أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. طهران تعلن مشاركة 50 وفدا أجنبيا في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، ودعوات إلى مشاركة شعبية واسعة. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600 ألف نازح إلى منازلهم. شهيدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. قتلى وجرحى في هجمات روسية على مناطق أوكرانية، والكرملين يعلن السيطرة على مدينة جديدة في إقليم دونباس، ودول الناتو وكندا تستعد لتقديم مساعدات عسكرية لكييف ب 140 مليار يورو خلال عامين.

0: تلقت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي مع بدء حربهما على إيران. ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع عدة أيام بمشاركة رسمية وشعبية واسعة فضلا عن حضور عدد من ممثلي الدول.
1: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاما لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصا في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، بينما قال وزير الخارجية اللبناني أن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مجددا التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية على حد وصفه.
2: في لبنان التطورات السياسية تتسارع والانقسام الداخلي يتعمق، الجدل يتواصل بشأن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. في الموقف الرسمي رئيس الجمهورية يستمر في الدفاع عن الاتفاق ويقول إنه أفضل الممكن، ويؤكد أنه لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي بل يفتح مسارا تفاوضيا هدفه الانسحاب من الجنوب، ويشير إلى أن الاتفاق إطار عام وليس نصا نهائيا. الرئيس شدد أيضا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية. وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنودا في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
0: أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
3: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
4: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنه ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار التاني.
3: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
5: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عنده عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
3: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
6: أنت اليوم تيجي بتاخد الدواء، أوكي بتقولي خي ارتحت، بكرة بتقولي خي أنا مرتاح، بعد بكرة بتقولي مرتاح، تعرجع ظهر منه رح يعذبك، لأن هذا الدواء بيصير فيه إدمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخد وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البداية أنت منك بحاجة لإله.
3: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2,000,000 عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
7: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: في قطاع غزة وصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، إذ أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة إسرائيلية أثناء محاولاتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، ونقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمداني. وفي وسط القطاع أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرق دير البلح، ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في قطاع غزة مصطفى صيام إن إسرائيل قتلت 1012 فلسطينيا من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية خلال حرب الإبادة على القطاع، كما دمرت 285 منشأة رياضية.
8: عندما تحدثنا عن أرقام الشهداء، الحديث عن 1012 شهيد ارتقوا خلال حرب الإبادة، بالمناسبة معظمهم من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من لاعبين ومدربين وحكام، الحديث عن أكثر من 560 لاعب ومدرب وحكم استشهدوا خلال هذا العدوان.
0: في الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب شرقي الخليل شمالي الخليل، وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى نقل جريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بعرقلة الاحتلال عمل طواقم الإسعاف. كما أصيب 3 فلسطينيين بردود وكدمات إثر هجوم للمستوطنين على خربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع الإصابات في حين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لدعم المستوطنين في هجومهم. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين بدأوا هجومهم بمحاولة هدم حظيرة أغنام لأحد المواطنين بزعم قربها من بؤرة استيطانية أقاموها حديثا قرب مساكن الفلسطينيين في المنطقة. أقدم مستوطنون على دهس فلسطينيين، فيما رش مستوطن آخر غاز الفلفل باتجاه عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء نفذه مستوطنون في على تجمع التبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة. جاء الاعتداء عقب تصدي شبان التجمع لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام فلسطينيين، فيما توجهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دونما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
9: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها، وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية.

0: حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة. تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
1: اللي صار مفاجأة بالكامل لنا بعد الوعود اللي أخذناها، بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
0: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض 99 عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
2: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
0: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
4: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تارك من أن مدينة الأبيض ستشهد كارثة جديدة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر. بدوره قال عضو هيئة محامي الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة مع التلفزيون العربي إن الهيئة أطلقت تحذيرات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن الحشد العسكري حول المدينة من قبل قوات الدعم السريع.
5: من الفاشر إلى الأبيض، تحذير أممي جديد يرفع مستوى القلق في السودان وسط مخاوف من أن تتحول مدينة الأبيض إلى ساحة معركة جديدة تعيد إنتاج سيناريو الفاشر. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر أمام المجلس من أن المدينة تواجه خطر كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة إذا استمر التصعيد الحالي.
6: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان هذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردوفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
5: التحذير جاء خلال جلسة طارئة دعت إليها بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج تمهيدا لطرح مشروع قرار يدعو إلى خفض فوري للتصعيد. الأمم المتحدة تقول إنها وثقت خلال أسابيع قليلة 15 ضربة بطائرات مسيرة استهدفت المدينة ومحيطها وأسفرت عن مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 41 آخرين، إضافة إلى استهداف الأسواق ومنشآت المياه والوقود والخدمات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أيضا من الحشود العسكرية حول الأبيض، داعيا إلى تجنب تكرار ما شهدته مدينة الفاشر. أما وزير الخارجية السوداني فقد طالب بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن البيانات لن تغير شيئا على الأرض.
7: القرارات والبيانات لا تعني شيئا لميليشيا إجرامية تتباهى بازدراء القرارات.

0: قرارات وتضرب بها عرض الحائط، وإنما حدث في الفاشر كما أشار ممثلوكم كان بيانا بالعمل.
1: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
2: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود، وانه ده انذار مبكر في انه ممكن تحصل انتهاكات شبيهه بالانتهاكات اللي حصلت في مدينه الفاجر في مدينه الشمال دارفور.
1: ومع توالي التحذيرات الدوليه بشان الابيض، تشتد المخاوف من ان تبقى حبرا على ورق دون ترجمتها الى خطوات عمليه في مدينه استراتيجيه تعد مركزا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية.
3: ميدانيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني تقترب من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق. وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة للدعم السريع في محيط المدينة وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد، فيما أعلن الجيش إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة للدعم السريع في ولاية النيل الأبيض. وأدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش والدعم السريع عند اندلاعها، ورغم سيطرة الجيش على العاصمة إلى أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
4: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
5: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
4: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
6: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
4: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
7: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
3: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي شرقية أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 إثر ضربة جوية روسية وصفها بالعنيفة استهدفت مبنى سكنيا ومتجرا في المدينة. ووثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى عقب استهداف مسيرة روسية مبنى متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا ما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء واسعة من المبنى. وظهرت المشاهد فرق الطوارئ والدفاع المدني وهي تقوم بعمليات إخماد الحرائق وإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين، إضافة إلى نقل المصابين من داخل المبنى وسط دمار واسع خلفه الهجوم. وأعلنت روسيا سيطرتها على منطقة في دونياسك شرقية أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية. وقال المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف أنه تمت السيطرة بالكامل على المدينة وأصبحت بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية، فيما أفاد القائد العسكري الروسي أنطان غراناس بأن القوات الروسية تنفذ حاليا عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض في المنطقة. أفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين. يشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي بين العامين. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تأهل المنتخب المصري لدور 16 من كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين. المنتخب المصري افتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني أحرز المدافع محمد هاني هدف التعادل بالخطأ في مرمى. وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري الذي سيواجه في ثمن النهائي الفائز في مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر الجارية الآن. وعمت الفرحة الشوارع المصرية عقب نهاية المباراة، وشهدت شوارع القاهرة مختلف المحافظات احتفالات جماهيرية غير مسبوقة في مشهد لم تعتده مصر منذ زمن طويل. وصف قائد منتخب مصر محمد صلاح الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده بالإنجاز التاريخي بعد سنوات من الإخفاق في بطولات إقليمية ودولية.
1: بس اللي احنا عملناه النهارده ده حاجة ما تتنسيش لكل الناس، بيعني ايه ليا شخصيا، بيعني لي كتير جدا، لان الجيل ده ما كناش محظوظين ان احنا نكسب حاجه في بطوله افريقيا. خسرنا مرتين فاينل، وصلنا السيمي فاينل كذا مره، بس ما كناش محظوظين، بس ربنا عوضنا بان احنا نوصل للدور ده ونقدر نأدي بالشكل ده ونبقى الناس كلها بتتكلم علينا. دي حاجه تخلينا كلنا فخورين، وممكن يكون ده اكبر انجاز في تاريخ الجيل ده. اتمنى يكون في حاجه اكبر من كده ان شاء الله في اللي جاي، لكن ما نعرفش ايه اللي هيحصل.
0: ويحتضن ملعب كانساس سيتي قمه لاتينيه افريقيه تجمع بين كولومبيا وغانا. المنتخب الكولومبي يدخل الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة بعدما تصدر المجموعة 11 متقدما على البرتغال، ينشد بلوغ ثمن نهائي للمرة الرابعة في تاريخه. في المقابل يطمح المنتخب الغاني إلى تكرار إنجازه التاريخي بالوصول إلى ربع النهائي بعدما حققه في نسخة 2010.

0: ختام هذه النشرة من التلفزيون العربي، وتتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
1: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إسرائيل تجند سرية أبقار تكتيكية لحراسة الحدود من السوريين في الجولان. فريق الخوية القطري يوقظ فتاة بعد 8 أيام تحت الأنقاض في فنزويلا. بعد خسارة الجزائر في المونديال، رياض محرز يعلن الاعتزال.

إسرائيل تملك الخبرة وما تنقص الوسيلة للاستيلاء طبعاً على أرض الآخرين. خبرتها بهذا المجال سرقة الأرض طويلة الأمد ومنذ تكوينها يعني. يعني هي القصة ببنيتها من الأساس، ولكن كيف يمكن تثبيت السيطرة على منطقة تقع عليها العين وحبتها؟ بالنسبة لإسرائيل تتعدد الطرق باختلاف الأماكن، يعني حسب السوق بتسوق، تأتي بهنكارات وبيوت بلاستيكية، تزرع مستوطنين مسلحين، تمنع اقتراب الأهالي من أراضيهم، وربما تسيج أرضا وتعتبرها منطقة ذات أهمية، ومن ثم يصبح الوجود الاستيطاني واقعا ويشرع لاحقا. هذا يجري في الضفة الغربية وفي غير مكان، ولكن لكل منطقة خصوصيتها كما قلنا. وإسرائيل تبتكر الوسائل والطرق لتوسيع الاحتلال والاستيطان، وهنا سنتحدث عن الابتكار الجديد، وهو استخدام الأبقار تكتيكيا استيطانيا في الجولان السوري المحتل. كيف هيك؟ نحن رح نخبركم. من المعروف أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان كاملة عام 1967، وأصبح خط وقف إطلاق النار ذلك الوقت هو الخط الفعلي الفاصل بين سوريا وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبعد توقيعه اتفاق فك الاشتباك بعد حرب أكتوبر عام 1973، سحبت إسرائيل قواتها من بعض المناطق التي احتلتها، وتم الاتفاق على إنشاء منطقة عازلة بين الجانبين السوري والإسرائيلي. طيب تسألوني شو الجديد؟ الجديد أن إسرائيل تتوغل كل يوم في الأراضي السورية وتقدم مزيدا من الأراضي، ولكن كيف ستبقى في الأراضي التي احتلتها؟ كيف ستكرس احتلالها للمناطق العازلة الوعرة؟ الحل الجهنمي خليني أقول هو الأبقار. وراعي البقر الإسرائيلي في الجولان سيقوم بالمهمة. بدأ المستوطنون الإسرائيليون بتربية الماشية في المنطقة منذ عام 1967، وأصبحت الجولان مصدراً رئيسياً للحوم البقر، والآن ستكون الأبقار ورعيها الذريعة التكتيكية لقدم وتكريس احتلال المزيد من المناطق. طيب كيف؟ قطيع من الأبقار قوامه 140 بقرة يستخدمها جيش الاحتلال تحت ذريعة أمنية في منطقة الجولان السوري المحتل، وتحديداً غرب وادي الرقاد، للاستيلاء على مزيد من الأراضي. شوي شوي منزيح لسياج الحدود الموجود من خلال وجود مدني من المستوطنين، ونحن شفنا ومنشوف كل يوم المستوطنين يلي بالضفة قديشهم لطيفين وسلميين ما شاء الله. ومعك معك هيك نتفي نتفي، إذا بشدوا همتهم بتصير الجولان وسياجها وما حولها وما قبلها وما بعدها إلون. هيك الفكرة. طيب بس شو هو التبرير؟ طيب أكيد عندها تبرير، مع أن إسرائيل طبعا لا تحتاج إلى تبرير في كل ما تقوم به وتفعله، يعني بالآخر من ناطر منها تبرير؟ هي فيها تعمل اللي بديه، بس للضرورة أحكام. هذا القطيع الأمني التكتيكي من الأبقار سيدخل إلى مساحة تقدر بحوالي 10,000 دنم تحت ذريعة منع الرعاة السوريين وقطعانهم من الاقتراب من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وخلق وجود مدني يردع أي تسلل أو مراقبة، وهذا بحسب يدعوت أحرانوت. هذا الوجود المدني، ركزوا معنا، البريء، سيكون تحت رعاية يوئيل زيلبرمان، وهو ضابط سابق في وحدة الكوماندوس التابعة للبحرية الإسرائيلية، يلي هو أسس جمعية الحارس الجديد تحمي المزارع والحقول وتجند متطوعين شبان للعمل بالزراعة والحراسة وتعزيز الارتباط بقيم الصهيونية. تعتبر هذه الجمعية من أكبر المنظمات غير الحكومية التي تتجاوز ميزانيتها 33 مليون دولار، وأكثر من 120 ألف متطوع سنوياً للحماية، وأكيد مسلحين. حماية بدون سلاح ما بتصير. شايفين كيف هني هيك مجموعة مدنية؟ مجموعة مدنية لطيفة. يعني إسرائيل بتستخدم الأبقار والرعاة الكتير طيبين لاحتلال أراضي سورية وخلق استيطان زراعي وتوزيع النفوذ في الجولان السوري المحتل. ونحن طبعا عندنا نظرية أنه إسرائيل إذا ما حدا قرب صوبه ما بتقرب صوبه، وإسرائيل في المناطق السورية المتاخمة للجولان المحتل ما بتقصر لبسط السيطرة والتوسع. قصف واعتقالات وتوغل وانتهاكات وتدمير متعمد لمنازل المدنيين،
يعني بتستخدم ذات النمط بقطاع غزة وجنوب لبنان وهلأ جنوب سوريا، يعني كل شيء عم تعمل. وهذا ما وصفته منظمة العفو الدولية، منظمة دولية، منظمة العفو الدولية وصفته بأنه جرائم حرب. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، نديم بيقول: لدي الحل، يجب مهاجمة الماشية فورا، لأن الإسرائيليين بمجرد أنه شعروا بالراحة على أرض مسروقة ما بيغادروها أبدا. حرام، هني ما بيغادروا، أعوذ بالله، شو هني قاعدين بالأرض؟ دغري بفلوا. ألفونسو بيقول: العادات القديمة يجب يصعب تغييرها، هذه العلامة المميزة للصهاينة، سرقة الأراضي والمنازل والتطهير العرقي. أما مونيكا فبتقول: دعونا لا ننسى أنهم يحتلون أيضا جبل الشيخ الذي يحتوي على خزانات المياه الاستراتيجية في المنطقة. وتقول أيضا: بالمناسبة هذا ليس استيطانا، بل هو احتلال غير قانوني وغزو وضم وفعل دولة معتدية.

تسبب الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا في انهيار مجمعات سكنية كاملة، حيث اقتربت حصيلة القتلى أكثر من 2600 شخص وأكثر من 11,000 مصاب، طبعا عشرات آلاف المفقودين تحت الركام. هذه الأعداد الكبيرة من المفقودين للمتضررين نتيجة الكارثة الأشد على البلاد استدعت تدخلا عالميا لفرق الإنقاذ لتوحيد الجهود الإنسانية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. قطر كانت من أوائل الدول التي أرسلت فرقا إنقاذية مدربة ومعدات متطورة لتقديمها في عمليات البحث عن أحياء تحت الأنقاض. بالفعل تمكنت مجموعة الإنقاذ القطرية من انتشال فتاة الحمد لله على قيد الحياة من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في منطقة لاغواريا بفنزويلا، وذلك بعد 8 أيام من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، حيث تمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها ليتم إخراجها وهي فاقدة للوعي قبل أن يتولى الفريق الطبي تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. نشير إلى أن هذه العملية تعد من أبرز عمليات الإنقاذ التي شهدتها الاستجابة الدورية للكارثة، نظرا لنجاح الفريق في العثور على ناجية بعد مرور بعد مرور 8 أيام على الزلزال. الجهود القطرية الإنسانية في فنزويلا لم تقتصر فقط مشاهدين على إرسال فرق الإنقاذ فحسب، فقد دشنت قطر أيضا جسرا جويا إلى فنزويلا يضم مستشفيات ميدانية وفرقا طبية ومساعدات إغاثية. منصات التواصل الاجتماعي طبعا تفاعلت تفاعلا واسعا، فقد أشادوا كثيرا بجهود فرق الإنقاذ القطرية، خصوصا طبعا بعد أنه إنقاذ هذه الفتاة بعد 8 أيام. حمد المهندي بيقول مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي في عملية بتبين كفاءة وخبرة الفريق القطري في مهام البحث والإنقاذ. كتب بوسديدة: فخور جدا بهذا العطاء الإنساني لشباب قطر الذين يضربون أروع الأمثلة في نجدة الملهوف العالم. وأخيرا يقول أبو غانم: يجعل بيوم الحساب في ميزان من أمر بإرسال فريق الخوية إلى فنزويلا وفي ثواب من قام بإنقاذ الفتاة.

بأخبار المونديال، قاسية هي لحظات الهزيمة، خاصة لما يكون الملايين من خلفك عم ينتظروا الفوز. طبعا للأسف وللأسف الشديد ودع المنتخب الجزائري المونديال بعد خسارة المباراة بهدفين مقابل لا شيء أمام منتخب سويسرا. الأمال كانت معقودة على محاربي الصحراء لحجز المقعد الثاني للعرب بدور الـ16، وعلى الورق المنتخب الجزائري كان له الأفضلية قبل المباراة، لكن هكذا هي كرة القدم، لا تعترف كثيرا بالتاريخ. فالمهم ما تقدمه في الملعب أخطاء بسيطة أطاحت بالجزائر خارج المونديال، ولا بد أن نقبل الهزيمة كما نفرح بالانتصار. شو فينا نعمل؟ للأسف مرة تانية خبر الخروج من المونديال لم يكن الخبر المحزن الوحيد، لأنه بعد المباراة أسطورة منتخب الجزائر وقائد الفريق ونجم العرب رياض محرز صاحب 35 عام فاجأ الجميع وأعلن بتأثر كبير اعتزاله اللعب الدولي. يعني هذا كان آخر ظهور له بقميص المنتخب الجزائري. طبعا خبر كتير محزن، مش بس للجزائريين وإنما لكل متابعي كرة القدم في الوطن العربي وحتى على المستوى العالمي. من ينسى تألق محرز مع نادي مانشستر سيتي؟ مسيرة استثنائية وحافلة بالألقاب لهذا اللاعب وإنجازات عديدة على الصعيد القاري والعالمي استطاع أن يحققها محرز. في مشواره الاحترافي توج محرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، وواحدة منهم مع ليستر سيتي وأربعة مع مانشستر سيتي، هذا إلى جانب 3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية ولقبين بكأس إنجلترا، إضافة إلى التتويج بلقب الدرع الخيرية 1 مرة. وعلى الصعيد القاري والدولي نجح محرز في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع السيتي أيضا، كما أضاف إلى سجله لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2، إلى جانب مساهمته أيضا في تحقيق السوبر السعودي 1 مع نادي الأهلي. كل هذه الألقاب حصدها مع محرز مع الأندية. أما مع المنتخب الجزائري فقد لعب محرز 119 مباراة دورية على مدار 12 عاما، سجل خلالها 40 هدفا وقدم 44 تمريرة حاسمة خلال مشواره مع المنتخب الوطني لمدة 12 عاما. لكن أعتقد أن اللحظة الأكثر أيقونية لدى الجزائريين كانت عندما قاد رياض محرز المنتخب لفوز تاريخي ببطولة كأس الأمم الإفريقية هيدا سنة 2019، وحمل الكأس في القاهرة بعد الفوز في المباراة النهائية على السنغال، ليضيف النجمة الإفريقية الثانية لقميص المنتخب الجزائري بعد 29 عاما من البطولة الأولى عام 1990. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تفاعل مع قرار رياض محرز موجها له رسالة مؤثرة عبر موقع إكس، حيث نشر صورة له وهو يحمل كأس أمم إفريقيا وأرفق هذا التعليق: منحتنا ذكريات لا يمكن للزمن أن يمحوها أبدا، شكرا رياض محرز. أما الاتحاد الجزائري لكرة القدم فقد نشر أيضا هذه الصورة وعلق قائد المنتخب الوطني رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب دوليا: شكرا لك يا كابتن، ستبقى أسطورة للأبد. عن جد شكرا رياض محرز من القلب على كل ما قدمته لنفسك وللجزائر ولكل العرب. نذهب لتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا هردلك للجزائر. خلينا نقرأ للمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي اللي بيقول: قبل سنوات حمل أحلام الملايين على قدميه، اليوم يطوي صفحة من أجمل صفحات الكرة الجزائرية، اسمك سيبقى محفورا في ذاكرة الجزائريين، ستظل إنجازاتك مصدر إلهام للأجيال المقبلة، شكرا على كل شيء، دمت فخرا للجزائر. زكريا كتب وقال: شكرا أسطورة كرة القدم الجزائرية، شكرا للقائد رياض محرز، شكرا على 12 سنة من العطاء والمساهمة في أفراح الشعب الجزائري، اسمك سيبقى محفور في ذاكرة كل جزائري. وأخيرا يوسف بيقول: هكذا غادر الأسطورة رياض محرز في آخر مباراة يرتدي فيها قميص المنتخب الوطني، شكرا رياض، أنت الأفضل، شكرا على كل الفرحة والفخر الذي منحتنا إياه طوال سنوات عديدة، هكذا ودعنا للأسف رياض محرز، وودعت الجزائر المونديال. كل الأمال معقودة على المنتخب المصري اليوم في مواجهته أمام أستراليا، إن شاء الله الفوز والتأهل للدور الـ16. طبعا نتمنى نحن أيضا الفوز لمنتخب مصر.

أعزائي المشاهدين، صراحة أنا لا أحب لحظات الوداع، لكني مضطرة، أحلى ما تفكروا أنه أنا عم ودعكم، يعني مضطرة أحكي لكم عن هيدي الصورة المؤثرة جدا، أنا باقي على قلبكم جميعا. يعني صورة يعرف جمهور كرة القدم رمزيتها وكيف تعبر عن سنوات طويلة من العطاء، من المجد، من البطولات، من الألقاب الفردية، من الإبهار والمتعة في عالم كرة القدم. وربما هذه الصورة أكثر لقطة أيقونية في هذه النسخة حتى الآن، ومن المؤكد أنها ستخلد في تاريخ كأس العالم، جزء ليس بالقليل من تاريخ كرة القدم على مدار 20 عاما الماضية هنا في هذه الصورة. بعد المباراة المثيرة والقوية في دور 32 التي فاز فيها منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف، ذهب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال صاحب 41 عام إلى لوكا مودريتش قائد كرواتيا صاحب 40 عاما، وعانقه هذا العناق المؤثر الذي انتشر بكثافة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم. حتى صفحة الفيفا الرسمية لكأس العالم شاركت الصورة بلا تعليق، وكأنها تقول لجمهور كرة القدم أنتم تعرفون القصة. طبعا نعرف القصة، حقق اللاعبان مع ريال مدريد كل البطولات الممكنة، وقاد مودريتش منتخب بلاده للعب نهائي كأس العالم للمرة الأولى عام 2018، استحق بها أفضل لاعب في العالم، وعاد ولعب نهائي أمم أوروبا عام 2023 في إنجاز تاريخي لبلاده. أما رونالدو كلنا بنعرف، الوقت هنا لا يسمح لذكر أرقام هذا اللاعب وألقابه القياسية والبطولات التي حصدها. المهم هذه اللقطة يلي شفناها حققت كل هذا التفاعل، لأنه قد يكون الظهور الأخير لهذان اللاعبان بكأس العالم. العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن أن مودريتش رح يعتزل اللاعب الدولي بعد البطولة، وقد يكون الظهور أمام البرتغال الظهور الأخير بعد الخسارة والخروج من البطولة. أما رونالدو فاليوم ومبارح كان في كتير جدل حول موضوع اعتزاله اللاعب الدولي. شو السبب؟ القصة بدأت قبل مباراة كرواتيا بتصريح من شقيقته يلي نقلته إحدى الصحف البرتغالية، لمحت فيه إلى أنه مسيرته الدولية قد اقتربت من النهاية. هذا التصريح أثار كثيرا من التكهنات، هل يعلن رونالدو نهاية هذه الرحلة الحافلة؟ لكن رونالدو علق الموضوع بعد انتهاء المباراة في تصريحات صحفية. شو قال؟ مستقبل كريستيانو ليس مهما الآن، سأتحدث إلى عائلتي، وسيحدث سواء فزنا أم خسرنا، لم أعد أتخذ القرارات بتسرع، هيدا اسمه نضج يا رونالدو، الآن كل شيء تم بهدوء وسنحاول الاستمتاع اليوم. يعني لم يؤكد ولم ينفي، وتركنا هيك ننطر، ونحن بالآخر بنقول خبر، شو حيصير ما بنعرف. رونالدو كمان عمل لفتة حلوة وتحدث عن مودريتش، شو قال؟ بعد المباراة ودعته، سيظل أسطورة كروية كبيرة، نحن تقريبا في العمر نفسه، لدي احترام كبير له ولكل ما قدمه لكرة القدم. رونالدو كبير الأخلاق، هكذا يجب أن تكون دائما الروح الرياضية خاصة بين أساطير اللعبة. صحيح أن هذا الموضوع أخذ كتير تفاعل، لكن قبل ما أختم القصة لازم نحكي لكم أن رونالدو قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا، سجل هدف التعادل بعد ضربة الجزاء، استحق جائزة أفضل لاعب في المباراة. المباراة كانت مثيرة للغاية حتى لحظات الأخيرة، البرتغال أحرزت هدف الفوز في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، ثم أحرزت كرواتيا هدفا في الوقت البدل الضائع أيضا، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل. الكثير من الجدل حدث بعد المباراة عن صحة هذا التسلل، حتى مودريتش نفسه علق على الموضوع، لكن الحكم في النهاية أعلن تأهل البرتغال وسط فرحة جنونية. طبعا في انتظار مواجهة نارية بالدور 16 بين البرتغال وإسبانيا، كلنا محمسين وأنا محمسة لأن لكم هيدي المباراة ونتائجها أكيد. خلونا نروح على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف التغريدات والتعليقات على هذه اللقطة الشعرية، خلينا نسميها، والرياضية الأخلاقية. محمد بيقول: تحية للأسطورة رونالدو وتحية للقائد مودريتش، كلاهما قدم درسا في الشغف والروح الرياضية، دموع الفرح والحزن وجهان لقصة واحدة عنوانها شغف والتضحية وحب اللعب، احترام حب اللعبة، احترام كبير لهما،
أسطورتان سيخلدهما التاريخ. هادي بيقول مودريتش ظاهرة من الصعب أن تتكرر بوسط الملعب، حيث جمع بين التضحية والالتزام والجودة الفنية. لاعب مثله سيبقى دائما عملة نادرة بكرة القدم، وكرة القدم ستفتقد أمثاله. فراس بيقول وصيف بطل العالم، ثالث العالم، كرة ذهبية، جعل منتخب متواضع مثل كرواتيا يحلم في تحقيق كأس العالم، القائد المحترف وأفضل لاعب بتاريخ كرواتيا، نهاية حقبة واحد من أفضل لاعبي جيله وأحد أفضل لاعبي الوسط بالتاريخ. مودريتش اسم كتب بحروف من ذهب. وداعا يا أسطورة. وأخيرا مازن بيقول يبقى ما عشناه في سماء مدريد وتحت سقف البرنابيو وليالي الأبطال، الذكرى التي تجمعنا، يا لها من لحظات اختزلت كل المعاني.

شخص بعمر 65 عام ليس صغيراً على أن يضيع في مدينة ما، ولا بالشخص الكبير كمان أنه يحتاج لمساعدة. لكن مايكل هيويت المعروف باسم ليتل مايك اختفى من الأنظار عن الأنظار بعد مغادرة مسقط رأسه ليدز في 20 يونيو مع توقف مخطط له في برشلونة قبل أن يسافر جواً إلى بوسطن لدعم مباراة إنجلترا ضد غانا. طيب، شخص في هذا العمر معقول يضيع وتشارك 3 دول بالبحث عنه؟ إيه والله أنا لو ضحت بينسوني، ما بيسألوا عني. خلونا نشوف. في 21 من يونيو بعد سفره بيوم انقطعت أخبار مايكل، وهنا ظن ذووه أنه تعرض لحادث مؤسف على الطريق. طبعا الكل بيخطر له الشيء السيء بالأول. أطلقوا نداء عاجلا للبحث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استنفرت أجهزة الشرطة الإسبانية والإنتربول والسفارة البريطانية بإسبانيا للعثور عليه. كل هيدا كرمال عيونك يا مايك، شو عامل لهم؟ 10 أيام والبحث مستمر، وقلق ذويه يتصاعد، وتم تداول الكثير من الشائعات والمعلومات المتضاربة. راح اتجوز، وين راح، شو عمل، ما حدا عارف. خلال هذه المدة قامت الشرطة في غرب يوركشاير انجلترا بتفتيش منزل مايكل في أدل ليدز دون وجود أثر له، كما أن السلطات لم تعثر على أي سجل لدخوله إلى الولايات المتحدة. أقول لك بركة راح على الولايات المتحدة يحضر مباراة هناك، فما لقوا شيء بنظام إدارة جوازات السفر. والسؤال الأكثر تداولا، وينك يا مايكل؟ وين رحت يا مايكل؟ ما حدا عارف. المفاجأة مشاهدينا، وسط تعثر عملية البحث، أن عددا من سكان مدينة برشلونة قالوا شايفين هالأوصاف، أبلغوا بشكل غير متوقع عن رؤية رجل إنجليزي مسن. هلأ مش مسن كتير، أنتوا كمان عمره 56 الزلمة، يتجول في كثير من الأحيان في الحانات لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني. طيب صرنا نسأل، معقول هيدا مايكل؟ طبعا آخر الصور يلي نشرها مايكل على فيسبوك قبل انقطاع الاتصال فيه أظهرت استمتاعه التام بأجواء كرة القدم في هذه المدينة الكتالونية، وبفضل هذه الأدلة تمكنت الشرطة المحلية في نهاية المطاف من تحديد مكانه والعثور عليه سالما في برشلونة. طيب شو سبب انقطاع أخباره عن الدنيا؟ يعني شو سر اختفائك يا مايكل؟ اتضح أنه سبب انقطاع اتصال مايكل بعائلته هو فقدان هاتفه الذي كان يحتوي على جميع تذاكره تذاكر طيرانه الإلكترونية ومعلومات الاتصال بأقاربه. ورغم أنه كان بعده محتفظ يعني بجواز السفر وبمحفظته بشوية المصاري، إلا أنه ما فكر أنه يروح على السفارة البريطانية ليطلب المساعدة أو يحاول يتصل بعائلته، وكأنه هو إجا ليغير المثل. المثل بيقول يلي ببيت أهله على مهله، أما عند مايكل يلي مش ببيت أهله إيه على مهله. وبدلا من ذلك قرر مايكل البقاء ببرشلونة، قال لك هات لنكزر بإسبانيا شو في ورانا، منشاهد هالمباريات، مباراة إنجلترا على التلفزيونات ببلاش بالحانات المحلية. لكن المفارقة أنه لم يكن يدرك على الإطلاق أن العالم كله صار عم بدور عليه. حتى عندما أخبره شقيقه بالوضع كانت ردة فعل المشجع المتحمس الأولى هي السؤال فورا عن جدول مباريات إنجلترا المقبلة. يعني مايكل مفصول تماما عن الدنيا، مريح راسه. بيقولوا له يا مايكل في 3 دول عم تدور عليك، قال لهم شو عملت انجلترا بالمباراة. طبعا قصة مايكل انتشرت بوسائل الاعلام العالمية، وهيها نحن بتواصل عم نحكي عنك يا مايكل، وسط الحديث عن اهمية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من معلومات الاتصال وتوخي الحذر عند السفر. وحياتكم عارف الارقام وما له خلق اداء وعبله ياخذ فرصه لحاله، وخاصه في الرحلات الطويله خلال كاس العالم. لكن بالنسبه لمايكل فان فقدان كل ما يملك امر غير مهم، الاهم هو كزدوره ببرشلونه وفرجه مجانيه ببرشلونه لمشاهده كره القدم ليشعر بالراحه والاطمئنان. ويا ريتنا بدالك يا مايكل. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. نيو بيقول مازحا، اسبوعان من انقطاع التواصل مع اي شخص باستثناء النادل، احترموا هذا الالتزام، والله معك حق. اما الفي فبيقول اسالوا مايكل هل تذكر ان ياكل ويشرب وسط هذا الاندماج بمشاهدات المباريات لاسبوعين في حانات برشلونه كعابر سبيل. فيل ام تايلر كتب امر غريب، متجه شو
أمر غريب متجه إلى الولايات المتحدة عبر برشلونة، لم يصل إلى الولايات المتحدة قط لكنه لا يزال في برشلونة، هو متعجب يعني للأمانة. أما روني فيقول يسعدني أن الأمور انتهت بسلام، فحالات كهذه التي تشمل مشجعا إنجليزيا عادة ما تكون مجرد سوء فهم وليست شيئا خطيرا.

مشاهدينا، لطالما سحرتنا قصص الحب والغرام، قيس بن الملوح، مجنون ليلى، أنطونيو وكليوباترا، روميو وجولييت، شاه جهان وممتاز محل وغيرها الكثير كثير من القصص في عنا حوالينا أكيد كلنا، ولكن يبدو أن الحب تغير والتعبير عنه تغير أيضا، فلم يعد الوقوف على الأطلال ولا سهر الليالي ولا عد النجوم يجدي، فالعالم كله تغير وغير معه الكثير. فننا الحركات الخطرة الروسيان أنجيلا ديكلاو نيكولاو وإيفان بيروكس قررا الإفراج والتعبير عن حبهما، ولكن بطريقة حديثة تناسب هذا العصر والسوشيال ميديا وسباق الترند. فأيام عنترة وعبلة وقصائد الشعر ولت وربما إلى غير رجع. خلونا نشوف فيديو سريعا ونرجع.

بطل في تعبير عن الحب إلا هيك. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم مشاهدينا، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. ذلك فقط.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. طهران تعلن مشاركة 50 وفدا أجنبيا في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي ودعوات إلى مشاركة شعبية واسعة. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600,000 نازح إلى منازلهم. شهيدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. قتلى وجرحى في هجمات روسية على مناطق أوكرانية والكرملين يعلن السيطرة على مدينة جديدة في إقليم دونباس. ودول الناتو الأوروبية وكندا تستعد لتقديم مساعدات عسكرية لكييف ب 140 مليار يورو خلال عامين.

0: طابة أوقاتكم. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي مع بدء حربهما على إيران. ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع عدة أيام بمشاركة رسمية وشعبية واسعة فضلا عن حضور عدد من ممثلي الدول.
1: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة، منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و 20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم، فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاما لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصا في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة، أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في المضيق. وذكر قليباف أنه خلال زيارة الأخيرة إلى سلطنة عُبان وبناء على المادة 5 من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق بالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران تنظر إلى العراق بوصفه بلدا شقيقا تربطه بها علاقات تاريخية وثقافية ودينية راسخة. ووصف بازشكيان خلال استقباله الرئيس العراقي نزار ميدي الهجمات الأخيرة التي استهدفت إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، متهما إسرائيل بالسعي إلى زعزعة أمن المنطقة وإثارة الانقسامات بين الدول الإسلامية. ودعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون والوحدة بين دول المنطقة، مؤكدا أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين إيران والعراق، ومشددا على أن دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والتنمية بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية ومن دون تدخل خارجي. قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء قريب في واشنطن. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية هنأ فيها نتنياهو ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. قالت فرنسا وبريطانيا أن سلطنة عمان وافقت على العمل معهما لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، اعتبر البلدان مضيق هرمز شريانا حيويا للاقتصاد العالمي ويمثل ضمان عبور آمن لسفن جميع الدول عبره، واعتبر أيضا قضية ذات أهمية عالمية. وأبدت باريس ولندن استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكدتا التزامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول واستعدادهما للحفاظ على تعاون وثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي وحرية الملاحة. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات شارل دوغول إلى مينائها في تولون، منهية انتشارها في الشرق الأوسط في أعقاب التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون إن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو يمثل تطورا إيجابيا يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس ستبقي وسائل إزالة الألغام وعملية مرافقتها العسكرية منتشرة في المنطقة وجاهزة للتدخل مع الشركاء للمساهمة في تأمين الملاحة.

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مجددا التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية.
1: في لبنان التطورات السياسية تتسارع والانقسام الداخلي يتعمق. الجدل يتواصل بشأن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. في الموقف الرسمي رئيس الجمهورية يستمر في الدفاع عن الاتفاق ويقول إنه أفضل الممكن، ويؤكد أنه لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي بل يفتح مسارا تفاوضيا هدفه الانسحاب من الجنوب، ويشير إلى أن الاتفاق إطار عام وليس نصا نهائيا. الرئيس شدد أيضا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنودا في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
0: طلب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوبية لبنان، واصفا الاحتياجات الإنسانية في الجنوب اللبناني بالهائلة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
2: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
4: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
2: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
5: أنت اليوم تيجي بتاخد الدواء، أوكي بتقول لي خي ارتحت، بكرة بتقول لي خي أنا مرتاح، بعد بكرة بتقول لي مرتاح، تعال رجع ظهر منه رح يعذبك، لأن هذا الدواء بيصير فيه إدمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البداية أنت منك بحاجة له.
2: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2,000,000 عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي. النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتموا عليهم

إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار.

0: في قطاع غزة واصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة إسرائيلية أثناء محاولة إهمال تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمداني. وفي وسط قطاع غزة أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرق دير البلح، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في قطاع غزة مصطفى صيام إن إسرائيل قتلت 1012 فلسطينيا من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية خلال حرب الإبادة على القطاع، كما دمرت 285 منشأة رياضية.
1: عندما تحدثنا عن أرقام الشهداء، الحديث عن 1012 شهيد ارتقوا خلال حرب الإبادة، بالمناسبة معظمهم من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من لاعبين ومدربين وحكام، الحديث عن أكثر من 560 لاعب ومدرب وحكم استشهدوا خلال هذا العدوان.
0: في الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل، وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى نقل جريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بعرقلة الاحتلال عمل طواقم الإسعاف. كما أصيب 3 فلسطينيين برضوض وكدمات إثر هجوم مستوطنين على خربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانياً مع الإصابات في حين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لدعم المستوطنين في هجومهم. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين بدأوا هجومهم بمحاولة هدم حظيرة أغنام لأحد المواطنين بزعم قربها من بؤرة استيطانية أقاموها حديثا قرب مساكن الفلسطينيين في الخربة. أقدم مستوطن على دهس فلسطينيين، فيما رش مستوطن آخر غاز الفلفل باتجاه عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء نفذه مستوطنون في تجمع التبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقية القدس. جاء الاعتداء عقب تصدي شبان التجمع لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام لفلسطينيين، فيما توجهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين. قال رئيس مجلس قرى بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم مستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في البلدة. وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصية وغاز الفلفل السام، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصابت آخرين بحالات اختناق خلال اقتحامها منطقة أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتشهد المنطقة توترات متواصلة بعد إقامة المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة بؤرة على أرض خاصة لعائلة فلسطينية، في حين يقدم جيش الاحتلال الدعم لهم عبر قمع الفلسطينيين ومنع أي تجمع احتجاجي على إقامة البؤرة.

0: احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أراض فلسطينية خاصة صدرت إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دنما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
1: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها. وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
2: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كليا منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
1: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
3: اللي صار مفاجأة بالكامل إلنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
1: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض 99 عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
4: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
1: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فوكر توك من أن مدينة الأبيض ستشهد كارثة جديدة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر. بدوره قال عضو هيئة محمود طوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة مع التلفزيون العربي أن الهيئة أطلقت تحذيرات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوة الدعم السريع.
6: من الفاشر إلى الأبيض، تحذير أممي جديد يرفع مستوى القلق في السودان وسط مخاوف من أن تتحول مدينة الأبيض إلى ساحة معركة جديدة تعيد إنتاج سيناريو الفاشر. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر أمام المجلس من أن المدينة تواجه خطر كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة إذا استمر التصعيد الحالي.
7: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان، هذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
6: التحذير جاء خلال جلسة طارئة دعت إليها بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، تمهيدا لطرح مشروع قرار يدعو إلى خفض فوري للتصعيد. الأمم المتحدة تقول إنها وثقت خلال أسابيع قليلة 15 ضربة بطائرات مسيرة استهدفت المدينة ومحيطها، وأسفرت عن مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 41 آخرين، إضافة إلى استهداف الأسواق ومنشآت المياه والوقود والخدمات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أيضا من الحشود العسكرية حول الأبيض، داعيا إلى تجنب تكرار ما شهدته مدينة الفاشر. أما وزير الخارجية السوداني فقد طالب بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن البيانات لن تغير شيئا على الأرض.
8: القرارات والبيانات لا تعني شيئا لميليشيا إجرامية تتباهى بازدراء القرارات وتضرب بها عرض الحائط، وإنما حدث في الفاشر كما أشار ممثلوكم كان بيانا بالعمل.
6: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
9: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود، وإنه ده إنذار مبكر في إنه ممكن تحصل انتهاكات شبيهة بالانتهاكات اللي حصلت في مدينة الفاشر في مدينة شمال دارفور.
6: ومع توالي التحذيرات الدولية بشأن الأبيض، تشتد المخاوف من أن تبقى حبرا على ورق دون ترجمتها إلى خطوات عملية في مدينة استراتيجية تعد مركزا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية.
0: ميدانيا نفذت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني تقترب من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق، وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة، إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
10: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
11: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
10: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
12: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
10: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
5: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وفي سياق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين وفق قوله. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح وإلى مساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، محملا من وصفهم بالفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح. قال زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي إن الإطار التنسيقي يمثل مشروعا وطنيا أثبت نجاحه وشكل حاضنة للعملية السياسية الوطنية، وليس هناك من داع للتخلي عنه. وكتب المالكي على منصة أكس أنه عندما يتمكن الإطار التنسيقي من تشكيل 3 حكومات متعاقبة، فإن ذلك دليل على نجاحه وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار. وأضاف المالكي أنه لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن مشروع أثبت نجاحه، بل إن الإطار سيبقى إطارا كما تأسس، محافظا على ثوابته وهويته ومؤسسيه. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار.
13: استقبلت قبل نحو 10 أيام معالي وزير الخارجية الإيراني وأجرينا نقاشا مثمرا، وسنستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي. سنتوجه إلى واشنطن في 14 يوليو، وبالطبع سنناقش الوضع هناك والحرب، وكما ناقشنا الأمر مع الوزير السابق سنناقشه أيضا في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين.
0: كما دعا حسين خلال مؤتمر الصحفي المشترك في لشبونة مع نظيره البرتغالي إلى تعزيز دور أوروبا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
13: مع ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى دور أوروبي. لا يجب أن تغيب أوروبا عن هذه الأحداث في منطقتنا، لأنها تؤثر على حياة واقتصاد الاتحاد الأوروبي. لذا يجب على أوروبا أن تتخذ بعض المبادرات وأن تكون جزءا من هذه العملية. أنا أتحدث عن عملية السلام، لذا يمكن لأوروبا أن تلعب دورا هاما من خلال المشاركة فيها.
0: اتفق العراق وتركيا على توقيع بروتوكول مشترك يضمن استمرار صادرات النفط العراقية من المناطق الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق ينص على أن يكون هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية. مع استمرار التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية وصولا إلى صيغة الاتفاق النهائي. في سوريا، أفادت الإخبارية السورية بسقوط قتيلين وإصابة 16 آخرين جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن العام، وذلك على أحد خطوط التماس باتجاه تل حديد غرب مدينة السويداء جنوبية سوريا. ووثقت مشاهد متداولة لحظات تبادل كثيف لإطلاق النار وتصاعد ألسنة النيران. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي شرقية أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 إثر ضربة جوية روسية وصفها بالعنيفة استهدفت مبنى سكنيا ومتجرا في المدينة. ووثقت مقاطع مصورة لحظات الأولى عقب استهداف طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء واسعة من المبنى. وظهرت المشاهد مباشرة فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين، إضافة إلى نقل المصابين إلى داخل المبنى وسط دمار واسع خلفه الهجوم. أعلنت روسيا سيطرتها على كوستيانيتيفكا في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصرا للقوات الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه تمت السيطرة بالكامل على المدينة وأصبحت بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية. من جانبه، أفاد القائد العسكري الروسي أنطوان غرونيس بأن القوات الروسية تنفذ حاليا عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض في المنطقة. نفذت المقاتلات الروسية ضربات جوية عنيفة استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في دونيتسك مستخدمة قنابل انزلاقية شديدة الانفجار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية والكتيبة 120 من وحدات الدفاع الإقليمي في محيط كراسني ليمان، مؤكدة إصابة الأهداف وتكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 273 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، تركزت أعنف الهجمات الروسية على محور بوكروفسك حيث سجلت 39 محاولة اقتحام.
14: شنت قوات الدفاع هجوما على 4 مواقع لتمركز القوات المعادية ومحطة رادار ونقطة تحكم بطائرات مسيرة ومستودع لوجستي، وبلغ إجمالي خسائر القوات الروسية خلال اليوم الماضي 1250 قتيلا، كما تم تحييد 4 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين و57 منظومة مدفعية ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة و4 منظومات دفاع جوي.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لم تعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ البالستية، مؤكدا أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
15: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
16: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
15: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب، بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير. مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا، بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود، هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
0: أفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو والأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين. ويشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي بين العامين. أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 2645 قتيلاً. وأضافت الوزارة في بيان أن أكثر من 12 ألف شخصاً أصيبوا بجروح وأن نحو 15 ألفاً نزحوا جراء الكارثة. وأشارت الوزارة إلى أن عشرات الآلاف ما زالوا في قائمة المفقودين وسط استمرار جهود الإنقاذ وتلقي البلاد مساعدات إنسانية دولية. قالت رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. وأشارت رودريغيز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
17: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
0: أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الفنزويليين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار. وبين الاستطلاع الذي أجرته شركة أطلس أنتل لصالح وكالة بلومبرغ أن معدل الرفض للقائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز ارتفع إلى 63.3% بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بمايو الماضي. كما أبدى نحو ثلثي المشاركين عدم رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، فيما وصف 52 5.4% الاستجابة الحكومية بأنها هزيلة للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن 45.7% من المشاركين اعتبروا انتخاب رئيس جديد أولوية، مقابل 32.6% قالوا إن إعادة الإعمار يجب أن تأتي أولا. أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن أمن المنطقة، منطقة البلطيق، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الألماني، كما شدد ميرتس خلال استقباله في برلين قادة دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على أن الالتزامات الميدانية لألمانيا والمتمثلة في نشر اللواء المدرع الدائم في ليتوانيا وقيادة الفيلق المشترك في إستونيا ولاتفيا وحماية الأجواء هي ركائز أساسية غير قابلة للمساومة في منظومة الردع التقليدي لحلف شمال الأطلسي الناتو. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في شهر يونيو الماضي. وأوضحت المنظمة أن مؤشر الأسعار بدأ بالانخفاض في شهر مايو الماضي بعد أن سجل شهر أبريل ارتفاعا هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات في خضم تداعيات النزاع في الشرق الأوسط. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا سحب معظم القوات الأمريكية التي شاركت في العملية الأخيرة ضد تنظيم الدولة في نيجيريا. وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن العملية المشتركة التي نفذت في مايو الماضي أسفرت بحسب واشنطن وأبوجا عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة، مؤكدا أن العملية تمثل نموذجا للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية. أعلنت السلطات الصحية في فرنسا وبلجيكا ارتفاعا حادا في عدد الوفيات خلال موجة الحر التي ضربت أوروبا أواخر يونيو. وسجلت بلجيكا زيادة في الوفيات بلغت 39% بما يعادل 1222 حالة وفاة إضافية، فيما أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية بارتفاع الوفيات بنحو 30% أي 2025 حالة إضافية خلال أسبوع واحد. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1502، بما في ذلك 473 حالة وفاة. وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين لفيروس بونديبوغيو المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقديم العلاجين. الآن إلى أخبار مونديال 2026.

تأهل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم إلى دور 16 من المونديال بصعوبة كبيرة بعد فوزه على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور 32 التي امتدت لوقت إضافي، وسجل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين هدفا وصنع هدفين، حيث تقدم للأرجنتين في الدقيقة 29 وتعادل ديدرو دوارتي للرأس الأخضر في الدقيقة 59، وفي الوقت الإضافي تقدم ليساندرو مارتينيز مجددا للأرجنتين في الدقيقة 93، وتعادل مرة أخرى سيدني كابرال للرأس الأخضر في الدقيقة 103 قبل أن يسجل هدف الحسم للمنتخب الأرجنتيني داني أدلسون مدافع الرأس الأخضر في مرماه بطريقة الخطأ في الدقيقة 111. وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني في ثمن نهائي نظيره المصري الذي تأهل لدور 16 بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين. منتخب الفراعنة افتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني أحرز المدافع محمد هاني هدف التعادل بالخطأ في مرماه، وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري. وعمت فرحة الشوارع المصرية عقب المباراة، وشهدت الشوارع في القاهرة كما في مختلف المحافظات احتفالات جماهيرية غير مسبوقة في مشهد لم تعتده مصر منذ زمن طويل.

0: ووصف قائد منتخب مصر محمد صلاح الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده بالتاريخي بعد سنوات من الإخفاق في بطولات إقليمية ودولية.
1: بس اللي احنا عملناه النهارده ده حاجه ما تتنسيش لكل الناس، بيعني ايه ليا شخصيا، بيعني لي كتير جدا، لان الجيل ده ما كناش محظوظين ان احنا نكسب حاجه في بطوله افريقيا. خسرنا مرتين فاينل، وصلنا سيمي فاينل كذا مره، بس ما كناش محظوظين، بس ربنا عوضنا بان احنا نوصل للدور ده ونقدر نأدي بالشكل ده ونبقى الناس كلها بتتكلم علينا. دي حاجه تخلينا كلنا فخورين، وممكن يكون ده اكبر انجاز في تاريخ الجيل ده. اتمنى يكون في حاجه اكبر من كده ان شاء الله في اللي جاي، لكن ما نعرفش ايه اللي هيحصل.
0: أعلن الاتحاد الألماني استقالة يوليان ناجلسمان من تدريب منتخب المانشافت عقب إقصائه المبكر من دور 32 أمام باراغواي. ووفق تقارير إعلامية، فإن ناجلسمان المرتبط بعقد حتى صيف 2028 وافق على الاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ سبتمبر 2023. وأشار الاتحاد الألماني أنه سيدخل في مفاوضات مباشرة للتعاقد مع يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول من أجل قيادة المنتخب الألماني في الفترة المقبلة. تسلط الصحف العالمية الضوء على مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل والمخاوف من ضربات إسرائيلية مفاجئة وقلق واشنطن من محاولات إسرائيل لاغتيال المفاوضين الإيرانيين، إضافة إلى الاستفزازات العسكرية الروسية لدول الناتو وموقف واشنطن من نشر قواتنا الأمريكية في أوروبا بعد عرض الصحف. تتابعون حوارات العربي.
2: في صحيفة الجارديان البريطانية تحدث باتريك وينتور عن رسائل طهران المنتظرة من جنازة علي خامنئي، وأن ملايين الإيرانيين حضروا الجنازة التي طال انتظارها للمرشد الأعلى والتي تستمر 6 أيام، حيث يريد الإيرانيون أن تكون الجنازة استعراضا مهيبا للحداد الشخصي والقوة الوطنية والصمود والتماسك الاجتماعي. ويشير الكاتب إلى أن مراسم الجنازة الضخمة صممت لإيصال رسائل سياسية ودينية إلى العالم أجمع، وإن كانت التوقعات تشير إلى غياب نجله مجتبى والذي أصيب خلال الضربات الأمريكية على إيران. ويلفت الكاتب إلى أن الجنازة التي تقام خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز والسماح بإجراء محادثات، يريد منها المنظمون أن يظهر الحدث الإيرانيين متحدين خلف قيادتهم. ويؤكد الكاتب أن طهران تخشى أن تمثل الجنازة فرصة لإسرائيل كي تستهدف القادة الإيرانيين الذين سيحضرون خلال الحدث، خاصة أن سياسة إسرائيل ضد إيران منذ بداية الحرب تمثلت باغتيال رموز إيران وقادة النظام. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن محاولات إسرائيل إفشال الاتفاق بين واشنطن وطهران بشتى السبل، وأن واشنطن شعرت بالقلق من أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وتشير الصحيفة إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، لكن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف المفاوضين الإيرانيين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في أبريل. وتلفت الصحيفة إلى أن واشنطن، وخوفا من أن تؤدي محاولة اغتيال إسرائيلية إلى إفشال المفاوضات، ذهبت إلى حد مطالبة دول في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل للمسؤولين عن الملف التفاوضي الإيراني. وترى الصحيفة أن شكوك إدارة ترامب بشأن المؤامرة الإسرائيلية المحتملة لاغتيال كبير المفاوضين الإيرانيين تكشف عن تباين أهداف الحرب الأمريكية والإسرائيلية تباينا جذريا، فبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق سلام، أبدت إسرائيل شكوكا منذ وقف إطلاق النار الأولي. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية، ونقرأ فيها مقالا عن التهديدات الروسية المتوقعة لدول الناتو، وأن الولايات المتحدة تشعر وتحذر من أن روسيا تخطط لشن استفزاز مسلح على الأراضي البولندية لاختبار عزيمة الحلف، حيث قد تتعرض البنية التحتية البولندية للاستهداف، أو قد يعبر الجنود الروس الحدود إلى أراضي الناتو. وتشير الصحيفة إلى أن الاستفزاز الروسي المتوقع يهدف إلى تصعيد التوترات وإجبار الحلفاء الغربيين على تعليق المساعدات لأوكرانيا، ويمكن أن يبدأ هذا الاستفزاز في غضون أشهر. وتعتقد الصحيفة أن موسكو قد تبرر ضرباتها على الأراضي البولندية بأنها خطأ في نظام تحديد المواقع أو مهمة لاستعادة طائرة روسية تعطلت هناك، على أن تنتظر بعدها موقف بولندا ودول الناتو في التعامل مع الأمر. وتلفت الصحيفة إلى أن الكريملين يعتقد أن بولندا لن ترد عسكريا على هذه الخطوة وستلجأ إلى التفاوض مع روسيا، حيث ستحاول موسكو حينها التفاوض على وقف الدعم الأوروبي لأوكرانيا مقابل عدم تكرار فعلتها. ختاما مع صحيفة وول ستريت جورنال، والتي نشرت مقالا بشأن قضية نشر قوات أمريكية في أوروبا، وأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث كان يخطط للإعلان عن تخفيضات إضافية في القوات الأمريكية في أوروبا تتجاوز إلغاء نشر لواء مدرع في بولندا والانسحاب السابق للواء مشاة من رومانيا قبل أن يتراجع عن القرار. وتعتبر الصحيفة أن هذا الحادث يشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تستقر بعد على وتيرة ونطاق التخفيضات المحتملة في أعداد القوات بعد موجة من الاعتراضات والقلق من قبل كبار الجمهوريين. وتلفت الصحيفة إلى أن قادة الناتو يريدون توطيد العلاقات مع واشنطن لضمان استمرار التنسيق الأمني والدفاعي، إلا أنهم يخشون أن تلقي العلاقة السيئة التي تجمعهم بترامب بظلالها على الاجتماعات المقبلة بين الطرفين. وترى الصحيفة أن التردد الأمريكي الكبير بشأن نشر القوات في أوروبا يعود بشكل مباشر إلى تبعات الحرب الإيرانية، خاصة أن بعض الدول الأوروبية رفضت التعاون مع واشنطن والسماح لها باستخدام أراضيها لضرب مواقع في إيران.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة حوارات العربي، نواكبكم من غزة. ألف يوم على الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة. إلى أين يتجه القطاع وما تفاصيل اليوم التالي؟ سؤال صعب لا تبدو إجابته واضحة حتى الآن. لكن أيضا الفصائل الفلسطينية التقت في القاهرة مع الوسطاء من جهة ومع مجلس السلام من جهة أخرى، فما الذي تمخضت عنه هذه اللقاءات وما الموقف الإسرائيلي المراقب لكل هذه التفاصيل؟ وثالثا وهو الملف الأهم، الملف الداخلي الفلسطيني، طال أمد الحصار والانقسام الفلسطيني الداخلي. لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية دعت لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المعني به الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، والمطلوب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يدعو لانعقاده، خصوصا أن هناك دعوات وتحضير لدستور جديد، لانتخابات جديدة وحتى انتخابات رئاسية جديدة مطلع العام. أسئلة كثيرة نحاول أن نجد إجابات لها مع ضيوفنا الكرام في حلقة اليوم من حوارات العربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة الحوارية. سيد ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أهلا وسهلا بك. أيضا السيد منذر الحائك، الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة، وكذلك السيد أسامة عفيفة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ ماهر. في الحقيقة السؤال الجوهري بالنسبة للفلسطينيين عموما وبالتحديد في قطاع غزة هو مرور 1000 يوم على بداية الحرب، والكثير من الأيام والأسابيع والأشهر على إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، لكن عمليا الحرب لا تزال مستمرة. اليوم فقط شهيدان منذ وقف إطلاق النار أكثر من 1060 شهيدا. فصائل الفلسطينية كيف تنظر لهذه الحالة؟ هل هناك توصيف يمكن من خلاله فهم الواقع الذي يعيشه القطاع اليوم؟
1: بداية أشكر لك وللتلفزيون العربي على هذا اللقاء، ونبدأ هذا اللقاء بتوجيه تحية الجال وعز وإكرام لكل شهداء الشعب من فلسطين، شهداء الثورة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها في غزة والقدس والضفة وكل مواقع اللجوء والشتات، وبالتحديد نخص بالذكر شهداء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذين سقط ما يزيد عن 73,000 شهيد، وما زال تحت الأنقاض 9,000 شهيد، وسقط ما يزيد عن 173,000 جريح والألاف من الأسرى داخل سجون الاحتلال. لذلك نقول لهم، لكم من العهد والوفاء أن نمضي على ذات الباب وأن نحفظ الأمانة والعهد والوصية حتى تحقيق الأهداف التي قدرنا إلها. وفي نفس الوقت نقول لأمهاتنا، لنسائنا، لشيوخنا، لكل النازحين والمشاهدين في مواصي خان يونس وفي الوسطى وفي غزة وفي الشمال، نقبل جباهكم ونقبل أيديكم ونقول لكم، نحن منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة ندفع بكل الإمكانيات من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل تضمين جراح شعبنا الفلسطيني ومن أجل أن يعيش شعبنا بأمهاته بأطفاله بشيوخ الحياة كريمة. ولكن للأسف منذ 10 أكتوبر من عام 2025 هذا العدو المجرم، وفي نفس الوقت من الدنوف الذي يتساوق مع هوايا الصهيونية، هم يبيعون الوهم للأمة العربية والإسلامية ولكل أحياء العالم، ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية وآلة الغاب التي تتعاطى مع هذا الكيان المزعوم. هم يسوقون هواية وهم، هواية كاذبة بأن هذه الحرب قد انتهت، ولكن منذ 10 أكتوبر حتى هذا اليوم سقط ما يزيد عن 1060 شهيد وسقط ما يزيد عن الآلاف من الجرحى. في نفس الوقت تقصف المدارس وتقصف مخيمات النازحين خيامهم، ويقتل من يمضي في الشوارع ويقتل من يصطاف على البحر. هذا العدو لم يتوقف لحظة واحدة عن استمرار عمليات القتل والإبادة لشعبنا الفلسطيني. الحرب ليست فقط نتحدث عن إبادة مرتبطة بعمليات القتل أو الأسر أو الإصابات، نحن نتحدث اليوم عن هندسة للتجويع، نتحدث عن هندسة لإدارة الأزمات، هندسة لترحيل الديموغرافي من خلال اغتيال كفاءات لمغادرات غزة. الاحتلال يمارس كل أشكال القمع للشعب باتجاه شعبنا الفلسطيني من أجل استمرار مسلسل التجويع والتبطيش ونشر الأوبئة والأمراض من أجل أن يثني شعبنا الفلسطيني عن الصمود والكفاح أولا، وثانيا باتجاه دفعه من أجل أن يقبل بما يسمى بعملية التهجير والتي أطلق عليها قبل عدة أيام المرور الآمن أو العبور الحرم، من أجل أن يدفع بالهجرة من خارج من أهلنا، بدفعهم للذهاب لخارج قطاع غزة. لذلك هذا العدوان لم يتوقف لحظة واحدة عن شعبنا الفلسطيني، بل يأخذ أشكال متعددة بالإضافة إلى الأزمات المرتبطة بعدم دخول السولار وعدم دخول البنزين وعدم دخول الأدوية وعدم دخول المأكل والمشرب والملبس يتباطل بالبروتوكول الإنساني الذي تم التوقيع عليه، وهو دخول 600 شاحنة يوميا بواقع 4200 شاحنة أسبوعيا و50 شاحنة سولار يوميا بواقع 350 شاحنة أسبوعيا. كل هذه الأرقام لا يوجد لها أي أساس من الصحة على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عدو يمارس كل أشكال القتل والإبادة، ويروج إعلام مضلل للعالم الخارج بأن هذه الحرب قد انتهت، بأن هذا القتل قد توقف، بأن هذه سياسة التجويع والألام التي يكابدها شعبنا الفلسطيني في الخيام قد توقفت. ولكن حقيقة على أرض الواقع هو يمارس كل أشكال الإبادة، مدعوم بحكومة فاشية، مدعوم بدعم أمريكي، مدعوم بدعم متواطئ من الآلة الغربية، ومدعوم أيضا للأسف من هنا وهناك من بعض الأخطاب التي تدفع باتجاه وقف فكرة المقاومة. يجب أن لا ننسى أن 7 أكتوبر شكل ملحمة بطولية. نتفهم حالة البؤس والشقاء، نحن من شعبنا منهم وإليهم. نعم. نتفهم حالة البؤس والشقاء التي يكابدها شعبنا الفلسطيني في المخيمات. نعم. ولكن هذه الرواية بعد عدة سنوات ستنتصر باتجاه التأكيد أن ما جاء في 7 من أكتوبر هو ملحمة بطولية. استطاع لحظة اسمح لي استطاع شعبنا أن يكبد العدو خسائر كبيرة، واستطاع أن يوصل رسائل أن هذا العدو وهذا الجيش سيقهى أجلا أم عاجلا. عندما قام العدو وقام العدوان الطلياني على ليبيا تم استشهاد القائد عمر المختار قبل بالضبط 95 عام.
0: نعم.
1: دوست أجسام المقاتلين والمناضلين بالدبابات وهم أحياء، وضع كل الشعب الليبي. نعم. في معسكرات النازية. نعم. ولكن حتى هذه اللحظة بعد 95 عام الأمة العربية والإسلامية وكل الأحياء ينتصرون لعمر المختار. لذلك ستنتصر الرواية الفلسطينية آجلا أم عاجلا بأن هذا النضال هو حق طبيعي مكتسب كفلته لنا كل المواثيق والأعراف الدولية من أجل أن نستمر في نضالنا.
0: عن بعض النقاط التي أشرتها خصوصا ميلادينوف من مجلس. نعم. السلام وغير ذلك. لكن سيد منذر، هذا الواقع الذي ربما تتفق في الجزئية الخاصة بأن الحرب مستمرة على قطاع غزة، الحرب صعبة القاتلة الدموية على القطاع، هل هناك خطة معينة للخروج من هذا الواقع العالق في قطاع غزة فيما يتعلق ما بين الحرب ووقف إطلاق النار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية نعم هي حرب الوجود، إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، واستخدمت كل آلة القتل والحرب وقتلت ودمرت وشردت ويعني أجبرت المواطنين الفلسطينيين على النزوح من مكان إلى مكان، هذه حقيقة. لكن هل هناك خطة؟ بالتأكيد السلطة الوطنية الفلسطينية طرحت خطة عنوانها خطة التعافي، وهناك كذلك مبادرة فتحوية وضعت، أو مبادرة فلسطينية أساسا مبادرة فتحوية وضعت في جعبة جمهورية مصر العربية لعرضها على الفصائل الفلسطينية من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، لأنه لا شك أن هناك في معركة كبيرة، لكن هل مهم قيادة هذه المعركة؟ استطاع من يقود أن ينجح أو أعطى نتائج سلبية والنتيجة كانت صفر، احتلال أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، والآن البيوت مدمرة حولنا والناس تعيش في الخيام وحالة التجويع والتعطيش والقوارض التي تعيش جنبا إلى جنب مع السيدات داخل الخيام. هل هناك في خطة؟ بالتأكيد. ولم يكن في خطة يجب علينا كفلسطينيين نبدأ بخطة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني. أنا أتفهم أن تجتمع الفصائل في القاهرة من أجل أن تبحث عن طريقة لوقف إطلاق النار، لكن لا أستوعب كفلسطيني أن تجتمع الفصائل الفلسطينية للبحث عن دور سياسي وليس عن مرجعية سياسية، وهنا الخطورة. ولذلك نحن في حركة فتح نتحدث أحيانا بحدية في هذا الموضوع، عندما تلتقي وتفاوض وتوقع على اتفاق ومن ثم تكون المرجعية هي عبارة عن لجنة تكنوقراط تشكل بهذه الطريقة، بالتأكيد نحن ذاهبون إلى الأسوأ قولا واحدا. وإن كان نحن في فتح رحبنا، لكن ترحيب المضطر من أجل وقف إطلاق النار على الأقل وحماية شعبنا، لكن كان من المفروض من البداية. تمام. أن نتمسك بالمرجعية السياسية. طيب. وهي السلطة الوطنية.
0: أنت تدخل في صلب الموضوع مباشرة، موضوع ما يجري في القاهرة وما جرى خلال الفترة الماضية، سنعود لذلك، ولكن أريد أن أعود إليك في نقطة أن فتح لديها تحفظ على اجتماع الفصائل أساسا في القاهرة بهذا الشكل، وفتح لا تشارك في هذه الاجتماعات، سنعود إليك. لكن سيد أسامة عفيفة، الوضع الراهن اليوم في قطاع غزة مخالف لكل الأمال التي طرحت مع التوصل لوقف إطلاق النار، كان هناك أمال أن تنتهي الحرب وما لم يحصل. الإشكال الأكبر أن الحرب تصبح واقع مزمن مستدام مستمر في قطاع غزة، هذا من جانب. من جانب آخر العالم لم يلتفت بعد إلى غزة باعتبارها ملف وانقضى. هذه المشكلة كيف ستترك أثرها على قادم الأيام، قادم الفترة الخاصة بقطاع غزة؟
3: نعم، مساء الخير لك إسلام والضيوف الكرام. لا شك أنه الواقع الفلسطيني، كل الفلسطيني مأزوم، وأيضا يعني يواجه التحدي بكل تجليات المرتبطة ليس فقط بالتأريخ والتقييم بالمواجهة مع الاحتلال من 7 من أكتوبر. علينا أن نتذكر أنه قبل 7 من أكتوبر وامتدادات اللي إحنا اليوم بنعيشها بعد ألف يوم، كانت العين تتجه بالأساس على الضفة الغربية، المعركة كانت هناك وخطة الضم، وكان هناك مشروع كبير يجهز في الداخل الإسرائيلي للسيطرة بشكل كامل، اليمين الإسرائيلي يسيطر وينتقل للمرحلة الثانية، المرحلة التي يتسع وتمتد فيها السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كانوا يعتقدوا أنه غزة تم تحييدها وبين قوسين وضعت في جيب باعتبار أنه مسألتها مسألة غزة ببعض المساعدات تم حلها وسوف يتم الاستفراد بالضفة. للأسف الفلسطينيون كلهم بما فيهم السلطة وفتح والمقاومة غزة اعتقدوا في لحظة معينة أن الثبات والتمترس خلف المواقع والمواقف في تلك الفترة يمكن أن تجعلنا نمر بسلام عبر هذا الممر، رغم أنه في إعلان إسرائيلي كان من الجميع أنه العبور سوف يتم باتجاه السيطرة على الفلسطيني عبر ملف التطبيع، وكنا أمام مشروع كبير قطار التطبيع انطلق وكانت السعودية على الأبواب، وبالتالي لم يقرأ الفلسطيني في تلك اللحظة الفاصل أنه إحنا رايحين على تغيير، وإن لم نستوعبه سوف يكون الانفجار، وجاء الانفجار في 7 أكتوبر. واليوم النتائج اللي بنعيشها في امتدادات لأنه لم نكن جاهزين في المستوى الوطني اللي حكى عنه الأستاذ منذر الآن عندما قال أنه المرجعية السياسية كانت تائهة وتحت الحوار الفلسطيني من القاهرة إلى موسكو إلى الجزائر إلى الصين، والتقوا الفلسطينيين وكان يوصلوا مع العواصم ومع الوسطاء اللي كلهم اشتركوا إلى صياغ، ولكن لم يتقدموا. بعد 1000 يوم وبعد 73,000 شهيد وبعد الإبادة التي يعني فرضها الاحتلال أمام صورة البطولة والصمود والمقاومة الأسطورية التي يعترف بها العالم، كل العالم يقول فلسطينيين، بعد 1000 يوم كانت لديهم صورة مذهلة في هذا الصمود، ولكن كانت هناك صورة للكارثة مقابل البطولة، وكان هناك الإبادة التي رد عليها الاحتلال. هذا المشهد حتى اللحظة لم يحرك المرجعية الفلسطينية التي تتحدث عنها الأستاذ منذر، وأيضا الإطار الفلسطيني بكل توجهاته لكي يفهموا أن الموضوع لا يستهدف لا حماس ولا يستهدف قوى المقاومة ولا يستهدف غزة. اليوم كلنا مجمعين أنه الاستهداف للكل، ومن يعتقد بأنه لقاء فلسطيني يمكن أن يؤدي أو يسميه بعض البعض أنه هذا طوق النجاة، أنه لا تجلسوا مع المقاومة لا تجلسوا مع حماس حتى لا تعطوها طوق النجاة، لكن يعني كل هيتنا غرقانين إذا بقينا، بل نحن كلنا كفلسطينيين نحتاج إلى طوق نجاة، ومن يعطينا طوق النجاة من نعطيه لأنفسنا. وبالتالي حتى اللحظة لم نستوعب المعركة والتغيير، تغيير كبير، تغيير اليوم فرض على البعد الزماني 1000 يوم مع حرب، والبعد الجغرافي من ساحة لساحة تنتقل من في الساحات، ولكن حتى اللحظة لم نقرأ المشهد بما يوازيه من تحدي وتغيير حينفرض علينا، ولكن من ينتظر ويستعد لهذه المواجهة.
0: طيب. سنتحدث عن المشهد الداخلي وضيوف الثلاثة، انتقلتم إلى المشهد الداخلي سريعا وهذا تعبير عن الاحتياج الحقيقي الفلسطيني لحوار داخلي حتى اللحظة معطل، لكن قبل ذلك في ملف مجلس السلام سيد ماهر، وأنتم عضو من أو جزء من الفصائل التي تجلس وتشارك فيما يجري في القاهرة، هل يمكنك أن تطلعنا على آخر ما وصلت إليه الأمور؟ خطة ميلادينوف من 15 بندا إلى 13 بندا، من جمع السلاح إلى حصر السلاح، الانتقال إلى المرحلة الثانية، أين نقف الآن؟
1: بداية من باب التوضيح، نحن من اللحظة الأولى طالبنا بتشكيل وقت فلسطيني للمفاوضات. ثانيا، منذ اللحظة الأولى قلنا وبوضوح المرجعية يجب أن تكون السلطة الفلسطينية

0: السياسي. كل هذه التفاصيل احنا موجودين 8 فصائل في القاهرة مش واحد واثنين، كل هذه التفاصيل موجودة عند قيادة السلطة، هذا أولا. ثانيا ولا واحد في الثمانية بفاوض على مغنم، احنا للأسف الموجود مغنم فقط بنفاوض على شغلة واحدة، هو تضميد جراح شعبنا الفلسطيني، هو وقف حرب الإبادة، لا هو وقف هذا النزيف، هذا همنا الأول والأخير. لذلك نقول لشعبنا الفلسطيني نحن لن نتوقف لحظة واحدة وسنستمر في هذا الجهد من أجل وقف هذه الحرب. هذا ما يتم التفاوض عليه في القاهة وهذا مثبت وطنيا وفلسطينيا. نيجي بعد هيك لموضوع، اسمح لي بس خليك الطوح سيعود اليك. النقطة الثانية، النقطة أنا بحكي معك من آخر التطورات، بحكي معك من محاضرة وتفاصيل بالنقطة والفاصل.
1: أنا محاضر الأخ أبو وديع ماذا قال وكل قادة الفصائل ماذا تحدثوا والحدية اللي كانت في اجتماع القاهرة، وبعرف حتى نائب الأمين العام للجبهة الشعبية ومن كان على يساري ماذا تحدثوا. نعلم المواقف الوطنية، أنا لا أتحدث ولا أتهم الجبهة الشعبية بأي موقف سلبي. أنا ما أقوله أن المفروض على صاحبة القرار، وهي حماس في الاجتماع، جميعكم كنتم تجلسون في القاهرة لكن صاحبة القرار كانت حركة حماس، ومن ثم تأتي الجهاد يأتي الجهاد الإسلامي ومن ثم الجبهة الشعبية. الآن هل حماس جاهزة بشكل واضح عبر مكتبة السياسي لتعلن أن السلطة الوطنية صاحبة الولاية القانونية؟ أنا بقول لك حتى لحظة حماس غير جاهزة. طيب. هل أنتم جاهزون للضغط من أجل أن نخرج من هذه الدائرة؟
2: حتى لا نقفز على الملفات لو سمحت.
0: انت ما تنقطعت، أنا ما قطعتك.
2: نحن نحاول فقط أن نتدرج في الحوار، فقط إن سمحت لي. نحن نحاول أن نتدرج في الحوار لأن
0: لما نيجي نقفز إلى للمصالحة نحكي بالتفاصيل هذه. فيما يتعلق بهذا الموضوع، نعم. بالأساس كيف أجت فكرة تشكيل اللجنة الوطنية؟ اللجنة الوطنية بدأ الحديث عليها في شهر أكتوبر من عام 24، ماشي، وجاء هناك حوار معمق بيننا وبين الأخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي وحركة فتح وباقي القوى، وحاولنا أن نصل إلى صيغة لتوافق حول تشكيل اللجنة الوطنية، وأنا كنت بدي هذا الحوار عشان تكون بالصورة منيح. ما حدا يعني بيقدر يحكي تفاصيل إلا عندي وعند أحد الإخوة من حماس وأحد الإخوة من قادة حركة فتح الذين لكن لهم جميع الاحترام والتقدير.
2: للأسف في غزة هذا الحوار،
0: نعم نعم
2: في غزة هذا الحوار،
0: نعم كان من غزة يداوم من القاهرة. للأسف لم نتوصل لاتفاق، في النهاية وصلنا لاتفاق أن يتم الموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية اللجنة الوطنية.
1: المشكلة عشان المشاهد يعرفون المشكلة.
0: لا لا أنا بتحفظ لأنه إذا حكيت المشكلة
1: لا أنا بقول المشكلة
0: باللقاء
1: فسألت ما شوي
0: أنا ما أتكاش لو سمعنا. لذلك ماشي الحال توافقنا على تشكيل اللجنة الوطنية. كان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الوطنية ونحن نعرف ونعي جيدا أنها لا تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني وأن الأولوية هو أن تكون الولاية للسلطة الفلسطينية. وأنا بقول فوق الطاولة حماس وافقت في اللحظات فيما بعد لما استمع الحوار، ما بديش أنا أحكي عن تفاصيل حتى ما ندخل في مشاكل. مين في الأول كان موافق، بعدين مين كان معطل، بعدين مين صار معطل، بعدين مين صار موافق. بلاش ندخل المكان هذا مش مكانه. إحنا الأساس جايين الآن نلم حتى نتفق جميعا كيف نعالج هذه الأزمة. الأساس اسمعني، الأساس كان بتشكيل اللجنة وقف الحرب، لكن للأسف فيما بعد ميلادونوف بدأ يحرف المسار ويحرف هذا المسار بتعليمات من الإدارة الأمريكية، ويحرف هذا المسار من التهم من نتنياهو. وللعلم منيح لا الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا ميلادونوف بده السلطة. راح بالأخ حسين الشيخ وفتح مكتب لهذا الموضوع، ولكن بوضوح لا بده حماس السان ميلادونوف ولا بده فتح السان في إدارة قطاع غزة. لذلك نحن أمام كاتر، ومع ذلك بدأت المفاوضات. الحديث كان حول خطة الطرف فيما بعد نكسب الوقت على عجلة. قدم ميلادونوف خطة من 15 بند، اجتمعت الفصائل وناقشت هذا الموضوع. ميلادونوف حضر إحدى الاجتماعات للفصائل، فيما بعد التقى مع حماس ما أو اثنين وثلاثة من أجل التوصل لاتفاق. بوضوح ميلادونوف بقدم السيادية الصهيونية، لا يقدم لا رواية فلسطينية لا مرتبطة بغزة ولا بالقدس ولا بأحلام شعبنا الفلسطيني بالدولة ولا بوجود السلطة ولا كينونيتها. لذلك وقف الجميع سدا منيعا في مواجهة هذه الطلبات. آخر واقع قدمها ميلادونوف قدمها يوم الثلاثاء ليس الماضي اللي قبله، وقال تفضلوا عدوا علينا كفصائل، سلمت باسم الفصائل يوم الثلاثاء الماضي في 30 من شهر يونيو. بوضوح ميلادونوف لما سلم الواقع بعد اجتماع مع الوسطاء نسف الواقع. الموضوع ليس مرتبط بالبند الثامن يا اخوان، الموضوع مرتبط بالموظفين، مرتبط بالدولة، لانه احنا بالاساس قدمنا ما يزيد عن 82 الف شهيد وما يزيد عن 170 الف جريح، قدمناهم من اجل فلسطين ان تكون لنا دولة.

0: بعدين الاحتلال ديروا بالكم، الاحتلال بقتل وببيت في غزة وبعطش وبجوع وبنشوا الاوبئة والاماط، ولكن هو عينه على القدس وعلى الخليل ونابلس وام الله. واذا نجحت اللجنة الوطنية، اللجنة الوطنية في غزة بدك اياها في نابلس وام الله والخليل وسلفيت وطولكان، وحيحول الضفة لمعازل. لذلك احنا امام كارثة وطنية بالعابي سيدمر المشروع وحلم شعبنا في الدولة الفلسطينية. لذلك وقفت الفصائل الثمانية سدا منيعا وسلم رد واضح حول البند الثامن. البند الثامن ميلادونوف بده عشان تكون مستوى قبل البند الثامن، عشان نقول
1: له رقم 17
0: لا مش 17، البند الثامن اول شيء
2: فقط، لانه حتى يكون المشاهد فقط مدرك، لان هناك بعض الارقام غير واضحه.
0: يعني هحكي على التفاصيل، حتى البند 17 بحكي عنه هحكي عنه.
2: تمام. البند الثامن هو بند السلاح فقط،
1: خلينا نكون واضحين. 17 السلاح،
0: لا الثامن،
2: الثامن هو بند السلاح.
0: انا الموجود انا اللي بتابع المفاوضات في التفاصيل. اول شيء قبلها ميلادونوف قال للفصائل بدنا تيجي الشاحنات تحمل السلاح، الفصائل والاهالي والعشائر والقبائل والعائلات تسلم السلاح وتطلع نحط السلاح في الشاحنات وتطلع السي ان ان تاخذ الصور. اعتقد من اقصى اليمين،
2: حديث مرسل ام
0: نعم؟ لا حديث مثبت، لا مثبت.
2: نعم
0: شوف هذا من اقصى اليمين، من حاكه فتح مؤسسه الثوره لاخر فصيل في ال 14 الواقع اتفاق 4 من مايو عام 2011 من فيهم حاكه حماس والجهات، ولا مخلوق بيقبل ولا مواطن بيقبل من شعبنا، لا في غزة ولا في القدس ولا في الضفة ولا في مخيمات اللي جوا الشتات. هذا كي الوعي لشعبنا انه هذه المقاومة هي اللي جابته هذه الهزيمة. هذا لا صار مع الجيش الهولندي يوم الجمعة العظيمة اللي بدأ في 98 وتسلم السلاح بناء على اتفاق سياسي عام 2005، ولا صار حصل مع الثوار الكولومبيين لما فشلت المفاوضات لما صار في اتفاق امن وبعدين ارضخوا لاتفاق سياسي، ولا صار كمان مع الثوار ومع المناضلين في جنوب افريقيا لما صار اتفاق سياسي للحصول على الحقوق. لذلك اللي بالسياسه في كارثه، اللي بده يفهم المواطن البند الثامن ليس هو المشكله، في مشكله في البند الثامن. ميلادونوف بده حصر وتخزين السلاح وتسليم الانفاق والورش واماكن التخزين، وان لا يكون للفصائل والعائلات لا موجود معهم كلاشن ولا موجود معهم مسدس. طب انا بدي اسال، بدي اسلم كل هذا الاشي، طب احنا قبل 44 سنه شو صار فينا في بيوت لما طلعت الثوره ابو عمار رحمه الله عليه؟
1: لا ما دخل بيوت الموضوع،
0: الحين حاجه لاشي الميليشيات، انا حاجه في زاويه الميليشيات، معناها بده يضل السلاح مع الميليشيات. الميليشيات مين بضمن هذه الميليشيات الاجراميه تدخل وتقتل اطفالنا ونسائنا وشيوخنا بعد تسليم السلاح؟ هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق النقطة الثانية اسمح لي فيما يتعلق بحقنا في الدولة، شطب حق تقييم المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، شطب حقوق الموظفين، شطب ما يتعلق ببعض القضايا الأساسية لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني. لذلك هو بغير وببدل في جوهر هذه الوثيقة.
2: وصلت
0: احنا بدنا الحرب تنتهي بس انت بكرامة وعزة.
1: لانه بدون استثناء الفلسطينية
2: اسمح لي فقط، أنا آسف سأنتقل، لكن فقط نحن نحاول أن نستمع إلى أكبر قدر ممكن من الأفكار، لأن الحديث مهم جدا في الحقيقة، وقد لا يكون أساسا تم الحديث عنه بهذه التفاصيل للمواطن الفلسطيني قبل الآن فيما يتعلق بما
0: أنا أعذوني. لا أعذوني في البند 17، البند
2: 17 سأعود إليك، سأعود إليك،
0: أقول لك إياه ملوش العلاقة بأفرح المنطقة الخضراء طرح وخان يونس.
2: سيد ماهر فقط، نستمع الآن إلى حركة حماس وهي مكون مهم فيما يجري. كنا قد قابلنا السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس وسألناه حول مجريات ما يجري في القاهرة مع مجلس السلام، نستمع.
3: للأسف ما زال ما يسمى بمجلس السلام يتبنى الرؤية والموقف الإسرائيلي في كل التفاصيل. وبالأمس كان هناك إعلان من مجلس السلام بإلغاء الأنروا هنا في قطاع غزة، وهذا موقف خطير وخطير جدا، وندعو الدول العربية والإسلامية والصديقة المشاركة في مجلس السلام إلى إعلان موقفها من هذا التطور الخطير. مجلس السلام كي يتبنى المبادئ التي أعلنها ويتعامل كأنه مجلس السلام يجب أن يخرج أولا من العباءة الإسرائيلية ويلتزم بالمسارات التي وضعت في اتفاق وقف إطلاق النار. ما زال وفدنا في القاهرة يخوض مفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى مقاربات متعلقة بضمان تطبيق حقيقي للاتفاق بكل مكوناته. قدمنا قبل ذلك رؤى ومقاربات وافق عليها الوسطاء ورحبوا فيها، ثم للأسف جاء ميلادونوف بورقة مختلفة من الجانب الإسرائيلي، والآن يصنع نقاش كبير على هذه المسألة يحدث في القاهرة، وحماس تتعامل بكل جدية ومسؤولية مع هذه المتغيرات بهدف أساسي وهو وقف الإبادة على قطاع غزة والبدء بعملية إغاثة وإعمار حقيقية. مجلس السلام ما زال أسير للموقف الإسرائيلي، عاجز عن إدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة، عن إدخال القوات الدولية، وهذا أيضا لا يخدم مسار الاستقرار في قطاع غزة. إن كنا نريد انطلاق هذا المسار بشكل جدي على مجلس السلام أن يتخلى عن الموقف الإسرائيلي ويعتمد موقفا محايدا نزيها.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سيد منذر حايك، موضوع اللقاءات القاهرة، أنت كلتا عددا من الاتهامات للجبهة الشعبية لحماس ولكن النقطة الأساسية التي تعترضون عليها في حركة فتح أنكم تعتقدون أن ما يجري ليس اتفاقا لوقف اطلاق النار أو مباحثات، إنما مباحثات للحصول على شرعية سياسية مناوئة لشرعية المنظمة. هل ما فهمته صحيح؟
4: يعني نتكلم بصراحة،
2: تفضل.
4: الآن المفاوضات، يمكن تحت الهواء كان بيحكي في موضوع مهم، المفاوضات التي تجري بالقاهرة لو كانت تقودها منظمة التحرير الفلسطينية لكانت مفاوضات سياسية بحتة. وأنا أؤكد ما قاله أساسا أنه نتنياهو من قال لا فتح السان ولا حماس السان، ومطلوب فصل الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة، وهي اللجان ومجلس السلام أنا سميته بالأمس على الإعلام مجلس حرب، لأنه جاء ليحتل مناطق في قطاع غزة وصولا للمناطق الشرقية.
2: لماذا لا تشترك فتح في المفاوضات وتثبت وجهة نظرها؟
4: للأسف الشديد، لأنه نحن قلنا بشكل واضح يجب أن تمثل أو يمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات هي منظمة التحرير الفلسطينية. ارجع لحركة حماس، هي ترفض ذلك، وإن قال أخويا مهر أنه لا أوافق وبدها تكون مرجعية المنظمة، هذا غير صحيح بتاتا، لأنه ما حدث في القاهرة واضح جدا. قلنا عبر مبادرة عنوانها واضح، يجب أن نحافظ على النظام السياسي، نظامنا السياسي هي السلطة الوطنية الفلسطينية، الحفاظ عليها بالنسبة لنا وحدة جغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. المنظمة تمثلنا في المفاوضات وصولا إلى نقطة رقم 19، كنت أخطأت في رقم 17، وهي مسار سياسي يفضي إلى مفاوضات سياسية مهمة.
2: فقط حتى فقط
4: أنا بتكلم عن نقاط ترامب العشرين،
2: نقاط ترامب العشرين البند 19،
4: بند رقم 19 له علاقة بفتح مسار سياسي. نعم. يفضي إلى مفاوضات سياسية تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية.
2: نقاط ترامب العشرين تم تحويلها إلى نقاط تنفيذية
5: وشطب.
2: شطب.
4: أنا كنت أقصد في نقاط ترامب.
2: الحقيقة أن هناك الكثير من الأوراق حتى ميلادينوف نفسه تغيرت ورقته.
4: ما قلتش 20، صار من 19.
2: طيب
4: ارجع للأرقام،
2: الأرقام ليست مشكلة،
4: مش مشكلة. المهم ماذا علينا أن نفعل كفلسطينيين؟ إذا نضلنا في حالة الجدال كما زي ما قال أخونا ضيفة الكريم المحلل السياسي، سجال فتح تقول، حماس تقول، الجبهة الشعبية تقول،
2: طيب ما الخطوة، العملية؟
4: الخطوة العملية أن تأتي الفصائل الفلسطينية بكل محبة وإخوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتقول هذا الملف ملف التفاوض في جعبة المنظمة، والمنظمة هي التي تفاوض. حينها سيكون هناك مفاوضات سياسية، مش مفاوضات على خط أصفر، مفاوضات على حصر سلاح. أنا بدي أسأل سؤال، هو في سلاح في غزة؟ هو إسرائيل خلت في شيء في قطاع غزة؟
2: هناك
4: دمرت
2: سلاح.
4: دمرت ال... لا مش لازم أقول
2: سؤال.
4: في سلاح
2: سؤال.
4: لا في سلاح في أيدي الشرطة الفلسطينية، في سلاح خفيف في أيدي مواطنين.
2: هل أنتم مع تسليم هذا السلاح؟
4: وهل فتح تقبل على نفسها أن تسمع أساسا هذا السؤال؟ إحنا بالأساس نرفض أن نسأل هذا السؤال. هذا سلاح الشعب الفلسطيني المحافظ عليه، يسلم هذا السلاح إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. نعم لا خلاف بالنسبة أن هم عندهم الخلاف، إحنا بالنسبة فيش عندنا خلاف. أنا فيش عندي خلاف، أنا كفتح بقول هذا السلاح يسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية. لن نقبل أساسا أن يطرح علينا السؤال. بالمناسبة أنا لاحظت بعض النقاط في اللقاء له علاقة يعني بحاول تحميل حركة فتح ما جرى ما بعد 7 أكتوبر. لاحظنا في بعض التلميحات من حضرتك من الضيف. يا سيدي أنا بديش أخش في سجال، وأنت قلت لي قبل الهواء بدناش نكبر المواضيع، لكن أنتم بتحاولوا توصلوا رسالة ونحن نقول بشكل واضح
2: نعم
4: احنا لسنا فقط اصحاب المشروع الوطني، وانت قلت قبل شويه العين على الضفه الفلسطينيه. طب اساسا قبل 7 أكتوبر واحنا بنقول القدس تهود، وهناك البقره الحمراء، وهناك المطاح الملحمي، وهناك استيطان يستشرف الضفه
2: مشاكل
4: الفلسطينيه،
2: كثيرة في كل
4: ومشاكل
2: مكان.
4: كثيره في كل مكان. طيب. لماذا لا نتوحد؟ السؤال لماذا لم تاتوا الى ممثل الشعب الفلسطيني الى المنظمه؟ ما هو الخطا في ذلك؟ لماذا عندما نتحدث عن منظمه التحرير الفلسطينيه بنلاقي الناس احمرت وجوهها؟
2: سؤال مهم وهو محور الثالث معنا، السؤال الرئيسي خصوصا ان لدينا دعوات فصائليه لاجتماع الاطار القيادي المؤقت. لكن استاذ وسام وانا اعتذر يعني وقتك كان الاقل امام هذا الجدل.
5: عشان في المحاضر انا بعيد عن المحاضر.
2: سؤال السيد منذر مهم يقول لماذا لا تنصاع او بلاش تنصاع لماذا لا تاتي الفصائل الفلسطينيه راغبه الى منظمه التحرير البيت الذي يعترف به جميعا وتكون المنظمه هي المظله الحقيقيه للجميع؟ لماذا الجبهه الشعبيه حماس والجهاد وثمانيه فصائل اخرى مع بعض في القاهره بدون المنظمه وفتح؟
5: يعني هذا سؤال مهم وبعتقد انه احنا ممكن نستثمر وجود الاستاذ منذر ونعتبر انه هو بوجه الان رساله ونداء واضح باسم حركه فتح ويقول من خلالها. واعتقد انه في توافق ما بين غزه ورام الله انه فتح مستعده ان تقود المشهد السياسي عشان ما نقول المشهد التفاوضي.
6: المنظمة ليس فتح.
5: أوكي. المنظمة مستعدة أن تقود المشهد السياسي بكل يعني تداعياته بما فيها المفاوضات الحاصلة الآن باعتبار أنه بس أنا بدي أذكر الأستاذ منذر أنه هي مش غريبة علينا. يعني أعتقد في حرب 2014
2: عزام الأحمد
5: اللي فاوض الاحتلال والفصائل كانت يعني معاه الشعبية وحماس والسيد عزام الأحمد، والاتفاق الذي جاء للشعب الفلسطيني في 2014 اتفاق وقف اطلاق النار تم بتوقيع يعني السيد عزام الاحمد طبعا مع اللجنه الفصائليه الموجوده. وبالتالي الموضوع ليس يعني مش جديد. اذا كنا في وضع اقل خطوره حماس قبلت، يعني اليوم حماس تدفع ثمن باهظ جدا وقيادتها يعني تستهدف وتباد، وبالتالي في هناك توجه وفي حاجه انه بالفعل انه مهما كان في سجال سياسي داخلي فلسطيني، مهما كان في اختلاف سياسي، صراع سياسي، وربما في لحظات معينه انتهازيه سياسيه، لا ممكن نوصل، ممكن ان نلتقي عند هذه النقطه باعتبار انه صار في قناعه انه الكل حروح، الكل يعني المغسله تطال الكل. وبالتالي احنا خلينا نستغل ونستثمر هذا النداء. فتح تقول المنظمه تقول انها على استعداد ان تقود المشهد السياسي التفاوضي اليوم، واذا بيقبلوا بعرفش اذا بيقبلوا انه يكون في لجنه فصائليه تساعدهم، لانه احنا انت ملاحظ انه في اوراق الان عند الاستاذ ماهر مزرو في تفاصيل، يعني بعرفش هل هو حيقبلوا انه يكون في محكمة فصائل ام الموضوع منظمه التحرير وفقط انه ما تتدخلوا، يعني يعتبروا مستشارين. انا ممكن نعتبر انه هذا نداء، وخلينا نسمع راي حماس. وانا لو مكان حماس او ما
2: سيد ماهر
5: ما اوافق وبقول تفضلوا، وهي كمان الاستاذ ماهر بيقول في توافق وفي
7: على حديثه حيسمع مصيبه.
5: لا احنا يعني نعتبر انه هذا نداء، يعني هذا انا مع انه يكون هذا التوجيه لانه نعم. لا زالت المنظمة يعني تتحكم بالشرعية سواء اختلفنا تتحكم تسيطر على الشرعية هي العنوان نعم. وهي التي تقول انه ممكن نروح على جنايات الدولية او ما نروحش، لانه كمان هذا في الموضوع خطير لانه مرتبط بتصريحات على سبيل المثال للسيد ناصر القدوة يعني قبل يومين انه التي تمتلك الشرعية هنا المنظمة والسلطة وفتح تطالب مثلا بالانسحاب. هذا انا انقل على لسان ناصر القدوة انسحب الدعوة ضد الاحتلال في الجنائية الدولية. طبعا يقبل العالم هذه الدعوة لأنه صحيح المنظمة السلطة هي صاحبة الولاية الشرعية في هذا الجانب. خلينا نستثمر هذه الولاية
4: كمل. ووزارة الخارجية الفلسطينية نفت ما قاله السيد ناصر القدوة.
5: ممتاز. هاي وصلنا
4: السلطة الوطنية الفلسطينية.
2: المشكلة أن حصلنا نفي للعرب. جنوب أفريقيا اليوم قامت بسحب الدعوة وهذا تزامن غريب.
5: يعني حصل.
4: ما لكن علاقة. لكن نحن
2: أمام أرشيد جولدستون أيضا هناك كثير من
4: نخش كل التقارير على جهزنا.
2: طيب اسمع أستاذ وسام، إن كان لديك النهاية في هذه الفقرة سريعا.
5: أنا فقط أعتقد أنه كمان مرة الآن إذا خرجنا من دائرة الانتهازية السياسية تمام. باعتبار أنه المشهد لا يحتمل
4: مين صاحب الانتهازية عشان أنا سمعتها مرتين في الحلقة.
5: أنا ممكن أوصفها بشغلتين
2: تفضل
5: تسمحوا لي. الانتهازية السياسية إما أن هناك في السلطة في حدا بيعتقد بأنه الوقت اللي اليوم موجودة في حماس ينبغي أن تدفع ثمنه لأنه صاحب قرار المقاومة فاتركهم
2: في الحرب يعني.
5: اتركهم ينظر يعني يذهبوا إلى النهاية حتى يتم استنزافهم تماما. والشق الآخر البعض الآخر يرى بأنه ينبغي أن تحافظ المنظمة والسلطة على مسار حسن سير السلوك السياسي من وجهة النظر الأمريكية، لأنه إذا راح أبو مازن والمنظمة وقال نجمع الفصائل وأنا كبيركم ما راح يقبل الامريكان والاسرائيليين وراح يعاقبوا السلطه وابو مازن وخصوصا ان هم الان تحت المقصله في الضفه الغربي، يعني لسبب اما انتهازيا عند البعض او خشيه
2: من التبعات
5: ان يعني يتعرضوا لكذا كبير
2: ردا. لكن انا
5: هذا تقدير
4: هذا الكلام مهم، لكن حقيقه هاي الانتهازيه وهي المصطلحات يا رجل، السلطه الوطنيه لم تدين 7 أكتوبر وبناء عليه تم سرقه المقاصه واجتياحات في داخل الضفه وبناء استيطان ومعاقبه السلطه وحصار الرئيس ابو مازن وكل القصص اللي بتصير في الضفه بتقول انه في لسه انتهازيه سياسيه من منظمه التحرير من السلطه الوطنيه.
2: في موضوع التمثيل السياسي
4: الوضع الآن. حقيقه انا يعني انا اسف انه انا اتكلم بهذه الحديه، لكن انا بقول بشكل واضح ولا يمكن
5: اذا المحور
4: يمكن
5: ان يخشوا انه يكون
4: ولا للمنظمه ولا الرئيس ابو مازن يصل الى مرحله التفكير بالانتهازيه على دم الناس. ما هو يا رجل انا رئيس ابو مازن اتصل علي
5: انت كلامك المهم هذا
4: رئيس ابو مازن رن علي في نص الحرب قال لي كل الدنيا تطلع وفتح الضلها في غزه وما طلعنا من المدينه بالرغم من خطه عربات جدعون
5: كلامك
4: ومن رغم من كل القتل والدمار واللي صار
5: لهذا السبب لهذا السبب قلت ان في ناس ممكن ينتقدوا الاستاذ منذر بالمناسبه في فتح ويطلعوا اليوم يكتبوا له على على السوشيال انه مين قال لك انه احنا بدنا نقعد مع حماس، طبعا كتبوها من فتح
2: ويهاجموا
5: الاستاذ منذر بمواقفه ايجابيه
4: بعد المؤتمر الثامن الرئيس ابو مازن في اجتماع رسمي ومن ثم بعد ذلك الاخ حسين الشيخ نجهز الآن لحوار وطني مع الفصائل، احنا لا بنخاف من اسرائيل ولا بنخاف من امريكا، لما بنقعد مع الفصائل بنقعد بكل قوه
2: هناك وجراءة مع الفصائل.
4: احنا أساساً
2: انا اريد ان اخذ منك
4: احنا منظمه واحنا فتح على مشروع الوطني.
2: سيد منذر ان كنت تسمعني هذا الكلام الذي تتحدث به سوف ننتقل اليه وهو المحور الثالث الرئيسي معنا الان، لكن اسمحوا لنا فقط ان نستمع الى مقطع اخر مع سيد حازم قاسم الذي كان بودنا لو كان معنا في هذا النقاش، لكن الظروف الأمنية حالت دون ذلك بالنسبة له. سألناه حول الدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية وموقف حركة حماس من هذه الدعوة.
3: مبادرة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية لعقد لقاء لأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية أرسلت رسالة باسم اللجنة العليا إلى رئيس السلطة محمود عباس كي يدعو إلى هذا الاجتماع بحكم الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة وأيضا المخاطر الموجودة في الضفة الغربية والقدس. جاء في البداية رد إيجابي من رئيس السلطة محمود عباس بالدعوة إلى هذا اللقاء على أن يتم إرسال رسالة إلى الرئيس من الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية. بالفعل تم إرسال رسائل من كل الفصائل عبر القيادات الأولى منها، وحركة حماس كانت من ضمن الفصائل التي أرسلت رسالة بالخصوص إلى رئيس السلطة محمود عباس. نحن الآن بانتظار أن يدعو الرئيس إلى عقد هذا اللقاء الهام والضروري. الحالة الفلسطينية لا تحتمل إلا تحرك بشكل موحد، إلا تحرك بشكل جماعي، لأن هناك مخاطر كبيرة تحيط بالقضية الفلسطينية سواء في غزة ووضع الكارثي فيها في الضفة الغربية ومخاطر الضم وفي القدس ومخاطر التهويد. يجب على السلطة دائما تكون مستندة إلى حالة من الإجماع الوطني في كل القضايا الكبيرة. هناك دعوة لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وهناك حديث عن دستور فلسطيني مؤقت للدولة الفلسطينية. هذا الأمر لن ينجح إلا في حضور توافق وطني. كل القضايا الوطنية الكبرى يجب أن تحصل على إجماع وطني ناتج عن حوار موسع مع كل المكونات المجتمعية سواء فصائل أو قوى مجتمع مدني. أما التحرك بهذه الصورة الانفرادية من رئاسة السلطة هذا وصفة لاستدامة الانقسام والتفرد وتأسيس للتسلط واستدامة لهذا المسار الذي لم ينتج شيء من العمل المنفرد والعمل الفئوي.
2: هذا كان موقف حركة حماس المبني على دعوة للجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية. حصل التلفزيون العربي على الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة إلى رئيس السلطة محمود عباس وإلى بقية الأمناء العامين أيضا للفصائل الفلسطينية، وهذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 9 أبريل وفق ما عرفنا أيضا أتبعتها أو تبعها المزيد من الرسائل باتجاه رئيس السلطة الفلسطينية تطالبه بالدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المكون من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وأيضا الفصائل في لجنة المتابعة تطالب السلطة الفلسطينية بالعودة للقيام بدورها في قطاع غزة مهما بلغت التعقيدات. هذه الوثيقة موقعة طبعا من خالد البطش القيادي في حركة الجهاد لكنه المسؤول عن لجنة المتابعة في قطاع غزة. عموما وردا على هذه الرسالة الفصائل الفلسطينية جميعها ردت بردود
8: اتفقت على الموافقة وانتظار الدعوة، ووصلت للجنة المتابعة ردود، بينها رد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والموقع باسم نائب الأمين العام سيد جميل مزهر بتاريخ 13 أبريل، أي بعد عدة أيام. وخلاصته أن الجبهة الشعبية موافقة على هذه الدعوة، وأنها تعتبر أننا نعيش الآن مرحلة مفصلية لا تقبل التردد كما قالت أو الرهانات الخاسرة. وأيضا كان لحركة حماس كذلك رد على هذه الدعوة بين يدي الوثيقة الخاصة بحركة حماس والموقع أيضا من السيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها، والمؤرخة أيضا بتاريخ 13 أبريل 2026. وخلاصة الوثيقة أيضا الخاصة بحركة حماس أن حركة حماس ترحب بدعوة العمل على عقد لقاء وطني عاجل كما قالت على مستوى الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس، فقط أكمل لأن الاقتباس مهم، للبدء فورا بخطوات استعادة الوحدة الوطنية والتوافق على رؤية مشتركة لإدارة المرحلة الحالية، وأكدت على ضرورة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هذا كله سوف يقطع الطريق أمام محاولات فرض الوصاية الأجنبية كما قالت حماس على الشعب الفلسطيني. عموما الآن نعود إلى ضيوفنا الكرام، وأذكر فقط عطفا على الوقت أننا في الربع الأخير من الحلقة، وبالتالي نحتاج إلى إجابات مركزة أكثر. سيد ماهر، هذه الدعوة هل تشكل طوق نجاة أم أنها اجتماع، هذا انتم طبعا، اجتماع جديد مثل اجتماعات كثيرة للفصائل للأمناء العامين لم تغير أي شيء؟
0: بداية المطلوب تثبيت هذا.
8: تفضل سريعا.
0: أنا بقدم ما لدي من معلومات وجهة نظرنا ومواقفنا للجبهة الشعبية، هو فتح محل سياسي.
8: نعم.
0: وزير بالك في شعب بيسمع، في مواطن بيسمع، بيقدر يحدد ما هو الصواب وأين الصواب وأين الخطأ.
8: بالتأكيد.
0: عشان إحنا ما ندخل في اتهامات وسجلات نستفيد من الوقت نثبت قضايا أساسية. أول نقطة، منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشعبي الوحيد لشعبنا الفلسطيني. ولكن بإجماع الكل الوطني منظمة التحرير بحاجة لإعادة تفعيل وبناء وتطوير. وبديش أنا أقدم إيش الجبهة الشعبية نضلت خلال ما يزيد عن 55 عام، كيف أفشلنا كل الأطول كان ممكن تتشكل من موازي إلى بديل، ما بدافع لأنه هذا وجهة أصيلة لدينا. نيجي للنقطة اللي بعدها، طيب مين اللي فيده المفتاح وفيده المقود اللي بيقدر إنه يدعو الأمناء العامين لاجتماع عاجل؟ فقط شخص واحد بعد رب العالمين، هو السيدة يزمح محمود عباس أبو مازن. خلينا نثبت هيك، في مشكلة في هذا الحديث؟
8: مفيش
0: مشكلة. نيجي للي بعده، جاءت جولات كثيرة ولقاءات الأمناء العامين، ولكن الاتفاق الأبرز كان هو في رابع من مايو عام 2011، وتلا الكثير من الاتفاقات في القاهرة، في الدوحة، في اليمن، في أكثر السعودية، في أكثر من مكان. الجميع أكد على اجتماع الأمناء العامين كمرجعية سياسية عليا للشعب الفلسطيني. ماشي الحال. طيب احنا بعتنا في 9/4
8: حتى الاطار القيادي المؤقت للمنظمه،
0: احنا هذا الاطار الاسم هذا بيستفز البعض، فقلنا بلاش اجتماع الامناء العامين. بدنا نقبل، احنا بدنا العنف، بدنا نقفل النطوه. بعدين جمله واحده بسيطه بين قوسين، فقط طوق النجاه لشعبنا ولامتنا ولقضيتنا ولكل المتضامنين مع شعبنا هو ان يكون هناك وحده وطنيه وانهاء الانقسام والاتفاق على اعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد وصوغ استراتيجيه وطنيه تحدد شكل المقاومة متى وأين وكيف نتفق عليها وطنية. هذا مبدأ أساسي ننطلق منه. الآن بوضوح، إحنا في شهر أبريل في 9 أبريل وجهنا رسالة للأخ رئيس أبو مازن ولكل الأمناء العامين، الجميع قدم جواب بما فيهم على رأسه الأخ رئيس أبو مازن، قال للاستعداد الجيد لبدء الحوار. طيب بعدين في شهر مايو بعثنا رسالة أخرى للأخ رئيس أبو مازن ندعو من أجل أن نبدأ بحوار جدي ومسؤول أن يكون في القاهرة، ومطلوب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. لحتى الآن المطلوب، شوف علي، أنا بقدر أحكي من هنا لبكا وقاطعك وتقطعني وناكفك وتنكفني، ولكن في النهاية في وقع. حتى الآن من 9/4 اليوم التاريخ أكم؟ 4/7.
8: نعم.
0: ماشي يوليو، حتى هذه اللحظة لم يتم الدعوة لهذا الاجتماع. طيب أنا بدي أسأل سؤال،
9: إحنا كنا بنشتغل في المؤتمر الثامن،
0: بعد المؤتمر انتهى في يوم 18/5. ما تسلك
9: أنا خذ راحتك،
0: أنا بقطعت كاش.
9: طب
0: لا أنت بدي
8: تفضل.
0: الشغل الأهم، طيب هناك دعوات جهان نهان تشكيل اللي هو انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
8: في نوفمبر
0: بده يصدر. طيب تتشكل لجنة لزيارة لبنان، معروف اسمها تشكل لجنه لزياره سوريا. طب انا بدي اسال
2: بس
0: سؤال
2: بس المنظمه عفوا
0: المنظمه. طب انا بدي اسال اصغر طفل واكبر اختيار موجود في شعبنا الفلسطيني سواء في غزه والضفه والقدس او الداخل المحتل او مواقع اللجوء والشتات، هو بينفع انتخابات بدون حوار وطني شامل مع الجبهه الشعبيه وحماس؟
4: التقوا معكم في القاهره؟
0: لا لا لا
4: يا لا لا التقوا مع
0: طب خلينا
4: حركه الفتح
0: مع الجبهه الشعبيه يا عزيزي
4: مع الديمقراطيه صار حوار معكم.
0: احنا التقينا لقاء ثنائي وخرجت واقع التفاهمات بيننا وبين الاخوه في حركه الفتح ليس له علاقه بهذا الملف. الان الدعوه هذه لها شهرين ثلاثه وبده يصدر مقسوم رئاسي يجب ان يصدر في شهر اغسطس حتى يكون مده 90 يوم لعقد المجلس الوطني. في اجتماع اللجنه التنفيذيه العقد يوم السبت الماضي حدد الاخ الدكتور عام الله عامر حمد الله قدم مقترح ان يكون الانتخابات يوم 28 يوم السبت من شهر نوفمبر او يوم 29 من نفس الشهر. طيب هل يعقل اني ولا بدك تصدر مقسوم رئاسي في الاول من شهر يوليو اغسطس وبدك تبدا تتحرك الوفود لزياره الدول العربيه لانه في عندنا 150 واحد وال150 من اعضاء المجلس ال350 لن يكون هناك انتخابات لا في سوريا ولا في لبنان ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في الاردن حيكون بالتوافق. طب هل يعقل اني ولا تجمع لجنه تنفيذيه ما واثنين وثلاثه وعشره وبتشكل وفود احنا مش موجودين احنا مجمدين عضويتنا
4: لا ماشي لكن
0: لو سمحت
4: لو سمحت
0: هل يعقل انه انا بدي اروح لانتخابات وبتصدر المقسوم الرئاسي وما اكونش عملت لقاء مع الجبهه الشعبيه يخص انتخابات المجلس الوطني التوحيدي اللي هو هذا اعلى سلطه برلمانيه للشعب الفلسطيني وهذا اللي بده يحدد السياسه وهذا بده يكون اول مجلس من يعني بعد سنوات وانقطاع طويل بدون عقد حوار وطني شامل مع الجبهه الشعبيه وحركتي حماس والجهاد الاسلامي ويفضي لحوار وطني شامل للكل الوطني ما اخرى المفتاح عند الاخ رئيس ابو مازن يتفضل. انا قبل شوي تركتك تحكي لانه للاسف انت وقعت حالك فاخطاء يتفضل يدعو انا حقول لك يدعو الان الآن الساعة 11 إلى 10 يدعو الاجتماع ستجد الجبهة الشعبية وحماس والكل الوطني
2: يقول له نحن معك
0: وتفضل
2: لنلتقي
0: بعد يومين
2: ثلاثة
0: نلتقي بالقاهة خذ مني نلتقي بالقاهة ويتم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد نتفق على انتخابات تشريعية وانتخابات بلدية في غزة وانتخابات رئاسية ماشي الحال ونتفق كيف نواجه الاحتلال ونحمي الضفة كيف نضم جراح شعبنا الفلسطيني منيح وكيف نوقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في غزة. هذا أولويتنا بالأساس وقف الحرب وتضمير جراح شعبنا ثم ننتقل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. صاحب الولاية وصاحب الحق فقط شخص واحد هو الأخ رئيس محمود عباس
2: سيد ماهر
0: يتفضل يدعو احنا جاهزين.
2: أستاذ لماذا لا يدعو فقط سؤال
4: لا لا لا لا أنا بدي أسأل سؤال على الهواء. أنا أريد أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جاهزة بعد الحوار
0: الآن؟
4: طيب أنا بدي أكثر من ذلك. أولا أنت قلت أمر مهم أنا بضيف عليه كمان أمر. نعم المفتاح في يد الرئيس أبو مازن في موضوع منظمة التحرير.
2: لماذا لا يدعو
4: لكن في موضوع الانقسام المفتاح في يد حركة حماس. هل أنت تستطيع أن تقول لحماس أن تسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية؟
0: كلمة سنة لا لا
4: لا أنت ما تطعميش
0: أنت قبل شوي
4: ما تطعميش خلينا نعطي جواب
0: الأخ رئيس أبو مازن يدعو لحوار إذا حماس عطلت
4: الرئيس أبو مازن أصدر تعليمات واضحة بالتحضير للاجتماع وللحوار
0: الجاي هذا هو كلمة الفصل وكلمة الحق يتفضل يدعو وما أنا بقول لك أنا مسؤول
4: في تحضير في تحضير في تحضير
0: حماس إذا عطلت سنقول حماس عطلت ولكن للأسف
4: ما هو أنا بنفعش أجي أحكي على الإعلام كما سنة أخ ماهر ما ينفعش أقول أن أنا أستطيع أن أقول لحماس أنت أخطأت هنا وأنا شايف كل المواقف خلال السنوات الماضية
2: سيد منذر
4: تعبر عن ما تقوله
2: سيد منذر أنت عفوا
4: بشكل واضح
2: يا أستاذ ماهر
4: حتى في اجتماع القاهرة أنا بقول لك وتو قلت لك أنه أبو وديع نائب الأمين العام أعطى موقف جيد ولكن في التاريخ كله يعني أنا بصراحة ما بديش أروح بصفاق مع الجبهة الشعبية لكن مواقفكم حقيقة يعني تشكروا عليها بس أنا بقول لك إذا كانت الجبهة الشعبية جاهزة الآن أن تعود إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
0: لا لا لا هناك فاق لا
4: منظمة موجودة
0: هناك فاق شديد
4: لا أنت عضو أساسي في المنظمة
0: نحن
4: ليش فاق منها
0: عضو أساسي ومؤسس في منظمة خرجنا لأنه بوضوح هناك هيمنة وتفاوض وإقصاء لكل مؤسسات منظمة طبعا ارتباطا باحتجاج طبعا ارتباطا لأنه مش قادر أغير من الداخل أنا مش قادر أبو مازن بمأس
2: هذا موضوع كبير سيد ماهر أنا أعتذر
4: أصبح سيد ماهر
2: أنت تأخذ
10: في مصالح حزنة سيد منتظر.
0: مصالحنا في المنظمة، احنا شوي مصالحنا في المنظمة مش خارج المنظمة، نحن خارجنا لأنه للأسف فقد الأمل ارتباطا بسياسة الهيمنة والتفاوض والإقصاء والبلطجة. مالك؟ والله خليك باش أقول لك إيش اللي صار في اجتماعات اللجنة التنفيذية
10: يا سادة.
0: مشاكل مع ممثلين
10: في فتح وليس ممثلين.
0: طب ما زي ما حكينا على الشيء هاي ولا أصلا.
10: احنا هذا حوار، هذا سيد ماهر أنا أريد أن فقط أن أشير سيد منتظر، هذا حوار، هذا حوار غير للأسف
0: أنا معلش
10: حوار مهم لكنه غير منضبط. أنا أبو جميل إن سمحت لي يا سيد منتظر،
0: في شهر 7/2022 الجبهة الشعبية
10: هذا حوار لا ينتهي
0: البديل. لا أنا كنت
10: طيب أنا اسمحوا لي سيد منتظر، سيد منتظر لا نريد أن نرفع الصوت، أنا أعتذر منك سيد ماهر.
0: لا أنا أريد أعصر، سيد ماهر أنا قطعتك لأنك قدمت
10: نحن لا نتحدث وفق
4: أنت قلت المشاهد
0: أنا جاهز الآن.
10: أنتم تأخذوننا إلى كثير من القضايا إن سمحت لي سيد ماهر. سيد ماهر وصلت هذه الفكرة سيد ماهر، سيد منذر وصلت هذه الفكرة. أنا آسف لكن هناك الحوار له أصول وأسس، أنتم لا تسمحون لي بممارسة دوري ولا تسمحون للمشاهد. أنا تم إقصائي من هذه الحلقة، لكن فقط مهم القضايا الخلافية الفلسطينية متجذرة وكثيرة ولا يمكن أن تحل في جلسة نقاشية، يعني هذا مبدأ. لكن سيد وسام أنا سنحتكر الدقائق الأخيرة، أنا وأنت سنحتكر القضايا الأخيرة، لكن أنا أريد أن أنطلق من هذا الاشتباك الجدلي وهو صحي بالمناسبة. في النهاية هناك خلافات يجب الإقرار بها، ليس فقط بين حماس وفتح لكن كما هو واضح بين حماس والجبهة الشعبية المكون المؤسس في منظمة التحرير. إذا ما كنا لا نزال في هذه الدائرة، الدائرة المغلقة من النقاش والنقاش المقابل دون الوصول إلى خطط عملية، كيف يمكن الوصول إلى حلول؟ لأنه من الواضح كما هو يعني واضح في النقاش أن حركة فتح ذاهبة أو المنظمة ذاهبة لانتخابات تشريعية في نوفمبر بمن حضر على نفس طريقة آخر انتخابات جرت في الضفة الغربية.
5: يعني النقاش والنتيجة اللي تفضلت فيها الآن تثبت مسألة مهمة، بأنه حتى اللحظة لم تستوعب المنظمة ولم نستوعب العقل الفلسطيني ما حصل بعد 7 أكتوبر. كل الجميع يقول ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما كان بعد 7 أكتوبر، والدليل على ذلك أنه الفراغ الذي يمكن أن يترك في الإطار السياسي الفلسطيني إذا ما بقي حالة الإحجام والاستعصاء لدى المنظمة، واللي بيحكي عنه الأستاذ ماهر أنه المفتاح صاحب المفتاح هنا، إذا نأخذ نستعير هذا اللقب الرئيس أبو مازن،
10: إذا لم يتم والباب والبيت
5: بالضبط، إذا لم يتحرك ويتقدم لمساحة المتبقية والفرصة الأخيرة بالمناسبة أنا أزعم راح يملاها ميلي دونوف، راح يملاها دونت توني بلير اللي كمان بروح عندهم على هذا، وراح يملاها
10: يعني هذا الجدل تدفعه القضية، تدفع ثمن القضية.
5: هو عمليا حذر من شغله، وكانت بالمناسبة حاضرة. اللي بيعتقد إنه مجلس السلام مصمم لغزة فهو مخطئ، مش مصمم لغزة فقط، والدليل إنه إذا ضبطت في غزة ليش ما يكون هذا المشروع ينتقل على الضفة الغربية؟ إذا بقينا في مربع، أنا اللي بقول عنه التمترس خلف المواقع والمواقف القديمة وطريقة المعالجة. يعني تخيل معي الآن الرئيس فكر أنه يعمل انتخابات، جيد، أقول لك مبدئيا كنا مع الانتخابات شو ما تكون، حتى لو كانت انتخابات في دير البلح بالظرف اللي احنا شفناه مقبول ما في مشكلة، لكن طوال هذه الفترة الطويلة والبلد في حالة استقرار في الضفة وغزة، الإطار العربي الدول العربية ما فيها أزمات، كان وأعتقد المجلس الوطني من 74 لم تجرى انتخابات، طبعا في لقاءات لم تجرى انتخابات طوال هذه السنوات، لم يتم التفكير بأنه هناك فرصة أنه نلتقي الآن فوق قيام قطاع غزة والنزوح الذي يمتد والضفة الغربية اللي الاستيطان عمال بيبتلعها وسموتريش بيجهز مشاريع السيطرة الكاملة، والمخيمات في لبنان اللي يطالها الخط الأصفر أحيانا في هذا، وسوريا التي تحاول أن تقدم أوراق حسن سير سلوكها، وباقي الوجود الفلسطيني في الإقليم وفي العالم، العالم المتفجر. فكرنا الآن أو تذكرنا الآن أنه الله نروح نعمل انتخابات مجلس وطني، وأصلا الوطن اللي بدنا نعمل له مجلس وطني ضايع ونازح ومستوطن، فكيف أنا بدي أقنع المواطن اللي في الخيمة أنه تعال نحكي لك على المجلس الوطني؟ بالمناسبة في حالة انفصال في الأجيال، أنا شوية مواليد 74 بتذكر إنه في مجلس وطني، لكن مواليد 80 والتسعين والألفين ما بيعرف شو مجلس وطني وشو هوية فلسطيني، ما بيعرف لا بيقرأ بمدارس العلم، بيجي يقول لك تعال ننتخبه في مجلس وطني، ما بيعرف في انفصال بين القيادة والناس. يا جماعة الخير الموضوع الشعب، في شعب جديد صار، في شعب جديد طلع، في أجيال جديدة طلعت وإحنا مطنشينها، وهذه الأجيال هي عمال بتدفع الثمن اليوم. لهذا الفرصة الأخيرة أن يعني أنه نستغل هذا النقاش وهذا الاختلاف، أنه هذه فرصة أخيرة إن كليتنا ننقذ بعض ونرمي ونسمي نرمي طوق النجاة لبعض. نظرية أنه إحنا كلنا بحاجة أن نتجاوز وأن نتصدى لميلي دونوف وتوني بلير وخطة ترامب، هذه فرصة أخيرة، وإلا راح يكون في واقع التغيير يطال ويطال الجميع، وللأسف الحصار سوف يطال الرئيس أبو مازن نفسه إذا يعني إذا ما كان يعني ما تحزم بإطار فلسطيني بالمع الفصائل، ما تحزم فيهم حيزردوا لحاله بمنطق اللي هو عارفه، لأنه أول واحد قال حمونا قبل الحرب أبو مازن قال حمونا، لأنه كان عارف أنه
8: على اعتبار أن المصالحة أو الاتفاق الفلسطيني سيكون حصانة للرئيس أبو مازن، لأنك في المشاركة السابقة شككت بأنها قد تجلب له المزيد من التضييق الإسرائيلي.
5: ما هو التضييق حاصل وأنا يعني أنا بعتبر أنه مغامرة. انا بقول لك انه الموضوع مش سهل على ابو مازن، انه
11: يقول لا انا كانت الوحده الوطنيه،
5: انا اعتقد لان انا برايي حيكون مغامره انه يلتقي ويقول انا رئيس الشعب الفلسطيني ورئيس المنظمه اجمع القوى والفصائل لمواجهه الاحتلال ومواجهه الخطط الامريكيه ولايجاد عقد وطني جديد بده يكون اساسه انه بدنا الدولة بكلمة الدولة حالها راح تدعو في في في في في في رؤية سموتش بن كفير والحكومة اليمينية، وللأسف المزايدات ماذا بأنه أنت تدعو إلى الإرهاب.
8: صحيح، اتهامات مشرعة بحقه من قبل الحكومة
5: اليمينية.
11: الوضع يكون قاسي، نظرك أنه الرئيس أبو مازن مستهدف من الحكومة الإسرائيلية
5: إذا
11: الوضع يعني فيش انتهازية سياسية عنده، أما الآن هو أصبح مستهدف.
5: أنا أعتقد أنه شوف في ناس في السلطة وفينا بيفكروا بمنطقة انتهازية، بيقولوا للرئيس يا كبير ابعد عنهم لحسن نروح مع بعض حوض النعنع باللغة الشعبية يعني اللي قاعد بحكي بالبلدي. في ناس بتقول له ما تردش عليهم، ابعدهم خليهم زي ما عملوا 7 اكتوبر، خليهم يكملوا ما تروحش معهم. في بعض بيقول الان نشوف الرئيس بيروح مع جماعة
8: اعتقد ان الايام القادمة ستكون كفيلة بالاجابة عن كثير من التساؤلات، لكن الاخطر هو ألا يدفع المواطن الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي القدس حتى في الشتات ثمن الجدل السياسي والانقسام بغض النظر من المسؤول. الخطوات العملية
7: خلينا نبدأ
8: وهو ما أقدم عليه
11: خطوة عملية كما
8: دعوة عند أبو مازن.
11: الدعوة الآن لا،
8: هل سيدعو أبو مازن
11: طبعا سيدعو رئيس أبو مازن لحوار وطني وملأ في ذلك. الأهم من ذلك أن تعلن حركة حماس عن نهاية الانقسام وتسليم الأمر لصاحبة الأمر وصاحبة الولاية القانونية.
8: شكرا جزيلا لك منذر حقيقة الناطق باسم حركة فتح، شكرا جزيلا لك سيد ماهر مزهر عضو القيادة السياسية في الجبهة الشعبية، شكرا جزيلا لك، وأيضا سيد أسامة عفيفة كاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام شكرا للمتابعة في حلقة حوارية ساخنة بطبيعة الحال، وهذا هو الحال في المشهد الفلسطيني السياسي، الكثير من الاختلافات، لكن دائما في حوارات العرب المساحة مفتوحة للنقاشات الفلسطينية أملا في الوصول إلى إجابات لكل هذه الأسئلة والتعقيدات الصعبة في المشهد الفلسطيني. شكرا لكم للمتابعة، أحييكم من غزة، السلام عليكم ورحمة الله.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. إليكم أبرز العناوين. طهران تعلن مشاركة 50 وفداً أجنبياً في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، ودعوات إلى مشاركة شعبية واسعة. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600 ألف نازح إلى منازلهم. شهدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. قتلى وجرحى في هجمات روسية على مناطق أوكرانية، والكرملين يعلن السيطرة على مدينة جديدة في إقليم دونباس، ودول الناتو الأوروبية وكندا تستعد لتقديم مساعدات عسكرية لكييف ب 140 مليار يورو خلال عامين.

0: انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي مع بدء حربهما على إيران. ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع عدة أيام بمشاركة رسمية وشعبية واسعة فضلا عن حضور عدد من ممثلي الدول.
1: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاما لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصا في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
0: من طهران ينضم إلينا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية سيد مصدق بور، أهلا بك معنا سيد مصدق. إذن بعد أكثر أو قرابة 4 أشهر من اغتيال المرشد علي خامنئي، الآن مراسم تشييع ووفود دولية وإعلامية من دول مختلفة، ما هي الرسائل التي أردتها طهران في هذا التاريخ بالذات وفي هذا الوقت أيضا من المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
2: نعم، شكرا، حياتي لكم. طبعا صحيح هناك تأخير يعني أكثر من 4 أشهر لموالاة الثلاثة يعني لجثمان سيد خامنئي. الأسباب كانت الدواعي واضحة، يعني هناك دواعي أمنية، كانت ظروف الحرب، وأيضا هناك دواعي ترتبط يعني بترتيبات والإجراءات البروتوكولية وغير ذلك لإقامة هذه المراسم بالطريقة التي تليق بمكانة الشهيد. وبالتالي توفرت يعني هذه الظروف حاليا، ونشهد حاليا أيضا هدنة أو شبه هدنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه فرصة لإقامة هذه المراسم. أما ما هي هذه الرسائل؟ هذه رسائل يعني رسائل بعناوين مختلفة، عنوان إلى رئيس الأمريكي ترامب ليرى اليوم بأم عينيه من الذي اغتاله، من الشخص الذي قام باغتياله، وهو السيد خامنئي، وما هو ثقل ووزن ونفوذ هذه الشخصية. أنا أعتقد هذه التصاوير ستكون صفعة قوية للرئيس الأمريكي وكذلك لرئيس وزراء إسرائيل ولكل المشككين بالنظام في إيران الذين كانوا يقولون وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية بأن النظام انتهى اليوم هذه الجماهير وهذه الحشود وهذا الحضور الكبير ويدحض ويفند هذه الرواية بأن النظام قد انهار بمقتل أو باغتيال قائده. إيران دولة مؤسسات على أي حال، يعني هذه التصاوير أنا أعتقد هي سوف تعبر التعبير الصادق. أيضا هناك رسالة لداخل الإيراني لتعزيز اللحمة الوطنية، وأيضا رسالة إلى كل أنصار المقاومة أو محور المقاومة في هذه المنطقة وكل أحرار العالم الذي بدأوا يشعرون بالقلق من رحيل سيد الخامنئي باعتباره هو المدرسة الفكرية الأساسية لمحور المقاومة، وهو الذي أسس هذا المحور بطريقة يعني علمية، بطريقة حضارية، بطريقة يعني تواكب روح العصر وأعطاها كل مقومات الديمومة. هناك رسائل على حال، أنا أعتقد يعني ربما هذه الرسائل سوف تغير كثير من تقديرات الكثير من الدول الذين انقدعوا بالدعاية الأمريكية والدعاية الإسرائيلية بأن النظام قد انتهى ويجب عليهم إعادة النظر في العلاقات مع هذا النظام. صحيح التمثيل الدولي لم يكن بالمستوى اللائق من وجهة نظر، يعني هناك الكثير، صحيح هناك 50 دولة شاركت في مراسم التشييع، وهذا العدد هو عدد كبير يعني إذا أردنا أن نقول، ولكن عندما ننظر إلى هذه الدول نشاهد أنها معظمها من الدول الصديقة لإيران على صعيد المنطقة، يعني كان قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وكان هناك غياب أو تمثيل منخفض جدا، وهناك الكثير من الدول لم تشارك في هذه المراسم. بالتأكيد يعني هذه نقطة أيضا ربما تسجل سلبا على تلك الدول في مقبل الأيام في علاقات إيران الخارجية. إيران وعدت بأنها ستكون إلى جانب الدول التي وقفت على الأقل على حد الحياد، أو كانت صديقة لإيران، أو أنها لم تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنها لم تسخر أجهزتها الإعلامية للمساس بمكانة هذه النظام، ويعني التماهي مع حملة التضليل والدعايات والأكاذيب التي تنشرها الإمبراطوريات الإعلامية الصهيونية والأمريكية. على حال هذه المراسم أنا أعتقد يعني هي مراسم كبيرة مقارنة مع مراسم التشييع التي شاهدناها في العالم، يعني تشييع جثمان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، جواهرلال نهرو، وبالتالي أيضا الإمام الخميني. أنا أتوقع الحضور ربما سيكون أكثر من الحضور الذي كان لجنازة الإمام الخميني. على حال يجب أن ننتظر حتى، لأن هذه المراسم هي مستمرة على مدى أسبوع، وسينقل جثمان شهيد إلى مدينة إلى العراق في يوم الثلاثاء والأربعاء، ستكون هناك مراسم نعم. تشييع في المدن المقدسة بالنسبة للشيعة يتحدث في مدينة النجف نعم. الأشرف وكربلاء.
0: سيد بوري نعم. يتحدث في نفس الوقت في نفس هذه اللحظات بينما نتحاور نحن هنا رئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى 250 طبعا لتأسيس الولايات المتحدة، ويتزامن أيضا هذا الأمر مع مراسم تشييع المرشد علي خامنئي الذي اغتالته الولايات المتحدة، يعني تواريخ متزامنة. هل هناك أيضا ما يمكن ربطه بين الحدثين؟
2: أنا أعتقد يعني التاريخ الأمريكي تاريخ أسود، يعني أولا أمريكا احتلت هذه المنطقة، يعني هؤلاء الأمريكيين الذين جاءوا من دول أوروبية وسيطروا على الأرض تعود لأناس ولقوم غيرهم، وتأسست هذه الإمبراطورية على أساس الاستعباد والظلم. لاحظنا يعني قضية الزنوج وقضية التطهير العرقي والكثير، هذا يقوله التاريخ الأمريكي لا نقوله نحن، والكل يعلم والتاريخ يعلم، وهذا الدرس موجود وتتعلمه الأجيال المقبلة. لا نستطيع أن نقارن بين الولايات المتحدة الأمريكية بعمر 250 سنة وبين إيران التي يمتد عمرها إلى أكثر من 6,000 أو 7,000 سنة. يعني هذا واحد. أيضا مضمونا ومحتوى، إيران دولة تحررية، دولة مناهضة للباطن، دولة تدافع عن الحق، والولايات المتحدة الأمريكية بالعكس هي حما تناصر نظام عنصري وهو الكيان الإسرائيلي الذي يحتل أرض فلسطين ويمعن في قتل العرب والمسلمين وفي التوسع وتأسيس الإمبراطورية الإسرائيلية المشؤومة. والولايات المتحدة الأمريكية تدعم ذلك، ولقد لاحظنا يعني كل الدعم الأمريكي والذي تسبب بقتل أكثر من 70,000 طفل وامرأة في غزة وقتل كثير من المدنيين و تدمير الكثير من بلدان المنطقة، وما زال الخطر الأمريكي قائم. وبالتالي لا نستطيع يعني أن نقارن حتى شخصيا سيكولوجيا، لا نستطيع أن نقارن السيد الخامنئي بالسيد ترامب. السيد ترامب يعني ماضي حافل يعني بالفجور والفساد، وهو من خرج من يعني من أولاد الشوارع، من الملاهي، البارات، ومن دور القمار والميسر وكل يعني الموبقات. وبالتالي يعني السيد الخامنئي كان فيلسوف عندما كان يتحدث، رغم أنه كان في عمر يقارب 90، كان يتحدث لمدة ساعة أو ساعتين واقفا على قدمه من دون أن يشعر بأقل عياء أو تعب. ولكن ترامب نلاحظه وعندما يتحدث يعني لغة جسده وتشير يعني من ليس هناك يعني وجه مشترك حتى أستطيع أن أقول. طبعا هو يحاول اليوم أن يخدع الجانب الأمريكي ويتبجح، لكن هو سخر كل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إسرائيل، وجاء ووعد الناخب الأمريكي كذب بأنه سيعمل من أجل جعل أمريكا دولة عظمى، لا، هو جعلها مطية يركبها نتنياهو والحركة الصهيونية، وسخر كل موارد الولايات المتحدة.
0: أعتذر منك بسبب تقطع الصوت سيد مصدق بور، شكرا جزيلا لك، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، كنت معنا من طهران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. وذكر قاليباف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة 5 من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران تنظر إلى العراق بوصفه بلدا شقيقا تربطه بها علاقات تاريخية وثقافية ودينية راسخة. ووصف بازشكيان خلال استقباله الرئيس العراقي نزار أميدي الهجمات الأخيرة التي استهدفت إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، متهما إسرائيل بالسعي إلى زعزعة أمن المنطقة وإثارة الانقسامات بين الدول الإسلامية. ودعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون والوحدة بين دول المنطقة، مؤكدا أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين إيران والعراق، ومشددا على أن دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والتنمية بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية ومن دون تدخل خارجي. قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء قريب في واشنطن. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية هنأ فيها نتنياهو ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. قالت فرنسا وبريطانيا إن سلطنة عمان وافقت على العمل معهما لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر البلدين أو اعتبر البلدان مضيق هرمز شريانا حيويا للاقتصاد العالمي وضمان عبور آمن لسفن جميع الدول عبره، واعتبرها قضية ذات أهمية عالمية. وأبدت باريس ولندن استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكدتا التزامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول واستعدادهما للحفاظ على تعاون وثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي.

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. ومن جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجا أن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مجددا التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية.
1: في لبنان التطورات السياسية تتسارع والانقسام الداخلي يتعمق. الجدل يتواصل بشأن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. في الموقف الرسمي رئيس الجمهورية يستمر في الدفاع عن الاتفاق ويقول إنه أفضل الممكن، ويؤكد أنه لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي بل يفتح مسارا تفاوضيا هدفه الانسحاب من الجنوب، ويشير إلى أن الاتفاق إطار عام وليس نصا نهائيا. الرئيس شدد أيضا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنودا في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
0: طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوبي لبنان، ووصف الاحتياجات الإنسانية في الجنوب اللبناني بالهائلة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذا أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من

0: المحلات صارت overwhelming وصرت شايفة انها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في امل كتير صغير، فقلت خليني اشوفه قبل ما اجرب الخيار التاني.
1: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعاً في أعداد المترددين عليه.
2: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة البي تي اس دي بتصير تبين عند العالم.
1: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
3: أنت اليوم تيجي بتاخذ الدواء، أوكي بتقول لي خي ارتحت، بكرة بتقول لي خي أنا مرتاح، بعد بكرة بتقول لي مرتاح، تعال ارجع اظهر منه رح يعذبك، لأن هذا الدواء بيصير في إدمان عليه. ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البدايه انت منك بحاجه له.
1: فاتوره القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليوني عبوه دواء بقيمه تجاوزت 17 مليون دولار امريكي.
4: النجاه من الحرب الاسرائيليه على لبنان جسديا لا تعني السلامه من تبعاتها نفسيه. وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
5: أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جوفاني ماريا يانوتشي أن إيطاليا ستدعم أي صيغة تعتمدها بيروت بشأن مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية. وقال يانوتشي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح 3 نماذج لتطوير الوجود الأممي في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار.

0: في قطاع غزة واصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل شرق مدينة غزة، فيما أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد نقل جثمان الطفل الشهيد إلى المستشفى المعمداني. وفي وسط قطاع غزة أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرقي دير البلح، وقد تم نقل الجثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في قطاع غزة مصطفى صيام إن إسرائيل قتلت 1012 فلسطينيا من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية خلال حرب الإبادة على القطاع، كما دمرت 285 منشأة رياضية.
1: عندما تحدثنا عن أرقام الشهداء، الحديث عن 1012 شهيد ارتقوا خلال حرب الإبادة، بالمناسبة معظمهم من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من لاعبين ومدربين وحكام، الحديث عن أكثر من 560 لاعب ومدرب وحكم استشهدوا خلال هذا العدوان.
0: في الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل، وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى نقل جريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بعرقلة الاحتلال عمل طواقم الإسعاف. كما أصيب 3 فلسطينيين بردود وكدمات إثر هجوم مستوطنين على خربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع الإصابات في حين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لدعم المستوطنين في هجومهم. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين بدأوا هجومهم بمحاولة هدم حظيرة أغنام لأحد المواطنين بزعم قربها من بؤرة استيطانية أقاموها حديثا قرب مساكن الفلسطينيين في الخربة. أقدم مستوطن على دهس فلسطينيين، فيما رش مستوطن آخر غاز الفلفل باتجاه عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء نفذه مستوطنون في تجمع التبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس. جاء الاعتداء عقب تصدي شبان التجمع لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام للفلسطينيين، فيما توجهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصابت آخرين بحالات اختناق خلال اقتحامها منطقة أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتشهد المنطقة توترات متواصلة بعد إقامة المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة بؤرة على أرض خاصة لعائلة فلسطينية، في حين يقدم جيش الاحتلال الدعم لهم عبر قمع الفلسطينيين ومنع أي تجمع احتجاجي على إقامة البؤرة. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دنما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
2: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها، وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضاً فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
3: اللي فعلاً بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كلياً منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
2: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
4: اللي صار مفاجأة بالكامل إلنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
2: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض ل99 عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
5: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
2: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مدينة الأبيض ستشهد كارثة جديدة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر.
7: من الفاشر إلى الأبيض، تحذير أممي جديد يرفع مستوى القلق في السودان وسط مخاوف من أن تتحول مدينة الأبيض إلى ساحة معركة جديدة تعيد إنتاج سيناريو الفاشر. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر أمام المجلس من أن المدينة تواجه خطر كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة إذا استمر التصعيد الحالي.
8: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان هذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
7: التحذير جاء خلال جلسة طارئة دعت إليها بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج تمهيدا لطرح مشروع قرار يدعو إلى خفض فوري للتصعيد. الأمم المتحدة تقول إنها وثقت خلال أسابيع قليلة 15 ضربة بطائرات مسيرة استهدفت المدينة ومحيطها وأسفرت عن مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 41 آخرين، إضافة إلى استهداف الأسواق ومنشآت المياه والوقود والخدمات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أيضا من الحشود العسكرية حول الأبيض داعيا إلى تجنب تكرار ما شهدته مدينة الفاشر. أما وزير الخارجية السوداني فقد طالب بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن البيانات لن تغير شيئا على الأرض.
9: القرارات والبيانات لا تعني شيئا لميليشيا إجرامية تتباهى بازدراء القرارات وتضرب بها عرض الحائط، وإنما حدث في الفاشر كما أشار ممثلوكم كان بيانا بالعمل.
7: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
10: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود، وانه ده انذار مبكر في انه ممكن تحصل انتهاكات شبيهه بالانتهاكات اللي حصلت في مدينه الفاجل في مدينه شمال دارفور.
7: ومع توالي التحذيرات الدوليه بشان الابيض، تشتد المخاوف من ان تبقى حبرا على ورق دون ترجمتها الى خطوات عمليه في مدينه استراتيجيه تعد مركزا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية.
0: أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
11: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
12: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
11: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
13: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
11: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
6: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار.
14: استقبلت قبل نحو 10 أيام معالي وزير الخارجية الإيراني وأجرينا نقاشا مثمرا، وسنستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي، سنتوجه إلى واشنطن في 14 يوليو، وبالطبع سنناقش الوضع هناك والحرب، وكما ناقشنا الأمر مع الوزير السابق سنناقشه أيضا في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين.
0: اتفق العراق وتركيا على توقيع بروتوكول مشترك يضمن استمرار صادرات النفط العراقية من المناطق الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق ينص على أن يكون هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية، مع استمرار التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية وصولا إلى صيغة الاتفاق النهائي. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي شرقي أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 إثر ضربة جوية روسية وصفها بالعنيفة استهدفت مبنى سكنيا ومجرا في المنطقة. وثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى عقب استهداف طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء واسعة من المبنى. وأظهرت المشاهد مباشرة فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين، إضافة إلى نقل المصابين من داخل المبنى وسط دمار واسع خلفه الهجوم. أعلنت روسيا سيطرتها على كوستيا انتينيفيكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية. وقال المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف: لقد سيطرنا كليا على المدينة وأصبحت بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية. من جانبه أفاد القائد العسكري الروسي أنتون غرونيس أن القوات الروسية تنفذ حاليا عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض في المنطقة. نفذت المقاتلات الروسية ضربات جوية عنيفة استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في دونيتسك مستخدمة قنابل انزلاقية شديدة الانفجار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها استهدفت نقاط.
15: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. كنا قد تابعنا معكم أخبارا دولية وعالمية بالتعاون مع تلفزيون العربي والشراكة معه. ما زلنا معكم في هذه التغطية مع بداية نهار جديد وأسبوع جديد ويوم جديد، هو السبت الرابع من الشهر السابع شهر تموز من سنة 2026، هو اليوم 19 من الشهر الأول شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله من جديد ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا على الهواء مباشرة. الليلة الماضية كان في هناك اقتحام لقوات الاحتلال وتنغيص لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تحديدا في محافظة الخليل. جيش الاحتلال منع الخارجين من المحافظة من سلوك الطرق والبوابات التي أصلا هو وضعها، وسمح فقط للداخلين ومن خلال عمليات تفتيش ومماطلة وتنكيل بعدد كبير من المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى محافظة الخليل. كذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية قامت بعملية اقتحام للمنطقة الجنوبية من محافظة الخليل، وكان الحديث يدور هنا عن إغلاق منطقة ديوان آل أبو سنين في منطقة إم الدالية في الخليل. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بوضع سيارات لفلسطينيين في عرض الطريق من خلال الجرافات التي دمرت جزء من هذه السيارات، وأيضا وضعت حواجز ترابية في المنطقة. كان الإغلاق لأكثر من شارع الليلة الماضية داخل المدينة وخارجها أو حول على يعني الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة ديوان أبو سنينة، وضعوا منتصف الشارع أو بمنتصف الشارع وضعوا سيارة وأغلقوها بالأتربة طبعا لإغلاق نصفي وليس بشكل كامل. الليلة الماضية كذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بفتح بواب الدور المغلقة منذ فترة طويلة للداخلين. لم تكن هناك أي أعمال في منطقة دورة، لكن الاحتلال الإسرائيلي قام بإغلاقها بعد ذلك بفترة وجيزة. توجه الناس إلى تلك المنطقة بعد إغلاق المحافظة أمام حركة المرور وحركة السكان. شرق إذن غرب الخليل كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة، عدد كبير من جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، هذا بالإضافة إلى اقتحام مستوطنين لمنطقة قرية إم الخير جنوب يطا في المسافر تحديدا. كانت أعداد كبيرة جدا من المستوطنين قد اقتحموا المنطقة التي يتواجد فيها الفلسطينيين في وسط يعني الاستيطان وفي وسط مطامع الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على هذه المنطقة. كان في هناك هجوم على مساكن المواطنين في خربة إم الخير واعتداء على عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين من قبل مجموعة كبيرة من المستوطنين.
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
18: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
19: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
20: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
21: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
22: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. تابعنا من العالم وأخبار أيضا محلية فلسطينية. اليوم السابع من توقيع مذكرة أو 17 من توقيع اتفاقية التفاهم ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 126 يوما من اندلاع الحرب وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى مصلى طهران الكبير، قبل ذلك أو ذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مذكرة تفاهم مع أمريكا يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بيننا وبين كل الدول الصديقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن ضربات على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4301 من الأشخاص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس أذار الماضي. هذا وقال رئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثات عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان باريس إعادة حاملة طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. أوضح بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع دول العالم عبر المضيق قضية تحظى باهتمام عالمي.

0: في الحرب الأوكرانية الروسية، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة كونستانكافيكا الاستراتيجية في شرقية أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه تمت السيطرة بالكامل على مدينة كونستانكافيكا، مؤكدا أن المدينة أصبحت الآن بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية. وقال بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا. إلى ذلك أفاد القائد العسكري الروسي أنتون إغرونيس بأن القوات الروسية تنفذ حاليا عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض في ذات المدينة. عربيا، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد المملكة تمثل محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق الشعب اليمني وتصدير أزماتها الداخلية والاقتصادية إلى محيط اليمن الإقليمي. وأوضح المالكي في بيان على حسابه بمنصة إكس ونقلته وكالة الأنباء السعودية واس أن هذه التصريحات تأتي في سياق ما وصفه بالتصعيد والسلوك العدائي للحوثيين، مشيرا إلى أن المملكة والتحالف دعم جهودا ومبادرات لحل الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة اليمنيين، في حين رفضت الجماعات مسارات السلام وخريطة الطريق المطروحة. إلى أمريكا، حيث تسببت موجات الحر الشديدة في تعطيل احتفالات بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة في أجزاء عديدة من وسط وشرق البلاد أمس الجمعة، واضطر المسؤولون إلى إلغاء أو تأجيل عشرات المسيرات والحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بذكرى استقلالها الذي يصادف 4 يوليو/تموز سنويا. ووسط درجات حرارة بلغت 38 درجة مئوية، أغلق مؤقتا بعد ظهر الجمعة معرض الولايات المتحدة الكبير الذي يقام في ناشونال مول بواشنطن، وهو حدث رئيسي ضمن جهود الرئيس دونالد ترامب للاحتفال بالذكرى. وقال المنظمون إنه من المتوقع إعادة فتحه في الساعة الخامسة مساء إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، مع إدخال تعديلات مثل خيام التبريد ومحطات رش المياه. على صعيد متصل، أبلغ هنا عن إلغاء فعاليات في 7 ولايات على الأقل، بما في ذلك موكب كبير بمناسبة عيد الاستقلال في فيلادلفيا، بالإضافة إلى فعاليات في توكاما بارك بولاية ماريلاند ومقاطعة لودون بولاية فيرجينيا. في آخر أخبارنا هذا الصباح، في روسيا أو سوريا عفوا، أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق فيما أحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، والتي بدأت عقد جلسات علنية للنظر فيها اعتبارا من الأول من يوليو تموز الجاري. يتعلق الأمر بأعمال عنف ذات طبيعة طائفية شهدتها محافظة السويداء في يوليو تموز 2025، وأسفرت عن مقتل المئات بحسب ما خلصت إليه نتائج وتوصيات اللجنة الرسمية المشكلة بقرار من وزير العدل السوري. هذا وقال رئيس لجنة التحقيق في تلك الأحداث القاضي حاتم النعسان في تصريح نشرته وزارة العدل السورية يوم أمس الجمعة، قال إن محكمة الجنايات العسكرية في دمشق بدأت النظر في تلك القضايا المحالة إليها بجلسات علنية اعتبارا من الأول من يوليو تموز بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين في الجزء الأول من جولة الأخبار الصباحية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية، برنامج البدري. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، شكرا للجميع بلا استثناء، وشكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي هذا البرنامج. أعود إليكم بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية، بعد الفاصل نتابع حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 بإذن الله تعالى. شكرا للجميع والتقي بكم بعد الفاصل، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: وأول أوردر

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. صباح الخير لمن انضم إلينا هذا الصباح ضمن هذه التغطية الثانية الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. اليوم هو السبت الرابع من الشهر السابع شهر تموز يوليو من سنة 2026، هو اليوم 19 من الشهر الأول شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية حتى الثامنة، البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن، لبوي بمشقحان، خلة المي، العموري، البادية، كرمة، جميعهم سالكين، بني نعيم سالك، إشارات كريات أربع أيضا سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار ودور الرئيسية سالكين، دور الهجر مغلق، دور وادي الشاجنة مغلق، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الإترابية سالك أيضا هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسك الزعتري، جسر بيت كاحل، سلكين النبيون، السعير، بيت أمر، الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمعة مغلقات، إذنا مغلق هذا الصباح أيضا، ترقمي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، منطقة الشمال أيضا، مراح رباح، المنشية، دوار تقوع، مسلمونة، جورت الشمعة، ذيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، دي سي او، بيت جالع، عشي غراب، بيت ساحور، الكونتينر، العزرية، معالي أدوميم، جميعهم سالكين بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب، من أحوال الطرق إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم السبت 4/7/2026 رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار في الجبال، وحارا جدا في بقية المناطق خلال ساعات المساء والليل. صوت طقس لطيف بوجه عام، تظهر كميات من السحب المنخفضة. غدا الأحد يبقى الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها العامة. بعد غد الاثنين تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء وأيضا الليل. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها العامة. رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. يميل قليلا للبرودة فوق الجبال مع ظهور سحب منخفضة في لحظات أو في منطقة الغرب تحديدا. اليوم العظمى تسجل 27 تنخفض ل 17، بكرة 27-19، يوم الاثنين 28-19، ويوم الثلاثاء 27 العظمى تنخفض ل 18 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. بالأمس شهدت مباريات كأس العالم يعني توترا واضحا في مباراة سويسرا الجزائر ضمن الدور الثاني والثلاثين، حيث خسرت الجزائر

هذا اليوم كندا والمغرب ضمن دور 16، بالإضافة إلى يعني الساعة 12 صباحا البرغواي وفرنسا، غدا كذلك عندنا لعبة البرازيل والنرويج، كمان لعبة مميزة راح تكون الساعة 11 مساء. من ضمن الدوري أيضا راح يكون في عندنا يوم الاثنين المكسيك وإنجلترا الساعة طبعا 3 صباحا. البرتغال وإسبانيا راح يلعبوا الساعة 10 مساء يوم الاثنين القادم. الولايات المتحدة وبلجيكا 7-7 راح يكون اللعبة الساعة 3 صباحا. في عندنا لعبة مميزة كمان راح تكون ما بين الأرجنتين، طبعا ميسي بنحكي اليوم عن أكثر الهدافين حتى اللحظة في كأس العالم، جاب حتى هاي اللحظة 7 أهداف مباشرة، مبابي من خلفه ب6 أهداف. راح تكون مباراة يعني مميزة، هي عند الساعة 7 مساء يعني توقيتها كمان مميز إلنا، يوم الثلاثاء 7-7 سويسرا وكولومبيا عند الساعة 11 من يوم الثلاثاء، طبعا ضمن مباريات دوري 16، هذول 16 طبعا متنافس سيكونوا ضمن دوري 16، ومن ثم سننتقل مع بدايات الأسبوع القادم أو حتى ممكن نهاية الأسبوع الحالي. يوم الخميس الحالي راح يكون عندنا أول مباريات من كأس العالم لربع النهائي، وراح يكون في عندنا المباريات المركز الثالث راح تكون بتاريخ 19/7 يعني بعد 15 يوم أو أسبوعين من الآن، لتنتهي مباشرة بعدها تصفيات كأس العالم لنلعب مباراة النهائي بتاريخ 19/7. إيش بيكون هو اليوم 19/7؟ إن شاء الله بيكون يوم خميس على الجمعة، هيك الناس تكون رايقة. الساعة 10 راح يكون بتوقيتنا طبعا المحلي، يوم 19 الشهر بيكون يوم أحد، ليلة الأحد على الاثنين سيكون نهائي كأس العالم للعام 2026 عند الساعة 10 مساء. نتمنى طبعا لما تبقى من يعني فرق عربية التوفيق دائما وأبدا. لو رجعنا حكينا عن الأهداف، اليوم في عنا يعني سيد الكرة هو ليونيل ميسي ب7 أهداف، يليه مباشرة لاعب فرنسا كيليان مبابي ب6 أهداف، هالاند للنرويج ب5 أهداف، يليه هاري كين أيضا لإنجلترا ب5 أهداف، والباقي يعني عثمان ديمبلي جاب 4 أهداف، فينيسيو جونيور 4 أهداف، كمان يعني بنتحدث عن سار ومايكل أويار ب4 أهداف أيضا ضمن ترتيبات الأفضل في التسديدات أو الأكثر تسديدا خلال الموسم الحالي. بنتمنى إن شاء الله يعني ما بعرف هو النظرة العامة لهذا الكأس إنها فاشلة، والنظرة العامة لكل الناس بعملها بتشوف إنه هذا المونديال هو مونديال فاشل، يعني مش كثير الناس مهتمة في هذا الموضوع، لكن جزء من هذه التغطية وجزء من الأخبار إنه يكون في معنا اطلاع على آخر التطورات الميدانية. كمان خلينا محليا نقول ألف ألف مبارك لعميد أندية فلسطين شباب الخليل اللي كان بالأمس يعني واجه في أول مباراة، طبعا وهي مباراة ودية لعودة النشاط الرياضي، واجه منتخب نجوم أم الفحم اللي حل ضيف يوم أمس على أرض الخليل. كان في هناك ترحيب واضح من أسرة عميد الأندية الفلسطينية نادي شباب الخليل بضيوف الخليل، وأيضا كان في حضور مميز لافت خلال مباراة يوم أمس التي أقيمت على ملعب الحسين بن علي في منطقة عين سارة بالخليل. حظي نادي شباب الخليل بالفوز في أول مباراة ودية لعودة النشاط الرياضي في فلسطين، وسط يعني التفاف جماهيري واضح وكبير حول عودة يعني الرياضة الفلسطينية إلى المدرجات والملاعب. طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر تطورات الميدانية للعالم والأخبار من كل مكان. بالأمس كان التاريخ أو التأهل التاريخي للمنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس العالم سلط الضوء على جانب آخر تجاوز حدود كرة

القدم بعدما حضرت القضية الفلسطينية بقوة في تصريحات عدد من أبرز رموز الكرة المصرية في مشهد عكس الارتباط التاريخي والوجداني بين الشعبين المصري والفلسطيني حتى في أكبر المحافل الرياضية. لم تكن أولى كلمات المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح موجهة فقط إلى الجماهير المصرية، بل خص الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة إذ قال: أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم اللهم ارحم شهداءنا منكم. وأضاف: قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني وأشكركم من قلبي لأنهم فرحوا جدا من أجلنا، ربنا ينصركم أو ينصرهم ويرحم شهدائهم، قبل أن يكرر إهداء الانتصار إلى الشعبين المصري وكذلك الفلسطيني. لم يكن حسام حسن وحده من استحضر القضية الفلسطينية، إذ أكد نجم الكرة المصري السابق والمحلل بقنوات بي إن سبورت محمد أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي للمباراة أن القضية الفلسطينية حاضرة دائما في وجدان المصريين، قائلا: لقد تربينا على القضية الفلسطينية، الشعب المصري في وجدانه القضية الفلسطينية. قال: الناس تعيش الإبادة رغم ذلك تحتفل بالمنتخب المصري، هذا قدر الكبير وهذه نعمة للاعبي المنتخب المصري على وجه الخصوص.

0: تظاهر عشرات الناشطين من المتضامنين مع القضية الفلسطينية تقدمهم أطباء تضامنا مع الطبيب الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة دكتور حسام أبو صفية 53 عاما. بعبارة حرية حرية حسام أبو صفية والحرية لفلسطين صدحت حناجر المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مستشفى كارولينسكا وهو واحد من أكبر المستشفيات في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما هتفوا دعما لفلسطين ومقاطعة لإسرائيل. حمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تحمل صورة الطبيب أبو صفية وأخرى خطت عليها عبارات منددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقه مطالبة بإطلاق سراحه. طيب، دوليا اليوم لا أحد يعرف إن كان المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي سيظهر خلال تشييع جثمان والده علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك بسبب المخاوف الأمنية الكبيرة المحيطة به. فقد وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد غاب عنه المرشد الحالي. تخيم الهواجس الأمنية والاستخباراتية على مراسم تشييع علي خامنئي وسط شائعات وتأكيدات من مسؤولين أمنيين بمنع المرشد الجديد مجتبى خامنئي من الظهور العلني أو بث رسالة صوتية حتى، تحسبا لعملية قطع رأس جديدة تتقصى أثرها إسرائيل وواشنطن في ظل حالة الحرب المستمرة. كما كشف تسريبات أن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي أثناء جولات المفاوضات الأخيرة. طيب، الجولة ما تزال مستمرة معكم هذا الصباح، لكن وصلنا إلى ختام الجزء الأول منها. سنذهب الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة حلقة أو جزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة معكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان. وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية المتعلقة بشأننا المحلي وكذلك الدوري مباشرة الآن إلى التلفزيون العربي لمتابعة آخر التطورات في مدينة غزة
3: وإنسانيا أيضا.
4: أحمد البطة من خان يونس.
2: طيب، كان معنا أحمد البطة تحدث قبل قليل عن عدة أمور من بينها الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة على القطاع تحديدا فيما يتعلق بموضوع ملف الشهداء وكذلك الجرحى. معاناة الفلسطينيين ما تزال مستمرة هناك، حيث طفل ينقل الماء بأسنانه. فيديو صادم يوثق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. في القطاع لم تعد ربما هنا مسألة نزع سلاح حركة حماس مبررا كافيا أمام الحكومة الإسرائيلية يسمح لها بتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة لتحسين الوضع الإنساني في غزة والرغبة الأمريكية في خلق زخم على الأرض وبدء بناء بديل مدني، مما فتح المجال ولو جزئيا أمام مجلس السلام لاتخاذ قرارات جديدة. فقد ذكرت قناة إسرائيل 24 الإسرائيلية الإخبارية أن اجتماعات مجلس السلام في غزة التي عقدت في قبرص على مدار الأسبوع الماضي أقرت خطوات جديدة للمضي قدما في نقل مجموعة من سكان قطاع غزة إلى خارج ما يعرف بالخط الأصفر في غضون أشهر معدودة بإشراف قوى فلسطينية وكذلك دولية. وفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية، حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفلسطينية التكنوقراط ومستشارو مجلس السلام والمبعوث الأعلى لغزة نيكولاي ميلادونوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وركزت الاجتماعات على مناقشة جداول زمنية محددة وترتيبات أمنية وعدد الغزيين المتوقع انتقالهم إلى مناطق جديدة وعلى مسألة الإدارة المستقبلية في القطاع. ووافق الحاضرون على المضي قدما بخطة نقل الغزيين حتى لو لم يتم نزع سلاح حماس في المستقبل القريب. اعتبرت القناة أن ذلك يتوافق مع مصالح حكومة بنيامين نتنياهو التي تراهن على إخراج المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس باعتبارها خطوة قد تتيح لاحقا عملية عسكرية لنزع سلاح حركة، مع افتراض أنها ستستمر في رفض القيام بذلك طواعية. ووفقا للخطة التي تم إعدادها، فإنه من المتوقع أن تنتهي أعمال تجهيز الأرض والبنية التحتية خلال فترة بين 3 و6 أشهر، بحيث يتمكن المواطنون الذين سيتم اختيارهم من الانتقال إلى المناطق داخل ما يعرف بالخط الأصفر. من المتوقع أن يكون الموقع الأول هو تل السلطان، حيث سيتم نقل عشرات الآلاف من السكان إليه في المرحلة الأولى. وفيما بعد ذلك من المفترض أن تتوسع المجتمعات المؤقتة لتستوعب مئات الآلاف، يعني بنحكي عن مخيمات مؤقتة. لكن آلية اختيار السكان وطبيعة التركيب الديموغرافي لمن سيحظى بالوصول إلى المنطقة المعاد إعمارها لا تزال غير معروفة ولم يتم مناقشتها ضمن الاجتماعات. تتضمن التفاصيل أيضا قرارا بعدم تنفيذ أي عملية إعادة إعمار دائمة باستخدام مواد بناء ثقيلة بحجة عدم تسليم حركة حماس لسلاحها، وبدلا من ذلك ستقام حلول إسكان مؤقتة عالية الجودة إلى جانب مدارس ومرافق صحية وأماكن عمل. فيما نقلت إسرائيل 24 نيوز الإسرائيلية عن مصادر جانبا من الترتيبات الأمنية، حيث سيتم إدارة الأمن الداخلي في القطاع بواسطة قوة شرطة فلسطينية جديدة سيتم تدريبها في مصر إلى جانب قوة استقرار دولية من المتوقع أن تنتشر في الأشهر القريبة. في المقابل سيحافظ الجيش الإسرائيلي على وجوده داخل الغلاف الأمني الخارجي وسينسحب فقط من المناطق التي سيستقر فيها السكان المدنيين. طبعا هذه التطورات الجديدة تأتي بعد أيام من عودة الحديث عن تهجير الغزيين إلى خارج القطاع، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الماضي التزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق خطط لتشجيع مغادرة سكان غزة. الاثنين الماضي أفادت القناة 13 الإسرائيلية بصدور تعليمات لمسؤولي الأمن الإسرائيلي والموساد بالتخلي عن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية في الإشارة إلى خطة تهجير سكان قطاع غزة. بيّنت أن القرار جاء بعد أن لاقى المصطلح انتقادات دولية حادة، إذ اعتبره المجتمع الدولي ترويجا لعملية تهجير قصري، وهو ما حال دون موافقة دول عديدة على استيعاب مواطني غزة، مشيرة إلى أنه من الآن فصاعدا سيشار إلى الخطة في جميع المناقشات الرسمية باسم خطة حرية التنقل. هذا ودعت حماس جامعة الدول العربية إلى عقد أو جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة. صباح الخير أكيد لأهلنا في قطاع غزة، صباح الخير لأهلنا في الضفة الغربية، وصباح الخير لكل من كان معنا مستمعا متابعا من الوطن وخارج الوطن. في الحال يعني الذي أو في ذات ربما يعني الكارثة التي يعيشها سكان غزة وكذلك مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما تزال طبعا الأمور كما هي في مخيمات الشمال حيث طول كرم يعني أكثر من 400 يوم، وما تزال أهله مهجرون في مخيم جنين، كذلك هو الحال. وأيضا في لبنان حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في 21 من يونيو حزيران، فيما لا زال نحو نصف مليون شخص نازحين. وقالت المنظمة في تقرير نشرته أمس إن العائدين اللبنانيين بلغ عددهم 646 ألف ومائة وسبعة أشخاص من أصل أكثر من مليون نزحوا خلال الحرب، استنادا إلى بيانات جمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 من يونيو حزيران. وكان لبنان قد دخل الحرب في 2 من مارس أذار بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، قال إنها جاءت ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وردت تل أبيب بحملة غارات جوية واجتياح بري وإنذارات إخلاء متكررة استمرت أكثر من 3 أشهر، وأسفرت بحسب السلطات اللبنانية عن مقتل نحو 4300 شخص ونزوح أكثر من مليون معظمهم من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: حياكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية. اليوم طبعا السبت راح يكون في عنا مبحث التربية الإسلامية للأدب والعلمي، القرآن وعلومه للشرعي، التربية الدينية، التربية الدينية أيضا للريادة، الأعمال، الزراعة، الصناعة، الفندقي والاقتصاد. بدأت طبعا أو سيكون هناك يعني إن شاء الله بدءا بعد نصف ساعة من الآن أو ساعة من الآن عفوا، بدأ الامتحان الخاص بمبحث التربية الإسلامية ضمن امتحانات الثانوية العامة اللي راح تنتهي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. أتوقع أن نضل امتحانين فقط لطلبة الثانوية العامة، ومن ثم سيتم يعني الحديث هنا عن نهاية لبعض التخصصات، امتحانات التخصصات، بعض التخصصات يبقى ربما يعني ربما آخر امتحان وهو الجغرافيا لطلبة الثانوية العامة، منهم فقط يعني الفرع الأدبي بالإضافة إلى الحديث الشريف وعلومه للتخصصات الشرعية التي ستنتهي آخر امتحاناتهم يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. يعني آخر أسبوع إن شاء الله راح يكون هذا الأسبوع لطلبتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة، اللي بنتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. طبعا فيما يتعلق بموضوع الثانوية العامة، هناك الكثير يعني ينتظر طلابنا وطالباتنا، خصوصا فيما يتعلق بموضوع اختيار التخصص الجامعي، وهذه ربما هي اللحظة الأهم والأبرز في حياة كل طالب من طلاب الثانوية العامة. مؤتمر الصمود والتحدي بنسخته الثانية الذي تنظمه شركة يسبي رعاية حصرية إعلامية من إذاعة منبر الحرية، سيغطي جزءا كبيرا من أفكار يعني ربما الطلاب وأهاليهم فيما يتعلق بملف ماذا سنختار من تخصصات بعد يعني الانتهاء من تقديم امتحاناتنا الثانوية العامة وفور خروج النتائج الخاصة بالثانوية العامة. طبعا هذه الأمور هي يعني تحصيلية، يجب علينا جميعا أن نكون على قدر من المسؤولية فيما يتعلق باختيار التخصص الجامعي الخاص بنا، وهذا جزء من طبيعة الإنسان أنه يختار هو الصح ويختار طبعا الأفضل دائما وأبدا. فبنتمنى إن شاء الله طبعا من الجميع وللجميع بلا استثناء التوفيق في امتحانات الثانوية العامة لكل أهلنا وربعنا طلابنا وطالباتنا، بنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق دائما وأبدا، وربنا لا يضيع لكم إن شاء الله أجر كمان، وما يحرم عوائلكم أو عائلاتكم بشكل عام من فرحة النجاح ورؤيتكم بأعلى المناصب وكذلك المراتب. اليوم في عنا تخصصات كثيرة مستهلكة، والبعض بيقول إنه احنا مش بحاجة إلها، لا احنا بحاجة مش لتخصصات، بحاجة إلى عقول يعني تستثمر في هذه التخصصات. يعني تخصصات كثيرة جدا بتشوف إنه بتقول إنه والله مليانين الناس من هذا التخصص، لكن ما بنقول مثلا هناك ناس مبدعين في هذا التخصص بدون مثال، يعني بدون مثال حتى ما يكون في هناك انتقاص من شأن أي إنسان، لأنه كل الناس على رأسنا من فوق بنقدرها أكيد وبنحترمها. في تخصصات مليان عن جد منها ناس، لكن ما في ناس مبدعة في هذه التخصصات. أي تخصص حيدخله أي طالب وحيكون في استثمار لقدراتنا حيكون هو التخصص الأنسب لنا، حيكون هو التخصص المناسب لحياتنا، وإحنا طبعا نطوع أي تخصص خدمة للإنسانية، مش يطوعنا فقط لجمع ربما وظائف أو خبرات أو أو أو أو غيره. فبنتمنى طبعا من كل الناس إن يكون فعلا هناك نوع من الاهتمام بقضية مش اختيار فقط التخصص، بقدر الاهتمام بقضية ما الذي سنضيفه نحن لتخصصاتنا، يعني إيش وين بدنا نروح خلال الفترة اللي حنخلص فيها تخصصنا وندخل فيه في سوق العمل، أو نبدأ طبعا بتطوير هذا التخصص لصالح خدمة العلم وأهل العلم بشكل عام. فبنتمنى إن شاء الله طبعا من كل حدا بيتابعنا انه يفكر باللي بنحكي فيه بشكل دائم، خدمة طبعا للعلم واهل العلم بشكل عام. طيب، وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لزميلي ربحي برموس في هندسة الصوت. يعطيك ألف مليون عافية ربحي، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لقد بنينا كل هذا لإرضائك أنت، فتعال لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: مدينة جديدة في دونيتسك ودول في الناتو تتعهد بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو.

قالت فرنسا وبريطانيا إن سلطنة عمان وافقت على العمل معهما لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيه البلدان مضيق هرمز شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، وضمان العبور الآمن للسفن جميع الدول قضية ذات أهمية عالمية. وأبدت باريس ولندن استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكدتا التزامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول، واستعدادهما للحفاظ على تعاون وثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي وحرية الملاحة.

0: إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة طائرات شارل ديغول إلى مينائها في تولون، وبذلك تنهي انتشارها في الشرق الأوسط في أعقاب التفاهم المتوقع أو الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون إن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من يونيو يمثل تطورا إيجابيا يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكد أن فرنسا ستبقي وسائل إزالة الألغام وعملية مرافقتها العسكرية منتشرة في المنطقة وجاهزة للتدخل مع الشركاء للمساهمة في تأمين الملاحة. تجتمع حشود في مصلى الإمام الخميني للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذا وسيستمر توافد الحشود الشعبية إلى يوم الأحد تمهيدا لانطلاق موكب التشييع الشعبي في شوارع طهران في 6 يوليو. كذلك سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء وإلى مدينتي النجف وكربلاء الأربعاء.
1: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازيشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة، منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم، فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاماً لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصاً في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة، أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
0: ومن مصلى الإمام الخميني في طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، إذن في هذه الأيام الكبيرة في إيران يجتمع أيضا الحدث الإنساني مع السياسي، فضلا طبعا عن تواصل انتظار ما ستأتي به المفاوضات والتصريحات بهذا الصدد. ضعنا في تفاصيل هذا الصباح في إيران.
2: يعني هي مراسم تأبين شعبية، منذ الساعة 6 صباحا فتحت أبواب مصلى الإمام الخميني. لماذا هنا؟ لماذا تجري المراسم هنا؟ هذا سؤال ربما نستطيع الإجابة عليه للمشاهدين العرب. هذا المكان هو المكان الذي شهد أيضا تشييع مؤسسة الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني عام 89، تماما في هذا المكان. وفي عام 89 أيضا ومن هذا المنبر ومع مرور سنوات بناء هذا المصلى، كان أرضا مقفرة ولكن مع مرور الأيام تم بناء هذا المصلى، وهذا المكان تماما هنا ألقى المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي العديد من خطاباته وكلماته، وأما صلوات عديدة، صلوات الجمعة، صلوات الأعياد المختلفة في إيران، وسجل مواقف كبيرة في هذا المكان، وبالتالي لهذا المكان رمزية كبيرة بالنسبة للإيرانيين. مكان شهد عام 89 تشييع مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني، وشهد أول خطاب لعلي خامنئي بصفته مرشدا للبلاد بعد تسلمه زمام الأمور بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني. والآن بعد هذه العقود يشيع في ذات المكان وفي الذي شيع فيه الخميني، وفي ذات المكان الذي ألقى فيه كلمات عديدة وخطب عديدة سجل فيها مواقف كثيرة. ومن بين الخطب والكلمات التي سجلها أيضا وألقاها هنا كان بعضها باللغة العربية، خاطب فيها الشعوب العربية والمواطنين العرب بقضايا مهمة كقضية فلسطين كالقضايا المختلفة. بطبيعة الحال لا تزال الحشود تتوافد كما نتابع هنا في الصور، وتم اتخاذ تدابير كثيرة تنظيمية في إطار درجات الحرارة المرتفعة. تم وضع بخاخات للمياه من أجل معالجة يعني التعامل مع الطقس الحار بشكل كبير، وأيضا هناك أنشئ العديد من المستشفيات الميدانية، وتم اتخاذ إجراءات أمنية ومرورية عديدة، وبالتالي هذا الأمر سيستمر حتى صلاة المغرب مساء هذا اليوم بحدود الساعة 7 مساء، وأيضا سيستمر يوم غد سيشهد أيضا صلاة الجنازة عند 6 صباحا على هذه الجثامين، جثمان المرشد علي خامنئي وأفراد أسرته. رمزية كبيرة ورسائل كبيرة أيضا تريد أن تبعث بها إيران، ليس فقط مراسم وداع وتأبين، وإنما هي مراسم تحمل رسائل سياسية. منذ يوم أمس كانت الرسائل السياسية مرتبطة بأنه رغم الصراع الإيراني الأمريكي، رغم ما تحدثت عنه وسائل إعلام إيرانية بأن هناك ضغوط أمريكية مورست على عدد من الدول كما قالت وكالة تسنيم على سبيل المثال من أجل ألا ترسل بوفودها إلى مراسم التأبين يوم أمس، وأيضا رسائل أخرى لها علاقة بأن إيران لم توجه أي دعوة لأي دولة أوروبية يوم أمس للمشاركة في مراسم التأبين. بعيدا عن رسائل يوم أمس، اليوم رسائل من نوع آخر، هذا الحضور الشعبي لطالما قرئ في إيران، لطالما أراده النظام الإيراني بأنه تأييد لشرعية النظام مرة جديدة في أكثر من مناسبة، في المسيرات، في الانتخابات، والآن في مراسم تأبين المرشد علي خامنئي. يراد أن يبعث بهذه الرسالة أنه رغم الحرب ورغم الضغوط ورغم أن التأبين والتشيع يقام بعد 130 يوم على اغتيال علي خامنئي، إلا أن الحشود تتوافد وترفع شعارات. منذ الصباح سمعنا مرارا وتكرارا شعارات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وشعارات منددة باغتيال المرشد علي خامنئي. رسائل كثيرة ستستمر، وما نسمعه أيضا هو أيضا قرآن يقرأ وأدعية، وأيضا نوع من العزاء والأناشيد الدينية والحماسية كذلك، إضافة إلى الشعارات السياسية.
0: هل هناك هذا التحدي الأمني الذي يتم الحديث عنه صحفيا حازم حول ربما ما فكرت فيه إسرائيل من ربما يعني تهديد هذا المحفل وما إلى ذلك؟
2: يعني يعني بطبيعة الحال ويعني يمكن القول بأن إيران اتخذت كل التدابير اللازمة في هذا الصدد على صعيد المشاركة، وفي ظل الحشود الكبيرة والاحتمالات الأمنية تم فرض حلقات أمنية عديدة. أقرب حلقة أمنية إلى المكان الذي نتواجد فيه الآن داخل مصلى الإمام الخميني تبعد كيلومتر ونصف في محيط مصلى الإمام الخميني. هذه الحلقة الأولى، الدائرة الأمنية الأولى، يمنع فيها حركة السيارات، حركة وسائل النقل، وفقط يتم التحرك فيها سيرا على الأقدام، ويتبعها حلقات عديدة. الحلقة الثانية يسمح فقط بالحركة لوسائل النقل العامة التي تم فتحها مجانا على مدى الساعة 24 ساعة، وبطبيعة الحال إجراءات كثيرة. هذا على صعيد تنظيمي داخلي. أما على صعيد التهديدات الخارجية فبطبيعة الحال سمعنا كلاما من القوات المسلحة الإيرانية تحديدا يوم أمس على هامش مراسم التأبين الرسمية من قائد الحرس الثوري الإيراني من مقر خاتم الأنبياء. الجميع أكدوا بأن اليد على الزناد وأن
3: أي راديو الحرية
4: 97.7
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 97.7
2: هنا الحشود من خلفي ترفع شعارات تطالب بالثأر لدماء المرشد علي خامنئي ولدماء من قضوا في هذه الحرب، حرب الأربعين يوما. كثيرون في إيران يطالبون بأن ربما ليس بمعنى استمرار الحرب بقدر ما هو الثأر، وهذا ما عبر عنه رئيس فريق إيران المفاوض خلال لقاءات يوم أمس محمد باقر قاليباف. قال بأن الثأر لدماء المرشد علي خامنئي تكون بإزالة الظلم الذي تمارسه إسرائيل والولايات المتحدة على الشعوب الحرة وعلى شعوب المنطقة. الترتيبات الأمنية واسعة وكبيرة والأعين مفتوحة بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية كما تؤكد، والأمور تجري بشكل سلس حتى هذه اللحظة. ربما القلق الأكبر بالنسبة للمنظمين هنا هو الحشود الكبيرة المتواجدة ودرجات الحرارة المرتفعة، وفي هذا الإطار إجراءات كبيرة اتخذت كما ذكرت على صعيد المستشفيات الميدانية، على صعيد تبريد الطقس من خلال إجراءات اتخذت، على صعيد متطوعين يعملون على توزيع المياه والأطعمة والأشربة وما إلى ذلك.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مصلى الإمام الخميني في طهران. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إن اغتيال القادة الإيرانيين البارزين كان أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل منذ بداية الحرب، بينما كانت واشنطن تجري مفاوضات صعبة مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضحت نيويورك تايمز أن المخاوف الأمريكية تركزت في الأساس على إمكانية استهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ما قد يؤدي إلى نسف المفاوضات. وكشفت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن واشنطن اتخذت خطوة أبعد وطلبت من بلدان في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران بشأن إمكانية استهداف المسؤولين الإيرانيين من طرف إسرائيل.

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مجددا التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية.
1: في لبنان

0: خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنودا في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
1: طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوبي لبنان، ووصف الاحتياجات الإنسانية في الجنوب اللبناني بالهائلة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار.

0: تنضم إلينا من بيروت رشا أبي حيدر الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك معنا سيدة رشا. مواقف الرسمية اللبنانية وكأنها تأتي لتوضح وتفسر هذا الاتفاق الإطاري ربما للداخل اللبناني وفي رسائل أخرى أيضا للخارج. كيف قرأت آخر التصريحات حول دور ومعنى الاتفاق الإطاري أو كما يفهم رسميا؟
1: نعم، صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. في الواقع خلافا لكل التصريحات الإيجابية التي تحاول أن تجمل هذا الاتفاق، تصريحات رسمية سمعناها من قبل رئيس الجمهورية اللبناني وحتى من قبل رئيس الحكومة منذ أيام خلال مقابلة تلفزيونية أجراها، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة الواقع، حقيقة هذا الاتفاق الإطاري الذي يتضمن بنود استسلامية بالنسبة للبنان وتعطي مكافأة لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتساهم في ترسيخ الاحتلال لمدة زمنية طويلة. أولا، في اتفاق الإطار الذي جرى بين لبنان وواشنطن في إسرائيل لا يوجد مدة زمنية للانسحاب الإسرائيلي، ومنذ الإعلان عن هذا الاتفاق نحن سمعنا تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الذي ربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله، وهذا ملف داخلي وشأن لبناني داخلي. وهنا الإشكالية بأنه تم تسليم زمام هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده للمؤسسة العسكرية التي اليوم تتعرض لضغوط خطيرة وغير مسبوقة. بالتأكيد هذه الضغوطات شهدناها منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، حيث أعاقت إسرائيل انتشار

0: الجيش في مناطق حدودية جنوب لبنان، وثم دخلنا في مرحلة أخرى عندما قررت أعلنت الحكومة قرارات بحصرية السلاح، وقد نفذ الجيش اللبناني حصرية السلاح في جنوب نهر الليطاني من خلال تفادي أي صدام مع حزب الله. ولكن اليوم هذا الاتفاق الإطاري قد أعطى إسرائيل ما يمكن ما لم تتمكن من أن تحققه خلال الحرب، وهو ربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. طبعا إضافة إلى بنود أخرى وهي تشكل إشكالية هامة أيضا بالنسبة للجيش، وهو مفهوم تطبيق المناطق التجريبية. اليوم تملي إسرائيل مفهوم المناطق التجريبية في بلدات وقرى جنوب لبنان وهي غير محتلة. ماذا سيفعل الجيش اللبناني؟ هناك بالتأكيد مواقف سياسية مؤيدة للجيش اللبناني وقاعدة شعبية كبيرة رافضة لهذا الاتفاق، وهذا الاتفاق مرفوض ليس من قبل الداخل اللبناني، وإنما هناك تحفظ من قبل عدد كبير من الدول العربية، أولا من قبل مصر وتركيا وأيضا سوريا التي أعرب وزير خارجيتها أسعد شيباني لدى زيارته كافة الأطراف السياسية، وخصوصا خلال زيارته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب المعلومات. اليوم ترسيخ واقع الاحتلال الإسرائيلي وإطالة هذا الاحتلال في جنوب لبنان ضمن رقعة كبيرة وبعمق يتراوح بين 8 و10 كيلومتر، هذا الأمر لا ينعكس فقط على لبنان، وإنما بالتأكيد هذا يرسخ مشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة وتحديدا في سوريا. عندما تم الاتفاق على هذا الاتفاق الإطاري، نحن شهدنا توغلا خطيرا وغير مسبوقا في الجنوب السوري وخصوصا في ريف درعا. لذلك لا يمكن فصل ما يحدث في لبنان من توغلات إسرائيلية عن التهجير، وهي سياسة إسرائيل وعقيدتها التهجير من الضفة الغربية وغزة وصولا إلى سوريا وأيضا في لبنان. لذلك هذا اتفاق خطير جدا بالتأكيد.
1: طيب إذا عندما يقول الرئيس عون إن صيغة الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على أراضيه، فإنك تقولين في المقابل، وأعتقد أنك تنقلين أيضا عن جانب من اللبنانيين، أن هذا الأمر غير ممكن.
0: بالتأكيد هذا الأمر غير ممكن. سبق وقلت لك بأن الجيش اللبناني نفذ خطة حصرية السلاح بظل تفادي أي صدام مع حزب الله، ولكن اليوم المشكلة الحقيقية التي يواجهها الجيش اللبناني وحتى لبنان، أولا موقف حزب الله والثنائي واضح، لن يكون هناك تسليم للسلاح في ظل الاحتلال الإسرائيلي، هذا أولا. ثانيا، كيف سيطبق الجيش اللبناني حصرية السلاح أو سحب سلاح حزب الله في مناطق غير محتلة أساسا من قبل إسرائيل؟ لا وجود لأي نية لدى إسرائيل بالانسحاب من أي منطقة في جنوب لبنان. ثالثا، بالتأكيد سيصطدم الجيش اللبناني مع السكان الذين يسكنون في تلك القرى المدمرة. اليوم مثلا بإمكاني أن أعطيك مثال بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، هذه البلدة مدمرة يعني شبه تدمير شبه كامل، ولكن السكان اليوم يعيشون في مدرسة رسمية. طيب عندما سيذهب الجيش اللبناني لسحب سلاح حزب الله سيصطدم بالتأكيد مع الناس، هذا أولا. ثانيا، لا يمكن سحب هذا السلاح بظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، وكما قلت لك هناك لا توجد أي نية لدى إسرائيل بأي انسحاب، والأخطر من ذلك اليوم بدأت إسرائيل تبني بوابات عبور، بوابات العبور في المنطقة الصفراء وخصوصا في منطقة النقورة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني شيئين، إما إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي، وهناك خطورة من ضم أيضا أراضي من المنطقة الصفراء إلى شمال فلسطين المحتلة.
1: يعني بقاء
0: أريد أن أضيف شيئا، أنا باعتقادي أنه كما
1: تحويل أرض لبنانية إلى إسرائيلية إذا كان هذا القصد، سأسمح لك بيستأنف فكرتك، ولكن
0: يعني
1: فقط أيضا
0: بوابات العبور.
1: وزير الخارجية اللبناني قال إن هذا الاتفاق ليس نهائيا، يعني بل اعتبره قاعدة وأساسا للانطلاق واستكمال المفاوضات. هل يمكن البناء على هذا التصريح في رأيك؟
0: أنا باعتقادي بخلافا لكل التصريحات، هذا الاتفاق سيسقط حتما، لأنه لا يمكن تنفيذ بنوده. لا، هناك قاعدة شعبية كما قلت لك ترفض هذا الاتفاق. إسرائيل حتى اليوم لا توجد لديها أي
1: نية. يعني هذا التصريح هو تراجع في رأيك؟
0: حتى الساعة هناك خروقات. رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية وكل من يؤيد هذا الاتفاق يعلمون تماما بأن هذا الاتفاق لا يمكن أن ينفذ بالداخل، وهناك عقبات كثيرة. وأيضا بحسب المعلومات أن الجيش اللبناني رفض بأن يدخل إلى البلدات التي لا وجود للاحتلال الإسرائيلي، وهو أرسل هذه الرسالة في خلال اجتماعه مع قائد المنطقة العسكرية المسؤول عن سنتكوم الجنرال براد كوبر خلال اجتماعه الأخير، وطالب بانسحاب إسرائيل حتى تتم تنفيذ هذه الخطة. ولكن باعتقادي، أولا هذا الاتفاق غير دستوري ويجب أن يمر على المجلس الوزاري للتصويت عليه، وفي حال لم يتم تمريره على المجلس الوزاري، أنا باعتقادي كما تمكن الجيش اللبناني من تنفيذ خطة حصرية السلاح مع تفادي الصدام مع حزب الله، سيتمكن هذه المرة أيضا من تمرير هذه العقبات كي لا يدخل في أي صراع داخلي. اليوم هناك ضغوطات كبيرة على قيادة الجيش. قيادة الجيش والمؤسسة لا يجب أن تكون تحت اختبار لا من قبل الحكومة اللبنانية، ولا يجب التشكيك بأدائها وبأداء عناصرها، ولا يجب أن تكون أيضا تحت اختبار إسرائيل. نحن سمعنا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقول بأن هناك مجاهدين في الجيش اللبناني، ومن غير الصواب أن يتفق لبنان وإسرائيل على هدف واحد، أن يكون هناك تشكيك بمؤسسة الجيش وعقيدتها، وأن يكون هناك هدف سلاح حزب الله من دون إظهار أي نية لوقف إطلاق النار. ولا حتى اليوم الاعتداءات لا تزال مستمرة، عمليات التجريف.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-32-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
9: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحبال الحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ندى ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين. ويشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي بين العامين. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد سيتيا. إياد، إذن أعلن الرئيس الروسي إتمام السيطرة على إقليم لوغانسك، وأيضا يعني هناك ضربات روسية تعلن عنها أوكرانيا، يبدو أنها يعني مؤذية للأوكرانيين. ضعنا في التفاصيل.
3: نعم نضال، فيما يتعلق بالسيطرة الروسية على بلدة كونستانتينوفكا بشمالي مقاطعة دنيسك، لغاية الآن لا توجد أي تصريحات أو أي تعليقات رسمية من جانب هيئة الأركان الأوكرانية أو الجيش الأوكراني، وحتى عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول السيطرة الكامرة على منطقة أو مقاطعة لوهانسك الأوكرانية. لكن يعني يبدو أن هناك ضربات روسية شهدتها مناطق عدة في أوكرانيا، منها مناطق في جنوب وشرقي البلاد، هذا ما كانت قد أعلنته مختلف الإدارات العسكرية في هذه المناطق. نتحدث بالتحديد عن مقاطعة سومي، هناك هجمات روسية بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية مساء أمس كانت قد استهدفت وسط المدينة. هذه الهجمات كانت بالقنابل الجوية الموجهة أو القنابل الانزلاقية، إحدى هذه القنابل كانت قد أصابت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في وسط المدينة، أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم الطفل وإصابة 27 بينهم 7 أطفال بحسب ما ذكره حاكم هذه المقاطعة. لا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ تتعامل مع مخلفات هذا الهجوم على مقاطعة سومي، تعمل على إزالة الأنقاض والركام من هذا المبنى السكني وسط بلغات من جانب الأهالي عن وجود مفقودين، وهذا ربما قد يرشح زيادة عدد القتلى أو المصابين في هذه المنطقة تحديدا. المقاطعة الأخرى المستهدفة خلال ساعات الليل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، هناك هجمات لا تنقطع من قبل القوات الروسية باتجاه مقاطعة زاباريجيا، تحديدا باتجاه المناطق الجنوبية من هذه المقاطعة وأيضا على المدينة وضواحيها بحسب ما ذكرته اليوم الإدارة العسكرية. وفقا لآخر التحديثات والبيانات الصادرة منها، هناك أكثر من 1100 ضربة روسية تنوعت ما بين ضربات بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ، إضافة إلى غارات شنتها القوات الروسية بالقنابل الموجهة وأيضا بالمسيرات، استهدفت 43 بلدة وقرية في مقاطعة زاباريجيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 39 شخصا بحسب ما أوردته الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. طبعا الهجمات كانت تتواصل أيضا بالتوازي مع ذلك على مقاطعة خاركيف، هناك أكثر من 10 بلدات وقرى في ضواحي المدينة كانت عرضة للهجمات الروسية بمختلف أنواع الأسلحة، من بينها المسيرات وخاصة تلك من نوع FPV، إضافة إلى القصف المدفعي والقصف بالقذائف الصاروخية على المناطق في شرق مدينة خاركيف وأيضا على داخل المدينة تحديدا في أحياء برافارسكي وكييفسكي وسالتفسكي. طبعا هذه الأحياء بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية كانت قد شهدت أضرارا في المناطق السكنية بجراء هذه الضربات. طبعا الإدارة العسكرية تحدثت عن إصابة 8 أشخاص جراء هذه الهجمات على مقاطعة خاركيف. طبعا لغاية الآن طبعا بانتظار ما يقوله سلاح الجو الأوكراني في بيان حول طبيعة هذه الهجمات وحول يعني الاستهدافات الروسية خلال ساعات الليل. لكن كانت أيضا نضال وسائل إعلام أوكرانية في المقابل ذكرت بأن هناك يعني شهود عيان من داخل المناطق الروسية وأيضا من شبه جزيرة القرم كانوا قد تحدثوا عن ضربات أوكرانية كانت قد وجهتها القوات الأوكرانية خلال ساعات الليل إلى مواقع في داخل شبه جزيرة القرم وفي أيضا داخل العمق الروسي بالتحديد في مقاطعة بلغراد. هذه المقاطعة الروسية المحادية للحدود الأوكرانية الحديث يدور حول استهداف لمنشأة للطاقة الكهربائية في هذه المنطقة. هناك تم تسجيل انقطاعات للكهرباء عن عدة أحياء وعدة مدن وعدة بلدات وقرى بالقرب من مدينة بلغراد الروسية. إضافة إلى ذلك هناك تسجيل عن شهود عيان وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأوكرانية عن ضربات أوكرانية وجهت بالصواريخ وأيضا بالمسيرات على مناطق عدة في شبه جزيرة القرم منها مطار جانكوي العسكري الروسي وأيضا على محطة نوفاترويتسكا محطة منشأة للطاقة في نوفاترويتسكا وأيضا على مرفأ للعبارات في ميناء كيرتش. هذا بحسب ما ذكرته طبعا وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن شهود عيان في داخل هذه المناطق. لا يزال الموقف أو ربما هذه الهجمات أو تكثيف الهجمات والضربات ما بين الجانبين هو سيد الموقف الآن في ظل طبعا انسداد أي أفق سياسي من أجل العودة ربما إلى المفاوضات من أجل إنهاء هذه الحرب.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إياد استيتية مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من كييف.

0: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مدينة الأبيض ستشهد كارثة جديدة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر. بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة مع التلفزيون العربي، قال إن الهيئة أطلقت تحذيرات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع.
1: من الفاشر إلى الأبيض، تحذير أممي جديد يرفع مستوى القلق في السودان وسط مخاوف من أن تتحول مدينة الأبيض إلى ساحة معركة جديدة تعيد إنتاج سيناريو الفاشر. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر أمام المجلس من أن المدينة تواجه خطر كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة إذا استمر التصعيد الحالي.
2: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
1: السوداني فقد طالب بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن البيانات لن تغير شيئا على الأرض.
10: القرارات والبيانات لا تعني شيئا لميليشيا إجرامية تتباهى بازدراء القرارات وتضرب بها عرض الحائط، وإنما حدث في الفاشر كما أشار ممثلوكم كان بيانا بالعمل.
1: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
11: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود، وإنه ده إنذار مبكر في إنه ممكن تحصل انتهاكات شبيهة بالانتهاكات اللي حصلت في مدينة الفاشر في مدينة شمال دارفور.
1: ومع توالي التحذيرات الدولية بشأن الأبيض، تشتد المخاوف من أن تبقى حبرا على ورق دون ترجمتها إلى خطوات عملية في مدينة استراتيجية تعد مركزا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية.
0: أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار.
12: استقبلت قبل نحو 10 أيام معالي وزير الخارجية الإيراني وأجرينا نقاشا مثمرا، وسنستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي، سنتوجه إلى واشنطن في 14 يوليو، وبالطبع سنناقش الوضع هناك والحرب، وكما ناقشنا الأمر مع الوزير السابق سنناقشه أيضا في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين.
0: كما دعا حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك في لشبونة مع نظيره البرتغالي إلى تعزيز دور أوروبا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
12: مع ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى دور أوروبي، لا يجب أن تغيب أوروبا عن هذه الأحداث في منطقتنا لأنها تؤثر على حياة واقتصاد الاتحاد الأوروبي، لذا يجب على أوروبا أن تتخذ بعض المبادرات وأن تكون جزءا من هذه العملية. أنا أتحدث عن عملية السلام، لذا يمكن لأوروبا أن تلعب دورا هاما من خلال المشاركة فيها.
0: اتفق العراق وتركيا على توقيع بروتوكول مشترك يضمن استمرار صادرات النفط العراقية من المناطق الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق ينص على أن يكون هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية، مع استمرار التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية وصولا إلى صيغة الاتفاق النهائي. أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أن التحالف سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المملكة العربية السعودية. وقال المالكي إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحوثيين لا تعدو كونها محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، إلى جانب سعيها إلى تصدير أزماتها إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. وأشار إلى أن هذه التصريحات تمثل امتدادا لما وصفه سلوكا تصعيديا وعدائيا وتقويضا للأمن الإقليمي والدولي. تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة رئيس ترامب.
3: راديو الحرية.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
14: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
14: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

أهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج وسط البلد. اليوم السبت، اليوم الرابع من شهر يوليو تموز للعام 2026. نلتقيكم يا سادة ودائما معكم على الهواء مباشرة في هذا المشوار الصباحي الذي نبدأه وننهيه بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، ومن خلالها نبرق بالتحية لكل متابعينا والمستمعين في كل مكان. إذن مشوارنا بدأ هذا الصباح، تحية ملؤها الحب، ملؤها الأمل بالسعادة والرضا دائما وأبدا. صباح الخير. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، دائما وأبدا نتمنى من الله تعالى أن يؤتينا وإياكم الفضل، كل الفضل، أن يؤتينا الفرح والسعادة. نحن شعب تواق لهذه السعادة، يبحث عنها في كل مكان، يعشق السلام والأمان، يملأه الحب في كل المجالات. ففي هذا الصباح نرجو من الله تعالى أن يعمم علينا وعليكم الفرح والسلام في كل مجالات الحياة. صباح الخير لكل متابعينا والمستمعين في غزة، في الضفة الغربية، في سجون الاحتلال، أسرانا اللي عارفين إنهم ما بيسمعونا، لكن يعني هي رسالة نبرقها إلى رب العالمين بجاه نبيه الكريم أن يفرج كرب جميع الأسرى في كل السجون، هؤلاء الأسرى الذين يدفعون الثمن الأغلى اليوم للدفاع عن هذه الأرض الفلسطينية المباركة. صباح الخير لكل فلسطيني في كل العالم، وصباح الخير للأمتين العربية والإسلامية. صباح الخير للمصريين، مصر العروبة، مصر الشامخة دائما، والتي نعتز بها وفعلا وليس مجرد كلام، نحبها، نعشق مواقفها وإبداعاتها وإنجازاتها في كل المجال. صباح الخير للمصريين، كل المصريين، وصباح الخير لمنتخب مصر الذي حقق إنجازا رائعا أمس في بطولة كأس العالم، الانتقال لدور 16. هذه الفرحة التي عمت كل الدول العربية، ونتمنى أيضا الفوز اليوم لمنتخب المغرب. اليوم امبارح كانت فعلا فرحة كبيرة عمت كل العالم العربي والإسلامي بانتقال مصر وفوزها أمس في المباراة التي كانت أكثر من رائعة، مباراة جدا مميزة، مباراة كان الفوز فيها مستحقا لمصر قبل ضربات الترجيح. والأجواء العربية كانت مشحونة بالحب، بالسعادة، بالرضا وبالفرحة الكبرى. فمبارك لمنتخب مصر، مبارك لكل عشاق المنتخب المصري، لعشاق الكرة بشكل عام، وشكرا لبلدية الخليل. شوي رئيس البلدية رح يكون معنا للحديث عن موضوعات تانية، بس برضو رح نشكره على لقاء الأمس، هذا اللقاء المجتمعي الذي شاهدنا من خلاله مجتمعين مباراة مصر، المنتخب المصري، في مركز إسعاد الطفولة بالشراكة مع كل الذين حضروا من مؤسسات، سواء مؤسسات أمنية أو مؤسسات أهلية، من رجال عشائر ومن أفراد المجتمع الخليلي الذين حضروا هذه المباراة. وكانت لمة حلوة، لمة حبايب، يعني باختصار كانت لمة حبايب، وشاهدنا فيها المباراة بأجواء جدا رائعة. واليوم في كمان عندنا مشاركة تانية لمنتخب المغرب، وأيضا ستكون هناك أجواء شبيهة في مركز إسعاد الطفولة في تمام الساعة 8 بإذن الله تعالى. إذن يا سادة نبدأ معكم مشوار هذا الصباح، ونحيي من قلوبنا منتخب مصر. هذه تحياتي لكم في إعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي. والله وعملوها الرجالة زي ما بقولوا المصريين. صباح الخير ربح يا برموس الهندسة الصوتية، وسمعنا والله عملوها الرجاله.

0: طيب يومنا اليوم حافل يوم السبت. أول شيء صباح الخير لكل متابعينا واللي بيشاركونا لقائنا واللي دايما معانا على الهواء الأصدقاء وأصحابنا وأصدقاء البرنامج. اليوم يومنا حافل، راح يكون معانا رئيس البلدية للحديث عن عدة موضوعات، منها مباراة الأمس ومنها تطبيق مدينتي، تطبيق جديد راح تتفاجئوا بميزاته اللي راح تخدم كل الناس في الخليل. كمان راح يكون معانا أخونا مثقال الجعبري الحديث عن أجواء الأمس في استاد الحسين والمباراة التي جمعت بين نادي شباب الخليل عميد أندية فلسطين ومنتخب أم الفحم من الداخل المحتل، واللي عملت أجواء كتير رائعة في مدينة الخليل وأثبتت أن على هذه الأرض من يستحق الحياة. ورح يكون معانا بإذن الله طبعا دكتور محمد نصر مدير عام وصاحب مستشفى ناصر في يطا، هذا الطبيب الذي لم يفقد الأمل وثقته بالله كانت عالية على مدار 40 سنة، 37 سنة منها انتظار لأول مولود، وقبل عامين إن كنتم تذكرون في 24 أذكر عملنا لقاء مع الدكتور محمد نصر حول مولودته الأولى بعد 37 سنة من الانتظار، وأمس الدكتور محمد نصر ولد له مولوده نصر. نصر الذكر الأول للدكتور محمد نصر بعد 40 سنة. فإلى يطا سنتوجه لنلقي عليه أيضا بالتحية ونبارك له باسم شبكة الحرية وطواقمها وباسم كل المحبين. أيضا هذا الصباح يعني قبل أن ننتقل إلى دقات الساعة سنبارك لعزيز أخ وصديق على مدار سنوات طويلة، جار وصديق وأخ، الأخ موفق عبد اللطيف الهيموني الباشا ابن الباشا، نبارك له يا سادة هذا الصباح زفاف نجله أو إشهار خطوبة نجله محمد. ففي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نبارك للأخ موفق ولنجله محمد، ونبارك أيضا للأخ هشام أو عفوا أحمد هشام الحداد أبو هشام إشهار خطوبة كريمته على محمد موفق عبد اللطيف الهيموني الباشا، ونقول لهم ألف ألف مبارك. باسم شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها الإذاعية والهندسية والفنية نبارك باسمهم جميعا وينوب عنهم في ذلك السيد أيمن القواسمي رئيس مجلس الإدارة، نبارك للأخ موفق وبنقول له إن شاء الله التمام على خير. وكمان باسمي الحاج نعيم القواسمي وأولاده خالد وناصر وأيمن وضياء وأولادهم كمان وعموم الأصدقاء، نبارك للأخ موفق الباشا وابنه محمد إشهار الخطوبة على كريمة السيد أحمد هشام الحداد، ألف ألف مبارك. باسم أيضا زميلنا أيمن وأبنائه وعائلته مباركة خاصة للصديق والأخ والجار العزيز الموفق عبد اللطيف الهيموني الباشا أبو محمد ونجده محمد، وكمان للسيد أحمد الحداد إشهار خطوبة نجل السيد موفق على كريمة أخونا أحمد الحداد، ألف مبارك لهم والتمام على خير. وإن شاء الله إن شاء الله يعني الأيام الجاية بتحمل أفراح أكتر وهنا أكتر وسعادة أكتر للجميع. يسعد صباحك وألف مبارك يا أبو محمد، ومحمد مبروك عليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: يا مصر بتعمليها ازاي؟ بتعملها هيك هيك زي ما عملتها مبارح، كان فوزا مستحقا لمصر في مباراته التي انتقل من خلالها إلى دور الستاش في نهائيات كأس العالم. رح نحكي عن المباراة، بس في كمان شغلات كتير رائعة وحلوة كانت مبارح، منها جمعة الأمس في مركز سعادة طفولة، منها المباراة التي سبقت في استاد الحسين، ومنها أيضا الإعلان عن تطبيق مدينتي. مدينتي يعني الخليل، وخليلي رح يحكي لنا عن مدينتي. خليلي اللي بالتطبيق وخليلي اللي معانا على الهواء رئيس بلدية الخليل سعادة الأخ يوسف الجعبري أبو يزن اللي موجود معانا حاليا وكان معانا مبارح ورح يكون معانا الليلة كمان إن شاء الله في مركز سعادة الطفولة. أبو يزن أسعد الله صباحك.
1: أهلا أخي أبو رامي، يسعد

0: كل الظروف إن شاء الله بنقدر نوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة. ومنهني الشعب المصري لأنه كان امبارح كمان مباراة مهمة وكان هناك ضمن فعاليات مراكز بلدية الخليل، فبالتالي يعني إن شاء الله بتضل هالأمور على ما يرام
1: فيها هاي
0: في كل المحافل.
1: هاي رح نحكي فيها، بس أول رح نروح للأهم الأهم الأهم، يعني رح نحكي عن مباراة شباب الخليل كمان، بس في الأهم الأهم أنه أمس وخلال فعالية نظمتها بلدية الخليل بدعوة من رئيس البلدية والأعضاء لجمهور يعني الإخوة رؤساء المؤسسات الأمنية والأهلية رجال العشائر وغيره لحضور مباراة مصر يوم أمس مع المنتخب الأسترالي. خلال هذه المباراة رئيس بلدية الخليل أخونا أبو يزن الخليلي طبعا عرض لنا خليلي، خليلي هو تطبيق مدينتي التي من خلالها أو من خلاله يمكن للمواطن في مدينة الخليل الاستعلام عن كل شيء يتعلق بالمدينة وببلديتها وخدماتها من خلال تليفون الخاص. فهي فرصة اليوم تحكي لنا عن يا خليلي، احكي لنا عن خليلي شو بيحكي وشو هذا التطبيق.
0: يعني يسعد صباحك مرة تانية. تعرف أخي برامي احنا كنا معطين وعد تحويل بلدية الخليل وتحويل المعاملات في داخل بلدية الخليل إلى معاملات رقمية، وأن تكون بلدية الخليل ذكية من خلال كل تطبيقاتها وأمورها. إن شاء الله بعد ساعات من الآن سيتم الإعلان بشكل واضح عن تطوير موقع بلدية الخليل الإلكتروني، بحيث أنه يكون هو الموقع الأول على مستوى بلديات الوطن، بحيث يستطيع التعامل مع كل المعاملات التي تقدم من قبل بلدية الخليل تكون إلكترونيا، وأيضا يعطي بعض الصلاحيات للمواطنين للإطلاع على بعض الأمور. رح يكون هذا الموقع في مشروع اسمه مشروع مدينتي. هذا مشروع مدينتي رح يكون في بعض الأمور المهمة اللي بيستطيع المواطن الخليل استخدامها، مثل المستكشف على الخارطة، تدخل على خارطة بلدية الخليل رح تشوف بيتك، رح تشوف أي إشي بدك إياه، تسأل هذه الخارطة رح تندل عليه في داخل إطار بلدية الخليل. رح يكون في شات بوت، وهو عبارة عن شخص خليلي بيعطيك على مدار الساعة أي استفسار عن أي خدمات لبلدية الخليل، وهو مربوط بالذكاء الصناعي الاصطناعي. فبالتالي اليوم رح يكون هذا الأول مرة للبلديات، خليلي رح يكون على موجود على مشروع مدينتي، ومن خلاله بتستطيع تسأل عن الرخص، عن الكهرباء، عن الزمام، عن أي شيء، وهو بجاوبك، يعني هو بجاوبك بشكل تلقائي على مدار 24 ساعة، وهو ذكاء اصطناعي وليس شخص عادي. أيضا رح يكون عندنا الخارطة السياحية، رح يكون عندنا الموقع الإلكتروني، رح يكون عندنا تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، كله ضمن مشروع مدينتي. وهذا المشروع هو موجود على موقع البلدية الإلكتروني اللي رح يتم تطويره بشكل كبير جدا، ورح نعلن عنه خلال الساعات القادمة يمكن بعد ساعتين من الآن، ورح نطلب من المواطنين تحديث هذا الموقع وتنزيله واستخدامه. رح تكون كل بلد أو معظم كاميرات بلدية الخليل موجودة على المفارق رح تكون على هذا الموقع. أيضا الصيدليات المناوبة رح يكون أيضا جدول المياه بشكل إلكتروني، بتستطيع تسأل هذا الشخص هو اسمه خليلي عن حارتك، عن موقعك، بيحكي لك متى دورها، متى رح تنزل عندك المية. بمعنى موقع متطور جدا، بلدية الخليل تتحول إلى بلدية إلكترونية، إلى بلدية تقدم فيها الخدمات بشكل رقمي وبدون أوراق.
1: نعم.
0: البلدية ذكية من خلال هذا الموقع إن شاء الله.
1: حلو، يعني هذا الموقع باختصار شامل لكل شيء بربطك في بلدية الخليل وفي مدينة الخليل، مش بس البلدية، كمان ممكن الاستعلام عن الصيدليات المناوبة، عن المستشفيات، عن الشوارع، الكاميرات، ممكن من خلاله تقدم بعض الطلبات اللي إلها علاقة باحتياجاتك من بلدية الخليل إلكترونيا، يعني ممكن طلب كهرباء، طلب مية، طلب ترخيص، طلب حاوية نفايات، ممكن تبلغ عن أي شكوى، يعني تطبيق شامل. والأهم في هذا الموضوع أنه الأول على مستوى الوطن كله، مظبوط أبو يزن؟
0: صحيح، يعني التطور الموجود في هذا الموقع هو الأول على مستوى بلديات الوطن. سابقا بعض البلديات حاولت تجتهد، ولكن احنا خلال الشهر ونص الماضية منذ استلامنا للمجلس البلدي كانت كل الامكانيات باتجاه قسم الاي تي او دائرة الاي تي في بلدية الخليل.
1: نعم.
0: حتى نطلع بإشي جديد مش موجود في فلسطين، وبالفعل تم تطوير هذا الموقع الالكتروني اللي راح نعلنه زي ما حكينا خلال

0: الساعات القادمة، وهو نسخة تجريبية مطلوب للمواطنين والمجتمع المحلي لتقديم كل الأفكار والملاحظات لدراستها وتنفيذها من خلال التواصل مع البلدية. يعني ممكن بعد ما نعلنه بعد ساعات خلال الأيام القادمة يكون في عندنا بعض الملاحظات عند بعض المواطنين، عندنا بعض الأمور هاي، كل المواطن بسمعنا الآن بيستطيع أنه يقدم لنا أي ملاحظة حتى يتم تطويره والانتهاء منه بشكل كامل.
1: حلو،
0: ولكن هذا ليس نهاية الطريق مشروع مدينتي، بل هو يعني احنا نحكي بشكل واضح مرحلة جديدة من التحول الرقمي في بلدية الخليل، وأن تكون بلدية الخليل بلدية ذكية وهي الأولى على مستوى الوطن إن شاء الله.
1: كل الاحترام والله، إنه تطبيق رائع. احنا من خلال الإعلان اللي شفناه عنه والشرح اللي كان عنه، يعني كل مواطن مطلوب منه ينزل هذا التطبيق لما يوصل، طبعا خلال ساعات إن شاء الله.
0: يعني إن شاء الله إن شاء الله، يعني ممكن بعد الساعة 10 الساعة 11، يعني بعد ساعة
1: يعني خلال اليوم
0: يتم الإعلان عنه بشكل رسمي على موقع البلدية.
1: حلو كتير أبو يزن، احنا عارفين انه عندك التزامات، بس هيك سريعا تعليقك على أجواء الأمس في استاد الحسين بعد غياب للمباريات الكروية، وهذا التعطش المجتمعي لنشاطات رياضية وغيره، الحضور اللافت والمباراة التي جرت بين عميد أندية فلسطين. وأنا بعرف يعني أبو يزن، واللي بيعرف أبو يزن هو من عشاق كرة القدم إجمالا ومن عشاق عميد أندية فلسطين شباب الخليل خصوصا، فتعليقك على المباراة وبعدها كمان بدنا نحكي شوي عن اللمة اللي كانت مبارح، هي لمة كتير حلوة
0: إن شاء الله. يعني كانت مباراة الأمس شباب الخليل وإخواننا في أم الفحم كانت مهمة ولها دلالات كثيرة، أهمها عودة النشاط الرياضي تقريبا بعد انقطاع 1000 يوم أو تقريبا 3 سنوات، وهي من 7 أكتوبر تقريبا توقف النشاط الرياضي بشكل كامل. يعني واضح الشباب الفلسطيني والشباب الخليلي كله متعطش للرياضة، وهذا كمان رسالة للعالم أجمع إنه هذا الشعب يستحق الحياة، وأن هذا الشعب بالفعل يستحق أن يبقى بأرضه، يستحق أن يشاهد مباريات وأن يلعب مباريات وأن يمارس كرة القدم ويمارس الرياضة بشكل عام. فبالتالي حتى بالرغم من كل العوائق، بالرغم من أنه معظم مداخل الخليل مغلقة، إلا أنه كمان كانت مبادرة من شباب الخليل بعودة النشاط الرياضي وإعادة ممارسة كرة القدم وتشكيل فريق كرة القدم مرة أخرى، وهذا كمان بنرفع القبعة لرئيس النادي أخونا مثقال الجعبر أبو علاء، ولكل الهيئة الإدارية ولكل جماهير شباب الخليل كانت متواجدة في الملعب. وأيضا المباراة كانت يوم أمس لها دلالات سياسية، وهي وجود فريق أم الفحم من الداخل الفلسطيني، وهي رسالة الشعب الفلسطيني أن فلسطين موحدة وأن أبناء الشعب الفلسطيني موحدين مع الضفة الغربية، مع قطاع غزة، مع الداخل الفلسطيني. كانت روح رياضية عالية، إحنا شهدنا مباراة كتير حلوة، كانت الرسائل السياسية أكثر من الرسائل الرياضية الموجودة فيها، وهذا الموضوع كان مهم جدا، وعودة النشاط الرياضي كمان مهم جدا. وإحنا كمان بنشيد بالاتحاد كرة القدم اللي عماله بيدرس عودة النشاط الرياضي لملاعبنا الفلسطينية.
1: للأمانة يعني أنا بس بدي أحكي لك شغلي، أنا التقيت ناس اليوم صباحا امبارح علقوا في أزمة دوار ابن رشد، بس كانوا كتير مبسوطين، يعني بيقولوا لي بالعربي احنا علقنا في أزمة زمان ما شفناها في الخليل، أزمة كتير كتير كانت، بس كانوا مبسوطين عايشين أجواء فرح. يعني هو كان فرح كبير امبارح في شارع عين سارة كله، للأمانة الكل كان مبسوط، الكل فرحان، كمان هذا بيعمل نشاط اجتماعي وممكن طبعا كمان يحرك شوية عجلة الاقتصاد على مستوى
0: يعني بيشغل كل شيء. أهم شيء انه شبابنا الصغار اولادنا اللي هي التفريغ النفسي، وايضا انه وجودهم في الملاعب، وجودهم في ممارسة الرياضة كتير مهم، لانه الاحتلال كل ممارساته حاليا بيهدف الى تطفيش شبابنا الى الخارج والهجرة الطوعية. هو بيضغطك، لا انت ضروري تكون الحياة موجودة، ضروري ان تكون انه احنا موجودين، انه احنا ثابتين في ارضنا الوطنيين من قاوم وايضا من مارس كرة القدم. فهذا هو رسالة الشعب الفلسطيني.
1: طيب ابو يزن انا بديش اطول عليك، بس ضروري نحكي عن لمة امبارح الحلوة، اللمة الرائعة اللي دعيت الها انت بشكل شخصي وبلدية الخليل لحضور مباراة منتخب مصر مع المنتخب الأسترالي في كأس العالم، واللي حققت فيها مصر كمان إنجاز رائع. احكي لنا عن الأجواء وعن هاي اللمة وعن لمة الليلة كمان.
0: يعني هي الأمور كانت واضحة، أول شيء احنا كشعب فلسطيني دائما داعمين لكل الشعوب العربية، لأن الشعوب العربية كمان كانت داعمة إنه في كل المواقف بالرغم من بعض التحفظات على بعض الأمور، ولكن احنا امبارح كنا كمان مع المنتخب المصري داعمين، وكمان كنا من خلال هو لقاء مصغر لمسؤولي المؤسسات والأمن والمحافظة في الخليل، حتى يكون هناك أيضا علاقة وطيدة ما بين كل مؤسسات مدينة الخليل، ممكن نجتمع في مباراة كرة قدم، ولكن كان الهدف الأساسي منها ما بعد المباراة كيف ممكن التنسيق ما بين المؤسسات والنهوض في مدينة الخليل مرة أخرى. فكانت كثير أجواء رياضية بالأمس، كانت أجواء مرحة، كانت أجواء ارتياح كبير جدا بوجود هذا العدد من رؤساء وأعضاء مجالس المؤسسات الرسمية والغير رسمية الموجودة في مدينة
1: ورجال العشائر وموظفي بلدية الخليل. كانت لمة حلوة، لمة حبايب
0: جو عائلي. يعني بنفكر عمالنا الأيام القادمة إنه ممكن يكون في إشي لكل الناس، يعني أو ممكن في استاد الحسين أو في الصالة الرياضية. يوم أمس بسبب صغر المكان كان فقط محدد للمؤسسات وبعض رجال العشائر، حتى يكون في هناك أيضا رسائل أخرى من خلال التباعد.
1: بس حلو حلو البلد. حلو كبداية كتير رائع، نشاطات كتير مميزة إلها أثر كبير على نفسية الناس وعلى كمان يعني اللقاءات المجتمعية اللي بتعزز التواصل بين المؤسسات وبين الناس. أبو يزن أنا بدي أشكرك. أنا فعليا أنا يمكن شهادتي في أبو يزن مجروحة، لكن الكل يلاحظ بأنه هناك عمل دؤوب لتطوير البلد ولتغيير سياسات البلدية وطريقة تعاملها لتغيير آلية العمل كمان لما هو أفضل. فشكرا جزيلا باسم الجميع أخونا أبو يزن البشمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. شكرا كتير فعلا على امبارح كله كان فعاليات كتير حلوة في الخليل. ونرجع لمصر يلا مرة تانية.

والله وعملوها الرجالة، وفعلا فرحة كبيرة في الشارع العربي كله اليوم بفوز منتخب مصر أمس على أستراليا بركلات الترجيح، رغم أن المباراة كانت مستحقة لمصر ما قبل ركلات الترجيح. الشوط الأول من المباراة كان جدا رائع ومميز، وكان استحواذ شبه كامل لمصر على الكرة وتسجيل الهدف الأول. الشوط الثاني تراجع يمكن أداء المنتخب المصري شوية، وتقدم المنتخب الأسترالي في موضوع الاستحواذ والخطورة وأيضا تسجيل هدف التعادل، لكن عاد المنتخب المصري في أشواط المباراة الإضافية الأول والثاني، وكان جدا قريبا من تحقيق الفوز دون الوصول إلى ركلات الترجيح. لكن برضو مع إصرار المنتخب المصري والفارق الكبير في الأطوال وفي القوة البدنية وفي اللياقة، إلا أن المنتخب المصري استطاع من خلال ركلات الترجيح تحقيق هذا الفوز وكتابة تاريخ جديد باسم محمد صلاح، باسم شوبير، باسم كل لاعبي مصر الرائعين الذين أدوا أداء بطولي وقتال ملحمي للوصول إلى دور الستاعش، وإن شاء الله اللي جاي كمان أكبر. كمان منتخب المغرب اليوم إن شاء الله بيحقق فوز، ويكون فوز مستحق ورائع ويفرح الجماهير العربية كمان، لأنه الشعوب العربية تستحق الفرح وتحتاج إلى هذا الفرح. إلى فاصل، بعد الفاصل كمان رح نرجع لأجواء الرياضة والخليل ورئيس نادي شباب الخليل الأخ مثقال الجعبري أبو علاء للحديث عن مباراة الأمس واللمة الحلوة كمان في استاد الحسين. خليكم معنا.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رجعنا مرة ثانية سيداتي وسادتي، وأول شيء بدنا نعتذر عن انقطاع البث المباشر للحظات لأسباب خارجة عن الإرادة، لكن بالإمكان إعادة الآن تحديث البث. البث رجع من جديد معكو على الهواء، بإمكان أي حدا متابعة البث المباشر مرة أخرى من خلال موقع الحرية على منصة فيسبوك. صباح الخير لكل الأصدقاء، وبنعتذر من كل اللي بعثوا برسائل سابقة ولم نتمكن من قراءتها، بتمنى يرجعوا يبعثوا من جديد. أبو لؤي سدر بصبح على الجميع، بقول صباح الخير للجميع أخي أبو رامي، بدي أبارك لعميد أندية فلسطين شباب الخليل الرياضي فوزه أمس على أم الفحم، ألف ألف مبارك. محمد المحتسب بصبح عليكم، نفر نفر وولاء عمر كمان، محمد الرواشدي يسعد مليون صباحك. شوف هو احنا فوز الامس على منتخب ام الفحم فوز بطعم المحبة، يعني مش فوز بمعنى انه والله احنا جايين نهزم فريق، لا، احنا اجواء كانت اجواء محبة، مباراة ودية، مباراة رائعة، واشكر الاخوة في ام الفحم وفي الداخل المحتل. على فكرة أم الفحم من أكثر المدن في الداخل المحتل ارتباطا بالضفة الغربية وأماكنها المقدسة خاصة القدس والخليل إذا ما بتعرفوا، ودائما أهالي أم الفحم يشدون الرحال إلى الضفة الغربية بكل مناطقها وخاصة إلى المسجد الأقصى، فكل التحية لهم وشكرا لتلبية دعوة شباب الخليل لهذا اللقاء. ننتقل لدقات الساعة وبعدها مباشرة الأخ مثقال الجعبري. أبو علاء اليوم دار الجعبري مسيطرين عندنا، يوسف الجعبري أولا ونسمى مثقال الجعبري، بس بعدها راح نروح على يطا إن شاء الله، وأخونا الدكتور محمد نصر اللي بنبارك له باسم الجميع مولوده الذكر الأول بعد 40 سنة، متخيلين 40 سنة من الصبر والانتظار. دقات الساعة ومن ثم نواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: يلعب وسش.
1: والله يا جماعة اشتقنا لهذا الحكي، اشتقنا للفرحة، اشتقنا للجمعة، اشتقنا للمة، اشتقنا ل هذا التجمع الرائع لأبناء الخليل في استاد الحسين. وشباب الخليل استطاع أن يعيد هذه الابتسامة إلى وجوه عشاق ومحبي كرة القدم، وأن يصنع عرسا كرويا أمس بالتعاون مع الإخوة من أم الفحم، اللي كمان مرة برجع وبشكرهم على تلبية الدعوة وعلى الحضور وعلى التواصل الدائم أصلا مع الضفة الغربية ومع المسجد الأقصى ومع الحرم الإبراهيمي. دائما أهالي أم الفحم سباقين لهذا التواصل وشد الرحال إلى كل مناطق الضفة الغربية. ننتقل مباشرة عبر الهاتف في سادة للحديث مع الأخ مثقال الجعبري أبو علاء، رئيس نادي شباب الخليل الرياضي في هذا الصباح الرياضي. كمان أبو علاء صباح الخير ويعطيك العافية.
2: صباح الخير أخي أبو رامي لك ولكافة مستمعي راديو الحرية.
1: يعني بدي أقول لك مبروك، بس الهدف لم يكن الفوز على أو يعني التفوق على فريق أم الفحم، بقدر ما كان الهدف من كل هذا التجمع هو هذا التجمع بحد ذاته وهذه الفرحة الكروية. أبو علاء، امبارح كانت مباراة كتير حلوة كتير رائعة بكل تفاصيلها بين عميد أندية فلسطين شباب الخليل ومنتخب أم الفحم، احكي لنا شوي عن الدعوة وكيف جاءت الفكرة بعد 1000 يوم من التوقف عن الأداء الرياضي بمختلف أنواع الرياضات في الوطن بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 حتى يومنا هذا. من وين اجت الفكرة؟ كيف تم التنسيق لها؟ واحكي لنا عن نظرتك لما حدث أمس في استاد الحسين، المباراة بحد ذاتها والعرس الذي تلاها أيضا.
2: يعني بداية بسعدني أني أكون معك أخي أبرامي وكافة المستمعين، وحقيقة الدعوة صدقا، وأنت تعرف أنا دائما صادق معك ومع الجميع.
1: نعم.
2: الدعوة كانت من أم الفحم.
1: أها.
2: وهم اللي بادروا بالاتصال، وزي ما حكيت انت دائما هم من اكثر المدن في الداخل المحتل اهالي ام الفحم اللي بيعملوا بكل امكانياتهم انهم يدعموا كل محافظات الوطن وخاصة الأماكن اللي بتتعرض لتنكيل مستمر أو لإغلاق مستمر، وزياراتهم للأماكن المقدسة والأماكن الدينية.
1: نعم.
2: يعني هاي مسائل أصبحت من المسلمات عند أهالي أم الفحم.
1: والله إنهم رائعين في هذا الموضوع، وهون أنت بدك تخليني كمان مرة يعني أنحني تقديرا وإجلالا إنه الدعوة إجت منهم، فعلا نقدر هذه الدعوة واهتمامهم بالبلد وأهل البلد بالخليل تحديدا.
2: فلما عرفوا انه في تجمع لشباب الخليل من بعد 7 اكتوبر، وكان اول تجمع وتدريبات والاعداد لتشكيل فريق لشباب الخليل، وبيعرفوا هم قيمة نادي الشباب بامتداده بحضوره بجماهيره، فبادروا بالاتصال وطلبوا هاي المباراة انها تكون على استاد الحسين، واحنا اكيد يعني فورا لبينا الدعوة وحضرنا لهاي المباراة بما يليق ويتناسب باهمية المباراة بعد انقطاع 1000 يوم تقريبا، مع معرفتنا انه المباراة بتجمع بين او في معنيها شكل أكثر من شكل، غير الجانب الرياضي، فيها وحدة وطن، فيها عمق علاقة، فيها حالة انسجام مشترك، ولما بتجمع بين الداخل المحتل
1: حالة حب، يعني باختصار هي حالة
2: باختصار
1: حب.
2: لم تكن المباراة لها علاقة بالفوز أو الخسارة.
1: صحيح.
2: على الإطلاق المباراة كانت المعاني أكبر بكثير من مباراة كرة القدم فيها فوز أو خسارة أو تعادل، لا كانت أكبر بكثير، والرسالة من هاي المباراة فيها معنى العودة، عودة النشاط الرياضي، فيها معنى اللقاء بين الأحباء والأهل، بين عرب الداخل وبين الضفة وبين يعني كل هذا وذاك.
1: نعتذر طبعا عن هذا الانقطاع، انقطع التليفون مع اخونا ابو علاء لانه هو ماشي بالسياره، فياريت يعني لو بوقف في مكان معين حتى نقدر نكمل هذا اللقاء. يعني هي كان لها عده رسائل، هذا التجمع امس كان له العديد من الرسائل، وعلى راس هذه الرسائل انا بقول كمان رساله سياسيه، رساله سياسيه لكل العالم أن على هذه الأرض من يستحق الحياة ويحب الحياة، شعب فلسطين وأهل الخليل. هي رسالة كمان مرة يعني من ضمن الرسائل التي صدرتها مباراة الأمس ولقاء الأمس وهذا التجمع الأخوي، رسالة سياسية للعالم أجمع وللدول الصديقة ولأوروبا وأمريكا والاحتلال أيضا، بأن على هذه الأرض في فلسطين والضفة الغربية والخليل تحديدا من يستحق الحياة ومن يسعى للحياة ولممارسة الحياة الطبيعية بممارسة الرياضة والسلام والمحبة. أبو علاء أسفين على الانقطاع، كمل تفضل.
2: فيعني المباراة كان في حضور رسمي من أخي رئيس البلدية الأخ أبو يزن اللي ببعث له تحية كبيرة، كمان كان أخونا حاتم الجمل عضو المجلس البلدي كان موجود، وأول مباراة بيحضرها بعد قضاء 23 عام في السجن، واليوم هو عضو مجلس بلدي.
1: صحيح.
2: كمان بحضور الأخ أبو شاكر مدير جهاز المخابرات العامة في محافظة الخليل اللي كمان بنبعث له تحية كبيرة، بحضور أخونا فراس أبو هلال أمين عام الاتحاد مكلف من الأخ أبو رامي لحضور هاي المباراة بشكل رسمي وتم تكليفه.
1: حلو.
2: مع أخونا معمر المحتسب عن اتحاد الجنوب، مع أخونا مجدي شباني اللي كانوا موجودين أيضا بتكليف رسمي، مع أخونا سفيان المحتسب اللي كان أيضا على المنصة، مع إخواننا من أم الفحم اللي بنبعت لهم برقية محبة وفخر واعتزاز بهذا القدوم لمدينة الخليل. وحكيت عن أبو شاكر مدير جهاز المخابرات العامة، والأخ أبو مراد خميسة رئيس بلدية تفوح، وما بدي أنسى حدا، الناس اللي حضرت بالتأكيد بالشكل الرسمي وبالشكل الداعم لشباب الخليل ومن مشجعي ومحبي وداعمي. بالمحصلة هاي المباراة أخذت صدى عالمي خارج نطاق المستطيل الأخضر، أخذت على الجزيرة وعلى العربية وعلى محطات عالمية تقارير إعلامية عن قيمة الحدث وعن عودة النشاط الرياضي من بوابة شباب الخليل وعودة الجمهور. طيب. للمدرجات
1: بهذا الشكل هذه العودة
2: وبهذا الزخم وبهذا المستوى بالتأكيد
1: أبو علاء
2: يعني نفتخر ونعتز بأنفسنا من خلال عودة نشاط بحجم كبير مع عودة جماهير.
1: طيب. أبو علاء كبير.
2: فبالتالي يعني اليوم احنا سعداء جدا بهذا الإنجاز وبهذا العمل
1: أخي مثقال،
2: وإن شاء الله دائما شباب الخليل
1: أبو علاء
2: إلى الأمام إن شاء الله.
1: هلأ نعتبر هاي العودة نقطة انطلاق، سيكون هناك نشاطات مستمرة لاحقا؟
2: بالتأكيد أخي أبو رامي، المباراة كانت مباراة ودية يوم أمس، ولكن أنا في الطريق إلى رام الله في اجتماع مع الاتحاد الفلسطيني مع إدارات أندية على مستوى الوطن من أجل مناقشة عودة النشاط الرياضي بما يتناسب مع يعني وضع الأندية وبما يتناسب مع وضع الاتحاد الفلسطيني ضمن الإمكانيات المتاحة من أجل عودة النشاط الرياضي بفترة قريبة جدا، وسيتم إعلان بعتقد أو الإعلان قريبا عن عودة النشاط ببطولة رسمية سيحددها الاتحاد الفلسطيني بالتوافق مع رؤساء وهيئات إدارية للأندية على مستوى مساحات الوطن.
1: إن شاء الله يا رب، وإحنا مع وبندعم بكل قوة كل هذه النشاطات، وسنكون معكم على تواصل دائم بإذن الله تعالى. بدي أشكرك جزيل الشكر أخونا مثقال الجعبري أبو علاء رئيس نادي شباب الخليل الرياضي. مبارك العودة، يعني أكثر من الحديث عن الفوز، وزي ما قال أخونا أبو علاء الموضوع مش فوز بقدر ما هم هو عودة للنشاط الرياضي، ورسالة لكل العالم بأننا قادرون على ممارسة الحياة بشكل طبيعي. إلى فاصل يا سادة، بعد الفاصل سنعود ونواصل هذا المشوار، وخاصة مع الدكتور محمد نصر الذي رزق بمولوده البكر الأول بعد أكثر من 40 سنة من الانتظار. ابقوا معنا.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن أجهزة، كل اللي ببالك والزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق. دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أول فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عدنا والعود دائما أحمد، ويا سادة أهلا بكم من جديد. نعود ونواصل معكم مشوار هذا الصباح من برنامج وسط البلد. اليوم السبت 4/7 والامتحان الثامن لطالبة الثانوية العامة. اليوم الامتحان الإلكتروني، مبحث التربية الإسلامية والقرآن وعلومه. هذا الامتحان الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العالي، وقالت بأنه بدراسة تكون بداية لانطلاقة جديدة في أداء الامتحانات، وأنه سيشهد نجاحا باهرا. وعلى ما يبدو بأن النجاح قد بدأ فعلا. ينضم إلينا عبر الهاتف في هذه الأثناء دكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي، للحديث عن الامتحان وسيره حتى هذه اللحظة. دكتور أمجد صباح الخير، يعطيك العافية.
2: صباح الخير أخي أبو رامي، وصباح الخير لجميع مستمعي راديو الحرية، وصباح الخير لأهلنا وأحبائنا في محافظة خليل الرحمن.
1: حبيبي دكتور أمجد، يعني أول إشي يعطيكم العافية أنتو وطلبة الثانوية العامة والمعلمين والإداريين والمشرفين والمصححين وكل حدا بيشتغل في هذه المنظومة حاليا، لأنه فعلا يعني في ظل الظروف الحالية هذا عمل استثنائي ورائع، أضيف إليه هذا الامتحان الإلكتروني في ظل هذه الظروف العصيبة نوعا ما. فبدنا نعرف سير الامتحان حتى اللحظة ونظرتكم إلى تعليقكم عليه.
2: يعني أولا الحمد لله تم الامتحان بنجاح كبير جدا، الطلبة دخلوا على التطبيق بسهولة، يقدمون الامتحان بأريحية كاملة. أنا حاليا في جولة في قاعات الامتحان في محافظة ريحة والأغوار، نستطيع القول بأن هذه التجربة سوف تكون فاتحة لمزيد من التقدم في هذا الاتجاه. نحن نعيش حاليا في عصر التكنولوجيا المتسارع وفي عصر التحول الرقمي، وأيضا نحن نعيش في ظروف استثنائية وصعبة جدا، يجب أن نكون جاهزين في كل الاتجاهات. وأستطيع القول أخي أبو رامي بأن نجحنا في عقد هذا الامتحان بالرغم من شح الإمكانيات والتحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا. أنا أتوجه لكل أطقم وزارة التربية والتعليم العالي، أتوجه لكل الكوادر التربوية وقسم التقنيات بالأخص، أتوجه بالشكر الجزير أيضا إلى شركة الاتصالات الفلسطينية ممثلة برئيسها الأستاذ عبد المجيد ملحم والأخ ثائر أبو بكر، أتوجه لكل من دعم ومضى قدما بتطبيق هذا الامتحان. وبحمد الله هذا شيء نفتخر فيه ونستطيع أن نبني عليه في الأيام القادمة. وأيضا أتوجه إلى راديو ومنبر الحرية، منذ اللحظة الأولى ومنذ إعلان عن التجربة الأولى كان هو من المحطات الإيجابية والداعمة لهذا التطور وهذا التحول، ونستطيع القول لأن هذه التجربة سوف تخدم أبنائنا وبناتنا وسوف تكون محطة إلى مزيد من التحول والتطور في نظام الثانوي العام.
1: طيب دكتور أمجد، يعني حتى اللحظة لم ترد أي شكاوى، لم يكن هناك أي تعليق، طبعا الطلاب لسه ما طلعوا اللي نقول ردة فعلهم، بس فعليا أنتوا شايفين، أنتوا في الميدان وعندكم جولة على القاعات، شايفين رضا من قبل الطلاب؟
2: يعني الابتسامة ارتسمت على وجوه أبنائنا وبناتنا. مدراء التربية في كل المحافظات، في محافظة الخليل الأستاذ عاطف الجمل قبل قليل أكد بأن هذا الامتحان نجح بامتياز وبنسبة 100% في داخل المحافظة وفي كافة القاعات المتواجدة داخل تربية وسط الخليل، ونحن متفائلون جدا. الامتحان كان في متناول الجميع وأيضا عملية التقديم من خلال هذه المنصة الإلكترونية كان سلس ومرن جدا، وأستطيع القول بأن ما رأيناه في القاعات هو مؤشر إيجابي جدا، وإن شاء الله كما تحدثنا سوف نبني على هذا الإنجاز، وسوف نقوم إن شاء الله بمزيد من الإنجازات في عمل شيء يخدم أبنائنا وبناتنا وفي تطوير العملية التربوية وبالذات نظام الثانوي العام.
1: يعني في حال نجاح هذا الامتحان دكتور أمجد، يعني ممكن نقول أنه ممكن يكون في امتحانات أكثر في المستقبل تقدم بهذه الطريقة الإلكترونية؟
2: نحن في قطاع غزة قدمنا أكثر من 100 امتحان بنفس الطريقة، وكانت امتحانات بحمد الله ناجحة جدا. كل بداية أو كل تغيير هو أحيانا نواجه
1: أنا في البدايات دائما صعبة
2: التحديات، ولكننا ماضين وقدما في تطوير منظومة الامتحانات، ونحن اليوم نتحدث عن منظومة التطور التكنولوجي، نحن نتحدث عن التسارع الكبير جدا في هذا الاتجاه، ومن هنا يجب أن تكون أسرة التربية والتعليم على أتم الجاهزية للمضي قدما في تطوير هذا الامتحان، وعقد كما تحدث أيضا مزيد من الامتحانات في الأيام القادمة بنفس الطريقة وبنفس النمط وبنفس الشفافية. الامتحان حافظ على شفافيته وعلى قدسيته من خلال أيضا هذا النظام الجديد.
1: مديزم دكتور أمجد، يعني أنا أتمنى فعلا أن نخرج بنتائج رائعة من هذا الامتحان، لأنه بتعرف اللي صار الفترة الماضية، ودائما البدايات صعبة، ودائما أي شيء زي هيك من هذا النوع من التحول بيواجه صعوبات وبده تطوير وبده تحديثات، والواحد بيلاحظ يعني ممكن يكون في بعض الشغلات اللي بدها إعادة نظر. اليوم وصلنا لنتيجة بنقدر نقول مرضية، بنتمنى فعلا بعد الامتحان نسمع يعني ردات فعل من الطلاب والأهالي تكون يعني هيك مرضية للجميع. وكمان مرة بدي أشكركم، باقي امتحانين أعتقد.
2: نعم باقي امتحانين بعد امتحان طيب. التربية الإسلامية، وإن شاء الله سوف نمضي قدما، وإن شاء الله إنه النتائج سوف يعلن عنها بأسرع وقت.
1: هل فعلا إنه تم تحديد موعد إصدار النتائج؟
2: يعني حتى اللحظة لا، لم يتم تحديد موعد، ولكن المتوقع بأن يكون في نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم في يعني في أقصى حد.
1: يعني امبارح كان يروج إنه يعني حطوا تاريخ معين، بس أنا يعني بدي أقول ممكن يكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
2: يعني نعم متوقع في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم.
1: أو بداية الشهر القادم. على كل يعني قريبة مش بعيدة، وإن شاء الله ربنا بوفق كل طلابنا، وبنحتفل معاك وبكمان عرس وطني بنجاح الطلاب وتفوقهم. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم على هذا اللقاء، وبالتوفيق للجميع. دقات الساعة ونواصل.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طيب لأنه حكينا يعني واجب بس نكمل الحديث. كنا بصدد الحديث مع الدكتور محمد نصر للمباركة له بمولوده الذكر نصر الذي جاء بعد سنوات من الانتظار، لكن الانشغالات الدكتور يعني نوعا ما تمكننا. فمن هون باسم الجميع بنبارك للدكتور وإن شاء الله ربنا بيعطيه الصحة وكمان بيعطي الذرية الصالحة وبيشوفهم في أعلى المراتب. على فكرة هي يعني يمكن سابقة عنا، لكن قبل يومين أنا نشرت، أو مش قبل يومين حتى مبارح نشرت إنه بعد 38 عام من الانتظار سيدة تنجب طفلها الأول في عمر 63 عام. هذه السيدة لم تفقد الأمل رغم مرور السنوات، وبعد 38 عاما من الانتظار والعلاج سيدة أذربيجانية تبلغ من العمر 63 عاما وضعت مولودها الأول في قصة أعادت الإيمان بقوة الأمل والتمسك بالحلم مهما طال الزمن. سبحان الله، يعني يمكن كتير ناس ما تصدق بس عمرها 63 عام ووضعت مولودها الأول بإصرار رهيب. والحمد لله المولود بخير والوالدة بخير، ويعني هذا بيخلي الناس كمان ترجع تفكر في

القادمة مع الأرجنتين يعني. وهذا خلينا نقول الأرجنتين من المنتخبات القوية المرشحة للفوز بكأس العالم, واللي هي أصلا حامل اللقب, حامل لقب بطل العالم في الدورة السابقة في قطر. المباراة التالية للمنتخب المصري ستكون مع المنتخب الأرجنتيني. ويلا هاي شادي البوريني بغني لمنتخب المغرب والمنتخب المصري كمان.

0: المصري كل ما عظم.
1: بحكي لكم كمان معلومة، الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري، طبعا بوجه له تحية، ولأخوه إبراهيم حسن كمان اللي كانوا من اللاعبين الرائعين لما كانوا يلعبوا. الكابتن حسام حسن رفع علم فلسطين في نص الملعب امبارح، وبعد ذلك أهدى هذا الفوز للشعب الفلسطيني، وهذا أول شيء يعني شيء يحترم ويقدر، وبنقول له مبروك مش بس على الفوز، كمان مبارك للكابتن حسام حسن ترفيعه من رتبة عميد في الأمن الوطني المصري إلى رتبة لواء بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة بعد هذا الإنجاز اللي حققه لبلده. ويمكن البعض من مش كتير بيهتم لأمور زي هاي، بقول لك شو يعني فوتبول وكرة ومش عارف إيش، لا هو إنجاز رائع يضع مصر على خارطة العالم الكروية ويجعل لها مقاما كبيرا في هذا الأمر. أمس تم ترفيع العميد، لا مش العميد، هلأ صار لواء، العميد حسام حسن إلى رتبة لواء.
2: المغرب عملوها همي امها وابوها، والمغرب بيحبوها كل الدول والبلدان.
1: اللي بيشجعوا الزمالك مش كتير بيحبوا حسام حسن من ايام ما كان يلعب بالاهلي هو وابراهيم، بس نقدر نقول اليوم في اجماع لدى 120 مليون مصري على ان حسام حسن حقق لمصر انجازا غير مسبوق، ومحمد صلاح يعطي العافية كمان.

0: بيحبوا شاد الفوري.
1: طيب والله احنا شعب يعني طيب عن جد, شعب قلبه طيب كتير. شوفوا كيف بنفرح لكل الناس, بنحب كل الناس, بنحب كل العرب وكل المسلمين في كل العالم, واي انجاز عربي يعني بنفرح له وبنوقف معه وبندعمه. واليوم بدنا ندعم بقوة كمان المنتخب المغربي أسود الأطلسي اللي كمان أبهرونا في مونديال قطر, واليوم كمان عم بيحققوا إنجاز جديد ورائع, وإن شاء الله بتقدموا إن شاء الله الليلة كمان منتخب عربي ينتقل لدور الستاشر. الجزائر روحت للأسف, يعني الجزائر أول مبارح كانت مباراتها وخسرت هذه المباراة, لكن بضل عندنا أمل في المنتخب المغربي يكون عندنا منتخبين عربيين في دور الستاشر, وإن شاء الله بينتقلوا لأدوار متقدمة, دور الثمانية ودور الأربعة, وإن شاء الله كمان للنهائي يا رب.

خلينا يعني بدنا نضل نحكي عن غلاء الأسعار، أزمة الطرقات، النفايات، الكلاب الضالة، الأزمات اللي بنعيشها. يا أخي مرة نطلع من الأزمات ونحكي، وعلى فكرة بدنا نرجع نطلب منك والله وعملوها الرجالة يا ربحي كمان مرة بناء على طلب أخونا غسان، بنسمع التنتين مش غلط. ربحي بقولي في كمان أغنية أحلى لمصر

طيب مكملين معاكم مع مصر وأفراح مصر. اليوم أكيد المصريين على فكرة المصريين مهووسين كرة، مهووسين كرة قدم. أنا متأكد 120 مليون مصري مبارح كان في 100 مليون على الأقل أمام الشاشات تتابع المنتخب. تخيلوا الرقم 100 مليون. فبهاي المناسبة كمان بدنا نسمع سوا الليتي محمود الليتي وأغنية عم المقال.

والله هاي الكلمات تنطبق على حسام حسن وعلى محمد صلاح، عم المجال كله وشغلنا شغلانا شغلانتي هاي شغلتهم يا عمي شغلتهم. وصلاح أبدع مع ليفربول، أبدع في أوروبا كلها، وأعتقد أنه هذه المباريات في كأس العالم ستكون نقلة وستحدد موقع محمد صلاح الجديد كمان، وكثير من لاعبين مصر راح يكون لهم دور في المنتخب في الأندية العريقة في أوروبا مستقبلا.

طبعا هاي الأغنية امبارح غناها المنتخب المصري في غرفة الملابس بعد الفوز، حطيناها خصيصا لأنه غنوها بعد الفوز مباشرة امبارح في غرفة الملابس بعد ما دخلوا في حدا منهم صور فيديو وانتشر هذا الفيديو هم بغنوا هاي الأغنية والفرحة الكبيرة ودموع محمد صلاح، يعني دموع الفرح دائما أغلى أغلى بكتير من أي دموع تانية في الدنيا، فكانت امبارح فرحة عارمة لدى المنتخب المصري اللي حقق إنجاز أسعد به ملايين ملايين ملايين العرب، وخاصة 120 مليون مصري كبيرهم وصغيرهم، الفلاح والمهندس والدكتور كله كله في مصر هوس بكرة القدم، وجاء هذا الإنجاز ليحقق لهم ما تمنوا على مدار سنوات طويلة، ويستحق حسام حسن رتبة اللواء وهذا الترفيع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

0: طيب خلينا نروح لفاصل وبنكمل بعد الفاصل وكمان بنسمعكم أكثر وأكثر وإن شاء الله بتضلوا فرحانين ومبسوطين على طول. ربنا يعمم أجواء الفرح على كل عالمنا العربي والإسلامي. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طيب بما انه ربحي رجعنا مرة تانية على اجواء المغرب والمباراة الليلة الساعة 8. الليلة الساعة 8 اول مباراة لمنتخب المغرب في دور 16 رح تلعب امام كندا. كندا من الفرق اللي يعني كانت دائما مشارك في كأس العالم ومن الفرق اللي إلها وزنها كمان، لكن ثقتنا بأسود الأطلس كبيرة. في دعوة يا جماعة يعني أنا بدي أوجهها لكل أول شيء خريجي الجامعات المغربية، الناس اللي بتربطهم علاقات بالمغرب، اللي لهم شغل مع المغرب، الجالية المغربية اللي موجودة عندنا إذا في وفي عندنا طبعا في عندنا في جامعة الخليل الأستاذ سعيد الله يسعد مساء كمان راح يكون حاضر معانا الليلة. الليلة في كمان لمة هيك في مركز إسعاد الطفولة في بلدية الخليل بجنب أستاذ الحسين لمتابعة مباراة منتخب المغرب اللي أول مبارياته في دور 16. يعني عارفين شو يعني إذا عدى المنتخب المغربي فهذا أمل كبير بأنه قريبا كأس العالم ستحتضنه دولة عربية إن شاء الله يا رب. يعني بعد هذا الإنجاز، إنجاز المغرب في مونديال قطر قبل 4 سنوات وإنجاز المغرب ومصر اليوم في كأس العالم أمريكا والمكسيك، أكيد يعني هذا بيعطينا أمل كبير أنه المنتخبات العربية بتقدم لقدام ورايحة بالاتجاه الصح. فاليوم في عنا دعوة لجميع محبي المغرب وخريجي الجامعات المغربية والناس اللي لهم علاقات بتجمعهم علاقات أخوة محبة مع بلدنا الثاني المغرب. فاليوم دعوة لكم، تفضلوا عنا على مركز إسعاد الطفولة في عين سارة لمتابعة المباراة الساعة 8 المساء بإذن الله تعالى.

0: وبما انه بنحكي عن الاشياء الحلوه والاشياء الزاكيه، خلينا نصبح على البركه في بيت البركه على ابراهيم احمر. صبح عليك يا ربحي وعلى كل الطاقم وعلى المستمعين. صباح الخير لاحلى وزير، احلى وزير، وزيرنا المعنوي ابراهيم احمر. صباح الخير لك، وصباح الخير لمؤمن، صباح الخير لخلدون ابو عبد الله. امبارح وزع الوردات ابو عبد الله، امبارح جاء وردات بس وزعهم. هلا بدنا نعرف من مين الورد بيجي لأبو عبد الله كل يوم جمعة. مش إنه بنحرض إم عبد الله عليه، بس إنه يعني برضو إنه كل يوم جمعة وردات أبو عبد الله، يعني هذا موضوع يستحق البحث زيه زي موضوع حمودة. فصباح الخير ل إبراهيم، لمؤمن، لأبو عبد الله، وكمان لرشدي، رشدي شريم، الله يسعد لي مليون صباحك يا غالي، تحياتي إليك ولكل الشباب الصغار كمان في بيت البركة. لعلي كمان، العلي اللي كان منهنه امبارح، ليش منهنه ما بعرف. صباح الورد ويعطيكم العافية، أكيد كل الأشياء الزاكية الحلوة موجودة في بيت البركة دوار الجلدة بالضبط عند أخونا إبراهيم أحمر.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طبعا أشرف الشعراوي بقول لكم تحيا مصر وألف ألف مبروك. صباح الخير لأختنا جميلة كمان, جميلة وجيه صباح الخير أشرف. يعني اليوم أكيد أشرف له دور كبير في استقبال زوار الخليل اليوم السبت, وبالعادة في عنا بيكون زوار إن شاء الله بيكون الوضع أفضل من الأسابيع السابقة. إحنا يوم السبت الماضي بصراحة ما كانش في حضور لافت, بس هاي دعوة كمان مرة لتجارنا لمؤسساتنا للناس لكل حدا بالشوارع للسائقين للموظفين, يعني الترويج لمدينة الخليل, الترويج لها بحسن المعاملة بتخفيض الأسعار بتسهيل على الناس مساعدتهم, خاصة اللي جايين من الداخل المحتل وتكبدوا عناء السفر والشوارع والمداخل المغلقة وغيره علشان يجوا على بلدنا ويزوروا هذا البلد ويدعموا أهله معنويا وكمان اقتصاديا. فحلو كتير نكون كمان سفراء خير لبلدنا ونعطي صورة وانطباع حلو عن البلد, يعني الشوفير السائق الشرطي التاجر في المحل كله كله لازم يتشارك في إظهار صورة حضارية عن الخليل وأهل الخليل, كرم الخليل وجود أهلها وأصالتهم. فصباح الخير لكل أولاد البلد, لكل النشامة, لكل الجدعان في الخليل اللي فعلا بيرسموا صورة حلوة لهالبلد الحلوة عند الناس اللي هم جايين على بلدهم الثاني. أكيد هم مش ضيوف, هم أهل بلد بنرحب فيهم وأهلا وسهلا. أشرف الشعراوي طاقم غرفة تجارة وصناعة الخليل وتجار باب الزاوية وكل البلد يعطيكم ألف عافية على كل شيء بتعملوا, سواء من خلال مساعدة الناس أو من خلال إيقاف سياراتهم في مدرسة وداد نصر الدين ومدرسة طبعا فضل العابدين, كمان في شارع الملك فيصل الباصات موجودة, ياريت نسهل عليهم قديش بنقدر. صبح على مها شاور وعلى وحيد الطويل وعلى سيرين الأعرج, على أحمد أبو صبيح وعلى عفاف عاشور, على فريد طه الحج فريد, يعني يسعد صباح ودعيلنا يا حج الحج فريد طه في المدينة المنورة, الله يا ربي يجعلها عمرة مقبولة وإن شاء الله دعواتك مستجابة وترجع لنا بالسلامة حج فريد. أبو يسري العسيلي صباح الخير, أبو خليل الجولاني ورانيا رباح, مهند عيدة بقول أتمنى كل جمعة يكون في مباراة, والله ردت الروح للقلب إن شاء الله يا مهند, إن شاء الله كل جمعة وأيامكم كلها بتكون سعادة وهنا. بشير الدربيع وإلهام القواسمة أم تحرير أم عمار الشويكي وكمان سفيان الطروي, كل أصدقائنا أم منجد أم عمار الهيموني, مؤيد عقل يسعد مليون صباحك طبعا ببارك لمصر فوزها, فؤاد حربات أبو ثائر صباح الخير, والحج فريد كمان مرة, أبو لؤي سدر بقول والله يا أبو رامي كان نفسي أحضر هاللعبة بس ممنوع أطلع من البيت. ألف سلامة عليك أخونا أبو لؤي. محمد الراعي صباحك خير. رامي العصافرة بقول السلام عليكم صباح الورد, يا وردة أنت والعائلة في راديو الحرية, تحياتي لك يا رامي وألف سلامة عليك. أبو مؤمن المحتسب, علي شاهين كيفك يا علي, عبد الله السراحين وليث الفروخ, كل الأصدقاء, وبعتذر إذا في حدا ما قرأنا رسالته طبعا اليوم, بس صدقوني كلكم في القلب. عدي قنيبي وام طارق البشيتي وكمان ام اسلام يعطيكوا العافيه, وكمان ربحي يعطيك العافيه خلص. ابو يعقوب الجمالي قبل ما ننهي, والله ابو يعقوب في البال يعني رن اللي رن قبل ما ننهي, فبنقول له صباح الخير اخونا ابو يعقوب الى كل العائله الكريمه, والاسبوع الجاي عندك ان شاء الله, وهاي مهداه من ربحي لك ابو يعقوب ولكل الاصدقاء ولكل الامهات. إن شاء الله يا ربي أيامكم كلها سعادة وهنا. انتهى وقتنا لليوم, لسه 52 53 هلأ, بس مش مشكلة, انتهى وقت البرنامج, بنلتقي بإذن الله تعالى بكرة على فرحة جديدة إن شاء الله بفوز منتخب المغرب, وإن شاء الله بنقضيها كلها أفراح مش غلط يعني. وشكرا لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي, كمان زحيمان وبني زحيمان اللي بدنا نصبح عليهم نقول لهم يعطيكوا العافية, وما بننساكوا أبدا يعني إخواننا في بني زحيمان وتطبيقهم الجديد والتوصيل الأولى المجانية والأصناف الحلوة والمذاق الرائع وسر الخلطة الذي لا يقاوم عند زحمان بنقول لهم يعطيكوا العافية. المجنون مول كمان، المجنون مول عاملين عروضات خيالية، ما تنسوا تزوروهم، مش غلط برضو لو عديتوا على المجنون مول. يعني حلو انه مجنون مش اشي عادي، ما هو العادي عادي بس المجنون بيكون استثنائي. فالمجنون مول اليوم عامل عروض استثنائية غريبة وكثير رح تستفيدوا منها، مش غلط لو زرتوهم. يعني ربحي يعطيك ألف عافية أنت والطاقم والشباب والصبايا جميعا، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل،

0: عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام خدماته يحليها.
2: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
0: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: جدل مستمر في لبنان بشأن الاتفاق مع إسرائيل وسلاح حزب الله. كاميرا تلفزيون العربي ترصد أثار العدوان الإسرائيلي في النبطية جنوبية لبنان وتسجيل عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى مناطقهم. المستوطنون الإسرائيليون يواصلون اعتداءاتهم على قرى ومدن الضفة الغربية ويحرقون منشأة سكنية في قرية الطيبة شرقية رام الله. القوات الروسية تنفذ هجمات على مناطق شرقية وجنوبية أوكرانيا وتعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك. ودول في الناتو تتعهد بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو.

0: قالت فرنسا وبريطانيا إن سلطنة عمان وافقت على العمل معهما لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيه البلدان مضيق هرمز شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، وضمان العبور الآمن لسفن جميع الدول قضية ذات أهمية عالمية. وأبدت باريس ولندن استعدادهما لنشر بعثات عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكدتا التزامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول، واستعدادهما للحفاظ على تعاون وثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي وحرية الملاحة. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات شارل دوغول إلى مينائها في تولون جنوب فرنسا، منهية انتشارها في الشرق الأوسط في أعقاب التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون إن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من يونيو يمثل تطورا إيجابيا يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. أكد ماكرون أيضا أن فرنسا ستبقي وسائل إزالة الألغام وعملية مرافقتها العسكرية منتشرة في المنطقة وجاهزة للتدخل مع الشركاء للمساهمة في تأمين الملاحة. تجمع حشود في مصلى الإمام الخميني، تصل الحشود إلى مصلى الإمام الخميني للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذا ويستمر توافد الحشود الشعبية إذن إلى يوم الأحد، تمهيدا لانطلاق موكب التشييع الشعبي في شوارع طهران في 6 يوليو. كذلك سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء، ومنها إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق يوم الأربعاء.
1: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازيشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني، شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة، منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و 20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام، وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم، فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق، تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاما لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصا في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة، أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما، وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
0: قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن اغتيال القادة الإيرانيين البارزين كان أحد الأهداف الرئيسة لإسرائيل منذ بداية الحرب، بينما كانت واشنطن تجري مفاوضات صعبة مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضحت نيويورك تايمز أن المخاوف الأمريكية تركزت في الأساس على إمكانية استهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ما قد يؤدي إلى نسف المفاوضات. وكشفت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن واشنطن اتخذت خطوة أبعد وطلبت من بلدان في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران بشأن إمكانية استهداف المسؤولين الإيرانيين من طرف إسرائيل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعاليات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية إلى إيران. أضاف ترامب أن الجانب الإيراني يسعى للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده منحت طهران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي.
2: لقد هزمنا فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية جدا لإيران، إنهم يتطلعون بشدة إلى التسوية ويريدونها بشكل كبير. لقد منحناهم أسبوعا للراحة من أجل جنازة علي خامنئي لأننا نتحلى باللطف.
0: ونعود لمتابعة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، ينضم إلينا من مصلى الإمام الخميني في طهران مراسلنا حازم كلاس. وحشود كبيرة حازم وصلت بالفعل، ربما ما تزال تصل إلى مصلى الإمام الخميني للمشاركة في عملية تشييع وفي مراسم التأبين.
3: بالفعل لا تزال الوفود تتوافد إلى هذا المكان مصلى الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران، يتم تنظيمه بحيث لا تمكث لفترة طويلة لإفساح المجال إلى الوافدين بالقدوم إلى داخل المصلى وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المرشد علي خامنئي. وبطبيعة الحال هناك ترتيبات أمنية وترتيبات لوجستية، مستشفيات ميدانية، طرق للتبريد يتم من خلالها تبريد الطقس نوعا ما في ظل الحرارة المرتفعة. قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي كان قد قام بجولة ميدانية هنا على الخدمات المقدمة خاصة المستشفيات الميدانية. كما تحظى هذه المراسم بتغطية واسعة من وسائل الإعلام، يمكن سنحاول من خلال هذه أن نلقي نظرة على الأجواء كيف تجري التغطية الإعلامية عموما، كما نلاحظ تواجد لعدد كبير من المصورين والصحفيين، مركز إعلامي ضخم تم إنشاؤه هنا في هذا المكان، وصحفيون عرب وأجانب من أماكن مختلفة قدموا إلى العاصمة الإيرانية للمشاركة في تغطية هذا الحدث الكبير. بطبيعة الحال هي لحظة مفصلية وتاريخية تعيشها هذه الأيام العاصمة الإيرانية طهران، ويمكن للكاميرا أن تقترب أكثر لنرى نلقي نظرة على هذه الصورة التي نشاهدها للجثامين وهذا التصميم الذي تم إنشاؤه هنا بما يشبه المكان الذي كان المرشد علي خامنئي يلقي فيه كلماته، وهو يشبه حسينية الإمام الخميني القريبة التي كانت قريبة من مكتبه الذي استهدف وسط العاصمة الإيرانية طهران. بطبيعة الحال بالتزامن مع هذه الأجواء التي تعيشها العاصمة الإيرانية ومصلى الإمام الخميني والتي ستستمر حتى يوم غد تحديدا وعلى مدار الساعة كما علمنا من الجهات المنظمة، بالتزامن مع ذلك هناك تصريحات سياسية نسمعها من المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بسير المفاوضات وتحديدا ما يتعلق بمضيق هرمز. هذا ما جاء على لسان كاظم غريب أبادي كبير المفاوضين التقنيين الإيرانيين تعليقا على البيان الفرنسي البريطاني، وأكد فيه مجددا بأن إيران لها اليد العليا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وحذر بشكل جاد كما قال في منشور له على منصة إكس من التدخلات وزعزعة الأمن في مضيق هرمز.
0: حازم كلاس من طهران، شكرا جزيلا لك حازم. في لبنان أكد الرئيس جوزيف عون أن صيغة الاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قال إن اتفاق الإطاري ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات مجددا التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية بحسب تعبيره.
4: في لبنان التطورات السياسية تتسارع والانقسام الداخلي يتعمق. الجدل يتواصل بشأن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. في الموقف الرسمي رئيس الجمهورية يستمر في الدفاع عن الاتفاق ويقول إنه أفضل الممكن، ويؤكد أنه لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي بل يفتح مسارا تفاوضيا هدفه الانسحاب من الجنوب، ويشير إلى أن الاتفاق إطار عام وليس نصا نهائيا. الرئيس شدد أيضا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنودا في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
0: عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي ينضم إلينا الآن من النبطية في الجنوب اللبناني. نبدأ بتطورات الميدان وهذه الغارات الجديدة أحمد، وأيضا عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم، غير أن هذه المناطق لا تزال تعاني بشكل كبير من تداعيات وآثار هذه الحرب الإسرائيلية.
5: صحيح جمال، نحن الآن في مدينة النبطية وهي واحدة من أهم المدن في الجنوب اللبناني، جنوب نهر الليطاني، وهي المدينة التي تعرضت على مدار الشهور الماضية لغارات إسرائيلية عنيفة سواء في مدينة النبطية أو في قضائها، ولا تزال هذه الخروقات مستمرة حتى اليوم. ميدانيا يستمر الجيش الإسرائيلي في شن غاراته سواء عن طريق الطيران المسيرة أو بالتمشيط المدفعي بالمدفعية الثقيلة لعدد من البلدات. خلال الساعات الماضية شنت مسيرة أو ألقت قنبلة صوتية في بلدة المنصوري بالقرب من سيارة أحد المواطنين، هنالك حديث عن إصابات فقط حتى اللحظة، ومنذ الصباح الباكر كان هنالك تمشيط بالمدفعية لمحيط بلدة حداثة والطيري، وكان هناك تفجير أيضا داخل بلدة كونين خلال الساعات الأولى من الصباح. لكن بالتزامن مع هذه الخروقات تستمر العودة المحدودة والمتوسطة للأهالي إلى عدد من البلدات رغم انعدام مقومات الحياة الأساسية. تقريبا نتحدث عن انقطاع للكهرباء والمياه في عدد كبير من هذه البلدات، هنالك أيضا محدودية في الخدمات الأساسية مثل متاجر البقالة، الأغذية، الخضروات وما إلى ذلك، وأيضا في القطاع الطبي تحاول البلديات توفير الحد الأدنى من هذه الخدمات الأساسية. اليوم هنالك جولة لوزيرين في الحكومة اللبنانية، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وأيضا وزير العمل محمد حيدر إلى عدد من بلدات الجنوب. قبل قليل أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن أن الحكومة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل توفير بدل النقدي لمساعدة ودعم الأسر الصامدة في الجنوب، والتي تعود تقول أن 40% من النازحين عادوا إلى بلداتهم، لكن هذه العودة تحتاج إلى دعم، وسيتم توفير بدل نقدي لنحو 130 أسرة تقريبا خلال الأسبوع المقبل سيبدأ صرفها. واحد من أهم القطاعات التي واجهت تحديات كبيرة ولا زالت هو القطاع الطبي. جمال، نحن هنا في مستشفى النجدة الشعبية بالنبطية، هو مستشفى رئيسي في هذه المدينة، وكان على خط المواجهة الأول خلال كل الشهور الماضية مع استقباله للعشرات والمئات من الجرحى وأيضا الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية. دعنا

0: ضغط على المجتمع المدني ككل وعلى القطاع الصحي كمان بشكل آخر. يعني كنا شفنا هذا الشيء قبل، جربنا وقف إطلال النار يمكن 3 مرات أو 4 مرات، وكل مرة كان عم بيصير في استهداف وفي إصابات للمدنيين. كان في
1: حجم الضغط في الإصابات والخدمة الطبية التي تقدمونها،
0: حجم الضغط مرتبط بحجم الإصابات اللي عم بتصير. يعني لما بيكون عندك أنت 100 إصابة بظرف ساعة واحدة وبحاجة تدريب المساعدة لكل الإصابات، والإصابات عم تيجي كانت يعني كتير صعبة وكتير قوية، أكيد عم تشكل يعني ضغط على القطاع الصحي بقلب المدينة النبطية بيشبه مستشفى النجدة ككل. يعني وهذه التحديات يعني أحيانا عم نقدر نتعاطى معها، أحيانا كتير عم تأخذ عم تستنزفنا، عم نضطر نحول بعض الحالات على مناطق صيدا وبيروت لأنه الإصابات عم تكون كتير تقيله وبدها متابعة دائمة.
1: الفترة المقبلة كيف تنظرون للوضع في ظل هشاشة وقف إطلاق النار وأيضا الاحتياجات التي تحتاجونها؟
0: الفترة المقبلة هلا نحن ناطرينها، نحن يعني نتأمل تثبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي والمدنيين لقراهم ولبلداتهم، وهيك نحن يمكن فينا ناخذ نفس عميق ونقول الحمد لله صار فينا نكفي بتوتر أقل. تحديات كبيرة على مستوى المجتمع المدني لأنه هلأ حجم الدمار كتير كبير، حجم الإصابات رح تكون ما بعد الحرب إن كان نفسية أو الصحية أو الاجتماعية كتير كبيرة، وهذه بطبيعة الحال بدها معالجة، ونحن بدأنا بالمستشفى هون تلقي هيك حالات ومعالجتها وتقديم الحالات، بس بعد العدد السكان قليل نسبيا، فعشان هيك يمكن نحن معتبر حالنا بعدنا ما كتير مضغوطين. بالأيام القادمة صار في تثبيت وقفة النار العدد رح يزيد، وهذا أكيد كمان يعني تحدي جديد رح يكون قدامنا.
1: شكرا جزيلا المدير الطبي لمستشفى النجدة الشعبية دكتور شفيع فوعاني على هذه المعلومات، ونتمنى لكم كل التوفيق لكامل الجسم الطبي في لبنان. هذا هو الوضع جمال في مدينة النبطية، سنكون أيضا معكم على مدار اليوم من عدة بلدات في الجنوب اللبناني، نرصد العودة للأهالي الذين يصرون على التمسك بجذورهم وأرضهم في الجنوب.
2: شكرا جزيلا لك أحمد حسين من النبطية في جنوب لبنان. أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جيوفاني ماريا يانوتشي أن إيطاليا ستدعم أي صيغة تعتمدها بيروت بشأن مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية. وقال يانوتشي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح 3 نماذج لتطوير الوجود الأممي في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق مستوطنون فجر اليوم منشأة سكنية لعائلة الفلسطيني محمد يوسف كعابنة في قرية الطيبة شرقية رام الله. وقالت العائلة للتلفزيون العربي إن مستوطنين قطعوا سياجا محيطا بمنزل العائلة وألقوا مادة حارقة على منشأة سكنية كان بداخلها عائلة كعابنة وأربعة من أطفاله، وقد نجت العائلة من محاولة الحرق جراء إخراجها فور ملاحظة اشتعال النيران في المنزل، ومنعت الحراسة الليلية وقوع كارثة هذا، ويكثف المستوطنون هجماتهم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات على الفلسطينيين. أيضا أصيب شاب برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل، وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى نقل جريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بعرقلة الاحتلال عمل طواقم الإسعاف. كما أصيب 3 فلسطينيين برضوض وكدمات إثر هجوم مستوطنين على خربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع الإصابات في حين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لدعم المستوطنين في هجومهم. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين بدأوا هجومهم بمحاولة هدم حظيرة أغنام لأحد المواطنين بزعم قربها من بؤرة النصر.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. وأول

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يشرح ويوصف بشكل كبير ما يحدث الآن من خلال حماية قوات الاحتلال للمستوطنين، ولكن ربما نقطة أخرى مهمة نحاول أن نفهمها: إلى أي حد ساهمت البؤر الاستيطانية الجديدة ليس فقط في تسهيل هذه الاعتداءات، ولكن أيضا في تواترها وفي تكرارها بشكل يومي يكاد يكون يومي ضد الفلسطينيين؟
5: صحيح، البؤر الاستيطانية هي واحدة أيضا من عناوين فرض الوقائع على الجغرافيا الفلسطينية التي انفجرت بعد 7 أكتوبر. نحن نتحدث عما يقترب من 250 بؤرة جديدة أقامها المستوطنون بعد 7 أكتوبر. هذه البؤر هي لديها وظيفة واحدة، هي أن تتحول إلى نقطة لانطلاق الاعتداءات الإرهابية بحق القرى الفلسطينية وبحق التجمعات البدوية. وهذه البؤر أيضا هي نواة لتشكيل مستوطنات قادمة، وهذا ما درجت على فعله هذه الحكومة تحديدا. هذه الحكومة تعلنها صراحة أنها ستقوم بتحويل كل البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون بشكل مبعثر في الأراضي الفلسطينية، ستقوم بتحويلها وتسويتها لتصبح مستوطنات كبيرة تحظى بكافة الامتيازات وكافة الدعم. هذه سياسة معلنة لدى حكومة الاحتلال هذه الأيام، ولا تتورع حكومة الاحتلال عن إعلان هذه السياسة في سبيل جلب أصوات اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال. وبالتالي نحن نتحدث عن بؤر وظيفية تقوم بالانطلاق من أجل تنفيذ الاعتداءات الإرهابية، وثانيا من أجل فرض الوقائع على الجغرافيا الفلسطينية التي تثبتها حكومة الاحتلال بسلسلة قرارات معلنة حقيقة في السنوات
4: الماضية، ويعبر عنها بشكل واضح. سموتريتش في أكثر من مرة عبر عن ذلك. طيب أستاذ أمير، في الهيئة، في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تقومون بتقارير كثيرة وموثقة بالأحداث وبكل التفاصيل. ما الذي يمنع أن تتحول هذه التقارير الموثقة والتي توثق اعتداءات وانتهاكات المستوطنين، لماذا لا تتحول إلى إدانة دولية للمسؤولين على هذه الانتهاكات؟ ما الذي يحول دون ذلك برأيك؟
5: لا، هناك إدانة دولية. اليوم كل دول العالم تدين إرهاب المستوطنين وتدين رعاية حكومة الاحتلال.
4: كلاميا فقط، ولكن على مستوى الإجراءات الحقيقية ضد
5: صحيح
4: الإسرائيليين.
5: صحيح، هذا
4: نعم،
5: هذا ما كنت يعني سأشير إليه، أن حكومات الاحتلال الآن تعلن مواقف إدانة وتعلن مواقف شجب. نحن لا نريد أن تتوقف الأمور عند حدود الإدانة والشجب، نحن نريد أن تتحول هذه الإدانة والشجب إلى عنصر رافع لتنفيذ خطوات حقيقية على الأرض. وهذا للأسف ما ينقص وما يعيب الموقف الدولي، وهو السبب الرئيسي في تصاعد إرهاب المستوطنين. نحن ننظر إلى تلكؤ المجتمع الدولي وازدواجية معاييره باعتباره سببا أساسيا في من أسباب تصاعد إرهاب المستوطنين والاعتداءات بحق الفلسطينيين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لا تكتفي بتوثيق الانتهاكات، بل تتابع قانونيا هذه الانتهاكات سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي، وهي تقوم بدعم صمود المواطنين الذين يتعرضون لهذه الاعتداءات. ولكن مرة أخرى، نحن يعني كشعب فلسطيني نتعرض لحملة حربية تقودها أعتى آلة عسكرية في المنطقة ضد شعب فلسطيني أعزل ومدني. نحن يعني نتطلع إلى دور حقيقي يلعب المجتمع الدولي لوقف المجزرة بحق الفلسطينيين. نحن نتحدث عن مجزرة وما لا يقل عن مجزرة يتعرض له الشعب الفلسطيني هذه الأيام، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في كل أماكن تواجده، سواء على يد جيش الاحتلال الذي لا يتوقف عن اقتحام قلب المدن الفلسطينية بالإعدامات الميدانية وتدمير البنى التحتية، أو على يد بليشات المستوطنين التي تأخذ دورا جوهريا في إرهاب الفلسطينيين وفرض البيئة القهرية الطاردة على الوجود الفلسطيني بحماية حكومة الاحتلال. المجتمع الدولي يشاهد ما يحدث في الأرض الفلسطينية، ومرة أخرى للأسف هو يكتفي بمربع الكلام الذي لا يغني ولا يسمن ولا يضمن ردعا تاما لإرهاب دولة الاحتلال.
4: جزيل الشكر لك أستاذ أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار، كنت معنا من رام الله. شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين. ويشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي على العامين. تصعيد ميداني جديد يضع العالم أمام صيف ساخن في شرق أوروبا. الأربع والعشرون ساعة الماضية شهدت تصعيدا هو الأعنف على الجبهة الأوكرانية الروسية منذ مطلع العام. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينة كوستيان تينيفكا التي تعد أحد أهم مراكز الإمداد الأوكرانية في دونياتسك، ما يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو آخر المعاقل الكبرى في شرق أوكرانيا. هذا الإعلان جاء خلال اجتماع لكبار القادة الروس مع الرئيس فلاديمير بوتين، والذي أكد أيضا استمرار تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في دونياتسك وفق تعبيره. لنستمع.
1: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
4: وبالتوازي مع الزحف البري، شنت موسكو هجوما واسعا استخدمت فيه أكثر من 70 صاروخا و500 مسيرة، واستهدفت العاصمة كييف وخاركيف، وتسببت بتدمير منشآت حيوية للطاقة، أدخلت أجزاء واسعة البلاد في ظلام دامس. لم تتأخر كييف في الرد، حيث استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى استهدفت قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم، كما طاول القصف الروسي الصاروخي منشآت حيوية في مدينة بيلغورود، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن آلاف المدنيين الروس. حرب مستمرة وتخطيط استراتيجي أوكراني، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. تصريحات زيلينسكي تتزامن مع ما أفادت به مصادر دبلوماسية أن دولا أوروبية بالناتو بالإضافة إلى كندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين. هذا الرقم مؤشر على تكلفة الحرب الباهظة التي لا تتوقف، حيث تشير تقديرات متقاربة إلى أن خسارة روسيا تتراوح بين 500 و700 مليار دولار، بينما تتجاوز خسائر أوكرانيا 800 مليار دولار في وقت تجاوز فيه حجم الدعم الغربي لكييف حتى شهر يونيو أكثر من 340 مليار دولار.

0: ينضم إلينا الآن الدكتور فولودمير شوباكوف دبلوماسي الأوكراني السابق يحدثنا من كييف. أهلا بك معنا سيد فولودمير. يتحدث الرئيس بوتين عن سيطرة كاملة على لوهانسك، أيضا هذه هي المقاطعة مقاطعة كوستيانتينيفكا تقول روسيا بأنها سيطرت عليها بالكامل. إلى أي حد تؤثر هذه التطورات الميدانية على الموقف العسكري الأوكراني، وكيف تفهم عسكريا أيضا هذه وسياسيا أيضا تداعياتها على المفاوضات مع روسيا؟
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. روسيا التي أرادت استيلاء كل أوكرانيا لمدة شهر في بداية الحرب، استيلاء كييف لمدة 3 أيام مدة 4 سنوات، هي هجمت مدينة كونستانتينيفسكا التي هي دمرت بشكل كامل بالمناسبة، هي هجمت هذه مدينة أكثر من سنة واحدة. نعم، موجودة تراجع قوات مصالحة أوكرانية في منطقة، في هذا المنطقة، ما هدف أساسي حفظ أرواح جنود أوكران، حفظ فعالية جيش أوكراني. ولكن في عنين واحد بوتين الذي بعيدا واقع بصفة عامة هو صامت بأي ثمن روسيا احتلت هذا المنطقة. خسارة أرواح روس يوميا 1300 جندي روسي بين مقتولين، يعني لنتخيل هذه الأرقام. على كل حال، نعم موجود تراجع، ولكن روسيا، لنكون صراحين، روسيا لا تستطيع أن تنتصر أوكرانيا. إذا هي كانت قادرة على الانتصار هي حققت ذلك قبل سنوات. اليوم نحن نشاهد بأن روسيا غارقت في مستنقع حرب. نعم، في بعض المناطق في دونباس موجود تقدم تخفيف روس. في عنين واحد نشاهد هجوم المضاد قوات مصالحة أوكرانية في زاباريجيا. ولكن أمر خطير للروسيا بأن أوكرانيا اليوم بوساطة المسيرات،
0: ولكن أوكرانيا أيضا تحتاج هذا الدعم الغربي والدعم الأوروبي، وكنا تحدثنا عن حزمة مساعدات جديدة من دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو بالإضافة إلى كندا. إلى أي حد هذا الدعم الغربي هو مهم الآن لأوكرانيا للاستمرار في هذه الحرب لتحقيق الأهداف، خصوصا وأن أصوات كثيرة في الغرب الآن ربما باتت متململة إلى حد بعيد من استمرار تقديم هذا الدعم المالي والعسكري لكييف؟
1: والله سؤال وجيه. علينا كنا صراحين، اليوم أوكرانيا تعتمد على مسيرات بذكاء اصطناعي أوكرانية، وهذا في ظل نقص مساعدة من قبل أمريكا ومن قبل أوروبا. عندما أوروبا هي لا تستطيع تغطية كل احتياجات المطلوبة لأوكرانيا، عندما سيطر ترامب هو يتزلف من بوتين، عندما هو موالي لبوتين ولا يرغب تقديم أي مساعدة لأوكرانيا. بالمناسبة، أمريكا فقط تبيع الأسلحة لأوكرانيا وكميات محدودة. ولكن في ظل كل هذه التصريحات وكل هذه العوامل نشاهد التوحيد أوروبا حول تقديم المساعدة المطلوبة لأوكرانيا، أوروبا وكندا مع بعض. نحن اليوم نشاهد بأن أوروبا أيضا غير معتمدة على أمريكا حول تقديم المساعدة لأوكرانيا، وخاصة دول بلطيكية وأوروبا شرقية تدرك بأن اليوم أوكرانيا، بكرة روسيا تهاجم هذه الدول.
0: طيب، ولكن حتى بكل هذه الدعم، لو سمحت لي سيد شوباكوف، الدعم الأمريكي حتى لو كان محدودا، الدعم الأوروبي، كندا أو غيرها، مع ذلك أوكرانيا لم تستطع الحسم، لم تستطع حسم هذه المواجهة، ولم تستطع استرجاع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.
1: يا أستاذ كريم، روسيا احتلت لمدة 3 سنوات 1% من أراضي أوكرانية، 1% فقط. هو صمود هاي القوات مصالحة أوكرانية. روسيا احتلت تقريبا 20% من أراضي أوكرانية في بداية الحرب، في أول شهر، يعني في بداية الشهر هي احتلت 35%، ولكن أوكرانيا طردت روس، وتحت سيطرة روس اليوم تقريبا 20% من أراضي أوكرانية. فنعم، أكيد أوكرانيا هي لا تستطيع أن تحمي بشكل كامل الأراضي الأوكرانية، ولكن هذا لا يعني استسلام. نفس الشيء نحن نشاهد بأن الشعب الفلسطيني هو يضعف الأراضي حتى بأهجار ضد إسرائيليين. نفس الحكاية في أوكرانيا، هذا الأراضنا، ولكن اليوم أوكرانيا تراهن على مسيرات. وبهذا السبب نشاهد بأن جيش روسيا لا تستخدم الدبابات، لا تستخدم مدرعات بسبب مسيرات الأوكرانية، فقط مشاة بالمناسبة
0: هل باتت أوكرانيا بالفعل تعول كثيرا على هذا السلاح، على سلاح المسيرات ربما المزودة أيضا بذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف ضد روسيا، لا سيما تحقيق أو الوصول إلى أهداف العمق الروسي؟ أوكرانيا باتت الآن تضرب ليس فقط في العاصمة موسكو، بل التركيز أيضا على مصافي النفط في مناطق في العمق الروسي. إلى أي حد بات هذا خيارا استراتيجيا الآن بالنسبة لكييف وللرئيس زيلينسكي، التعويل على سلاح المسيرات؟
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية 97.7 FM.
0: صافي النفط. أيضا نشر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مقاطع مصورة قال إنها للضربات، الضربات الأوكرانية بعيدة المدى لمواقع في العمق الروسي. قال زيلينسكي أيضا، نتابع هذه الصور التي نشرها زيلينسكي، قال إن القوات الأوكرانية استهدفت بنية تحتية نفطية في أحد الموانئ تعمل على تمويل آلة الحرب الروسية. أشار أيضا إلى تسجيل إصابات في كرونشتادت التي وصفها بأنها هدف عسكري مهم. هذه الصور التي نشرها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. لو سمحت لي سيد شوباكوف ابقى معي، دعنا نذهب إلى مراسلنا إياد استيتية نتابع معه هذه التطورات، ثم أعود إليك لمواصلة النقاش. تفضل البقاء معنا لو سمحت إياد.
5: نعم جمال، كما ذكرت كان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل قليل قد نشر عبر حسابه في تيليجرام هذه المشاهد وهذه المقاطع المسجلة، والتي يظهر فيها يعني طائرات مسيرة أوكرانية وهي تضرب منشأة نفطية، يبدو أيضا يعني اندلاع للنيران والدخان الأسود في المنطقة المستهدفة. الحديث هو يجري عن ميناء كرونشتات في منطقة سانت بطرسبورغ الروسية. هذا الميناء يعده الجانب الأوكراني ميناء مهما، إذ يحوي يعني موانئ أو أرصفة لتصدير النفط الخام الروسي. هذا يعني الميناء كان قد استهدف من قبل القوات الأوكرانية لعدة مرات قبل ذلك. طبعا الهجمات الأوكرانية على العمق الروسي كما تحدث شهود عيان أو نقلت وسائل إعلام أوكرانية، هناك أيضا استهدافات في منطقة بلغراد، هذه المنطقة أو هذه المقاطعة المحادية للحدود الروسية. ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الأوكرانية بأن هناك استهداف لمنشأة للطاقة في هذه المنطقة أو في هذه المقاطعة، وهناك انقطاع تام خلال ساعات الليل بسبب هذه الهجمات بالمسيرات الأوكرانية عن عدد كبير من البلدات والقرى ضمن ضواحي منطقة أو مقاطعة بلغراد بسبب هذه الهجمات. طبعا يعني الكثير من شهود العيان كانوا قد بثوا ونشروا عدد من المقاطع المسجلة لاستهدافات أوكرانية أيضا، أو قيل إنها أوكرانية، كانت قد استهدفت أيضا مواقع حيوية في شبه جزيرة القرم، وهذا ما كانت قد تداولته أيضا وسائل إعلام أوكرانية. الحديث يدور حول استهداف لمطار عسكري، مطار جينكوي في شبه جزيرة القرم. إضافة إلى ذلك هناك استهداف لمنشأة للطاقة أيضا في شبه جزيرة القرم، وأيضا لميناء كيرتش أو أرصفة للعبارات في ميناء كيرتش يعني تحديدا في هذه المنطقة. في المقابل طبعا كانت عدة مناطق أوكرانية في جنوب وشمال وشرق أوكرانيا جمال كانت قد شهدت هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ.
0: شكرا، سنعود إليك ربما في مداخلة أخرى إياد لمتابعة التطورات الميدانية. شكرا جزيلا لك إياد. أعود إلى ضيفي سيد شوباكوف ونتابع الصور لاستهداف منشآت النفط، حرائق تندلع في هذه المواقع وأيضا المسيرات وهي تطير باتجاه هذه المنشآت. سيد شوباكوف، إلى أي حد يمكن أن تذهب أوكرانيا في استهداف البنية التحتية الطاقية لروسيا؟ إلى أي حد أيضا جغرافيا يمكن أن تذهب المسيرات الروسية الأوكرانية في استهداف مصافي النفط الروسية؟
1: اليوم أوكرانيا تستهدف مصافي روسية في عمق 2000 كيلومتر وحتى 3000 كيلومتر. من المرجح لأن لمدة سنة أوكرانيا سوف تدمر كل بنية تحتية للنفط الروسية. نحن نشاهد بأن في عمق سيبيريا لا توجد هناك أنظمة دفاع جو روسية، وأوكرانيا دون أي مشاكل تستهدف مناطق استراتيجية وأيضا منشآت استراتيجية. يدور حديث ليس فقط المصافي تكرير النفط ولكن أيضا القواعد العسكرية ومنشآت عسكرية روسية التي تنتج الأسلحة. بالمناسبة اليوم أفادت أركان العامة الأوكرانية بأن روسيا ما زال لم تحتل مدينة كونستانتينوفكا، ولكن من معلومات من المرجح صورا ما روسيا سوف تحتل هذه منطقة، هذه مدينة بشكل كامل. يعني هدف أساسي عند قوات مسلحة أوكرانية اليوم استنزاف. ولنكون صريحين، نحن نشاهد بأن زيلينسكي اليوم هو يلعب من موقف القوة، وبأن تدريجيا أوكرانيا تأخذ زمام المبادرة في هذه الحرب عندما هي تدمر بنية تحتية أو مسرطان خطوط إمدادات روسية في جنوب أوكرانيا، يعني تدمر لوجستيك جيش روسي في محافظة زاباريجيا ومحافظة خرسون. ومن المرجح في أقرب الوقت سوف نشاهد التقهقر الروس من هذا المنطقة بسبب استنزاف، بسبب عدم وجود الإمدادات.
0: أريد أن أختم معك فيما يتعلق بالصور التي نشرها الرئيس فلاديمير زيلينسكي منذ قليل استهداف منشآت نفط وطاقة روسية. نتابع هذه الصور التي نشرها الرئيس زيلينسكي منذ قليل. تذكر سيد شوباكوف في البداية كان هناك ما يشبه الرفض الأمريكي لهذه الهجمات بالنظر إلى أن ذلك قد يؤثر على أسواق الطاقة، يؤثر على أسعار النفط، ولكن استمرت أوكرانيا في هذه الهجمات، استمرت في استهداف منشآت الطاقة الروسية. هل بات ذلك يتم بضوء أخضر أمريكي وأوروبي الآن؟ هل باتت أيضا ربما استراتيجية أوكرانية وغربية أيضا لإضعاف روسيا؟
1: لنكون صريحين، قبل أسبوع تقريبا نحن سمعنا بأن سيد ترامب دعم زيلينسكي في عمليات القصف عمق روسيا ومنها منشآت تكرير النفط روسيا. ممكن هذا في ظل خيبة الأمل ترامب في حرب إيرانية، بصراحة هذا غير معروف. ولكن على كل حال اليوم موجود الدعم أكيد ممكن معنوي من قبل أمريكا لأوكرانيا. ولكن بالمناسبة يوجد تعامل مثمر بين بلدين في تطوير ذكاء اصطناعي. إن أمريكا تساعد أوكرانيا عبر وسادة شركة بالانتير أمريكية، ومن بهذا السبب نشاهد تطوير وقفزة كبيرة أوكرانية في تطوير الذكاء الاصطناعي عسكري. بالمناسبة السلاح خطير جدا اليوم مقابل جندي روسي، تقريبا 7 مسيرات أوكرانية، وهذا بداية فقط. على كل حال للأسف الشديد نحن نشاهد استنزاف أوكرانيا بشكل كبير. أيضا روسيا تقصف عموما مناطق سكنية في أوكرانيا، أو الأمس هي استهدفت مدينة كييف والعمارات السكنية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فولودومير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق، كنت معنا من كييف، شكرا لك. يواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق في السودان يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء، فيما تشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
6: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده السادسة من عمره قادرا على الحركة بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
7: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو
8: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: جدل مستمر في لبنان بشأن الاتفاق مع إسرائيل وسلاح حزب الله. كاميرا تلفزيون العربي ترصد أثار العدوان الإسرائيلي في النبطية جنوبية لبنان وتسجيل عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى مناطقهم. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على قرى ومدن الضفة الغربية، والمكتب الوطني للدفاع عن الأرض يوثق توسعا غير مسبوق للمستوطنات منذ أكتوبر 2023. هجمات متبادلة بين كييف وموسكو على البنى التحتية ومنشآت النفط، وبوتين يعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك.

قالت فرنسا وبريطانيا إن سلطنة عمان وافقت على العمل معهما لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيه البلدان مضيق هرمز شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، وضمان العبور الآمن لسفن جميع الدول قضية ذات أهمية عالمية. وأبدت باريس ولندن استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكدتا التزامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول، واستعدادهما للحفاظ على تعاون وثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي وحرية الملاحة. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة طائرات شارل دوغول إلى مينائها في تولون، منهية انتشارها في الشرق الأوسط في أعقاب التفاهم الواقع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون إن توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من يونيو يمثل تطوراً إيجابياً يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكد أن فرنسا ستبقي وسائل إزالة الألغام وعملية مرافقتها العسكرية منتشرة في المنطقة وجاهزة للتدخل مع الشركاء للمساهمة في تأمين الملاحة. تجتمع حشود في مصلى الإمام الخميني للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذا ويستمر توافد الحشود الشعبية إلى يوم الأحد تمهيداً لانطلاق موكب التشييع الشعبي في شوارع طهران في 6 يونيو. كذلك سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء وإلى مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء.

0: من مصلى الإمام الخميني في طهران، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، أهلا بك، ونتابع معك مراسم التشييع.
1: أتحدث إليكم من داخل المركز الإعلامي في مصلى الإمام الخميني، حيث تقام هذه المراسم، مراسم وداع وتأبين المرشد علي خامنئي وأفراد من أسرته. ربما نفسح المجال للكاميرا لترصد هذا المركز. نحو 900 صحفي أجنبي وعربي من دول مختلفة قدموا إلى هذا المركز من أجل تغطية هذا الحدث، إضافة إلى آلاف الصحفيين الإيرانيين. بحسب الإحصائيات في وزارة الثقافة الإيرانية، نحو 14,000 صحفي إيراني أيضا يغطون هذا الحدث. نتحدث إذن عن ما يقارب 15,000 صحفي تقريبا، نحو 1,000 منهم صحفيون أجانب وعرب قدموا إلى العاصمة الإيرانية طهران، والباقي هم صحفيون إيرانيون يعني يراقبون هذه الحشود التي تصل إلى هنا. بكل الأحوال، كل هذا يتزامن مع هذه التصريحات وهذه التطورات التي أشرت إليها في سياق الأخبار وتعليق إيران عليها على البيان البريطاني الفرنسي. معي هنا رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد. أستاذ مختار، بالتزامن مع بدء تشييع مراسم أو بدء مراسم وداع وتأبين المرشد علي خامنئي وهذه الحشود التي نشهدها وأعداد الصحفيين، لا تزال النقاشات والمواقف الإيرانية تصدر. كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران علق على البيان الفرنسي الأمريكي الفرنسي البريطاني، وأكد بأن الأمن في مضيق هرمز هو بيد إيران وسلطنة عمان. هذا التجاذب إلى أين سيفضي في نهاية المطاف؟
2: في نهاية المطاف هناك يعني إيران لم تغير مواقفها. أولا، هذه المراسم لها رسالة واضحة خاصة للأمريكان والإسرائيليين، بأن هناك هذا الشعب الذي كان يقولون أنه سيسقط النظام ويتماشى مع حربهم، هو اليوم يحضر ويشكل صورة كبيرة من الوحدة الوطنية. أرادوا فرض عزلة على إيران، أمس رأينا كل هذه الدول شاركت، وبعض من دول المنطقة شاركت في مراسم الوداع. في المقابل، الولايات المتحدة تظن بأن ما زالت تستطيع، هي التي تلعب بورقة مضيق هرمز. فواضح يعني موقف إيران، يعني موقف إيران بموضوع مضيق هرمز لن يتغير. الأمور لن تعود إلى قبل 28 فبراير، هذا ما تؤكده إيران، هذه رؤية إيران. فلذلك
1: ولكن رغم هذه الحشود ورغم التأكيدات الإيرانية، المنطقة والعالم مواقف مشتركة من دول غربية، من دول عربية خليجية، تأكيد بأن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوح للجميع.
2: مضيق هرمز ويبقى مفتوح للجميع، ولكن بإشراف إيراني ودول المنطقة، وهذا ما يأتي في البند الخامس. دول المنطقة، دول العالم باعتقادي تشعر أكثر بالقلق من السلوك الأمريكي، ممكن لا تعبر على ذلك، ولكن نتذكر قبل أيام الرئيس الأمريكي يقول أن يوما سأسيطر على مضيق هرمز وأفرض الرسوم. ولكن إيران تقول الآن ترتيبات 60 يوم أو 30 يوم مرور آمن للسفن من مضيق هرمز، من ثم بحث الموضوع مع الدول المتشاطة ودول المنطقة، وهذا الذي يجري.
1: ألا تخشى إيران أن يؤدي ذلك إلى مناوشات عسكرية، إن لم نقل اشتعال الحرب مجددا على خلفية ما يحصل في مضيق هرمز؟
2: لا، شوفوا، هناك إذا أمريكا تريد أن تقوم بإجراءات عسكرية في المضيق، تريد أن تعرقل السير في المضيق، تريد أن تتدخل الآن في أمر المضيق ويكون لها وجود عسكري، نعم هذا أمر غير مستبعد وممكن أن يحدث في أي لحظة، ولن يبقى باعتقاد حتى بمستوى مناوشات. هذه المناوشات ممكن مرة مرتين ثلاثة مرات أربعة مرات، ولكن الأمر يتوسع.
1: أنتم وعمان على قلب رجل واحد فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه يبدو بأن يعني لسلطنة عمان رأي آخر مختلف.
2: برأيي هم على قلب رجل واحد، وباعتقاد حتى دول المنطقة ستدخل فيها، يعني سيكون لها دور في هذا الموضوع. ولكن الآن الجانبان يسعيان لا يتحدثان كثيرا عن الموضوع، خاصة نحن أمام إدارة أمريكية يعني تريد أن تستغل وتستخدم كل شيء لعرقلة هذا الموضوع، لعرقلة الأمور في المنطقة. في نهاية المطاف أصلا نترك الآن حتى موضوع مذكرة التفاهم، في نهاية المطاف هذا شأن إيران ودول المنطقة. أمريكا جاءت من وراء البحار تتحدث عن أنها يكون لها يوما سيطرة، فرض رسوم. أصلا هذا الوجود العسكري في المنطقة أوصل الأمور إلى هذه المشكلة واختلق هذه الأزمة، هذه الأزمة التي اختلقها الأمريكان من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل.
1: كل الشكر أستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. إذن بالتزامن مع هذه المراسم التي ستستمر حتى يوم غد، ويوم غد أيضا سيشهد صلاة الجنازة عند الساعة 6 صباحا هنا في مصلى طهران قبل أن يصار إلى الانتقال إلى مراسم التشيع يوم الاثنين، نشاهد هذه المواقف الإيرانية التي تقول طهران بأنها مدعمة بهذا التوافد الشعبي وهذه الحشود الشعبية التي تقرأها دائما إيران أنها تدعيم لمواقف النظام.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مصلى الإمام الخميني في طهران.

0: أكد رئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مجددا التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية.
1: في لبنان التطورات السياسية تتسارع والانقسام الداخلي يتعمق. الجدل يتواصل بشأن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. في الموقف الرسمي رئيس الجمهورية يستمر في الدفاع عن الاتفاق ويقول إنه أفضل الممكن، ويؤكد أنه لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي بل يفتح مسارا تفاوضيا هدفه الانسحاب من الجنوب، ويشير إلى أن الاتفاق إطار عام وليس نصا نهائيا. الرئيس شدد أيضا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنوداً في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
0: الآن نتابع التطورات الميدانية من جنوب لبنان تحديدا من كفر رمان في النبطية مع مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد أهلا بك، ماذا ترصد لنا؟
2: نعم سونيا، نتواجد الآن في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية بجنوب لبنان، وهي كغيرها من البلدات في الجنوب اللبناني التي تعرضت لسلسلة واسعة من الدمار. تشهد هذه البلدات خلال هذه الأيام عودة إن صح التعبير أن نصفها بالمتوسطة أو الخجولة للسكان، حيث تبدو وتظهر مقومات الحياة الأساسية غير موجودة أو متوفرة بشكل محدود. نتحدث عن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وأيضا الأغذية وما إلى ذلك، وأيضا المستشفيات والصيدليات. هذا المكان الذي أقف فيه سونيا هو واحد من أهم المعالم في بلدة كفر رمان، والتي نتحدث فيها هو منزل تاريخي وأثري، منزل سعد الزين المعروف، والذي بني في ستينيات القرن الماضي وظل لسنوات طويلة شاهدا وذاكرة حاضرة وحية للجنوب اللبناني. تحت هذا الركام كان يوجد متحف جمع وبني على مدار عشرات
3: السنوات. راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
2: ضرر كبير لحق به المنزل المقابل، وهو منزل أكثر أثرية من هذا المنزل، بني في أربعينيات القرن الماضي، وأيضا هو يعود إلى ذات العائلة هنا في كفر رمان، عائلة الزين، وتضرر كما تظهر هذه اللقطات بعدسة زميلي بشير أبي راشد الضرر الكبير الذي لحق بسقف المنزل وأجزاء أيضا واسعة من جدرانه. هذا المنزل والذي كما تحدثت وذكرت هو متحف لذاكرة الجنوبيين، يظهر ما تحاول إسرائيل فعله في هذه المناطق من استهداف الذاكرة الحية والمتجددة والموروثة لسكان الجنوب اللبناني. كما يظهر حجم الدمار، لم يبقى شيء من المنزل، كل مقتنيات المتحف الذي جمع على مدار عشرات السنوات تدمرت بشكل كامل. هذا الأمر يتزامن سونيا مع زيارات حكومية مكثفة تجري خلال هذا الأسبوع وأيضا خلال الأسبوع الماضي لعدد من الوزراء. اليوم تتواجد وزيرة الشؤون الاجتماعية وأيضا وزير العمل هنا في بلدات الجنوب للوقوف على حجم الاحتياجات للسكان. قبل قليل وزيرة الشؤون أعلنت عن بدء صرف في الأسبوع المقبل لمعونات نقدية لنحو 130 ألف عائلة من العائلات الصامدة في الجنوب والنازحين الذين يحاولون العودة، وأن الحكومة ستعمل على توفير منازل مؤقتة داخل البلدات الجنوبية التي عاد إليها الأهالي ولم يجد منازلهم، بالإضافة إلى استحداث مراكز إيواء جديدة داخل هذه البلدات تتضمن المستشفيات وربما أيضا المراكز الحكومية المتواجدة في البلدة، مع استمرار العمل المكثف للبلديات وفق موارد محدودة للغاية في مسألة فتح الطرقات ومحاولة استعادة شبكات الكهرباء وأيضا توفير المياه وغيرها من الخدمات الأساسية.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد حسين على هذه الإحاطة فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية والإنسانية جنوب لبنان. بعد أشهر من النزوح الذي فرضته الحرب، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى بعض القرى والبلدات اللبنانية مع عودة آلاف العائلات إلى منازلها. بدايات أمل بدأت تتشكل من جديد، فيما تبقى رحلة الاستقرار غير مكتملة. المنظمة الدولية للهجرة أفادت في تقرير لها أن أكثر من 646 ألف نازح عادوا إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز تنفيذ، من أصل أكثر من 1,000,000 شخص اضطروا إلى النزوح خلال الحرب وفق الإحصاءات الرسمية اللبنانية. في المقابل لا يزال نحو 500,000 شخص بعيدين عن مناطقهم وفق بيانات جمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك حتى 22 يونيو الماضي. المنظمة أوضحت أن طريق العودة ما زال محفوفاً بعقبات ثقيلة، إذ تعجز العديد من البلدات والقرى الحدودية عن استقبال سكانها بسبب الدمار الواسع الذي لحق البنى التحتية والمنازل، فضلاً أيضاً عن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مواقع قريبة من الحدود. المنظمة أضافت أن مئات الألاف عادوا إلى مناطقهم في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، في حين عملت السلطات على إزالة الخيام العشوائية في بيروت ومحيطها بالتوازي مع انخفاض عدد مراكز الإيواء الرسمية وفقا للسلطات اللبنانية. البيانات الميدانية تظهر أن نسبة العودة في بعض المناطق الجنوبية تجاوزت 60 إلى 70% من السكان المسجلين.

البلدات الحدودية تعرضت لأضرار متفاوتة فيما لا يزال جزء منها أو جزء من البنية التحتية الأساسية خارج الخدمة في عدد من القرى، الأمر الذي يبطئ وتيرة العودة الكاملة.

0: الآن ينضم إلينا السيد محمد شمس الدين الباحث في مركز الدولية للمعلومات، ينضم إلينا من بيروت. أستاذ شمس الدين أهلا بك معنا. بداية يعني بعد عودة أكثر من نصف مليون ونصف مليون آخر بقى في انتظار إمكانية العودة، ما الذي تكشف؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين. طبعا النصف مليون الذي لم يعود تقلص، لأنه هذه الأرقام تعود إلى 22 يونيو، اليوم نحن في 4 جولاي، إذن العدد الذين لم يعودوا هو نحو 400,000، ويمكن تقسيمها إلى 3 فئات. هناك نحو 125,000 كانوا يسكنون في 56 بلدة حدودية جنوبية دمرتها إسرائيل وتمنع العودة إليها بالقوة. إذن هؤلاء 125 ألف منازلهم مدمرة وممنوع العودة إلى منازلهم. هناك نحو 175,000 عادوا إلى قراهم ولكن منازلهم مدمرة، فهم إما أقاموا خيم داخل بلداتهم أو مراكز إيواء في البلدات أو لدى أقارب في هذه البلدات أو عادوا إلى أماكن نزوحهم السابقة. وهناك 100,000 منازلهم لا تزال موجودة ويمكنهم العودة، ولكنهم لأنهم قلقون من احتمال تجدد الحرب وغيرها، وأيضا لأنه عندما بدأ النزوح اضطروا إلى استئجار أماكن أخرى، والمالكون هناك فرضوا عليهم بدلات إيجار لمدة 6 أشهر أو سنة، وبالتالي هم في منازلهم الآن لا يريدون العودة. إذن المشكلة هي بنحو 300,000 لبناني لا يمكنهم العودة، إما إسرائيل تمنع العودة بالقوة أو منازلهم مدمرة. المفارقة في كل ما جرى الآن، عندما بدأت العودة بدأنا نتكشف حجم الأضرار، الخسائر في البنى التحتية، وبالتالي علينا بداية أن نعيد تأهيل الطرقات، تأمين شبكات المياه والكهرباء كي يتمكن من لا زال منزله صالحا من العودة إليها. ذكر مراسلك مثلا بلدة كفر رمان. كفر رمان هي مواجهة لنبطية علي الطاهر هناك، المنطقة أصبحت آمنة، الأطراف في البلدة تستهدف بين وقت وآخر، والناس يسمعون دوي القذائف والمدفعية. إذن البعض منهم لا يريد العودة إلى كفر رمان، ولكنها بلدة آمنة بنسبة كبيرة. إذن هناك حالة قلق.
0: كيف يتم تحديد منسوب الأمن أو نسبة الأمن أستاذ شمس الدين بالنسبة لهذه القرى، خاصة التي تكون قرى حدودية أو القرى المحاذية للبلدات المحتلة؟ كيف يتم تحديد إن كانت آمنة، نسبة الأمن والأمان فيها كذلك؟
1: هي مدى قربها من أماكن العمليات الإسرائيلية. نحن اليوم مثلا منطقة النبطية، كفر تبنيت، علي الطاهر، برعشيت، كل هذه مناطق تعتبر غير مستقرة، لأن هناك قصف بين وقت وآخر، وحتى السكان يسمعون دوي انفجارات. أما المنطقة الأخرى مثلا منطقة سور وغيرها وقضاء صيدا أصبحت بعيدة نسبيا ولا يسمعون. إذن مفهوم الأمن هو نسبي، كلما اقتربنا من المناطق الحدودية كلما كان الأمن متراجع، وكلما ابتعدنا كلما كان منسوب الأمن والأمان مرتفعا. هذه هي المعايير التي تحدد الأمن من انعدامه. لكن الشيء الأساسي أنه هناك غياب أيضا للخدمات الأساسية. هناك مثلا أصحاب مؤسسات صناعية وتجارية، مطاعم، فنادق وغيرها، كلها دمرت. إذن العودة الكاملة المأمولة لا يمكن أن تتحقق من دون الإعمار.

0: يعني أنا كنت صاحب مؤسسة دمرت مؤسستي، لا شيء لدي في هذه البلدة أعمله، علي أن أنتقل إلى مكان آخر بحثاً عن أمل آخر. إذن العودة الكاملة قد تستغرق وقتاً وقد تكون مرتبطة بموضوع إعادة الإعمار. الآن مع الأسف هناك وقف إطلاق نار، ولكن تحصل خروقات بين وقت وآخر، ولكن هناك حالة قلق، الناس تقول لا أريد أن أعود، لا أعرف متى تعود الحرب. إذن إن لم يكن هناك حل دائم، هناك حالة من القلق تبقى عند الناس، خاصة
1: هل هذه المناطق التي
0: يقولون بكل بساطة لا نريد العودة،
1: التي عاد إليها النازحون، نتحدث عن أكثر من 660 ألف نازح، هل هذه المناطق تتوفر على مقومات الحياة الضرورية والأساسية للعيش، ومن بينها المستشفيات وما إلى ذلك؟
0: تتوفر بنسبة 80%، يعني شبكات الكهرباء بدأت العودة، المياه أيضا، المستشفيات تعمل، لكن المشكلة هو موضوع القطاعات الاقتصادية المنتجة التي تثبت الناس في أرضهم. يعني لا أحد اليوم مثلا مسكنه مدمر، فهمنا، يسكن لدى قريب، مؤسسته دمرت، هذه مشكلة. إذن علينا إحياء الدورة الاقتصادية التي تعيد تثبيت الناس بأرضهم، خصوصا اليوم هذه المناطق هي مناطق زراعية تعتمد على زراعة التبغ، واليوم هناك خوف من الذهاب إلى الحقول، خوفا من وجود قنابل غير منفجرة، والجيش اللبناني يحذر دائما من احتمال من هذا الاحتمال. إذن الوضع معقد نوعا ما، هناك قلق أمني، هناك غياب للخدمات، وهناك المسألة الاقتصادية. إذن ثلاث عوامل تعيد العودة الكاملة والشاملة إلى هذه المناطق، حتى وإن كانت خارج الاحتلال الإسرائيلي. مثلا لو أخذنا مدينة كبيرة مثل مدينة النبطية، هناك آلاف المنازل المدمرة ومئات الوحدات السكنية. إذن نحتاج إلى دورة اقتصادية كي يعود الناس. الخدمات عادت إلى هذه المدينة، ولكن الاقتصاد لم يعد. وأيضا علينا أن لا ننسى مسألة مهمة، أنه من لديه إمكانيات وميسور الحال غادر هذه المناطق، فبالتالي العودة الآن محصورة بذوي الدخل المحدود أو الذين يملكون إمكانيات قليلة جدا.
1: طيب، فيما يتعلق بما ذكره مراسلنا منذ قليل من حديث عن أن الدولة يعني ستنشئ مساكن مؤقتة أو ستستحدث كذلك مراكز إيواء في هذه المناطق المتضررة، ماذا نعرف عنه؟
0: طبيعي الآن هذا كلام أعتقد أنه اليوم يكون في إطار الاستهلاك الإعلامي، حتى عندما تقول وزيرة الشؤون
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: بلادي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: هي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع الإصابات في حين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لدعم المستوطنين في هجومهم. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين بدأوا هجومهم بمحاولة هدم حظيرة أغنام لأحد المواطنين بزعم قربها من بؤرة استيطانية أقاموها حديثا قرب مساكن الفلسطينيين في الخربة. أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ ذلك التاريخ ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم قال إنه يعادل تقريبا إجمالي الأوامر العسكرية التي صدرت لهذا الغرض خلال 20 عاما الماضية. وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال توسيع حدود المستوطنات وتعزيز سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية. من رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، نتابع معك الأوضاع الميدانية والاقتحامات الإسرائيلية بطبيعة الحال، وكذلك يعني ما يطبق على الميدان من مشروع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وما يوافقه من أرقام رسمية تصدر في هذا الخصوص.
5: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يتبع منظمة التحرير الفلسطينية، واعتمدت في أرقامها اليوم خاصة بما يتعلق بالأوامر العسكرية. هذه الأوامر هي جوهر حياة الفلسطينيين وكيف يتم حكمهم تحت الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال هذه الأوامر العسكرية في ذات الموقع الضفة الغربية يتم تطبيق هذه الأوامر على الفلسطينيين، وفي حين لا يتم تطبيقها على المستوطنين الذين يعيشون على الأرض الفلسطينية. في الأرقام أيضا سلبت هذه 114 أمرا عسكريا خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب من 25,000 دنم تم توسيع المستوطنات أو إقامة بؤر استيطانية جديدة أو تمديد وربط مستوطنات بعضها ببعض على حساب الأرض الفلسطينية. لا نقاش في الأمر العسكري، خاصة أنه يأتي بالقوة العسكرية، وهي أوامر نافذة يستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الضغط على الفلسطينيين دون أي مبرر قانوني ولا سياسي في عملية سلب هذه القوانين وكذلك الوضع السياسي بالنسبة للفلسطينيين تحت هذه الأوامر العسكرية التي تصدر. نتحدث عن أيضا سلب هذه الأوامر لعديد ومساحات كبيرة من الأراضي تحت وطأة اعتداءات المستوطنين، بمعنى أن المستوطنين يقومون بعمليات هجوم على الفلسطينيين، يرون أن هذه المنطقة هي بحاجة لإخلائها من الفلسطينيين حتى تتوسع هذه المستوطنة أو تزيد مساحتها أو ترتبط ما بين مستوطنة وأخرى، يتدخل الأمر العسكري ويفرضها منطقة عسكرية مغلقة، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى المستوطنات التي يعمل فيها المستوطنون ما يشاءون. ننتقل إلى الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة، أبرزه اليوم نجاة 4 أطفال وأمهم ووالدهم نتيجة إحراق مسكن هو عبارة عن خشب وصفيح في منطقة الطيبة شرق مدينة يطا أو شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. هجوم آخر أيضا في يطا جنوب محافظة الخليل تحديدا في خلة الحمص، قام المستوطنون بالاعتداء على مواطنين اثنين ضربوا أحدهما بردود وأصيب بردود وكدمات، والآخر رشوا عليه غاز الفلفل. تدخل جيش الاحتلال واعتقل أحد المصابين، سهل عملية انسحاب المستوطنين كما يقوم الجيش في معظم الأحيان في أرجاء الضفة الغربية، تضاف إلى هجمات نفذت في إذنة غرب الخليل، في أيضا منطقة يرزة شرق مدينة طوباس على الأغوار الفلسطينية. ونتحدث عن مجمل مساحة الأرض الفلسطينية في الضفة، تتعرض بشكل شبه يومي إلى اعتداءات من قبل المستوطنين. إذا ما ربطنا سونيا الأمرين ببعضهما البعض، هجمات المستوطنين والأوامر العسكرية كلها تصب في طرد الفلسطينيين، الاعتداء عليهم وصلب أرضهم.
4: شكرا، شكرا جزيلا لك فادي العصام مراسلة التلفزيون العربي من رام الله. أعلن مسؤول روسي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني بالمسيرات في أجواء مدينة سان بطرسبرغ، أسفر عن إصابة ميناء نفطي في منطقة كيروفسكي ومجمع بيتروهوف التاريخي دون تسجيل إصابات. من جانبه قال رئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية لميناء سان بطرسبرغ، والتي تدر عائدات للقوات الروسية، كما ضربت هدفا عسكريا على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحكمت سيطرتها على مدينة في شرق أوكرانيا، وهي منطقة تقول موسكو أنها تتمتع بأهمية استراتيجية ضمن عملياتها العسكرية في إقليم دونيتسك. وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية أشخاصا يرفعون العلم الروسي فوق مبان متضررة وفي مناطق تعرضت لدمار واسع داخل المدينة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
3: أصبحت تحت السيطرة الروسية بالكامل، مشيرا إلى استمرار تدمير القوات الأوكرانية في إقليم دونياتسك.
6: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
4: أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي شرقية أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 إثر ضربة جوية روسية وصفها بالعنيفة استهدفت مبنى سكني ومجرا في المدينة. استهدفت مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى اندلاع نيران في أجزاء واسعة منه. وأظهرت المشاهد مباشرة فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين، إضافة إلى نقل المصابين من داخل المبنى وسط دمار واسع خلفه الهجوم. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وقال زيلينسكي في منشور على تيليجرام إن الاجتماع مع المسؤولين العسكريين ووزراء الحكومة وممثلي صناعة الدفاع ركز على زيادة الإنتاج في إطار برنامجي الطائرات المسيرة والصواريخ في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه أصدر تعليماته لوزارتي الخارجية والدفاع بالتركيز على التعاون مع الشركاء الذين يمكنهم توفير تمويل إضافي لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا. يواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء. وتشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
7: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده 6 من عمره قادرا على الحركة بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية داخل معسكرات النزوح والعائدين، برزت الحاجة إلى سد الفجوة بين تزايد الطلب على العلاج ومحدودية الاستجابة المتاحة.
8: اتدخلنا منذ العام السابق بأكثر من 30 مخيم علاجي كبير جداً، يعني لبت كل احتياجات النازحين والعائدين، فتلقينا الصدمة الأولى. كل الأمراض اللي جاتوا جراء السفر وجراء التعب وجراء النزوح.
7: تتواصل الجهود الرسمية وجهود المنظمات الإغاثية للاستجابة للاحتياجات الصحية داخل مراكز الإيواء بما يتناسب مع حجم المعاناة.
9: وزارة الصحة قدمت ولا زالت تقدم عبر الصندوق القومي للإمداد الطبي وعبر المنظمات، حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة. يمكن لقيتوا انتوا لو مررتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مررتوا أبو هناك المعسكر ده اللي حصلوا فيه عيادات ثابتة، في عيادات متحركة.
7: وكان
0: راديو الحرية
10: من 97.10
11: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
16: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
17: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
18: الله أكبر الله أكبر.

0: الكريمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بس اللي احنا عملناه النهارده ده حاجه ما تتنسيش لكل الناس، بيعني ايه ليا شخصيا، بيعني لي كتير جدا، لان الجيل ده ما كناش محظوظين ان احنا نكسب حاجه في بطوله افريقيا. خسرنا مرتين فاينل، وصلنا سيمي فاينل كذا مره، بس ما كناش محظوظين، بس ربنا عوضنا بان احنا نوصل للدور ده ونقدر نأدي بالشكل ده ونبقى الناس كلها بتتكلم علينا. دي حاجه تخلينا كلنا فخورين، وممكن يكون ده اكبر انجاز في تاريخ الجيل ده. اتمنى يكون في حاجه اكبر من كده ان شاء الله في اللي جاي، لكن ما نعرفش ايه اللي هيحصل.
3: الحمد لله، يعني مستنيين الارجنتين ان شاء الله نحط عليهم. انا بحب ميسي وبرشلونه وبعشقهم، بس دي مصر. الحمد لله باذن الله نكسب. يعني
4: كان يعني اداء رائع جدا، والحمد لله ان هم فرحونا، فرح الشعب المصري كله، وده انجاز لينا ونصر لمصر وفرحه لمصر.
5: احساس اي مصري، فخر مصر.
6: ألف مبروك للشعب المصري، ألف مبروك لمصر، فرحة مش هننساها. رجالة يا أولاد، دور الستاشر وإن شاء الله دور الثمانية، لا ميسي ولا غيره.

0: أكمل منتخب كولومبيا عقد المتأهلين لدور 16 ببطولة كأس العالم عقب فوزه الصعب بهدف وحيد على منتخب غانا. أحرز جون أرياس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14، وبهذا الفوز سيواجه المنتخب الكولومبي نظيره السويسري في دور 16 في 7 يوليو.
1: سوف نهزم الأرجنتين ونهزم فرنسا ونذهب بعيدا في البطولة وسنتغلب على كل من يقف في طريقنا. نحن كولومبيا.
2: سنصل ربع النهائي ثم المربع الذهبي وبعدها إلى المباراة النهائية، أنا أؤمن بذلك.
0: وفي مباريات اليوم يفتتح المنتخبان المغربي والكندي منافسات دور 16 من كأس العالم بقمة مرتقبة على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية. منتخب أسود الأطلس حجز مقعده في ثمن النهائي بعد فوزه المثير على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة مشواره في المونديال وتكرار إنجاز مونديال قطر على أقل تقدير عندما بلغ دور نصف النهائي. على الجانب الآخر تطمح كندا إلى مواصلة مغامرتها في كأس العالم وبلوغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخها.
3: إن شاء الله سنتوقعوا أن المنتخب يفوز. بالنسبة للمباراة اللي فاتت عطاو مجهود كبير، وإن شاء الله نتمنوا يفوزوا ويوصلوا إن شاء الله حتى للفينال إن شاء الله.
4: بالنسبة للمقابلة ديال غدا ديال المنتخب الوطني كنتوقع الفوز إن شاء الله، لأن المنتخب فعلا خلانا نكتسبوا الثقة في هذه السنوات الأخيرة، وإن شاء الله مربوحة وغنفوزوا إن شاء الله على كندا.
5: التوقع ديالي هو أنني المنتخب المغربي غادي يربح المنتخب الكندي إن شاء الله بديك 3-2 ولا 3-0 إن شاء الله باش ما تخلعوش.
6: التوقعات ديالي بالنسبة للماتش ديال غدا إن شاء الله المنتخب غير يربح ب2-0 مقابل كندا، وبناء على المقابلات السابقة عندي الثقة الكاملة في المنتخب الوطني وإن شاء الله كنتمنوا لهم حظ موفق.
7: بغيت نشوفوا واحد الإيجابية وأنه واحد البعد كروي ولا مزيان في الكرة الإفريقية عامة، وإن شاء الله غدا إن شاء الله كنتوقعوا واحد النتيجة إيجابية اللي تكون بواحد 2-0 للصالح ديالنا إن شاء الله.

0: وفي أخبار موجة الحر، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجمعة من أن ظاهرة النينيو قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري يوليو وسبتمبر، مما يزيد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية. وقالت المنظمة أن الظاهرة المناخية ستكتسب قوة بسرعة، داعية الدول إلى الاستعداد لمواجهة تداعياتها. وتؤدي ظاهرة النينيو إلى ارتفاع حرارة المياه السطحية في الجزئين الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ما يتسبب في تغيرات عالمية في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار. اندلع حريق قرب منطقة كوستا برافا شمال شرقي إسبانيا، ما دفع السلطات إلى فرض الإغلاق على نحو 10 بلديات في هذه المنطقة من ساحل كاتالونيا التي تشهد إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف. سلطت الصحف العالمية الضوء على رسائل إيران من جنازة المرشد الأعلى وقدرة النظام الإيراني على الصمود، إضافة إلى موقف روسيا من غياب الاهتمام الأمريكي. تتابعون تقرير الصحف وتلقاكم انتصار البركي على رأس الساعة، في أمان الله.
1: ناقشت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الرسائل الإيرانية للغرب عبر جنازة المرشد الأعلى، وأشارت الصحيفة إلى أن طهران تريد أن تتحول جنازة المرشد الأعلى إلى استعراض ضخم للتحدي ضد الغرب، حيث إن هذا التجمع قد يكون من أكبر التجمعات في التاريخ. وأضافت الصحيفة أن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى استخدام التجمعات الجماهيرية لحشد المؤيدين وسط وقف هش لإطلاق النار مع الولايات المتحدة بعد أشهر من الحرب المدمرة. وأشارت إلى أن الجنازة ستظهر لمن هم داخل البلاد وخارجها أنه على عكس ما يتصور في الغرب، فإن غالبية الناس في البلاد يحترمون المرشد الأعلى حتى لو لم يكونوا متدينين جدا. وختم الكاتبان في الصحيفة بنوا فوكون وسون راسموسين بأن إظهار المقاومة ضد الأعداء الأجانب حتى الموت في كثير من الأحيان يعد ركيزة أساسية في مبادئ الجمهورية الإسلامية ودعايتها لما يقرب من 50 عاما. صحيفة تيليغراف البريطانية ترى أن النظام الإيراني مهدد بالسقوط بسبب الانقسامات الداخلية، وأن عددا من العشائر الدينية في إيران يتنافسون لحماية وتعزيز سلطتهم ومصالحهم الاقتصادية وسط الفراغ الذي ظهر بعد مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. وأضافت الصحيفة أن أحدث مظاهر هذا الصراع الداخلي تجلى في مجلس الخبراء الذي يضم 88 رجل دين منتقدين المجلس الأعلى للأمن القومي بسبب إدارته للمفاوضات مع واشنطن. وتابعت أن اللافت للنظر أن كبار أعضاء الأمانة العامة كانوا من بين الموقعين على بيان المجلس، وأن خروجه للعلن من داخل أهم هيئة دينية في النظام له دلالة بالغة. وختمت الصحيفة بأن المرشد الأعلى الجديد لم يعد يتمتع بنفس السلطة التي كان يتمتع بها والده، كما أن غيابه التام عن الأنظار يؤدي إلى تعميق فراغ السلطة الذي ظهر بعد وفاة سلفه. ونقرأ في مجلة ناشيونال انترست الأمريكية مقال خالد الجابر حول النتائج المتوقعة للاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن كل مقاربة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران تعيد إحياء سؤال جوهري حول قدرة هذا الاتفاق على إحداث تغيير جوهري في سلوك إيران الإقليمي. وأضاف الكاتب أن أنصار الاتفاق يعتبرون أن العقوبات المطولة والضغوط الاقتصادية أضعفت الاقتصاد الإيراني، وأن إعادة الاندماج ستحفز طهران على إعطاء الأولوية للتنمية بدل المواجهة. وتابع أن إفراج الولايات المتحدة عن الأصول المجمدة يشير إلى بدء مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية وإلى تنحية إطار الضغط الأقصى الذي حكم العلاقات.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
2: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
7: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. الهير وبس الهير كل البلد
1: ركبت. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع خلالها ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق عبر أثير إذاعة منبر الحرية من خلال الموجة العاملة 92.7. نبدأ وإياكم هذه الحلقة الجديدة إجمالا تطورات في عدة اتجاهات، من بين ذلك ما يجري على صعيد الشرق الأوسط في قطاع غزة. الأحداث أيضا هنالك مستمرة ومتواصلة، للأسف سجل خلال الساعات 48 الماضية ارتقاء 16 شهيدا، يضاف ذلك إلى 16 إصابة خلال 48 ساعة فقط. وفي لبنان الأنظار تتجه إلى الجنوب هناك وما يجري من اجتماعات حول وقف إطلاق النار. تشيع شعبي جماهيري حاشد لخامنئي في طهران، وكان هنالك عدة وفود ودول شاركت في مراسم التشيع. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة برعاية من بازار الخليل للتنزيلات الذي سينطلق بعد 3 أيام من هذا اليوم ب77، ولتسع أيام سيكون البازار هذا العام في ذات المكان في الخليل، الحوز الثاني أول طريق واد الجوز. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نبدأ إياكم المشوار ونحن معكم على الهواء مباشرة. اليوم انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباحا مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. تستمر المراسم عملية التشييع 6 أيام، تشمل الانتقال إلى العراق قبل دفنه في مدينة مشهد بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي. آلاف المشيعين توافدوا منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير، حيث يسجى هناك نعش خامنئي، وهم يحملون رايات حمراء ترمز للثأر، هاتفين الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وسط توقعات بمشاركة لما بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران لوحدها.

طبعا وفق ما نشر فيأتي يعني أو وفق التقارير التي تأتي فقد بدأت في طهران المراسم. هو كان اغتيل في 28 من شهر فبراير شباط الماضي بأول أيام الحرب على إيران، وفتح مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران أبوابه أمام الحشود الغفيرة التي تجمعت في الشوارع المحيطة منذ مساء أمس الجمعة قبل نقل جثمانه وأربعة من أفراد أسرته إلى المكان المخصص للوداع الشعبي. هذه المراسم تأتي قبل يومين من تشييعه المقرر يوم الاثنين في شوارع العاصمة، لينقل الجثمان بعدها إلى مدينة قم جنوب طهران ومنها إلى العراق لإقامة جنازة في مدينتي النجف وكربلاء، ستكون يوم الأربعاء قبل أن يعود الجثمان إلى مدينة مشهد شرقية إيران ليوارى الثرى في السدانة الرضوية المقدسة لدى الطائفة الشيعية.

إذاف سياق قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في رسالة بمناسبة مراسم الوداع أوردتها وكالة التسنيم الإيرانية بأن الانتقام من أمريكا وإسرائيل ليس ببعيد، مؤكدا التزام قواته بصفتهم حماة لمضيق هرمز مواصلة نهج المرشد، وأوضح بأن مراسم الوداع تمثل تجديدا للبيعة مع مبادئ المرشد. وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها بأن الأجهزة المعنية ستأخذ بثأر دماء زعيم البلاد وفق حديثهم.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: بكم نرحب بكم مجددا متابعينا الكرام. كان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية بشأن غزة، بما يضمن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. شدد الوزير عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في كل من القطاع والضفة، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. أدان أيضا وزير الخارجية المصري الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مجددا رفض مصر القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق حل الدولتين. بحث الاتصال أيضا التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجاري، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، مشددا على أهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كان أيضا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أكد بأن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة، ويتخلله هجمات على منازل ومواطنين وإحراق أراض زراعية واقتلاع وإتلاف أشجار زيتون وتخريب ممتلكات والاستيلاء على مصادر مياه بحماية وإسناد مباشر من الجيش الإسرائيلي الذي يواصل سياسة القتل اليومية في القطاع، هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. قال أيضا: نطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين. حملت الرئاسة حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التدهور الخطير، مشددة على أن هذه الاعتداءات الدموية لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسر المستمرة في غزة منذ 1000 يوم بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334. ختم أيضا بأن المنطقة ستبقى والتي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والقانونية ستبقى على حافة الهاوية.

أما بالنسبة لما يجري في قطاع غزة فقد أعلنت الصحة الفلسطينية في القطاع وصول 16 شهيدا، منهم 6 شهداء جدد، واحد شهيد كان متأثرا بإصابته، و9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 16 إصابة، هذا ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. بيّنت أيضا بأن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار ب 11 أكتوبر الماضي وصل إلى 1066 شهيد. أما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان ب 7 أكتوبر 2023 فقد ارتفعت إلى 73,090 شهيداً.

فلسطينيا كان أكثر من 33 ألف مواطن ومواطنة تنقلوا، وزائر طبعا، تنقلوا من خلال معبر الكرامة جسر الملك حسين خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 48 مطلوبا للقضاء. عدد المغادرين خلال الأسبوع كان 15,326 شخص، أما عدد المسافرين القادمين

هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة. إجمالا نواصل وإياكم متابعة التطورات المختلفة، ومن بين ذلك ما يجري في لبنان. كانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور دون أن تتضح تفاصيل عن حجم الأضرار أو حتى وقوع إصابات، وبالتالي يكون ذلك بمعنى واقعي لاستمرار الأحداث في جنوب لبنان. أما ما يتعلق باتفاق الإطار الذي أعلن عنه فهنالك جدل متواصل حول اتفاق الإطار. تداعيات هذا الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل تتواصل وسط انقسام داخلي حاد بشأن مضمونه وتداعياته السياسية والأمنية، هذا بالتزامن مع ضغوط خارجية متزايدة لدفع الدولة اللبنانية نحو استكمال تنفيذ البنود، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب. في هذا السياق تتصاعد الضغوط على المؤسسة العسكرية وقيادتها وسط دعوات غير مسبوقة لتجديد المواجهة مع حزب الله، وصولا إلى المطالبة بإقالة قائد الجيش في وقت يتمسك الجيش بدوره في تنفيذ المهام الموكلة إليه ضمن القرار السياسي للدولة. وبالمقابل تؤكد الرئاسة اللبنانية بأن الاتفاق لا يمنح شرعية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، بل يهدف إلى تمكين الجيش من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية.

0: سنواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة ونتابع بعد فاصل واستراحة قصيرة المزيد من الملفات الإخبارية المختلفة، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر مما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
7: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل وإياكم المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. طبعا الأحداث هي متواصلة في عدة اتجاهات. كنا تحدثنا حول مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق الإيراني. طبعا هنالك تقارير عديدة نشرت مؤخرا، ومن بين ذلك هل يمكن أن تعود الحرب مجددا على قطاع غزة، هذا في ظل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. كانت القناة 12 العبرية نقلت عن تقديرات إسرائيلية أن الحرب على القطاع قد تستأنف خلال 2 إلى 3 أشهر، وربما قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر. بحسب القناة وفق ما نشر، فإن إسرائيل تتوقع أن يعلن ما يسمى بمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي بأن حركة حماس منتهكة للاتفاق خلال فترة تتراوح بين 2 و3 أشهر على خلفية احتفاظها بسلاحها، هذا وفق التقديرات الإسرائيلية، وهو ما تنوي إسرائيل استخدامه كذريعة لاستئناف الحرب. أوضحت القناة بأن المجلس يتولى الإشراف على مسار إعادة إعمار القطاع، فيما تتولى لجنة إدارة غزة إدارة الشؤون اليومية خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن إعلان الانتهاك قد يفتح الباب أمام توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. القناة نقلت عن مصدر سياسي قوله بأن المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف طرح في وقت سابق خيار إعلان حماس منتهكة للاتفاق، لكنه تراجع مؤقتا بطلب من الوسطاء لمنح فرصة إضافية للتفاهمات، مضيفا أن هذا الإعلان قد يعاد طرحه إذا لم يحدث تقدم خلال الأشهر المقبلة. في ذات السياق أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي أعاد توزيع قواته ونشر فرقة إضافية على الحدود مع الأردن، هذا في إطار الاستعدادات لمنع تكرار هجمات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر. تأتي هذه التطورات في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية واللي راح تكون بشهر أكتوبر المقبل، وسط أزمة سياسية داخل ائتلاف رئيس وزراء إسرائيل، حيث تعد الانتخابات اختبارا حاسما لقدرة معسكره اليميني على الحفاظ على الأغلبية في الكنيست. فيما تتواصل خروقات اتفاق وقف اطلاق النار المعلن من اكتوبر تشرين اول 2025، تشير تقديرات وزارة الصحة في غزة الى استشهاد اكثر من 1000 فلسطيني واصابة الاف اخرين منذ بدء سريانه، في ظل استمرار الحرب التي خلفت دمارا واسعا في البنية التحتية المدنية داخل القطاع.
1: سلام لغزة، سلام سلام سلام لغزة.
0: هذا جزء من التطورات الجارية والمتواصلة، وبطبيعة الحال سنكون معكم بمتابعة أيضا بالأيام المقبلة للتطورات والمستجدات الميدانية.

والانتقال قليلا إلى حالة الطقس المتوقعة. إجمالا تتواصل الأجواء الصيفية في البلاد، تتواصل خلال الأيام المقبلة أيضا. تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس الحار في المناطق الجبلية والشديد الحرارة في بقية المناطق، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء. اليوم أجواء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. خلال ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى غائم جزئي إلى صاف، يكون لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. البحر هو خفيف ارتفاع الموج. أما يوم غد الأحد فمتوقع أن يكون ارتفاعا طفيف على درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة. 28 درجة مئوية الحرارة غدا متوقعة في جبال الخليل نهارا، وليلا تنخفض إلى 18 بقطاع غزة. بقطاع غزة إجمالا 30 درجة مئوية بنهار و23 درجة مئوية الحرارة ليلا. وفق ما نشر يوم الاثنين، فتوقعات بأن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في تغير على درجات الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء وكذلك الأربعاء، واحتمالية لأن يبقى الطقس على حاله حتى يوم الجمعة لتاريخ 10/7/2026. طبعا هاي الأجواء ستبقى ثابتة وفق المعطيات الأولية العامة للفترة المقبلة دون تغييرات على حالة الطقس، فما تعيشه اليوم متوقع أن يستمر طيلة الأسبوع الجاري. درجة الحرارة الآن في أريحة تصل إلى 39 درجة مئوية، ليلا تنخفض إلى 28. كانت التحذيرات من قبل الأرصاد الجوية الفلسطينية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 للأربعة المساء، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

بالأمس كانت عدة مباريات في بطولة كأس العالم. فازت مصر على أستراليا في ركلات الترجيح، والأرجنتين فازت أيضا بالأمس فيما خسرت الجزائر أمام سويسرا. هذا اليوم المباريات بين كولومبيا وغانا انتهت لفوز كولومبيا. رح يكون في كمان مباراة قادمة ما بين كندا والمغرب، وهذه الليلة أيضا ما بين البرغواي وفرنسا. حتى الموت سلام لشعب عزيز مقام. الآن المباريات تشتد وتصبح أكثر حماسة في تصفيات كأس العالم. سلام لكل العيون الحزينة تفيض دموعها بأسا وعزا. أما بالنسبة لحالة الطرق، خاصة أنه بالأمس كان هنالك يعني إغلاق لبعض الطرق والمداخل بالنسبة للخليل حاليا، ف يعني معظم الطرق فاتحة باستثناء بوابة بيت أمر بطبيعة الحال، والعروب الجسر، وكمان أبو شمعة زيف مغلقة. النبي يونس هنالك أزمة في يعني الطريق هناك. أما بقية طبعا رأس الجورة أيضا مغلقة، وبقية المداخل سالكة ومتاحة مثل فرش الهواء، دورة الرئيسية، الفحص، سعير بن نعيم، السموع، السيمية أيضا هي طرق سالكة ومتاحة.

0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

2023 يعني بعد حوالي 3 انطلاقة بازار الخليل للتنزيلات. هاي الانطلاقة اللي رح تستمر لمدة 9 أيام، الفرصة اللي بتكون مرة واحدة فقط في كل عام. هذا البازار المعروف نسخة 15، يعني 15 مرة صار البازار في السنوات الماضية. وكالمعتاد المكان مريح، تم تنظيمه بشكل أكبر أوسع أريح في الخليل، أول طريق وادي الجوز. يعني سابقا كان في أزمة سيارات على الطريق، ومع تركيب الرمزون صار في أزمة أكثر. اليوم ريحوكم شوي، صار في موقف خاص للسيارات، يعني هو في نفس المكان تقريبا لكن بالطابق الثاني، يعني في الأرض اللي خلف البازار مباشرة صار في موقف خاص للسيارات، والبازار صار مباشرة كمان أبوابه على الأرض، فبالتالي بتقدر توصله بكل سهولة وأريحية، تتسوق وتستفيد من العروضات. اللي ما بيعرف شو يعني البازار، هو معناه كالتالي: أجهزة كهربائية وأدوات منزلية كمان في هاي النسخة، أدوات منزلية كتيرة موجودة عندهم. تدخل بتلاقي أجهزة كهربائية جديدة بالكرتونة، يعني ماركات أو يعني أجهزة كهربائية من ماركات عادية، بتلاقي جزء منها بالكرتونة وهذا القسم الأكبر، وفي قسم كمان بسموه مضروب. المقصود بمضروب إنه مثلا جلاية بتكون من ماركة عالمية مثل سكاي وورث كمثال، فيها ضربة بالتحميل والتنزيل بينزل نص سعرها أو أقل من نص سعرها بدون كرتونة أنت بتاخدها. هذول مثلا هي شغالة طبيعي أكيد، وما بعرف إذا بتكون كمان حتى كفالتها موجودة أو لا، بس الفكرة أنه يعني الهيكل الخارجي في ضربة بالتحميل والتنزيل، ممكن تكون جانبية أصلا ما تبين، ممكن تكون بالواجهة. هذا بيعتمد أنه إمتى أنت رح تروح على البازار لتستغل الأفضل من الموديلات. طبعا هم شو بيعملوا بالبازار عشان العدالة، أول ما يفتح البازار في كمية بتكون بأسعار منيحة، بعدها بينزلوا كمان كميات إضافية خلال فترة البازار، يعني مش فقط بأول يوم بتضل الكميات موجودة، إنما بوزعوها على مدى البازار، رغم أنه الأغلبية نص بتضل أو بتكون معروضة في أول أيام البازار، وهي فرصة للي بيحب يستفيد. عندهم كتير بضاعة بتلاقيها بدون كرتونة، هاي هي فقط مشكلتها، فأنت بتاخدها بسعر أقل بكتير. وقت البرنامج انتهى هذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. مشاهد الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على كل ما يرتبط بحياة الناس. إذا أفسحت الكاميرا، وهذا واحد من المباني التجارية الذي كان يوجد به عدد كبير من المحلات التجارية، وقد أتى الدمار عليها بشكل كامل. يعني الحقيقة سونيا أن مشاهد الدمار تتواجد بشكل كبير وتطغى على المشهد العام في جنوب لبنان في جميع البلدات التي مررنا بها منذ الصباح الباكر، وهذا يأتي بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية على جنوب لبنان. كانت هنالك غارة من مسيرة ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، وكان هنالك تفجيرات كبيرة سمعت في أطراف بلدة حداتة وكونين، بالإضافة إلى استمرار أيضا التمشيط المدفعي الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة في بلدة الطيري وأيضا في حداتة وأيضا في بلدة كونين. عودة الأهالي نستطيع أن نقول أنها عودة متوسطة، لم يعد جميع الأهالي، هنالك عوائق كبيرة. العائق الأول هي استمرار الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات التي تحدث من حين إلى آخر، التحليق المكثف للطيران المسير فوق الأجواء بصورة شبه دائمة على مدار ساعات النهار والليل، والعائق الآخر هو تحديات الحياة. من لم يفقد منزله في بلدات الجنوب اللبناني فعندما يعود لا يجد الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء متوفرة بشكل دائم. البلديات تعمل وفق موارد محدودة للغاية لإعادة ما يمكن استعادته من خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة أيضا إلى الحياة العادية من متاجر وما إلى ذلك. الأسواق مدمرة مغلقة بشكل كبير. حركة السكان في مثل هذا اليوم، كان هذا الشارع كما روى لنا الأهالي يشهد زحاما شديدا لا يمكن المرور فيه بشكل بسيط. مع هذا تحاول الحكومة اللبنانية أن تتوجه إلى الجنوب، هنالك زيارتان لوزيري الشؤون الاجتماعية والعمل. وزيرة الشؤون الاجتماعية قالت إن الحكومة ستدشن برنامجا للدعم النقدي لنحو 130 أسرة من الصامدين في بلدات الجنوب لدعم صمودهم، وخلافا لهذا الدعم النقدي ستبحث الحكومة مسألة إنشاء منازل مؤقتة داخل البلدات الجنوبية للأهالي الذين فقدوا منازلهم، أو استحداث مراكز إيواء داخل هذه البلدات مثل المدارس الرسمية والمراكز الحكومية. كانت هنالك أيضا جولة لوزير العمل في المناطق الصناعية في صور وفي مرج حروف وأيضا في النبطية للوقوف على حجم الأضرار والخسائر، وأيضا محاولة تلبية متطلبات مجتمع العمال، ومع الفقد الكبير للوظائف للأهالي هنا في الجنوب، وعمل متواصل على مدار الساعة، لكن كل هذا يبقى رهنا باستمرار التصعيد والخروقات الإسرائيلية المتواصلة على هذه البلدات، وبالتالي يمنع الأهالي خاصة في البلدات المحاذية للشريط الأصفر أو ما يعرف بالمنطقة الأمنية من العودة إليها بشكل كبير.
4: شكرا جزيلا لك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من النبطية جنوب لبنان. كريستين ريناوي من القدس، نتابع معك آخر التصريحات والمواقف الإسرائيلية بشأن الاتفاق مع لبنان.
6: السردية الإسرائيلية لم تتغير سونيا بشأن الاتفاق الإطاري مع لبنان. إسرائيل اعتبرت بأن هذا الاتفاق هو إنجاز سياسي استراتيجي أمني كبير لها، وأنه ضربة كبيرة لإيران وحزب الله على حد تعبير مسؤوليها. هنا في إشارة إلى المستوى السياسي إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وأيضا وزير الأمن ياسر الكاتس في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أكدا على ذلك. طبعا إسرائيل اعتبرت أنه إنجاز لأنه حقق فصلا للساحات بين إيران ولبنان بعد أن كانت إسرائيل غاضبة من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتي ربطت وشملت لبنان وأدت إلى فرض وقف إطلاق نار في لبنان. هذا كانت إسرائيل غاضبة منه، ورأينا أنها عرقلت حتى المحادثات التي وقعت في سويسرا خلال الأسبوعين الماضيين. بالتالي اعتبرت إسرائيل أن هذا الاتفاق الإطاري يلبي مصالحها، خاصة وأنه لا يشترط انسحابا إسرائيليا فوريا. إسرائيل تدعي بأن هذا الاتفاق يمنحها الشرعية ويضفي شرعية على وجود قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، لأن الانسحاب الإسرائيلي مشروط بنزع سلاح حزب الله الذي يعتقد بأن هذه مهمة سوف تكون صعبة للغاية، لن يتخلى حزب الله عن سلاحه. بالتالي هذا يفتح المجال للتخمين بأن الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب سوف يكون طويلا، وهذا ليس فقط تخمينات، هذه تصريحات رسمية إسرائيلية صدرت مثلا عن وزير الأمن ياسر الكاتس الذي قال إنه أوعز للجيش بالبقاء طويلا في المنطقة الأمنية. نتحدث عن تصريحات عالية السقف في إسرائيل، لكن أيضا المراقبون يقولون إنه جرى إقحام المنطقة الأمنية في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية قبل 4 أشهر من انتخابات الكنيست، الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. نتنياهو سارع لاستثمار هذا الاتفاق الإطاري كإنجاز له وسوقه كثيرا، خرج في مؤتمر صحفي السبت الماضي وفي أكثر من مناسبة وكان في الجنوب اللبناني أيضا، حاول استثمار هذا الاتفاق الإطاري أفضل استثمار، رغم أنه على الأرض لم يحدث شيء. بعد إسرائيل لم تنفذ المطلوب منها، كان الحديث سونيا عن منطقتين تجريبيتين هي زوطر الغربية وفرون، وهذا لم يحدث، لم ينتشر فيها الجيش اللبناني بعد. الحديث هنا عن إمكانية أن يستغرق الأمر عدة أسابيع إلى حين جهوزية الجيش اللبناني، إلى جانب أيضا العراقيل التي وضعتها إسرائيل أن تعرف الانتماء لجنود الجيش اللبناني الذين سوف ينتشرون في الجنوب. بالتالي إسرائيل وكأنها أخذت الصورة التي تريد من هذا الاتفاق الإطاري، لكن ما عليها لم تنفذه على الأرض. ميدانيا كما تبعنا ونقلا عن الإعلام اللبناني بأن هنالك خروقات إسرائيلية، إسرائيل من ناحيتها صامتة، لم تصدر بيانات جديدة عن الجيش الإسرائيلي، هو كان أعلن إصابة جندي احتياط في اشتباك في بنت جبيل وقال إن من أطلق النار على الجندي لم يتم إلقاء القبض عليه وتصفيته. بالتالي قد تكون هذه الغارات أو الخروقات هي في إطار محاولة ملاحقة من تدعي إسرائيل أنه اشتبك مع جنودها في بنت جبيل، إلى جانب الادعاء بأن إسرائيل تعمل على تدمير بنى تحتية في المنطقة الأمنية ومحيطها في الجنوب اللبناني سونيا.
4: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس.

0: إلى إيران الآن. معنا من طهران تحديداً حازم كلاس. حازم، نتابع معك استمرار مراسم تشييع المرشد الإيراني وكذلك المواقف الصادرة فيما يتعلق بالمفاوضات، ومعي عماد من واشنطن أيضاً نتابع المواقف الأمريكية. وأبدأ معك حازم.
1: أبدأ بالمراسم. في الواقع منذ الساعة 6 صباحا فتحت أبواب مصلى الإمام الخميني هنا، حيث نقف في المركز الإعلامي الخاص بهذا الحدث وبهذا التعبين. كان هناك حشود من المواطنين توافدوا إلى داخل المصلى، ولكن عند الظهر ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتحذيرات التي كانت السلطات قد أطلقتها في هذا الصدد، تراجعت أعداد زوار المكان مع توقعات بارتفاعها مجددا خلال الساعات المقبلة. كانت الحشود صباحا وحتى الظهر كبيرة وتتوافد بشكل غزير على المصلى، وفي هذا الإطار سمعنا من المشاركين شعارات كثيرة تنادي بالثأر لدماء المرشد علي خامنئي، شعارات ترفع الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وبطبيعة الحال إضافة إلى قراءة القرآن والأدعية وهذه الشعارات. كان هناك جولات ميدانية للمسؤولين والمنظمين. قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي زار المستشفيات الميدانية الموجودة هنا في مصلى الإمام الخميني. هنا في المركز الإعلامي يوجد بحسب وزارة الثقافة الإيرانية نحو 900 صحفي أجنبي وعربي يغطون هذا الحدث، إضافة إلى نحو 14,000 صحفي إيراني. الجميع يعمل على تغطية هذا الحدث بطبيعة الحال، والرسائل التي يبعثها إيران لطالما راهنت على هكذا تجمعات شعبية، وتقول دائما في الانتخابات في المسيرات واليوم في مراسم التأبين والتشيع بأن هذه المشاركة تدعم النظام، تدعم المسؤولين الإيرانيين في المضي في طريقهم. معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي كتب قبل قليل على حسابه في منصة إكس: رغم كل محاولات التخريب التي قام بها الأعداء لإلغاء سفر الضيوف الأجانب يوم أمس، إلا أن هذه المراسم أقيمت وكانت بمثابة استعراض للقوة حسب تعبيره. وقال: عقدت اجتماعات جانبية غاية في الأهمية، وكانت تقام في جو من التناغم والتنسيق بين مكتب المرشد الإيراني والرئاسة الإيرانية ووزارة الخارجية والبرلمان والحرس الثوري الإيراني. قبل أن أشير إلى المواقف التي صدرت اليوم تحديدا ما يتعلق بمضيق هرمز، أشير إلى أن المراسم هنا عموما تقام تحت هذا الشعار: يجب النهوض، وهذه اليد التي أشار إليها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في أحد بياناته، وقال بأن هكذا شاهد جثمان المرشد علي خامنئي، كانت قبضته ممسوكة بهذا الشكل، فبات هذا الرمز هو شعار لمراسم التشييع والتأبين. أما في إطار المواقف السياسية فأشير إلى ما قاله معاون وزير خارجية إيران للشؤون الدولية والحقوقية كاظم غريب أبادي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين التقنيين مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعليقا على البيان البريطاني الفرنسي المشترك بشأن مضيق هرمز. قال بأن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوة العسكرية للقوى العالمية والعابرة للحدود حسب تعبيره، وقال بأن إيران هي القوة المسؤولة والضامنة لأمن.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: حسب ما سمعت، ولكن بعد انتهاء مراسم التأبين والتشيع التي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.
0: شكرا لك حازم كلاس من طهران. عماد، ماذا تقول التصريحات الأمريكية بشأن المسار التفاوضي؟
2: آخر التسريبات تقول بأن الوسطاء قطر وباكستان أبلغوا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض في أقرب وقت ممكن وفق ما قالت المصادر، لكن بعد انتهاء المراسم التأبين للمرشد السابق. واضح أن هناك اتفاق على ضرورة أن تبدأ هذه المفاوضات بعد أن تنتهي ربما بضعة أيام سيستمر التأبين. في الأثناء وسائل الإعلام الأمريكية تغطي بشكل كبير في الحقيقة موضوع التأبين والجنازة التي تقام الرمزية للمرشد السابق، تشير إلى أن هذا رمزية من إيران أو محاولة رمزية لإظهار العصيان للولايات المتحدة أو الخروج على السردية الأمريكية التي تقول بأن إيران هزمت. طبعا من الناحية الداخل في الداخل الأمريكي النظرة الأمريكية لما يحدث الآن في إيران هي أن البلاد رغم أنها مهزومة تحاول أن تظهر للرأي العام الأمريكي للرأي العام الإيراني بأن البلاد لا تزال تقف على قدميها، أن النظام السياسي لا يزال متماسكا. طبعا الإدارة الأمريكية تشكك في ذلك في التصريحات الرسمية والبيانات الرسمية الأمريكية، والاعتقاد لدى الولايات المتحدة أن إيران الآن ستقدم تنازلات كبيرة في 60 يوما الأولى، وأن كل ما يصدر عنها من رسائل تحدي آخرها طبعا لقاليباف الذي قال بأن الرئيس الأمريكي لا يجب أن يتحدث عن الجوع في إيران وأن 40 مليون أمريكي يعيشون على ما يسمى بطاقات الدعم، دعم الطعام أو سناب، هذا أيضا لقي تغطية كبيرة في وسائل الإعلام الأمريكية. لكن أيضا من الزاوية نفسها، من زاوية أن إيران تحاول تسويق صورة معينة في الإعلام بأنها قوية متماسكة، أن النظام قوي، بأنها قادر على تحدي الولايات المتحدة، لكن واقع الحال مختلف تماما. طبعا في الأثناء هناك أيضا تحركات على المستوى الدولي، نعرف بأن اليابان وقعت اتفاقا مع إيران لأول مرة منذ 2019 لاستيراد النفط الإيراني، مستغلة طبعا رفع العقوبات الأمريكي المؤقت خلال 60 يوم الأولى. هناك اتفاقات تجري بين أيضا الفرنسيين والإنجليز مع عمان في محاولة للسماح بعبور سفنهم من خلال المضيق. هذه كلها تحركات من وجهة النظر الأمريكية مفيدة، لأنها توحي بأن الاتفاق بدأت الأطراف الدولية المختلفة بدأت تستفيد من الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. بالفعل اليوم انخفضت أسعار النفط، نتحدث عن حوالي 63 دولار للبرميل، هذا انخفاض كبير من حدود 100 دولار، هذا كله يستخدمه الرئيس الأمريكي باعتباره منجزا سياسيا اقتصاديا بأنه تمكن من هزيمة إيران كما قال جي دي فانس من الناحية العسكرية، لكنه أيضا تمكن من تقييدها عبر هذا الاتفاق. وسينتج هذا الاتفاق بعد 60 يوما وفق طرح البيت الأبيض سينتج اتفاقا شاملا لتحييد البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، وفي الأثناء العودة للوضع الطبيعي اقتصاديا على المستوى الدولي.
0: شكرا جزيلا لك عماد رواج، ده مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. شكرا عماد. إلى قطاع غزة الآن، حيث يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقية خان يونس. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك معنا. لا شيء يحترم من الاتفاق الخط الأصفر، يتحرك باستمرار قضم الأراضي والمزيد من مساحة قطاع غزة ونسف المباني السكنية، نتابع معك التفاصيل.
6: نعم بالتأكيد سونيا، الخروقات يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، آخر عمليات النسف تم رصدها في منطقة شرقي خان يونس إلى الشرق من مفرق بني السيلة، أعمدة الدخان بعد سماع دوي انفجار نتج عن عملية النسف هذه شاهدها المواطنون من على مسافات واسعة وكبيرة بطبيعة الحال، وهذا أمر معتاد لأن الجيش الإسرائيلي يوميا ينفذ عمليات نسف واسعة النطاق في المناطق التي تتواجد خلف وفي محيط الخط الأصفر، والجيش الإسرائيلي عمليا يفعل ذلك في جميع مناطق قطاع غزة التي تخضع لسيطرته، ونسبتها إلى مساحة القطاع تصل إلى أكثر من 70%، أخذة بالتزاود مع تقديم الجيش الإسرائيلي وزحزحته للخط الأصفر. عندما بدأ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر كانت الخرائط تنص على سيطرة إسرائيلية على حوالي 55%

0: كان هناك قصف مدفعي هذا اليوم في مناطق مختلفة من قطاع غزة في محيط الخط الأصفر وحتى إلى الغرب منه، أي إلى عمق قطاع غزة، بينها قذيفة على الأقل في منطقة الإتوام إلى الشمال الغربي من مدينة غزة. ذهبت سيارات الإسعاف إلى محيط المنطقة ولم يبلغ عن وجود مصابين في تلك الناحية، علما أن الجيش الإسرائيلي يجري توغلا محدودا في منطقة الفروسية والواحة إلى أقصى الشمال الغربي من قطاع غزة قريبا من مناطق سيطرته. بالمجمل سونيا، الأوضاع الميدانية متوترة بفعل استمرار الخروقات الإسرائيلية واستمرار القصف الإسرائيلي واستمرار أيضا سقوط الشهداء. صحيح أنه منذ بدء هذا اليوم لم يتم تسجيل شهداء جدد، ولكن وزارة الصحة أصدرت تحديثها خلال آخر 48 ساعة، وهو تحديث دوري، قالت إن 16 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة، بينهم شهداء جدد وشهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض. وقالت إن عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار وصل إلى 1066 شهيدا. طبعا هذا الجانب من الخروقات الإسرائيلية يمكن تسميته بالخروقات الميدانية. في مقابل أو بالتوازي مع ذلك، هناك جملة من الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المرتبطة بالمشهد الإنساني، تتحكم إسرائيل بالمطلق بإدخال المساعدات وتبقيها محدودة للغاية، ما يبقي الواقع الإنساني بمناحيه المختلفة الصحية والتغذوية وناحية الإيواء أيضا والتفاصيل الأخرى، كلها رهن التحكم الإسرائيلي المطلق من ناحية، ويمكن وصفها ببالغة السوء والتعقيد والمأساوية، ويدفع ثمنها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة من خلال عيشهم حياة بائسة بفعل كل هذه الضغوط الإسرائيلية المتواصلة.
1: شكرا جزيلا لك إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. في الضفة الغربية، أحرق مستوطنون فجر اليوم منشأة سكنية لعائلة الفلسطيني محمد يوسف كعبانة في قرية الطيبة شرقية رام الله. وقالت العائلة للتلفزيون العربي أن مستوطنين قطعوا سياجا محيطا بمنزل العائلة وألقوا مادة حارقة على منشأة سكنية كان بداخلها عائلة محمد كعبانة وأربعة من أطفاله، وقد نجت العائلة من محاولة الحرق جراء إخراجها فور ملاحظة اشتعال النيران في المنشأة ومنعت الحراسة الليلية وقوع كارثة. هذا ويكثف المستوطنون هجماتهم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات.

هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية مجمعا سكنيا في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية رغم صدور أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد تنفيذ الهدم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الإدارة المدنية وصلت إلى الموقع رفقة 3 مستوطنين ملثمين، كان أحدهم يحمل سلاحا شخصيا. ونقلت عن ناشط أن جنودا إسرائيليين رفضوا الاطلاع على قرار المحكمة العليا أو تجاهلوه، معتبرا أن إسرائيل تنفذ سياسة تهجير قسري تدريجيا للفلسطينيين في مناطق جيم بالضفة الغربية للحد من مستوى الاحتجاج الدولي. أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ ذلك التاريخ ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم قال إنه يعادل تقريبا إجمالي الأوامر العسكرية التي صدرت لهذا الغرض خلال 20 عاما الماضية. وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بتسريح وتيرة أو تسريع عفوا وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال توسيع حدود المستوطنات وتعزيز سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية. من رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، نبدأ معك يعني بهذه الاستهدافات وال يعني ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المستوطنون في الضفة الغربية. إن شئت نبدأ من حرق منشأة سكنية لعائلة محمد كعابنا والاستهدافات الإسرائيلية الأخرى إلى

0: التوسع الاستيطاني وما يبرز من ملامحه على الأرض؟
1: ستحدث سوني عن الساعات الأربع الأخيرة على الأقل في هجمات المستوطنين، آخرها قبل قليل فقط في قرية أم صفا في المنطقة الغربية الشمالية الغربية من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى المكان بعد أن أقدم المستوطنون على محاولة اقتحام هذه القرية، أطلقوا الرصاص الحي وتدخل الجيش لتأمين انسحابهم من هذا الموقع وسط حالة استنفار كبيرة لدى هؤلاء المواطنين في هذه القرية التي أصبحت معزولة بشارع استيطاني يربط المستوطنات المقامة على أراضي شمال وشمال غرب رام الله، إضافة أيضا إلى عزل هذه القرية عن القرى المحيطة نتيجة التوسع الاستيطاني ووضع بعض البيوت المتنقلة للمستوطنين في هذا الموقع. أيضا منطقة أخرى هي خلايا اللوز في بيت لحم، اثنان أصيبا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: إسكو وصف ذلك بالكذب وبمحض الكذب، وقال بأن قواته لا تزال موجودة وصامدة في داخل هذه المدينة. مما قاله أيضا، قال أنا أدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا ما كانت القوات الروسية طبعا سيطرت على هذه المدينة، فأنا أدعوه إلى أن نلتقي أنا وهو خلال قمة في هذه البلدة التي تقع الآن تحت سيطرة القوات الروسية. ولكنه يعني تحدث أيضا عن أن الرئيس الروسي كما قال لن يجرؤ إلى الحضور إلى هذه البلدة التي تقول وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قد سيطرت عليها. قبل ذلك كان هناك أيضا يعني نفي من الجيش الأوكراني، هيئة الأركان الأوكرانية، المتحدث باسم هيئة الأركان أندري كوفاليوف كان قد تحدث عن أن هذه المعلومات التي أوردتها وزارة الدفاع الروسية حول السيطرة الكاملة على بلدة كونستانتينوفكا يعني لا تمت للواقع بصلة. كما قال، قال هناك معارك شرسة تجري في داخل المدينة وفي محيط المدينة، والتي أكد أن القوات الأوكرانية لا تزال موجودة ومتمركزة في داخل المدينة وفي محيط هذه المدينة، وأن هناك معارك لا تزال قائمة وجارية ما بين الجيشين الروسي والأوكراني. هو كان قد أقر بأن بعض الوحدات الروسية أو مجموعات صغيرة تتسلل إلى داخل المدينة، وقال بأن يعني عددها لا يتجاوز ثلاثة أفراد يقومون ببعض ببعض العمليات في داخل المدينة، فيما تقوم القوات الأوكرانية بتمشيط هذه الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء وتتمكن من طردهم. قال بأنه يعني خلال اليوم الماضي هذه المدينة كانت قد شهدت 11 عملية اقتحام من قبل القوات الروسية، ولكنها جميعها باءت بالفشل. طبعا نتحدث ضمن في هذا الإطار وفي هذا السياق عن الهجمات المتبادلة سونيا ما بين الجانبين الروسي والأوكراني. هناك بالطبع تصعيد في العمليات الميدانية. اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد نشر مقطعا مسجلا قال فيه أنه للضربات الأوكرانية بعيدة المدى أو ما يسمى هنا أوكرانيا بالعقوبات طويلة المدى التي تطاول العمق الروسي. قال بأن هناك أحد الموانئ في منطقة سانت بطرسبورغ الروسية كان قد استهدف من قبل القوات الأوكرانية، إضافة إلى محطة نفط. بعد ذلك هيئة الأركان الأوكرانية كانت قد أكدت على هذا الأمر وقالت بأن وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، إضافة إلى جهاز الأمن الأوكراني ووحدات من الاستخبارات العسكرية، قامت خلال ساعات الليل باستهداف هذه المنشأة، منشأة نفطية أو منشأة بطرسبورغ النفطية في مقاطعة سانت بيترسبورغ بالمسيرات، إضافة إلى استهداف لميناء كونستانت. هذا الميناء الذي يصفه الجانب الأوكراني بأنه ميناء حيوي، حيث أنه يعني يعد أحد المراكز الأساسية بالنسبة لتمركزات وتجمع أسطول بحر البلطيق الروسي. إضافة إلى ذلك، جاء في بيان هيئة الأركان أن هناك كانت استهدافات أخرى في المواقع التي تسيطر عليها روسيا من الأراضي الأوكرانية، تحديدا في مقاطعة لوهانسك. هناك استهداف لمنطقة ستانيتسا لوهانسكا، هناك مراكز قيادة وسيطرة وأيضا جسر لسكك الحديد الذي تقوم من خلاله القوات الروسية بعمليات الإمداد لقواتها المتمركزة في هذه المقاطعة في مقاطعة لوهانسك. إضافة إلى ذلك، هناك كانت ضربات أوكرانية وجهت إلى مستودعات ومستودعات الوقود بطبيعة الحال، وأيضا مستودعات للذخائر في مقاطعة دنيس. طبعا الجيش الأوكراني اليوم تحدث أيضا عن الهجمات والعمليات الميدانية التي يعني جرت خلال 24 ساعة الماضية، وتحدث عن 268 اشتباكا. إضافة إلى ذلك، هو تحدث عن أن محور كونستانتينوفكا، هذا المحور القاري قد شهد خلال الساعات الماضية 27 اشتباكا قتاليا ما بين الجيشين الروسي والأوكراني. إذا سمحت لي سونيا هنا على عجالة أرد التطرق إلى الهجمات الروسية الليلية التي طاولت عدة مناطق في شمال وجنوب وشرقي البلاد. الحديث يدور حول منطقة سومي، مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، هذه المقاطعة التي تشهد بشكل يومي القصفا روسيا بالصواريخ وبالمسيرات. يعني الليلة الماضية كان هناك قصف على منطقة سكنية في وسط المدينة، أحد المباني السكنية كان قد يعني أصيب بقنابل جوية موجهة روسية، أدى هذا القصف إلى مقتل 5 أشخاص. الآن يوم زاد عدد الضحايا بعد أن انتشل جثة أحد القتلى في مكان في موقع هذا القصف. بحسب ما ذكرته هيئة الطوارئ الأوكرانية 5 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 شخصا وفق ما قالته هيئة الطوارئ الأوكرانية. إضافة إلى ذلك هناك قصف كان على منطقة دانييسك، هذه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة دانييسك. هذا القصف كان قد أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين. يعني أغلب هذه الإصابات والقتلى كانوا قد سجلوا في مناطق كراماتورسك وسلافيانسك ودروشكيفكا. بطبيعة الحال القصف لا يتوقف عن مقاطعة زاباريجيا في جنوبي أوكرانيا. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات طاولت 43 بلدة وقرية من مختلف أنواع الأسلحة من بينها المسيرات، إضافة إلى القصف الصاروخي وأيضا إلى الضربات بالقنابل الجوية الموجهة. هذه الضربات كانت قد أدت إلى مقتل 2 وإصابة أكثر من 40 شخصا بحسب أفادت به الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. بطبيعة الحال خرسون مقتل 1 وإصابة 13 آخرين جراء ضربات كانت قد وجهت إلى مناطق متفرقة من هذه المقاطعة خلال ساعات الليل. وفي خاركيف الحديث يدور حول 13 مصابا جراء ضربات روسية في مناطق متفرقة من هذه المقاطعة، وخاصة في داخل المدينة على أحياء سالتفسكي وكييفسكي ونوفابرافسكي، إضافة إلى المناطق الواقعة في شرقي هذه المقاطعة، تحديدا في مناطق بهادوخا وتشهويف وإيزوم. طبعا لا تزال المواجهات متبادلة، هذه الضربات، هذه الهجمات، يعني ما يشير إلى أن هناك انسداد تام في موضوع المفاوضات، في موضوع التقدم في هذه المفاوضات. والآن هو هذه الهجمات هي ربما يعني يمكن القول بأنها هي من تسود الموقف ما بين الجانبين. نعم سوري،
2: شكرا لك، ولنا لقاءات أخرى معك إياد لمتابعة هذه التطورات بأكملها مع التطورات السياسية. شكرا جزيلا لك إياد ستيثية، مراسلة التلفزيون العربي من كييف. إلى السودان الآن، حيث يواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء. تشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
4: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده 6 من عمره قادرا على الحركة بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية داخل معسكرات النزوح والعائدين، برزت الحاجة إلى سد الفجوة بين تزايد الطلب على العلاج ومحدودية الاستجابة المتاحة.
5: ادخلنا منذ العام السابق بأكثر من 30 مخيم علاج كبير جداً، يعني لبت كل احتياجات النازحين والعائدين، فتلقينا الصدمة الأولى. كل الأمراض اللي جات جراء السفر وجراء التعب وجراء النزوح.
4: تتواصل الجهود الرسمية وجهود المنظمات الإغاثية للاستجابة للاحتياجات الصحية داخل مراكز الإيواء بما يتناسب مع حجم المعاناة.
6: وزارة الصحة قدمت ولا زالت تقدم عبر الصندوق القومي للإمداد الطبي وعبر المنظمات، حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة. يمكن لقيتوا انتوا لو مررتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مررتوا أبوك هناك المعسكر ده اللي حصلوا فيه عيادات ثابتة، فيه عيادات متحركة.
4: وكان الصندوق القومي لتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق قد تمكن من تقديم خدمات علاجية لأكثر من 4000 نازح في ظل تداعيات الحرب والتطورات الأخيرة في مناطق الكرمك وجيسان، وإنشاء أكثر من 80 منفذا علاجيا موزعة في أنحاء الإقليم. ورغم هذه الجهود تشير تقديرات ميدانية داخل المعسكرات إلى أن أكثر من 50% من النازحين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية من إجمالي نحو 50,000 أسرة. في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الطبية داخل معسكرات النزوح، تتقلص خيارات المرضى إلى حدود ضيقة في انتظار علاج قد يتأخر، ربما قد لا يأتي أبدا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
2: أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء تركيا المالكي أن التحالف سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المملكة العربية السعودية. وقال المالكي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحوثيين لا تعدو كونها محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، إلى جانب سعيها إلى تصدير أزماتها إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. وأشار إلى أن هذه التصريحات تمثل امتدادا لما وصفه سلوكا تصعيديا وعدائيا وتقويضا للأمن الإقليمي والدولي. أفادت وكالة بلومبرغ أن شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرضت ملايين البراميل من النفط الخام العراقي للتسليم الفوري إلى الأسواق الآسيوية في خطوة قد تزيد الضغوط على سوق تشهد وفرة في المعروض. وذكرت الوكالة أن الشركة تعرض شحن خامي البصرة المتوسط والبصرة الثقيل وتسليمهما مباشرة إلى مصافي التكرير في دول آسيوية من بينها الصين وكوريا الجنوبية وتايوان. وأضافت بلومبرغ أن هذه التطورات تأتي تزامنا مع تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا حسام محمد علي. حسام، أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل هذه الخطوة التي تتخذها شركة توتال الفرنسية وما هي تداعياتها.
7: نعم سونيا، خطوة شركة توتال إنرجيز جاءت نتيجة عدم امتلاك العراق لناقلات نفط، يعني هذه المفارقة التي جعلت العراق يبحث عن مشترين ويبحث أيضا عن شركات تقوم بشحن كميات النفط التي يحاول العراق العودة فيها إلى كميات ما قبل الحرب. العراق حتى الآن
8: راديو الحرية
9: 9:45 PM. الساعة الآن 3:45 PM بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية
7: 92.7 FM. هذا تفعيل خطي كركوك جيهان من جهة إقليم كردستان، وأيضا كركوك جيهان من جهة فيشخابور في محافظة نينوى. حتى الآن الخط الثاني لم يعملوا، تحاول وزارة النفط العراقية الوصول فيه إلى معدلات تبدأ من 150,000 برميل يوميا وتصل إلى 350,000 برميل، لكن الخط الأول الذي أشرنا إليه والذي بدأ تفعيله في 18 مارس الماضي بدأ بالفعل تصدير النفط بمعدل يتراوح ما بين 200,000 إلى 400,000 برميل يوميا. أيضا العراق عاود اتفاقه السابق مع الحكومة السورية، وهو يصدر منذ شهر أبريل الماضي كميات نفط تتراوح ما بين 80,000 إلى 120,000 برميل عبر خطوط الصهاريج التي تنطلق من حقول كركوك النفطية وصولا إلى ميناء بانياس في سوريا. سونيا،
2: شكرا جزيلا لك، مراسلة الوجن العربي من بغداد حسام محمد علي. في فنزويلا لم يشكل الزلزال المزدوج سوى بداية لمأساة ممتدة، حيث تتحول وعود الأعمار السريع إلى رهينة في شباك التعقيدات السياسية والمالية، ليجد المنكوبون أنفسهم في مواجهة المجهول بانتظار توافقات سياسية تبدو بعيدة.
14: قبل 10 أيام كانت ماريا تملك سقفا وجدران بيت دافئ يحمي عائلتها. تغيرت حياتها تماما بعد أن حول الزلزال ذكرياتها إلى ركام. تتأقلم ماريا الآن مجبرة، كيف تعيش داخل مساحة قماشية ضيقة، خيام لا تقي رياحا ولا تمنع مطرا ولا تحفظ خصوصية.
15: سنبقى هنا حتى العثور على مكان نذهب إليه لمركز إيواء أو شيئا من هذا القبيل، لا أعلم، لم يبلغونا لغاية الآن أين سننقل.
14: ماريا ليست وحدها في هذه العتمة، فقصتها واحدة من مأساة أوسع بكثير. الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الكارثة، أكثر من 15,000 متضرر بعد أن دمر الزلزالان ما يقارب 200 مبنى وألحق أضرارا ب900 أخرى، والنتيجة تشريد العائلات وتوزيعها على أكثر من 70 مركزا للإيواء المؤقت.
16: نعمل مع رئيس البلدية والمتطوعين والشركات الخاصة، وقدمنا الدعم ل100 عائلة، وفي هذه الأثناء انخفض عدد العائلات لأننا خصصنا مساعدات لكل عائلة وقيمنا بعض البنايات، حيث في بلديتنا ستخضع البيوت كلها للفحص من المهندسين، وفي حال كانت صالحة للسكن يعود أصحابها إليها، وإلا سنضطر لرفع الحالات للولاية أو الحكومة.
14: على الجانب الآخر من المشهد، تصريحات سياسية كثيرة بشأن التعافي السريع، وعود بالبناء تسمعها ماريا وجيرانها كل يوم. إعادة إعمار ستواجه على الأرجح تعقيدات سياسية ومالية. 200 مليون دولار خصصتها الحكومة في حساب مقيد بانتظار موافقات وتدقيق أمريكي، علّه يسمح لعجلة التعافي بالدوران. تتحدث الحكومة عن خطة إعمار، لكنها تظل حتى الآن بلا سقف زمني ينقذ هؤلاء من ليلهم الطويل. وحتى تتحول الوعود إلى أسقف وجدران، ستبقى ماريا وآلاف العائلات الأخرى يواجهون الخوف بانتظار فجر قد يتأخر بزوغه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
2: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تأهل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم إلى دور 16 من المونديال بصعوبة بعد فوزه على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين في الأشواط الإضافية. افتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 29، وتعادل ديروي دوارتي للرأس الأخضر في الدقيقة 59، وفي الوقت الإضافي تقدم ليساندرو مارتينيز من جديد لمنتخب التانغو في الدقيقة 93، ثم عدل منتخب رأس الأخضر النتيجة في الدقيقة 103 قبل أن يسجل ديني إيدلسون مدافع رأس الأخضر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 111.
1: كنا نعلم أن مواجهة الرأس الأخضر لن تكون سهلة، هذه هي الحقيقة. انظر لما فعلوه أمام إسبانيا وأوروغواي، لم يخسروا. حققنا الصعبة عندما فتحنا التسجيل واعتقدنا أن الأمور ستسير بشكل أسهل بعدها. كم كنا مخطئين، العكس تماما حصل. علينا ألا نحكم على أي خصم كان بسبب مستواهم أو تاريخه.

0: كابو فيردي.
1: لقد فاجأني منتخب كاب فيردي لعب بشكل جيد في أول ظهور لهم في كأس العالم، لكنني كنت أعلم أننا سنحقق الفوز في النهاية.
2: كانت مباراة قوية، وكاب فيردي منتخب قوي ولديهم هذا الحارس فوزينا ودافعوا بشكل جيد، لذلك كانت الأمور صعبة.
3: وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني في ثمن النهائي نظيره المصري الذي تأهل لدور 16 بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين. منتخب الفراعنة افتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني أحرز المدافع محمد هاني هدف التعادل بالخطأ في مرماه لينتهي الوقت الأصلي بتلك النتيجة. وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري. ووصف قائد منتخب مصر محمد صلاح الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده بالإنجاز التاريخي بعد سنوات من الإخفاق في بطولات إقليمية ودولية.
4: بس اللي احنا عملناه النهارده ده حاجه ما تتنسيش لكل الناس، بيعني ايه ليا شخصيا، بيعني لي كتير جدا، لان الجيل ده ما كناش محظوظين ان احنا نكسب حاجه في بطوله افريقيا. خسرنا مرتين فاينل، وصلنا سيمي فاينل كذا مره، بس ما كناش محظوظين، بس ربنا عوضنا بان احنا.
5: راديو الحريه
6: 92.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: مع مصر في الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصر في الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفابانك.بي اس أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
9: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
1: السلام عليكم، التحية لكم أسادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي البرنامج الرياضي ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة فيها العديد من الأخبار الرياضية لهذا المساء، ننطلق وإياكم بها من الآن وحتى تمام الرابعة إن شاء الله، برعاية شركة الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية. نبدأ وإياكم حلقة من حلقات ثلاث خشبات، وفيها سنتحدث عن الكثير والعديد من الأخبار الرياضية.

حديثنا اليوم متابعينا الكرام سيكون حول مباراة الأمس لشباب الخليل، المباراة التي كانت على استاد الحسين بن علي في مدينة الخليل مع منتخب أم الفحم، المباراة الجماهيرية الجماهيرية جدا، المباراة التي فاقت كل التوقعات من حيث عدد الجماهير الكبير الذي تابع المباراة من داخل الاستاد. سنتحدث عن هذه المباراة كثيرا، وسنذهب لنادي شباب الخليل لنتحدث مع المشرف الرياضي للفريق الكابتن عامر سدر، اللي أعتقد أنه استعداد شباب الخليل لعودة النشاط الرياضي لن يتوقف عند هذه المباراة، بمعنى أننا سنتابع المزيد من المباريات في الأيام القادمة في إطار استعداد شباب الخليل لعودة النشاط الرياضي. طبعا هذا من جانب، من جانب آخر اليوم كان في مقر الاتحاد اجتماع لأندية المحترفين وغير أندية المحترفين بالمناسبة، وانتهى قبل قليل هذا الاجتماع. مصادر خاصة من داخل هذا الاجتماع أكدت لنا التالي، وهذا خبر حصري للبرنامج وأنا بأكد لكم إياه تريليون في المية. هذا المصدر الخاص أكد لبرنامجنا إنه الاتحاد اتفق مع الأندية المجتمعة في مقر الاتحاد على عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي، بمعنى أن النشاط الرياضي سيعود في شهر 9 إن شاء الله. نفس المصدر أكد إنه النشاط الرياضي المنتظر سيشمل كافة الأندية المحلية من كافة الدرجات، محترفين، احتراف جزئي وغيرها من أندية الدرجات الأخرى. البطولة ستكون على نظام الكأس وتحت مسمى كأس الألف شهيد، في إشارة لعدد شهداء الحركة الرياضية، وستنطلق أي البطولة في شهر 9 القادم. هذا بشكل رسمي وحصري للبرنامج، أننا على بعد تقريبا شهرين من انطلاق، أو أقل شو شهرين، يعني شهرين إلا شوي من انطلاق النشاط الرياضي بشكل رسمي، تحضيرا لعودته إن شاء الله العام القادم بكافة الدرجات. راح أحكي عن تفاصيل هذا الخبر كمان في سياق البرنامج. بالملف الثالث راح نحكي عن كأس العالم وعن آخر الفرق المتأهلة لدور 16. امبارح مصر أم الدنيا بيضتها، مصر تأهلت إلى دور 16 بركلات الترجيح بعد التعادل مع أستراليا بهدف، وباتت أمام مواجهة الأرجنتين، الأرجنتين اللي تأهلت على حساب الرأس الأخضر أو كاب فيردي، المنتخب اللي أثبت للعالم أجمع بأنه مش بس الأسماء بتعمل كرة قدم أو بتقدم كرة قدم، لا كمان الشغل الجماعي والشغف لهاي البطولة بيعطينا أداء منقطع النظير. أنا مبارح بكل جوارحي وعواطفي كنت مع الرأس الأخضر، لكن للأسف لم يكتب لها التأهل للدور القادم لتقابل الأرجنتين منتخب الفراعنة. منتخب مصر منتخب الأم، أنا بالنسبة لي كيف منتخب فلسطين زيه منتخب مصر، يعني أنا عندي المنتخب الفلسطيني لا يختلف كثيرا عن المنتخب المصري بالمناسبة، وهذا الشيء اللي أسعدني جدا بتأهل المنتخب المصري لدور 16. أعتقد من 34 هاي أول مرة المنتخب المصري يعني بكرر إنجاز 34 بتأهل لدور 16. رح نحكي متابعينا الكرام حول المباراة هاي وحول مباراتي الليلة، النرويج البرازيل المغرب كندا، مع الزميلة والصديقة نيرمين ماهر وزميلنا وصديقنا وحبيبنا إيهاب النتش اللي رح يكون معنا داخل استديوهات البرنامج. بالهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، بالمتابعة زميلنا إيهاب النتش، وتقبلوا تحياتي حتى الرابعة إن شاء الله من وراء الميكروفون عمار بدر ويا ميت مرحب بالجميع.

0: خلينا نبلش البرنامج ونبلش قبل نرحب بعامر سيد المشرف الرياضي. كمان نعرض لكم الهدف اللي كان امبارح عن طريق الحبيب والصديق شهر الطويل قائد شباب الخليل ولاعب الفريق من خلال تنفيذه لركلة الجزاء المباراة التي انتهت بهدف للا شيء على منتخب أم الفحم في مباراة تحت أنظار آلاف الجماهير. المدرج كان ممتلئ عن بكرة أبيه. الوهلة الأولى بتعتقد انه المباراة بدوري المحترفين وفي قمة مباريات دوري المحترفين ان لم تكن في اكثرها جماهيرية، يعني المباريات الاكثر جماهيرية، لانه من المرات النادرة التي نشاهد استاد الحسين بيكون فيها ممتلئ بشكل كامل وبشكل كامل جدا. وممكن من خلال الفيديو اللي انتم بتشوفوه بيبين معكم قديش كان المدرج ممتلئ بشكل كبير. فالحمد لله رب العالمين، كرنفال رياضي كان امبارح على استاد الحسين، وهذا بيعكس الشغف الكبير عند جمهور شباب الخليل وعند الجماهير الرياضية المتعطشة لعودة النشاط الرياضي بشكل كبير وبشكل كبير جدا. اعتقد شفنا يعني هيك بعض المشاهد من المباراة اللي كانت امبارح. خلنا نروح نرحب الآن بالكابتن عامر سدر المشرف الرياضي لشباب الخليل لنحكي معه أكثر حول اللقاء اللي شفناه امبارح. أبو يعقوب مساء الخير.
1: مساء الخير إليك أخي أبو بركات، إليك ولجميع المستمعين الكرام.
0: يعني أنا برحب فيك وسعيد كتير إنك اليوم معنا، وسعيد كتير إنه بنسمع هاي الأصوات بعودة النشاط الرياضي إن شاء الله.
1: والله وإحنا كمان مبسوطين وبنستمتع بسماع صوتك أخي عمار بعد انقطاع طويل، يعني الحمد لله إحنا اليوم بنشارك معك وإن شاء الله هذا الحكي بيستمر والمسيرة هذه بتستمر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله يا رب. أعتقد أنه نادي شباب الخليل السباق دائم ودوما بالمبادرة الكرنفالات الرياضية الكبيرة. شباب الخليل كان السباق بين الأندية بالدعوة لعودة النشاط الرياضي، وتجلى هذا الأمر بلقاء جماهيري منقطع النظير بالأمس. راح أحكي معك أكثر عن اللقاء، بس بدي تتحملني نص دقيقة نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل حديثنا معك.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: أبني لشباب الخليل. نبدأ من جديد وإياكم وأعود لأرحب بالكابتن عامر سدر. أبو يعوب مرة تانية رحب فيك، وكنا نحكي عن كرنفال رياضي منقطع عن نظير، ألاف الجماهير احتشدت بالأمس في استاد الحسين لمتابعة أولى لقاءات فريقها في طور الاستعداد لعودة النشاط الرياضي.
1: يعني كمان مرة الله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين. يعني أخي عمار امبارح يعني كان عندنا تجمع فلسطيني يعني بامتياز، عاد البسمة والبهجة لاستاد الحسين منذ سنوات. يعني احنا بنشكر إخواننا في أم الفحم اللي شاركونا هذا المهرجان اللي كان موجود امبارح بعدين في القادم لثلاث سنوات. يعني الكل شاف والكل اللي كان موجود شاف الحضور الجماهيري الهائل اللي فاجأ الجميع. احنا يعني بدورنا كهيئة إدارية بنشكر جميع جماهير نادي شباب الخليل وجميع اللي حضروا لبوا الدعوة وكانوا هم السبب الرئيسي في إنجاح هذا المهرجان.
0: يعني أعتقد هاي الجماهير المتعطشة لعودة النشاط الرياضي لن تكتفي، يعني لن تكتفي بمباراة واحدة، وأعتقد أنه الحبل على الجرار إن شاء الله بيعوب.
1: يعني أخي عمار إحنا يعني بالنسبة لنا التدريبات للفريق مستمرة وبشكل مكثف، وهناك مباريات إن شاء الله في الأيام القادمة مشابهة لمباراة أبي الفحم
0: إن شاء الله.
1: إحنا بس يعني عمالنا بنشوف الكابتن يعني عبد الله الصيداوي فاهم علي إيش اللي بده إياه، شو المطلوب منا. وأنا كان امبارح في حديث بيني وبينه يعني ممكن تكون في مباراة مع أحد الفرق المحلية من داخل مدينة الخليل، لأنه في كم هائل من اللاعبين أيضا ما لعبش ما كانش متواجد في مباراة الأمس. ممكن إن سوينا كمان مباراة تجريبية للاعبين اللي ما لعبوا.
0: حلو.
1: انت بتعرف يعني عندنا تقريبا ما يقارب 35 لاعب.
0: حلو.
1: وكلهم لاعبين يعني ما شاء الله عليهم، ولاعبين بيمتازوا بمهارات عالية، ولاعبين من المدرسة الكروية ومن الناشئين ومن فئة الشباب تبعون النادي. طبعا هذول لازم احنا نعطيهم حقهم ونشوف شو يعني المدرب بالضبط نظرته عنهم وشو ممكن ان نستفيد منهم.
0: طبعا عشان نوضح
1: يعني في مباراة كمان يعني مشابهة. وطبعا قبل البرنامج انت اللي بادرت فيها، وان شاء الله يعني بتكون يعني
0: يعني الأمانة أبو يعوب القصة مش بالمبادرة بل بحجم الطلب على أنه هاي الفرق تلعب مع شباب الخليل. هي كان في طلب من فريق معين ليلعب لشباب الخليل، وأنا تحولت للإدارة يعني حولت الأمر لكم بشكل رسمي يعني تلكم مع هذا الفريق.
1: اليوم يعني راح يكون أول أو بكرة إن شاء الله راح يكون متواجد معنا الكابتن عبد الله الصيداوي، وراح يتم طرح الموضوع عليه ونشوف بس ناخذ الميعاد المحدد للمباراه، وان شاء الله راح تكون على استاد الحسين باذن الله.
0: يا سيدي، وهذا المطلب الجماهير الكل بينتظر فيه انه نشوف هاي الانشطه الرياضيه بشكل مستمر. وهي كمان خلينا اقول انه بشرى ساره لجماهير شباب الخليل انه عوده النشاط مش راح يوقف عند او الاستعداد لعوده النشاط مش راح يوقف عند هاي المباراه اللي حضرناها امبارح، بل سنتابع المزيد والعديد من المباريات خلال الأسابيع والأيام القادمة. خليني أنوه لشغلة معك كمان أبو يعوب، أنه جل الفريق اللي لعب مبارح، بديش أقول كل الفريق، جل الفريق بنسبة أكثر من 90 أو 95% هي من محافظة الخليل. فريق شباب الخليل كان من محافظة الخليل، وهذا الشيء اللي يعني كان مطلب للجميع في فترة من الفترات.
1: يعني أخي عمار إحنا بعد أخذ القرار من الإدارة بتشكيل الفريق وبدء التدريبات قمنا بالتعاقد مع المدرب عبد الله الصيداوي. تشكيل الفريق لما عدنا مع اخونا عبد الله الصيداوي كان من لاعبين سابقين في نادي شباب الخليل، طلبهم هو وبده اياهم والاداره بدها اياهم، ومن لاعبين من الناشئين ومن الشباب التابعين للنادي، وفي كمان لاعبين يعني تم التعاقد معهم بحسب رغبه المدرب. هناك خطة للنادي وخطة للمدرب، هو بناء فريق يخدم النادي لعدة سنوات. يعني احنا بالنسبة لنا راح نتعب وراح نشقى وراح نقدم كل سبل الراحة لهؤلاء اللاعبين عشان يخدمونا في السنوات القادمة 5-6 سنوات لقدام.
0: يعني خلينا نقول انه لما جينا نرجع الفريق انه كان نصب عينين الإدارة انه يكون الفريق مشكل من ابناء البلد ليكونوا هم قوام الفريق في المستقبل القريب حين عودة النشاط الرياضي.
1: بالتأكيد بالتأكيد. طبعا انت اي فريق بتقول بدي اعتمد على اولاد البلد بتعتمد على اولاد البلد، بس برضو الا يكون هناك في يعني في لاعبين من برا ولاعبين تعزيز

0: 9 على نظام الكاس، وراح يشمل كافة الأندية من محترفين الاحتراف الجزئي وأندية الدرجات الأخرى، وراح يؤخذ في عين الاعتبار المناطقية شمال وسط جنوب من أجل التخفيف على اللاعبين والناس والطواقم الإدارية والفنية عملية التنقل. فهذا أنا الخبر بنقول لك إياه بشكل رسمي لنشوف كمان مزيد من الاستعداد لعودة النشاط الرياضي.
1: احنا يعني على استعداد تام لبدء الموسم الرياضي حسب المقترح اللي راح يقترحه الاتحاد. يعني احنا بالنسبة لنا مستعدين، وهذا المقترح له اسبوعين ثلاثة بنحكى فيه. يمكن اليوم اقروا، يعني بعرفش، انا اخونا ابو علاء هو اللي طلع على اجتماع الاتحاد ومتواجد في الاتحاد. احنا الآن يعني كإدارة فيش عندنا معلومات تام عن المقترح اللي صار، بس احنا على استعداد تام ومستعدين نتعاون مع الاتحاد ومستعدين ان نبدأ الموسم ومستعدين لإعادة الكرة الفلسطينية لموقعها الطبيعي.
0: يا سيدي، وهذا العشم دائما، وإن شاء الله منشوف المباريات بشكل مستمر. دا نقول لك تحية كتير كبيرة من كل جماهير شباب الخليل اللي بتسمعنا وبتشهدنا في هاي اللحظات، وأنا بأكد لك أنه في مجموعة كبيرة بتسمعنا وبتشهدنا، وفي كمان تحيات بشكل خاص لإلك، يعني على رأسهم من ابن عمك كمال سدر، نودي له تحية كتير
1: كبيرة. في الأردن كمان،
0: وأشوف مرة بتلاقيه في الأردن، مرة في أمريكا، مرة في الخليل، ما مش عارفين منين نجيبه.
1: والله حبيبنا، حبيبنا كمان، الله يرضى عليه يا ربي.
0: فيسعد مساك أبو
1: يعقوب. يعني فاهم علي، من اللي خدموا النادي من سنوات ماضية، يعني أنت بتعرف أبو بركات.
0: والله إنه كمان له احترامه كمان والله. فبدي أشكرك أبو يعقوب أنا، وإن شاء الله لنا لقاء آخر في قادم المواعيد في عودة نشاط حقيقي لعبورت. شكرا شكرا أخونا أبو يعقوب المشرف الرياضي لشباب الخليل، اللي يعني أعتقد كان أحد فرسان يوم الأمس، وهو من أكثر الناس النشطة الصراحة. شوف يعني هي المجموعة كلها داخل النادي بتشتغل، من أخونا أبو علاء لا يعني آخر حد في النادي طبعا، وكلهم سواسي، يعني ما في رئيس وغير رئيس، لكن بتعرفوا يعني نقول من رئيس النادي لكافة المتواجدين في داخل النادي. الطاقية اللي حطت لي إياها بس. فخليني أودي لهم تحية كتير كبيرة وأشكرهم على هذا الجهد الكبير. هلا أجي أفصل الخبر بالتمام اللي وصلني. أرجع أأكد الخبر الرسمي، المصدر، لا هو مش خبر رسمي، هو من مصدر خاص أكد لي أنه الاجتماع اللي تم اليوم في مقر الاتحاد اللي ضم الأندية، أندية الضفة، أكد لنا أنه الاتحاد اتفق مع هاي الأندية المجتمعة على عودة النشاط الرياضي. يعني الأندية أجمعت على ضرورة عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي. المصدر نفسه أكد أنه النشاط الرياضي المنتظر سيشمل كافة الأندية المحلية من كافة الدرجات، محترفين احتراف جزئي وأندية الدرجات الأخرى، يعني كل الأندية راح تشارك في هاي البطولة اللي راح تكون على نظام الكأس، يعني مش نظام الدوري، نظام كأس، وتحت مسمى الألف شهيد، يعني كأس الألف شهيد. هلأ ليش الألف شهيد؟ أعتقد أنه شهداء الحركة الرياضية خلال الحرب الأخيرة تجاوز 1000 شهيد تقريبا ب 12، يعني ممكن 1010 1012 شهيد، فسميت هذه البطولة على أسماء هذه الكوكبة من الشهداء كأس 1000 شهيد، في إشارة لعدد شهداء الحركة الرياضية. وستنطلق هذه البطولة في شهر 9 القادم، سيؤخذ بعين الاعتبار المناطقية شمال وسط وجنوب، بمعنى أنه أندية الشمال راح تلعب في الشمال، أندية الوسط راح تلعب في الوسط، وأندية الجنوب راح تلعب في الجنوب. وهون يعني بخفف علينا بشكل كتير كبير التنقل ما بين المدن، وبتعرفوا الحواجز قديش بكون لها دور في عملية إعاقة الحركة بسلاسة وبسهولة ما بين محافظة وأخرى، وحتى من يعني بين قرية وأخرى في داخل المحافظة. فالاتحاد والأندية أخذت في عين الاعتبار هذا الموضوع. الشمال راح يلعب الشمال راح يلعب بالشمال، الوسط راح يلعب بالوسط، والجنوب راح يلعب بالجنوب. طبعا الاتحاد لم يعلن حتى اللحظة عن اي من هذه التفاصيل، انا اعتمدت على خبري من مصدر خاص أكد لي هذا الخبر، وهو من المصادر الموثوقة تماما.

0: من المصادر الموثوقة تماماً اللي أكدت لي هذا الخبر. وهذا يعني يبعث بمزيد من السرور والانبساط أنه رح نرجع نحضر المباريات ورح يرجع النشاط الرياضي عندنا هون. طبعاً هذه العودة هي تحتم يعني خلينا نقول عودة النشاط الرياضي. بتعرفوا أنه أي عودة لأي نشاط معين رياضي ولا غير رياضي بعد انقطاع دام لأكثر من 1000 يوم، يعني نحكي عن أكثر من 3 سنين أو يعني حوالين 3 سنين، بنحكي على بيعود في شكل تدريجي. يعني مش والله يلا ارجع دوري نرجع دوري المحترفين، من ما بصيرش. يعني ما فيش ولا فريق في الدنيا بعد انقطاع لثلاث سنين لألف يوم تقريبا قادر يرجع ينطلق من النقطة اللي انتهى فيها لحظة الانقطاع. يعني من يوم 7 أكتوبر 2023 احنا بنحكي اليوم يعني إلنا 3 سنين. بينفعش أصلا الفريق اللي كان في 7 أكتوبر أو ما قبل 7 أكتوبر هو مش موجود اليوم بتاتا، اختلف تماما بشكل يصل إلى نسبة 101%، مش بس 100%. لهيك منقول إنه العودة للنشاط الرياضي رح تكون بشكل تدريجي وبشكل يعني درجة درجة خلينا نقول. وهذا المصدر اللي أكد لنا هذا الخبر أكد لنا إنه كل الأندية اتفقت على هذا المقترح بعودة النشاط الرياضي. أعتقد إحنا وصلنا لوقت الفاصل الآن، لأنه بعد الفاصل رح نروح لنحكي بكأس العالم ورح نحكي في تأهل مصر التاريخي مبارح والتعادل اللي كان أمام أستراليا ومن ثم شوط إضافية وركلات ترجيح، ورح نحكي في مباراتي الليل، هي مباراة الليل ومباراة الفجر. يعني خلنا نقول المباراة الأولى اللي هي المباراة اللي رح نتبعها مباراة كندا والمغرب اللي راح تكون الساعة 8 المساء، توقيتها مناسب جدا واعتقد انه الكل قادر يحضرها. المباراة الثانية راح تكون فجرا، يعني مش فجرا، الساعة 12 في الليل، يعني كمان مش التوقيت المتأخر. يعني انا مثلا يوم الخميس على الجمعة صباح الجمعة الساعة 6 الفجر، ضليت لست الفجر استنى مباراة الجزائر وبقول يا ريتني ما استنيتها. يعني يا ريتني ما استنيت مباراة الجزائر، كانت مباراة مملة ومش حلوة، المنتخب الجزائري ما قدمش المأمول منه. فاليوم باراغواي وفرنسا الساعة 12، وإن شاء الله يعني ربنا بياخد في إيد الفرنسيين في أي مباراة. هلأ إحنا منقولش إحنا بس في كرة القدم، بدنا نوقف لفاصل وبعد هيك نرمين وإيهاب راح ينضمونا لنحكي أكثر عن كأس العالم. فاصل ورجعين.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: نخلص وبدي أسمع ما شربتش من ملها والله عملوها الرجالة وأسمع كل هالأغاني. أودي تحية للحاج أنور العويوي على راسي والله يا أبو النور، كمان لأخونا أبو عمر معمر المحتسب الله يسعد مساك يا حبيبي، أخونا قاسم سدر، كمال كابتن والحبيب أبو فادي ناجي القواسمة، جلال الطويل، أبو حامد الطويل، محمد أبو الضبعات، نعيم العويوي، قصي أبو سنين صديقنا وحبيبنا، أبو أحمد الخطيب، كل الناس الموجودة معنا على البث وبتبعت لنا بالرسائل يسعد مساكم جميعا والله يعطيكم العافية ما قصرتم بارح. هلا بدنا على أنغام مصر نروح لمصر، يعني بما انه احنا حاطين أنغام مصر فحلو كتير انه نكون نهبط في الأراضي المصرية لهاي اللحظات. نرمين مساء الخير.
1: يا مساء الأنوار يا عمار، مساء الخير عليك وعلى سادة المستمعين.
0: يعني يوم من أسعد الأيام أعتقد اللي كان مبارح بتأهل المنتخب المصري، المنتخب اللي الصراحة يعني كل المشاعر والأحاسيس الداخلية بتتحرك وانت تحضر لها
1: من هنا للسماء، يعني فرحة عيطنا من الفرحة، عملنا كل حاجة، صرخنا، سقفنا، كل حاجة حصلت امبارح.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله للتاريخ. والأهم طبعا ان احنا فرحناكم برضو، يعني مصر ليكم واحنا فرحتكم من فرحتنا، ودي حاجة برضو يعني فرحتنا اكتر بغض النظر عن تأهل مصر.
0: والله انا دائما بحكي انه منتخب مصر هو المنتخب الام مثل منتخب فلسطين، يعني انا منتخب فلسطين سواسية مع المنتخب المصري الصراحة، وهذا مش لاني انا بحكي مع نرمين او انا بحكي على الهوى، لا، فهذا شعور داخلي، وانا من وانا صغير بعتبر منتخب مصر المنتخب المصري هو منتخبي. خلينا ارحب بداخل الاستوديو كمان بزميلنا ايهاب النتشي. ايهاب مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن عمار، الى كل جميع المستمعين ومساء الخير من هون لمصر. مساء الخير للكابتن نرمين، مبروك الفوز.
1: اهلا وسهلا، اهلا، الله يبارك فيكم يا رب.
0: يعني انتم عملتوا فينا العمايل امبارح، يعني بس لو كملت معنا، لو كملت معنا والراس الاخضر قدر، لكن يلا اهون، يعني بيضل الارجنتين اهون من الراس الاخضر.
1: بصراحه لا، يعني هو ده اللي يتقال عليه خروج مشرف، يعني راس الاخضر كان ند قوي جدا للارجنتين وتعبوهم. طيب. يعني وفي الدور الاول ليه في المونديال، لا راس الاخضر شابولي، والحارس مرمى بتاعه فوزينا
0: الامانه لو عمره بس اصغر شوي، سنه اصغر شوي، لا كان احترافه في اكبر الانديه،
1: وهي هو بص خبره برضه هي اللي حسمت الامور في الماتش ده بصراحه.
0: صحيح صحيح. نرمين نحكي اكثر عن اللقاء امبارح، مصر تقدمت في اللقاء بعد هيك هدف عكسي، والهدف الثاني بالمناسبه، يعني انا حاسه انه قاعد بيجيب هداف البطوله.
1: والله بص، هو الفكره كلها يعني اكيد هيحصل اخطاء، لكن الاخطاء تقلل بنجاح، قدروا تداركوا الاخطاء، وصلوا اكسترا تايم، اللعيبه كانت منهكه بدنيا جامد، فانك تكسب بقى كده بضربات الحظ الترجيحيه دي كويسه، وفي الاخر اتقال عليك انك ناجح وتاهلت، واستراليا هي اللي خرجت. ومنتخب استراليا ما كانش دارس بقى منتخب مصر، او هما تخموا في حكايه محمد صلاح مش هيلعب، وماسكين صلاح اتفاجئوا بيه، وبعد كده سابوا بقى يعني امام عاشور هو اللي يجيب الجول، لكن الحمد لله الحمد لله كانت مكتوبه لنا الفوز والتاهل.
0: الحمد لله رب العالمين. واعتقد انه يعني الاداء اللي كان بالشوط الاول ايهاب للمنتخب المصري مختلف عن الشوط الثاني، لانه الشوط الاول شفنا المنتخب المصري اجهز، الشوط الثاني شوي هيك تراجع، انضبع شوي من الاستراليين، بس يعني اداء بالشوط الاول كان افضل كثير.
2: كابتن عمار، انا اكثر شيء عجبني في المباراه هي بدايه المباراه، كيف دخل المنتخب المصري في المباراه، انه دخل فارض نفسه، هو بده يبادر مش بده يلعب على ردة الفعل، وهذا فرقت معه كثير، وكان الشوط الاول فعلا ممتاز جدا، متكامل بالنسبه لي.
0: صحيح، وجميل جدا نرمين انه يدخل المنتخب ويفرض شخصيته على المباراه، وما يكون هو المنتخب اللي اقل من المنتخب اللي قباله، وهذا اللي شفناه امبارح على المنتخب المصري. انا حسيت انه المنتخب الاسترالي مش تفاجئ من المنتخب المصري، بل يعني بينت الصوره الحقيقيه لكلا المنتخبين في الشوط الاول.
1: ما ده كان المطلوب، انك انت تفرض شخصيتك عشان تقدر انك لو تجيب جول ما تستقبلش، لانك انت لو استقبلت هدف مبكر كانت هتحصل يعني مشكله كبيره جدا، لكن الحمد لله الرجاله كانت في الموعد، وان قدروا يكسبوا المباراه ديت ويحققوا المطلوب، وها يلا هنشوف بقى ميسي، هنشوف هنقابل ميسي بقى ونعمل معاه ايه ان شاء الله.
0: احنا ما شفناش الازعم من ميسي لنشوف ميسي، يعني ولا انا غلطان؟ يعني احنا ما شفناش الازعم منه، يعني
1: اقول لك على حاجه، انا عجبني كده تصريح حمزه عبد الكريم لما اتقال له انت ايه احساسك وانت بتقابل ميسي، قال له لا احنا هنقابل منتخب الارجنتين مش هنقابل ميسي. يعني هم ده احنا فعلا يعني منتخب مصر هيلعب الارجنتين، لو هم شالوا ان هم النجم فيها ميسي هنقدر نحقق نتيجه كويسه وممكن نحقق معجزه. انا مش عايزه برضو ايه ارفع بطموحي للسما وارفع سقف طموحاتي، لكن واحده واحده ستيب باي ستيب كده.
0: هلا شوفي، احنا متفقين كده. متفقين تماما انه منتخب الارجنتين مرشح في هاي المباراة، وأنا الكلام اللي حكيته عن ميسي كان مجرد نكشة راس، لأنه ميسي وجوده في الملعب لحاله يعني ممكن بيكون مصدر خطر حقيقي وكبير على المنتخب المصري. لكن جميل جدا أنه إحنا نطمح وما نوقف عند أي منتخب إيهاب، يعني أنه والله المنتخب الأرجنتيني إبان لا، فممكن وجايز جدا أنه الرأس الأخضر كاد أنه يحرج الأرجنتين ويطلع من البطولة. يعني
2: بالضبط، أكبر مثال الرأس الأخضر اللي عمله امبارح ما كانش متوقع نهائيا. الرأس الأخضر لعب على إمكانياته وقدراته، وحتى عرف يحد من مفاتيح لعب المنتخب الأرجنتيني. فأتوقع أنه هاي المباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر لازم تكون يعني محور الحديث في المنتخب المصري والجهاز الفني، كيف قدر هذا الفريق أنه يتغلب ويسكر مفاتيح اللعب، زائد تألق الحارس. وإحنا عندنا شوبير كمان في منتخب مصر ما شاء الله عليه، من أول بطولة بقدم مباراة ممتازة وبطولة ممتازة. فيعني بتوقع أن المباراة اللي صارت امبارح تعطينا أمل أنه إحنا قادرين نتجاوز الأرجنتين
0: ان شاء الله. نرمين بدك تبعتي لنا الحلوان من مصر ولا احنا نبعت من فلسطين على
1: عيني.
0: مصر؟
1: لا ده عيني بس ده عدي الارجنتين اللي تأمروا بيه.
0: شوفي انا بوعدك اذا يعني مصر عدت الارجنتين انا بدي اوزع الحلوان. هلا هي عصفورين بحجر واحد، اولا المنتخب المصري تأهل، وثانيا انه الارجنتين برا البطولة. يعني
1: يلا بالسلامة ان شاء الله خير. لا بس هي الفكرة فعلا، لو احنا استثنينا ميسي طبعا، لان كل الاعتماد كله على ميسي. هو فعلا طلع حتى بعد الماتش قال انا متعب جزئيتين، احنا بناخدها طريقة انت تعبان مين، لا انت الركيزة الاساسية لمنتخب الارجنتين، بس كان كل الاعتماد كله على ميسي ان هو يحرز الاهداف. يعني المدرب نفسه هو حاطط كل حاجة على ميسي. يعني لو
0: بس
1: احنا
0: كان له تصريح امبارح للتاريخ يا ايهاب، وكمان الكلام لك نرمين تصريح للتاريخ بعد المباراه. فشو قال؟ قال بشكر جميع زملائي، هو العكس تماما اللي بصير مع رونالدو يا جماعه الخير قسما بالله. قال بشكر جميع زملائي اللي بيبذلوا جهد اضافي لا خلينا بديش اقول يغطوا على ميسي، لكن بيبذلوا جهد اضافي من اجل تقديم افضل ما عندهم ومساعدتي في المباراه. وهذا المحللين قالوا عنه انه بيشكرهم على مساندتهم الدفاعيه اللي ميسي يعني غير قادر انه يعملها من اجل اللياقه البدنيه، وهي كمان شفناها امبارح في مباراه امبارح في الراس الاخضر ايهاب.
2: طبعا هو المنتخب الارجنتيني يعني احد اكبر مزايا انه هو يعني مجموعه متكامله مجتمعه على هدف واحد ومترابطين، ما عندهم مشكله انهم يدافعوا عن ميسي ويغطوا عنه لانهم عارفين قيمه ميسي بالفريق وايش بيقدر يعمل لهم. وفعلا هو حسم لهم يعني المباريات كلها في كاس العالم حتى اللحظه.
0: والله اقول لك اللي عنده ميسي قادر يحسم اي مباراه، فعشان هيك ان شاء الله يعني ان شاء الله بيمغسوا بطنه قبل لقاء مصر يعني يرمي.
1: نبعت له اي حاجه كده ياكلها، يمكن يجي له اسهال ما يخرجش من الحمام خالص.
2: لازم نبعت له كشري.
1: كشري فعلا،
0: كشري حراق كمان. اسمعي كتروا الشطة عليه، كتروا الشطة حراق يكون لا زيادة عشان البواسير كلها تضرب عنده. طيب نرمين راح نرجع نكمل حديثنا عن مباراة المغرب ونحكي عن مباراة البرازيل، بس خلينا نسمع دقات الساعة.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: الزلمه مسلطن يعني عم بيغني ما شربتش من لها. نرمين نرجع من جديد. اليوم دور 16 بينطلق بشكل رسمي في لقاء كندا والمغرب.
1: يعني هو مباراة طبعا بالنسبة للمنتخب المغربي يعني بلاش يستهتر بكندا، لان كندا هتخش باهم سلاحينها والعامل الارض وجمهور. كندا عايزة تحقق انتصار تاريخي وتواصل المشوار التاريخي اللي هي بتعمله في مونديال 2026. على الجانب الاخر المغرب عايزة تستثمر الخبرات اللي اكتسبتها في مشاركتها قبل كده في كاس العالم مونديال قطر، وتواصل برضو كتابة التاريخ ويكون المنتخب الافريقي العربي بجانب مصر عشان يقدر يوصل بعيد جدا في المونديال.
0: كمان خلينا نقول المنتخب المغربي اليوم قادر انه يتخطى المنتخب الكندي إيهاب، لكن المنتخب الكندي شفناه في ممكن بعض مبارياته فريق منظم وقوي جدا.
2: طبعا كابتن عمار المنتخب المغربي قادر انه يتجاوزهم، ولكن زي ما قالت الكابتن نرمين انه لازم نكون حذرين منهم، مش مستسهلين المباراه. المنتخب المغربي كان عنده كتير ميزة في هاي البطولة، انه هو دايما بيدخل الملعب وبيفرض اسلوبه على اي فريق، حتى مع المنتخب الهولندي الكرة الشاملة شفنا الاستحواذ 70-80% للمغرب بكون. بس النقطة الوحيدة اللي انا يعني متخوفني بالمغرب من بداية البطولة هي اضاعة الفرص كابتن عمور.
0: بيضيعوا صحيح
2: كثير بيضيعوا مش شوي،
0: فيعني يعني اليوم بدها شوية تركيز اليوم.
2: ايوه بالضبط، فبدنا تركيز من الهجوم في المنتخب المغربي، وان شاء الله بيعدوها وبيلعبوا في ربع النهائي
0: وان شاء الله.
1: لا وكمان دي هتكون المباراة برضو ثقرية بالنسبة لكندا، لان هم تقابلوا برضو في مونديال قطر والمغرب وقتها طلعت كندا وكانت البداية انها انطلقت وصلت لنص النهائي، فالمباراة مش هتبقى سهلة جدا على المغرب، بس احنا واثقين فيهم باذن الله هيعدوا.
0: المنتخب المغربي اليوم رح نشوف مفاجأة في التشكيلة فكرك إيهاب ولا؟
2: لا بتوقع انه رح يضل مستقر على التشكيل وعلى الاسماء اللي هو بيعتمد عليها، وهذا بيعطي قوة للمنتخب المغربي. يعني كمان
0: حكيمي ما عجبنيش حتى اللحظة، مش حكيمي اللي بنعرفه.
2: شوف هو المباراة الأخيرة طبعا يعني ما كانش في مستواه وضيع ركلة الجزاء وضيع فرصة خطيرة برضو قدام المرمى كانت المباراة الماضية، بس حكيمي بضل حكيمي يعني اكيد بيرجع وبيقدم مستوى ان شاء الله.
0: نرمين في لاعبين هم لاعبين منظومة مش لاعبين حقيقيين بالمعنى الحقيقي، مثل فيتينيا في البرتغال اللي ما شفناه حتى اللحظة، فيتينيا باريس سان جيرمان، فممكن حكيم يكون لاعب منظومة مش لاعب يعني بيقدم وين مكان.
1: لا وحكيمي مستواه برضو يعني لا غنى عنه في التشكيلة، لكن في نفس الوقت في مباريات ساعات بيستسهلها ساعات ما بيقدرش يعمل مجهود، لكن حكيمي برضو هو وتواجده في اللو هو هيعتمد عليه لازم يوظفه بشكل سليم عشان يقدر ان شاء الله يهدد مرمى كندا.
0: طيب نروح للقاء، طبعا تتوقع اول شيء كندا ولا المغرب؟ انا بقول ايش بتتمني التوقع؟
1: المغرب
2: توقع
1: يعني ممكن توصلها الاكسترا تايم المغرب.
0: ممكن نصل لضربات جزاء إيهاب ولا المغرب قادر ينهيها؟
2: لا بتوقع بينهيها بتسعين دقيقة.
0: أوكي نروح لمباراة باراغواي وفرنسا، المنتخب الوحيد اللي ممكن يعبي العين حتى اللحظة، مش لأني بشجعه لكن هو المنتخب الوحيد اللي ظهر بصورة مشرفة جدا وقدر قدر قدر كمان يعطيك حلول كتير. يعني إمبابي ما كانش بيومه بتشوفي أولوسي ما كانش بيومه ديمبلي مش رابيو مش يعني كل اللاعبين ما شاء الله عندهم عطاء كبير.
1: لا منتخب فرنسا بصراحة هو المنتخب المتكامل الوحيد في المونديال فعلا زي ما انت قلت، ما تلاقي ده وبيعوض ده، وأوليسيه ما شاء الله يعني مقدم مونديال خرافي جدا، من بابي ممكن يكون مستوى قليل، عندك عثمان ديمبلي اللي احنا كان بيعرف برشلونة وما ظهرش مع باريس سان جيرمان بس شوف فرنسا عامل ازاي، لكن الدنيا هناك في فرنسا.
0: انت تتذكر المقولة الشهيرة لكرويف، من يخرج من برشلونة تنتهي مسيرة الرياضية، ديمبلي عمل العكس، من يخرج من برشلونة تبدأ مسيرة الرياضية.
1: دي حقيقة. لا دي حقيقة فعلا، يعني احنا كنا بنتريق نقول ايه ده كان في برشلونة بيصلي على كرسي لكن في كده يعني فاهم ازاي. لكن في حلول كتير لديدي شامب ان هو يقدر يخلص ماتش باراغواي، ماتش متناوب بالنسبة لفرنسا، لكن المباراة اللي زي دي ملهاش كبير برضو، باراغواي عامل حسابه لكن هو جانب واحد بالنسبة لمنتخب فرنسا يقدر يحسمها الليلة.
0: يعني اعتقد انه بيريز مطالب اليوم إيهاب يدفع 250 في أوليسي
2: ويدفع 300 كمان
0: في أوليسي وانت دافع ايش من جيبك 300 مليون. طيب شو تعليقك على اللقاء؟
2: شوف كابتن عمار يعني المنتخب الفرنسي اكيد اجهز منتخب، وانا قبل البطوله كنت متخوف من الاسلوب اللي ممكن يتبعه ديشامب مع هاي المجموعه اللي عنده، بس يعني لعب بشكل مباشر هاي النسخه وكان اكثر هجوميه مباشره على المرمى لانه النسختين الماضيات كان شوي
0: وتنساش العناصر اللي معاه كمان ساعدته
2: طبعا وكلهم في اوج عطائهم كابتن عمار. يعني تحكي ديمبلي تحكي اوليسي مبابي كلهم اغلبهم باوج عطائهم ومقدمين كمان مع فرقهم افضل مستويات. فهيك خليط متكامل اذا كله بصالح فرنسا والمدرب ديشامب، يعني ممكن يودع المنتخب وهو رافع الكاس.
0: يعني ممكن نقول اليوم المنتخب الفرنسي مرشح بنسبه كبيره للفوز.
2: طبعا هو لو فر حظنا يعني الفوز في البطوله والوصول للنهائي اول شيء
0: ان شاء الله، وهذا اللي بنتمناه. اخر لقاء
2: منتخب البرغواي كمان اللي خرج المانيا، مش المفروض انه يستهينوا فيه برضو المنتخب الفرنسي، لازم يعملوا له حساب واكيد. طيب. هو راح يسكر
1: لانه هيدخل المباراه ان هو متفوق كان على المانيا، فهيستسهل فرنسا فهياخد على عني، فاحسن برضو يلعب كده على قد.
0: بس فرنسا مش المانيا، يعني مع احترامي الشديد لمشجعين المانيا
2: طبعا
0: فرنسا مش المانيا، يعني
2: في فرق الاسماء
1: بالجوده. يقول لك انا منتخب اوروبي، طلعت منتخب اوروبي، هو بالنسبه له كده، هي الفكره في كده.
0: في مصر جمله ده عندهم مياد. طيب اخر مباراه بدقيقه خلينا نحكي عنها، البرازيل والنرويج بكره الساعه 11 المساء. اعطيني بس تعقيب حول المباراه نرمي خلينا ننهي.
1: يعني برضو البرازيل هتدخل مواجهه شبه يعني نسبيه سهله بالنسبه له. البرازيل برضو قدمت لحد دلوقتي مشوار طيب في المونديال. النرويج هتعمل حساب بقى، هي معتمده طبعا على هالاند، لكن في نفس الوقت لازم يحصل فيه تنوع في الاداء عندها، عشان لو ما يحصلش حتى انها تخسر سكور. لكن المباراه دي البرازيل ممكن تحسبها في 90 دقيقه عادي. يعني
0: انا بتوقع ايهاب بفارق جول او اثنين للبرازيل.
2: طبعا فارق جول او اثنين، وخاصه انه منتخب البرازيل يعني ضد اليابان عينه كثير بصراحه، تفاز وحقق نتيجه. وخط وسط المنتخب البرازيلي يا كابتن عمار فيش فيه المبدع اللي زودك بالتمريرات.
0: شوف هو كازيميرو بده حدا جنبه متحرك، هو لاعب ارتكاز اكثر منه،
2: هم بدنيين اكثر، بتحسهم جاميريش وكازيميرو، فيش الا باكيتا ومستواه مش هالمستوى اللي كان فيه في البطوله. فبدك حدا في خط وسط الملعب يقدم لهم تمريرات هيك مباغته، يغير اتجاهات اللعب وحركه المنتخب تكون اسرع، ومش اعتماده المفرط يكون بس على فينيسيوس رغم انه بيقدم بطوله محترمه حتى الله.
0: شوف فينيسيوس ريال مدريد ومختلف تماما عن فينيسيوس البرازيل حتى
2: لانه انشيلوتي يعني بيعرف يتعامل معه وبيستضعفه، فبيقدر ياخذ منه افضل نسخه وطاقه لفينيسيوس.
0: يا سيدي احنا انا بديش اقول اتمنى الفوز لاي من المنتخبين، لكن احنا على اعتاب مباراه ان شاء الله بتكون حلوه، البرازيل ولا النرويج. شكرا نرمين لك على هذا الحديث، شكرا لإيهاب كمان، يعطيك الف عافيه.
2: شكرا كابتن عمور.
0: شكرا نريف يا حبيبي، غلبناك تعبناك اليوم معنا، حسك معصب اليوم. ما مش بقول لك حسك معصب، معصب ولا مش معصب؟ يلا انتهى وقت البرنامج، ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي بنرجع بحلقه جديده. تحياتي والى اللقاء.
3: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه الجبريني للالبان والمواد الغذائيه.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: إلى أراضيهم، ففي قرية أم صفا شمال غربي رام الله اندلعت مواجهات عقب اقتحام مستوطنين للقرية أطلقوا خلالها الرصاص الحي، فيما تدخل جيش الاحتلال لتأمين انسحابهم. وفي منطقة خليل اللوز جنوب شرقي بيت لحم أصيب فلسطينيان برذاذ غاز الفلفل بعد أن رشه مستوطنون عليهما ونقلا إلى المستشفى بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وأصيب أيضا فلسطينيان في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل خلال اقتحام مستوطنين للمنطقة، فيما احتجزت قوات الاحتلال أحد المصابين. وفي نابلس منع مستوطنون مسلحون مزارعين من قرى سالم وبيت فوريك وبيت دجن من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم، كما هاجم مستوطنون أطراف بلدة جالود. وفجر اليوم أحرق مستوطنون منشأة سكنية لعائلة الفلسطيني محمد يوسف كعابنا في قرية الطيبة شرقية رام الله. وقالت العائلة للتلفزيون العربي إن مستوطنين قطعوا سياجا محيطا بمنزل العائلة وألقوا مادة حارقة على منشأة سكنية كان بداخلها عائلة محمد كعابنا وأربعة من أطفاله، وقد نجت العائلة من محاولة الحرق جراء إخراجها فور ملاحظة اشتعال النيران في المنشأة، ومنعت الحراسة الليلية وقوع كارثة. هذا ويكثف المستوطنون هجماتهم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات. وفي الأغوار الشمالية هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية مجمعا سكنيا في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، رغم صدور أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد تنفيذ الهدم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الإدارة المدنية وصلت إلى الموقع رفقة 3 مستوطنين ملثمين كان أحدهم يحمل سلاحا شخصيا، ونقلت عن ناشط أن جنودا إسرائيليين رفضوا الاطلاع على قرار المحكمة العليا أو تجاهلوه، معتبرا أن إسرائيل تنفذ سياسة تهجير قسري تدريجيا للفلسطينيين في مناطق جيم بالضفة الغربية للحد من مستوى الاحتجاج الدولي.

0: نعود مشاهدينا على تطورات في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. معنا من دير البلاح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك. شهيد وعدد من الجرحى في حصيلة آخر استهداف إسرائيلي في قطاع غزة، نتابع معك هذا التطور وباقي التطورات الميدانية وما يلفها من ظروف إنسانية كارثية.
1: سونيا، القصف حصل في منطقة عسقولة في حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة. طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت صاروخ على الشارع ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين الذي استهدف مباشرة، ووصل جثمانه مقطعا إربا إلى مستشفى شفاء في مدينة غزة، فيما تم نقل عدد من المصابين الآخرين إلى المستشفى المعمداني القريب وأيضا إلى مستشفى شفاء كذلك. لكن بالتزامن مع وصول هذا الشهيد إلى مستشفى شفاء، أعلنت طواقم الإسعاف والطوارئ أيضا تمكنها من نقل شهيدين اثنين لكن من بيت لاهيا، وليس نتاج قصف إسرائيلي جديد هذا اليوم، إنما نتاج قصف سابق أو إعدام سابق. وهناك تفاصيل بدأت الآن تتكشف، حيث أن هذين الشهيدين كان ذوهما قد أبلغوا عن فقدانهم قبل يومين اثنين في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وفي وقتها العائلات قالت إن الميليشيا التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تعمل تحت إمرته داخل الخط الأصفر هي التي قامت باختطاف هذين الشابين بعد تواجدها في منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالية القطاع. الآن تم نقل جثماني هذين الشهيدين، ووزارة الصحة والطب الجنائي يقوم بمعاينة الجثامين لمعرفة هل استشهدا نتاج قصف إسرائيلي من الصواريخ أي من الجو أو بإطلاق رصاص مباشر من قبل الميليشيا، وبالتالي إمكانية أن تكون عملية إعدام ميداني تمت بحق هذين الشهيدين الاثنين اللذين للتو وصلا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. إذن لدينا ثلاثة شهداء نتاج الخروقات الإسرائيلية الجديدة هذا اليوم، شهيد نتاج الاستهداف في منطقة عسقولة بحي الزيتون، وشهيدان تم انتشالهما من بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وفق آخر الأرقام والمعطيات العددية الصادرة عن وزارة الصحة وقبل هذه التطورات، كان لدينا 1066 شهيدا منذ دخول وقف إطلاق النار منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. لكن أيضا سونيا، ليست هذه مجمل الخروقات الإسرائيلية، هناك كذلك عمليات نسف واسعة النطاق ومتكررة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في عموم المناطق خلف الخط الأصفر تحت السيطرة أو المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية. آخر عمليات النسف هذه تم توثيقها في خان يونس جنوبية القطاع، تصاعدت أعمدة دخان ضخمة ما يؤشر إلى أن عملية النسف كانت واسعة النطاق. عمليات النسف هذه يقوم بها الجيش الإسرائيلي بالشكل المتكرر ومستمر في إطار تدمير المدمر في عمق المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، والتي يقوم الجيش الإسرائيلي أو لا يكتفي الجيش الإسرائيلي بتدميرها بعد إجبار سكانها على التهجير منها عمليا والسيطرة الكاملة عليها، لكنه الآن يقوم بتسويتها بالأرض بشكل كامل ومحو معالم هذه المناطق التي كانت تزخر بالمزارع أو المساكن أو المدارس وغيرها من البنى التحتية، إضافة إلى أنها كانت مسكن لما لا يقل عن مليون فلسطيني من الغزيين 2,400,000 فلسطيني المحشورون الآن فيما لا يزيد عن 30% من مساحة قطاع غزة ما قبل حرب الإبادة. هذه التطورات أيضا تتزامن مع استمرار تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير في سماء قطاع غزة وعلى ارتفاعات منخفضة كما يتحدث مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي. وفعلا نحن حيث نتواجد هنا في دير البلح نستمع إلى تحليق متكرر للطيران الإسرائيلي المسير. في الحقيقة هذا الطيران لا يغادر سماء قطاع غزة لا ليلا ولا نهارا ولا أي مكان، ولكن في بعض المرات يكون هذا التحليق مكثفا مركزا ومنخفضا أيضا، وبالتالي هذا يؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لعملية استهداف في مكان ما، وهو ما تكرر عمليا أكثر من مرة خلال فترة هذه الحرب، حيث حضور هذه الطائرات طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة بأنواعها المختلفة وأشهرها السوبر هيرون الإسرائيلية المذخرة بالصواريخ والتي التي تكون قادرة على جمع المعلومات والتصوير وأيضا تنفيذ عمليات إغارة بصواريخها الأمريكية أمريكية الصنع. وفي المحصلة تتكرر عمليات الاستهداف. الجيش الإسرائيلي سونيا هناك منذ وقف إطلاق النار مجموعة من الخروقات التي يركز عليها، الخرق الميداني أو الخروقات الميدانية تتلخص في عمليات الاستهداف القاتلة للفلسطينيين والتي خلفت هذا العدد من الشهداء. الخرق الثاني مرتبط بتمدد الخط الأصفر إلى عمق قطاع غزة وسلب مزيد من الأراضي وإجبار المزيد من الفلسطينيين على النزوح من منازلهم أو أحيائهم. والخروقات الأخرى متمثلة بإقامة مواقع عسكرية إسرائيلية في عمق قطاع غزة وصل عددها إلى 40 على الأقل، آخرها ما يتم إنشاؤه حاليا إلى الشرق من المحافظة الوسطى مقابل شركة الكهرباء إلى الشمال من مخيم البريج. وفي كل مرة يتم وضع مثل هذه المواقع التي تكلف ملايين الدولارات تكون بؤرة جديدة من بؤر الموت باتجاه الفلسطينيين، حيث الجيش الإسرائيلي يحيطها بمناطق آمنة، مناطق يتم القصف فيها صباحا ومساء. وطبعا الجيش الإسرائيلي يزود هذه المواقع العسكرية برافعات مرتفعة عشرات الأمتار في السماء تطلق الرصاص، إضافة إلى مرابط مدفعية تطلق قذائفها باتجاه منازل الفلسطينيين. عمليا الجيش الإسرائيلي منذ أشهر يقوم بزرع هذه المواقع في المناطق التي يسيطر عليها داخل قطاع غزة، وبالتالي مزيد من السيطرة الإسرائيلية ومزيد من سلب الأراضي أيضا في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك أسلام بدر، ورأسة التلفزيون العربي من دير البلح. أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. أوضح المكتب أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ ذلك التاريخ ما مجموعه 114 أمرا عسكريا بالإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم قال إنه يعادل تقريبا إجمالي الأوامر العسكرية التي صدرت لهذا الغرض خلال 20 عاما الماضية. أضاف التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال توسيع حدود المستوطنات وتعزيز سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية. وفي السياق قال أمير داود مدير التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي، قال إن هناك تبادلا للأدوار بين الجيش والمستوطنين لفرض واقع قهري يدفع الفلسطينيين نحو الترحيل قسرا.
2: الحرائق هي واحدة من الأنماط التي انفجرت في 3 أعوام الماضية، وهي الحرائق التي يشعلها مستوطنون مسلحون. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون في 3 أعوام الماضية، مما يكشف عن قصدية كبيرة في مسألة إلحاق الأضرار في أرواح المواطنين والممتلكات. يعني لا زالت قضية عائلة دوابشة، إحراق عائلة دوابشة واستشهاد مجموعة من العائلة في العام 2015 يعني ماثلة أمام ذهن الفلسطينيين فيما يمكن أن يصل إليه إجرام المستوطنين. المستوطنون مرة أخرى باتوا يتكئون على هذه الأداة، أداة الحرائق بعد 7 أكتوبر. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون يعني بحماية وتمكين من جيش الاحتلال. القضية الثانية، المسألة لا تتوقف عند الحرائق، نحن نتحدث عن تسهيلات يمنحها جيش الاحتلال للمستوطنين في مسألة إطلاق النار. أكثر من 52 شهيد فلسطيني بعد 7 أكتوبر على يد مستوطنين وبرصاص مستوطنين.
0: للمزيد معنا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، نتابع معك انتهاكات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات الممارسة في الضفة الغربية، تفضل.
3: ما زلنا نوثقها عبر شاشة التلفزيون العربي ساعة بساعة، آخرها كان هجوم للمستوطنين في أم صفا قبل أقل من ساعتين من الآن في المنطقة الشمالية من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. نتحدث عن 6 إصابات وفق رئيس المجلس القروي. تحدثنا مع
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15.
4: بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
3: كانت في خلايا اللوز في منطقة بيت لحم عندما هاجم المستوطنون ورشوا برشذاذ غاز الفلفل على مواطنين اثنين. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه عالجهما ونقلهما إلى المستشفى وهما بحالة متوسطة، إضافة أيضا إلى تسجيل إصابتين في منطقة خلة الحمص بالمنطقة الجنوبية من يطا جنوب محافظة الخليل، عندما هاجم المستوطنون مع ساعات صباح هذا اليوم هذه المنطقة، قاموا بالاعتداء على أحد المواطنين ورش رذاذ غاز الفلفل على مواطن آخر. تدخل الجيش واحتجز أحد المصابين لساعات طويلة. أيضا كان هناك طاقم صحفي قام جيش الاحتلال باحتجازه عندما وصل لتوثيق هذا الأمر في هذه المنطقة جنوب الخليل. نتحدث عن محاولة إحراق لعائلة خاصة في 4 أطفال نجوا بأعجوبة نتيجة إحراق مسكن من الصفيح والخشب في منطقة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. مع ساعات فجر هذا اليوم الهجوم نفذه المستوطنون، نفذوا هجمات أخرى أيضا كما تم تسجيلها في قرية أم التوت في منطقة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. منعوا عديد من المزارعين وكان المستوطنون مسلحون من الوصول إلى أراضيهم لحصادها في منطقة سالم وكذلك أيضا بيت فوريك وبيت دجن، إضافة إلى هجمة نفذوها في منطقة جلود على أطراف هذه البلدة لم يتم تسجيل فيها إصابات، وإنما هناك يصفها الفلسطينيون أعمال عربدة يقوم بها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش أيضا كما قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ما زال يصدر الأوامر العسكرية التي في نهاية المطاف تخدم التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية بسلبها وسرقتها وامتداد المستوطنات وأيضا ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.
0: شكرا جزيلا لك فادي العصا مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله. شكرا فادي. والآن استقبل ضيفي من رام الله أيضا الأستاذ صلاح الخواجة مدير هيئة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا سيد صلاح الخواجة. بداية كيف تقرؤون هذه الوتيرة المتسارعة من محاولة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بغطاء ودعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟
8: بداية تحياتي لك سونيا والإخوة والأخوات المشاهدين. هذا التطور يعكس البرنامج الواقع للإئتلاف الحاكم الذي يقوده سموتريش وبن غفير ونتنياهو، ونحن لن نتحدث عن أهواء لمستوطنين يقوموا ارتجانا بممارسات إرهابية في مناطق الضفة الفلسطينية، بل هو جزء من مخطط أعلن عنه سموتريش في عام 2017 ويعرف بخطة الحسم الذي يعتبر مناطق الضفة الفلسطينية يهودة والسامرة ويصور الفلسطيني محتل لهذه المناطق في الضفة الفلسطينية. وأخطر من ذلك هم يقوموا بممارسات وإجرام منظمة لخلق شبكة تواصل ما بين الكتل الاستيطانية من خلال ما يسمى أو ما يعرف بالبؤة الرعوية الاستيطانية لخلق واقع يربط ما بين المستعمرات والمستوطنات ويحول الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات ومعازر. قد يصل الأمر إلى قطع المدينة عن كراها وبعض الكرة عن بعضها البعض حتى يصبح هناك في مناطق الضفة الفلسطينية حسب دائرة في جيش الاحتلال تخطط لأن تكون الضفة الفلسطينية 176 كنتون ومعزل، وهذا على الأرض أصبح ممارس ويراه الجميع. ومع كل أسف في ظل التواطؤ الدولي الذي لم يأخذ أي موقف يلجم إسرائيل على انتهاكاتها للهيئات والمنظمات والأعراف والقوانين الدولية.
0: وبالتالي هذا لا يخدم بطبيعة الحال قيام الدولة الفلسطينية يعني تقطيع الضفة الغربية وفصلها وفصل مدنها وقراها البعض عن البعض في الأثناء. يعني هذه السياسة التي يريد الاحتلال الإسرائيلي يعني جيشا ومستوطنين فرضها بشكل قهري في الضفة الغربية، إلى أي مدى يعني إن صح التعبير نجحت في تكريس سياسة التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة في التجمعات البدوية وكذلك المناطق الرعوية؟
8: أولا سونيا يجب أن نذكر الجميع أن الاحتلال بدأ منذ عام 67 بموقف سياسي واضح من خلال مشروع ما يعرف مشروع أيلون هذا المشروع السياسي الذي كان بخطته يعتبر أن هناك لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية في مناطق المحتلة ما بعد عام 67، ومشروع أيلون كان يتحدث عن تحويل الأراضي المحتلة بعد عام 67 إلى 7 كانتونات، قطاع غزة كانتون منفصل عن الضفة، القدس ضمها والسيطر عليها، الأغوار التي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية السيطرة عليها بالكامل وتعتبر من أهم المناطق الفلسطينية، وتحويل ما تبقى إلى كانتونات. اليوم هناك دائرة في جيش الاحتلال تريد أن تحول الضفة الفلسطينية إلى 176 كانتون، وهناك تطورات خطيرة على الأرض. وبالأرقام يمكن أن نرى منذ عام 67 حتى عام 22 كل المخططات الهيكلية للمستعمرات لم تكن تتجاوز 7-8% من أراضي الضفة الفلسطينية. اليوم فقط في 3 سنوات ونصف سموتريتش بإعلانه عن الاعتراف عن 103 مستعمرات في مناطق الضفة الفلسطينية، إضافة إلى بناء 176 بؤرة استعمارية تسمى بالبؤرة الاستعمارية الرعوية، تحتل 22% من أراضي الضفة الفلسطينية. بمعنى في 3 سنوات ونصف تم احتلال والسيطرة على أراضي فارغة بدون سكان لثلث أضعاف ما تم احتلاله منذ عام 67 حتى عام 22 أو قبل حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. القضية الأخرى والتطور الخطير، في منذ عام 67 حتى عام 22 كانت كل المستعمرات تشكل 178 مستعمرة في الضفة. اليوم ما تم بنائه والاعتراف به كما ذكرت في البداية 103 مستعمرات وبناء البؤر الاستيطانية، بمعنى 70% من المستعمرات الذي أقيمت في 3.5 سنوات مقياس مع ما أقيمت منذ عام 67 حتى اليوم. بالتالي هذا المشروع يجب أن نراه واضحا قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، تحويل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل، استحالة الترابط ما بين هذه المدن في ظل التطورات الخطير الذي تجري على الأرض. إسرائيل ضاعفت في عام 26 من موازنتها لثلاث اتجاهات، كل الأزمة الاقتصادية الموجودة في داخل الأراضي المحتلة ضاعفت موازنة وزارة الجيش وضاعفت موازنة وزارة الاستيطان، إضافة أن ضاعفت 22 مليون للجان التي تشتغل على الرواية الدولية لدولة الاحتلال. وبالتالي هذا يمكن أن نرى مستقبل المناطق الفلسطينية في ظل هذه الحكومة وسياساتها التي تحاول أن تربط ما بين الاستيطان والجيش على حساب كل القضايا الصحية والتعليمية والحياتية اليومية. نحن اليوم أمام واقع خطير.
0: بالتالي يعني يحول مناطق الضفة إلى يعني أريد أن أسأل، بما أنك يعني ذكرت المؤسسات التعليمية، نتحدث عن المستشفيات أيضا، يعني عن كل مقومات الحياة في الضفة الغربية خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات أو المناطق التي آت المستوطنات

0: على أراضي فارغة بدون سكان من خلال ما تسمى البؤرة.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسراء.

0: كان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ما نجحت بس بعدها بكراها. 130 ألف عائلة تقريبا، عم نحكي عن 600 ألف لبناني.
1: وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد تحدثت أن أكثر من 640 ألف نازح عادوا إلى منازلهم، فيما لا تزال عودة السكان إلى عشرات البلدات والقرى ولا سيما الحدودية منها مؤجلة بفعل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.
2: شو بيبقى من الذكريات بس إذا بيطلع شيء؟
3: بين ركام البيوت تتشكل بداية عودة لا تزال غير مكتملة، لكنها كافية لتشير إلى أن عجلة الاستقرار بدأت بالدوران من جديد. فبعد أشهر ثقيلة من النزوح بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى بعض القرى والبلدات اللبنانية. آلاف العائلات شرعت في العودة إلى منازلها وسط حذر ومخاوف من عود على بدء. بيانات المنظمة الدولية للهجرة تشير لأن أكثر من 646 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، من أصل أكثر من مليون شخص اضطروا إلى مغادرة بيوتهم خلال الحرب وفق الإحصاءات الرسمية اللبنانية. غير أن الصورة لا تزال غير مكتملة، إذ يقدر أن نحو نصف مليون شخص ما زالوا بعيدين عن قراهم وبلداتهم بحسب بيانات السلطات اللبنانية.
4: الحمد لله رجعنا لقينا بيتنا.
3: ورغم هذا الحراك الملحوظ في مسار العودة، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن الطريق للاستقرار ما زال محفوفا بتحديات ثقيلة.
5: هناك حالة قلق، الناس تقول لا أريد أن أعود، لا أعرف متى تعود الحرب، خوفا من وجود قنابل غير منفجرة، والجيش اللبناني يحذر دائما من احتمال من هذا الاحتمال.
3: ومع تراجع عدد مراكز الإيواء باشرت السلطات اللبنانية في إزالة المخيمات العشوائية في العاصمة ومحيطها. وتكشف البيانات الميدانية أن نسب العودة في بعض مناطق الجنوب تجاوزت 70% من إجمالي المسجلين كنازحين سابقا، بينما تبقى النسب أدنى بكثير في القرى الحدودية الأكثر تضررا. السلطات اللبنانية تشير إلى أن أكثر من 35% من الوحدات السكنية في بعض البلدات الحدودية تعرضت لأضرار متفاوتة، في حين ما زال جزء من البنية التحتية الأساسية خارج الخدمة، ما يجعل طريق العودة أقرب إلى بداية طويلة لمرحلة تعافي تدريجية لا إلى نهاية أزمة.
1: انضم إلينا الآن من بيروت دكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية. أهلا بك معنا دكتور صافي. برأيك حتى الآن وبعد توقيع اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، ما الذي تحقق من هذا الاتفاق وما جدواه يعني ربطا ذلك بالميدان؟
6: مساء الخير لك ولمشاهدي التلفزيون العربي. حتى الآن لم يتحقق شيئا في الأساس. الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وكما ذكرتم في التقرير تستمر إسرائيل في انتهاك وقف إطلاق النار، وفي طبعا تهديم بعض المباني في القرى والاعتداءات مستمرة. وكذلك نشهد كأنه هناك جمود على مختلف المستويات في هذا الاتفاق. أولا، إسرائيل لم تحرك ساكنا حتى في المناطق التجريبية التي اتفق عليها في المنطقة الأولى التجريبية. آلية التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي أيضا يبدو أنها مجمدة، وكذلك آلية التنسيق الإقليمية يبدو أنها أيضا مجمدة. كما تعلمين هناك آلية تنسيق إقليمية لخفض التصعيد أو لخفض التصعيد، حتى الآن لم نرى منها شيئا، وكأن الجميع ينتظر انطلاق مسار المفاوضات الجدية بين الأمريكيين والإيرانيين. المفاوضات يعني تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكأننا الآن ننتظر ماذا سيحصل في زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض التي أعلن عنها. الكل يترقب نتائج هذه الزيارة، والكل بصراحة في لبنان متشائم ربما من هذه الزيارة، لأن كل الزيارات التي قام بها نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية شاهدنا الويلات بعد الحروب والانتهاكات وخروج إسرائيل عن كل الاتفاقيات التي كانت قد عقدت.
1: هل تغير الموقف اللبناني ولو يعني داخليا؟ سمعنا بعض التصريحات من هنا وهناك يعني تتحدث أو بنبرة نقدية للاتفاق حتى من داخل الحكومة، رغم إصرار الرئيس عون على أن هذا الاتفاق هو أفضل الممكن. هل تغيرت بعض المواقف تجاه هذا الاتفاق الذي لا يخدم ولم يخدم حتى هذه اللحظة الجانب اللبناني؟
6: المواقف من الاتفاق لم تتغير. رئيس الجمهورية أعلن تمسكه بالاتفاق وكذلك رئيس الحكومة، ويرى فيه أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية. وفي المقابل هناك موقف الرئيس بري الذي رفض الاتفاق، ولكنه لم يذهب لا إلى ائتلافات لإسقاط الاتفاق ولا أي ائتلاف لإسقاط الحكومة. ورئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق الأستاذ وليد جملاط أيضا رفض الاتفاق، ولكنه أعلن أيضا لصحيفة لوريون لجور في الأمس أنه لن يذهب إلى أي تحالف يؤدي إلى إسقاط الاتفاق، وعرض المساعدة على الدولة اللبنانية إذا أرادت أن تعيد النظر في هذا الاتفاق. أعتقد اليوم أن الجميع متفق في لبنان على سقف هذا الاشتباك السياسي، خفض التصعيد وربما فتح الطريق نحو الذهاب إلى تسوية معينة تؤدي إلى تعديل في هذا الاتفاق، علما أن يعني أي تعديل في هذا الاتفاق ربما سيواجه معارضة كبيرة من الحكومة الإسرائيلية وبالتحديد من بنيامين نتنياهو الذي يستفيد من هذا الاتفاق حاليا كورقة سياسية مهمة في الانتخابات النيابية المقبلة في تشرين الأول، ويحاول استثمار هذه الورقة ويحاول تقديمها كأنها انتصار استراتيجي له قبل الانتخابات في محاولة لتوظيفها إلى أقصى الحدود في الانتخابات النيابية المقبلة.
1: طيب أستاذ صافي، هذا الاتفاق لم يلزم إسرائيل بشيء واقعيا، يعني هي مستمرة في الاستهدافات وقتما شاءت في المكان حيثما شاءت، وفي ظل طبعا ظروف سيئة يعود فيها النازحون إلى أراضيهم وبلداتهم في جنوب لبنان. طالما إسرائيل غير ملتزمة، ما الذي يلزم لبنان بهذا الاتفاق؟
6: يعني حتى الآن ما زال لبنان يراهن على دور ما للولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد للرئيس الأمريكي بالضغط على نتنياهو كي يلتزم في هذا الاتفاق، وعلى الأقل يعني لاحقا أن نتمكن من انتزاع يعني مبدأ الانسحاب التدريجي من لبنان، لأن في الاتفاق لا يوجد رزنامة للانسحاب التدريجي من لبنان. المشكلة سونيا أن لبنان ليس لديه أي خيارات أخرى، يعني الخيارات الأخرى المطروحة يعني حزب الله يدعو لبنان إلى الخروج من مسار واشنطن والالتحاق بمسار طهران، فهذا يعني كما تعلمين مسار طهران أيضا معقد، وهناك في طهران اليوم من يعتقد يعني في الأمس كان هناك تصريح لنائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول أن بموجب الاتفاق مذكرة التفاهم التي وقعت بين الأمريكيين والإيرانيين ستتحول إيران إلى محمية أمريكية. إذن يعني المسارات كلها مسارات معقدة، والمشكلة في لبنان إذا تخلى عن هذا المسار إلى أي مسار سيتجه؟ هل سنلتحق بمسار طهران؟ طهران تريد أن توظف يعني هذه الورقة اللبنانية في المفاوضات مع الأمريكيين، وتريد لاحقا أن توظفها في إعادة إنتاج شروط تمكين حزب الله من الاستمرار بسلاحه.
1: تمام، ولكنها وضعتها بندا أولا أستاذ صافي، يعني طهران وضعت إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومن بينها لبنان، والإصرار هنا على لبنان تحديدا وضعتها بندا أولا في مذكرة التفاهم. بالتالي أي من المسارين، مسار واشنطن ومسار إسلام أباد أو سويسرا أو المفاوضات المدعومة من الدوحة بوساطة قطرية، يعني أي هذه المسارات أنسب للبنان للخروج من هذه الأزمة وإنهاء الحرب؟
6: الأنسب هو أن يستمر لبنان في مسار واشنطن. لا يستطيع لبنان أن يكون على طاولة المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، يكون لبنان على مقعده في طاولة المفاوضات في واشنطن وينقل هواجسه وينقل مطالبه. لبنان دولة سيدة حرة مستقلة من حيث المبدأ، ولا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن تكون على مائدة المفاوضات بين أي قوى مهما كانت هذه القوى إقليمية أم دولية. حاليا ليس يعني لنكن سونيا واقعيين أيضا، يعني الواقعية السياسية تقتضي أن نعترف أن هناك تقاطعا كبيرا بين المسار الإيراني والمسار الذي فتحته الحكومة اللبنانية مع واشنطن. هناك تقاطع كبير، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي أمسك العصا من الوسط، أعطى الإيرانيين وقف إطلاق نار هش في لبنان، وأعطى نتنياهو بالاتفاق مع لبنان بعض الذرائع ليتمسك فيها بالاستمرار بتواجده في المنطقة الأمنية حتى نهاية الانتخابات النيابية الإسرائيلية، ورقة لكي يستخدمها ويعيد اعتباره في الداخل الإسرائيلي. وربما كانت إحدى الهدايا التي أعطاها لنتنياهو كي يشتري سكوته عن مسار المفاوضات بين واشنطن وبين الإيرانيين، لأن الأمريكيين لديهم مخاوف كبيرة. وقد كان سمعنا أو قرأنا عن تقرير من CIA يحذر الإدارة الأمريكية من أن نتنياهو يستعد لتخريب المسار بين واشنطن وبين طهران. لذلك أعتقد أعطاه هذا يعني هذه الورقة ترامب لنتنياهو لإسكاته ولكي يمرر الانتخابات. وأعتقد أنه بعد الانتخابات النيابية ربما ستحصل تحولات في الموقف في الملف اللبناني، وطبعا ننتظر ما سيجري في المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين. الجميع يتطلع إلى نتائج هذه المفاوضات وإلى معرفة هل هذه المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق نهائي يخفض الصراع في المنطقة وينشئ قواعد اشتباك جديدة.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
14: 92.7 FM. أوقفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وأعادت حركة السفن إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. التحرك العماني جاء بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى باريس ولندن في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى منع أي تهديد جديد للمضيق. وفي بيان مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل دي غول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية. انعكاسات التهدئة ظهرت سريعا في أسواق النفط. إنتاج دول أوبك ارتفع خلال يونيو مع استئناف الإمدادات من دول الخليج بعدما تأثرت خلال فترة التوتر وإغلاق المضيق. كما استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يحافظ على انسيابية الملاحة وتدفق الإمدادات. ورغم استمرار الحظر يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لمرحلة جديدة عنوانها الدبلوماسية بدل المواجهة وأمن الملاحة بدل شبح الإغلاق.
1: تجتمع حشود في مصلى الإمام الخميني للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذا وسيستمر توافد الحشود الشعبية إلى يوم الأحد تمهيدا لانطلاق موعد أو موكب التشييع الشعبي في شوارع طهران في 6 يونيو. كذلك سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء وإلى مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء. وهذه الصور التي نتابعها تأتي الآن مباشرة من طهران مشاهدينا في استمرار طبعا لموكب ومراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. الصور من مصلى الإمام الخميني، مراسم التشييع ما زالت مستمرة. قال صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن اغتيال القادة الإيرانيين البارزين كان أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل منذ بداية الحرب، بينما كانت واشنطن تجري مفاوضات صعبة مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضحت نيويورك تايمز أن المخاوف الأمريكية تركزت في الأساس على إمكانية استهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي ورئيس البرلمان محمد بكر قليباف، ما قد يؤدي إلى نسف المفاوضات. وكشفت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن واشنطن اتخذت خطوات أبعد وطلبت من بلدان في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران بشأن إمكانية استهداف المسؤولين الإيرانيين من طرف إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعاليات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة أن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية إلى إيران. وأضاف ترامب أن الجانب الإيراني يسعى للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده منحت طهران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي.
14: لقد هزمنا فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية جدا لإيران. إنهم يتطلعون بشدة إلى التسوية ويريدونها بشكل كبير. لقد منحناهم أسبوعا للراحة من أجل جنازة علي خامنئي لأننا نتحلى باللطف.
1: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تكرس جهودها لتحويل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية من مجرد مبادئ عامة إلى اتفاق نهائي يعالج كل الملفات العالقة بما فيها النووي الإيراني والعقوبات وحرية الملاحة والأمن الإقليمي. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، دعا عبد العاطي إلى ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان.
8: نحن نتشاور يوميا للعمل على إبقاء قوة الدفع القائمة وحالة الزخم الموجودة حتى يتم كما ذكرت ترجمة مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي يقدم حلولا وافية وشافية لكل المسائل العالقة بما في ذلك كما ذكرت الملف النووي وأيضا الشواغل الأمنية وأيضا العقوبات وأيضا مسألة الملاحة وحريتها وضمان عدم تأثرها بطبيعة الحال بإرادة أي طرف أيا كان هذا الطرف.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة الكاملة على مدينة كوستيانتينيفكا، وقال رئيس فلاديمير بوتين أن قواته مستمرة في تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في دونياتسك. من جهته قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية النفطية عند ميناء قرب سانت بطرسبورغ.
15: تصعيد ميداني على الجبهة الأوكرانية الروسية وصف بالأعنف منذ مطلع العام، يضع العالم أمام صيف ساخن في شرق أوروبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينة كوستيان تينيفيكا التي تعد أحد أهم مراكز الإمداد الأوكرانية في دونيتسك، ما يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو آخر المعاقل الكبرى في شرق أوكرانيا. الوزارة أوضحت أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية، مؤكدة تكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. هذا الإعلان جاء بالتزامن مع اجتماع لكبار القادة الروس مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد أيضا استمرار تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك.
16: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
15: بالتوازي مع الزحف البري، شنت موسكو هجوما واسعا على منطقة سومي شرق أوكرانيا، ما تسبب بقتلى وجرحى، كما استهدفت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا. من جهته الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية لميناء سان بطرسبورغ، والتي تدر عائدات للقوات الروسية، كما طاولت هدفا عسكريا على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. حرب مستمرة وتخطيط استراتيجي أوكراني، يقول زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. تصريحات تتزامن مع ما أفادت به مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
7: راديو الحرية
17: 92.7 FM.
18: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
19: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
20: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
21: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
20: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الأدوار.
1: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 17:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: نبدأ من التطورات في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون في مدينة غزة. كما أكدت المصادر انتشال جثماني شهيدين من بيت لاهية شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل التلفزيون العربي بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقية خان يونس. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر تحدث في مداخلة سابقة عن تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، نتابع.
1: القصف حصل في منطقة عسقولة في حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة. طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت صاروخ على الشارع، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين الذي استهدف مباشرة، ووصل جثمانه مقطعا إربا إلى مستشفى شفاء في مدينة غزة، فيما تم نقل عدد من المصابين الآخرين إلى المستشفى المعمداني القريب وأيضا إلى مستشفى شفاء كذلك. لكن بالتزامن مع وصول هذا الشهيد إلى مستشفى شفاء، أعلنت طواقم الإسعاف والطوارئ أيضا تمكنها من نقل شهيدين اثنين، لكن من بيت لاهية وليس نتاج قصف إسرائيلي جديد هذا اليوم، إنما نتاج قصف سابق أو إعدام سابق. وهناك تفاصيل بدأت الآن تتكشف، حيث أن هذين الشهيدين كانت ذوهما قد أبلغوا عن فقدانهم قبل يومين اثنين في بيت لاهية شمالية قطاع غزة. وفي وقتها العائلات قالت إن الميليشيا التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تعمل تحت إمرته داخل الخط الأصفر هي التي قامت باختطاف هذين الشابين بعد تواجدها في منطقة عباس كيلاني في بيت لاهية شمالية القطاع. الآن تم نقل جثماني هذين الشهيدين، ووزارة الصحة والطب الجنائي يقوم بمعاينة الجثمين لمعرفة هل استشهدا نتاج قصف إسرائيلي من الصواريخ أي من الجو، أو بإطلاق رصاص مباشر من قبل الميليشيا، وبالتالي إمكانية أن تكون عملية إعدام ميداني تمت بحق هذين الشهيدين الاثنين اللذين للتو وصلا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. إذن لدينا ثلاثة شهداء نتاج الخروقات الإسرائيلية الجديدة هذا اليوم، شهيد نتاج الاستهداف في منطقة عسقولة بحي الزيتون، وشهيدان تم انتشالهما من بيت لاهية شمالية قطاع غزة. وفق آخر الأرقام والمعطيات العددية الصادرة عن وزارة الصحة، وقبل هذه التطورات كان لدينا 1066 شهيدا منذ دخول وقف إطلاق النار منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
0: شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اليوم اعتداءات نفذها مستوطنون أسفرت عن إصابات وأعاقت وصول مزارعين إلى أراضيهم. ففي قرية أم صفا شمال غربي رام الله اندلعت مواجهات عقب اقتحام مستوطنين للقرية أطلقوا خلالها الرصاص الحي، فيما تدخل جيش الاحتلال لتأمين انسحابهم. وفي منطقة خلايل اللوز جنوب شرقي بيت لحم أصيب فلسطينيان برذاذ غاز الفلفل بعد أن رشه مستوطنون عليهما ونقلا إلى المستشفى بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وأصيب فلسطينيان في خلة الحمص بمسافر يطة جنوب الخليل خلال اقتحام مستوطنين للمنطقة، فيما احتجزت قوات الاحتلال أحد المصابين. وفي نابلس منع مستوطنون مسلحون مزارعين من قرى سالم وبيت فوريك وبيت دجن من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم، كما هاجم مستوطنون أطراف بلدة جالود. وفجر اليوم أحرق مستوطنون منشأة سكنية لعائلة الفلسطيني محمد يوسف كعابنة في قرية الطيبة شرقية رام الله. وقالت العائلة للتلفزيون العربي إن مستوطنين قطعوا سياجا محيطا بمنزل العائلة وألقوا مادة حارقة على منشأة سكنية كان بداخلها عائلة محمد كعابنة وأربعة من أطفاله، وقد نجت العائلة من محاولة الحرق جراء إخراجها فور ملاحظة اشتعال النيران في المنشأة، ومنعت الحراسة الليلية وقوع كارثة. هذا ويكثف المستوطنون هجماتهم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات. أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ ذلك التاريخ ما مجموعه 114 أمراً عسكرياً لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم قال إنه يعادل تقريباً إجمالي الأوامر العسكرية التي صدرت لهذا الغرض خلال 20 عاماً الماضية. وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بتسريع وتيرة التوسيع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال توسيع حدود المستوطنات وتعزيز سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية. وفي السياق، قال أمير داود مدير التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن هناك تبادلا للأدوار بين الجيش والمستوطنين لفرض واقع قهري يدفع الفلسطينيين نحو الترحيل قسرا.
2: الحرائق هي واحدة من الأنماط التي انفجرت في 3 أعوام الماضية، وهي الحرائق التي يشعلها مستوطنون مسلحون. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعل المستوطنون في 3 أعوام الماضية، مما يكشف عن قصدية كبيرة في مسألة إلحاق الأضرار في أرواح المواطنين والممتلكات. يعني لا زالت قضية عائلة دوابشة، إحراق عائلة دوابشة واستشهاد مجموعة من العائلة في العام 2015 يعني ماثلة أمام ذهن الفلسطينيين فيما يمكن أن يصل إليه إجرام المستوطنين. المستوطنون مرة أخرى باتوا يتكئون على هذه الأداة، أداة الحرائق بعد 7 أكتوبر. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعل المستوطنون يعني بحماية وتمكين من جيش الاحتلال. القضية الثانية، المسألة لا تتوقف عند الحرائق، نحن نتحدث عن تسهيلات يمنحها جيش الاحتلال للمستوطنين في مسألة إطلاق النار. أكثر من 52 شهيد فلسطيني بعد 7 أكتوبر على يد مستوطنين وبرصاص مستوطنين.

0: في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تفجير في بلدة كونين بمحافظة النبطية في الجنوب، كما أكدت الوكالة أنها عثرت على جثامين 3 شهداء فقد الاتصال بهم سابقا في وادي سلوقي جنوبي لبنان، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته تجاه حداثة وأطراف بلدتي كونين والطيري جنوبي لبنان. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار العدوان الإسرائيلي في مدينة النبطية وسوقها الأثري في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد خلال جولتها في محافظة النبطية إن أولوية الحكومة تتمثل في إعادة النازحين إلى منازلهم ومناطقهم عبر توفير بدائل لمراكز الإيواء وصرف بدلات نقدية للإيجار تمهيدا لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار. وأضافت أن نحو 400,000 نازح عادوا بالفعل إلى مناطقهم، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم اللازم.
1: بلشت العودة، في تقريبا 400,000 نازح بكل يعني من النزحوا ككل من الجنوب من الضاحية اللي عادوا إلى بيوتهم، وهيدا شيء منيح وإن شاء الله بنقدر نكمل بهيدا المسار. تاني شيء طبعا بدي أعلن هون من النبطية استمرار برنامج النقدي مساعدات النقدية ل 130,000 عائلة اللي نزحت، وكمان العيال اللي صامدة واللي ما نزحت بس بعد بكراها. 130,000 عائلة تقريبا، عم نحكي عن 600,000 لبناني.
0: وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد تحدثت أن أكثر من 640,000 نازح عادوا إلى منازلهم، فيما لا تزال عودة السكان إلى عشرات البلدات والقرى لا سيما الحدودية منها مؤجلة بفعل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.
2: شو بيبقى من الذكريات بس إذا بيطلع شيء؟
3: بين ركام البيوت تتشكل وبداية عودة لا تزال غير مكتملة، لكنها كافية لتشير إلى أن عجلة الاستقرار بدأت بالدوران من جديد. فبعد أشهر ثقيلة من النزوح بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى بعض القرى والبلدات اللبنانية. آلاف العائلات شرعت في العودة إلى منازلها وسط حذر ومخاوف من عود على بدء. بيانات المنظمة الدولية للهجرة تشير لأن أكثر من 646,000 نازح عادوا إلى مناطقهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، من أصل أكثر من 1,000,000 شخص اضطروا إلى مغادرة بيوتهم خلال الحرب وفق الإحصاءات الرسمية اللبنانية. غير أن الصورة لا تزال غير مكتملة، إذ يقدر أن نحو 500,000 شخص ما زالوا بعيدين عن قراهم وبلداتهم بحسب بيانات السلطات اللبنانية.
4: الحمد لله رجعنا لقينا بيتنا.
3: ورغم هذا الحراك الملحوظ في مسار العودة، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن الطريق للاستقرار ما زال محفوفاً بتحديات ثقيلة.
5: هناك حالة قلق، الناس تقول لا أريد أن أعود، لا أعرف متى تعود الحرب، خوفاً من وجود قنابل غير منفجرة، والجيش اللبناني يحذر دائماً من هذا الاحتمال.
3: ومع تراجع عدد مراكز الإيواء، باشرت السلطات اللبنانية في إزالة المخيمات العشوائية في العاصمة ومحيطها. وتكشف البيانات الميدانية أن نسب العودة في بعض مناطق الجنوب تجاوزت 70% من إجمالي المسجلين كنازحين سابقاً، بينما تبقى النسب أدنى بكثير في القرى الحدودية الأكثر تضرراً. السلطات اللبنانية تشير إلى أن أكثر من 35% من الوحدات السكنية في بعض البلدات الحدودية تعرضت لأضرار متفاوتة، في حين ما زال جزء من البنية التحتية الأساسية خارج الخدمة، ما يجعل طريق العودة أقرب إلى بداية طويلة لمرحلة تعافي تدريجية لا إلى نهاية أزمة.
0: في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة في الخليج، أعلنت سلطنة عمان اتفاقها مع
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن
6: الخامسة والربع بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك، أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل دي غول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية. انعكاسات التهدئة ظهرت سريعا في أسواق النفط. إنتاج دول أوبك ارتفع خلال يونيو مع استئناف الإمدادات من دول الخليج بعدما تأثرت خلال فترة التوتر وإغلاق المضيق. كما استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يحافظ على انسيابية الملاحة وتدفق الإمدادات. ورغم استمرار الحذر، يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لمرحلة جديدة، عنوانها الدبلوماسية بدل المواجهة وأمن الملاحة بدل شبح الإغلاق.
3: تجتمع حشود في مصلى الإيمان الخميني للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذا وسيستمر توافد الحشود الشعبية إلى يوم الأحد تمهيدا لانطلاق موكب التشييع الشعبي في شوارع طهران في 6 يوليو. كذلك سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء وإلى مدينتي النجف وكربلاء الأربعاء.
4: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازيشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني، شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة، منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام، وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم، فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق، تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاماً لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصاً في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة، أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما، وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك، أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعاليات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية إلى إيران. وأضاف ترامب أن الجانب الإيراني يسعى للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده منحت طهران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي.
2: لقد هزمنا فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية جدا لإيران. إنهم يتطلعون بشدة إلى التسوية ويريدونها بشكل كبير. لقد منحناهم أسبوعا للراحة من أجل جنازة علي خامنائي لأننا نتحلى باللطف.
3: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تكرس جهودها لتحويل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية من مجرد مبادئ عامة إلى اتفاق نهائي يعالج كل الملفات العالقة بما فيها النووي الإيراني والعقوبات حرية الملاحة والأمن الإقليمي. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا دعا عبد العاطي إلى ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان.
1: نحن نتشاور يومياً للعمل على إبقاء قوة الدفع القائمة وحالة الزخم الموجودة حتى يتم كما ذكرت ترجمة مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي يقدم حلولا وافية وشافية لكل المسائل العالقة بما في ذلك كما ذكرت الملف النووي وأيضا الشواغل الأمنية وأيضا العقوبات وأيضا مسألة الملاحة وحريتها وضمان عدم تأثرها بطبيعة الحال بإرادة أي طرف أيا كان هذا الطرف.
3: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وعقب مراسم استقبال رسمية في أنقرة عقد أردوغان وشريف اجتماعا مغلقا شارك فيه وزيرا خارجية البلدين إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركية. وكان رئيس الوزراء الباكستاني وصل إلى تركيا أمس ومن المرتقب أن يشارك في اجتماع منتدى الأعمال التركي الباكستاني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة الكاملة على مدينة أوكرانية. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن قواته مستمرة في تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في إقليم دونيتسك. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية النفطية عند ميناء قرب سانت بطرسبورغ.
5: تصعيد ميداني على الجبهة الأوكرانية الروسية وصف بالأعنف منذ مطلع العام يضع العالم أمام صيف ساخن في شرق أوروبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينة كوستيا نتينيفيكا التي تعد

0: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
1: بالتوازي مع الزحف البري، شنت موسكو هجوما واسعا على منطقة سومي شرق أوكرانيا، ما تسبب بقتلى وجرحى، كما استهدفت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا. من جهته الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية لميناء سان بطرسبورغ والتي تدر عائدات للقوات الروسية، كما طاولت هدفا عسكريا على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. حرب مستمرة وتخطيط استراتيجي أوكراني، يقول زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. تصريحات تتزامن مع ما أفادت به مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين، في وقت تجاوز فيه حجم الدعم الغربي لكييف حتى يونيو الماضي أكثر من 340 مليار دولار.
2: وفي السودان، وقعت مكونات مجتمعات ولاية سنار في العاصمة الخرطوم على ميثاق للصلح والتعايش السلمي في إطار جهود تعزيز السلم المجتمعي ومعالجة أثار الحرب، وجرى إعداد الميثاق بواسطة لجنة المصالحات التابعة للمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، ويهدف إلى ترميم النسيج الاجتماعي ومعالجة التداعيات التي خلفها النزاع في الولاية خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها، إلى جانب تداعيات انقسام بعض المكونات المحلية في مواقفها خلال الصراع. هذا ويواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
3: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده السادسة من عمره قادرا على الحركة بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية داخل معسكرات النزوح والعائدين، برزت الحاجة إلى سد الفجوة بين تزايد الطلب على العلاج ومحدودية الاستجابة المتاحة.
4: ادخلنا منذ العام السابق بأكثر من 30 مخيم علاجي كبير جدا، يعني لبت كل احتياجات النازحين والعائدين، فتلقينا الصدمة الأولى، كل الأمراض اللي جات جراء السفر وجراء التعب وجراء النزوح.
3: تتواصل الجهود الرسمية وجهود المنظمات الإغاثية للاستجابة للاحتياجات الصحية داخل مراكز الإيواء بما يتناسب مع حجم المعاناة.
5: وزارة الصحة قدمت ولا زالت تقدم عبر الصندوق القومي للإمداد الطبي وعبر المنظمات، حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة. يمكن لقيتوا انتوا لو مررتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مررتوا أبو هناك المعسكر ده اللي حصلوا فيه عيادات ثابتة، في عيادات متحركة.
3: وكان الصندوق القومي للتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق قد تمكن من تقديم خدمات علاجية لأكثر من 4000 نازح في ظل تداعيات الحرب والتطورات الأخيرة في مناطق الكرموك وجيسان، وإنشاء أكثر من 80 منفذا علاجيا موزعة في أنحاء الإقليم. ورغم هذه الجهود، تشير تقديرات ميدانية داخل المعسكرات إلى أن أكثر من 50% من النازحين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية من إجمالي نحو 50,000 أسرة.

0: في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الطبية داخل معسكرات النزوح، تتقلص خيارات المرضى إلى حدود ضيقة في انتظار علاج قد يتأخر، ربما قد لا يأتي أبدا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج تواصل.
2: مرحبا بمشاهدي تلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. أمريكا تحتفل بترامب بدلا من الاستقلال، كيف ابتلع الرئيس الذكرى 50 بعد 200؟ الفراعنة يكتبون
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية أف أم،
2: راديو الحرية
3: 92.7.

في تركيا وتحديداً في حي تقسيم الشهير وسط إسطنبول تجمع المصريون بأعداد كبيرة، رددوا الهتافات الحماسية والأهازيج الوطنية ولوحوا بالأعلام المصرية ابتهاجاً بالتأهل التاريخي. لنشاهد معاً. أما في دمشق تجمع المشجعون في ساحة أرض المعارض القديمة ورددوا الهتافات دعما للفراعنة في مشهد عكس رابطة قوية بين الشعبين السوري والمصري. نشاهد.

أعزائي المشاهدين، شهدت مناطق مختلفة في قطاع غزة أيضاً أجواء احتفالية وصفت بالزلزال من شدة التفاعل فور إطلاق صافرة النهاية التي أعلنت فوز المنتخب المصري على نظير الأسترالي وتأهله رسمياً إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم 2026. ووثقت مقاطع فيديو نشرت من قلب غزة لحظات عفوية وصادقة تجسد فرحة الأهالي العارمة وتضامنهم الكامل مع منتخب الفراعنة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة. لنشاهد معنا.

أما مواقع التواصل الاجتماعي لم تختلف مظاهر الفرح التي شهدتها شوارع مصر ومدن عربية أخرى فيها. خالد الكواري يكتب ويعلق: أجمل لقطة حصلت يوم أمس، رفع المدرب المصري حسام حسن علم فلسطين بعد فوز منتخب مصر على أستراليا في كأس العالم، تذكيرا بأن فلسطين حاضرة دائما. أما تغريدة أخرى فقد كانت من مأمون الذي كتب فيها: بعد فوز مصر على أستراليا والتأهل إلى دور 16 في كأس العالم، وصلتني عشرات التبريكات من أصدقاء عرب من الخليج والمغرب العربي والشام. ما لفت انتباهي أن الفرح لم يكن فرحا رياضيا خالصا، كان أقرب إلى تعبير عن أمنية قديمة أن تستعيد مصر مكانتها. فمصر في الوعي العربي ليست مجرد منتخب أو دولة بين دول، بل هي مركز وصقل تاريخي. تغريدة أخرى نقرأها كانت من رانيا التي قالت فيها: ألف مبارك للمنتخب المصري الشقيق، مباراة كانت رائعة ويستاهلون الفوز، ربنا يكون معكم في المباريات القادمة. وأخيرا يلاحظ محمد الفيع العتيبي أن هيثم حسن أول ما نزل في الملعب حصل ارتباك في الصفوف واختراق خطوط أستراليا.

0: من قلب المحيط الأطلسي انفجر بركان كروي لم يتوقعه أحد، الرأس الأخضر الأرخبيل الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 500,000 نسمة. وقف حجر عثرة في وجه أسياد التاريخ وأبطال العالم ليعلن للعالم أن كرة القدم تعترف فقط بالروح والعزيمة. إليكم قصة القروش الزرقاء الذين أرعبوا ميسي ورفاقه في ملحمة مونديال 2026 على أرض ملعب هارد روك في ميامي. دخل المنتخب الأرجنتيني مدججاً بليونيل ميسي وتاريخ مرصع بالنجوم وجماهير تملأ المدرجات كبحر أزرق وأبيض. ظن الجميع أنها ستكون نزهة سهلة للتانجو، وفي الدقيقة 29 عندما هز ميسي الشباك اعتقد العالم أن الرواية انتهت قبل أن تبدأ. لكن عزيزي المشاهد، القروش الزرقاء كان لديهم رأي آخر، لم يتراجعوا أو يخافوا من خصومهم. الحارس المخضرم فوزيليا تحول إلى جدار بركاني لا يمكن توقفه. 7 تصديات إعجازية أمام هجمات ميسي والفريز. هذا الصمود منح الفريق الثقة، وفي الدقيقة 59 صدم ديرو دوارتي العالم بتسجيل هدف التعادل لتسكت مدرجات الأرجنتين وتتعالى صيحات الفخر الإفريقي. معركة الأنفاس الأخيرة، امتدت المباراة لأشواط إضافية وسجل مارتينيز هدفاً ثانياً للأرجنتين في الدقيقة 92. أي فريق آخر كان رح ينهار، لكن الرأس الأخضر أثبت أنها من عقلية مختلفة. في الدقيقة 3 بعد 100 أطلق سيدني كابريل قذيفة لا ترد استقرت في شباك الأرجنتين ليعادل النتيجة 2-2 وسط ذهول العالم بركلة ركنية غادرة وبنيران صديقة في الدقيقة 11 بعد 100. خرج الرأس الأخضر مرفوع الرأس بعد أن كسب احترام كوكب كرة القدم بأكمله. بينما انتقلت الأرجنتين خطوة إضافية للدفاع عن لقبها. طبعاً القصص والأحداث الدراماتيكية في كأس العالم لا تنتهي. عقب الإقصاء واجه المدرب الوطني للمنتخب الكوري الجنوبي عاصفة غضب شعبي ورسمي عارمة وصلت إلى حد انتقاد رئيس البلاد لأدائه وقيام حتى بعض المحال التجارية برفع لافتات تمنع دخوله إليها، ووصلت الأزمة لتلقيه تهديدات حادة حتى بالقتل. أمام هذا الضغط عزيزي المشاهد، ضغط نفسي وأمني مرعب، قدم المدرب استقالته وشهد في مطار سيويل الدولي وهو يتنكر بشكل كامل مستخدما قبعة رأس وكمامة طبية لإخفاء ملامحه بالكامل، وذلك ليتفادى رصد الجماهير الغاضبة في المطار أثناء صعود الطائرة هربا إلى الولايات المتحدة. وعلى سيرة الغضب عزيزي المشاهد، تحولت مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال 2026 من منافسة رياضية إلى معركة قضائية وحتى سياسية كبرى بعد رفع دعوى قضائية جماعية بقيمة مليار دولار ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ورئيسه إنفانتينو أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، تتهم المنظمة الدولية بممارسة تمييز صريح وإلحاق أذى عاطفي ونفسي بالشعب الإيراني. ووصف المدرب الإيراني فريقه بأنه المنتخب الأكثر تضرراً ومظلومية في المونديال. دعونا الآن أعزائي المشاهدين نستطلع آراء المغردين على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذه المواضيع. البداية من امتياز الذي كتب فريق الرأس الأخضر محاربون بحق، لن تنسى الشوارع مسيرتهم الأسطورية، كلنا شهود، تمنيت لو استمرت، لكنهم أنهوا مشوارهم بقوة هائلة. أما تغريدة أخرى لا يقول فيها ميشرا، تهانينا للأرجنتين، لكن ما حققته الرأس الأخضر سيخلد في التاريخ. شكرا لك يا رأس الأخضر على إطفاء هذا التألق على كأس العالم. تغريدة أخرى من غوشال الذي قال فيها: أحيي منتخب الرأس الأخضر ومدربه على الروح القتالية العالية التي أظهروها أمام بطل العالم الأرجنتين. ستعودون إلى بلادكم لا خاسرين بل أبطالاً كسبوا قلوب مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بإظهار قدراتكم. وأخيراً كتبت أمانيا: أمر موجع ومؤسف مغادرة الرأس الأخضر المونديال. والآن عزيزي المشاهد ينضم إلينا أحمد العقاد، منتج ومذيع بموقع وين وين الرياضي. أهلا وسهلا بك في طبعا تواصل، نورتنا اليوم.
1: شكرا لك.
0: البداية، ما أبرز نقطة القوة التي صنعت الفارق للمنتخب المصري في هذه النسخة مقارنة ربما بالمشاركات السابقة؟
1: تفاصيل دقيقة دائما تميز المشاركة في المونديال. ربما التفصيل الأكثر كان جدل بالأمس الحالة التي حدثت قبل بدء ركلات الترجيح، عندما قام محلل الأداء في منتخب مصر بعد أن قام مدرب منتخب أستراليا بتبديل الحارس حتى لا يتمكن منتخب مصر من معرفة تحركات هذا الحارس. قام محلل الأداء المنتخب المصري بدراسة هذا الحارس طبعا الذي يلعب في نادي ليفانتي في إسبانيا، وقام بعرض لقطات لتسديدات مبابي عليه.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
1: 97.7 FM. ولكن سنشاهد ميسي ومحمد صلاح وجها لوجه.
0: يعني حاليا المعضلة الأساسية هي الأرجنتين لمصر.
1: بالتأكيد بطل العالم له ألف حساب. ربما يعني الذي ينظر إلى مشاركات أو مباريات منتخب الأرجنتين تقريبا أنها كأنها في كأس العرب، لعب مع منتخب الأردن، لعب مع منتخب الجزائر، أعتقد لا ثلاث منتخبات صحيح، الأرجنتين لعبت مع الجزائر صحيح، والآن ستلعب مع مصر، ثلاث منتخبات عربية. فربما مشوارها يبدو سهل إلى حد ما في هذه البطولة حتى الآن، لكن يبقى رقم صعب مع وجود ميسي.
0: طيب هناك كمان تساؤلات، يعني رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانيات، لماذا عانت الأرجنتين تحديدا أمام الرأس الأخضر أكثر مما كنا نتوقع ربما؟
1: أعتقد أن عامل الضغط وعامل الخوف له تأثير في هذه المباريات. منتخب الرأس الأخضر لا يوجد لديه أي نوع من أنواع الضغوطات أمام منتخب هو حامل اللقب. شاهدنا منتخب الرأس الأخضر يلعب إلى آخر دقيقة. ربما منتخب الأرجنتين ظن أنه هو يمكن حسم هذه المباراة في الوقت الأصلي. لما انتهت المباراة في وقتها الأصلي وذهبت إلى الأشواط الإضافية، هنا زاد الضغط على منتخب الأرجنتين وبدأ التحرك باتجاه ميسي اللي كان حازم هو في النهاية في تحقيق الفوز في هذه المباراة.
0: طيب سؤال آخر بعيدا عن النتائج، لماذا تحولت قصة المنتخب الإيراني إلى واحدة ربما من أكثر القصص التي انتشرت في هذا المونديال؟
1: التواجد المنتخب الإيراني بالطبيعي كنا نعرف في ظل الظروف الحالية كان له جدل كبير من وقت مشاركته وقبل المونديال وحتى خلال المونديال، شاهدنا كثير من التصريحات حول هذه المشاركة. أكيد عامل العوامل السياسية الموجودة في المنطقة إلى دور كبير تحكم في ذلك. الرياضة لا تبقى بعيدة كثيرا عن هذا الموضوع، والرسائل السياسية دائما تبقى موجودة في مثل هذه المحافل الدولية دائما.
0: طيب خلينا نختتم بسؤال المليون زي ما بيقولوا، هل باعتقادك أنه مصر قادرة على إقصاء الأرجنتين وإخراجها من كأس العالم وهي أن تتقدم؟
1: ربما تتمكن مصر من ذلك إذا بقيت على نفس الأداء الذي لعبت فيه في البطولة، كانت وصيفة المجموعة مع بلجيكا وحققت كما ذكرت العديد من الأرقام القياسية بالنسبة لمشاركات منتخب مصر، لكن يبقى عامل الخبرة أكبر لصالح منتخب الأرجنتين خاصة مع وجود ميسي، لكن منتخب مصر قادر على تحقيق ربما نتيجة الوصول إلى ركلات الترجيح وهذا أمر جيد بالنسبة للمصريين، وهذا أمر شاهدناه حتى مو بس في مصر، في المنطقة العربية وجود مصر في هذه المرحلة في دور 16 هو عامل دور كبير بالنسبة للجميع وهو إنجاز تحقق. هذا الموضوع ربما يريح منتخب
0: فرحة
1: مصر،
0: فرحة لكل العالم العربي فعلا. أكيد. مبروك لمنتخب مصر وشكرا مع أستاذ أحمد العقاد، كنت معنا في تواصل على كل هذه المعلومات، يعطيك العافية.
1: شكرا.

0: في الرابع من تموز من كل عام تحتفل الولايات المتحدة بعيد استقلالها وانفصالها عن بريطانيا العظمى عام 1776. في هذا التاريخ قبل 250 عاماً تأسست الولايات المتحدة الأمريكية كأول جمهورية غربية في وقت كانت الدول الغربية تحكمها إمبراطوريات وممالك. Independence Day أو عيد الاستقلال يوم تاريخي يحتفل به الشعب الأمريكي في كل عام وسط أجواء من البهجة والاحتفالات في الأماكن العامة، حيث تنطلق الألعاب النارية في الليالي وتجوب الشوارع مسيرات وحفلات وتزين البيوت بألوان العلم الأمريكي، كما أن البيت الأبيض ينظم سنوياً لهذه المناسبة فعاليات رسمية تتضمن خطاباً مهماً للرئيس دونالد ترامب. احتفالات هذا العام بدأت مشاهدينا من جبل راشمور الذي يضم منحوتات صخرية لأربعة من أهم وأبرز الرؤساء الأمريكيين السابقين. على قمة هذا الجبل ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه الذي انتظره ملايين من الشعب الأمريكي، ولكن كعادته حمل الخطاب لهجة حادة وتهجمية ضد كل من يكرههم ترامب وعلى رأسهم التيارات التقدمية في أمريكا. في إحدى فقرات الخطاب قال الرئيس دونالد ترامب: نحن أعظم دولة وأقدم جمهورية على الأرض، واليوم تتعرض هويتنا الأمريكية لهجوم. وفي السنوات الأخيرة كانت ثم محاولات لتغيير أمريكا واستئصال الروح الأمريكية منا وإبعادنا عن تاريخنا. فبعد الانتصار على خطر الشيوعية ما زلنا نواجه تهديد عودتهم على أرضنا. لنشاهد معا هذا الفيديو.
1: We gather on the eve of one of the most extraordinary days in the history of the world. Tomorrow we mark 250 years of glorious independence and 250 years of majestic American freedom. Nothing like it. In all the chronicles of the ages, never before has any nation celebrated so magnificent a triumph as this one, the one that we are participating in right now. At 250 years, America is the oldest republic on earth. We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth. We are the strongest and most powerful country on earth. And by the grace of God, the United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history. And it is great to be your president.
0: الديمقراطيون التقدميون الذين حققوا انتصارات ملموسة الشهر الماضي في نيويورك يبدو أنهم استاءوا من لهجة الخطاب واعتبروها حادة. مثلا زهران ممداني عمدة نيويورك يعد مشاهدين من أكثر الساسة الأمريكيين خصما للرئيس دونالد ترامب، وفي أغلب المناسبات يواجهون بعضهم البعض عبر الخطابات. هذا الشاب لم يصمت ممداني على حديث ترامب، بل رد عليه في خطاب متلفز شدد فيه على أن الهوية الأمريكية قائمة على المهاجرين، وأن أمريكا لا تكبر ولا تتشكل عبر عرق أو لغة واحدة، بل يصنعها المهاجرون. بدنا نضحك على بعض يعني. كما انتقد محاولات حصر الهوية الأمريكية في فئة بعينها. لنشاهد.
2: We are told that America is exceptional because we are richer, stronger, more powerful than everyone else. The truth, my friends, is that America is exceptional because here, nothing is fixed into place. The frontier may be closed, we may have walked on the moon, but the work of fulfilling the values first enshrined in the Declaration of Independence, that work endures, and it belongs to us all. America, they will tell you, belongs only to those with the right accent or the right shade of skin. The rest of us, they insist, should be grateful for merely being allowed to visit. How small they are, how weak, how unoriginal. At every moment,
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: فيما يتصل بملف حصر السلاح في يد الدولة، وأي علاقة بين هذه التطورات وزيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة إلى واشنطن؟ حوارات العربي من بغداد.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة النقاشية من التلفزيون العربي، والتي نخصصها لمتابعة وتحليل آخر تطورات والتصريحات المتعلقة بالملف الإيراني من زاوية مضيق هرمز وأمن الملاحة العالمي. ونبدأ مما جاء في البيان الفرنسي البريطاني بشأن موافقة سلطنة عمان على العمل مع لندن وباريس لضمان الإبحار في مياهها الإقليمية السيادية بشكل آمن. كما أكدت المملكة المتحدة وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. بالتزامن مع إعلان باريس تم تعديل انتشار قواتها في الشرق الأوسط، وشدد ماكرون وستارمان في بيانهما المشترك على التزامهما بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول. أمام هذا جاء الرد الإيراني سريعا على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، الذي قال إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة، محذرا من أي تحرك عسكري في المضيق. للمزيد من النقاش ينضم إلي من طهران صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي، ومن الرياض مبارك آل عاتي كاتب وباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ بداية معك من طهران سيد صالح قزويني، وكيف تقيم هذه المبادرة وهذا البيان وما جاء فيه والموقف العماني سلطنة عمان منه؟
1: رحيم، تحية لك أختي الكريمة وإلى ضيفك وإلى المشاهدين جميعا. يعني في الواقع إيران لا تنظر بحسن ظن إلى الدول الأوروبية، وخاصة الترويكة الأوروبية، خاصة فيما يتعلق ب يعني الملفات الإيرانية وبالتحديد الملف النووي. يعني إيران تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الترويكة الأوروبية إلى على أنها هي التي شرعنت العدوان الأخير، العدوان الأمريكي الصهيوني الأخير على الجمهورية الإسلامية في إيران، عندما طلبت من رافائيل غروسي بإصدار بيان وتحديد تقرير حول البرنامج النووي الإيراني، والأخير بالفعل أصدر تقرير وأشار فيه إلى أن إيران لم تتعاون بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي مهد العدوان، عدوان 12 يوما على إيران، ومن ثم بعد ذلك تلا ذلك العدوان الأخير. لذلك إيران لا تنظر أساسا بحسن نية تجاه الاتحاد الأوروبي. أضف إلى ذلك أنه الاتحاد الأوروبي الذي يعني طلب من إيران التريث في عدم الانسحاب من اتفاقية 2015 لم يفعل شيئا تجاه يعني الانسحاب الأمريكي، على العكس من ذلك لنقل أنه قام بتخدير إيران ومنحها الآمال، ومن ثم بعد ذلك كان هناك تكامل في يعني الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي تجاه الملف النووي الإيراني.
0: طيب
1: لماذا الآن يعني تثير فرنسا وبريطانيا هذا الموضوع من جديد؟ لا ندري بالتحديد لماذا، خاصة أنها تعلم جيد أن يعني مشكلة مضيق هرمز لا يمكن حلها بالخيار العسكري. يعني كلما لجأت أي دولة إلى الخيار العسكري عند ذلك أنا أعتقد أنه سيعقد المشكلة.
0: طيب يعني سيد صالح، هذا إذا افترضنا
1: الأول وأزمة الطاقة،
0: يعني أولا هذا الكلام إذا ما افترضنا بأنه النوايا الأوروبية تجاه الآلية التي ستتعامل فيها مع مضيق هرمز هي آلية عسكرية، ولكن البيان الفرنسي البريطاني كان واضح باحترامه لسيادة الدول بالاستقرار، وأيضا خلال الفترة الماضية كلها الاتحاد الأوروبي بمجمله لم يكن مع العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، رفضه بشكل كامل، وأيضا قال أكثر من مرة بأن أي مهمة على المضيق لن تكون هجومية، هي فقط دفاعية.
1: يعني هذا طبعا كلام، ولكن أنا أعتقد أنه لما وصلت الدول الأوروبية إلى قناعة بأنها لا يمكنها أن تتقاسم الكعكة مع ترامب، أو لنقل أنه لن تحظى بأي شيء من أي مشاركة في العدوان. لذلك يعني اتخذت هذا الموقف. لا أدري هل أنه يعني ترامب وعدها بشيء يعني تعلن عن هذا الموقف. لا أدري أنه ما الذي تغير، ما الذي استجد، هل تريد بالفعل دفع المنطقة من جديد إلى المواجهة، دفع المنطقة من جديد إلى الحرب، وخاصة الحرب بين يعني إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعلمين أنه الدول الأوروبية يعني تريد وتتمنى أن تقع الولايات المتحدة الأمريكية في مستنقع جديد، وأن تواجه المشكلة حتى يخفف ترامب من ضغوطه عليها ويغير موقفه خاصة تجاهها، وبالتحديد تجاه الحرب في أوكرانيا.
0: بالتالي طيب، ولكن سيد صالح يعني اعذرني، هناك مجموعة من النقاط أريد أن أفهم كيف تم ربطها معا. عندما تقول بأنه ما تقوم به الآن، هذه المبادرة التي تتحدث عنها بريطانيا وفرنسا، تدفع بالتصعيد وقد تدفع إلى الحرب، ومن جهة أخرى تقول بأنها تريد الولايات المتحدة أن تغرق في مستنقع التصعيد مع إيران، يعني كيف وجدت الربط بين الأمرين؟
1: يعني هي في الواقع كما فعلت في قضية غروسي ودفعه إلى إصدار تقرير، ومن ثم ذلك بدأت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حربهما على إيران، ليس من المستبعد أن يكون هذا أيضا تمهيد لدفع ترامب مرة أخرى للاشتباك مع إيران ومواجهة إيران، على أنه يعني هي أيضا غير راضية وهي مستعدة للمواجهة. ولكن في الواقع أنا أرى أنه الاتحاد الأوروبي يلعب دور خبيث جدا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران منذ أكثر من 20 سنة، عندما كنا نواجه الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف يعني عنيفا ضد إيران، كانت الدول الأوروبية تتخذ موقف هادئا تجاه إيران. وعندما يعني تقترب الولايات المتحدة من إيران وتسعى إلى إبرام اتفاقية كما يحدث الآن، نرى أن الدول الأوروبية تقوم بالتصعيد ضد إيران.
0: طيب،
1: هذا الموقف في الواقع موقف اتخذته.
0: وضحت الصورة. اسمح لي أولا أن أرحب بضيوفي الذين انضموا إلي من واشنطن، الدكتور بنيامين فريدمان الأكاديمي والباحث في جامعة جورج واشنطن، وكذلك من باريس آن غوتشيلي أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي، أهلا بكما. وأذهب إلى الرياض معك سيد مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، لنقرأ معك ما جاء على لسان سيد صالح قزويني، تقييمه للمشهد، الحديث عن دور خبيث أوروبي، الحديث عن أنه ما يحدث الآن قد يدفع بالتصعيد، علما بأنه هذا الدور الأوروبي وهذا الحديث ليس بجديد. منذ أن بدأت الحرب وطفت مشكلة مضيق هرمز على السطح، الاتحاد الأوروبي يتحدث عن آليات وعن إيجاد طريقة لتأمين الملاحة في المضيق، ولكن قد يكون الجديد الآن، وإن كنت تتفق، هو موافقة سلطنة عمان على هذا الدور.
2: مساء الخير سادة رولا، تحياتي لك والسادة صالح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية مهمة جدا في الاتحاد الأوروبي أو في الترويكة الأوروبية عام 2015 كانت قد لعبت دور محوري ومهم جدا في التوصل لذلك الاتفاق، عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة أوباما المتماهي نوعا ما مع بعض المشاريع المضرة للمنطقة. ولذلك أعتقد أن الاتحاد الأوروبي وهو معني جدا بعلاقاته مع إيران ومعني جدا بعلاقاته مع الكتلة الخليجية، المنظومة الخليجية، ثم أيضا أن هذا الموقف الأوروبي ليس بجديد، كما أنه يأتي بعد زيارة مهمة جدا قام بها جلالة السلطان عمان لباريس، والتي أسفرت عن تغيير واضح في الموقف العماني وفي الموقف أيضا الأوروبي. الموقف العماني كان قد يعني تحدثت عمان أنها ستفتح الممر العماني دون الضغوط وأنها لن تتقاضى أي رسوم، وفجأة رأينا عدوان إيراني على تلك السفينة التي حاولت الاقتراب من المياه العمانية. ثم عادت عمان لتتري قليلا. أعتقد أن القمة التي عقدها جلالة السلطان هيثم في باريس كانت قمة مفصلية أثمرت عن تغيير في موقف تطور في موقف سلطنة عمان، لأن موقفها واضح منذ البداية، لكن على الأقل حصل هناك تطور ملموس في الموقف العماني. ثم الاتحاد الأوروبي اليوم معني تماما بعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل وجود الرئيس ترامب، والذي تشهد العلاقات بينهما نوعا ما ممحكات في كثير من الملفات. لكن منطقة الخليج العربي منطقة حيوية استراتيجية للاقتصاد العالمي، كما أن فرنسا وبريطانيا لديها علاقات تاريخية واستراتيجية أيضا مع دول المنطقة، مع المنظومة الخليجية. لذلك غير مستغرب حقيقة أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن هذه الخطوة المهمة جدا، والتي أراها كمراقب ستسهم في إعادة ضبط الأوضاع في المنطقة، خصوصا أن المفاوضات الجارية اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران ربما يدخل فيها قضية أن تنضم المنظومة الخليجية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية من عدمها، وهذا سيؤثر على الموقف الأمريكي. لذلك أرى أن وجود الاتحاد الأوروبي في المنطقة سيمثل عامل توازن جديد، يسهم مع دول مجلس التعاون الخليجي في تقوية موقفها، وفي الإسهام أيضا في ضرورة كبح جماح النفوذ الإيراني أو الخطط الإيرانية اللي فرض هيمنتها على هرمز ومن ثم على الخليج العربي. أرى أن هذا الموقف الأوروبي موقف متقدم ومهم جدا، سيسهم في صالح استقرار المنطقة وأيضا تدفق النفط والاقتصاد عبر هذا الممر، وسيسهم أيضا في إيجاد وجهات نظر أوروبية أمريكية متطابقة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي منذ قبل الحرب كان قد ناشد الاتحاد الأوروبي بأن يقف معه والناتو أن يقف معه، لكن يعني وصفها بأنه خذل من الأوروبيين، لم يقفوا معهم إلا مؤخرا عندما فتحت قاعدة غارسيا. لذلك أعود وأقول أن هذا الموقف الأوروبي موقف متقدم جدا، أرى أن دول مجلس التعاون الخليجي سترحب به وستسهم أيضا في إحداث تطور أو على الأقل تقوية الموقف الأمريكي في المفاوضات مع الجانب الإيراني.
0: طيب سيد مبارك، سأسألك في الجولة المقبلة عن سلطنة عمان وتطور يعني موقفها في أي اتجاه، وما العامل الذي دفعها بهذا الاتجاه، ولكن أذهب إلى باريس معك سيدة آن لنفهم معك ونقرأ في حيثيات هذا البيان ماذا يعني، خاصة بأنه تزامن مع إعادة انتشار وتحريك للقطاعات العسكرية الفرنسية في بحار الشرق الأوسط.
3: ما هو البيان بالتحديد الذي تقصدونه؟
0: نتحدث عن البيان الفرنسي البريطاني الذي يتحدث عن مهمة متعددة الجنسيات يمكن أن تنشأ وستكون في المضيق، ويقول البيان بأن سلطنة عمان وافقت عليه. اطلعت عليه أليس كذلك سيدة آن؟
3: نعم، نوقش هذا الأمر خلال الزيارة العمانية إلى باريس، والأمر ليس مفاجئا ولكنه فقط تأقلم على الوضع في مضيق هرمز. بكل تأكيد من الواضح مؤخرا أن إيران لا تريد أن يكون هناك أي تدخل أجنبي أو أي وجود أجنبي في مضيق هرمز، فبكل تأكيد حتى أنا كنت أطالب بأن تشارك دول خليجية أخرى في العملية، هذه العملية والمهمة الأوروبية البحرية. بكل تأكيد هذه طريقة ليكون هناك موافقة من أطراف متعددة، خاصة الدول المعنية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM
3: نعم بالتحديد لذلك ذكرت أنه من الضروري أن يكون هناك مشاركة لعدد من الدول من المنطقة من الشرق الأوسط ليس فقط الدول الأوروبية، فبالتالي قد تعتبر إيران أن هذه قوة أجنبية قد تؤدي إلى تصعيد إذا كانت فقط المشاركة أوروبية. بكل تأكيد هذا ليس الهدف لهذه المهمة، الهدف ليس أن يكون هناك انخراط في الحرب أو في النزاع أو خلق نزاع إضافي في المنطقة، هناك نزاع قائم، بل المهمة هي لتأمين المضيق والعلاقات التجارية في مضيق هرمز عبر نزع الألغام وعملية نزع الألغام ودعمها والتأكد أنه عندما تعمل هذه المهمة ولن يكون هناك اعتراض من إيران، بالتالي قد يكون هناك عمل سلمي وبيئة سلمية تمت مناقشتها وسوف تكون الأمور أوضح تجاه عمل هذه المهمة ويمكن أن تنتشر هذه المهمة بطريقة أوسع من دون خطر التصعيد ومن دون أي استفزاز إذا صح القول، وهذا ما قد تعتبره طهران حاليا وما تذكره تجاه هذه المهمة. فبالتالي هذه العملية يجب أن تكون مرتكزة على تأمين مضيق هرمز ومساعدة السفن التجارية والاقتصاد العالمي على الصعيد النقل البحري ليستمر بطريقة جيدة وعدم ترك الوضع كما نحن فيه حاليا، وهو وضع معقد وصعب بسبب هذه المفاوضات القائمة والتي تركز على هذه المسألة، وليس هناك ربما نقاش أوسع حول عملية المفاوضات، وذلك يجب أن يشمل مسألة الملف النووي أيضا.
0: طيب يعني ونقاط بارزة سأناقشها تباعا، موضوع تأمين مضيق هرمز هو الهدف الأساسي من هذا البيان، وكيف يمكن ألا تعترض إيران؟ سأعود بهذه النقاط، ولكن أذهب قبل ذلك إلى السيد فريدمان لأسألك عن دور الولايات المتحدة في هذه المرحلة، وهل بهذه المبادرة تحقق لترامب ما كان يريد؟ كان ينادي منذ البدء بدور أوروبي ما في المضيق إن لم يكن في الحرب، يعني هو طالب تدخل في الحرب على إيران ولكن فيما بعد اكتفى بموضوع المضيق، هل تحقق له ما يريد الآن؟
3: الرئيس ترامب لم يحقق بالفعل كل ما كان يريد تحقيقه في هذه الحرب، وأنفق أموال كثيرة وخاصة مع ما فعلته إيران، فالأمر ليس نجاحا على الإطلاق. أعتقد أن الدول الأوروبية مذنبة بأنها لم تعارض الحرب بما فيها الكفاية. ترامب يعتقد أنه كان يجب أن يحصل على دعم أوروبي، ولكن أنا كنت أتوقع أن يعترض الجميع، ولكن الجميع كان يأمل أن حلفائنا سوف يدعمونا، ولكن كان يجب أن يوقفونا عن ذلك. أعتقد أن هذه المبادرة بين فرنسا وبريطانيا لا أعتقد أنها سوف تحقق الكثير. الجهود العسكرية لتأمين المضيق لم تكن ناجحة للغاية، لأن هناك مخاوف لدى السفن من العبور، والسفن قد تعتبر أن إيران قد تهاجم هذه السفن، فلا يمكننا القول أن هذه المهمة سوف تحصل عند تأمين المضيق. الهدف من المهمة يجب أن يكون التأمين، وبالتالي ليس هناك أي أمن في هذه المنطقة حاليا، ولا يبدو من المرجح أن هذه المهمة سوف تكون ناجحة في إعادة الملاحة إلى ما كانت عليه في وضعها الطبيعي، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران. أنا أعتقد أننا أمضينا وقتا طويلا في المحاولة التوصل إلى اتفاق حول كافة الملفات من الملف النووي والصواريخ أيضا، ولكن يجب أن نركز حاليا بشكل أساسي على عودة حركة الملاحة إلى حالتها الطبيعية وأن تعود إيران إلى الموافقة على ذلك، وهذا سوف يكون اتفاق سياسي ليس انجازا عسكري.
0: وبالتالي سنبقى أمام تصعيد وتصعيد مضاد كما حدث في الأيام السابقة، يعني عندما تعبر السفن من مسارات أخرى لا تريدها إيران وتقوم بعرقلتها أو استهدافها؟ يعني سنستمر يعني في مواجهة هذا المشهد ورد أمريكي باستهداف إيران؟
6: نعم،
3: أعتقد أننا حاليا في 20 ربما بالمئة من حركة الملاحة بالنسبة لما كانت عليه قبل هذه الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية كما نرى تستمر بالرد على الضربات المستمرة، فمذكرة التفاهم ليست فعالة إلى حد كبير في تحقيق أي شيء، ونحن بحاجة إلى أن نحصل على مذكرة تفاهم فعالة. هذا ما سوف يؤدي إلى سلام. الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها فقط أن تتخلى عن هذا الوضع وتبتعد وتقول أن إيران سوف تفعل ما تريده في المضيق، وأعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى إيران وفرضها للرسوم على حركة الملاحة، وربما سوف تعود الملاحة إلى حالتها الطبيعية ربما مع دفع رسوم، ولكن هذا سوف يكون أفضل من الوضع الراهن. فبالتالي أعتقد أن هذا الخيار الأفضل بدلا من مذكرة التفاهم والمفاوضات الفاشلة وحالة الحرب المستمرة، ولكن نأمل أن نتوصل إلى نوع من الجهود الدبلوماسية لإعادة الحالة إلى طبيعتها.
0: طيب سيد صالح قزويني، كيف يمكن أن تكون هناك مبادرة لتأمين هذا المضيق وعودة حرية الملاحة دون أن تعترض إيران ودون أن تؤثر على مصالح دول الإقليم التي يشكل المضيق بالنسبة لها شريان أساسي، وخاصة دول الخليج، في ظل مرحلة تقول إيران بأنها تريد أن تفتح صفحة جديدة، أن يعني تبني سياسة جديدة مع محيطها؟
1: بكلمة يمكن القول أنه بعد التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، أعتقد أنه الأمور سوف تعود إلى ما كانت عليه. أختي الكريمة، تعلمين أن إيران تستخدم قضية المضيق ورقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإرغامها على التوقيع على هذه المذكرة والاتفاق. يعني إيران في الواقع في الوقت الراهن لا تريد أن تعود الملاحة كما كانت عليه في السابق، حتى تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغط يعني استخدام هذه الورقة ودفع الولايات المتحدة إلى هذا الأمر. لذلك يعني من العبث أن تقوم أي دولة بمسعى عسكري خاصة لفتح المضيق وإعادته إلى ما كان عليه في السابق. ما لم يتم الاتفاق التوقيع على مذكرة التفاهم والاتفاق الكامل والنهائي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن إيران سوف تستخدم هذه الورقة كضمان لإرغام الولايات المتحدة، وهذا ما تريده. يعني كل الدول رحبت بمذكرة التفاهم، كل الدول يعني أيدت هذه المذكرة وأيدت أيضا توقف الحرب وأيدت يعني الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إيران تعتقد أنه لا يمكن ضمان ذلك ولا يمكن إرغام الولايات المتحدة الأمريكية على التوقيع والالتزام بالإتفاق.

0: يعني فرنسا وبريطانيا. الممر أساسا هو ممر يعني المياه في هذه الممر مياه ضحلة، ولا يمكن أن تمر كل السفن عبر هذا الممر. وهناك مشكلة في يعني إذا كانت الممرات الإيرانية أو الممر الإيراني يمر عبره يعني لنفترض 10 سفن، فممر عمان لا يمكن أن تمر عبره إلا سفينتين أو أقصى حد 4 سفن. المشكلة ليست في مشكلة الممر العماني، حتى يمكن أنه نقول أنه عمان اتفقت مع بريطانيا وفرنسا حتى تحل المشكلة. المشكلة في أنه الممر الأساسي هو الممر الإيراني ذات يعني المياه العميقة التي يمكن للسفن العبور منها. إيران في الواقع أنا أعتقد أنه ما تقوم به إيران هو الصحيح، هي الطريقة الوحيدة لإرغام الولايات المتحدة، خاصة أنه ليس هناك يعني الجميع يقر بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتنصل من الاتفاق ومن يمكن أن تتنصل مما وقعت عليه في كل لحظة في كل آن. لذلك إيران في الواقع تستخدم هذه الورقة لتحقيق طموح كل الدول، وليس فقط طموحها، طموح كل الدول. الدول تريد الأمن والاستقرار، الدول تريد أن يكون هذا الممر للجميع، وهذا أعتقد لا يتحقق إلا بعد التوقيع على اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: طيب السيد مبارك العاطي، السيد صالح قزوين يقولها كما يقال بالألم نشرح، بأن ورقة مضيق هرمز هي بيد إيران حتى تحقق كل ما تطمح إليه وتراه مناسبا لها، هي ستتمسك بهذه الورقة بشكل كامل، وبالتالي يعني بأفق أي مبادرة سواء بريطانية أو فرنسية كيف يمكن أن يكون. دول الخليج أيضا، يعني هناك من يسأل عن دول الخليج ترفض يعني تقييد حرية الملاحة وترفض كل ما يحدث هناك، ولكن هناك من يسأل عن الأوراق التي يمكن أن تتحرك بها في هذا الاتجاه، وأيضا سلطنة عمان يعني كيف تفسر هذا التطور باتجاه توقيع أو الموافقة على مبادرة بريطانيا وفرنسا؟
2: سيد الرولة، دعني أوضح فقط نقاط مهمة جدا تحدث فيها الزميل صالح قبل قليل. الجميع رحب بإطار التفاهم أو مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب، ورحب بها بشرط أن تعود الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 من فبراير، بمعنى أن تعود حرية الملاحة كاملة، وليس العبور الآمن فقط، بل لابد أن تعود حرية الملاحة تماما كما كانت قبل 28 من فبراير. النقطة الثانية أيضا، المياه الدولية ليست مياه إيرانية، لا تملك إيران سوى ما يقارب 11 ميل تقريبا، أو ما يسمى بالجرف القاري ضمن قانون البحار. النقطة الأخرى أيضا، دول الخليج معنية تماما بأمن واستقرار مضيق هرمز، ولن ترضى ولن تسمح حقيقة لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإيران أن تكون صادرات النفط ومصالحها وميزانياتها متوقفة على رضا إيران بأن تسمح لهذه الصادرات أن تمر إما برسوم أو بغير رسوم أي إن كانت المسميات.
1: ولكنها كذلك
2: أعتقد أن لا دول التعاون الخارجي ولا المجتمع الدولي لن يرضى حقيقة أن يدفع سنتا واحدا لإيران. لذلك المخاوف الحقيقية من الاتفاقية الإطارية التي تم التوصل إليها أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مضيق هرمز قربانا لإيران لكي توافق وتمر هذه الاتفاقية، وأنا أستبعد تماما أن من الرئيس الأمريكي أن يقدم هذا لأنه سيعتبر خاسرا حقيقة. ولذلك
1: ولكنه سيد مبارك هو ألمح سابقا لذلك، إذا تذكر يعني أصدر تصريح وقال بأن المضيق يمكن أن يكون تحت صحيح. إدارتي وبالمشاركة أيضا مع إيران.
2: صحيح، تصريحات الرئيس الأمريكي متعددة ومتناقضة، بل إنها متضاربة في اليوم الواحد يصدر أكثر من تصريح. يهمنا ما سيكون على أرض الميدان، ما يهمنا ما سيتم التوافق عليه. لذلك في اعتقادي وأجزم تماما أن المنظومة الخليجية، خصوصا أن بعض دول الخليج، دولة قطر الشقيقة، الإمارات، أيضا مصر، ساهموا أو حضروا قمة مجموعة السبع، وعقد قمة ثنائية أيضا مع الرئيس الفرنسي ومع رئيس الوزراء البريطاني.

0: السلطاني. لذلك أربط هذه القمة مع قمة جلالة السلطان مع الرئيس الفرنسي، ساهم وحفز الاتحاد الأوروبي على
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أيضا في نهاية قمة مجموعة السبع وافقت كافة الدول على هذا الموقف وهذه الشروط الأساسية، فبكل تأكيد كما ذكرتم هذا قد لا يكون كافيا، يجب أن ندرك هذا الواقع، ولكن هناك مسألة أود أن أشدد عليها وأن أشاركها مع الضيوف، أن إدارة ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضون الأمريكيون لديهم قدرة ضغط كبيرة ونفوذ كبير، حيث يمكنهم التعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة، فيمكن الإفراج عنها أم لا، وهذا يعد ورقة ضغط أساسية يمكن استخدامها ويجب استخدامها بطريقة جيدة خلال عملية التفاوض. فلماذا لم يعد الأمر فعالا حتى الآن؟ هناك تعقيدات كبيرة، وأيضا يمكن استخدام هذه النقطة في المفاوضات والتوصل إلى السلام. هناك تركيز على مضيق هرمز حاليا والأصول المجمدة، فحتى الآن يجب أن لا ننسى أن هناك مسائل أخرى مثل الملف النووي، وهي تعد أساسية، وهذه أمور أساسية أيضا للدول الأوروبية، وللدول الأوروبية أيضا دور أساسي في هذه المسألة، ويجب مناقشة الحزمة بأكملها، ليس فقط مضيق هرمز والذي يجب أن يتم التعامل معه، ويجب أن يكون جزء من الحزمة، ويجب أن لا يكون استثناء أو مسألة منفصلة عن النقاشات الأوسع في المفاوضات. فبالتالي هذه مسألة مهمة للغاية. أعتقد أن هناك طريقة لعدم فصل مسألة هرمز عن كل هذه المسائل، ويمكن فرض ضغط بهذه الطريقة، وهذه المهمة بالتالي هي خيار، ولكنها ليست المهمة الأساسية، لأنها تركز بالنسبة للدول الأوروبية على هذه المنطقة، ولكن بالنسبة لنا يجب أن نركز على الحزمة الكاملة.
5: سيد فريدمان، بالحديث عن الحزمة الكاملة التي يجب أن تكون وليس فقط مضيق هرمز، وهنا أود أن أسألك عن يعني قراءتك وتقييمك للموقف الأمريكي وتحديدا دونالد ترامب. هل يمكن القول بأن ترامب يستخدم مضيق هرمز كيعني نوع من المساومة، يساوم من خلال المضيق ليس فقط في سير الأمور مع إيران، ولكن أيضا يستخدمه كورقة مساومة مع دول الخليج؟
4: لست متأكد من ذلك. أعتقد أن إيران في مضيق هرمز هي التي تفرض الضغط على المضيق، وهي تعتمد على هذه الورقة لفرض الضغط حالياً، ولم تستخدمها في السابق، ولكن أظهر الوضع أن هذا فعال جداً بالنسبة لإيران كورقة ضغط. الرئيس ترامب يحاول أن يستخدم أي ورقة تتاح له بما فيه الأصول المجمدة وهذه المبالغ الطائلة، وأيضاً حزمة إعادة الأعمار في إيران التي ذكرت في مذكرة التفاهم، وليس من الواضح كيف سوف تمول، بالإضافة أيضاً إلى رفع العقوبات للحصول على أمر في المقابل من إيران. أنا أعتقد أنه سوف يكون من المذهل إذا حققنا ذلك، وإذا تمكننا أن نصل إلى سلام دائم ومستدام في المنطقة، وأن ننهي هذه الرغبة المستمرة في شن الحروب ضد إيران. ولكن مع الأسف أنا لا أعتقد أن هناك فرصة هائلة لتحقيق هذا الأمر، وليس هناك أرجحية كبيرة، علما أن موقف إيران بات أصعب وأكثر صرامة نتيجة هذه الحرب، وهم يطلبون أكثر فأكثر، والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأنها تتراجع في موقفها ولديها توقعات غير حقيقية ومنطقية تجاه الاتفاق، وأيضا أن يكون هناك مفاوضات ليس لديها أي هدف وليس هناك خبرة لدى المفاوضين. أنا لدي مخاوف أن الرغبة بالتوصل إلى اتفاق شامل قد تخلق مشاكل أكبر وأن لا نتوصل إلى اتفاق من الأساس، وليس هناك أي أمل حاليا. فحاليا يجب أن نركز على العودة إلى النقطة الأساسية وأن يكون هناك عودة للملاحة ونقل النفط، وإذا تطلب الأمر الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية التي وافقنا عليها فلنقم بذلك. وإذا هذا أيضا يشمل إسرائيل ولبنان، هذه كانت مشكلة كبيرة كانت تمنع فتح المضيق، فدعونا نركز على هذه المسألة أيضا. حان الوقت لأن نفرض الضغط على إسرائيل، وهذا سوف يكون جيد لمسائل أخرى أيضا ولخفض الضغط مع إيران. طيب، فإذا تمكننا من تحقيق أمور بسيطة وصغيرة سوف نكون في موقف أفضل ونعود إلى الموقف طيب قبل الحرب.
5: سيد فريدمان، إضافة إلى الاستغلال الواضح والورقة التي تستخدمها إيران بالنسبة للمضيق للضغط على الولايات المتحدة دون الأخذ بعين الاعتبار أي مصالح سواء لدول جارة أو دول إقليم، وكيف يضغط هذا الأمر على دول الخليج، ما قصدت بسؤالي عن المساومة التي يقوم بها ترامب، بأنه هناك من يرى بأن الولايات المتحدة مستعدة لأن تقدم المضيق قربان لإيران إذا ما حصلت يعني أي أمور أخرى هي تريدها، لا مشكلة لديها من أن يكون تحت سيطرة إيران، وهي يمكن أن تتبع أسلوب المساومة مع دول الخليج، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن الاتفاقات الإبراهيمية وعن الشرق الأوسط الجديد الذي يريده ترامب ونتنياهو.
4: في البداية أعتقد أن إيران في أي ظرف سوف تسيطر على المضيق، كانت تسيطر عليه قبل المضيق قبل الحرب ولكن لم تكن تفرض قوتها الحقيقية على المضيق. نحن نتكلم عن تكنولوجيا الصواريخ وهي جزء كبير من هذه المسألة، وأيضا الجغرافيا، والعامل الثالث هو أيضا المخاطر التي قد تفرض على السفن، والسفن لن ترغب بالعبور إذا تعرضت لأي ضربة من أي صواريخ. حتى السفن الأمريكية التي قد ترغب بتأمين الحماية لن ترغب بالمرور في وجود هذه المخاطر. فبالتالي نحن نعلم أنه يمكن لإيران أن تعيق حركة الملاحة بشكل كامل، ولكن أعتقد نعم أن الرئيس ترامب يحاول بحسب رغبته أن يستفيد مما يحصل في المضيق وهو تمكن عن ذلك. أنا لا أعتقد أن الأمر منطقي للغاية، ولكن هو كان يفكر بمصالحه والمصالح الأمريكية بطريقة مختلفة فيما يتعلق بالعلاقة مع دول الخليج، وهذه الفكرة بدفع كل الدول للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. أنا أعتقد أن هذا خطأ وإدارات كبرى حاولت ارتكابها، منها إدارة بايدن، واعتقدوا أن هذا الأمر قد يحل مشاكل كبيرة في المنطقة بين الدول وإسرائيل والفلسطينيين. أعتقد أن هذا الأمر خاطئ وسوف يؤدي إلى مشاكل إضافية وتصعيد إضافي مع إدارة ترامب، وهذا قد يدفع الدول الخليج إلى موقف لا تريده.
5: سيد صالح، كيف ترى موقف سلطنة عمان؟ هل فعلا وكأنها ابتعدت خطوة عن إيران؟ استشعرت شيء ما؟ أمر واقع تحاول فرضه؟ سيكون لسلطنة عمان أيضا نصيب منه حتى ذهبت باتجاه الموافقة على المبادرة الفرنسية البريطانية؟
6: يعني الإيرانيون يعني يفسرون الموقف العماني بأنه السلطنة خضعت لضغوط غربية، ضغوط يعني أمريكية، خاصة بأنه الابتعاد عن إيران، خاصة أنه جاءت هذه يعني التصريحات والموقف بعد زيارة قاليباف إلى عمان. ولكن دعيني أعلق على ما تفضل به الزميل مبارك العاتي عندما قال أنه يجب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. طيب أستاذ عادي، الأمور كانت طبيعية قبل الحرب، ولكن هذه الأمور لم تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من من العدوان على إيران، لم تمنع الكيان الصهيوني من العدوان على إيران. فأعتقد أنه الأمر نفس الشيء، يعني كما أنه ينبغي أن تعود الأمور طبيعية في مضيق هرمز وفي البحر، ينبغي أيضا أن تعود الأمور طبيعية على الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن تضمن أنه لن يتكرر العدوان عليها، ولا يوجد أي شيء يضمن لإيران بأنه لن يكون هناك عدوان عليها. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا يعني أشم أنه للأسف الشديد الدول الخليجية تريد أن تكرر تجربتها مع الولايات المتحدة، هذه التجربة أيضا تكررها مع الدول الأوروبية. عندما رأت أنه الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت إلى المنطقة بذريعة يعني حماية دول المنطقة، وصلت دول المنطقة إلى قناعة بأن هذه بأن الولايات المتحدة غير قادرة على حمايتها، الآن يعني تلجأ، وهذا ما أفسر كلامه بأنه ينبغي أن يكون دور الاتحاد الأوروبي في المنطقة. يعني هل نكرر نفس الخطأ الذي ارتكبناه مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن نكرره مع الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أنه من الخطأ. يعني ربما سمع الأستاذ مبارك عندما قال المستشار الألماني قال لترامب أنك لم تستطع أن تفتح مضيق هرمز، هل تريد منا نحن أن نفتح مضيق هرمز؟ يعني نحن غير قادرين، نحن عاجزين على فتح مضيق هرمز. لذلك إذا جاءت الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية إلى المنطقة، في الواقع هي ما تفضلت به ضيفتك في باريس عندما قالت أنه يجب أن نبحث العقوبات، يجب بإمكاننا أن تمارس الدول الأوروبية.
5: طيب، ولكن النقطة إذا تسمح لي سيد صالح،
6: هذا هو الهدف.
5: ما الذي أوقف التصعيد أساسا؟ هو عقدة مضيق هرمز وما شكلته من ضرر للاقتصاد العالمي هو الذي أدى إلى وقف التصعيد والبحث عن حلول وتوقيع هذه مذكرة التفاهم. ولكن إن امتد الحال بهذه الطريقة، يعني بعد مذكرة التفاهم ووقف التصعيد وما زالت طهران تتحكم بمفاصل المضيق ولا تمنح حرية الملاحة، ما الخيار؟ ألن يكون الخيار هو عودة التصعيد مرة أخرى على إيران؟
6: في الواقع أنا أعتقد أنه بمجرد أنه يعني يتم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين وتحصل إيران على ضمانات بأنه لن يكون هناك أي عدوان جديد عليها، أعتقد أنه سوف تعود الملاحة كما كانت عليه. في الواقع من الخطأ أنه نحن نتخلص من الحضن الأمريكي ثم نرمي نفسنا في الحضن الأوروبي. ضيفتك لمحت بشكل واضح إلى أنه أوروبا تريد أن يكون لها حصة في الاتفاق، تريد أن يكون لها دور، وفي الواقع هذا ما نراه نحن أيضا، أنه الأوروبيين لا يأتون من أجل سواد عيون هذا أو ذاك.
5: طيب، ولكن سيد صالح، يعني سأترك سيد مبارك آل عاتي يرد، ولكن أود أن يعني أرد عليك بنقطة لمن يؤيدون يعني المواقف والسياسة والاستراتيجية التي اتبعتها الخليج خلال السنوات الماضية، وفكرة يعني هي الفكرة ليست
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
5: والدلائل تثبت كما تقول لا إنه بأنه إيران لا تريد التوسع، لا تريد أن تتدخل في أحد.
6: سترولا، يعني هذه يعني جميعنا يعرف أنه قضية الخلايا، خلايا الحرس الثوري، من أين دخل الحرس الثوري؟ لا، على العكس من ذلك. يعني عندما رأت بعض دول المنطقة للأسف الشديد أن هناك نوع من نقول نصرة الشعب الإيراني، ويعني بعض المواطنين سواء كانوا في البحرين أو غير منطقة أيدوا إيران في هذه الحرب ضد الولايات المتحدة. طبعا هؤلاء لم يؤيدوا الحرب ضد بلادهم، يعني لم يكن ولاءهم ضد بلادهم، وإنما كان تأييدهم للحرب يعني ضد الولايات المتحدة في عدوانها على إيران. وبالتالي هذا لا يعني أنهم هم يعني تركوا ولاء بلادهم وأنه تخلوا عن ولاء. لذلك ظهرت هذه المسائل، خلية حرس الثورة في البحرين
5: ليس فقط في البحرين. طيب اسمح لي أن أنتقل للسيد مبارك آل عاتي، يعني لنسأل هنا عن خيارات وأفق التعاطي في هذه المرحلة، والفكرة التي تطرح إيرانيا دائما، تطرح الآن سيد صالح طرحها وتطرح كثيرا إيرانيا، الاتهام المتعلق بأنه دول الخليج هي التي جلبت هذا الدمار على نفسها، هي التي جلبت الاعتداء الإيراني عليها بسبب تعاملها مع الولايات المتحدة، والآن يقول السيد صالح الذهاب من الحضن الأمريكي إلى الحضن الأوروبي، كيف تعلق؟
12: سيدة رولا، أنا سمعت لما قال الزميل صالح، لكن دعيني فقط أعود للتاريخ قليلا. عندما كان في إيران ما يعرف بحكم الشاه، كان أشبه ما يكون بحليف الغرب الأقوى في المنطقة، أو الحليف الوحيد تقريبا في المنطقة. ثم عندما حصلت ما حصل وأطيح به وإقامة الثورة عام 1979، كانت مواد الثورة وعقيدتها تقوم على تصدير الثورة والتوسع في المحيط، تحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي. منذ ذلك التاريخ ونحن نعاني كثيرا من الجار الذي فرضته جغرافيا السياسية، الجار الإسلامي الذي لا بد منه. ولذلك طبيعة العلاقات العدائية من الجانب الإيراني تجاه محيطه الخليجي تحديدا ليست وليدة اللحظة، وليست وليدة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي وليدة أطماع توسعية قائم عليها النظام الإيراني منذ تلك اللحظة وحتى اليوم. ولذلك رأينا كيف سيطر على الداخل العراقي من خلال الميليشيات، وعلى سوريا وعلى لبنان، والأمثلة كثيرة، يعني لا داعي لأن نعيدها. ثم أيضا ما تفضلت به أستاذ رولا حول وجود هذه الخلايا التجسس والخلايا الولائية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، هل جاءت للتبشير أو جاءت لتوزيع إغاثة أو مساعدات إنسانية؟ جاءت لتنفيذ هجمات إرهابية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مغذية ومولة من الجانب الإيراني. لذلك أقول أن طبيعة العلاقات لن تتغير في المنطقة إن لم يتغير النظام الإيراني، وإن لم يتغير سلوك النظام الإيراني. أجزم أن الشعب الإيراني شقيق جاهز لأن يمد يد التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع كل الشعوب، لكن الإشكالية هو من يحكم في طهران لا يزال يؤمن بغائب سيعود، ولا يزال يؤمن بنصرة المظلوم، ولا يزال يؤمن بتصدير الثورة، ولا يزال يؤمن بشعارات راديكالية عفى عليها الزمن أكثر من 1445 سنة اليوم من البعثة المحمدية، ولا تزال هذه الشعارات يعني الموغلة في القدم تصدر من طهران في الوقت الذي تقدم فيه الدول الخليجية المنظومة الخليجية على الشاطئ الغربي من الخليج نموذجا في الرخاء والازدهار والتعاون والانفتاح على كل دول العالم، ولم تتوسع ولم تذهب لتعادي إيران، بل على العكس عانينا كثيرا من سلوك النظام الإيراني.
5: طيب، ولكن هناك من يسأل،
12: نعيش سويا على هذه الجغرافيا سيدة رولا، إذا آمنت إيران بأنها دولة وطنية لها ما للدول مجلس التعاون الخليجي وعليها ما على هذه الدول.
5: طيب،
12: قضية أخرى أريد أن أنساها سيدة رولا إن سمحت لي.
5: تفضل.
12: كنت قد تحدثت ببداية حديثي وهو ألا يقدم الرئيس الأمريكي ضيق هرمز كقربان للنظام الإيراني. أريد أن أشير إلى قضية مهمة حاكمة في هذه النقطة. الرئيس الأمريكي يريد أن يهدد ويزبد ويرعد ويلمح إلى دول المجلس التعاون الخليجي أنها إن لم تنضم للاتفاقيات الإبراهيمية ربما يترك مضيق هرمز لإيران. وأنا أستبعد تماما أن يجرؤ الرئيس الأمريكي على هذه الخطوة نظرا لأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح العالم هي مع المنظومة الخليجية التي تستثمر بالتريليونات في الاقتصاد الأمريكي وفي الاقتصاد الأوروبي، كما أن الصين واليابان وروسيا وهي الأخرى مصالحها العظمى مع المنظومة الخليجية التي تستثمر بتريليونات في الاقتصاديات العالمية. لذلك التلويح أو تلميح الرئيس ترامب أعتقد أنه سيصطدم بحقيقة مرة جدا، وهي أن منظومة الخليج لديها قرار سيادي واضح جدا. ولذلك رأينا زيارة تاريخية مهمة قام بها سمو وزير الخارجية السعودي إلى بكين خلال
0: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
16: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
17: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
16: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
18: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
14: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
18: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
16: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: انتشالة جثمان الشهيدين من بيت لاهيا شمالي القطاع. في جنوب القطاع، أفاد مراسل التلفزيون العربي بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقي خان يونس. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر تحدث في مداخلة سابقة عن تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
6: القصف حصل في منطقة عسقولة في حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة. طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت صاروخ على الشارع، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين الذي استهدف مباشرة، ووصل جثمانه مقطعا إربا إلى مستشفى شفاء في مدينة غزة، فيما تم نقل عدد من المصابين الآخرين إلى المستشفى المعمداني القريب وأيضا إلى مستشفى شفاء كذلك. لكن بالتزامن مع وصول هذا الشهيد إلى مستشفى شفاء، أعلنت طواقم الإسعاف والطوارئ أيضا تمكنها من نقل شهيدين اثنين لكن من بيت لاهيا وليس نتاج قصف إسرائيلي جديد هذا اليوم، إنما نتاج قصف سابق أو إعدام سابق. وهناك تفاصيل بدأت الآن تتكشف حيث أن هذين الشهيدين كان ذوهما قد أبلغوا عن فقدانهم قبل يومين اثنين في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، وفي وقتها العائلات قالت إن الميليشيا التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تعمل تحت إمرته داخل الخط الأصفر هي التي قامت باختطاف هذين الشابين بعد تواجدها في منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالية القطاع. الآن تم نقل جثماني هذين الشهيدين، ووزارة الصحة والطب الجنائي يقوم بمعاينة الجثمين لمعرفة هل استشهدا نتاج قصف إسرائيلي من الصواريخ أي من الجو أو بإطلاق رصاص مباشر من قبل الميليشيا، وبالتالي إمكانية أن تكون عملية إعدام ميداني تمت بحق هذين الشهيدين الاثنين اللذين للتو وصلا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. إذن لدينا ثلاثة شهداء نتاج الخروقات الإسرائيلية الجديدة هذا اليوم، شهيد نتاج الاستهداف في منطقة عسقولة بحي الزيتون، وشهيدان تم انتشالهما من بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وفق آخر الأرقام والمعطيات العددية الصادرة عن وزارة الصحة وقبل هذه التطورات كان لدينا 1066 شهيدا منذ دخول وقف إطلاق النار منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
5: إلى الضفة الغربية حيث شهدت عدة مناطق اليوم اعتداءات نفذها مستوطنون أسفرت عن إصابات وأعاقت وصول مزارعين إلى أراضيهم. ففي قرية أم صفا شمال غربي رام الله اندلعت مواجهات عقب اقتحام مستوطنين القرية، أطلقوا خلالها الرصاص الحي فيما تدخل جيش الاحتلال لتأمين انسحابهم. وفي منطقة خلايل اللوز جنوب شرقي بيت لحم أصيب فلسطينيان برذاذ غاز الفلفل بعد أن رشه مستوطنون عليهما ونقلا إلى المستشفى بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وأصيب فلسطينيان في خلة الحمص بمسافة ريطة جنوب الخليل خلال اقتحام مستوطنين للمنطقة، فيما احتجزت قوات الاحتلال أحد المصابين. وفي نابلس منع مستوطنون مسلحون مزارعين من قرى سالم وبيت فوريك وبيت دجن من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم، كما هاجم مستوطنون أطراف بلدة جلود. وفجر اليوم أحرق مستوطنون منشأة سكنية لعائلة الفلسطيني محمد يوسف كعبنا في قرية طيبة شرقي رام الله. قالت العائلة للتلفزيون العربي إن مستوطنين قطعوا سياجا محيطا بمنزل العائلة وألقوا مادة حارقة على منشأة سكنية كانت بداخلها عائلة محمد كعبنا وأربعة من أطفاله، وقد نجت العائلة من محاولة الحرق جراء إخراجها فور ملاحظة اشتعال النيران في المنشأة، ومنعت الحراسة والليلية وقوع كارثة. هذا ويكثف المستوطنون هجماتهم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات.

0: في الأغوار الشمالية، هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية مجمعا سكنيا في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، رغم صدور أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد تنفيذ الهدم. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن قوات الإدارة المدنية وصلت إلى الموقع رفقة 3 مستوطنين ملثمين، كان أحدهم يحمل سلاحا شخصيا. ونقلت عن ناشط أن جنودا إسرائيليين رفضوا الاطلاع على قرار المحكمة العليا أو تجاهلوها، معتبرا أن إسرائيل تنفذ سياسة تهجير قسري تدريجيا للفلسطينيين في مناطق جيم بالضفة الغربية للحد من مستوى الاحتجاج الدولي. أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. أوضح المكتب أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ ذلك التاريخ ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم قال إنه يعادل تقريبا إجمالي الأوامر العسكرية التي صدرت لهذا الغرض خلال 20 عاما الماضية. أضاف التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال توسيع حدود المستوطنات وتعزيز سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية. في سياق، قال أمير داود مدير التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتلفزيون العربي، إن هناك تبادل للأدوار بين الجيش والمستوطنين لفرض واقع قهري يدفع الفلسطينيين نحو الرحيل قسرا.
1: الحرائق هي واحدة من الأنماط التي انفجرت في 3 أعوام الماضية، وهي الحرائق التي يشعلها مستوطنون مسلحون. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون في 3 أعوام الماضية، مما يكشف عن قصدية كبيرة في مسألة إلحاق الأضرار في أرواح المواطنين والممتلكات. يعني لا زالت قضية عائلة دوابشة، إحراق عائلة دوابشة واستشهاد مجموعة من العائلة في العام 2015، يعني ماثلة أمام ذهن الفلسطينيين فيما يمكن أن يصل إليه إجرام المستوطنين. المستوطنون مرة أخرى باتوا يتكئون على هذه الأداة، أداة الحرائق بعد 7 أكتوبر. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون، يعني بحماية وتمكين من جيش الاحتلال. القضية الثانية، المسألة لا تتوقف عند الحرائق، نحن نتحدث عن تسهيلات يمنحها جيش الاحتلال للمستوطنين في مسألة إطلاق النار. أكثر من 52 شهيد فلسطيني بعد 7 أكتوبر على يد مستوطنين وبرصاص مستوطنين.
0: من الناصرة معنا جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا سيد جاكي. ما يجري في الضفة الغربية ليس وليد اللحظة، إنما هي ترتيبات إسرائيلية بدأت منذ 7 أكتوبر، لكن حاليا ما يستجد من أحداث سواء في الأغوار الشمالية أو على مستوى الاستفادة من الأوامر العسكرية لتوسيع نفوذ المستوطنات بشكل عام في الضفة الغربية، لأي درجة يصب في مصلحة الاستراتيجية أو مخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف لقضم الضفة الغربية وربما فرض السيطرة عليها، هذا في فترة انتخابية بالنسبة لإسرائيل؟
2: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد ما ذكرتي في نهاية سؤالك هو النقطة الأساسية. الآن نحن نعلم أن إسرائيل ذهب إلى انتخابات، وانتخابات ستكون فيها القضية الأمنية والاستراتيجية وكل ما يترتب على أحداث المنطقة منذ 7 أكتوبر هي المحور الأساسي، وبالتالي هنالك مسعى لدعيني أقول لقادة الاستيطان ووزرائهم في الحكومة للذهاب في مسار تصعيدي واضح، أولا من أجل التحدث إلى قاعدتهم الشعبية الانتخابية وليثبتوا أن هنالك مسعى من قبلهم للمزيد من قضم الأرض وأيضا المزيد من المستوطنات وكذلك المزيد من الخطوات التي بنظرهم هي مشروعة الآن وبكل التفاصيل، باعتبار أن هنالك ضوء أخضر من كل الجهات أو تغاضي عن كل الانتهاكات التي تتم ومخاطبة هذه القاعدة الشعبية المهمة. والقضية الأخرى في هذا الموضوع ترتبط أيضا بوضع حقائق على الأرض، بمفهوم أن أي حكومة قادمة إذا كانت حكومة غير يمينية بالمفهوم المتطرف لمجموعات المستوطنين ولقواعدهم الشعبية الانتخابية، لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة فيها بعد سياسي تجاه الفلسطينيين. وهذا يفسر طبعا من خلال المئات أو العشرات من البؤرة الاستيطانية التي يريدون عمليا شرعنتها خلال الفترة القريبة، المزيد من الضغط على المدنيين الفلسطينيين، المزيد من الإجراءات التعسفية، بالإضافة إلى خطوات قد تتخذ من المستوى العسكري والسياسي، وكل هذا كما ذكرت في مسعى لإيصال بعض الرسائل أيضا للمجتمع الدولي، أنه رغم كل الضغوط التي تمارس على إسرائيل من قبل جهات عديدة، بالنسبة للضفة الغربية المشروع هو مشروع ضم بشكل عملي وفعلي. وكما نعلم جميعا الإدارة الأمريكية يعني لا تلتفت حتى لهذا الملف. نستمع إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين قد يقوم بأي خطوة معينة تجاه غزة حتى لو كان هذا بشكل محدود جدا، ولكن تجاهل تام لما يحدث في الضفة الغربية، الانشغال بالملفات الإقليمية الأخرى إذا كانت صحيح. إيران وإذا
0: سنتحدث
2: كانت
0: سنتحدث عن موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الشأن الفلسطيني كله يبدو بأنه يعني نفس الموقف الأمريكي يدور حول الشأن الفلسطيني، سواء يتعلق الموضوع بقطاع غزة أو حتى الضفة الغربية. سنعود لهذه النقطة لأنه الأمر مرتبط بمجلس السلام وما يمكن أن يعلن عنه في الأشهر المقبلة لاحقا. لكن المفارقة سيد جاكي، أن إسرائيل تقوم بهذه الخطوات التصعيدية اليمينية في الضفة الغربية، لكن بالمقابل تدرس منظومة أمنية أو مقاربة أمنية جديدة تقوم يعني بحسب القيادة الوسطى في إسرائيل، قيادة المنطقة الوسطى، تقوم على أن هذه المنطقة يجب أن تبقى خامدة مستقرة بحسب التوصيف الإسرائيلي، وأن لا تتحول إلى جبهة فاعلة. هل إسرائيل مطمئنة لذلك بأنها ستتمكن فعلا من ذلك؟
2: يعني هنالك عدة عوامل نستطيع أن نسلط الضوء عليها بالنسبة للأوضاع في الضفة الغربية وفق يعني المعطيات والقراءة التي نتابعها بشكل يومي. أولا، مع كل الأحداث التي نتابعها في العامين الأخيرين وفي الأشهر الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة، لا يوجد أجواء دعيني أقول بالمفهوم المقاوم حتى على مستوى المقاومة الشعبية. هنالك تحرك قد
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أن الأمور قد تذهب إلى مواجهة شاملة وفتح جبهة، أعتقد هذا مبالغ فيه، قد يستخدم كفزاعة من قبل بعض الأوساط الإسرائيلية، ولكن نحن نعلم أن هنالك مسعى أيضا على القرار السياسي والشعبي الفلسطيني بأن لا يكون لك أي تصعيد، خوفا أيضا من خطوات قد تحمل في طياتها بعد تهجيري بالنسبة للفلسطينيين، خاصة بعد ما حصل في غزة وما تبعناه هناك، والانتظار لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أي تصعيد الآن على الساحة الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية قد يخدم اليمين المتطرف. أعتقد هذا في قراءة تحليلية، والكل يريد أن نصل إلى أكتوبر القادم والانتخابات، لعل وعسى أن يكون لك تغيير في توجه الحكومة الإسرائيلية. هذا أولا. ثانيا، لا نعلم إذا كانت الاتصالات الجارية في القاهرة أو في أي مكان آخر أيضا فيها رسائل تصل إلى القيادة الأمريكية، إلى الإدارة الأمريكية، لأنه كما ذكرت سابقا الوحيد الذي يستطيع أن يحرك أي شيء بالنسبة لنتنياهو هو الرئيس الأمريكي، ولكن ولا يذكر بالمطلق ما يحدث في الضفة الغربية. على العكس، تابعنا قبل أيام أيضا تصريحات السفير الأمريكي بما يرتبط بالقدس الشرقية والسفارة وغير ذلك، وبالتالي هذا الملف ليس على الأجندة الأمريكية. وبالنسبة لنتنياهو هنالك شعور بأريحية معينة، يستطيع أن يتحرك كما شاء وكيف ما شاء لكي أيضا يحاول يعني أن يعطي ويغذي أطماع سموتريتش وبنغفير حلفاؤه في الحكومة الحالية.
4: قد تكون الضفة الغربية بالفعل بعيدة عن الاهتمام الأمريكي، أو لا يوجد حتى رغبة في فرض نوع من التهدئة في الضفة الغربية أو كبح جماح إسرائيل فيما يتعلق بالخطوات التي تقوم بها، لكن بالمقابل أمريكا هي الراعية لاتفاق السلام أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكان هناك تسريب في الإعلام الإسرائيلي يقول بأن مجلس السلام أو رئيس المجلس نيكولاي ميلادينوف كان يعني ينوي أن يتوجه للإعلان عن أن حركة حماس هي من تقوم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه تراجع عن ذلك بعد ضغوطات من الوسطاء العرب. إعلان كهذا لأي درجة يمكن أن يوفر غطاء للجانب الإسرائيلي أو ربما يعطيها هامش من التحرك أكثر، سواء في الملف المرتبط بغزة أو حتى في الضفة الغربية؟
3: يعني ميلادينوف برأيي بناء على التصريحات وما سمعناه خلال، وأيضا كيف يتم التعاطي والتعامل مع كل ما يعرف الآن بمجلس السلام وإلى أي مدى لديه نفوذ وإمكانية للتأثير على القرار السياسي في إسرائيل. ميلادينوف تعرفنا عليه عندما كان مندوب وموفد أممي، لديه بعض التصريحات هنا وهناك، ويحاول وكان في السابق يحاول أن يحرك شيء، ولكن في نهاية المطاف هو الآن موظف في إدارة ترامب، وبالتالي هو ينصاع للتعليمات التي تصل إليه من البيت الأبيض. ومن يتوقع أن يأتي ميلادينوف بتوجه جديد مغاير لما نسمع من الإدارة الأمريكية، أعتقد هو مخطئ وبشكل كبير، على الأقل ما سمعناه مؤخرا من بعض المسؤولين الفلسطينيين وكذلك حتى من إسرائيل، أن ميلادينوف حاول الحصول على مبالغ مالية من إسرائيل، وهي أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، لكي يمول عمليا مجلس السلام، ويريد أن يحرك شيء بالنسبة لقطاع غزة. وفي المقابل كان الرد الإسرائيلي من خلال تصريحات نتنياهو أنه يريد السيطرة على 70% من قطاع غزة، وما نعرف بشكل أو بآخر أنه أي تحرك الآن سيكون في غزة بالنسبة لأي قوات دولية أو أي تحرك حتى على المستوى المدني سيكون في المساحة التي تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها إسرائيل. وما زالت قضية السلاح بالنسبة لحركة حماس وقضايا كثيرة، وهي طبعا تفاصيل مهمة لجميع الأطراف، ستشكل عقبة أمام أي تحرك. وبالتالي أتوقع وأعتقد ذكرنا هذا عدة مرات، نتنياهو لن يعطي حركة حماس ولا حتى أي فصيل فلسطيني بما في ذلك السلطة الفلسطينية وحتى اللجنة لإدارة شؤون القطاع أي صورة يمكن أن تتعرف في إسرائيل من قبل أي جهة على أنها فيها إنجاز ما للفلسطينيين، حتى لو دخول مثلا عناصر من الشرطة الفلسطينية ويحملون أسلحة خفيفة وينتشرون في بعض المناطق في قطاع غزة، هذا لن يتم، وبالتالي المشهد سيبقى على حاله مع بعض التحسينات الطفيفة جدا قد تكون في موضوع مساعدات هنا، الحركة التجارية هناك، وأيضا هنالك مسعى للضغط من أجل مثلا تسهيل الأمور للفلسطينيين باتجاه واحد وهو مغادرة قطاع غزة، لأن نتنياهو يعود ويكرر موضوع الهجرة الطوعية، وهكذا ستبقى الأمور في هذه الدائرة برأيي حتى موعد الانتخابات.
4: لكن ما الذي يمكن، اسمح لي جاكي، صحيح تماما، لكن ما الذي يمكن أن يقدمه يعني كأمر عملي ملموس بالنسبة لهذا الجمهور الإسرائيلي اليميني المتطرف قبيل الانتخابات فيما يتعلق بموضوع غزة؟ لأنه كما تعلم الآن في إسرائيل يتم التركيز على موضوع أن نزع السلاح حركة حماس أو تسليم السلاح بشكل طوعي هذا بات أمرا مستحيلا، والترويج لهذا الموضوع يعني يتم بشكل كبير. فهل تحاول إسرائيل مرة أخرى أن ربما تستغل موضوع غزة وتعيده إلى ربما صدارة النقاش العام في الداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات؟ يعني الموضوع أيضا مرتبط بالانتخابات، لكن ما الذي سيقدم؟
3: يعني أولا سيناريو العودة إلى مواجهة عسكرية أو توجيه ضربات عسكرية في غزة وفي بعض المناطق في القطاع هذا موجود وقد يتم التصعيد خلال الفترة القريبة، ولكن حتى داخل إسرائيل هنالك إدراك أن أي عملية عسكرية الآن يعني هي ليست بدافع مثلا أن هنالك أمن قومي وهنالك تجمعات سكانية في خطر، بفعل أن إسرائيل تسيطر كما نعرف جميعا على تقريبا 70% من القطاع، وبالتالي سيناريو 7 أكتوبر لن يتكرر، إمكانية إطلاق القذائف والصواريخ لن يتم هذا الأمر إلا يعني إذا كانت هنالك فعلا معلومات لا نحن لا نستطيع أن نتأكد من صحتها عن محاولات مثلا من قبل حركة حماس لإعادة تنظيم صفوفها بما في ذلك إمكانية إطلاق الصواريخ، ونحن نستبعد ذلك على الأقل وفق المعلومات المتوفرة، وبالتالي العودة إلى الضغط العسكري قد يكون فعلا، ولكن بالقراءة الإسرائيلية حتى بالنسبة لمعارضي نتنياهو ومؤيديه يعتبرون أن هذه الخطوة يعني لن تقدم له الكثير حتى على المستوى الشعبي والانتخابي، كما نتابع جميعا استطلاعات الرأي في إسرائيل رغم كل ما حصل في إيران وفي جنوب لبنان، كل هذا لم يسعف نتنياهو حتى الآن وفق استطلاعات الرأي التي تنشر تقريبا يوميا في إسرائيل. ولكن كما ذكرت نتنياهو أعلن عدة مرات لا انسحاب من غزة، لا انسحاب من جنوب لبنان، لا انسحاب من الجنوب السوري، وبالتالي هذه المساحة ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حتى يعني إشعار آخر، لا نعلم متى وكيف ستتم بلورة خطة أو خارطة الطريق بالنسبة لهذا الأمر. أعتقد أنه حتى الإدارة الأمريكية وحتى ملادينوف يدركون هذا، أن إمكانية التحرك في هذا المسار عشية الانتخابات في إسرائيل هذا لن يتم، من انتظر لعامين ونصف وأكثر وقد يصل إلى 3 سنوات يستطيع الانتظار لأربعة أشهر ما بعد الانتخابات، ولكن كما تعلمين حتى عندما تنتهي الانتخابات الإسرائيلية ويبدأون بالحديث عن تشكيل حكومة جديدة هذا معناه أيضا أسابيع وأشهر حتى يتم دخول الإدارة الإسرائيلية الجديدة إن صح التعبير، وعندها اللقاء مع الرئيس الأمريكي بما معناه مماطلة ومماطلة، وقد ينتهي الأمر حتى بعد عام من الآن دون أن يكون تحرك جدي، إلا إذا، وهنا طبعا سؤال كبير، هل الرئيس الأمريكي بفعل ما يحصل داخل الساحة الأمريكية فعلا وهو يشعر أن ملف غزة سيكون حاضر، وأنا أطرح علامة استفهام كبيرة جدا في حسابات الحزب الجمهوري سياسيا مثلا مع اقتراب انتخابات نصف المدة، وهل سيطرح هذا على مستوى الرأي العام الإعلامي؟ لأنه للأسف أقول حتى على المستوى الفلسطيني إذا كان على مستوى الفصائل وعلى المستوى جهات عديدة في غزة وفي رام الله وفي أماكن أخرى هذا الموضوع ليس على الأجندة، هنالك ملفات كبيرة، الملف الإيراني، ملف الطاقة، الملف صحيح. اللبناني، ملف روسيا وأوكرانيا، تركيا الآن في إطار العلاقة يعني مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ملفات ثقيلة، ولكن الموضوع الفلسطيني يبدو للأسف الشديد يعني في منطقة منخفضة جدا في سلم الأولويات، وعليه لن يتغير واقع الحال حتى أكتوبر القادم كما ذكرت على الأقل.
4: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي.

في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تفجير في بلدة كونين بمحافظة النبطية بالجنوب. كما أكدت الوكالة أنها عثرت على جثامين 3 شهداء فقد الاتصال بهم سابقا في وادي سلوقي جنوبي لبنان، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته باتجاه حداثة وأطراف بلدتي كونين والطيري جنوبي البلاد. هذا ورصدت كاميرا العربي آثار العدوان الإسرائيلي في منطقة أو مدينة النبطية وسوقها الأثري جنوبي لبنان. لا تنتهي معاناة سكان جنوب لبنان بمجرد العودة إلى قراهم الواقعة خارج نطاق

0: الآن والخوف من المستقبل.
1: رجعة في عالم عم ترجع، عم تحاول قد ما فيها تلملم حالها، يعني في دمار كتير وكتير راح شهداء وراح أنا إخوان ورفقة كتير، بس من هي هذه أرضنا وما نرجع، مصرين إنه نرجع لو شو ما صار، وحتى لو في طيران ولو عم يضربوا، يعني مش حنضلنا بعد عن بيوتنا. وهيك
0: في قلب المدينة وسوقها يبدو المشهد أكثر قسوة. سنوات الشقاء والبناء غدت ركاما، وأصحاب أرض يحثون الخطى نحو حياة يريدون لها أن تكون طبيعية، لكنها تتعثر أمام تحديات فرضتها الحرب.
2: إجت الماي وكهرباء، امبارح إجت كهرباء الدولة، الاشتراك هيك مثل ما انك شايف بعدن عم يشتغلوا، وإن شاء الله شوي شوي ومنقعد، لك مش عرضن منقعد.
0: الحكومة اللبنانية تقول إنها وضعت خططا للتعافي ودعم صمود السكان في الجنوب مع عودة نحو 400 ألف نازح في عموم البلاد.
3: عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مناطقهم، إلى أقرب منطقة لبيوتهم، هيدي حتكون عبر قد ما الإمكانية مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد، بما فيها بدل نقدي للأجار، يعني حنجرب كل الطرق اللي موجودة بالإمكانيات اللي موجودة عنا.
0: أكثر من 60 بلدة جنوبية لا يستطيع سكانها العودة إليها، وبينما يرسم الدمار لوحاته في كل ركن هنا، يصعب رسميا إتمام حصر الأضرار وتقدير الخسائر بشكل نهائي في ظل احتلال إسرائيل لنحو 600 كيلومتر من الأراضي اللبنانية. واقع الهدنة المنتهكة بالخروقات الإسرائيلية المستمرة وتداعيات التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة يزيد من صعوبة عودة سكان الجنوب إلى قراهم، وإذا كانت حال البلدات التي عاد إليها أهلها على هذا النحو، فكيف هي إذن في تلك التي ما زالت تحت الاحتلال؟ من مدينة النبطية، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
4: في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة في الخليج، أعلنت سلطنة عمان اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا على العمل لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة السفن، بالتزامن مع مؤشرات على عودة الاستقرار إلى أسواق النفط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني.
5: بعد أسابيع من التوتر يبقى مضيق هرمز في واجهة المشهد الدولي. سلطنة عمان أعلنت تعاونها مع بريطانيا وفرنسا، والهدف بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. الخطوة تأتي بعد تفاهمات أوقفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وأعادت حركة السفن إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. التحرك العماني جاء بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى باريس ولندن في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى منع أي تهديد جديد للمضيق. وفي بيان مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك، أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل ديغول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة يمكن لقيتوا انتوا لو مرتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مرتوا أبوه هناك المعسكر ده اللي حصلوا فيه عيادات ثابتة، فيه عيادات متحركة.
8: وكان الصندوق القومي للتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق قد تمكن من تقديم خدمات علاجية لأكثر من 4000 نازح في ظل تداعيات الحرب والتطورات الأخيرة في مناطق الكرمك وجيسان، وإنشاء أكثر من 80 منفذا علاجيا موزعة في أنحاء الإقليم. ورغم هذه الجهود تشير تقديرات ميدانية داخل المعسكرات إلى أن أكثر من 50% من النازحين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية من إجمالي نحو 50,000 أسرة. في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الطبية داخل معسكرات النزوح، تتقلص خيارات المرضى إلى حدود ضيقة في انتظار علاج قد يتأخر، ربما قد لا يأتي أبدا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
9: في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة في الخليج، أعلنت سلطنة عمان اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا على العمل لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة السفن، بالتزامن مع مؤشرات على عودة الاستقرار إلى أسواق النفط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني.
10: بعد أسابيع من التوتر يبقى مضيق هرمز في واجهة المشهد الدولي. سلطنة عمان أعلنت تعاونها مع بريطانيا وفرنسا، والهدف بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. الخطوة تأتي بعد تفاهمات أوقفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وأعادت حركة السفن إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. التحرك العماني جاء بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى باريس ولندن في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى منع أي تهديد جديد للمضيق. وفي بيان مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك، أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل ديغول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية. انعكاسات التهدئة ظهرت سريعا في أسواق النفط. إنتاج دول أوبك ارتفع خلال يونيو مع استئناف الإمدادات من دول الخليج بعدما تأثرت خلال فترة التوتر وإغلاق المضيق. كما استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يحافظ على انسيابية الملاحة وتدفق الإمدادات. ورغم استمرار الحظر يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لمرحلة جديدة، عنوانها الدبلوماسية بدل المواجهة، وأمن الملاحة بدل شبح الإغلاق.
9: قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إن اغتيال القادة الإيرانيين البارزين كان أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل منذ بداية الحرب، بينما كانت واشنطن تجري مفاوضات صعبة مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضحت نيويورك تايمز أن المخاوف الأمريكية تركزت في الأساس على إمكانية استهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ما قد يؤدي إلى نسف المفاوضات. وكشفت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أن واشنطن اتخذت خطوة أبعد وطلبت من بلدان في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران بشأن إمكانية استهداف المسؤولين الإيرانيين من طرف إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعاليات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد، ووجهت ضربات قاسية إلى إيران. أضاف ترامب أن الجانب الإيراني يسعى للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده منحت طهران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي.
10: لقد هزمنا فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية جدا لإيران. إنهم يتطلعون بشدة إلى التسوية ويريدونها بشكل كبير. لقد منحناهم أسبوعا للراحة من أجل جنازة علي خامنئي لأننا نتحلى باللطف.
9: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تكرس جهودها لتحويل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من مجرد مبادئ عامة إلى اتفاق نهائي يعالج كل الملفات العالقة بما فيها النووي الإيراني والعقوبات وحرية الملاحة والأمن الإقليمي. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دعا عبد العاطي إلى ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان.
5: نحن نتشاور يوميا للعمل على إبقاء قوة الدفع القائمة وحالة الزخم الموجودة حتى يتم كما ذكرت ترجمة مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي يقدم حلولا وافية وشافية لكل المسائل العالقة بما في ذلك كما ذكرت الملف النووي وأيضا الشواغل الأمنية وأيضا العقوبات وأيضا مسألة الملاحة وحريتها وضمان عدم تأثرها بطبيعة الحال بإرادة أي طرف أيا كان هذا الطرف.
9: نعود الآن لملف السودان، وينضم إلينا من أم درمان البروفيسور أحمد شنب وزير الإعلام في حكومة دارفور. أهلا بك معنا. دعنا نبدأ بآخر التطورات المرتبطة بالميدان، وهو شأن أيضا مرتبط بالوضع الإنساني، لكن في أحدث التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يقول بأن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على إقليمي دارفور وكردفان. ما الذي يمكن أن تطلعنا به أكثر فيما يتعلق بالوضع الميداني لديكم؟
6: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا جزيلا. أولا أنا أضم صوتي إلى صوت السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس فيما ذهب إليه، إن القوات المسلحة الآن هي أحكم السيطرة تماما أو تكاد تكون يعني تخط يعني 90% من سيطرتها على مدن كردفان ودارفور، وهي ماشية بخطة ثابتة جدا والحمد لله رب العالمين. وما تم مؤخرا في جبهات القتال الغربية وجبهة قتال النيل الأزرق هو يؤكد ذلك تماما، يعني أن القوات المسلحة والقوات المشتركة الآن على أهبة الاستعداد للسيطرة سيطرة كاملة على إقليم دارفور،
9: هذا من على إقليم دارفور بكل مناطقه الخمس.
6: نحن الآن مطمئنين يعني.
9: بروفيسور أحمد، ما الذي تقصده بإقليم دارفور؟
6: إقليم دارفور لا، ليس كل ما كل مناطقه الخمسة. ما في مناطقه الخمسة أبدا، لا. أنا أتحدث عن الجزء الشمالي والجزء الغربي لإقليم دارفور. ما تبقى هو جزء يسير جدا، وإن شاء الله تعالى يعني برضو القوات قادرة أنه القوات المشتركة أو القوات المسلحة قادرة أنه تقترب من تلك المناطق التي لم تصل إليها بسنة شعبها وسند قواتها المساندة الأخرى يعني. فالأمر إن شاء الله ماشي ولا خوف على هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر ماشي بشكل كويس جدا جدا وفق ما رتب له القيادة العسكرية والقيادة السياسية في السودان. ولذلك احنا مطمئنين جدا في السودان انه احنا ماشيين مقتربين من ساعة الحسم باذن الله تعالى في الايام القليله باذن الله تعالى.
9: طيب ما الذي قد يتغير او المعطيات التي قد تتغير على المستوى الميداني وتعد ربما تحول نوعي فيما يتعلق بسيطرة الجيش على مناطق واسعة في السودان إذا كان موضوع الأبيض عالق؟ يعني الدعم السريع يتحدث عن حصار على مدينة الأبيض وهو أيضا يقول بأن ما يجري من قبل الجيش السوداني هي محاولات لفتح جبهات أخرى، يعني تنويع الجبهات العسكرية لفك ربما الحصار الذي تتعرض له الأبيض. ما تعليقك؟
6: هو طبعا أنا دار أقول حاجة مهمة جدا. الأبيض ليست محاصرة بهذا الفهم الذي يقال أو يطلق على الهواء مباشرة. يعني الميليشيا لم تكن قريبة من الأبيض أصلا بحال من الأحوال. هي يمكن تكون إذا كانت قريبة بستين كيلو يعني شرق الأبيض، يمكن تكون في بارة هناك في جيوب بتاعت ميليشيا موجودة، لكن في اتجاه الغربي واتجاه الجنوبي الميليشيا بعيدة كثير جدا من الأبيض، والأبيض ليست محاصرة الآن. الحركة فيها عادية جدا، المواطن بيمشي براحته وبسايق وبتاجر وبيرعى غنمه وبيسقي ماشيته في داخل الأبيض وخارج الأبيض حتى في ضواحي الأبيض. فيبقى الأبيض ليست هي محاصرة بالفهم الذي يسوغ له بعض الإعلام حقيقة وبعض المنظمات الدولية بالفهم ده. فاحنا يعني مش مشكله نشد الاطراف بتاعت التمرد ابدا. هو التمرد الان اصبح ليس له طرف اصلا بالنسبه لنا في السودان. الان التمرد ماشي ينحسر الى الغرب شديد وبوتيره مسارعه جدا جدا، والضربات التي تلقاها في كل من شمال دارفور والجنينه عفوا في كلبس ومناطق المجاوره لها دي تؤكد انه التمرد خلاص يعني هو ماشي الى زواله النهائي. ولذلك تماسك القوات المسلحة والقوات المشتركة وتدافعها في ميدان القتال مسنودة بشعبها زي ما قلت من قبل، وهو ده بيحقق النصر وبغير في الخريطة. المتغير الجديد أنه بعد السيطرة على المناطق دي المواطنين حقيقة بيحزموا امتعتهم، بيرجوا طالما الوضع بقى آمن وبقى مستقر. فالمواطن النازح
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM
12: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
11: 92.7
6: ينزح على هذا الإنسان. يعني ناس الأبيض إذا قلنا إحنا سكان الأبيض 4 مليون 5 مليون، إذا أضفت لهم تاني 2 مليون 3 بيكون عبء على هذه المدينة طبعا. وبالتالي ده هو بشكل لك خطر على الخطر الإنساني، بيضيق في المعيشة، ضيق في الشراب، ضيق في الأكل، ضيق في الصحة، ده كله هيحصل طبعا. ده شيء طبيعي جدا يحصل يعني. لكن ما بالكلام بتقوله منظمات أنه خلاص ده كلام. أنا أفتكر ده تفخيم بتاع منظمات مجتمع دولي. لكن إحنا بنقول أنه في أرقام. نعم في نزوح، ما في زول بينكره، وفي وضع غير طبيعي ما مريح برضو صحيح، لأنه في إضافة بتاعت بشر يعني، إضافة بتاعت ناس، فبالتالي ما يقابلها شنو يعني.
9: نعم. لك هناك حديث عن فقد لأساسيات الحياة، يعني المقومات الحياة، الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطن السوداني، الكهرباء، المياه، هذا ما يتم الحديث عنه. وأزمة إنسانية متفاقمة في الأبيض قد تصل إلى ما كان يحدث في الفاشر. لكن أعود معك لموضوع دارفور لنوضح هذه الصورة بالنسبة للمشاهد. كان هناك حديث من قبل يعني المنظمات المعنية بالهجرة، منظمة الهجرة الدولية، بأن هناك أكثر أو كان هناك أكثر من 6,000 نازح في يوم واحد، وهذا نتيجة المعارك التي جرت، ويعني المعارك هذه أدت في النهاية إلى دخول الجيش السوداني إلى مناطق مهمة في غرب دارفور. هل يعني أحصيتم الأرقام، حصرتم الأرقام، وكيف يتم التعامل أيضا مع موجة النزوح في هذه المناطق؟
6: هو أول حاجة الأرقام دقيقة موجودة عند الحكومة بشكل مفصل تفصيل دقيق جدا، ما فيها كلام دي. والتعامل مع هذه الأرقام ومع هذا النزوح هو يعني أولا يؤمن لهذا النازح المنطقة التي هو يتواجد فيها اليوم يكون فيها تأمين كامل بالنسبة له، عشان يقدر يعيش، يقدر يأكل، يقدر يتعالج، يقدر يتحرك حركة حرة بإرادته. هذه واحدة. الحاجة الثانية لازم يكون في تنسيق كامل بين الحكومة وبين المنظمات عشان تنساب الإقاسة وتنساب المواد الصحية والمواد التي يحتاجها الإنسان في يوم يعني. ولذلك ده المطلوب الآن في المرحلة دي، لازم يؤمن هذا الأمر بشكل أو بآخر. فالحكومة في اتجاه ده قطعت شوط كبير جدا في تأمين مرافق الموية، الكهرباء، المستشفيات، المدارس، أنه ده يستغروا يعني النازحين ده يستغروا ويأخذوا حقهم، هم خرجوا من جحيم التمرد. وما دار في الفاشر
9: أين تم توفير هذه
6: الخدمات؟ ده موجود في المناطق بتاعت المناطق التي نزح لها الخدمات دي موجودة كلها الآن. أنا موجودة في معسكرات الدبة، موجودة في الولاية الشمالية، موجود في عطبرة، موجود في كل المدن السودان التي نزح لها الناس، يعني موجودة يعني تحت سيطرة الدولة، موجود الخدمات دي موجودة ومتاحة يعني. أما المناطق التي يسيطر عليها الميليشيا في وقت من الأوقات وهي حاصرة فيها الناس، أسرى فيها المجتمع المواطنين السودانيين، فهناك حدث لا حرج أنه منقطع فيها الدواء، منقطع فيها الغذاء، منقطع فيها الغذاء، فكانت هناك كارثة حقيقة إنسانية، لأنه مسيطر أهل الميليشيا، وهي الميليشيا لا ترعى الجوانب الإنسانية بحال من الأحوال بقدر ما ترعى مصالحها الشخصية.
9: طيب
6: وده الحاصل يعني إذا كانت الناس تتكلم عن أنه
9: ليس عن المناطق التي أصبحت معروفة بالنسبة للسودانيين وللجميع فيما يتعلق بالمراكز الإيواء إلى غير ذلك، لكن عن الإجراءات التي يقوم بها الجيش السوداني لتأمين المواطنين في المناطق التي تشهد صراعات، تشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
6: الجيش أول حاجة أي خطوة يخطوها هو يأمن لها قبل ما يتحرك فيها، وبالتالي أي منطقة دخلت القوات المسلحة بتؤمن وتمشط بشكل واضح جدا جدا بلغة الإخوة في الجيش، والمواطن فيها يكون مواطن آمن طبعا بأمن له. أهم شيء يؤمن المواطن كيف يسكن وكيف يأكل ويشرب وكيف يتعالج وكيف أنه يكون آمن، وفروا الكهرباء وفروا المراكز الصحية والعلاجية، وده ما تقوم به القوات المسلحة مناطق سيطرتها هي. بعد ما أي منطقة تطرد منها الميليشيا وتبعد منها الميليشيا، تتحرر منها الميليشيا، القوات المسلحة بتكون قادرة جدا، والقوات المشتركة قادرة تأمين الحياة لهذا الإنسان، لهذا المواطن. وفي نفس الوقت بتحبب يعني بتحاول يعني بقدر المستطاع بتضغط في أنه الناس تعود في المناطق التي استلمتها القوات المسلحة من يد الميليشيا. وأنا أفتكر ده أكبر دليل، لأنه إحنا بنمشي في اتجاه أنه نطرد ميليشيا ونخلي المواطنين يكونوا عايدين في قراهم، آمنين، نأمن لهم الكهرباء والمويه والمدارس والمستشفيات، ودي الحياة أصلا إذا افتح يعني الأسواق بشكل طبيعي جدا.
9: عدد كبير من السودانيين غادروا مناطق غرب دارفور، ليس في نزوح داخلي إنما في هجرة باتجاه تشاد. انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك. من أم درمان البروفيسور أحمد شنب، وزير الإعلام في حكومة دارفور،
6: شكرا.
9: الآن إلى أخبار كأس العالم.

0: يفتتح منتخبا المغرب وكندا بعد قليل منافسات دور 16 من كأس العالم بقمة مرتقبة على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية. منتخب أسود الأطلس حجز مقعده في ثمن النهائي بعد فوزه المثير على نظيره الهولندي بركلات الترجيح. ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة مشواره في المونديال وتكرار إنجاز مونديال قطر على أقل تقدير عندما بلغ دور نصف النهائي. على الجانب الآخر تطمح كندا إلى مواصلة مشوارها في كأس العالم وبلوغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخها. معنا الآن من أندرلخت مراسلنا عبد الله إيماسي من الدوحة، الصحفي في التلفزيون العربي هشام أبو فلاح، ومن الرباط يوسف البقالي. أهلا بكم جميعا. نبدأ من الرباط حيث الانتظار والترقب لهذه المباراة بين كندا والمغرب. كيف الأجواء لديك يوسف؟
1: سهام، كما كان الحال في المباريات السابقة، ربما مع قدر أكبر هذه المرة من الحماس تترقب الجماهير، وهنا هذه المباراة بتفاؤل وثقة طبعا مع قدر من الحذر والقلق. التفاؤل مرده المستويات القوية والجيدة التي أبان عنها المنتخب المغربي سواء في مباريات دور المجموعات أو في مباراته الإقصائية الأولى ضد هولندا، لكن مع إدراك كامل بصعوبة هذه المباراة، وهذا ما أكده الناخب المغربي محمد وهبي في ندوته الصحفية أمس. أكد أن المنتخب الكندي منتخب عنيد ومنتخب قوي، كما شدد على أن المستويات الجيدة التي أظهرها المنتخب المغربي سابقا لن يفوز بها على كندا، وأن الفوز يتحقق بما يقدمه اللاعبون خلال 90 أو 120 دقيقة داخل الملعب. على الورق يجمع المحللون أن الأفضلية واضحة للمنتخب المغربي، إن على مستوى ترتيب الفيفا المنتخب المغربي احتل المركز السادس مقابل المركز 30 لكندا، أو إن على مستوى جودة العناصر الخبرة والجودة التي يتوفر عليها المنتخب المغربي. أيضا تاريخ المواجهات بين المنتخبين، تواجه 4 مرات، 3 منها فاز فيها المنتخب المغربي وتعادل في واحدة، آخرها كانت في المونديال السابق مونديال قطر 2022 حيث فاز المنتخب المغربي بهدفين لهدف على كندا في مباريات دور المجموعات. لكن لا التاريخ ولا حسابات الورق تحسم مثل هذه المباريات خاصة في المونديال، لذلك الجماهير تترقب هذه المباراة تعبر عن أملها وطموحها، لكنها في الوقت ذاته لا تخفي توجسها وقلقها وخوفها من هذه المواجهة الحاسمة. فكندا بدورها تدخل هذه المباراة بطموح كبير، تسعى إلى تحقيق فوز تاريخي وتأهل تاريخي. أيضا بعد تأهل المكسيك وأمريكا، لا تريد كندا أن تكون أول المنتخبات الثلاثة المنظمة.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: محاصيلهم كما هاجم مستوطنون أطراف بلدة جالود. وفجر اليوم أحرق مستوطنون منشأة سكنية لعائلة الفلسطيني محمد يوسف كعبنا في قرية الطيبة شرقية رام الله. وقالت العائلة للتلفزيون العربي إن مستوطنين قطعوا سياجا محيطا بمنزل العائلة وألقوا مادة حارقة على منشأة سكنية كان بداخلها عائلة محمد كعبنا وأربعة من أطفاله، وقد نجت العائلة من محاولة الحرق جراء إخراجها فور ملاحظة اشتعال النيران في المنشأة، ومنعت الحراسة الليلية وقوع كارثة. هذا ويكثف المستوطنون هجماتهم المتواصلة منذ نحو 3 سنوات. أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ ذلك التاريخ ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم قال إنه يعادل تقريبا إجمالي الأوامر العسكرية التي صدرت لهذا الغرض خلال 20 عاما الماضية. وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال توسيع حدود المستوطنات وتعزيز سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية. وفي السياق، قال أمير داود مدير التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن هناك تبادلا للأدوار بين الجيش والمستوطنين لفرض واقع قهري يدفع الفلسطينيين نحو الترحيل قصرا.
6: الحرائق هي واحدة من الأنماط التي انفجرت في 3 أعوام الماضية، وهي الحرائق التي يشعلها مستوطنون مسلحون. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعل المستوطنون في 3 أعوام الماضية، مما يكشف عن قصدية كبيرة في مسألة إلحاق الأضرار في أرواح المواطنين والممتلكات. يعني لا زالت قضية عائلة دوابشة، إحراق عائلة دوابشة واستشهاد مجموعة من العائلة في العام 2015 يعني ماثلة أمام ذهن الفلسطينيين فيما يمكن أن يصل إليه إجرام المستوطنين. المستوطنون مرة أخرى باتوا يتكئون على هذه الأداة، أداة الحرائق بعد 7 أكتوبر. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون يعني بحماية وتمكين من جيش الاحتلال. القضية الثانية، المسألة لا تتوقف عند الحرائق، نحن نتحدث عن تسهيلات يمنحها جيش الاحتلال للمستوطنين في مسألة إطلاق النار. أكثر من 52 شهيد فلسطيني بعد 7 أكتوبر على يد مستوطنين وبرصاص مستوطنين.
5: ونشير إلى الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة، ومراسل تلفزيون العربي الذي ينقل عن وقوع مصابين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. إذن معلومات أولية نقلا عن مراسل تلفزيون العربي بوقوع مصابين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. للمزيد حول هذا الخبر وغيره من التطورات ينضم إلينا من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. هل من معلومات جديدة حول استهداف مخيم جباليا؟ وأيضا كان هناك استهدافات أخرى أدت إلى وقوع 3 شهداء حتى اللحظة.
7: رولا، هذا الاستهداف لم تمض عليه إلا دقائق معدودة فقط. بالكاد سيارات الإسعاف أعلنت أنها وصلت إلى المكان وتم انتشال إصابة خطيرة للغاية وفي طريقها الآن إلى المستشفى. وفق المعلومات المتوفرة من فرق الإسعاف والطوارئ التي تلقت إشارة الاستغاثة من تلك المنطقة، فإن صاروخا من طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة أطلق على تجمع المواطنين في منطقة أبو شرخ في الفالوجة بمخيم جباليا شمالية قطاع غزة. وحين وصول سيارات الإسعاف تم العثور على مصاب إصابة خطيرة للغاية وعدد آخر من المصابين بدرجات متفاوتة، ويتم حاليا نقلهم إلى المستشفى. هذا القصف في شمالي القطاع يأتي بعد فترة لا بأس بها من تحليق مكثف لطيران إسرائيلي مسير ومنخفض وكثيف أيضا في مناطق مختلفة بينها المنطقة التي جرى فيها هذا الاستهداف. كنت قد أشرت في المداخلات السابقة إلى ملاحظة المواطنين في القطاع لهذا التحليق المكثف، وباعتبار السلوك الإسرائيلي أصبح متكررا فإن مثل هذه الحدة والكثافة في التحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية ينبئ بشن مزيد من الغارات، وهو ما وقع فعلا. هذه الغارة لم تكن الأولى هذا اليوم في منطقة عسكولة بحي الزيتون في مدينة غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية المسيرة غارة مشابهة ما أدى إلى استشهاد فلسطيني على الفور وإصابة آخرين. كذلك نقلت طواقم الإسعاف شهيدين اثنين من بيت لاهية شمالية القطاع، لكن ليس نتاج استهداف حصل هذا اليوم، إنما كان هذان الشابان فقدا خلال اليومين الماضيين. ووفقا لأهالي المنطقة التي فقدا فيها فإن الميليشيا التابعة للاحتلال الإسرائيلي قامت باختطافهما، وبطبيعة الحال الآن بما أنه تم العثور على جثمانيهما فإن شكوكا تحوم حول آلية أو كيفية استشهادهما، خصوصا أن هناك احتمالية لإعدامهما رميا بالرصاص كما يقول شهود العيان. وبالتالي الطب الجنائي الآن في وزارة الصحة يقوم بفحص جثامين الشهداء للتعرف على طبيعة وطريقة الاستشهاد. عموما بهذا الاستهداف الإسرائيلي يمكن القول أن هذا اليوم شهدنا جملة من الخروقات الإسرائيلية، بينها قصف إسرائيلي مباشر على مواطنين وأيضا قصف مدفعي في محيط الخط الأصفر، إضافة إلى نسف في محيط الخط الأصفر وداخله في منطقة خان يونس تحديدا بني السعيلة، حيث سمع دوي انفجار هائل في المناطق الشرقية لخان يونس. الخروقات الإسرائيلية مستمرة على قدم وساق، يوميا هناك المزيد من الخروقات الإسرائيلية التي يتم تسجيلها بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي إلى الآن. هناك أكثر من 1066 شهيدا عدا عن شهداء هذا اليوم الذين لم يدخلوا الإحصائية وبانتظار تحديثها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
5: شكرا لك من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية التفجير في بلدة كونين بمحافظة النبطية بالجنوب. كما أكدت الوكالة أنها عثرت على جثامين 3 شهداء فقد الاتصال بهم سابقا في وادي السلوقي جنوبي لبنان، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته باتجاه حداثة وأطراف بلدتي كونين والطيري جنوبي لبنان. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون العربي أثار العدوان الإسرائيلي في مدينة النبطية وسوقها الأثري جنوبي لبنان. لا تنتهي معاناة سكان جنوب لبنان بمجرد العودة إلى قراهم الواقعة خارج نطاق المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل، فمن نجا منزله من الغارات يواجه واقع أمني هش وبنية تحتية مدمرة، فيما يصطدم العائدون بتحديات يومية تعرقل استعادة حياتهم الطبيعية.
8: هي ذكرى حبيب ومنزلي. يقف موسى على هذه الأطلال ليبكي أخاه الأصغر الذي فقده تحت الركام. عودته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان تبقى مثقلة بالقلق من الآن والخوف من المستقبل.
9: رجعة في عالم عم ترجع، عم تحاول قد ما فيها تلملم حالة، يعني في دمار كتير وكتير راح شهداء ورحنا إخوان ورفقة كتير، بس من هي هذه أرضنا وما نرجع، مصرين إنه نرجع لو شو ما صار، وحتى لو في طيران ولو عم يضربوا، يعني مش حنضلنا بعد عن بيوتنا. وهيك
8: في قلب المدينة وسوقها يبدو المشهد أكثر قسوة. سنوات الشقاء والبناء غدت ركاما، وأصحاب أرض يحثون الخطى نحو حياة يريدون لها أن تكون طبيعية، لكنها تتعثر أمام تحديات فرضتها الحرب.
10: اجت الماي وكهرباء، امبارح اجت كهرباء الدولة، الاشتراك هيك مثل ما انك شايف بعدن عم يشتغلوا، وان شاء الله شوي شوي ومنقعد لك مش على الردم منقعد.
8: الحكومة اللبنانية تقول انها وضعت خططا للتعافي ودعم صمود السكان في الجنوب مع عودة نحو 400 ألف نازح في عموم البلاد.
11: عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مناطقهم، إلى أقرب منطقة لبيوتهم، هيدي حتكون عبر قد ما الإمكانية مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد، بما فيها بدل نقدي للأجار، يعني حنجرب كل الطرق اللي موجودة بالإمكانيات اللي موجودة عنا.
8: أكثر من 60 بلدة جنوبية لا يستطيع سكانها العودة إليها، وبينما يرسم الدمار لوحاته في كل ركن هنا، يصعب رسميا إتمام حصر الأضرار وتقدير الخسائر بشكل نهائي في ظل احتلال إسرائيل لنحو 600 كيلو متر من الأراضي اللبنانية.
12: واقع الهدنة المنتهكة بالخروقات الإسرائيلية المستمرة وتداعيات التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة يزيد من صعوبة عودة سكان
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
0: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أعتبر بأنه إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، ليس هذا اللي له علاقة باتفاق الإطار، وبالتالي في أي لحظة قد نشهد شيء من هذا النوع، لكن أنا أعتقد بالبعد اللي له علاقة بالمنطقة الآن كأنه هناك نوع من
1: طيب ولكن سيد خليل
0: الهدوء اللي مرتبط ببعض الاستحقاقات اللي تحصل.
1: أريد أن أفهم معك فكرة بأنه الموقف العلني كما تقول بأنه الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله مرتبط باتفاق إسلام أباد الذي يعني كانت طرفه إيران وليس باتفاق الإطار. إن كان عمليا هذا هو الظاهر، اتفاق إسلام أباد يعني اشترط الانسحاب الإسرائيلي أيضا من الجنوب اللبناني، أما اتفاق الإطار صحيح. يعني اشترط صحيح. أيضا ذلك ولكن بطريقة معكوسة، نزع السلاح ومن ثم الانسحاب، وبالتالي الحزب ملتزم صحيح. بماذا الآن؟ بأي اتفاق هو ملتزم؟ لأنه لا اتفاق إسلام أباد تحقق، وعلى ما يبدو ما يتحقق على الأرض اتفاق الإطار.
0: نعم، بالبعد الاستراتيجي اللي له علاقة بمجمل الأمور، هناك مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، البند الأول فيها لبنان. ما حصل باتفاق الإطار كان هو محاولة التفاف هندسها مايكو روبيو وفريقه، فريق الحرب مع نتنياهو، سواء فيما يتعلق بما حصل بهرمز بجولة أيضا قام بها بالمنطقة وكانت مجتزأة إلى بعض الدول، وأيضا فيما يتعلق بموضوع لبنان بالذهاب نحو توقيع اتفاق الإطار اللي بالمناسبة هو مجمد حاليا، لا يوجد أي شيء، يعني إسرائيل لم تقم حتى بموضوع ما سمي بين هلال المناطق تجريبية. أنا أعتقد بأن حزب الله وبالبعد اللي له علاقة بما يدور من محادثات الآن جمدت لمدة أسبوع بسبب التشييع في طهران، أعتقد بأنه هناك مش ليس رهان، هناك حديث يجري فيما في إسلام أباد أو بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، إيران تصر على موضوع الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق الجزء المرتبط بمذكرة التفاهم، وصار في حديث من هذا النوع باتت معطياته متوفرة فيما يتعلق بالجلسة الأخيرة بالدوحة، حكي بالأموال المجمدة، حكي بمضيق هرمز، وحكي بجبهة لبنان. لذلك إذا نلاحظ الآن كمان الإفصاح أمريكيا عن زيارة نتنياهو قبل قليل، ترامب يقول نتنياهو يعرف من هو الزعيم، كعلما يبدو هناك محاولة لإعادة يعني توليفة الأمور بما يحفظ لإسرائيل حرية حركة منها موضوع لبنان. لذلك يجب أن ننتظر النتائج، لكن أن نقول بأنه رد حزب الله أغلق وأن هو لا، هذا غير يعني غير أكيد، مش بس غير أكيد، منفي تماما. حزب الله يقول أنه لن يعود إلى المرحلة ما قبل الثاني من أذار، وأنا أعتقد هناك ظروف، هذه الظروف هي التي تدفع حزب الله إلى ربما التريث قليلا، ولأنه حتى مسألة حرية العمل اللي كانت موجودة في السابق هي غير موجودة لأن هي محدودة، لم ينتهي أي شيء، الأمور ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات. وبالمناسبة خلال إذا منلاحظ هذا الأسبوع الذي مر حصلت أكثر من عملية أو ما يسميه الإسرائيلي حدث أمني، وكان في عمق الأراضي المحتلة وقتل جنود إسرائيليين وسقط شهداء، وحزب الله لم يعلن، لم يتبنى، لكن مفهوم
1: داخل
0: الذي
1: الجنوب اللبناني تتحدث،
0: والإسرائيليون وحزب الله بالبعد العسكري يعني يفهمون على بعض، يعني
1: نتحدث عن المعركة تحولت بالكامل داخل الجنوب اللبناني، الأحداث الأمنية وقعت داخل الجنوب اللبناني، الشمال الإسرائيلي أصبح آمن تماما.
0: نعم، شوفي موضوع في داخل جنوب لبنان هو منع قوات الاحتلال من الاستقرار، ما يجري الآن أنا أعتقد هو بسيط، مرتبط ربما بظروف معينة بواقع المقاومين في تلك المنطقة، لكن أن نقول أنه لا، المستوطنات ليست آمنة، لا يوجد أي شيء يؤكد هذا الأمر، لأنه تنفيذ وقف إطلاق النار الأول هذا، لأنه الإطار ما في شيء من هذا النوع، بل يعطي إسرائيل حق الحركة إن صح التعبير. تنفيذ وقف إطلاق النار على المدى البعيد نعم، إذا وفت إسرائيل بالتزاماتها بضغط أمريكي وبتوجيه أمريكي، وعند حزب الله نعم نقول، يمكن أن نقول الجنوب اللبناني بات آمنا والمستوطنات باتت آمنة، طيب. لكن حتى الآن لا، الأمور في أي لحظة قابلة للاشتعال، وحزب الله لم يعطي أي التزام بهذا الصدد بالمناسبة، يعني هو لم يقل أنا لن أفعل ذلك أبدا، قال الأمور منوطة بسلوك العدو الإسرائيلي.
1: يعني وهو ما دفعني للسؤال عن أنه ما يقول الحزب شيء، ولكن على الأرض واضح بأنه الحزب ملتزم بعدم التصعيد، هو يرفض ولكن عمليا على الأرض لا يدفع للتصعيد في هذه المرحلة. وهنا أسألك عن ما هو متوقع في المرحلة المقبلة،
0: حتى
1: يعني تفضل.
0: عذرا لو قطع يعني لو تعقيب بسيط، حتى الإسرائيلي إذا أخذنا بالجوانب يعني وأجرينا مقارنة بين فترة 15 شهرا الماضية وحتى فترة تواجده بالستين يوم الأولى بعد الحرب اللي مددت بعد الحرب 2024، أيضا هو منضبط إلى حدود كبيرة جدا رغم ما نشهده الآن في جنوب لبنان. بالمقارنة مع تلك المرحلة كان يفعل أمور أفظع من ذا من هذا الأمر بكثير، وكان يستهدف في مختلف المناطق اللبنانية، البقاع، بيروت، حتى بمنطقة الجنوب كان يوسع كثيرا دائرة النار. لذلك هذا يبين الحذر من مختلف الأطراف إن صح التعبير فيما يتعلق بهذه المسألة. لذلك أنا قلت الأمور لم تغلق. أما فيما يتعلق بالمستقبل الأيام، نحن أمام هذا الأسبوع بعده نحن أمام عدة خيارات، لكن الخياران الأبرزان إن صح التعبير ينطلقان من أن الأمور لا يجب أن تبقى بهذا الشكل أبدا. لذلك هذا يأخذنا إلى احتمالين، إما تحريك أكبر وأوسع فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وإنشاء آلية منع الاحتكاك لتضم إيران، الولايات المتحدة والدولة اللبنانية وليس حزب الله، وأيضا إضافة إلى الوسيطين الباكستاني وقطر، أو نكون أمام مرحلة تعطيل أخرى. مرحلة التعطيل الأخرى إن بدأت وليس فقط لبنان والمنطقة، قد نشهد بعض الاحتكاك وربما تصعيد وليس فقط في الساحة اللبنانية. لذلك الأمور مفتوحة على مختلف الاحتمالات فيما يتعلق بما هو آتي، لأنه الأساس هو الآن كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم. بالبعد استراتيجي إذا نفذت مذكرة التفاهم ببنود الخمسة سنشهد جدولة انسحاب من منطقة جنوب لبنان، وهذا أبلغ به الإيرانيون من الأمريكيين، وهذا اللي أزعج تل أبيب إلى حد كبير حد كبير جدا اللي شهدناه بالمرحلة الماضية، وما زال هناك شيء من الانزعاج.
1: طيب سيد
0: أما
1: خليل،
0: إذا لا الأمور ستبقى بين الأخذ والرد، لا عندها نقول قابلة للاشتعال.
1: نعم سيد خليل، هل تتفق مع فكرة بأن الولايات المتحدة على ما يبدو بأنها تدعم المسارين، يعني تمضي بالمسارين إسلام أباد والاتفاق الإطار، ويعني تستكشف مع الوقت أيهما يمكن أن يطبق على الأرض، وفي ظل تطور الحديث في هذه المرحلة أمريكيا وأوروبيا عن دعم الجيش اللبناني بكافة الإمكانيات المتاحة لكي يستلم زمام السيطرة على الأرض، باعتقادك يعني إلى أين يمكن أن يذهب الحزب في ظل التحذيرات من الفتنة، في ظل التحذيرات من مواجهة من صدام داخلي لمنع ذلك؟
0: ليبدأ من آخر نقطة، ولو كان يتم الحديث عن فتنة في لبنان ليس المقصود فيها حرب أهلية. إسرائيل تريد أن يشتبك الجيش اللبناني مع حزب الله، أن يدخل إلى منشآته في منطقة شمال نهر الليطاني اللي غير موجودة في 1701 بالمناسبة. المسألة الثانية والمهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية وفريق روبي وفريق الحرب بالسرعة في إنجاز اتفاق الإطار، وهي ورقة إسرائيلية بالمناسبة كلها مشروطة بالتزامات لإسرائيل، بهذه الطريقة هم يناورون بالملف اللبناني. الإدارة الأمريكية بشكل عام تناور بالملف من أجل مذكرة التفاهم، وليس العكس أنه تناور بمذكرة التفاهم من أجل لبنان أبدا. الأمور لازالت تستخدم الساحة اللبنانية إن صح التعبير هذا المصطلح أو الواقع في لبنان للضغط على طهران ببعض الملفات. هنا الإيرانيون يردون أحيانا بإغلاق المضيق، سابقا عند اعتدي على الضاحية ردوا بإطلاق النار باتجاه إسرائيل. لذلك الأمور ما زالت هناك، هي مرحلة محاولة. أنا أعتقد بأن ترامب من الذين يضعون قدمين على دواستين، دواسة لمرتبطة بفريق روبيو اللي هو مضيق هرمز اللي حصل المراحل الماضية، زيارته إلى المنطقة، موضوع لبنان هذا الإطار الاتفاق لأصر أن يكون حاضرا وأخر الأمور يوما، والمسألة الآخر هي موضوع الاتفاق. ما الذي كيف يمكن له للإدارة الأمريكية أن تخفف قدر الإمكان من قدرة أو قوة بعض الأوراق الإيرانية ستحاول توظيف هذا الأمر؟ لذلك لا، إذا وصلت الأمور أن هناك حزم إيراني أو هناك إصرار من الإيرانيين، وأنه لو حتى أدت الأمور إلى احتكاك بأنه يجب أن تطبق المذكرة بما تم الاتفاق عليه، عندها أنا أعتقد الأمور ستخف كثيرا جدا الحديث عما يسمى اتفاق إطار. أيضا حضرتك مررت نقطة مهمة جدا، صحيح هناك حديث عن دعم الجيش، لكن لأي

0: الأمر، لكن مواصلة الهجوم على حزب الله لأنه يرفض أن هذا الاتفاق اللي فيه انتقاص من السيادة اللبنانية، هذا يزيد من تعقيد المشهد. كيف يمكن الذهاب إلى تطبيق بعض الأمور في الوقت الذي لا حديث من قبلهم مع حزب الله؟ وأين هي التفاهمات الداخلية؟ هم يريدون أن لحزب الله أن يأتي خاضعا، وهذه مسألة خطيرة جدا باتت تدركها الكثير من القوى. لذلك أنا أعتقد بعض القوى في لبنان التي أخذت مساحة من هذا الاتفاق الإطار كانت بسبب هذه النقطة، ولا يوجد حوار، لا يوجد أي شيء، وهناك إصرار على إملاء مسألة على حزب الله وعلى حركة أمل وعلى آخرين. هذا الأمر أيضا صدم بحائط معين أدى إلى مزيد من التوتر إن صح التعبير.
1: شكرا لك من بيروت خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي. في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة في الخليج، أعلنت سلطنة عمان اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا على العمل لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة السفن، بالتزامن مع مؤشرات على عودة الاستقرار إلى أسواق النفط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني.
2: بعد أسابيع من التوتر يبقى مضيق هرمز في واجهة المشهد الدولي. سلطنة عمان أعلنت تعاونها مع بريطانيا وفرنسا، والهدف بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. الخطوة تأتي بعد تفاهمات أوقفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وأعادت حركة السفن إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. التحرك العماني جاء بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى باريس ولندن في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى منع أي تهديد جديد للمضيق. وفي بيان مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك، أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل ديغول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية. انعكاسات التهدئة ظهرت سريعا في أسواق النفط. إنتاج دول أوبك ارتفع خلال يونيو مع استئناف الإمدادات من دول الخليج بعدما تأثرت خلال فترة التوتر وإغلاق المضيق. كما استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يحافظ على انسيابية الملاحة وتدفق الإمدادات. ورغم استمرار الحذر، يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لمرحلة جديدة، عنوانها الدبلوماسية بدل المواجهة وأمن الملاحة بدل شبح الإغلاق.
1: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، لنقف معك على المواقف الإيرانية وتطورها فيما يتعلق بالتحذيرات التي أصدرتها بعد البيان الفرنسي البريطاني بموافقة عمانية حول ترتيبات للمضيق.
3: يعني حتى الآن هناك شيء من التشكيك الإيراني من إمكانية أن يكون هناك توصل لتوافق كامل مع الجانب العماني، خاصة وأن هناك ترتيبات أخرى بين الجانب الإيراني والجانب العماني منذ فترة ليست بالقريبة حول إدارة مضيق هرمز بعد مرحلة التوصل إلى توافق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التوافق النهائي ما يزال أيضا محاطا بالكثير من الغموض.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

0: 5 بلدات في شرق أوكرانيا تعد لي معقدة مواصلات استراتيجية في شمال دونيسك وبوابة نحو مدينتي سلوفيانسك وكرمارستروك، ما يمنحها أهمية عسكرية خاصة في معارك شرق البلاد. في المقابل أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية مقتل عامل بمنجم وإصابة 5 آخرين جراء هجوم روسي استهدف منشأة فحم في منطقة دنيبرو بتروفسك شرقية أوكرانيا، ما أدى إلى تعليق العمل فيها وتضرر منشآتها.
1: تصعيد ميداني على الجبهة الأوكرانية الروسية وصف بالأعنف منذ مطلع العام، يضع العالم أمام صيف ساخن في شرق أوروبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينة كوستيا نيتينيفيكا التي تعد أحد أهم مراكز الإمداد الأوكرانية في دونيتسك، ما يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو آخر المعاقل الكبرى في شرق أوكرانيا. الوزارة أوضحت أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية، مؤكدة تكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. هذا الإعلان جاء بالتزامن مع اجتماع لكبار القادة الروس مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد أيضا استمرار تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك.
2: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
1: بالتوازي مع الزحف البري، شنت موسكو هجوما واسعا على منطقة سومي شرق أوكرانيا، ما تسبب بقتلى وجرحى، كما استهدفت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا. من جهته الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية لميناء سان بطرسبورغ، والتي تدر عائدات للقوات الروسية، كما طاولت هدفا عسكريا على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. حرب مستمرة وتخطيط استراتيجي أوكراني، يقول زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. تصريحات تتزامن مع ما أفادت به مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين، في وقت تجاوز فيه حجم الدعم الغربي لكييف حتى يونيو الماضي أكثر من 340 مليار دولار.
0: في السودان، وقعت مكونات مجتمعية في ولاية سنار في الخرطوم اليوم ميثاقا للصلح والتعايش السلمي. جاء توقيع الميثاق بمبادرة من لجنة المصالحات التابعة للمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لدعم جهود المصالحة المجتمعية وترميم النسيج الاجتماعي الذي تأثر بالمعارك والانتهاكات التي شهدتها الولاية خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها. هذا وأكد رئيس الوزراء كامل إدريس في كلمة له خلال حفل التوقيع على التزام الحكومة بدعم جهود المصالحة.
3: أن حكومة الأمل سوف تدعم دعما مباشرا هذه الوثيقة الدستورية الكبيرة، سوف تدعمه بالتنمية الشاملة المستدامة إلى أن يكون هذا الاتفاق السناري العظيم هو أنموذجا يحتذى به في كل ولايات السودان.
0: هذا ويواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
4: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده السادس من عمره قادرا على الحركة بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية داخل معسكرات النزوح والعائدين، برزت الحاجة إلى سد الفجوة بين تزايد الطلب على العلاج ومحدودية الاستجابة المتاحة.
5: أدخلنا منذ العام السابق بأكثر من 30 مخيم علاجي كبير جداً، يعني لبت كل احتياجات النازحين والعائدين، فتلقينا الصدمة الأولى. كل الأمراض اللي جاتوا من جراء السفر وجراء التعب وجراء النزوح.
4: تتواصل الجهود الرسمية وجهود المنظمات الإغاثية للاستجابة للاحتياجات الصحية داخل مراكز الإيواء بما يتناسب مع حجم المعاناة.
6: وزارة الصحة قدمت ولا زالت تقدم عبر الصندوق القومي للإمداد الطبي وعبر المنظمات، حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة. يمكن لقيتوا انتوا لو مررتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مررتوا أبو هناك المعسكر ده اللي حصلوا فيه عيادات ثابتة، فيه عيادات متحركة.
4: وكان الصندوق القومي للتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق قد تمكن من تقديم خدمات علاجية لأكثر من 4000 نازح في ظل تداعيات الحرب والتطورات الأخيرة في مناطق الكرمك وجيسان، وإنشاء أكثر من 80 منفذا علاجيا موزعة في أنحاء الإقليم. ورغم هذه الجهود، تشير تقديرات ميدانية داخل المعسكرات إلى أن أكثر من 50% من النازحين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية من إجمالي نحو 50,000 أسرة. في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الطبية داخل معسكرات النزوح، تتقلص خيارات المرضى إلى حدود ضيقة في انتظار علاج قد يتأخر، ربما قد لا يأتي أبدا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: في مالي، أعلنت جماعتان مسلحتان شن هجمات متزامنة استهدفت مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الأفريقي الروسي في 3 مناطق شمال البلاد، إضافة إلى مهاجمة سجن قرب العاصمة باماكو. في المقابل، أكد الجيش المالي صد جميع الهجمات واستعادة السيطرة على المواقع المستهدفة، معلنا تحييد 26 مسلحا ومواصلة عمليات التمشيط الجوية والبرية.
7: على هذه الرمال المتحركة لا تثبت خطوط النار في مكان واحد، من كثبان الشمال قرب الحدود الجزائرية إلى تخوم العاصمة باماكو تتمدد خريطة صراع يعاد رسمها مع كل هجوم جديد. في أحدث فصول هذا الصراع المنسي في الساحل الإفريقي، اتسعت رقعة القتال على نحو لافت. جبهة تحرير أزواد هاجمت أنفيف وأجلهوك والنفيس في الشمال، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضربت غاو ومواقع أخرى. أما سجن كانيوروبا الواقع على بعد نحو 70 كيلومتر من العاصمة باماكو، فكان أحدث مؤشر على اقتراب شبح الحرب من قلب العاصمة مرة أخرى. الجيش المالي أقر بتعرض عدد من مواقعه لهجمات متزامنة، لكنه أكد أن قواته بدعم من الفيلق الإفريقي الروسي تمكنت من صد الهجمات واستعادة السيطرة، معلنا تحييد عدد من المهاجمين ومواصلة عمليات التمشيط في المناطق المستهدفة. في المقابل، سارعت جبهة تحرير أزواد إلى إعلان ما وصفته بمكاسب ميدانية، وأعلن المتحدث باسمها بدء السيطرة على بلدة أنفيف الاستراتيجية، مؤكدا سقوط مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الإفريقي الروسي. ولم تكن بلدة أنفيف سوى جزء من المشهد، ففي غاو أكبر مدن شمال مالي فتحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جبهة جديدة، ومع اتساع رقعة الاشتباكات بدأ المشهد أقرب إلى هجوم متعدد المحاور. ضربات متزامنة في الشمال والوسط أجبرت القوات الحكومية على خوض معارك متوازية عبر مساحة شاسعة من البلاد. تعكس هذه التطورات تعقيد المشهد المالي، فالحركات الأزوادية تقاتل من أجل مشروع انفصالي في الشمال، بينما تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى توسيع نفوذها عبر مالي ومنطقة الساحل. أهداف مختلفة، لكن النتيجة واحدة: مزيد من الضغط على السلطات في باماكو. وبين كثبان الشمال وشوارع العاصمة لم تعد المعركة تدور حول السيطرة على مدينة أو موقع عسكري فحسب، بل حول قدرة الدولة على البقاء وفرض سلطتها في بلد تتبدل فيه خرائط النفوذ كما تتبدل الكثبان تحت رياح الصحراء.
0: نشير مشاهدينا الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، والجيش الإسرائيلي في بيان يقول فيه: قتلنا في وقت سابق من اليوم عنصرا مسلحا في مجدل زون داخل المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه قتل في وقت سابق من اليوم عنصرا مسلحا في مجدل زون داخل المنطقة الأمنية جنوبية لبنان.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية 92.7 FM.

0: وتوزيعها على أكثر من 70 مركزاً للإيواء المؤقت.
1: نعمل مع رئيس البلدية والمتطوعين والشركات الخاصة، وقدمنا الدعم لمئة عائلة، وفي هذه الأثناء انخفض عدد العائلات لأننا خصصنا مساعدات لكل عائلة وقيمنا بعض البنايات، حيث في بلديتنا ستخضع البيوت كلها للفحص من المهندسين، وفي حال كانت صالحة للسكن يعود أصحابها إليها، وإلا سنضطر لرفع الحالات للولاية أو الحكومة.
0: على الجانب الآخر من المشهد، تصريحات سياسية كثيرة بشأن التعافي السريع، وعود بالبناء تسمعها ماريا وجيرانها كل يوم. إعادة عمار ستواجه على الأرجح تعقيدات سياسية ومالية. 200 مليون دولار خصصتها الحكومة في حساب مقيد بانتظار موافقات وتدقيق أمريكي، علّه يسمح لعجلة التعافي بالدوران. تتحدث الحكومة عن خطة إعمار، لكنها تظل حتى الآن بلا سقف زمني ينقذ هؤلاء من ليلهم الطويل. وحتى تتحول الوعود إلى أسقف وجدران، ستبقى ماريا وآلاف العائلات الأخرى يواجهون الخوف بانتظار فجر قد يتأخر بزوغه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
2: ناشد بابا الفاتيكان الأمريكيين الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم، وحث القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة الوافدين الذين تجاوز عددهم 7,000 هذا العام. يتزامن هذا مع تظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية، حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في مدينة إيرفورت.
3: بعد يوم على إشادته بتاريخ الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين خلال أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، يحث البابا ليو الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال. بابا الفاتيكان الذي انتقد سياسات الرئيس ترامب المتشددة ضد المهاجرين ووصفها بأنها لا إنسانية، قال إن كلمة أمريكا أصبحت معنى للحرية في أنحاء العالم بسبب الطريقة التي استقبلت بها البلاد المهاجرين. ومن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تعد من أكثر نقاط الوصول الرمزية للمهاجرين في وسط البحر المتوسط، يحث البابا ليو القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر. كما اختار البابا توقيت حديثه عمداً بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال الأمريكي بحسب مسؤولين في الفاتيكان.
4: بفضل موقعها الجغرافي وإطارها المؤسسي، تمتلك أوروبا القدرة على التعامل مع الأزمة في هذه المنطقة بأسلوب شامل يدمج جهود الإغاثة العاجلة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تتيح استقبال المهاجرين وحمايتهم ودعمهم ودمجهم مع تقديم المساعدة في الوقت ذاته إلى البلدان النامية للحيلولة دون اضطرار أي شخص إلى الهجرة.
3: ألمانيا أيضاً تشهد استقطاباً حاداً بشأن المهاجرين، ترجم اليوم بتظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا وإغلاقهم الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في مدينة إيرفورت. محتجون من نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب يسارية يعترضون على حزب البديل المعتمد على مزيج من الخطاب القومي والدعوات إلى تجديد سياسات الهجرة واستمالة الناخبين غير الراضين عن الحكومات المتعاقبة وسنوات الركود الاقتصادي. في المقابل، سخرت الكلمات الافتتاحية لمؤتمر الحزب اليميني الألماني من المحتجين وهاجمتهم ووصفتهم بأنهم مناهضون للديمقراطية.
5: هذه لا تزال فرصتنا الأخيرة لإنقاذ بلادنا، وعدد متزايد من الناس في هذا البلد يريدون دعمنا في مواجهة تراجع ألمانيا وفي النضال من أجل وطننا وهويتنا.
3: وعلى صعيد الأوضاع القانونية أوروبياً، بدأت تغييرات جذرية تواجه المهاجرين مع تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي يضع قواعد صارمة للحد من الهجرة غير النظامية وتقاسم الأعباء مع الدول الأكثر مواجهة لموجات المهاجرين وطالبي اللجوء. ميثاق هجرة لا يزال الموقف منه منقسما، إذ تعتبر منظمات حقوق الإنسان المعنية بشؤون اللاجئين أنه سيقيد حقوق اللاجئين بشكل ملحوظ، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن السلطات ستراعي الحقوق الأساسية للاجئين فور وصولهم، وأنه سيتم التحقق مما إذا كانوا قد عوملوا وفق القانون بعد اجتياز الحدود.
2: تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس ترامب احتفالاً بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة العام المقبل. التصميم الذي كشف عنه تزامن مع الجدل حول مدى قانونية وضع صور رؤساء أحياء على العملة الأمريكية.
6: عملة معدنية ستحمل صورة الرئيس الأمريكي، هذا ما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية التي قالت إنها تعمل على إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد العام المقبل تحمل صورة دونالد ترامب. التصميم ليس نهائياً، لكن المسودة التي نشرت تظهر وجه ترامب على جهة وصورته رافعاً قبضته وعلم الولايات المتحدة يرفرف خلفه على الجهة الثانية. ولكن ما مدى قانونية ذلك؟ تضمنت عدة تشريعات أمريكية نصوصاً تحظر وضع صور أحياء على العملات، لكن الحظر لا يشمل السلسلة التي ستصدر بمناسبة مرور 250 عاماً على الاستقلال، وهي السلسلة التي ستتضمن عملة ترامب المقترحة. يأخذنا هذا إلى تاريخ العملة الأمريكية. وفقاً لسجلات وزارة الخزانة، أول عملة أمريكية صدرت كانت عام 1775، حينها أصدر الكونغرس أوراقاً نقدية بقيمة 2,000,000 دولار، ثم عين بعد 3 أيام 28 مواطناً من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها. منذ ذلك الوقت أصدر الكونغرس عدة عملات وأقر أول دار سكن وطنية في فيلادلفيا، وتم إصدار أولى العملات الورقية عام 1861. أما وضع صور الرؤساء على العملة الأمريكية فبدأ عام 69 من القرن 19، حين وضعت صورة الرئيس جورج واشنطن على عملة الدولار الواحد، ثم توالى بعد ذلك وضع صور لرؤساء راحلين، بينما على العملة المعدنية حل أبراهام لينكولن محل سيدة الحرية على عملة البنس في بدايات القرن 20. التغير الأكبر في العملة الأمريكية حصل عام 29 من القرن الماضي، حين أصبحت أصغر حجماً وفرضت تصاميم موحدة، لكن الشعار الأشهر على العملة الأمريكية بالله نثق لم يبدأ سوى عام 57 من القرن الماضي على فئة الدولار. مرت العملة الأمريكية منذ ذلك الوقت بتحولات عديدة، والآن تتميز بتكنولوجيا متقدمة لمكافحة التزوير وتصميم جديد مع الحفاظ على الشكل التقليدي للأوراق النقدية الأمريكية، بينما مزيد من التغييرات في الأوراق النقدية الأمريكية مقررة العام المقبل على عدة فئات، تستثني هذه التغييرات فئة الدولار الواحد الذي لا يعتقد كثيرون أن أحداً يكلف نفسه عناء محاولة تزويره.
2: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة المغرب وكندا بالتعادل السلبي، وذلك ضمن دور 16 من كأس العالم على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية. وخرج مهاجم منتخب المغرب إسماعيل صيباري مصابا بعد نحو 20 دقيقة على بداية المواجهة مع كندا. وكان منتخب أسود الأطلس حجز مقعده في ثمن النهائي بعد فوزه المثير على نظيره الهولندي بركلات الترجيح. وفي ثاني مباريات دور 16 يواجه منتخب باراغواي نظيره الفرنسي على ملعب فيلادلفيا. منتخب باراغواي فرض نفسه كأحد أبرز مفاجآت البطولة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: نبدأ من التطورات في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط الشهيد وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون في مدينة غزة. كما أكدت المصادر انتشال جثماني شهيدين من بيت لهيا شمالي القطاع. وفي جباليا سقط عدد من الجرحى جراء استهداف محيط مفرق أبو شرخ شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع أفاد مراسل التلفزيون العربي بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقي خان يونس.

0: حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من أن حياة مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية تواجه خطراً فورياً استناداً إلى إفادة محاميه بعد زيارته في سجن الرملة. وقال محامي أبو صفية ناصر عودة إنه عاين موكله في حالة صحية متدهورة مع إصابات وكدمات وصعوبة في التنفس والتحدث، مضيفاً أن موكله أبلغه بتعرضه لاعتداءات متكررة داخل السجن وحرمانه من العلاج. وطلبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بنقله فوراً من قسم راكيفت تحت الأرض في سجن الرملة والسماح بإجراء فحص طبي مستقل وزيارة عاجلة من جهة قضائية، داعية إلى تحقيق مستقل في ظروف احتجازه والإفراج عنه وعن الأطباء المحتجزين دون تهم. من القدس ينضم إلينا ناجي عباس مدير وحدة الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد ناجي. حدثنا في البداية عن الوضع، وضع الدكتور حسام أبو صفية الذي يعني يقبع في السجن منذ فترة طويلة دون أحكام أو تهم واضحة. ما آخر المعطيات المرتبطة بوضعه الصحي؟
1: شكرا على الاستضافة سيد مساكي. هنا من المهم التوضيح أن البيان الذي نشر اليوم هو ليس تحديث آخر حول وضع الدكتور حسام أو صحته، إنما هو مناشدة عاجلة، لأن المعلومات التي حصلنا عليها من خلال زيارة الأستاذ ناصر عودي قبل يومين تختلف كليا عن كل ما سمعناه حتى اليوم. والأستاذ ناصر عودي يوضح ويشدد أنه يختلف عن كل ما رآه في السنتين الأخيرتين. الدكتور حسام يواجه خطر بالاغتيال والموت والإضرار بصحته بشكل فوري وفي كل لحظة. هذا هو السبب. طيب
0: هو يقول الدكتور يعني بحسب ما جاء في البيان اليوم بأنه قال لمحاميه بأنه يعتقد بأنه سيقتل، هل قدم تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
1: طبعا الدكتور حسام يصف أن اعتداءات غير مسبوقة. الدكتور حسام تعرض للاعتداءات خلال السنة والنصف الأخيرة أكثر من مرة، وقد نشرناها ووثقناها، ولكن هذه المرة الدكتور حسام يصف اعتداءات بمطرقة حديد وبعصي حديد. الدكتور حسام وصل إلى الزيارة مع كدمات وإصابات في وجهه، في رأسه، في عينيه، في رقبته، على كل أنحاء جسمه. من تنفس خلال الزيارة وتكلم بالصعوبة. الأستاذ ناصر عودي يصف إنسان يتنفس بصعوبة، يتكلم بصعوبة. إنسان الدكتور حسام قال أنه خلال الأسبوع الأخير منذ نقله إلى قسم راكيفت، وهنا من المهم التوضيح، قسم راكيفت هو ليس قسما عاديا، هو قسم تم افتتاحه مجددا بعد إغلاقه لمدة 30 سنة، قسم موجود تحت الأرض. الدكتور حسام يقول أنه في الأسبوع الأخير منذ نقله إلى هذا القسم أغمي عليه أكثر من مرة بدون أن يتلقى، بسبب الضرب، بدون أن يتلقى أي علاج.
0: يعني لم يكن هناك أي وضع صحي غير اعتيادي للدكتور حسام أبو صفية حتى لحظة نقله إلى هذا القسم، صحيح؟
1: لا، الدكتور حسام كما نشرنا من قبل، الدكتور حسام منع منه العلاج على مدار سنة ونصف، تعرض للاعتداءات الجسدية والعنف أكثر من مرة. ولكن مرة أخرى أشدد، هذه المرة ووفق شهادة الأستاذ ناصر عودي الذي التقى مع عشرات إن لم يكن المئات من الأسرى في السنتين الأخيرتين، ومع الدكتور حسام أكثر من مرة، ولكن هنا نحن نتحدث عن وضع غير اعتيادي وخطر مباشر لحياة الدكتور حسام، قد يتعرض إليه في أي لحظة. والدكتور حسام يقول ويصف أن بعد الالتماس الذي تم الاستئناف الذي قدمه الدكتور الأستاذ ناصر عودي، وبعد الالتماس الذي قدمته المؤسسة في الشهرين الأخيرتين، وبعد الجلسة الأخيرة عندما نشرت صورته، الدكتور حسام لم يفهم ماذا يحدث. بالنسبة إليه ما تعرض إليه تمت مضاعفته بألف درجة. هو يصف اعتداءات يومية. عندما تم الاعتداء عليه في المطارق والهروات، الدكتور حسام كان متأكدا أنه لن يبقى على قيد الحياة في تلك اللحظة.
0: هل يعني أنت تقول بأنه يعني يتعرض للضرب، لكن هل هناك منع ربما للأطقم الطبية أو الجهات المعنية بالوضع الصحي للأسرى للدخول لمعاينتهم في هذا القسم أو ربما في السجن بشكل عام؟
1: الطواقم الطبية التي تعاين الأسرى هي طواقم طبية تتبع لمصلحة السجون الإسرائيلية في النهاية. حتى اليوم منذ سنتين ونصف، الصليب الأحمر على سبيل المثال ممنوع من دخول أي سجن أو أي معتقل في إسرائيل لمعاينة والالتقاء مع الأسرى الفلسطينيين كجهة مستقلة. لا توجد أي جهة مستقلة تملك الإمكانية للقاء الأسرى الفلسطينيين يشمل الدكتور حسام. من يعينه هم أطباء السجن.
0: يعني هناك رفض لدخول الصليب الأحمر لمعاينة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
1: طبعاً، وهذه سابقة دولية. لا توجد دولة في العالم منعت الصليب الأحمر بتاتاً بشكل كامل ومطلق من دخول السجون. هذه سابقة. فقط إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنع الصليب بهذا الشكل. هذا لم يحدث في أي مكان في العالم، حتى في غوانتانامو، حتى في سجن أبو غريب.
0: طيب،
1: الصليب الأحمر كان يملك بعض الإمكانيات للدخول.
0: حدثنا أكثر عن مسار إن كان هناك مسار للمحاكمة، يعني بما أن هذه الوحدة هي مخصصة للاستجواب، على ماذا يتم استجواب الرجل اللي هو مسجون منذ سنتين؟ فحدثنا أكثر عن المسار القانوني لدكتور حسام أبو صفية.
1: الدكتور حسام لا يتم استجوابه بتاتا منذ الشهر الأول لاعتقاله. الدكتور حسام معتقل وفق قانون إسرائيلي لا يختلف أبدا عن الاعتقال الإداري، حيث السلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعمل هذا النوع من الاعتقالات والقوانين الإسرائيلية التي لا يوجد أي شبيه لها في القانون الدولي، تستعملها ضد الفلسطينيين لإبقائهم في السجون محتجزين بدون أي محاكمة، بدون تقديم أي لوائح اتهام، وفي مئات الحالات بدون حتى توفير المحامي للمرافعة القانونية. فالدكتور حسام تم نقله إلى هذا القسم من الواضح من أجل تعذيبه، من أجل الاعتداء عليه، وليس لاستجوابه. الدكتور حسام لم يقل أنه تم استجوابه في الأسبوع الأخير، هو فقط يتم الاعتداء عليه. والدكتور حسام كما وضحنا من قبل، الدكتور حسام وكل الأطباء، نحن نتحدث اليوم عن 15 طبيبا محتجزون بدون أي لوائح اتهام، لا يوجد إجراءات حتى وفق القانون الإسرائيلي، لا يوجد إجراءات قانونية ضدهم، هم محتجزون وفقط، مختطفون وفقط.
0: شكرا جزيلا لك من القدس ناجي عباس، مدير وحدة الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء لحقوق الإنسان، شكرا لك. إلى الضفة الغربية، حيث شهدت عدة مناطق اعتداءات نفذها مستوطنون أسفرت عن إصابات وأعاقت وصول مزارعين إلى أراضيهم. ففي قرية أم صفا شمال غربي رام الله اندلعت مواجهات عقب اقتحام مستوطنين للقرية، أطلقوا خلالها الرصاص الحي فيما تدخل جيش الاحتلال لتأمين انسحابهم. كما أصيب فلسطينيان في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل خلال اقتحام مستوطنين المنطقة، فيما احتجزت قوة الاحتلال أحد المصابين. وفي نابلس منع مستوطنون مسلحون مزارعين من قرى سالم وبيت فوريك وبيت دجن من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم، كما هاجم مستوطنون أطراف بلدات جالود. في السياق، قال أمير داود مدير التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن هناك تبادلا للأدوار بين الجيش والمستوطنين لفرض واقع قهري يدفع الفلسطينيين نحو الترحيل قسرا.
2: الحرائق هي واحدة من الأنماط التي انفجرت في الثلاثة أعوام الماضية، وهي الحرائق التي يشعلها مستوطنون مسلحون. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون في الثلاث أعوام الماضية، مما يكشف عن قصدية كبيرة في مسألة إلحاق الأضرار في أرواح المواطنين والممتلكات. يعني لا زالت قضية عائلة دوابشة، إحراق عائلة دوابشة واستشهاد مجموعة من العائلة في العام 2015، يعني ماثلة أمام ذهن الفلسطينيين فيما يمكن أن يصل إليه إجرام المستوطنين. المستوطنون مرة أخرى باتوا يتكئون على هذه الأداة، أداة الحرائق بعد 7 أكتوبر. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون، يعني بحماية وتمكين من جيش الاحتلال. القضية الثانية، المسألة لا تتوقف عند الحرائق، نحن نتحدث عن تسهيلات يمنحها جيش الاحتلال للمستوطنين في مسألة إطلاق النار. أكثر من 52 شهيد فلسطيني بعد 7 أكتوبر على يد مستوطنين وبرصاص مستوطنين.
0: في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تفجير في بلدة كونين بمحافظة النبطية بالجنوب. كما أكدت الوكالة أنها عثرت على جثامين 3 شهداء فقد الاتصال بهم سابقا في وادي سلوقي جنوبي لبنان، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته باتجاه حداثة وأطراف بلدتي كونين والطيري جنوبي لبنان. في سياق متصل، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد خلال جولتها في محافظة النبطية إن أولوية الحكومة تتمثل في إعادة النازحين إلى منازلهم ومناطقهم عبر توفير بدائل لمراكز الإيواء وصرف بدلات نقدية للإيجار تمهيدا لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار. أضافت أن نحو 400,000 نازح عادوا بالفعل إلى مناطقهم، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم اللازم.
3: بلشت العودة، في تقريبا 400,000 نازح بكل، يعني من النزحوا ككل من الجنوب من الضاحية اللي عادوا إلى بيوتهم، وهيدا شيء منيح وإن شاء الله بنقدر نكمل بهيدا المسار. تاني شيء طبعا بدي أعلن هون من النبطية الاستمرار.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 رجعة في عالم عم ترجع، عم تحاول قد ما فيها تلملم حالها. يعني في ضمار كتير وكتير راح شهداء ورحنا اخوان ورفقة كتير، بس من هي هدي أرضنا وما نرجع، ومصرين انه نرجع لو شو ما صار، وحتى لو في طيران ولو عم يضربوا، يعني مش حنضلنا بعد عن بيوتنا. وهيك
3: في قلب المدينة وسوقها يبدو المشهد أكثر قسوة. سنوات الشقاء والبناء غدت ركاما، وأصحاب أرض يحثون الخطى نحو حياة يريدون لها أن تكون طبيعية، لكنها تتعثر أمام تحديات فرضتها الحرب.
4: إجت الماي وكهرباء، امبارح إجت كهرباء الدولة، الاشتراك هيك مثل ما انك شايف بعدن عم يشتغلوا، وإن شاء الله شوي شوي ومنقعد، لك مش عالردم منقعد.
3: الحكومة اللبنانية تقول إنها وضعت خططاً للتعافي ودعم صمود السكان في الجنوب مع عودة نحو 400 ألف نازح في عموم البلاد.
5: عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مناطقهم، إلى أقرب منطقة لبيوتهم، هيدي حتكون عبر قد ما الإمكانية مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد، بما فيها بدل نقدي للأجار. يعني حنجرب كل الطرق اللي موجودة بالإمكانيات اللي موجودة عنا.
3: أكثر من 60 بلدة جنوبية لا يستطيع سكانها العودة إليها، وبينما يرسم الدمار لوحاته في كل ركن هنا، يصعب رسميا إتمام حصر الأضرار وتقدير الخسائر بشكل نهائي في ظل احتلال إسرائيل لنحو 600 كيلومتر من الأراضي اللبنانية.
6: واقع الهدنة المنتهكة بالخروقات الإسرائيلية المستمرة وتداعيات التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة يزيد من صعوبة عودة سكان الجنوب إلى قراهم. وإذا كانت حال البلدات التي عاد إليها أهلها على هذا النحو، فكيف هي إذن في تلك التي ما زالت تحت الاحتلال؟ من مدينة النبطية، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
7: في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة في الخليج، أعلنت سلطنة عمان اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا على العمل لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة السفن، بالتزامن مع مؤشرات على عودة الاستقرار إلى أسواق النفط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني.
8: بعد أسابيع من التوتر يبقى مضيق هرمز في واجهة المشهد الدولي. سلطنة عمان أعلنت تعاونها مع بريطانيا وفرنسا، والهدف بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. الخطوة تأتي بعد تفاهمات أوقفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وأعادت حركة السفن إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. التحرك العماني جاء بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى باريس ولندن في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى منع أي تهديد جديد للمضيق. وفي بيان مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك، أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل ديغول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية. انعكاسات التهدئة ظهرت سريعا في أسواق النفط. إنتاج دول أوبك ارتفع خلال يونيو مع استئناف الإمدادات من دول الخليج بعدما تأثرت خلال فترة التوتر وإغلاق المضيق. كما استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يحافظ على انسيابية الملاحة وتدفق الإمدادات. ورغم استمرار الحذر، يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لمرحلة جديدة، عنوانها الدبلوماسية بدل المواجهة، وأمن الملاحة بدل شبح الإغلاق.
7: للنقاش معنا مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية من طهران. أهلا بك معنا أستاذ مصدق. كيف سيكون موقف إيران يا ترى من هذا التفاهم العماني البريطاني الفرنسي على استخدام المياه الإقليمية العمانية للمرور أو تمرير السفن عبر مضيق هرمز؟
1: نعم شكرا. طبعا هذا التفاهم ولا يزال غامض. إيران هي مبدئيا أعلنت رفضها لهذا التدخل البريطاني والفرنسي في هذا الموضوع. لماذا؟ لإيران تعتقد أن هناك مذكرة تفاهم وهي تناقش هذا الموضوع مع الجانب الأمريكي، وفي اجتماع قطر الأخير تم حلحلة هذا الملف فيما يتعلق بمضيق هرمز بعد أن وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تحرير الأصول الإيرانية، وبالتالي الأمور أصبحت تسير نحو
7: مقابل ماذا؟
1: الحلحلة
7: يعني كيف سيكون الوضع في هرمز؟
1: مقابل يعني الجانب الأوروبي وكان يرفض يعني تحرير الأصول، كان يشترط أن تشتري إيران يعني بها مواد محاصيل زراعية في سوريا والقمح أو أعلاف حيوانية تشتريها من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران وافقت على أن تخصص جزء وليس كامل. الجانب الأمريكي حسب التسريبات وافق، وبالتالي مضيق هرمز أيضا سيكون مفتوحا لمدة شهرين. بعد ذلك إيران لديها مقترح، هذا مقترح
7: يعني كل المسارات لن تعترض عليها إيران، بما في ذلك المسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية.
1: لا لا، إيران اسمحي لي، يعني إيران هي تقول موضوع هرمز مرتبط بينها وبين سلطنة عمان، يعني لو كانت المملكة العربية
7: لكن عمان
1: السعودية
7: تقوم باتفاقيات مع أطراف أخرى. أستاذ مصدق، يعني هنا المشكلة، يعني المفارقة، الطرف الإيراني يقول بأنه ينظر في آلية للملاحة مع عمان، يقوم باجتماعات متكررة مع الجانب العماني، لكن في المقابل عمان أيضا تقوم باتفاقيات وهي من حقها، هذه مياه الإقليمية ولها حرية التصرف فيها لتمرير السفن.
1: لا أولا يعني هناك شراكة، عندما تكون هناك شراكة هذا الكلام غير وارد. أنا أعتقد الجانب الخليجي ربما من حقه أيضا، هو بدأ يشعر بالقلق يعني لأن هناك انفراج، ربما يعتبر هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي قد يكون على حساب هذه الدول أو على حساب الجانب الأوروبي، وبالتالي أثار خشية الجانب الأوروبي وتحرك الجانب الأوروبي، لأنه يعلم الولايات المتحدة الأمريكية أساسا لا تقبل ولا تعطي أي دور للجانب الأوروبي للتدخل. ولهذا السبب لاحظنا غياب الدور الأوروبي في موضوع مذكرة التفاهم وما يجري حاليا من نقاشات وتوافقات ومفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نعم إيران لو كانت الإمارات أو لو كانت قطر أو السعودية أو أي دولة أخرى تتوصلان إلى مثل هذا الاتفاق مع سلطنة عمان، لا أعتقد أن إيران سوف تعترض على ذلك. إيران تقول أمن المنطقة هو أمن جماعي ولا يتحقق التدخل الخارجي ولا يمكن استيراد الأمن، هذا الأمن يجب أن يتم من خلال دول المنطقة بالتعاون بين دول المنطقة.
7: طيب تقول إيران لن تعارض،
1: وإيران
7: تقول إيران لن تعارض، يعني لن نرى مزيد. أستاذ مصدق اسمح لي، تقول إيران تعارض، يعني أننا لن نرى مزيد من الهجمات الإيرانية على السفن التي تعبر عبر مسارات أخرى بما فيها التي تعبر من المياه الإقليمية العمانية؟
1: أنا أعتقد نعم، هذا شيء حدث يعني حتى خلال محادثات قطر، أعتقد يعني حسب بعض التسريبات هناك قرار بهذا الخصوص، ربما سوف لن تكون. حتى اليوم صدر بيان، اليوم لا أعتقد الإعلام نشر هذا البيان توا يعني قبل دقائق. إيران تقول أنها ستعطي امتيازات ومكاسب ونقاط خاصة لدول المنطقة والدول الصديقة خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. نفهم من هذا الكلام يعني إيران أي إجراء تتخذه في هذه المنطقة سوف لن يشمل دول الخليج ولن يشمل سلطنة عمان، ولكن مشكلة يعني هؤلاء الغرباء خاصة الجانب الأوروبي هو حاول يبحث عن حصة ويتحرك بهذا الدافع، وإيران لا تفق على ذلك، يعني لأن إيران تشعر بأنها بدأت يعني تخطو وتسير على سكة وهناك إمكانية كبيرة التوصل إلى اتفاق، وين الأزمة في هذه المنطقة يأتي طيب. الجانب الأوروبي ويبتدي مشاكل ويدق سفين بيننا وبين سلطنة عمان. طيب سلطنة عمان نعم هناك الزيارة وهذا شيء طبيعي، مجاملات ودبلوماسية، لأننا لاحظنا خروج حاملة الطائرات الفرنسية.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل

0: معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو اكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة
3: اتفاق نهائي يقدم حلولاً وافية وشافية لكل المسائل العالقة بما في ذلك كما ذكرت الملف النووي وأيضا الشواغل الأمنية وأيضا العقوبات وأيضا مسألة الملاحة وحريتها وضمان عدم تأثرها بطبيعة الحال بإرادة أي طرف أيا كان هذا الطرف.
4: في السودان وقعت مكونات مجتمعية من ولاية سنار في الخرطوم ميثاقا للصلح والتعايش السلمي، وجاء توقيع الميثاق بمبادرة من لجنة المصالحات التابعة للمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لدعم جهود المصالحة المجتمعية وترميم النسيج الاجتماعي الذي تأثر بالمعارك والانتهاكات التي شهدتها الولاية خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها. هذا وأكد رئيس الوزراء كامل إدريس في كلمة له خلال حفل التوقيع على التزام الحكومة بدعم جهود المصالحة.
5: أن حكومة الأمل سوف تدعم دعما مباشرا هذه الوثيقة الدستورية الكبيرة، سوف تدعمه بالتنمية الشاملة المستدامة إلى أن يكون هذا الاتفاق السناري العظيم هو أنموذجا يحتذى به في كل ولايات السودان.
4: هذا ويواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء. تشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
6: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده السادسة من عمره قادرا على الحركة بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية داخل معسكرات النزوح والعائدين، برزت الحاجة إلى سد الفجوة بين تزايد الطلب على العلاج ومحدودية الاستجابة المتاحة.
7: ادخلنا منذ العام السابق بأكثر من 30 مخيم علاجي كبير جدا، يعني لبت كل احتياجات النازحين والعائدين، فتلقينا الصدمة الأولى كل الأمراض اللي جاتهم جراء السفر وجراء التعب وجراء النزوح.
6: تتواصل الجهود الرسمية وجهود المنظمات الإغاثية للاستجابة للاحتياجات الصحية داخل مراكز الإيواء بما يتناسب مع حجم المعاناة.
8: وزارة الصحة قدمت ولا زالت تقدم عبر الصندوق القومي للإمداد الطبي وعبر المنظمات، حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة يمكن لقيتوا انتوا لو مرتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مرتوا أبوه هناك المعسكر ده اللي حصلوا فيه عيادات ثابتة، في عيادات متحركة.
6: وكان الصندوق القومي للتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق قد تمكن من تقديم خدمات علاجية لأكثر من 4000 نازح في ظل تداعيات الحرب والتطورات الأخيرة في مناطق الكرمك وجيسان، وإنشاء أكثر من 80 منفذا علاجيا موزعة في أنحاء الإقليم. ورغم هذه الجهود تشير تقديرات ميدانية داخل المعسكرات إلى أن أكثر من 50% من النازحين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية من إجمالي نحو 50,000 أسرة. في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الطبية داخل معسكرات النزوح، تتقلص خيارات المرضى إلى حدود ضيقة في انتظار علاج قد يتأخر، ربما قد لا يأتي أبدا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
4: في مالي أعلنت جماعتان مسلحتان شن هجمات متزامنة استهدفت مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الإفريقي الروسي في 3 مناطق شمال البلاد، إضافة إلى مهاجمة سجن قرب العاصمة باماكو. في المقابل أكد الجيش المالي صد جميع الهجمات واستعادة السيطرة على المواقع المستهدفة، معلنا تحييد 26 مسلحا ومواصلة عمليات التمشيط الجوية والبرية.
1: على هذه الربال المتحركة لا تثبت خطوط النار في مكان واحد، من كثبان الشمال قرب الحدود الجزائرية إلى تخوم العاصمة باماكو تتمدد خريطة صراع يعاد رسمها مع كل هجوم جديد. في أحدث فصول هذا الصراع المنسي في الساحل الإفريقي اتسعت رقعة القتال على نحو لافت. جبهة تحرير أزواد هاجمت أنفيف وأجلهوك والنفيس في الشمال، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضربت غاو ومواقع أخرى. أما سجن كانيوروبا الواقع على بعد نحو 70 كيلومتر من العاصمة باماكو فكان أحدث مؤشر على اقتراب شبح الحرب من قلب العاصمة مرة أخرى. الجيش المالي أقر بتعرض عدد من مواقعه لهجمات متزامنة، لكنه أكد أن قواته بدعم من الفيلق الإفريقي الروسي تمكنت من صد الهجمات واستعادة السيطرة، معلنا تحييد عدد من المهاجمين ومواصلة عمليات التمشيط في المناطق المستهدفة. في المقابل سارعت جبهة تحرير أزواد إلى إعلان ما وصفته بمكاسب ميدانية، وأعلن المتحدث باسمها بدء السيطرة على بلدة أنفيف الاستراتيجية، مؤكدا سقوط مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الإفريقي الروسي. ولم تكن بلدة أنفيف سوى جزء من المشهد، ففي غاو أكبر مدن شمال مالي فتحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جبهة جديدة، ومع اتساع رقعة الاشتباكات بدأ المشهد أقرب إلى هجوم متعدد المحاور. ضربات متزامنة في الشمال والوسط أجبرت القوات الحكومية على خوض معارك متوازية عبر مساحة شاسعة من البلاد. تعكس هذه التطورات تعقيد المشهد المالي، فالحركات الأزوادية تقاتل من أجل مشروع انفصالي في الشمال، بينما تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى توسيع نفوذها عبر مالي ومنطقة الساحل. أهداف مختلفة لكن النتيجة واحدة، مزيد من الضغط على السلطات في باماكو. وبين كثبان الشمال وشوارع العاصمة لم تعد المعركة تدور حول السيطرة على مدينة أو موقع عسكري فحسب، بل حول قدرة الدولة على البقاء وفرض سلطتها في بلد تتبدل فيه خرائط النفوذ كما تتبدل الكثبان تحت رياح الصحراء.
4: ينضم إلينا في الاستوديو زميل عبد الله سيدي صحفي في التلفزيون العربي. عبد الله أهلا بك معنا. نقرأ في البداية دلالات عودة هذه الهجمات من قبل المسلحين أو ما يوصف بالمتمردين في مالي على مواقع، هذه المرة أيضا للجيش المالي.
9: سهام، بعد شهرين بتمام الكمال على الهجوم الدامي الذي راح ضحيته وزير الدفاع المالي الجنرال ساديو كامارا، اليوم تضرب المجموعات المسلحة بقوة في 6 مواقع أساسية، أقربها يبعد فقط 70 كيلومتر من العاصمة باماكو، وهو سجن كينيوروبا الذي يسجن فيه العديد من السجناء والذي تؤكد السلطات المالية أنها استعادت السيطرة حوله. في الشمال هناك 3 هجمات متزامنة، 2 منهما خاضتهما الجبهة الوطنية لتحرير أزواد فرونت دي ليبراسيون دي لازواد FLA ضد مدن أجلهوك وكذلك إنفيف. هذه هاتان النقطتان هما آخر معقلين للحكومة المالية في إقليم كيدال. نتذكر سهام كيدال سقطت في جبهة تحرير أزواد في 26 من إبريل الماضي. على الطرف الآخر هناك هذا الحلف شبه الغريب مع مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين جنام التي يقودها إياد غالي، وهو أحد أمراء التمرد في السابق والزعيم المؤسس لتنظيم أنصار الدين. هذه الجماعة هاجمت اليوم وبقوة كبيرة مدينة غاو، وغاو هي مدينة استراتيجية تشكل مع المدينتين كيدال وتمبوكتو الأضلاع الثلاثة لإقليم أزواد. تؤكد السلطات المالية أن الهجمات رغم أنها كانت قوية إلا أنها تمكنت من صدها بمعية الفيلق الإفريقي. النقطة الأخرى التي تمت مهاجمتها اليوم هي مدينة سيفاري وسط البلاد، والتي تعد نقطة ارتكاز تتخذها المجموعات المسلحة عندما تكون في طريقها إلى مالي. الرواية الرسمية تتحدث عن صد هجمات مباغتة بأسلوب الكر والفر الذي تنتهج هذه المجموعات. رواية المجموعات المسلحة خاصة جبهة تحرير أزواد والناطق باسمها تقول بأنها سيطرت أو تكاد على مدينة إنفيف الاستراتيجية قرب كيدال أنها تخوض معارك ضارية في شوارع مدينة أغلهوك، وكذلك أن حليفها وهو مجموعة تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين يكاد يطبق على مدينة غاو. المشهد الآن ربما سهام الجديد فيه هو شبه الانكفاء للفيلق الروسي الذي كان له دور كبير.
4: سنتحدث عن الفيلق الروسي فاغنر سابقا، لكن ما المختلف هذه المرة يعني عن الهجوم الواسع قبل شهرين؟ فيما تظهر أوجه الاختلاف لأن الهجمات تبدو خاطفة، لكن لماذا تبدو مالي قادرة على احتواء هذه الموجة من الهجمات؟
9: أنا أعتقد أن الجيش المالي أصبحت لديه دراية بتكتيكات المجموعات المسلحة. طبعا هذا لا يعني أنه يستطيع مواجهتها، لا ننسى مالي هي غول جغرافي، المساحة كبيرة جدا، 1,227,000 كيلومتر مربع، من قطعها من الشمال إلى الجنوب بوسائل بدائية. هذه المجموعات لديها عربات لاند كروزر، والأكثر تعتمد أساسا على الدراجات النارية للوصول إلى مناطق قرب العاصمة باباكو. يبدو هذا أشبه بالمغامرة، لا توجد خطوط إمداد حقيقية عندما تخرج هذه المجموعات من معاقلها الاستراتيجية في الصحراء المالية، لأن الصحراء تشكل غطاء كبير لهذه المجموعات لصعوبة خوض الجيش المالي الحرب داخل المدن الصحراوية، وكذلك لصعوبة طرق الإمداد على الفيلق الروسي. لا جديد يذكر على صعيد التكتيك، لأنه الهجوم كان أيضا شبيها تماما بالهجوم التي خاضته هذه المجموعات في 25 أبريل الماضي، عندما هاجمت بالتزامن كيدال وعدة مواقع وحتى العاصمة باباكو، واستهدفت بسيارة انتحارية مفخخة يقودها انتحاري مبنى وزارة الدفاع، وكذلك إقامة وزير الدفاع في قاعدة كاتي، وأدت إلى مقتله. هذا فقط استكمال لذلك الهجوم الخاطف، لكن السؤال الكبير إلى متى تراوح هذه الحرب مكانها؟ لم تستطع هذه المجموعات الخروج من الحيز الضيق للشمال لتسيطر على مدن استراتيجية كبرى في الوسط أو في الجنوب، ربما لأن للتاريخ وللجغرافيا وللعرقيات والإثنيات كمان كلمتها أيضا في هذا. نحن لا نتحدث عن العرب والطوارق لا يشكلون سوى 10% من سكان مالي، كيف لهم أن يحكموا 90% الباقية التي يمثلها الفلان، يمثلها السونينكي، كذلك البامبارا، يعني قوميات كبرى.
4: في هذا الجانب هناك نقطة مهمة ذكرت فاغنر، وفي سؤالي التالي قد نعود للحديث عن دور روسيا ودور هذا الفيلق الروسي الجديد، لكن من الغريب أن يكون هناك نشاط عسكري أمريكي في إفريقيا. منذ يومين كنا نتحدث عن القيادة الأمريكية في المنطقة الإفريقية، وهي تقول بأنها حققت إنجازات إلى جانب نيجيريا في يعني الوصول إلى قيادات من جماعات مسلحة إرهابية في إفريقيا، لكن يغيب هذا الدور عن مالي بشكل كامل. كيف يمكن أن يفهم ذلك؟
9: منذ انسحاب القوات الفرنسية من مالي بطلب من الجنرال آسيمي غويتا، والتغلغل الروسي داخل باماكو، ووجود الفيلق الإفريقي وكذلك فاغنر في البداية ثم الفيلق الإفريقي، كأنما يريد الغرب عموما الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة روسيا لتغوص أكثر في الصحراء المالية، هكذا يقولون، بدليل أن الأفريكوم تحارب وتشن الضربات ضد تنظيم الدولة في قرب بحيرة تشاد، وكذلك في شمال نيجيريا توجه ضربات تقول أنها ماحقة للتنظيمات المسلحة هناك، وتكتفي بدور المتفرج في مالي، ليس لأنها لا تستطيع التدخل، لكن ربما الإشارة واضحة أن الدول الغربية عموما رغم أنها ترفع شعار محاربة الإرهاب تعتقد أنها عندما تتدخل في الحالة المالية الآن فإنها تقدم يد العون من حيث لا تريد إلى الخصم الروسي العنيد. لذلك على الروس على الصحراء أن تمرغ أنف الروس كما فعلت تماما مع الفرنسيين من قبل. هذه الزاوية هي التي يعتقد الغرب أنها المقاربة التي يجب النظر بها إلى الشأن المالي، وإن كان الشعب المالي هو من يدفع الثمن في النهاية.
4: وقد تكون مجدية كل شيء وارد في إفريقيا. شكرا جزيلا لك عبد الله السيدي، صحفي في التلفزيون العربي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تمشيط مدينة ليمان من القوات الأوكرانية، مؤكدة السيطرة على 5 بلدات في شرق أوكرانيا. وتعد ليمان عقدة مواصلات استراتيجية في شمال دونيتسك وبوابة نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، ما يمنحها أهمية عسكرية خاصة في معارك شرق البلاد. إلى ذلك توعدت روسيا بالرد على هجمات أوكرانية استهدفت منشآت داخل أراضيها وسط تصعيد حاد شهدته الأيام الماضية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني حاول تنفيذ ضربة مركبة ضد الأراضي الروسية باستخدام صواريخ فلامينغو المجنحة بعيدة المدى ومنظومة هيمارس الصاروخية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات لن تبقى دون رد مناسب من جانب القوات المسلحة الروسية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مدينة كوستيانتي نيفكا الاستراتيجية في شرق البلاد، نافيا تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة روسيا.
10: تصعيد ميداني على الجبهة الأوكرانية الروسية وصف بالأعنف منذ مطلع العام، يضع العالم أمام صيف ساخن في شرق أوروبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينة كوستيانتي نيفكا التي تعد أحد أهم مراكز الإمداد الأوكرانية في دونيتسك، ما يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو آخر المعاقل الكبرى في شرق أوكرانيا. الوزارة أوضحت أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية، مؤكدة تكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. هذا الإعلان جاء بالتزامن مع اجتماع لكبار القادة الروس مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد أيضا استمرار تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك.
11: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
10: بالتوازي مع الزحف البري، شنت موسكو هجوما واسعا على منطقة سومي شرق أوكرانيا، ما تسبب بقتلى وجرحى، كما استهدفت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا. من جهته الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية لميناء سان بطرسبورغ والتي تدر عائدات للقوات الروسية، كما طاولت هدفا عسكريا على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. حرب مستمرة وتخطيط استراتيجي أوكراني، يقول زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. تصريحات تتزامن مع ما أفادت به مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين، في وقت تجاوز فيه حجم الدعم الغربي لكييف حتى يونيو الماضي أكثر من 340 مليار دولار.
4: في فنزويلا لم يشكل الزلزال المزدوج سوى بداية لمأساة ممتدة، حيث تتحول وعود الإعمار السريع إلى رهينة في شباك التعقيدات السياسية والمالية، ليجد المنكوبون أنفسهم في مواجهة المجهول بانتظار توافقات سياسية تبدو بعيدة. بعد متابعة هذا التقرير، لأن مشاهدينا نذهب لمتابعة التقرير.
12: قبل عشرة أيام كانت ماريا تملك سقفاً وجدران بيت دافئ يحمي عائلتها. تغيرت حياتها تماماً بعد أن حول الزلزال ذكرياتها إلى ركام. تتأقلم ماريا الآن مجبرة. كيف تعيش داخل مساحة قماشية ضيقة، خيام لا تقي رياحا ولا تمنع مطرا ولا تحفظ خصوصية.
13: سنبقى هنا حتى العثور على مكان نذهب إليه لمركز إيواء أو شيئا من هذا القبيل، لا أعلم، لم يبلغونا لغاية الآن أين سننقل.
12: ماريا ليست وحدها في هذه العتمة، فقصتها واحدة من مأساة أوسع بكثير. الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الكارثة، أكثر من 15,000 متضرر بعد أن دمر الزلزالان ما يقارب 200 مبنى وألحق أضرارا ب 900 أخرى، والنتيجة تشريد العائلات وتوزيعها على أكثر من 70 مركزا للإيواء المؤقت.
11: نعمل مع رئيس البلدية والمتطوعين والشركات الخاصة، وقدمنا الدعم لمئة عائلة، وفي هذه الأثناء انخفض عدد العائلات لأننا خصصنا مساعدات لكل عائلة وقيمنا بعض البنايات، حيث في بلديتنا ستخضع البيوت كلها للفحص من المهندسين، وفي حال كانت صالحة للسكن يعود أصحابها إليها، وإلا سنضطر لرفع الحالات للولاية أو الحكومة.
12: على الجانب الآخر من المشهد، تصريحات سياسية كثيرة بشأن التعافي السريع، وعود بالبناء تسمعها ماريا وجيرانها كل يوم. إعادة عمار ستواجه على الأرجح تعقيدات سياسية ومالية. 200 مليون دولار خصصتها الحكومة في حساب مقيد بانتظار موافقات وتدقيق أمريكي، علّه يسمح لعجلة التعافي بالدوران. تتحدث الحكومة عن خطة إعمار، لكنها تظل حتى الآن بلا سقف زمني ينقذ هؤلاء من ليلهم الطويل. وحتى تتحول الوعود إلى أسقف وجدران، ستبقى ماريا وآلاف العائلات الأخرى يواجهون الخوف بانتظار فجر قد يتأخر بزوغه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
4: نشد بابا الفاتيكان الأمريكيين ترحيب بالمهاجرين وحمايتهم، وحث القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة الوافدين الذين تجاوز عددهم 7,000 هذا العام. يتزامن هذا مع تظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في إيرفورت.
14: بعد يوم على إشادته بتاريخ الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين خلال أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، يحث البابالي الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال. بابا الفاتيكان الذي انتقد سياسات الرئيس ترامب المتشددة ضد المهاجرين ووصفها بأنها لا إنسانية، قال إن كلمة أمريكا أصبحت معنى للحرية في أنحاء العالم بسبب الطريقة التي استقبلت بها البلاد المهاجرين. ومن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تعد من أكثر نقاط الوصول الرمزية للمهاجرين في وسط البحر المتوسط، يحث البابا ليو القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر. كما اختار البابا توقيت حديثه عمداً بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال الأمريكي بحسب مسؤولين في الفاتيكان.
15: بفضل موقعها الجغرافي وإطارها المؤسسي، تمتلك أوروبا القدرة على التعامل مع الأزمة في هذه المنطقة بأسلوب شامل يدمج جهود الإغاثة العاجلة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تتيح استقبال المهاجرين وحمايتهم ودعمهم ودمجهم مع تقديم المساعدة في الوقت ذاته إلى البلدان النامية للحيلولة دون اضطرار أي شخص إلى الهجرة.
14: ألمانيا أيضا تشهد استقطابا حادا بشأن المهاجرين، ترجم اليوم بتظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا وإغلاقهم الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في مدينة إيرفورت. محتجون من نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب يسارية يعترضون على حزب البديل المعتمد على مزيج من الخطاب القومي والدعوات إلى تجديد سياسات الهجرة واستمالة الناخبين غير الراضين عن الحكومات المتعاقبة وسنوات الركود الاقتصادي. في المقابل، سخرت الكلمات الافتتاحية لمؤتمر الحزب اليميني الألماني من المحتجين وهاجمتهم ووصفتهم بأنهم مناهضون للديمقراطية.
16: هذه لا تزال فرصتنا الأخيرة لإنقاذ بلادنا، وعدد متزايد من الناس في هذا البلد يريدون دعمنا في مواجهة تراجع ألمانيا وفي النضال من أجل وطننا وهويتنا.
14: وعلى صعيد الأوضاع القانونية أوروبياً، بدأت تغييرات جذرية تواجه المهاجرين مع تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي يضع قواعد صارمة للحد من الهجرة غير النظامية وتقاسم الأعباء مع الدول الأكثر مواجهة لموجات المهاجرين وطالبي اللجوء. ميثاق هجرة لا يزال الموقف منه منقسما، إذ تعتبر منظمات حقوق الإنسان المعنية بشؤون اللاجئين أنه سيقيد حقوق اللاجئين بشكل ملحوظ، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن السلطات ستراعي الحقوق الأساسية للاجئين فور وصولهم، وأنه سيتم التحقق مما إذا كانوا قد عوملوا وفق القانون بعد اجتياز الحدود.
4: يتقدم منتخب المغرب على المنتخب الكندي بهدفين نظيفين قبيل دقائق قليلة من نهاية المباراة ضمن ثمن نهائي كأس العالم. هذا ويتابع آلاف المغاربة في الدار البيضاء المباراة بشكل مباشر وسط آمال كبيرة بالفوز. في ثاني مباريات دور 16 يواجه منتخب باراغواي نظيره الفرنسي في ملعب فيلادلفيا. منتخب باراغواي فرض نفسه كأحد أبرز مفاجآت البطولة بعدما أطاح بألمانيا بركلات الترجيح في الدور السابق. في المقابل تخوض فرنسا المباراة بمعنويات عالية بعد 4 انتصارات متتالية في المونديال، آخرها الفوز على السويد بثلاثية نظيفة. قبل القمة المرتقبة ليلة غد الأحد بين البرازيل والنرويج، تجمع المئات من مشجعي المنتخبين في ميدان تايمز سكوير الشهير في قلب مدينة نيويورك. خطفت جماهير المنتخب النرويجي الأضواء مجددا لما بات يعرف باحتفالية تجديفة الفايكينغ، وفي مشهد جميل احتفلت جماهير المنتخبين مع بعضهما للمرة الأخيرة قبل أن يودع أحدهما منافسة كأس العالم ليلة الغد. نتابع الآن برنامج حوارات العربية الذي يأتيكم من بغداد مع منى ظهر.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم اليوم من بغداد. ماذا بعد صولة الفجر؟ تدور أسئلة بشأن مواطن الفساد بالعراق باعتباره بنية متشابكة تداخلت فيها السلطة مع المال والنفوذ، كما يقول العارفون. اليوم تطرح هذه التحركات القضائية والأمنية سؤالين جوهريين: هل يقف العراق أمام بداية مرحلة جديدة عنوانها سيادة القانون، أم إنه أمام جولة أخرى في صراع مراكز القوى داخل النظام السياسي؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي من بغداد.

0: أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ سعيد ياسين خبير متخصص بقضايا الفساد، وكذلك الدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، والدكتور غالب الدعمي أستاذ الصحافة الاستقصائية بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. أهلا بكم، ونبدأ الحلقة بسؤال افتتاحي عن ماذا يدور بالعراق الآن. هل جواب لكم جميعا؟ نبدأ معك أستاذ سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك المتابعين الكرام وأساتذتي الأفاضل أستاذ إياد، دكتور إياد ودكتور غالب. الذي يدور كما يعني أحب وكما أتمنى أن يكون بدايات القضاء على الفساد وتحقيق سيادة القانون كما تفضلتم، وإنفاذ القانون على الجميع بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز بين المواطنين، ونأمل في دولة رشيدة، في حكم رشيد كفى. يعني مضت سنين كثيرة، الآن نحن أمام بداية جديدة، إن شاء الله نتأمل خير، شخصيا نتأمل خير.
0: دكتورات،
2: يعني أول جولة حقيقية لمحاربة الفساد تمس عناوين سياسية وشخصيات تتمتع بالحصانة، وهي الجولة الأولى. تبقى قضية ما بين الفراط بالأمل، نتمنى أو التفكير بالتمني، نتمنى أن تستمر أكثر فأكثر وتكون أهدافها بعناوين تعمل على ثنائية السلاح والسياسة والمال السياسي. جانب آخر يتعلق ب، نتمنى أيضا أن تكون فعلا هي هذه بدايات حقيقية ولا تتوقف. أما البقية الأخرى فهي تسجل أول خطوة في أول بدايات حكومة يعني البحث جدي عن خطوة فعلية لمحاربة الفساد أمام عناوين وأسماء كانت تملأ الفضاء العام صياحا وصراخا بالحديث عن ملفات فساد.
0: دكتور غالب،
3: أول ضربة من دولة النزاهة إلى دولة الفساد، وكانت ضربة موجعة جدا، إلى درجة أن جعلت من يدعم دولة الفساد يعترض على كثير من الإجراءات التي رافقت هذه العملية. بتقديري الشخصي أرجح أنها بداية طيبة لمستقبل أوفر وفي مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في ظل ظروف محلية يعني كثير تريد أن تحقق هذا النجاح وهذه المسيرة في مكافحة الفساد، وفي ظل دعم أيضا جماهيري كبير ودعم دولي لهذه الخطوات، لذا أعتقد أنها لن تتوقف
1: إن شاء الله.
0: أستاذ سعيد، ما الذي يجعل هذه الحملة مختلفة عن سابقاتها؟ لربما نشهد بتسع حكومات متعاقبة مرت على العراق بعد عام 2003، هناك لربما مع بداية كل حكومة تصبح هنالك حملات واعتقالات، هل هنالك اختلاف اليوم؟
1: نعم هنالك، يعني احنا نعتمد في رصدنا للأداء العام مجموعة من المؤشرات.
0: نعم.
1: لأول مرة نرى هنالك تكامل توزيع الأدوار وتكامل هذه الأدوار من خلال السلطة التنفيذية التشريعية القضائية مع الهيئات الرقابية.
0: نعم.
1: لأن عملية مكافحة الفساد تعتمد أساساً كنظام نزاهة وطني على توزيع الأدوار وتكاملها، ولأول مرة نشوف هناك استجابة في رفع الحصانة، هنالك قوة كبيرة لإنفاذ القانون.
0: نعم.
1: وتكاد تكون مرعبة، هنالك قضاء احتفاظ من شهر العاشر ولا حد الآن استكمل تحقيقاته وأوليات هيئة النزاهة.
0: نعم.
1: ولمسنا ما لمسناه في سمية شعبيا صولة الفجر، هذه من أهم الملامح. الجانب الآخر حقيقة حقق لنا ارتياح نفسي بالرغم من كميات الأموال، لأن احنا نشتغل في مجال مكافحة الفساد، تعزيز النزاهة مكافحة الفساد، أرقام عندنا مخيفة يعني،
0: لكن الأرقام اللي ظهرت أستاذ سعيد قليلة ربما قياسا باللي هدر من 2003 للآن.
1: هؤلاء لو تاخذين من عندهم 10,000 دينار يبكون.
0: لماذا؟
1: هذا الموجود. ولذلك أن هكذا مليارات مدفونة ومخفية،
0: حتى طرق يعني كنز الأموال غريب.
1: عندنا غير مؤشر عليه سيدتي، هذا مؤشر عليه.
0: أنتم كمختصين ما هو المؤشر؟
1: المؤشر على هذا نالك قيد على التحويلات،
0: نعم،
1: المالية المصرفية،
0: نعم،
1: هنالك تقييد غسل الأموال. أنا كنت مشترك قبل سنتين بالـ 22 23 اشتركت في ورشة مع أطراف دولية، حضرت البنك المركزي موجود والتسجيل العقاري أيضا موجود.
0: نعم.
1: يعني العقاري،
0: يعني أفهم من كلامك أنه ضابط،
1: معناه تم تقييد العقارات، تم تقييد المصارف،
0: الأرصدة،
1: التحويلات المالية، هذه كلها بمعنى هنالك رصد دولي. ولذلك اضطروا، لو بهم فائدة كان ودوها لغير مكان، اضطروا أن
0: كما حصل في سنوات سابقة.
1: نعم،
0: كانت الأموال،
1: نعم،
0: تخرج خارج العراق.
1: نعم، ولذلك بقت هذه الأموال وماكو غير يكدسوها، يعني في ما شفناه مع الأسف.
0: دكتور أياد، اليوم لربما النظام السياسي في العراق هو دائما يعني في محط الانتقادات الشعبية، الإخفاقات اللي حصلت، لربما حتى الحكومات التي تتعاقب على حكم العراق هي لن تأتي من صندوق الانتخابات. هل هذه الصولة ستغير من شكل النظام السياسي في العراق وطريقة الحكم وطريقة حتى مثلا إدارة الأموال، تقنن من الفساد؟
2: لا بالتأكيد، لكن ربما الخطوة الأساسية هذه كلها تتحدث عن أنه هنالك بعثة أعراف سياسية اللي تفضلت بها تؤسس أنه طبيعة نظام الحكم، حتى أنه لا يمكن وصفه نظام سياسي، التداخل ما بين السلطات وسلطات هي خارج العناوين الرسمية. مثلا الآن نتحدث عن أنه بعض القرارات تطبخ بين الصفقات، تعقدها عناوين مثل الإطار التنسيقي والمجلس السياسي والتحالف الكردستاني، وأغلب اللي موجودين بالعناوين هم ما مشاركين بالانتخابات. فلذلك بنيت نظام الحكم أسست على أنه طبيعة إدارة هذا النظام وحتى تشكيل هذه الحكومات لا علاقة لها لا بمدخلات الانتخابات ولا علاقة لها ببنية النظام البرلماني الذي يفترض أن تكون التفاصيل متعلقة بالكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر يكون مرشحها واضح لمن يكون رئيس الوزراء، تعقيدات أخرى ساهمت بأن يكون الفاعلين والمسيطرين على هذا النظام هم من خارج عمل المؤسسات أو حتى من خارج الانتخابات، 90% من عندهم خارج الانتخابات. على هذا الأساس أنه نشوف هذا الموضوع أصبح يتأسس كعرف سياسي ولا يتم الطعن به. لكن هذه خطوات تتعلق بالحكومة، الحكومات جميعها بداياتها يبدأ نوع من حالة الشك لدى الشارع،
0: هواجس،
2: لا هي شك أنه هل تغير شيء أم لا تغير شيء، تمنح الثقة أم لا تمنح الثقة. ليس الثقة داخل البرلمان هي معيار أن هذه الحكومة منحت الثقة فعلا من الجمهور، لأن المدخلات الانتخابات ليس لها علاقة. السيد علي زيدي لم يأتي بالانتخابات، السيد عادل عبد المهدي، السيد السوداني قبله، أحد ما أخير حكومة كان السيد المالكي في الولاية الثانية. المهم بهذا الموضوع أنه لدينا مشكلة أو معقدة جدا، أي أزمة ثقة في كل الحكومات في بداياتها. يعني
0: اليوم صولة كبيرة، شفنا دبابات، شفنا مدرعات، لربما جهاز مكافحة الإرهاب،
2: بغض النظر عن هذه أن تكون هذه الملامح وهذه الغاية من أن يكون هنالك حضور بالقوة واستعراض القوة بشأن محاربة الفساد، لكنه هو مصدر ثقة للمواطن باستعادة الدولة، لأن الفساد الآن هو من ينخر جسد الدولة. إذا كان الإرهاب في الفترة الماضية فهو الآن الفساد، والفساد أصبح لديه غطاء سياسي يحميه، وهذه أكبر كارثة تحل على أي دولة في قضية أنه التضخم بالفساد. الفساد السياسي حتى على مستوى أنه توصيفه في البنك الدولي هو تعيين شخصيات ليس على حساب الكفاءة، وإنما على حساب أنه المقبولية الحزبية وغيرها. هذه الشخصيات كيف تعمل؟ تعمل على أن تكون بوابة لفساد المكاتب الاقتصادية، للفساد السياسي، والدورة أنتجت أنها بات المال السياسي
0: هو المتحكم،
2: لا يعيد إنتاج نفسه بالحضور بالنفوذ السياسي من خلال بحث عن حصانة داخل البرلمان، وهذه خطرة جدا.
0: طبعا دكتور غالب، اليوم هل القضاء العراقي قادر على تفكيك منظومات الفساد؟ يعني نحن نشهد لربما جهود مضاعفة لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة بتفكيك العديد من شبكات الفساد المتجذرة، يعني استردادات للأموال من دوائر مختلفة وكذلك من مختلسين، عمليات استرداد من الخارج.
3: مساء الخير وتحية لضيفيك الكريمين وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك.
3: يعني كل التجارب السابقة اللي حدثت في العالم ومنها إيطاليا، كان القضاء هو الفيصل في إنهاء المافيات. هي مافيات ودولة، أنا أسميها دولة الفساد، ودولة موازية لدولة النزاهة. لذلك القضاء هو الوحيد الذي يستطيع أن يفكك هذه الدويلات اللي منتمية لدولة الفساد. هذه المرة يمكن لربما تتميز هذه الحملة صولة الفجر، أن هناك توافق بين أضلاع مكافحة الفساد اللي هو يتمثل بالقضاء، الإرادة السياسية، وهيئة النزاهة. ثلاثة أضلاع لأول مرة، وأنا مسؤول عن كلامي، تتكامل في هذا العهد في هذا الوقت، أن كل منهما يريد أن يحقق إنجاز عبر التعاون المفرط. يعني لذلك كان القضاء في بعض الأحيان يصدر قراره في أزمة عدنان الجميلي تحديدا.
0: نعم.
3: يعني مثلا فريق يعني يذهب باتجاه اخبار موجود كذا مبلغ في جبل حمرين 67 مليار، قراره اخذه بالتليفون،
0: يعني اكو سرعة بتنفيذ القرارات
3: تماما، تعاون غير اعتيادي من القضاء،
0: عكس اللي كنا متعلمين عليه بالعراق الروتينية. عدم
3: الثقة، شوف الثقة المفقودة اللي كانت بين الأطراف الثلاثة،
0: والإحباط، اكو إحباط.
3: لا الإحباط يأتي من عدم وجود الإرادة السياسية. الآن الإرادة السياسية موجودة تدعم كل من القضاء، لأن اليوم لو أن القضاء أصدر أمرا بإلقاء القبض، والنزاهة أو ضبط أموال، والنزاهة جهزت فريقها لتنفيذ العملية، الإرادة السياسية ترفض أن تدعم هذا الفريق بقوات أمنية تساعدهم في إلقاء القبض، تنتهي القصة تماما. أو تسألهم إلى أين ذاهبون، نعتقل كذا فاسد، يتصلون به، ألو السلام عليكم، إحنا جايين لك بالطريق، على سبيل المثال. وحدثت سابقا على دراية بهالأمور هذا. إذن هذه المرة حتى الفريق الذي يخرج لتنفيذ الواجب لا يعلم بالقصة إلا القيادات العليا. فإذا
0: يعني أكو إرادة لدى من يعملون على تحقيق ما يعني المطالبات الجماهيرية والشعبية. وعندي سؤال للدكتور أياد العنبر، بما أنه أنت أستاذ مختص بالعلوم السياسية، هل العراق بهذه الحملات سوف يستعيد واجهته أمام الدول الأخرى، دول المنطقة؟ يعني هنالك مثلا مخاوف من المستثمرين، أو لربما مخاوف من جهات أخرى بأن تدخل إلى العراق بسبب ما يحصل من فساد وكذلك إحاطة وحماية للفاسدين سابقا وليس الآن.
2: لا، هو هذه قضية الموثوقية في إجراءات الدولة، سد الذرائع الكثيرة أمام أي محاولة لأن تكون هنالك سلطات موازية. هذه السلطات الموازية سماها الدكتور غالب هو دولة الفساد. فعلا الكثير من الشركات تتخوف في قضية الاستثمار باعتبار أن هنالك صفقات تحت الطاولة، وهنالك وسطاء معينين ووسطاء سياسيين، وتحتاج زبائن وغيرها من الموضوع، ولا يكون محمي، وإنما يحتاج أن يرتب مع هذه الجهات أكثر مما يرتب مع الدولة. هذه بحد ذاتها مشكلة أساسية. أيضا مشكلة ثانية هي تتعلق بالسلاح. هذه مشكلة معقدة جدا، يجب أن تكون لها أولوية في كثير من المناطق. ربما كل المشاريع التي ممكن أن تكون في صالح الدولة مشاريع استثمارية، يعني نحن الآن في الحرب الأخيرة، حرب الـ40 يوم، بسبب أنه تحول العراق إلى ساحة اشتباك أو جبهة إسناد، خطوط الناقلة للكهرباء من الكويت تم ضربها واستهدافها،
0: وهذا شيء مؤسف.
2: طبعا هو هذا الشيء أنه يؤكد على نحن المتضررين فقط، يعني ليس فقط أن تفتح جبهة إسناد ويكون عدم متضرر،
0: يعني يؤثر على الاقتصاد وعلى العلاقات التحديد. وعلى الاقتصاد وعلى كل البيئة العراقية.
2: بس هو ست خلي أقلك فد شيء، أنه أكو فد مشكلة حقيقية فعلا تحتاج توصيف، وهي ما نعتبره نحن فساد. ترى الأطراف السياسية ما تعتبر فساد، تعتبر حصتها من تقاسم الاقتصاد الريعي نتيجة للمحاصصاتية السياسية التي فرضها بنية النظام السياسي الذي تشكل بعد 2003. بمعنى إذا سيطرت على وزارة فأصبحت كل اقتصاديات الوزارة لها، وهذا لا تعتبره فساد حتى وإن كانت عقود مشبوهة، عقود استثمارية مشبوهة. يعني الآن في الكثير من المجالات عطلت وزارات تماما وتحولت إلى عقود استثمارية، وإذا لم توجد يتم فتح بوابات جديدة تستحصل من المواطن. من المواطن،
0: نعم، وما حصل يعني بكثير من القضايا،
2: بكثير من القضايا على سبيل المثال
0: كاميرات المرور،
2: هذه قضايا تقنية، القضايا التقنية
1: سقار وصعودًا،
2: جوانب تتعلق بالنظام الصحي، حتى بالنظام التعليمي أصبح أنه الطالب لازم يدفع 66,000 لبرنامج أنه حتى يسجل يرتبط بالوزارة، هذا ما كان موجود، وهي الداتا موجودة، لماذا تسلم إلى شركة استثمارية؟ كم كلية هندسة عندنا؟ يعني نعم. معقولة ما نقدر نخلق هذا البرنامج؟
0: لا طبعا.
2: فهذه البوابات أصبحت القطاعات المتعلقة بالوزارات. جانب آخر، عفوا ولو أطيل، جانب آخر متعلق في أنه التقاسم الاقتصاد الريعي، مثل ما تأخذ هذه جهة استثمار يجب الجهة الأخرى أيضا يتم إرضائها بالاستثمارات،
0: يعني موازنة.
2: يعني هذا أكو كائن اسمه عدنان الجميلي، هذا طلع أنه مبتلع الدولة، هذا واحد.
0: كيف هم الآخرين؟
2: كيف الآخرين؟ طلعوا أنه أول مرة يتفقون السنة والشيعة والأكراد في موضوع محدد، وهو أنه هذا شريكهم بالفساد،
0: وهذا اللي أعود
2: وهم إليك. متناحرين سياسيا طبعا على
0: طبعاً
2: فكرة كل الأطراف
0: تجمعهم مصلحة. أستاذ سعيد، وأنت متخصص بقضايا الفساد، اليوم هذه الحملة لاقت زخما شعبيا ودعما، لا سيما من زعيم التيار الوطني الشيعي سيد مقتدى الصدر الذي دعم أمس الجمعة حكومة علي الزيدي وكذلك وصفه بجندي الإصلاح. أنتم كمختصين كيف تقيمون هذه الخطوات؟ هل سينجح بمكافحة الفساد فعلا أم ستتوقف على هذه المرحلة؟
1: حقيقة موقف سماحة السيد مقتدى الصدر الله يحفظه مع الحكومة، وهو ليس طرف سياسي وليس له نائب في البرلمان وليس له وزير في وزارة، والزيدي هو من منتجات الإطار، ولكن وقف مع الإصلاح لأن لمس بأن هنالك رؤية وهنالك إرادة من أجل مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وعندنا المطلوبين أيضا يعني ضمن الجدول، ولذلك هذا يعتبر يعني تحسب لسماحة السيد مقتدى، تحسب له يعني كموقف وطني يعبر يعني هذا الموقف يعبر المصلحة السياسية أو المصلحة الفئوية،
0: المصلحة العامة بالتالي،
1: المصلحة طبعا مصلحة وطنية، والمصلحة الفئوية أو المصلحة الشخصية.
0: ماذا عن الكتل السياسية، عن السياسيين؟
1: ولذلك راح ألمح سياسي، راح اسمح لي أحكي سياسة عني. احنا بالعراق عندنا الفساد السياسي محمي سياسيا،
0: وهذا ما ذكره دكتور اياد،
1: نعم، محمي سياسيا، يختلفون في العلن يتفقون في الخفاء،
0: هذه معروفة، ولذلك لقاءات تحت
1: ولذلك الطاولة. ولذلك دعم سماحة السيد مقتدى الصدر هذه رسالة للجميع بدون استثناء،
0: أن يحذو حذوة،
1: أن يساندوه وأن يعينوه، لأن هنالك مجلس نواب يحتاج إلى بيئة تشريعات وتدابير وقائية، هنالك قادة سياسيين ذكرهم جناب الدكتور اياد بانهم ما منتخبين ولا هم ضمن العمليه السياسيه كوظائف او ولكن هم قاده، عليهم ان ينتبهون لنفسهم ونقول لهم كفى.
0: دكتور غالب، انتقل بالسؤال، اسمح لي استاذ سعيد، الى دكتور غالب، يعني في الفتره المقبله اكيد هنالك مؤشرات الان ظهرت لدى الاجهزه المختصه وايضا حتى رئيس الحكومه العراقيه السيد علي الزيدي ينبغي متابعتها لتشخيص نجاح هذه الحمله او فشلها، لا سامح الله. طبعا
3: المرحله المقبله راح بيها تكون اخبار انا حسب ما يتوارد الي طيبه، من ضمنها على وشك ان نبدا باسترجاع 954 متهما اكتملت كل اجراءات باعادتهم للخارج، هؤلاء متهمون هاربون، هم مع اموالهم، بعض اموالهم تم الحجز عليها في بغداد.
0: اذا 954 بالخارج بالداخل كيف؟ بالداخل كيف الارقام يعني؟
3: عندنا 262 طلب مساعدة قانونية، هذا المصطلح في النزاهة،
0: نعم،
3: يتعلق بمتهمين هم أما مودعين لدى هيئة النزاهة والقضاء العراقي أو مكفلون في يعني ولكن ممنوعون من السفر، هاي أموالهم. وبدأت أيضا هيئة النزاهة ودخلت الانتربول الدولي وأصبحت تحت إجراءات، ووزارة العدل مستمرة بمتابعة هذه القصة، لأن وزارة العدل وفق نظامنا هي المحامي اللي يقوم بمتابعة هذه الأشياء
0: الأمور.
3: وعندنا وزارة الخارجية يكون دورها تنسيقي في هذا الشأن. هذا على مستوى الخارج. على مستوى الداخل أعتقد أن القصة ستبدأ، لكن ليس بفكرة الفجر، الفجر
0: صولة الفجر.
3: لا، ستبدأ باختيار أهداف نوعية. بعض هذه الأهداف ربما وصلت يعني تم تشخيصها عبر الاعترافات اللي تمت من وكيل وزير النفط، هذا نسميه احنا الوطني، لأن الوحيد اللي استطاع يجمع ثلاث مكونات على عنوان واحد، والشخص الآخر الراشد اللي هو مدير عام في وزارة الكهرباء، وأيضا هذا عنده مشاكل كثيرة وعقارات لا تعد ولا تحصى. أعتقد الاعترافات ستصل إلى هكذا يتوارد لنا، بمعنى هذه التحقيقات. النقطة الثالثة اللي الآن هيئة النزاهة والقضاء العراقي مستمرون فيها، هناك لجنة شكلت، لجان وليس لجنة، لإعادة تقييم التخمينات في المشاريع. وهذه القصة الكبرى التي نؤكد عليها منذ سنوات في الفساد العراقي. هل تعلمين في دوائر الدولة هذه النظارات ممكن أن تكون 10,000 دينار أو دولار، تقدر ب10 ملايين دولار. فكم الفائدة فوق التخمين الحقيقي؟ هذه تذهب لأصحاب المصلحة، لأصحاب المصانع الذين ينتجون الفساد، هؤلاء الذين احنا بالإعلام نسميهم حراس البوابة، الذين يجلسون على مرتفع عالي يراقبون المحتوى وهذا النص الذي نقوله الآن. هؤلاء حراس البوابة هم المنتجون للفساد في العراق. أعتقد تقديراتي لن تصل لهم الآن، بعضهم يسميهم الرهط، لن تصل إليهم، لكن ستصل إلى أعوانهم ولا ركائزهم.
0: نعم،
3: قريبا إن شاء الله.
0: دكتور أياد، يعني اليوم لربما مستقبل هذه الحملة قد يفقد عنصر المباغتة بالنسبة لباقي المطلوبين أو المتهمين كما يسميهم القضاء العراقي، يعني قراءاتكم السياسية، هل هنالك عناصر جديدة لربما ستفاجئ بها الحكومة من خلال حملتها المتهمين الآخرين بإلقاء القبض عليهم؟
2: أعتقد هو هذه النقطة المهمة، أنه فقدت عنصر المفاجأة، يعني الوهج المتعلق بالمفاجأة انتهى.
0: يعني بدهم هم يعرفون نفسهم هم مطلوبين.
2: بالضبط، حتى طريقة الخزن القديمة ما راح يغيرونها، راح يلقونه بغير طريقة.
0: قراءتك شو تقول يعني شلون يخزنون؟
2: والله 100,000 طريقة وما تخاف عليهم. بس لكن النقطة المهمة، خلينا نتفق، أنا أتصور أنه الدافع الجماهيري والشارع وحتى نخبة، بغض النظر عن أنه المتضررين وحاشيتهم والسلطويين وحاشيتهم، بالتأكيد أي عملية مثل هكذا باستعادة الدولة الكثير من المتضررين، خصوصا من هم يعني الرئة مالتهم تتنفس الفساد. هذه نقطة مهمة، لذلك يشككون بأنه بعضهم قال هذه إجراءات بوليسية وهذا استعراض القوة وغيرها،
1: غير
2: تموهم منه
1: بغير شيء.
2: فالفكرة الأساسية من هذا الموضوع تتعلق بشيء مهم جدا، وهي ربما ستكون عنصر مباغتة آخر ولكن بعنوان. يعني هسه ممكن خلنا نتخيل هذا السيناريو، ربما الليلة الأولى، بس خاف نقول لهم خاف يشردون.
0: لا لا،
2: يعني ربما
3: الليلة الأولى تروح بغير مجال.
2: الليلة الأولى لقضية أنه أو ما بعد زيارة السيد الزيدي وما بعد.
0: عندي سؤال عن زيارة السيد الزيدي، أعود إليك بي بعد ما أسأل.
2: إلى أمريكا يعني
0: طبعا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أكو جولة خليجية وإلى تركيا. سؤالي إليك أستاذ سعيد، أين تتمركز شبكات الفساد في العراق، بما أنه أنت خضت الكثير من التجارب في مكافحة هذه الآفة المستشرية؟
1: في هيكلية الدولة يكمن الفساد بشكل رئيسي.
0: نعم،
1: في ملف العقود والمناقصات
0: والمشتريات الحكومية، فصائل اقتصاد موازي.
1: ولذلك كل اللي سبقني دكتور أياد،
0: نعم،
1: كل المتحازبين والمشاركين في تشكيل الحكومة حتى في قبل السنوات أنا حاكيها في توزيع الموازنة المالية يوزعوها حسب أصواتهم وكل وزارة بوزارته
0: يعني تفصل على مقاساتهم.
1: نعم ومسؤول عن كلامي هذا ماشي. فهذا اللي دي يصير برازيلنا شنو طبعا ما يجوز اتهام

0: هذا يعني حقيقة نقطة افتراق كبيرة ما بين الدولة ولا دولة.
1: وهذا السؤال الدكتور غالب الدعمي، هل تستطيع الدولة أن تفصل بين الفساد المستشري والسلاح ومن يتحكم بهذين الملفين؟
2: شوفي، هناك نهايات، أعتقد هناك نهايات لكثير من الرموز الموجودة في العراق اللي كانت تدير الفساد، أنا بتقديري هكذا. ونحن مقبلون على يعني إعادة الدولة، نحن مقبلون على إعادة جزء من الدولة، ليس الدولة، جزء منها في المرحلة المقبلة، ربما يحتاج 3 سنوات، لأن الذين يحتلون الدولة أو يسلبون الدولة أقوياء جدا، لهم غطاء سياسي وهم جزء من العملية السياسية، وهم يتحدثون بالشرف والنزاهة والآخره، وهم يعلنون أنهم يؤيدون حملة مكافحة الفساد اللي تديرها هذه الحكومة، لكنهم أيضا لديهم خطوط حمراء، عليكم أن لا تتخطوا هذا الحد. وهذه الاعتراضات اللي صارت على السيد رئيس الوزراء كانت واضحة، أنك ولكن لم يقولوا له أننا ضد مكافحة الفساد، قالوا له إحنا مع حقوق الإنسان. لماذا يتم تصوير بعض العوائل؟ لماذا أرهبت العوائل عبر الدبابات؟ لماذا استخدم جهاز مكافحة الإرهاب؟ لماذا لم تسمح للنساء أن يكون لهن من يدافع عنهم كمحامي وغيرها؟ أسباب كثيرة
1: طويلة من الأسئلة،
2: يعني تبريرات تكشف عن نيات غير صحيحة إذا برنامج مكافحة الفساد.
1: يعني برأيك هل هي نيات للبقاء على هذا الحال، للتغطية عن المتهمين؟
2: إيه، شوف، يعني استذكر يعني كلمة يمكن غاليلو يقول: وتبقى الأرض تدور رغم أنف الكنيسة. أعتقد
0: صحيح
2: قطار مكافحة الفساد سيبقى يسير وسيدوس كل من يقف ضده ويحاول يعرقله، لأنه الإرادة، ما أقول إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن إرادة السياسية أو إرادة المجتمع عفوا هي أدق تعبير، هي مع جهود مكافحة الفساد.
1: الدكتور أياد، من قطار الدكتور غالب اللي يدعس الفاسدين؟
2: أنا قطار ياباني مو صيني حتى أصير
1: من قطار الدكتور غالب إلى طائرة رئيس الحكومة العراقية التي بعد أيام ستتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة رسمية دعا بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف نقرأ هذه الزيارة مع توقيت هذه الحملة؟ هل هي تأتي بضغوط خارجية أم بسبب مثلا مسألة الإنفاق المالي، الأزمات المالية؟ أيضا هنالك زيارة خليجية وإلى زيارة إلى تركيا أيضا.
3: يعني هو هذه أول زيارة لرئيس وزراء يبدأ بها بعد تكليفه مباشرة بحجم الدعم الذي حصله من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مشاكل برفض السيد المالكي وتأكيده على دعم السيد الزيدي. هذه أول زيارة كان أنه يكون واجهتها مباشرة إلى واشنطن.
1: نعم.
3: قبلها كانت زيارة أولى للسيد الجعفري بتسلمه رئاسة الوزراء ب 2005.
1: التوقيت يعني صار 20 سنة.
3: 2005 بالضبط، 2005، فاتجه إلى، كان زيارته الأولى واشنطن. بعد هي لا تحولت، أن أول زيارات تروح طهران. هذه صار.
1: الآن بوصل.
3: وأول زيارات كانت تجينا أيضا من طهران. الآن بوصل اختلف. هذا اختلاف هذه البوصلة قضية كلش مهمة، وعلى أنه الآن الحكومة تدركها جيدا، وهي أن اختلاف البوصلة، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتجه بإعادة هندسة حضورها السياسي في العراق أكثر من حضورها العسكري، وهذا الحضور السياسي أيضا سيكون مقترن بحضور اقتصادي. وعلى هذا الأساس جميع الخطوات السابقة التي تتعلق، مثل ما تحدث أستاذ سعيد، نقطة مهمة بتقييد منافذ تهريب الدولار، هذه النقطة مهمة، أصبحت الأموال تتكدس داخل العراق وتمنع من التهريب، كانت هذه خطوات استغلتها هذه الحكومة جيدا في، وستستغلها مستقبلا في استحصال الأموال، فاستغلت دعم. ولكن هو ليس هنالك حقيقة، خطوات حقيقية، التركيز الأمريكي على السلاح والتركيز الأمريكي على على الاقتصاد، والتركيز الأمريكي سيكون في قادم الأيام على أن كيف سيكون العراق جزء من شراكة سياسية وليس فقط حضور عسكري. هذا اللي يتحدث به مقالة اليوم، أعتقد ديفيد بترايوس،
1: نعم،
3: أنه كان

0: مقالة واضحة، قال كنا نبحث عن الدولة والآن نريد أن نحافظ على ما هو موجود، ويجب أن تحدد الولايات المتحدة شكل الشراكة وغيره. وبترايس طبعا بالتأكيد أنه أحد المهتمين برسم الأدوار القادمة للولايات المتحدة في
1: العراق، وهو عمل على أرض العراق ويعرف
0: بالضبط. لا، وهو أنجح من عمله وليس فقط عمل، هذه نقطة مهمة. توم باراك ربما دبلوماسي لم يعمل بالعراق، ولكن بترايس على المستوى الأمني وعلى مستوى المخابرات كان من أقوى الشخصيات التي تحيط إحاطة كاملة بكل الملفات وتعقيداته.
1: دكتور أياد، محاربة الفساد بالعراق عبرة الحدود، يعني احنا شفنا قبل أيام أنه هنالك صار استرداد لعقارات كانت بتركيا وأموال من أحد مدراء دائرة الضريبة، هو وزوجته كانوا محكومين. فهذا اليوم هنالك عمل خارجي، هنالك تنسيق، يمكن يأيدني أستاذ سعيد وكذلك دكتور غالب، كان هنالك ضعف في التواصل بسبب البيروقراطية وكذلك ضعف الإجراءات.
0: لا زالت حقيقة، لأن لدينا مشكلة. عندما يسرق مليار، ربما إذا استحصلنا من المليار بسبب تضارب الأسعار، بسبب أن عرضها للبيع، بسبب البيروقراطية، إذا حصلنا 500، فمثل العراقي يقول منهوب النص مهنهوب. لكن هذه حقيقة إجراءات يعني شلون ما بعد محاربة الفساد. المهم أنه نقيد كل منفذ من منافذ الفساد، وهذه الحكومة الذي يجب أن تشتغل عليه في هذا. يعني إذ ما حدث يتم التعامل معه بقضية الاسترداد، وقضية الاسترداد معقدة وفيها كثير من الخسائر.
1: نعم.
0: حتى قانون العفو العام الذي صدر في العام الماضي كان هنالك الكثير من المستفيدين الذين ثبت تورطهم في ملف معين، ولكن لم يثبت تورطهم في ملفات أخرى استحصلوا فيها الأموال، وبالنتيجة في ملف واحد حدثت نوع من التسوية. هذا بحد ذاته يعطي انطباع خطير جدا على أنه ربما الالتفافة السياسية والصفقات السياسية تعطي هامش كبير للفاسدين بعقد صفقة معهم، وهذا خطر حقيقة. هذا أخطر ما شيء في محاربة الفساد. وعلى هذا الأساس الخطوات الحكومية يجب أن تبدأ بخطوات جدية تعيد تقييم كل قضية تتعلق في مشاريع الاستثمار، الاستثناءات التي منحت في زمن الحكومة القادمة، العقود الاستثمارية بالضبط، ولتبدأ بسد المنافذ في موازنة 2027.
1: أستاذ سعيد، بالنسبة لسرقة القرن والتي حصلت في عهد الحكومة السابقة، لربما بقيت عاكفة عن فتح قضايا وتفكيك شبكات، ماذا تحتاج الحكومة الحالية لفك شفرات هذه القضية التي بقيت عالقة والتي صداها يتردد إلى اليوم؟
2: ابتداء القضية سرقة الأمانات لم تغلق لحد الآن.
1: نعم،
2: هنالك إجراءات قضائية بالرغم من شمول البعض بقانون العفو. تبقى الأمور يعني وراح تتم، يعني حسب ما تسرب لي، لا أريد أن أستبق أحد، بأنه القضية ما منتهية والتحقيقات مستمرة في هذا المجال. في قضية استرداد الأموال وهو الأهم، الحقيقة لم نسترد لأنه مبلغ السرقة كبير، يعني الذي وصل 12 مليار دولار، واللي تم استحصاله لا يلبي هذا العدد. الجميع مشتركون، أكون صارحة ما عندي أدعت شوية شعباني، الجميع مشتركون مع الجهتين. هذا اللي عندي، هذا الجانب. الجانب الآخر، أثني على ما تفضل به دكتور أياد حول كيفية يعني الحد من الفساد. احنا سدا نسترد قضايا، يمكن اكو قضايا 10 سنوات، اكو قضايا نخسر بيها اموال، ولكن من عد ما نسترد الاموال يعادل الخسارة. انا سألت مسؤولة جزائرية، وزيرة خارجية يمكن او بهذا، في قبل 10 سنوات كانوا نجحوا باسترداد اموال. قلت له مع الوزيرة يعني ما عليكم، انتوا رجعتوا استرديتوا بس التكاليف اللي استمعت لها تعادل ما رجعته. قالت رجعنا كرامة البلد، رجعنا كرامة البلد ورجعنا ثقة الشعب بالبلد حتى لو نصرف عالية.
1: وهذا سيحصل في العراق بعد هذه الصولة اللي راح؟
2: لا بعد، احنا بسم الله
1: يعني.
2: بسم الله احنا، ولذلك احنا لا نستهين بأي مبلغ يجي خليجي نصرف عليه، نكلف شركات لاسترداد الأموال من الخارج من الكذا. وبالإضافة ذلك احنا نحتاج إلى تدابير وقائية سيدتي، حتى الجريمة لا تتكرر. جميعا نحكي نتحدث عن الجريمة ونتحدث عن الملاحقة وإلقاء القبض، ولكن لا نتحدث، قلما نتحدث عن التدابير الوقائية. والتدابير الوقائية من حضرتك سألتيني منافذ التسريب الأموال وين؟ بالعقود والمشتريات الحكومية. وين تروح؟ تروح إلى جهات محددة وهكذا. الوظيفة الإدارية همين أكو ازدواج، الشركات الاستثمارية في سوء،
1: أبواب كثيرة أفهم كلامك.
2: المهم لا جدوى، لا تلكو، لا منافسة، لا
1: تعظيم، يحتاج إعادة ترتيب أوراق داخلية،
2: تضخم الأموال، تضخم الأسعار وما شر، هاي كلها نحتاج لها إلى ضبطها
1: وتنظيم. إحنا طبعًا التنظيم عندنا غائب.
2: طبعاً طبعاً، لا ما إحنا
1: عندنا تنظيم وفصل صلاحيات، حتى تداخل الصلاحيات تسبب كثير بالأضرار.
2: تدابير وقائية. ناهيكم عن المسائلة،
0: المسائلة غائبة تماما.
2: نعم. المسائلة، اسمح لي دكتور، المسائلة
1: هذا
2: أيضا
1: السؤال تأخرنا بالسؤال دكتور غالب،
2: بس المسائلة عندنا قانون عقوبات جديد.
1: أعود إليك أستاذ سعيد. دكتور غالب، هل هنالك خطوط حمراء في هذه الحملة التي ستستمر والتي وصفتها بقطار يعني سائر إلى الأمام؟ هل هذه الخطوط الحمراء تستثني أحدا أم لم تستثني؟ ومن سيقع فيها؟
3: عندنا مثل عراقي يقول دار السيد مامونة، سامع بي؟
1: نعم.
3: نعم، يستثني كثير من هناك اعتبارات فرضها النظام السياسي في العراق.
0: والعفو دكتور قاطع، أنت تقول قطار، ترى الفاسدين عندهم طيارة،
2: طيارة ومطارات.
3: لا هسا الطيارة ما راح تعطل، جزء ماكو وقود.
0: أسرع من القطار.
3: بالنتيجة أكو استثناءات الآن. الآن. الآن أكو استثناءات. لكن
1: بالمستقبل قراءتك؟
3: لا توجد استثناءات. أنا لا توجد استثناءات. طبعا الان هناك مساران لعمليه مكافحه الفساد. المسار الاول والاهم هو تقويض الفساد الموجود الحالي واعاده تنظيمه، تنظيم مكافحه الفساد والسيطره عليه. هذا المسار الاول، يعني الضبط الموجود الحالي حتى لا يروح للحيطان يندفن، مثل ما لقينا بيت وكيل لقول هيئه النزاهه الابطال. والمسار الاخر العمل على إعادة الأموال السابقة التي نهبت. طبعا حتى طش معلومة ربما هاي صارت من حصتكم، عندنا أكثر من 100,000 عقار يعود للدولة في الخارج وفي الداخل وبأسعار خيالية، ربما إذا قدرت قد تكون موازنة سنة أعيد للدولة من عبر تحقيقات هيئة النزاهة والقضاء العراقي بحدود 11,000 عقار. وبعض التحقيقات ثبتت أن هذه العقارات لا تعود للدولة، لكن القسم الأكبر ما زال أيضا قيد التحقيق، ويوما بعد يوم نكتشف. صوري عقار واحد في كربلاء قيمته 250 مليار دينار، عقار واحد 22 دونم قريب الإمام الحسين عليه السلام. إحدى الدوائر كانت تقول لا نريده، يعني مو مالتنا هذا، هيئة نزاهة أثبتت أنه لوزارة كذا
1: ملكية العقار،
3: بعدين أبلغوهم إذا مو لكم راح نقيم دعوة. اجوا قالوا لا، ثبت وجدنا بعض الاوراق التي تقول ان هذا العقار لنا.
1: بحسب معلومه عندي انه بعض من هذه العقارات او احدها هي المدرسه العراقيه اللي بموسكو كانت عليها
3: وفي
1: مشكله،
3: وفي فرنسا،
1: وفي فرنسا ايضا.
0: وحتى ملف كامل قدم الى الحكومه السابقه، عفوا دكتور غالب يتحدث، والى الحكومات السابقه، ولكن تم تجاهله لانه ليس من اولوياته. من يريد استعاده اموال العراق الكثير من الملفات، لعل هذا ابسطها.
1: وسؤالي إليك دكتور أياد، ما هي الإجراءات التي تحتاجها الدولة؟ نحن نعرف عقدين من الزمن وحكومات تسعة تعاقبت على العراق، الحكومة التاسعة هي بدت من أشهر، ما الذي تحتاجه لتحويل هذه الحملة الأمنية اللي قادتها، اللي سميت شعبيا بصولة الفجر، لكي تصبح جزءا من سياسة الدولة؟
0: إرادة سياسية لا أكثر ولا أقل، فقط توفر إرادة سياسية لمحاربة الفساد.
1: قراءاتك تقول هل تتوفر؟
0: هسه متوفرة لحد هذه اللحظة بتعاون واضح وصريح من قبل سلطة القضاء الأعلى والمؤسسات الرقابية هيئة النزاهة والسلطة التنفيذية، وبالنتيجة ممكن أن تكون بادرة واضحة باتجاه صحيح. وربما هذه الصولة إذا استمرت مثل ما متوقع منها ستبدأ بإعادة تشكيل حتى المشهد السياسي. كثير من العناوين التي كانت تعتقد أنها محمية بسبب نفوذها السياسي أو حضورها السياسي أو رمزيتها السياسية كما تعتقد، يجب أن يكون هنالك فتح ملفات. بمجرد فتح هذه الملفات سيعاد تشكيل الخارطة السياسية، لأن الأقطاب المتنافسة سوف تكون هنالك مصادمة فيما بينهم، لا أحد يستثنى. أيضا هنالك أوراق أخرى بحكم التحقيقات وبحكم الملفات سوف تكون تحت اليد، ربما ستضعف الكثير من الفاسدين وتغولهم على المال العام.
1: يعني أوراق ضغط عليهم السياسة.
0: نعم، ممكن أن تكون ضاغطة باتجاهات معينة بالحضور السياسي في مقابل أنه التنازل في مجالات معينة.
1: دكتور إياد، بالمقابل يعني مع بدء هذه الحملة اللي صار لها أسبوع، هنالك مخاوف من افتعال حرائق ببعض الدوائر مثلا، أو مثلا بعض الاختيالات والتهديدات حتى تغطي على هذا الشيء. أيضا مجلس القضاء الأعلى أمس في بيان يعني وضح الكثير من النقاط، أن هنالك مبتزين، أن هنالك معلومات مضللة وغيرها.
0: شوف، هو احنا خلنا نتفق على أن هنالك حرفية عالية جدا بحرف الأنظار في مثل هكذا قضايا، أو ربما استغلال ثغرات معينة وتفتح في توقيتات معينة، هذا كله متوقع، ولكن ربما هذه تعطي حافز للحكومة أن تبدأ بالخطوات فعلية أخرى، لأن هنالك محاولة تشويش على أي ملف بشأن محاربة الفساد.
1: نعم.
0: أيضا لا تكون قضية محاربة الفساد محصورة في جزئيات محددة لا تستهدف أنه من هو الغطاء السياسي، لا أقول أن يتم اعتقاله، ولكن على أقل التقادير تقليص المساحات التي بدأت تؤثر على المجال السياسي.
1: نعم.
0: يعني أنت لديك استثمارات ولديك مجالات تسيطر بها على أموال الدولة، ولكن تستثمرها سياسي.
1: وهذا السؤال لأستاذ سعيد، هل هنالك أدوات يجب أن تمتلكها الحكومة أو الدولة العراقية في محاربة الفساد؟
2: نعم، هي أدوات سيادة القانون وإنفاذ القانون، وعندنا جهات رقابية نحتاج إلى استكمالها بإعادة تشكيل الرقابة الاستباقية وتعديل بعض القوانين، يعني قانون ديوان الرقابة المالية، وإضافة إلى الأخوان فئة النزاع كانوا يحتاجون إلى تعديلات. الجانب الآخر، من يقود الدولة، من يقود المؤسسات الحكومية يجب أن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والنزاهة. بلاها فساد مستمر، وعدم التسامح مع الفساد هو الحقيقة المفردة الملائمة. عدم التسامح مع الفساد مفتاح لحل كل مشاكلنا. استرداد الأموال مهمة جدا، وتبقى إرادة الدولة هي الأقوى مهما كانت.
1: ومن إرادة الدولة أنتقل لدكتور غالب بسؤال عن مسألة الذمم المالية والكشف عن الذمم المالية، وحتى قبل الانتخابات للأحزاب والكيانات والجميع، وحتى مع بداية كل سنة يعني نشوف رئيس الوزراء، رئيس أي سلطة تنفيذية وتشريعية قضائية يكشف عن ذمته. هل هذه الكشف عن الذمم وكذلك مصادر تمويل الأحزاب، هل هذه تخضع إلى تقييمات وتقديرات من البرلمانات السابقة؟
3: شوف، تمويل الأحزاب تركيا على صفحة، لأن أقوى من البرلمان وأقوى من كل واحد، لا أحد يستطيع الخوض به، وغير مشمول بكشف الذمم المالية. لكن كشف ذمم المكلفين اللي نقصد المشمولين ضمن قانون هيئة النزاهة المعدل لعام 2019 30 لعام 2019، أضاف فقرة مهمة جدا في قصة كشف الذمم. قبل كان فقط يكشف الذمم خلاص ويدزون عليه، هسه لا، يحال المحاكم ويغرم ضعف المبلغ اللي يعتبر تضخم مالي ويزدن من سنة إلى 7 سنوات، وصارت يعني اللي بايع 15 يتغرم 30 مليار ويزدن من سنة إلى 7 سنوات. طبقت بحدود 17 حالة، وكو حالات قيد التحقيق، لكن هذا أيضا ما يكفي، لأن بعض المكلفين عندهم ألاعيب شديدة كبيرة، مثل هاي اللي قوها بالفلوس، اللي قوها بمزرعة عدنان 19.5 67 مليار، اللي قوها بالبيكة، اللي قوها معروفين هاي
1: حتى بقوارر الماي،
3: يعني هاي الأخيرة نعم ما زالت قد تكون الصورة غير صحيحة، لكن وجدوا هذا المبلغ حدود 4.5 بالأخير، قسم سيطرة شومان شباب من الشرطة، وطبعا دول أبطال، 4.5 مليار عرضوا عليهم مبالغ مقابل تركها ما قبلوا، ويردني عبرا كان المكان آخر. فإذا هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل. تعديل ماذا؟ إنه إحنا عندنا بالصحافة الاستقصائية سؤال دائما نقول، أي شخص يصير عنده أموال خلفه قصة. فهذه القصة الآن القانون لا يتيح للقضاء التدخل بها.
1: لأنه حتى مسائل بالكشف الذمم المالية
3: حق القضاء ولا هيئة النزاهة ولا دائرة الوقاية المعنية بهذا الأمر أن تسأل القطاع الخاص من أين لك هذا؟
1: وهذا سؤالي، أنه أكو كثيرين لربما يغير بالذمم المالية، يقول أنا قطاع خاص قبل أن يترشح أو قبل أن يتولى منصب.
3: بس شوفي، هذول اللي حاولوا يعني شلون يلعبون ويا هيئة النزاهة، حولوا أموالهم لإحدى الدول، سبحان الله ضعفت قيمة العملة مالتهم، الدولة فرضت عليهم أموالهم تتحول
1: إلى عملتها المحلية،
3: وبرت سنتين ثلاثة يلا تطيهم إياه من حقهم و تعطيهم أرباح بالعملة مالتها. اللي مطى 10 مليون وفي لبنان أيضا
1: نعم.
3: لحد اليوم يستلمون يمكن بالشهر 200
0: وجههم خير
3: يعني أكو عقوبة إلهية بهالموضوع هذا.
1: دكتور أياد، مسألة المحاكم العلنية التي لربما تطال أو تطاول المتهمين الحاليين، هل هي بها فائدة لتجفيف منابع الفساد في العراق؟
4: هو يبقى المواطن يقول لك احنا نريد نستهدف الرؤوس الكبار، والرؤوس الكبار هنالك صوره تحدثنا فيها وصفها دكتور سعيد بالصوره مو النمطيه،
3: الانطباعيه، يقول
4: الانطباعيه،
3: احنا نقول النمطيه،
4: احنا نقول كل واحد يشتغل صار صوره انطباعيه على انه اي مجال سواء كان وظيفه سواء كان عنوان سياسي، يعني اي مجال بالدوله هنالك شبهات تتعلق بانه ممكن ان يكون هذا فيه شبهه فساد، وهذه كارثة حقيقية أصبحت، لأن الفساد أصبح أصل والنزاهة استثناء، على عكس في السابق أنها كان الفساد استثناء والنزاهة الأصل. هذه الصورة الانطباعية واستعيرها من أستاذ سعيد ودكتور غالب هم أكدها بهذا الموضوع، جعلت كل الفضاء السياسي ملوث. صحيح. يعني الآن أعطيك في الصورة من التلوث البصري المتعلق بالفساد، قيمة سيارات في مناطق معينة، جوز بهذه المنطقة اللي احنا بيها من أرقى مناطق بغداد، تجدينها صافة على الرصيف قيمتها توصل إلى أكثر من $2 مليون على الرصيف.
1: هي عقارات في مناطق متهالكة تجاوزت $1 مليون.
4: ليش ضخمت العقارات؟
1: سبب الفساد.
4: سبب الفساد، فائض الفساد أكثر كارثية من الفساد نفسه. في الآن في أي شارع من بغداد، يعني البنية التحتية تشوفين شوارع مهدمة، ولكن السيارات اللي موجودة تجاوز قيمتها 10 مليون دولار، ومن أرقى الماركات العالمية، نافس دول الخليج بهذا الموضوع على هذا الأساس، ولكن بنية تحتية موجودة. هذا فائض الفساد بات ينعكس على حتى القيم. يعني احنا الآن كثير من المناسبات السياسي يعرفونه مثلا متورط بالفساد، هذا متورط بكثير من القضايا يستقبل باعتبار شخصية عامة.
1: أكيد. والسؤال لأستاذ سعيد بخصوص موضوعة أنه إحنا نمتلك الكثير من العقود في وزارات مختلفة ومؤسسات، هل هذه سوف تخضع للمراجعة؟ هنالك الكثير من الهدر حصل في المال العام، هنالك مشاريع توقفت، هنالك لربما مستثمرين ما استلموا أموالهم.
2: الحقيقة هو قرار حكومي يعني سابق بأن تم مراجعة جميع العقود الحكومية، وشكلت هيئة النزاهة 5 فرق، وبدأت بوزارة النفط ووزارة الكهرباء، والتحقيقات مستمرة يعني ما منتهية هذا الجانب. وهنا التحق بنا بهذا الموضوع ديوان الرقابة المالية في تدقيق التصرفات المالية بحجمها ما شابه تطبيق القانون في العقود الجدوى، شوف شنو تقييماتها التدقيق، هذا تستكمل لأن هنالك هدر بالأموال، ولكن كانت الأولوية إلى وزارة النفط ووزارة الكهرباء
3: والتجارة. دكتور التجارة أيضا بلشوا بها،
2: التجارة والصحة أيضا. نعم. هسه دا أذكرها والصحة أيضا، وهنالك في الصناعة احنا عندنا قطاع التعدين
1: طرق وجسور،
2: لا قطاع التعدين يعني مشكلة عندنا بعد نصيح بها من سنة 2011 عندنا كل المؤسسات، وحتى عندنا في الحكومات المحلية.
1: نعم.
2: يعني المحافظات، فكلها تسير بالأولوية، تم أعطائها الأولوية للنفط والكهرباء، هذا حتى الأوقاف الدينية منها مشمولة بعد.
1: دكتور غالب، بالنسبة لهاي النتائج المتحققة اليوم، مدى تأثيرها بثقة المواطن بالدولة. يعني تعرف احنا سنوات من غياب المحاسبة والاعتقالات وكذا وكذا، هل هذه لديها تأثير؟
3: فقدان الثقة تراكمي وإعادة تشكيل الثقة تراكمي. يعني الآن احنا في عملية واحدة تطلبين الناس الثقة بالحكومة، لا شكوك. نحن المتحدثين الآن نخشى انه الحملة تتوقف الآن. أيوة تحدثنا
1: والله. ليش تتوقف؟
2: أيوة والله.
3: لا، التحديات كبيرة جدا، تحديات. احنا لكن ماذا نقول؟ نقول اكو يعني هذه التحديات ممكن تصير فرص. دائما القائد الناجح هو اللي يحول التحديات الى فرص. هسه الان الموجود امام رئيس الوزراء الحالي عنده تأييد شعبي واضح، عنده تأييد من قطاع التيار الصدري سيد مقتدى، وان هذا التأييد جعل الاخرون يتوجسون خيفة منه، يعني كأنه صار عليهم شون فاول كذا. يعني هاي ربما بدأت واسمع هكذا حديث. النقطة الأخرى الدعم الدولي الكبير. بالمناسبة بالدعم الدولي، احنا عندنا 3 دول بالعالم، هذه الدول اللي يطلب لها المتهم بعد ما يرجع هي أمريكا وبريطانيا وإيران، لأن 3 دول.
1: نعم.
3: المتهم اللي يدخل صعب استرجاعه، لأن هم البريطانيين مثلا عندهم أبو حمزة المصري الإرهابي.
1: نعم.
3: اللي أحد قادة القاعدة. لأمريكا ما سلمته، هو رجل يعني بمعنى
1: بدأت تتعاون مع العراق.
3: الآن هناك وعود من هذه الدول 3 يقولون سنتعاون معكم إذا التزمتم بإعادة المتهمين، وهذه خطوة أعتبرها يعني جيدة جدا بتعاوننا. هذا وين تخلق قد ما يثقون بينا. تصور أحد معاناة هيئة النزاهة قد ما ترسل عندها لينك، طبعا هذا تطور كبير، هي من يمها ترسل الملف مال المطلوب
1: واضح
3: 3 أشهر يدرسونه، هل بجنبه سياسيه؟
1: نعم.
3: هل بجنبه طائفيه؟ هل حقيقي هذا المتهم؟ يلا يقبلونه، يلا يسوون الشارة الحمراء. بعضهم لا تصدر عليهم شارة حمراء ويتلف.
1: دكتور اياد، ماذا يحتاج اليوم العراق لتفكيك الدولة العميقة؟ هل حملة كبيرة ضخمة لربما هذه الدولة التي تشكلت بعد عام 2003؟
4: اولى الخطوات هي محاربة الفساد وهذا حدث. خطوة ثانية تقليص مساحات التي يتغلغل منها الفاسدين وبدأ يعتاش عليها بطريقة طفيلية. ثالثا أن يكون هنالك حزم حقيقة في مواجهة ثالوث الفساد والمال السياسي والسلاح. تفكيك هذه الشبكة هو الأولوية. إعادة ثقة الناس بالدولة، وهذه تراكمية مثل ما وصفها أستاذ غالب، ولكنها أحذاري من أن تفقد في سلسلة منها، لأن استعادتها ليست بهذه السهولة. جانب آخر أنه أن يكون هنالك فعلا جدية باستعادة الدولة. كل الأجواء مهيئة مثل ما كانت الأجواء مهيئة بعد 2014.
1: اليوم أكو اختلاف، عندنا رئيس وزراء يمكن هو الثاني أصغر رئيس وزراء بتاريخ العراق بعد جعفر العسكري، ربما العقلية السياسية تختلف، ربما هو ما انتمى لأحزاب، هذه كلها متغيرات.
4: يعني هسه هو العمر فد قضية
1: لا مشكلة، يعني العقلية السياسية مختلفة.
4: أن يأتي هذه التجربة أن يأتي من خارج المنظومة السلطوية، هذه نقطة مهمة. طبعا يكون متحرر ويكون قادر على القيام بالانقلاب البنيوي الذي نتحدث فيه. علي الزيدي هو في التكليف ليس نفسه ما بعد التكليف، والدليل ملف قضية استكمال الوزارات، هو الآن من له اليد الطولة وليس الكتل السياسية، هاي نقطة مهمة. علي الزيدي ما بعد محاربة صولة الفجر، محاربة الفساد، لم يكن هو نفسه قبلها.
1: نعم.
4: ولا تكون بيده الكثير من مفاتيح القوة، أبواب القوة. أيضا علي الزيدي عندما يذهب إلى واشنطن ويحظى بالدعم لن يعود كما هو. هذه مراحل تطور
1: متغير.
4: مهم. المهم أنا أعتقد أن هذه بدأت تستشعر الأطراف السياسية أنها أتت بشخص خارج المنظومة ولكن لم يلتزم بأعرافها.
1: وهذا السؤال لأستاذ سعيد، كيف سنحافظ على ما حصل دون استخدامه بأوراق ضغط لربما على الخصوم الآخرين؟
5: لا، احنا الإرادة يعني الآن الإرادة الشعبية مع ما موجود، يعني مع عملية تعزيز النزاهة ومكافحة، هسه احنا بدنا نحكي مكافحة فساد، تعزيز النزاهة مشكلة كبيرة وراها، إلين قوانين وأنظمة تعليمات وما شابه. الأطراف السياسية مجبرة للاستجابة للجمهور للشعب.
1: هل سيخضع الجميع مستقبلا؟
5: يخضعون، اللي ما يخضع للشعب أعتقد خل هو من يمين خلي على روحه أكس، حتى لو تلعب باللهجات وما شابه. ليش؟ والسبب بأن العراق وصل إلى حد لا يمكن التراجع عنه، وعد ما حدثت اتخذت هذه الإجراءات وبدأت صولة الفجر.
1: يعني مستقبلا العراقيين
5: تعرفين شنو كنا نفكر، قمنا الشعب شلون يفكر يعني في ترحيبه.
1: استاذ سعيد احنا في
5: مريض يخذون
1: في حصلت عندنا انه لربما بعض التحقيقات كشفت انه عدنان الجميلي وكيل وزاره النفط الان الذي يخضع الى التحقيقات قد تورط باستخدام المال العام للدعايه الانتخابيه.
5: نعم.
1: بعد هذه الحمله
5: كنا نشيلنا
1: بعد هذه الحمله بعد هذه الحمله هل سنشهد انه اجراء انتخابات نزيهه؟
5: بالتاكيد احنا عندنا نظام انتخابي. انا كانت عندي محاضره في بخصوص نزاهه الانتخابات ممارسات فضله يعني، فواحده من الملاحظات خليناها هي التمويل الانتخابي وقانون الاحزاب عليه ان يدقق ماليه الاحزاب.
1: نعم.
5: يعني الموارد الماليه للاحزاب وعلى ان يتم تقييد استخدام موارد الدوله في الدعايه الانتخابيه.
1: ذات السؤال لدكتور غالب باختصار، هل سنشهد انتخابات نزيهه بعد التلاعب الذي حصل بالمال العام؟
3: والله ما ادري، ديستوفسكي يقول اللغطاء ابناء لحظه الثقه وليس ابناء لحظه الشك. لذلك نحن وثقنا بهم بالثقه التي كسبوها منا، ووثقنا بهم فسرقونا. الانتخابات المقبله سيشوبها الفساد ولكن بتقديري اقل.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأكارم على طروحاتكم وعلى ما قدمتموه في هذه الحلقة، وشكر الموصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقة حوارات العربي من بغداد، شكرا لكم.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابي، وهذه ملفات الليلة. اليمن على حافة مواجهة جديدة. التحالف يتوعد الحوثيين بقوة غير مسبوقة بعد تهديدهم السعودية. نسأل عما وراء تصعيد اللهجة الحوثية ضد الرياض. 250 عاما على تأسيس أمريكا، فهل لا تزال الولايات المتحدة القوة المهيمنة عالميا؟ في ملفنا الثالث، المغرب أول المتاهلين إلى ربع نهائي كأس العالم. أسود الأطلس يفوزون على كندا بثلاثية نظيفة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في اليمن الهدوء يتراجع وتصعيد يتقدم، تهديد من الحوثيين يقابله ردع من التحالف، وفي خلفية المشهد المتوتر رحلة إيرانية إلى صنعاء يقابلها اجتماع طارئ في الرياض، وبين هذا وذاك مجددا يقف اليمن على حافة مرحلة أكثر خطورة. فهل تعود الحرب إلى واجهة المشهد؟ وهل دخلت المواجهة بين الحوثيين والسعودية منعطفا جديدا؟ إلى منعطف بالغ التعقيد تعود الأزمة اليمنية بعد تصاعد غير مسبوق في لهجة التهديدات المتبادلة. فبعد إعلان الحوثيين استعدادهم لاستهداف المطارات والمصالح الحيوية السعودية إذا تكررت بحسب روايتهم، جاء رد التحالف سريعا وحاسما متوعدا بالرد بقوة غير مسبوقة على أي محاولة تستهدف المملكة أو مقدراتها. لكن لماذا يهدد الحوثيون السعودية بالأساس؟ شرارة التصعيد بدأت مع إعلان الحوثيين أن دفاعاتهم الجوية تصدت لطائرات سعودية. قالت الجماعة أنها حاولت منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء كانت تقل مرضى وعالقين يمنيين. كما أعلنت الجماعة استمرار الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وصنعاء، معتبرة أن إنهاء القيود على مطار صنعاء حق لا يمكن التراجع عنه، ليعود ملف المطارات والمنافذ الجوية كأبرز القضايا حساسية في الصراع اليمني وما يحمله من أبعاد سيادية وأمنية وإقليمية أيضا. التهديدات الحوثية باستهداف العمق السعودي تتزامن مع إعلان رفع الجاهزية العسكرية واستمرار عمليات التعبئة والتجنيد، في رسالة تؤكد رغبة الجماعة بإظهار امتلاكها أوراق رد بحسب مراقبين يمنيين، سواء لتحسين موقعها التفاوضي أو لفرض معادلات جديدة على الأرض. في المقابل رفض التحالف هذه الرواية واعتبر أن الحوثيين يحاولون تصدير أزماتهم الداخلية والتغطية على الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها، إلى جانب مواصلة سلوك يهدد الأمنين الإقليمي والدولي بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية واسم. في السياق ذاته عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا طارئا في الرياض اعتبر خلاله تسيير رحلة مباشرة بين طهران وصنعاء انتهاكا لسيادة اليمن، واتهم إيران بتوظيف المنافذ اليمنية لتعزيز نفوذها الإقليمي، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر حزما لوقف ما وصفه بالتدخلات الإيرانية ودعم الحوثيين. لكن رغم حدة الخطاب، هل يعني ذلك بالضرورة أن المواجهة الشاملة أصبحت حتمية؟ على الأرض يدرك جميع الأطراف أن أي تصعيد واسع ستكون له كلفة عسكرية واقتصادية وإنسانية مرتفعة، ليس على اليمن وحده بل على أمن الملاحة في البحر الأحمر وأيضا على استقرار الخليج وأسواق الطاقة العالمية. المشهد اليمني مشاهدينا الكرام اليوم يقف عند مفترق طرق حقيقي، إما انزلاق نحو دورة جديدة من الصراع قد تعيد رسم خارطة المواجهات، أو نجاح الضغوط الإقليمية والدولية في احتواء التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. فهل تنجح سياسة الردع المتبادل في منع الانزلاق إلى مواجهة واسعة، أم أن التصعيد اللفظي سيمهد لجولة جديدة من الحرب؟

0: مشاهدينا الكرام، معنا من صنعاء السيد عابد أثور مستشار بوزارة الدفاع التابع لجماعة الحوثي، ومعنا من الرياض السيد محمد الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، معنا من العاصمة السعودية. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك سيد محمد الحربي. ما الذي يحدث؟ طائرة مدنية إيرانية تهبط في صنعاء وإذا بتهديدات وتهديدات مقابلة إن كان من الحوثي أو من السعودية، وخوف أو قلق من عودة الحرب مرة أخرى. لماذا؟ ما الذي حدث؟ ماذا يزعج السعودية في هذه الطائرة التي حطت في مطار صنعاء؟
1: تحية لك ولضيفك الكريم. أبداً، إنما نفس البيان من الحوثي أو جماعة أنصار الله كان بيان به نبرة تهديد إلى المنطقة والمملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لهبوط الطائرة، فقد أعلن المجلس الرئاسي اليمني عن انتهاك واضح وصريح لسيادة اليمن، خاصة في هذا التوقيت.
0: طيب، إذا كان هذا هو الموقف، نريد أن نفهم من السيد عابد، لماذا سيد عابد هذه التهديدات التي تهدد السعودية بضرب المطارات السعودية والمصالح الحيوية السعودية إن كان بحرا أو برا؟
2: نعم، حياكم الله أخي الكريم. أولا، السعودية هي لا تمتلك الوصاية على اليمن، وليس لها الحق أن تفرض علينا شروطها، وليس لها الحق أن تقلع بطائراتها من مطارات السعودية لتمنع الطائرة الإيرانية. هذه بلادنا ونحن أصحاب السيادة، ومن حقنا أن نسمح لأي طائران أن يدخل بلادنا، أكان إيراني أو أي نوع آخر أو لأي دولة يكون. السعودية لا تمتلك هذا الحق. نحن تحاربنا مع السعودية على مدى أكثر من 9 سنوات، وكانت الحرب هي تجربة بالنسبة للسعودية. أدركت أن اليمن قوة عسكرية، ولا تستطيع السعودية أن تفرض علينا إرادتها. ما قامت به السعودية هو خرق لسيادة اليمن وليس العكس. السعودية أدخلت، قامت بطيران F-16 وحاولت أن تدخل الأجواء اليمنية وأن تمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، ولكن كانت الدفاعات الجوية حاضرة. وبالتالي منذ الهدنة ما بيننا وبين السعودية لأكثر من 4 سنوات، السعودية حاولت أن تعيد ترتيب أوراقها العسكرية وأن تعيد ترتيب قدراتها وتحصي خسائرها وتستعيض عما فقدتها في الحرب. وأيضا سمعنا وشاهدنا كميات السلاح التي اشترتها السعودية من أمريكا ومن أوروبا، ورغم ذلك لم نتدخل في شأنها. السعودية الآن تتدخل في الشأن اليمني تدخل سافر، ليس لها الحق أن تفرض علينا أو أن تقول أن هذا تهديد على أرضه. نحن ما جاء البيان العسكري إلا بعد أن أقلعت الطائرات السعودية من المطارات السعودية باتجاه اليمن، وبالتالي كان ردنا هو رد عسكري مناسب، أن محاولة العدو السعودي منع الطائرة الإيرانية سيقابل بعمل عسكري، ولن نسمح للسعودية أن تمارس ضغطها علينا بأي حال من الأحوال. إذا كانت السعودية تعتبر نفسها أنها في هدنة وستمارس عملها بوصاية على اليمن، فلن نسمح بذلك. اليوم القوات المسلحة اليمنية حاضرة وتمتلك السلاح الكافي والقدرة الكافية ليدافع عن أرضها وسيادتها.
0: مجلس رئاسي موجود في الجنوب، وهو دوليا هو الذي معترف به بأنه يمثل اليمن. وأريد أن أسمع منك سيد محمد الحربي، ما ردك على ما سمعته؟
3: أولا، ومن أعطى الحوثي وصايا على شعب اليمن شمالا وجنوبا؟ هناك مجلس رئاسي معترف به من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إنما الحوثي مرتكز في صنعاء ومحافظات فوق صنعاء، جنب الأطفال أن تحت القبائل، ولكن هو يواجه ضغطا شديد في هذه الفترة، خاصة أن مموله النظام الإيراني بدأ يضيق الخناق على دعم الأدرو حزب الله، والذي يعني نعرف أنه مقتل حسن نصر الله والعديد القوات في سبتمبر 2024، وأيضا ديسمبر 2024 تم طرد جميع الميليشيات حزب الله زينبيون فاطميون الحشد الشعبي من سوريا إطلاقا. وإيران الآن تحت ضغط شديد، خاصة في الملف الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوصل إلى اتفاق على الأقل تكتيكي مرحلي، ولكن إيران في وجهة نظري هي غير قادرة على الاستمرارية في دعم الدروعها التي بدأت تتهاوى تباعا. وحقيقة أنه يبدو لي أنه هناك نقص في الدعم، ولكن الحوثيين يبدون أن يرسلون رسالة بأنهم باقون موجودون انتهازيون شخصيين، ولكن يعني طيب. لو حصل استفتاء في اليمن سيلقضون الشعب اليمني.
0: طيب سيد عابد، يعني بعيدا عن التهديدات المتبادلة، أنا أريد أن أصل إلى المعنى، يعني هل هناك تغيير يحدث الآن عمليا في صنعاء؟ يعني هل هناك قرار من جماعة أنصار الله أن يفتح مطار صنعاء وتغير هذا الواقع؟ لأنه الحديث الآن عن طائرة هبطت في مطار صنعاء، وهناك البيان من جماعة أنصار الله يتحدث عن رحلات ستستمر في الفترة المقبلة. هل نفهم من ذلك أن هناك رغبة في تغيير واقع، أن هناك وقف لحركة الملاحة في مطار صنعاء؟
2: السعودية وأمريكا هي من فرض هذا الشيء، وكسر الحصار من قبل إيران هي بادرة كنا نتمنى أن تكون هذه البادرة من عدة دول عربية، ولكن هذه البادرة جاءت مع تشييع السيد علي خامنئي في طهران، وأتت هذه المبادرة وأيضا الذهاب الوفد اليمني للمشاركة في تشييع الشهيد علي خامنئي تحمل أكثر من رسالة. أولا كسر الحصار، إعلان البيان العسكري باستمرار الرحلات ما بيننا وبين طهران، ولنرى ما ستفعله السعودية تجاه اليمن. فإذا رأت السعودية في نفسها القدرة الكافية لأن تمنع الطائرات الإيرانية من الوصول إلى مطار صنعاء، نحن جاهزون وسنرى مدى قدرة السعودية لتنفيذ تهديداتها وتنفيذ ما توعدت به. نحن يمنيون ولسنا سعوديين، نحن دولة مستقلة ولا نتبع النظام السعودي، لا دخل لآل سعود في بلادنا، ولا يحق لها أن تفرض علينا إرادتها. السعودية منذ 26 مارس 2015 وهي مارست الجرائم، جرائم الحرب، قتلت أبناءنا، دمرت بنياتنا، دمرت مدارسنا، هي لم تخدم اليمن. السعودية تريد أن تفرض نفسها كواقع لا بد منه. من رشح العليمي، من نزل عبد الرب منصور، من مشكل المجلس، هي السعودية.
0: طيب يعني المنظمات الدولية توجه اتهامات لكل الأطراف بارتكاب جرائم حرب فيما حدث في هذه الحرب، لكن أنا أريد أن أفهم منك الآن هذا الواقع الذي الآن تعمل جماعة أنصار الله وإيران على تغييره مستمر منذ سنوات، لماذا الآن هناك قرار بتغيير هذا الواقع؟
2: نعم، هذا ما حصل وسيحصل وسيستمر. إيران، وضيفك الكريم تحدث أن إيران دولة تتدخل في الشأن اليمني، إيران اليوم دولة وقطب من أقطاب القوة في العالم. إيران استطاعت أن تركع أمريكا وأن تركع إسرائيل. إيران اليوم لا يستطيع، لو تستطيع أي دولة في العالم أن تقول لإيران لا. إيران اليوم وهي فارضة نفسها في المنطقة وأصبحت من مراكز القوة في المنطقة في العالم، ليس في المنطقة والإقليم. إذا كانت السعودية اليوم وهي سيدي الكريم قد جعلت كل صادرات نفطها عبر البحر الأحمر، هي في خطر حقيقي. لكن يفترض من السعودية وهي جارنا أن تسهم في رفع معاناتنا، لا أن تزيد معاناتنا. أتمنى أنا أقول لك أتمنى عليك
0: فقط فهمني لماذا اليوم، هل إيران تريد أن تستخدم ورقة جديدة ضد السعودية؟ هل هناك تغير في الاستراتيجية الإيرانية؟ هل هناك تغير في الهدف الآن؟
2: محور المقاومة هو جسد واحد، وبالتالي إيران هي منذ اللحظات الأولى ومنذ بدء الساعات الأولى من حربنا مع الكيان الصهيوني في 31 أكتوبر 2023 وساندت غزة وساندت فلسطين، وكذلك اليمن ساندت غزة وقامت بكل ما تستطيع من إمكانيات لضرب العدو الإسرائيلي، وبالتالي نعم. محور المقاومة هو كل يساند الآخر، إيران تساندنا ونحن نساندها. فحينما أمريكا قامت بحربها على إيران أعلنت اليمن إغلاق البحر الأحمر ومنع الملاحة للعدو الإسرائيلي في الوقت الذي فيه دول أخرى سمحت بأن تستخدم أراضيها لوصول الغذاء والمواد والأسمدة إلى إسرائيل. نحن اليوم أخي الكريم لا نقوم بعمل مشبوه ولا نقوم بعمل العالم يجرمنا. العالم الآن يرى اليمن أنها هي المنطقة، هي الدولة القوية في المنطقة، واستطعنا أن نوظف جغرافيتنا وأن نوظف إمكانياتنا وقدراتنا لنصرة غزة وفلسطين ولبنان والعراق. اليوم
0: أقول لك أن العالم الأمم المتحدة تتعامل مع المجلس الرئاسي
2: هو تحدي.
0: طيب، لضيق الوقت اسمح لي أن أنتقل لأنه أريد أن أسمع أيضا سيد محمد الحربي.
2: نحن لا نعترف بالمجلس الرئاسي في اليمن،
0: معلش، لكن الأمم المتحدة تعترف به وتتعامل معه. سيد محمد الحربي، كيف تفسرون في السعودية هذا الذي يحدث الآن، معناه السياسي، وهل يمكن أن يوصل الأمور إلى عودة الحرب بين التحالف والحوثيين؟
3: لا، هو استدف الخناق على الحوثي وعلى أذن يروح إيران. إيران يعني في وضع اقتصادي منهار. إيران طبعا استخدمت نظيف قربج فقط لإبتزاز العالم ولا مصدر قوة. الشيء الثاني، من متى أغلق البحر الأحمر حقيقة؟ يعني يقول أغلقنا البحر الأحمر حقيقة، يعني لابد أن نتكلم بالواقعية وبالصراحة. ما أغلق البحر الأحمر؟ لم يغلق البحر الأحمر. وصدقني أنه الآن في هذه المرحلة الحوثيين يستخدمون ورقة البحر الأحمر فقط للضغط أو لتحفيز الضغط عن إيران. إيران يبدو لي أنها توصلت على أو مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى حلول، وعلى الأقل وقتية مرحلية، ومن ضمنها الأذرع. فالأذرع الآن في تساقط متوالي ومتزامن مع الأحداث. الشيء الثاني، مثل ما يجب أن نقرر، أنتم الحوثيين لا يمثلون الشعب اليمني حقيقة، هم فيها 5% من مجموع السكان اليمنيين فقط. فلا تتحدثوا عن اليمن. المتحدث الرسمي عن اليمن والشرعي هو مجلس الرئاسة المعترف به دوليا، سواء كان شمالا وجنوبا. إنما الآن نحن في مرحلة رمادية نترقب التوصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاقية دائمة مستمرة. وصدقني طيب، يعني بعد هذه الاتفاقية إيران ستتخلى إجبارا عن أدرعها وعن دعم أدرعها، سواء كان لوجستيا عسكريا أو حتى إداريا.
0: لكن هل هناك تفسير لديكم لهذا الحراك الإيراني الآن؟
3: هي مثل ما قلت لك، هي أوراق الضغط يستخدمها الإيرانيون بعملية الضغط على دول المستعمر الخليجي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة إيران لاستمرارية هذه الاتفاقية، اتفاقية سويسرا أو ما يطلق عليها اتفاقية إسلام آباد 14 بند. هناك كانت اختراقات، ولكن يبدو لي أنه ملف هرمز هو يأخذ الطابع الأولوية، وبالتالي اتباعا الملف النووي، ملف الصواريخ، وملف الأدرع.
0: أشكرك سيد محمد الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من الرياض. كما أشكر السيد عابد الثور، المستشار بوزارة الدفاع التابع لجماعة الحوثي، كنت معنا من صنعاء. شكرا لكما.

ربع ألفية على ولادة الولايات المتحدة، واشنطن تستعد والعالم يراقب، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة واستعراضات عسكرية لافتة، ألعاب نارية قياسية وخطاب مرتقب للرئيس دونالد ترامب. لكن خلف مشهد الاحتفال تبرز أسئلة أكبر من المناسبة نفسها. هل تحتفل الولايات المتحدة بتاريخها أم تعيد صياغة هويتها؟ وهل تعكس هذه الذكرى قوة الجمهورية أم عمق انقسامها؟ وهل يكون الاحتفال بتجديد الوعد الأمريكي أم بتكريس سردية سياسية جديدة؟ بين استعراضات القوة الرمزية، بل بين استعراضات القوة والرمزية التاريخية، تدخل الولايات المتحدة اليوم محطة من أكثر محطاتها الوطنية أهمية مع انطلاق احتفالات الذكرى 250 لإعلان الاستقلال، أو ما بات يعرف بربع الألفية. المناسبة التي اعتبرها البعض اختبارا سياسيا ومؤسسيا تعكس صورة أمريكا في لحظة تتقاطع فيها القوة مع الانقسام. في العاصمة واشنطن تبدو الإجراءات الأمنية استثنائية لحد كبير، فقد أغلقت طرق رئيسية ونشرت حواجز خرسانية ونقاط تفتيش مكثفة، وأحيط متنزه ناشونال مول والبيت الأبيض بطوق أمني يشبه الترتيبات المعتمدة في مراسم تنصيب الرؤساء. تأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع خطاب مرتقب للرئيس دونالد ترامب وتجمع جماهيري واسع، إلى جانب عروض جوية تشارك فيها مقاتلات ومروحيات وطائرة الرئاسة الأمريكية، بينما ينتظر الجميع عرض ألعاب نارية يوصف بأنه الأكبر في تاريخ البلاد. هذه هي الصورة الخارجية القشرة، لكن ماذا عن الداخل؟ هذه الذكرى تأتي وسط مشهد داخلي بالغ التعقيد، فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية الأمريكيين تعتقد أن بلادهم لم تعد تطبق المبادئ التي نص عليها إعلان الاستقلال بالقدر المأمول، بينما يتواصل انقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضايا الهوية والهجرة والديمقراطية وحدود السلطة التنفيذية. في هذا السياق يسعى الرئيس ترامب إلى تقديم المناسبة باعتبارها إعلانا عن العصر الذهبي الجديد للولايات المتحدة، طبعا وفق ترامب، مستندا إلى ما يصفه بإنجازات اقتصادية وعسكرية، ومؤكدا أن بلاده تدخل مرحلة جديدة من القوة والازدهار، فيما يرى منتقدوه أن الخطاب يمنح الاحتفال الوطني بعدا سياسيا وانتخابيا ويعكس استمرار حالة الاستقطاب. لكن في الوقت نفسه لا يقتصر النقاش على الداخل الأمريكي فقط، فبينما لا تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وتقود العديد من مجالات التكنولوجيا والابتكار، تتزايد المؤشرات على أن النظام الدولي أصبح أكثر تعددية، ما يعيد طرح تساؤل حول حقيقة أن الفجوة التي كانت تفصل واشنطن عن منافسيها لم تعد بالاتساع الذي عرفته بالعقود الماضية. لهذا تبدو الذكرى 250 مناسبة لطرح سؤال يتجاوز الاحتفال نفسه: هل يكمن مستقبل الولايات المتحدة في استعراض عناصر القوة العسكرية والاقتصادية، أم في قدرتها على تجديد العقد الديمقراطي الذي قامت عليه الجمهورية قبل قرنين ونصف؟ ربما تكمن خصوصية هذه المناسبة في أنها تجمع بين صورتين لأمريكا: الأولى دولة لا تزال تمتلك أكبر أدوات القوة والنفوذ في العالم، والثانية مجتمع يخوض نقاشا عميقا حول معنى الديمقراطية والهوية الوطنية. هل تستطيع الولايات المتحدة تجديد العقد الديمقراطي الذي قامت عليه جمهوريتها؟ هل يكفي التفوق الاقتصادي والعسكري للحفاظ على مكانتها العالمية إذا استمرت الانقسامات الداخلية في الاتساع؟ وأخيرا، أي أمريكا ستدخل النصف الثاني من ألفيتها الأولى؟ أمريكا القوة أم أمريكا الفكرة؟

0: معنا من واشنطن مشاهدينا الكرام السيد مارك فيتزباتريك، زميل بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك سيد مارك. سيد مارك، أنت كأمريكي أولا، ماذا يعني بالنسبة لك ذكرى عيد الاستقلال لأمريكا؟
1: شكرا جزيلا على استضافتي، وأود أن أهنئكم على هذه المقدمة التي ذكرت كافة المسائل المهمة بالنسبة للأمريكيين. ليس لدي شيء لأضيفه، ولكن أنا كمواطن أمريكي أنا سعيد بتواجدي معكم اليوم، وأنا أعتبر أنا في العادة في هذه المناسبة أرتدي اللون الأزرق والأحمر والأبيض في ربطة العنق، وأنا أضع العلم الأمريكي أمام منزلي لأنني فخور بما حققته الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أقدر أن الولايات المتحدة

0: طقس حار جدا، ولكن الأمر الثاني هو أنها بدأت مسيسة للغاية. فأنا أبقى في المنزل وأشاهد ألعاب كرة القدم لكأس العالم، وأيضا أستمع إلى الأغاني الوطنية، وأمل بأن يكون المستقبل أفضل.
1: المستقبل أفضل، هذا معناه أن الحاضر ربما ليس كما يجب. طيب، على كل أحوال أعود معك إلى مضمون وثيقة الاستقلال التي كانت تقول إن كل الناس خلقوا متساوين، وأن لهم حقوق لا يجوز التصرف بها، منها حق الحياة والحرية، وأن للناس الحق في اختيار حكوماتهم. رغم هذه المبادئ الجميلة التي سمعناها في الوثيقة، نعلم عندما صيغت هذه الوثيقة كان هناك النساء في الولايات المتحدة، السود في الولايات المتحدة، السكان الأصليون في الولايات المتحدة، وحتى كثير من الرجال البيض في الولايات المتحدة غير المالكين لم يكونوا يتمتعون بهذا هذا الواقع الذي تشير إليه الوثيقة. اليوم هل ترى الولايات المتحدة اليوم تحترم هذه المبادئ التي حتى لم تحترم عند صياغة وثيقة الاستقلال؟
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة تخطت أوجه العجز الموجودة في إعلان الاستقلال، ومنحت في السابق الحقوق للرجال البيض فقط. كان هناك مساواة للمرأة، وأيضا بعد ذلك تم تحرير كل العبيد، وتم استقبال كافة الخلفيات والجنسيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم منحهم الحرية، وتم منح كل هذه الحقوق لكافة الأمريكيين. ولا أعتقد أن هناك تراجع كبير في هذه المسألة، أو ربما عجز في هذه المسألة. نعم، هناك نقاش حول الهجرة وما يجب القيام به تجاه الأشخاص الجدد وما هي الإجراءات، ولكن هم مرحب بهم طالما هم متواجدون في هذه الدولة، وإذا كانوا من المواطنين لديهم حقوق كاملة. هناك مسألة كبيرة وإشكالية حول الأشخاص الذين ليس لديهم الجنسية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة خلال إدارة ترامب، وإدارة ترامب تعتبرهم أنهم غير قانونيين، وتم ترحيل عدد كبير منهم، وهذه مشكلة. ففي هذه النقطة نعم، يمكن أن أقول أن هناك مشكلة كبيرة وعجز، وأعتقد أننا سوف نتخطاها، وأعتقد أنه يمكننا أن نركز على قيامنا على الرغم من ذلك، وربما هي مصدر إلهام لبقية العالم.
1: طيب، يعني طبعا من يواجهون انتقادات لإدارة ترامب في خصوص الهجرة وعمليات الترحيل التي تتم، وأيضا من يواجهون انتقادات لوضع السود في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وحتى الآن، قد يكون لهم رأي مختلف. لكن أنا أريد أن أفهم منك، هذه المبادئ هل هي تقتصر على الإنسان الأمريكي فقط أم على كل البشر على هذه الأرض؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الماضية حاولت أن تشارك مبادئها مع بقية العالم. نحن قمنا بدعم وتقوية مبادئ حقوق الإنسان في أماكن كثيرة، ليس كل العالم ولكن أماكن كثيرة. أنا أتذكر على سبيل المثال عندما كان الرئيس الفلبيني يحكم الفلبين بنظام استبدادي، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعمه ولكن طلبت منه التوقف، ومن ثم تم تغيير الأمر في الفلبين وباتت دولة أكثر حرية وديمقراطية، وهذا حصل في أماكن أخرى حول العالم أيضا. نحن لا ندعم حقوق الإنسان على المستوى العالمي بشكل كامل اليوم وكما كنا نفعل في السابق، ولكن لا نزال نفعل ذلك في أماكن
1: لا
0: متعددة.
1: سيد مارك، اسمح لي سيد مارك، أعتذر المقاطعة، أنا لا أتحدث حتى عن دعم الولايات المتحدة لهذه الحقوق في الخارج، لكن حتى عن تنفيذ الولايات المتحدة بنفسها. يعني مثلا حق الحياة، طيب ما هو في حرب إبادة جماعية تنفذ في غزة وبمساهمة أمريكية بسلاح أمريكي، حق أن الناس خلقوا متساوين ولهم الحق في اختيار حكوماتهم. رأينا الرئيس ترامب ماذا فعل في فنزويلا، رأينا عمليات القتل التي تمت للقيادة الإيرانية وتهديد حتى بالقضاء على الحضارة الإيرانية. يعني هناك ما يعتبر معايير للإنسان الأمريكي.

0: الأمريكي، وهناك ما يطبقه ترامب الذي بعيد تماما عن القانون الدولي، يطبق معايير أخرى كما لو كان هناك فصل عنصري بين الإنسان الأمريكي وإنسان الدول الأخرى.
1: أنا أتردد في الدخول في نقاش حول هذه المسألة هنا، ولكن أنا أعلم أن هناك انتقاد تجاه هذه الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالنشاطات في غزة والتي تم تسميتها إبادة. هي ليست نشاطات أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول منع إسرائيل من القيام بعملياتها العسكرية، ليس بالحد الضروري. أعتقد أنه يجب أن نمنع إسرائيل أكثر، وأعتقد أنه في أماكن أخرى لا يجب أن نقوم بهذه الهجمات. نحن لم نقتل القادة الإيرانيين، بل هذه إسرائيل. نحن قمنا بهجمات ضد إيران، نعم. خلال السنوات السابقة إيران هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك نزاع مع إيران لسنوات طويلة. أنا لست بحاجة إلى الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية على كل صعيد، ولكن بشكل عام مع كل هذه الشوائب والمشاكل نحن لا نزال نحاول الحفاظ على هذه المبادئ.
0: أشكرك سيد مارك فيتسباتريك، زميل المعهد الدولي للدراسات الدولية الدراسات الاستراتيجية. شكرا لك سيدي، كنت معنا من واشنطن. تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس ترامب، احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. التصميم الذي كشف عنه تزامن مع الجدل حول مدى قانونية وضع صور رؤساء أحياء على العملة الأمريكية.
2: عملة معدنية ستحمل صورة الرئيس الأمريكي، هذا ما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية، التي قالت إنها تعمل على إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد العام المقبل تحمل صورة دونالد ترامب. التصميم ليس نهائياً، لكن المسودة التي نشرت تظهر وجه ترامب على جهة وصورته رافعاً قبضته، وعلم الولايات المتحدة يرفرف خلفه على الجهة الثانية. ولكن ما مدى قانونية ذلك؟ تضمنت عدة تشريعات أمريكية نصوصاً تحظر وضع صور أحياء على العملات، لكن الحظر لا يشمل السلسلة التي ستصدر بمناسبة مرور 250 عاماً على الاستقلال، وهي السلسلة التي ستتضمن عملة ترامب المقترحة. يأخذنا هذا إلى تاريخ العملة الأمريكية. وفقاً لسجلات وزارة الخزانة، أول عملة أمريكية صدرت كانت عام 1775، حينها أصدر الكونغرس أوراقاً نقدية بقيمة مليوني دولار، ثم عين بعد 3 أيام 28 مواطناً من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها. منذ ذلك الوقت أصدر الكونغرس عدة عملات، وأقر أول دار سكن وطنية في فيلادلفيا، وتم إصدار أولى العملات الورقية عام 1861. أما وضع صور الرؤساء على العملة الأمريكية فبدأ عام 69 من القرن 19، حين وضعت صورة الرئيس جورج واشنطن على عملة الدولار الواحد، ثم توالى بعد ذلك وضع صور لرؤساء راحلين. بينما على العملة المعدنية حل أبراهام لينكولن محل سيدة الحرية على عملة البنس في بدايات القرن 20. التغير الأكبر في العملة الأمريكية حصل عام 29 من القرن الماضي، حين أصبحت أصغر حجماً وفرضت تصاميم موحدة. لكن الشعار الأشهر على العملة الأمريكية بالله نثق لم يبدأ سوى عام 57 من القرن الماضي على فئة الدولار. مرت العملة الأمريكية منذ ذلك الوقت بتحولات عديدة، والآن تتميز بتكنولوجيا متقدمة لمكافحة التزوير وتصميم جديد مع الحفاظ على الشكل التقليدي للأوراق النقدية الأمريكية. بينما مزيد من التغييرات في الأوراق النقدية الأمريكية مقررة العام المقبل على عدة فئات، تستثني هذه التغييرات فئة الدولار الواحد الذي لا يعتقد كثيرون أن أحداً يكلف نفسه عناء محاولة تزويره.
0: لا مشاهدينا الكرام، إلى فرحة المغرب. طبعا كثر منكم يعرفون بالفعل نتيجة مباراة المغرب وكندا، لكن نقول للجميع المغرب فاز على منافسه الكندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة دور 16 بكأس العالم ل 2026. بهذا الفوز تأهل المغرب إلى ربع نهائي المونديال، فيما ودعت كندا صاحبة الأرض والضيافة ودعت البطولة. مباشرة إلى الرباط مع مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي. مرحبا يوسف، مبروك النتيجة ومبروك لأهل المغرب النتيجة، كيف هي الأجواء حولك؟
3: مبروك لنا جميعا أحمد، لا صوت سيعلو في المغرب على صوت الفرح هنا في الرباط، الآلاف خرجوا للشوارع للاحتفال بهذا النصر التاريخي، كذلك في مختلف مدن المملكة الاحتفالات في كل مكان. طبعا بعد مباراة صعبة، شخصيا تابعت المباراة بتوتر وضغط كبير، وهذا ربما كان حال كل الجماهير، خاصة وأن كندا في طبعا كما كان متوقعا في الشوط الأول كانت هي المتحكم في الكرة، كانت أكثر ضغطا، كانت أقرب للتهديف، لكن من يملك مدربا بكفاءة وجدارة محمد وهبي ولاعبين بحجم الكابتن حكيمي وأناحي وحارس عنيد وعسيد مثل ياسين بونو، حق له أن يكون طموحا، أن يحتفل طبعا، أن يفرح، أن يطمح طبعا التقدم أكثر وأكثر في هذه المنافسة. المغرب قاب قوسين أو أدنى من تكرار إنجاز قطر والوصول إلى مباراة النصف في انتظار طبعا المتأهل من مباراة باراغواي وفرنسا، لكن لسان حال الجماهير هنا يقول لا يهمنا من يتأهل، المغرب سيلعب بقوته بشخصيته بأسلوبه، والعين طبعا على النهائي. أحمد
0: شكرا لك يوسف، شكرا، وأنت كنت معنا من الرباط، ومبروك مرة أخرى، مبروك لكل أهل المغرب ولكل العرب أيضا. بعيد عن الرياضة، الأوضاع كانت سيئة في فرنسا، ليس فقط فرنسا بل كل أوروبا أو معظم الدول الأوروبية. فرنسا وأوروبا تدخل هذا الصيف تحت ضغط موجة حر استثنائية لا تقرأ بوصفها ارتفاعا موسميا في الحرارة فقط، بل كاختبار مباشر لقدرة الدول الأوروبية على التكيف مع واقع مناخي جديد أكثر سخونة وأعلى كلفة على الصحة والبنية التحتية والاقتصاد. في فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن شهر حزيران يونيو من 2026 الشهر الماضي كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء القياسات بمتوسط حرارة بلغ 22.7 درجات مئوية، أي أعلى بنحو 3.8 من المعدل الموسمي. كما سجلت فرنسا خلال الموجة نفسها أياما هي الأشد حرارة في تاريخها على الإطلاق، مع وصول المؤشر الحراري الوطني إلى 30 درجة في 23 والرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الماضي، وتجاوزت، وربما هذا هو الأهم والأخطر، تجاوزت درجات الحرارة الفعلية حاجز 40 درجة مئوية. صحيا كانت الكلفة ثقيلة، فقد أعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل نحو 2025 وفاة إضافية بين 22 والثامن والعشرين من حزيران يونيو بارتفاع قدره 29.1% عن الأسبوع السابق، وكان 85% من الضحايا فوق 65 من العمر. وفي منطقة باريس منطقة العاصمة وحدها ارتفعت الوفيات بنحو 62.8%، بينما زادت الوفيات داخل المنازل بنسبة 91%. قبل موجة حزيران يونيو كانت فرنسا قد سجلت ما لا يقل عن 300 وفاة خلال موجات حر مبكرة في شهر مايو، طبعا الحرارة الحقيقية تكون في شهر 7 و8. على كل أحوال معظم ما حدث كان بين من تجاوزوا، معظم الوفيات في هذه الفترة كان بين من تجاوزوا 75 من العمر بحسب تقديرات وزارة الصحة الفرنسية. هذه الأرقام انعكست على الحياة اليومية في البلاد، فقد أغلقت السلطات أو عدلت الدوام في نحو 2700 مدرسة خلال ذروة الحر، بينما منحت وزارة الداخلية المسؤولين المحليين صلاحية إلغاء مراحل من سباق فرنسا للدراجات، وهو شيء مقدس في فرنسا، إذا صدرت إنذارات حمراء خصوصا مع توقع درجات تصل إلى 39 درجة في بعض المناطق. في جنوب فرنسا تحولت الحرارة والجفاف إلى حرائق، فقد كافح نحو 2000 رجل إطفاء حرائق عدة على ساحل المتوسط مدفوعة برياح قوية وظروف جافة، مع إجلاء نحو 1500 شخص من مخيمات في المنطقة وإغلاق مطارات مؤقتة أو بشكل مؤقت بسبب أعمدة الدخان التي غطت مسار الملاحة الجوية ومدرج المطار وفق ما نقلته وكالة رويترز. التداعيات لم تقتصر على فرنسا وحدها، موجة الحر ضربت أجزاء واسعة من غرب ووسط وجنوب أوروبا، حيث تحدثت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن موجة استثنائية حطمت أرقاما قياسية أثرت على الصحة العامة والنظم البيئية والزراعة والبنية التحتية والإنتاجية. كما رصدت تقارير أوروبية اضطرابات في شبكات الكهرباء والنقل وذوبان أجزاء من الطرق في ألمانيا وتشوه قضبان سكك حديد في السويد. علميا تربط مراكز المناخ هذه الموجة بالتغير المناخي بشكل مباشر، فقد قالت الهيئة العالمية لنسبة الأحوال الجوية إن موجة الحر الحالية في أوروبا كانت شبه مستحيلة بهذه الشدة قبل عقود من دون الاحترار الناتج عن النشاط البشري، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وجنوب إنجلترا بلغت ما بين 5 و12 درجة فوق المعدلات الموسمية. ولهذا لم يعد السؤال في أوروبا متى تنتهي موجة الحر الحالية، بل كيف يمكن التكيف مع واقع مناخي جديد تتكرر فيه موجات الحر بصورة أبكر وتدوم لفترات أطول وتخلف في كل صيف خسائر بشرية واقتصادية وبيئية أكبر من سابقاتها.

0: ينضم إلينا من اسطنبول السيد زاهر هاشم الخبير في شؤون البيئة والتغير المناخي. مرحبا بك سيد زاهر. سيد زاهر، ما يحدث اليوم كان متوقعا منذ سنوات طويلة. الخبراء كانوا يأكدون في كل مرة يحدث فيها اجتماعات من أجل البيئة ويخرج العالم يحتفل بما وعدوا بتنفيذه، لكن في النهاية لا ينفذ، الدول لا تنفذ ما تعهدت به، وبالتالي أصبحنا نقترب ونعيش واقع لم نعتاد عليه ولم تعتاد عليه أوروبا. السؤال، هذه الدول التي كانت تعد بأن تقوم بإجراءات لإخفاض أو لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسب كبيرة، لماذا يصعب عليها أن تفي بتعهداتها؟
1: مساء الخير. يعني التعهدات التي قدمتها الدول الصناعية الكبرى خلال مؤتمرات المناخ المتعددة كانت تصطدم دائما يعني بسياسات هذه الدول، سياسات هذه الدول التي تميل أكثر إلى استهلاك الوقود الأحفوري ودعم الصناعات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري وهو النفط والغاز والفحم. لذلك يعني دائما ما كانت هذه السياسات هي التي تحدد الأبعاد، أبعاد الاتفاقيات البيئية ومدى التمويل المقدم للدول الغير قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ. لذلك يعني هناك نية للتغييرات لإجراء يعني عمل مناخي عالمي، لكن هذا كما ذكرت لك هذا العمل المناخي العالمي دائما ما يصطدم بالخلافات الاقتصادية في الأمتار الأخيرة من اتفاقيات المناخ، ودائما هناك يعني لوبي الصناعات النفطية أو لوبي الوقود الأحفوري هو الذي يعطل الاتفاقات النهائية في نهاية المطاف.
0: الحكومات التي تأتي تريد أن تبقى في السلطة، ولكي تبقى في السلطة تريد أن تحقق أرباح وأموال تدير بها البلاد، وبالتالي تعتمد على الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي أشرت إليه، فحم، غاز، نفط. ومن هنا المصالح الاقتصادية تفرض نفسها، إن أردنا أن نلخص ما تفضلت به، لكن كما لو كان هذه الحكومات لا ترى حجم الكارثة التي نقترب منها كل صيف. يعني الآن أصبحنا نرى في أوروبا درجات حرارة ولم نصل في فترة الصيف الحقيقي، الصيف ربما يبدأ هذه الأيام والشهرين المقبلين، لكن ما هي الخطورة التي يمكن أن نعيشها، الوضع الكارثي الذي يمكن أن نعيشه خلال السنوات المقبلة؟ هل ستقتصر الأمور على ارتفاع درجات الحرارة وأن نشعر بأن هناك حرارة مرتفعة وانتهى الموضوع، أم هناك مشاكل أكبر كثيرة من ذلك؟
1: بالطبع الخطر يعني لا يقتصر على ارتفاع درجات الحرارة بحد ذاتها، بل هناك يعني امتدادات تصل إلى خسائر اقتصادية وخسائر صحية كبيرة نتيجة مثلا حرائق الغابات والإجهاد الحراري الذي يصيب المحاصيل الزراعية، فتصبح أقل قدرة على الإنتاج الزراعي، وهذا يهدد الأمن الغذائي أيضا للمجتمعات وللمزارعين، وأيضا يضاعف عدد الوفيات وهو ما يهدد القوة الاقتصادية للبلدان التي يصيبها. يعني نحن أمام موجات حر استثنائية، قبل عقود لم تكن تحدث هذه الموجات، لكنها أصبحت الآن تحدث بشكل متكرر، أحيانا تحدث مرتين أو أكثر خلال الصيف نفسه. جنوب أوروبا أصبح من أكثر الأماكن تأثرا بتغيرات المناخ وبدرجات الاحتباس الحراري. لذلك هناك يعني مخاطر صحية تصيب الأطفال، تصيب كبار السن كما ذكر التقرير، يعني معظم الحالات حالات الإصابات كانت في كبار السن فوق 75 عاما. ترتفع أيضا حالات ضربات الشمس والجفاف وأمراض القلب والفشل الكلوي، المصابون بهذه الأمراض هم أكثر عرضة للخطر. تتأثر أيضا الصحة النفسية والاجتماعية، تتأثر ساعات العمل، يتأثر الوضع الاقتصادي والوضع التعليمي، حتى المدارس قد تتوقف عن العمل وغيرها. هناك يعني عدة تأثيرات، وإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المتمثلة بانخفاض إنتاجية العمال في فصل الصيف، خصوصا ما يعملون في قطاعات الزراعة وقطاعات المياه وغيرها من وقطاعات البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة يعني بالعمل تحت أشعة الشمس. هناك تراجع المحاصيل الزراعية كما ذكرت لك بسبب الجفاف والإجهاد والإجهاد الحراري، وتراجع منسوب المياه بسبب الجفاف، أيضا زيادة استهلاك الكهرباء وهو نتيجة يعني استخدام أجهزة التبريد، ارتفاع الضغط على الطاقة الكهربائية. عدا عن هذا السبب الاقتصادي، أيضا ارتفاع الضغط على الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية بمعظمها يأتي من وقود أحفوري، لذلك تستمر هذه الدورة في يعني حلقة مغلقة. ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء، وزيادة استهلاك الكهرباء تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري،
0: وبالتالي تزداد درجات الحرارة أكثر أيضا.
1: نعم أكيد. وعدا عن حرائق الغابات التي تأتي على مساحات شاسعة من الغابات وتؤدي إلى تضرر المواسم السياحية وتضرر المصايف والغابات التي يعني يقصدها السياح.
0: طيب كيف تتصور الواقع الذي يمكن أن نصل إليه خلال عام أو عامين أو ربما خمسة أعوام من الآن؟ هل هذا هو الواقع الذي
1: للأسف يعني نعم للأسف يعني درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع، أصبحنا خارج معادلة خفض الانبعاثات أو خفض درجات الحرارة لأنها أصبحت واقعا. نحن الآن في معادلة التكيف فقط مع هذه التغيرات المناخية. قد تكون دول أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول الصناعية الكبرى قادرة على التكيف ولديها إمكانيات مادية والتقنية القادرة على التكيف، لكن البلدان النامية وخصوصا ومنطقتنا العربية بشكل عام ستشهد يعني تأثر كبير بأثار التغير المناخي، وهي دول غير قد لا تكون قادرة على التكيف بشكل كبير مع آثار التغير المناخي، سواء يعني وقف هذه التغيرات عند حد معين أو التكيف مع نتائجها مع الوضع المائي والوضع الغذائي والزراعي الذي سيتأثر، ستتأثر اقتصادات الدول النامية بشكل كبير لأنها غير قادرة على مجابهة التكيف. لكن قد تكون الدول الأوروبية أكثر قدرة على التكيف، ومن الضروري أيضا استمرار العمل المناخي، الوصول إلى اتفاقيات ملزمة ليس فقط نوايا حسنة ضمن مؤتمرات المناخ، ولكن اتفاقيات ملزمة تلزم الدول المصدرة للانبعاثات الغازية بخفض هذه الانبعاثات والتوجه إلى مجالات الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة النظيفة.
0: ما تقوله في غاية الخطورة، تقول الآن نحن فقط نتكيف، ألا يوجد حل لهذا الوضع؟ يعني هذه الدول الأساسية الملوثة، الولايات المتحدة، الصين، الهند، وحتى هناك دول كألمانيا التي عادت لاستخدام الفحم بعد المشاكل السياسية التي حدثت مع روسيا، ألا يوجد هناك ما يمكن أن يفعله البشر حتى نعالج هذا الوضع من الأساس وتعود الأمور يعني أفضل، يعني أفضل مما نحن فيه الآن وليس كما كانت سابقا؟
1: نعم، يعني نحن لا نقول بالمطلق أنه لسنا قادرين، لكن العالم كان وضع في اتفاقية باريس لمنتصف هذا القرن في عام 2050 لخفض درجات الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية عن ما قبل العصر الصناعي، لكن حتى الآن هذا الهدف لم يتحقق، وبالعكس نحن نزيد عن هذه 1.5 درجة، نحن في حدود 2 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة. لذلك يعني نحتاج إلى عمل كبير. الحل الأمثل هو وقف استخدام الوقود الأحفوري الذي يصدر انبعاثات غازية، هذا هو الحل. الحل الأفضل أو الحل الاستراتيجي أن نتوقف الدول التي تبعث المسببة للانبعاثات الغازية بالتوقف، لكن لا يوجد إرادة دولية لذلك. نعم، الولايات المتحدة مثلا انسحبت من اتفاقية باريس لتغير المناخ ولا تلتفت إلى هذه الاتفاقيات. الدول الكبرى أيضا ليست لديها هذه النية.
0: أشكرك سيد زاهر هاشم الخبير في شؤون البيئة والتغير المناخي، كنت معنا من إسطنبول. مشاهدينا الكرام، في فنزويلا لم يشكل الزلزال المزدوج سوى بداية لمأساة ممتدة، حيث تتحول وعود الإعمار السريع إلى رهينة في شباك التعقيدات السياسية والمالية، ليجد المنكوبون أنفسهم في مواجهة المجهول بانتظار توافقات سياسية تبدو بعيدة.
2: قبل 10 أيام كانت ماريا تملك سقفاً وجدران بيت دافئ يحمي عائلتها. تغيرت حياتها تماماً بعد أن حول الزلزال ذكرياتها إلى ركام. تتأقلم ماريا الآن مجبرة. كيف تعيش داخل مساحة قماشية ضيقة، خيام لا تقي رياح ولا تمنع مطراً ولا تحفظ خصوصية.
3: سنبقى هنا حتى العثور على مكان نذهب إليه لمركز إيواء أو شيئا من هذا القبيل، لا أعلم، لم يبلغونا لغاية الآن أين سننقل.
2: ماريا ليست وحدها في هذه العتمة، فقصتها واحدة من مأساة أوسع بكثير. الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الكارثة، أكثر من 15,000 متضرر بعد أن دمر الزلزالان ما يقارب 200 مبنى وألحق أضرارا ب900 أخرى، والنتيجة تشريد العائلات وتوزيعها على أكثر من 70 مركزا للإيواء المؤقت.
4: نعمل مع رئيس البلدية والمتطوعين والشركات الخاصة، وقدمنا الدعم ل100 عائلة، وفي هذه الأثناء انخفض عدد العائلات لأننا خصصنا مساعدات لكل عائلة وقيمنا بعض البنايات، حيث في بلديتنا ستخضع البيوت كلها للفحص من المهندسين، وفي حال كانت صالحة للسكن يعود أصحابها إليها، وإلا سنضطر لرفع الحالات للولاية أو الحكومة.
2: على الجانب الآخر من المشهد، تصريحات سياسية كثيرة بشأن التعافي السريع، وعود بالبناء تسمعها ماريا وجيرانها كل يوم. إعادة إعمار ستواجه على الأرجح تعقيدات سياسية ومالية. 200 مليون دولار خصصتها الحكومة في حساب مقيد بانتظار موافقات وتدقيق أمريكي، علّه يسمح لعجلة التعافي بالدوران. تتحدث الحكومة عن خطة إعمار، لكنها تظل حتى الآن بلا سقف زمني ينقذ هؤلاء من ليلهم الطويل. وحتى تتحول الوعود إلى أسقف وجدران، ستبقى ماريا وآلاف العائلات الأخرى يواجهون الخوف بانتظار فجر قد يتأخر بزوغه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: شاهدينا الأخيرة لهذه الليلة انتهت. غدا لفات جديدة ونقاش جديد. بعد قليل ستكون معكم سهام البابا في ساعة إخبارية جديدة. في رعايتكم.

مقاطع إخبارية من التلفزيون العربي. إليكم العناوين. إيران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز تزامناً مع اتفاق فرنسي بريطاني مع عمان لضمان حرية الملاحة في المضيق. قصف ونصف جنوبي لبنان في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق الإطاري، والتلفزيون العربي يرصد المشهد من النبطية. أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة وبيساهية ومخيم جباليا. وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف للمباني السكنية شرقي خان يونس. هجمات متبادلة بين كييف وموسكو على البنى التحتية ومنشآت النفط. وزيلينسكي يهاتف ترامب في يوم الاستقلال طالبا المساعدة الأمريكية.

0: أعلنت سلطنة عمان اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا على العمل لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة السفن، بالتزامن مع مؤشرات على عودة الاستقرار إلى أسواق النفط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني.
1: بعد أسابيع من التوتر يبقى مضيق هرمز في واجهة المشهد الدولي. سلطنة عمان أعلنت تعاونها مع بريطانيا وفرنسا، والهدف بقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية. الخطوة تأتي بعد تفاهمات أوقفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وأعادت حركة السفن إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. التحرك العماني جاء بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى باريس ولندن في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى منع أي تهديد جديد للمضيق. وفي بيان مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك، أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل دي غول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية. انعكاسات التهدئة ظهرت سريعا في أسواق النفط. إنتاج دول أوبك ارتفع خلال يونيو مع استئناف الإمدادات من دول الخليج بعدما تأثرت خلال فترة التوتر وإغلاق المضيق. كما استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يحافظ على انسيابية الملاحة وتدفق الإمدادات. ورغم استمرار الحذر، يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لمرحلة جديدة، عنوانها الدبلوماسية بدل المواجهة، وأمن الملاحة بدل شبح الإغلاق.
0: يتوصل توفد الحشود الشعبية إلى مصلى الإمام الخميني للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وذلك حتى يوم غد الأحد تمهيدا لانطلاق موكب التشييع الشعبي في شوارع طهران في 6 يوليو، وبعد ذلك سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء وإلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق الأربعاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرف من هو الزعيم، في إشارة إلى نفسه، موضحا أن علاقته به جيدة جدا. أضاف ترامب أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع بالبيت الأبيض، مشيرا إلى أنه من المحتمل عقد اللقاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعاليات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية إلى إيران. أضاف ترامب أن الجانب الإيراني يسعى للتوصل إلى تسويات سياسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده منحت طهران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي.
1: لقد هزمنا فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية جدا لإيران. إنهم يتطلعون بشدة إلى التسوية ويريدونها بشكل كبير. لقد منحناهم أسبوعا للراحة من أجل جنازة علي خامنائي لأننا نتحلى باللطف.
0: معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. زيارة مرتقبة يبدو لنتنياهو لواشنطن ولقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي يقال حول هذا اللقاء لديكم في واشنطن؟
2: استبعادي لأن يكون لقاء حسب أكسيوس مباشرة في الأسبوع المقبل، أي بعد عودة ترامب من قمة حلف الناتو التي ستعقد في تركيا، وعلى الأرجح قد يكون في الأسبوع الذي يلي ذلك. يقول ترامب بأنه يعلم أو أن نتنياهو يعلم من هو الزعيم الآن أو من هو صاحب الكلمة والقول الفصل، رب العمل حتى كما يقول الرئيس الأمريكي، متحدثا عن نتنياهو ووصف علاقته به بأنها جيدة. لكن المؤشرات التي رصدت من وسائل الإعلام الأمريكية هي أن هنالك امتعاضا وبدأ يتسع على نطاق أكبر في داخل الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا الامتعاض لأن نتنياهو قام بخطوات خاطئة، قام بالكثير من الأخطاء كما ينقل عن مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض لنقل ذلك موقع أكسيوس. كذلك النقاش لا يقتصر فقط على المسألة الإيرانية، وإنما هنالك ملفات وخطوط عريضة بالنسبة للإدارة الأمريكية زادت الخلافات بين ترامب ونتنياهو حولها. لا ننسى أن ترامب وجه كلمات نابية حتى تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمتين على الأقل في الأيام والساعات التي سبقت عقد الاتفاق، أي مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. ترامب يشير إلى أن الجانب الإيراني طلب أسبوعا لكي ينتهي من مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. أيضا من بين نقاط الخلاف هي الاتجاه نحو الاتفاق، فيما كانت إسرائيل تريد أن تستمر الولايات المتحدة. هذه نقطة ضارة بإدارة ترامب سياسيا في الداخل الأمريكي وضارة اقتصاديا حتى، وبالتالي كانت واشنطن حريصة على المضي قدما في اتجاه مذكرة التفاهم ما دامت ممكنة وممكن التوصل إليها. كذلك الإشارات التي تفهم من الإدارة الأمريكية هي أن كل التفاهمات التي عقدت أو عقدتها الإدارة الأمريكية وتعتقد أنها راعت فيها المصلحة الإسرائيلية لم تقابل بالقدر الكافي، دعينا نقول، من الامتنان كما تتوقعه إدارة ترامب من الجانب الإسرائيلي. ثم إنها كانت تغرقها أكثر وأكثر في مستنقعات خارج حدود الولايات المتحدة بالنسبة للإدارة الأمريكية، كانت ترفع شعار أمريكا أولا ولن نستغرق في حروب خارجية. نتنياهو كان هنا في ديسمبر الماضي في أعياد الميلاد، احتفل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناقش مسألة إيران وتحضيرات للحرب التي تضح لاحقا أن الجانبين كانا يحضران لها على مدى أسابيع حتى تنطلق في 28 من فبراير. نقلت وسائل إعلام أمريكية من بينها نيويورك تايمز أن المسؤولين الأمريكيين اضطروا إلى أن يبلغوا الوسطاء لكي يبلغ الوسطاء الجانب الإيراني باتخاذ الحيطة والحذر ربما خشية أن يتم اغتيال قادة من كبار المفاوضين الإيرانيين مع الجانب الأمريكي في أثناء عملية التفاوض، نظرا لعدم ثقة الجانب الأمريكي في أن الجانب الإسرائيلي لن يغتال هؤلاء القادة الكبار. إذن تحذير أمريكي عبر الوسطاء إلى إيران من احتمال أن يغتال كبار قادتها المفاوضين من قبل إسرائيل في أثناء عملية التفاوض، هذا يشير إلى نوع من عدم السيطرة أو تحكم في مقاليد الأمور، وهو يفسر لماذا قال ترامب بأنه أي نتنياهو يعلم الآن من هو الزعيم ومن هو صاحب القول الفصل فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط. الإدارة الأمريكية تواجه أيضا موجة انتقادات حتى من داخل تيارها السياسي، الحزب الجمهوري، حركة ماجا، على انخراطها المطلق مع إسرائيل. وكذلك واجهها مشرعون أمريكيون وكبار السياسيين ممن يوصف بأنه الحزب الذي كان أكثر تشددا وقربا من الجانب الإسرائيلي على مدى العقدين الماضيين. يبدو أن الأمور الآن تتغير في الداخل الأمريكي وهنالك تيار يصعد، وهذا يمثل ضغطا كبيرا على الإدارة الأمريكية، خاصة مع استمرار حكومة نتنياهو في محاولة جني المكاسب السياسية الداخلية، وهو أمر تفهمه واشنطن في موسم انتخابي يريد منه نتنياهو أن يخرج أو أن يستمر في حماية نفسه من مسار المحاكمة، رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول له على عفو لكي ينجو من مسار المحاكمة واحتمالات السجن.
0: شكرا لك محمد بدينا من واشنطن. معنا إذن الآن مشاهدينا عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران. أهلا بك معنا سيد عباس. التفاهمات التي جرت في الساعات الماضية بين عمان وكل من فرنسا وبريطانيا بضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، هل أفقدت إيران ورقة الضغط الوحيدة التي كانت بحوزتها على الطرف الأمريكي والمفاوضين؟
3: تحية لك ولكل المشاهدين. أتصور من البكير أن نتحدث عن يعني اتفاق ساري المفعول أو سيسري مفعوله في المستقبل القريب، لأن الإيرانيون لن يتخلون عن هذه الورقة. وتصور اللجنة الإيرانية العمانية ما زالت مستمرة وما زالت فاعلة وإن كان ذلك ببطء. الموقف الإيراني جاء سريعا عن لسان نائب وزير الخارجية الإيراني، والمواقف التي اتخذتها طهران قبل هذا الموقف الأخير الذي هو سمعناه قبل ساعات من هذه اللحظة، ولن يستطيع أحد أن يتخلى عن هذه الورقة التي أصبحت الآن ورقة ردع أمام أي اعتداء مستقبلي.
0: لكن لا نتحدث لا عن اعتداء ولا عن إدخال أسلحة ولا عن يعني أمر من هذا القبيل، ما يجري الحديث عنه هو تسيير طبيعي للسفن تجارية عبر مضيق هرمز، لكن الطرف الإيراني يقول بأنه يحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. يعني ما زالت إيران تتحدث عن تحركات عسكرية، بينما الواقع يقول بأن الدول تود أن تضمن مرور آمن وانسيابية طبيعية لحركة التجارة عبر مضيق هرمز.
3: نعم، إيران قبلت من خلال مذكرة التفاهم بأنها بلحظة تجريبية خلال 30 يوما هي تقوم بكسح الألغام ومن ثم تؤمن بشكل كامل وتتحمل مسؤولية أمن مرور هذه السفن، وهذا جاء في مذكرة الاتفاقية التمهيدية للمفاوضات المستقبلية. وهذه المدة هي إيران ملتزمة بهذا الأمر ولم يكن هناك أي مشكلة. السفن قد استطاعت أن تعبر المضيق على مدى الأسابيع الماضية بعد توقيع هذه المذكرة، والأمور تجري في
0: لكن كان هناك استهداف لناقلة نفط في السواحل في مضيق هرمز في الأيام الماضية، يعني أدى ذلك إلى تصعيد عسكري بين الطرف الإيراني والأمريكي. أيضا إيران تربط موضوع مضيق هرمز بلبنان، يعني الكثير من الملفات تربطها إيران بمضيق هرمز، حتى موضوع العقوبات والأموال المجمدة كل شيء يتم ربطه بوضع مضيق هرمز ومستقبله. فإلى أي درجة يمكن لإيران أن تستمر على هذا الشكل؟
3: لا، هذا غير دقيق. إيران تربط الموضوع اللبناني بالبند الأول من الاتفاقية، والذي يؤكد على الهدوء ووقف إطلاق النار في جميع الجبهات ومنها لبنان التي يذكرها البند الأول 3 مرات. الأمور الأخرى لا تتعلق بالمضيق، لكن إيران تقول خطوة مقابل خطوة. عندما يقف إطلاق النار في لبنان، في النهاية تقوم الخطوة الإيجابية الأخرى من الإيرانيين. هذه المعادلة هي يعني صريحة في البند الخامس من هذه الاتفاقية. إضافة إلى ذلك الموضوع هو يعني لنكون صريحين وشفافين بكل ما تملك الكلمة من معنى، الولايات المتحدة الأمريكية تريد سحب البساط من تحت أرجل الإيرانيين فيما يتعلق بالمضيق بالحقول دون استخدامها إيران للردع.
0: إذا كان ذلك يأتي يعني بمساعدة عمانية، إذا كانت عمان تريد المساعدة في هذا المجال أن تمرر السفن عبر مضيق يعني عبر مياهها الإقليمية، يعني ما الخيارات المتبقية أمام إيران؟
3: يعني هل تتذكرين ما قاله ترامب قبل أسبوعين عندما تحدث، عندما كانت هناك اللجنة الفاعلة الإيرانية العمانية كانت قد تصل أو كادت أن تصل إلى نتائج جيدة ومهمة للجانبين، هدد الرئيس ترامب بأنه يفجر هذه الدولة. هذا ماذا يعني؟
0: الآن تدخلت يعني دول أخرى يا أستاذ عباس خميار، تدخلت دول أوروبية، بريطانيا أيضا، يعني دول غربية دخلت على الخط، وموضوع تفاهمات هذا بات يتوسع مع عمان في التحذير الإيراني. عندما تقول إيران أنها تحذر من أي تحرك عسكري أو أي استخدام لمضيق هرمز خارج عن سيطرتها، يعني ما الترجمة الفعلية لهذا التحذير؟ هل سيكون هناك هجوم على الناقلات؟ ماذا يعني؟
3: يعني هناك في النهاية إيران قالتها بصراحة، وهذه ربما تكون اللغة الدبلوماسية لما تتفضلين به، إيران قالت بأن الطرق الغير المسارات الأخرى غير آمنة إلا المسارات الثلاثة التي عينتها إيران والتي هي في النهاية مسؤولة عن حمايتها، وهذا ما جاء في اتفاقية التمهيدية أو مذكرة التفاهم. والطرق عندما تقول غير آمنة يعني في النهاية لا تتحمل مسؤوليتها. الأوروبيون تعتبرهم طهران انتهازيون لأنهم هم الذين مهدوا بشكل مباشر وغير مباشر للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وهم تعتبرهم طهران أيضا منافقون. طبعا إيران أكثر شيء تقصد الترويكا الثلاثة، الترويكا التي هي مهدت لهذه الحرب، ولذلك حتى فيما قامت بها طهران من دعوات لمختلف الدول للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى حتى لن تتطرق إلى أوروبا ولن تدعو الأوروبيين، وهذه كانت رسالة واضحة بال يعني الانزعاج الإيراني من أوروبا. لذلك لا. أتصور إذا ما تدخلت أوروبا أو فرنسا، وهناك لم يكن هناك يعني هناك تباين كبير في المواقف الأوروبية، ولكن إذا ما تدخلت فرنسا وبريطانيا نعم ستكون هناك ردود فعل، وهذا ما أعلنه قبل قليل النائب وزير الخارجية الإيراني.
0: شكرا لك عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق حدثنا من طهران. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت منزلا في بلدة المنصوري جنوب لبنان، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة كونين بمحافظة النبطية في الجنوب. وأكدت الوكالة أنها عثرت على جثامين ثلاثة شهداء فقد الاتصال بهم سابقا في وادي سلوقي جنوب لبنان، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته باتجاه حداثة وأدرف بلدة كونين والطيري جنوبي لبنان. لا تنتهي معاناة سكان جنوب لبنان بمجرد العودة إلى قراهم الواقعة خارج نطاق المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل، فمن نجا منزله من الغارات يواجه واقعا أمنيا هشا وبنية تحتية مدمرة، فيما يصطدم العائدون بتحديات يومية تعرقل استعادة حياتهم الطبيعية.
4: هي ذكرى حبيب ومنزلي. يقف موسى على هذه الأطلال ليبكي أخاه الأصغر الذي فقده تحت الركام. عودته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان تبقى مثقلة بالقلق من الآن والخوف من المستقبل.
5: رجعة في عالم عم ترجع، عم تحاول قد ما فيها تلملم حالة، يعني في دمار كتير وكتير راح شهداء وراح أنا إخوان ورفقة كتير، بس من هي هذه أرضنا وما نرجع، مصرين إنه نرجع لو شو ما صار، وحتى لو في طيران ولو عم يضربوا، يعني مش حنضلنا بعد عن بيوتنا. وهيك
4: في قلب المدينة وسوقها يبدو المشهد أكثر قسوة. سنوات الشقاء والبناء غدت ركاما، وأصحاب أرض يحثون الخطى نحو حياة يريدون لها أن تكون طبيعية، لكنها تتعثر أمام تحديات فرضتها الحرب.
6: إجت الماي وكهرباء، امبارح إجت كهرباء الدولة، الاشتراك هيك مثل ما انك شايف بعدن عم يشتغلوا، وإن شاء الله شوي شوي ومنقعد، لك مش عرضن منقعد.
4: الحكومة اللبنانية تقول إنها وضعت خططا للتعافي ودعم صمود السكان في الجنوب مع عودة نحو 400 ألف نازح في عموم البلاد.
7: عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مناطقهم، إلى أقرب منطقة لبيوتهم، هيدي حتكون عبر قد ما الإمكانية مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد، بما فيها بدل نقدي للأجار، يعني حنجرب كل الطرق اللي موجودة بالإمكانيات اللي موجودة عنا.
4: أكثر من 60 بلدة جنوبية لا يستطيع سكانها العودة إليها، وبينما يرسم الدمار لوحاته في كل ركن هنا، يصعب رسميا إتمام حصر الأضرار وتقدير الخسائر بشكل نهائي في ظل احتلال إسرائيل لنحو 600 كيلومتر من الأراضي اللبنانية. واقع الهدنة المنتهكة بالخروقات الإسرائيلية المستمرة وتداعيات التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة يزيد من صعوبة عودة سكان الجنوب إلى قراهم، وإذا كانت حال البلدات التي عاد إليها أهلها على هذا النحو، فكيف هي إذن في تلك التي ما زالت تحت الاحتلال؟ من مدينة النبطية، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: في تطورات في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون في مدينة غزة. كما أكدت المصادر انتشال جثماني شهيدين في بيت لاهيا شمالي القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد على الأقل وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مفرق أبو شرق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل التلفزيون العربي بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقي خان يونس. وفي وسط القطاع، استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية مخيم البريج. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من أن حياة مدير مستشفى كمال العدوان الدكتور حسام أبو صفية تواجه خطراً فورياً، استناداً إلى إفادة محاميه بعد زيارته في سجن الرملة. وقال محامي أبو صفية ناصر عودة إنه عاين موكله في حالة صحية متدهورة مع إصابات وكدمات وصعوبة في التنفس والتحدث، مضيفاً أن موكله أبلغه بتعرضه لاعتداءات متكررة داخل السجن وحرمانه من العلاج. وطلبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بنقله فوراً من قسم ريكيفيت تحت الأرض في سجن الرملة والسماح بإجراء فحص طبي مستقل وزيارة عاجلة من جهات قضائية، داعية إلى تحقيق مستقل في ظروف احتجازه والإفراج عنه وعن الأطباء المحتجزين دون تهم. شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة اعتداءات نفذها مستوطنون أسفرت عن إصابات بحق الفلسطينيين، كما أعاقت وصول مزارعين إلى أراضيهم. في السياق، أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023.
8: في الضفة الغربية لا تبدو الاعتداءات الإسرائيلية أحداثاً متفرقة، بل حلقات في مسار متواصل يعيد رسم الوقائع على الأرض. فمن أم صفا شمال غربي رام الله إلى مسافر يطا جنوبي الخليل مرورا بنابلس وجالود، تصاعدت هجمات المستوطنين مستخدمين الرصاص والاعتداءات المباشرة، فيما وفر جيش الاحتلال الحماية للمهاجمين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم في مشهد يعكس تضييقا متزايدا على الحياة الفلسطينية. الاعتداءات كانت قد امتدت إلى قرية الطيبة شرقي رام الله حين أحرق مستوطنون منشأة سكنية لعائلة فلسطينية بعد إلقاء مادة حارقة عليها، بينما كانت العائلة وبينها 4 أطفال داخلها قبل أن ينجح الأهالي في إنقاذهم وتفادي كارثة. وفي الأغوار الشمالية هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية مجمعا سكنيا في عين الحلوة رغم قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الهدم، في خطوة يرى ناشطون أنها تعكس سياسة تهجير قسري تدريجية تستهدف الفلسطينيين في مناطق جيم. ميدانيا تتوازى هذه الانتهاكات مع توسع استيطاني متسارع، فالمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يؤكد أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 أكتوبر عام 2023 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ للمستوطنات، وهو رقم يقارب مجموع ما صدر خلال العقدين الماضيين. في هذا السياق يقول أمير داود من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن ما يجري يعكس تبادلا للأدوار بين الجيش والمستوطنين لفرض واقع قهري يدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري.
9: المستوطنون مرة أخرى باتوا يتكئون على هذه الأداة، أداة الحرائق بعد 7 أكتوبر. نحن نتحدث عما يقترب من 900 حريق أشعلوا المستوطنون، يعني بحماية وتمكين من جيش الاحتلال. القضية الثانية، المسألة لا تتوقف عند الحرائق، نحن نتحدث عن تسهيلات يمنحها جيش الاحتلال للمستوطنين في مسألة إطلاق النار. أكثر من 52 شهيد فلسطيني بعد 7 أكتوبر على يد مستوطنين وبرصاص مستوطنين.
8: وبين تصاعد عنف المستوطنين واتساع الاستيطان واستمرار عمليات الهدم، تتعمق الضغوط على الفلسطينيين في الضفة الغربية في مشهد يعد جزءا من سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض الفلسطينية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تمشيط مدينة ليمان من القوات الأوكرانية، مؤكدة السيطرة على 5 بلدات في شرق أوكرانيا. وتعد ليمان عقدة مواصلات استراتيجية في شمال دونيسك وبوابة نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، ما يمنحها أهمية عسكرية خاصة في معارك شرق البلاد. إلى ذلك، توعدت روسيا بالرد على هجمات أوكرانية استهدفت منشآت داخل أراضيها وسط تصعيد حاد شهدته الأيام الماضية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني حاول تنفيذ ضربة مركبة ضد الأراضي الروسية باستخدام صواريخ فلامينغو المجنحة بعيدة المدى،

0: ميداني على الجبهة الأوكرانية الروسية وصف بالأعنف منذ مطلع العام يضع العالم أمام صيف ساخن في شرق أوروبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينة كوستيا نيتينيفيكا التي تعد أحد أهم مراكز الإمداد الأوكرانية في دونيتسك، ما يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو آخر المعاقل الكبرى في شرق أوكرانيا. الوزارة أوضحت أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية، مؤكدة تكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. هذا الإعلان جاء بالتزامن مع اجتماع لكبار القادة الروس مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد أيضا استمرار تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك.
1: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
0: بالتوازي مع الزحف البري، شنت موسكو هجوما واسعا على منطقة سومي شرق أوكرانيا، ما تسبب بقتلى وجرحى، كما استهدفت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا. من جهته الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية لميناء سان بطرسبورغ والتي تدر عائدات للقوات الروسية، كما طاولت هدفا عسكريا على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. حرب مستمرة وتخطيط استراتيجي أوكراني، يقول زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. تصريحات تتزامن مع ما أفادت به مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين، في وقت تجاوز فيه حجم الدعم الغربي لكييف حتى يونيو الماضي أكثر من 340 مليار دولار.
2: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنا مع عطلة الرابع من يوليو، مؤكدا أهمية ما وصفه بالعزم الأمريكي للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. أوضح زيلينسكي أن الاتصال كان جيدا للغاية وشهد بحث تطورات الأوضاع على خطوط المواجهة، موضحا أن هناك احتمالا حقيقيا لإنهاء هذه الحرب وأن الدور الأمريكي سيكون حاسما في تحقيق ذلك. أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المشاورات خلال قمة حلف الشمال الأطلسي المقرر عقدها هذا الأسبوع في تركيا. في السودان، وقعت مكونات مجتمعية من ولاية سنار في الخرطوم ميثاقا للصلح والتعايش السلمي. جاء توقيع الميثاق بمبادرة من لجنة المصالحات التابعة للمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لدعم جهود المصالحة المجتمعية وترميم النسيج الاجتماعي الذي تأثر بالمعارك والانتهاكات التي شهدتها الولاية خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها. هذا أكد رئيس الوزراء كامل إدريس في كلمة له خلال حفل التوقيع على التزام الحكومة بدعم جهود المصالحة.
3: أن حكومة الأمل سوف تدعم دعما مباشرا هذه الوثيقة الدستورية الكبيرة، سوف تدعمه بالتنمية الشاملة المستدامة إلى أن يكون هذا الاتفاق السناري العظيم هو أنموذجا يحتذى به في كل ولايات السودان.
2: هذا ويواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء. تشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
4: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده السادسة من عمره قادرا على الحركة.

0: بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية داخل معسكرات النزوح والعائدين، برزت الحاجة إلى سد الفجوة بين تزايد الطلب على العلاج ومحدودية الاستجابة المتاحة.
1: اتدخلنا منذ العام السابق بأكثر من 30 مخيم علاجي كبير جدا، يعني لبت كل احتياجات النازحين والعائدين، فتلقينا الصدمة الأولى. كل الأمراض اللي جات جراء السفر وجراء التعب وجراء النزوح.
0: تتواصل الجهود الرسمية وجهود المنظمات الإغاثية للاستجابة للاحتياجات الصحية داخل مراكز الإيواء بما يتناسب مع حجم المعاناة.
2: وزارة الصحة قدمت ولا زالت تقدم عبر الصندوق القومي للإمداد الطبي وعبر المنظمات، حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة. يمكن لقيتوا انتوا لو مررتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مررتوا أبو هناك المعسكر ده لاحظتوا فيه عيادات ثابتة، فيه عيادات متحركة.
0: وكان الصندوق القومي للتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق قد تمكن من تقديم خدمات علاجية لأكثر من 4000 نازح في ظل تداعيات الحرب والتطورات الأخيرة في مناطق الكرمك وجيسان، وإنشاء أكثر من 80 منفذا علاجيا موزعة في أنحاء الإقليم. ورغم هذه الجهود، تشير تقديرات ميدانية داخل المعسكرات إلى أن أكثر من 50% من النازحين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية من إجمالي نحو 50,000 أسرة. في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الطبية داخل معسكرات النزوح، تتقلص خيارات المرضى إلى حدود ضيقة في انتظار علاج قد يتأخر، ربما قد لا يأتي أبدا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
3: في مالي أعلنت جماعتان مسلحتان شن هجمات متزامنة استهدفت مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الإفريقي الروسي في 3 مناطق شمال البلاد، إضافة إلى مهاجمة سجن قرب العاصمة باماكو. في المقابل أكد الجيش المالي صد جميع الهجمات واستعادة السيطرة على المواقع المستهدفة، معلنا تحييد 26 مسلحا ومواصلة عمليات التمشيط الجوية والبرية.
4: على هذه الربال المتحركة لا تثبت خطوط النار في مكان واحد، من كثبان الشمال قرب الحدود الجزائرية إلى تخوم العاصمة باماكو تتمدد خريطة صراع يعاد رسمها مع كل هجوم جديد. في أحدث فصول هذا الصراع المنسي في الساحل الإفريقي، اتسعت رقعة القتال على نحو لافت. جبهة تحرير أزواد هاجمت أنفيف وأجلهوك والنفيس في الشمال، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضربت غاو ومواقع أخرى. أما سجن كانيوروبا الواقع على بعد نحو 70 كيلومتر من العاصمة باماكو، فكان أحدث مؤشر على اقتراب شبح الحرب من قلب العاصمة مرة أخرى. الجيش المالي أقر بتعرض عدد من مواقعه لهجمات متزامنة، لكنه أكد أن قواته بدعم من الفيلق الإفريقي الروسي تمكنت من صد الهجمات واستعادة السيطرة، معلنا تحييد عدد من المهاجمين ومواصلة عمليات التمشيط في المناطق المستهدفة. في المقابل سارعت جبهة تحرير أزواد إلى إعلان ما وصفته بمكاسب ميدانية، وأعلن المتحدث باسمها بدء السيطرة على بلدة أنفيف الاستراتيجية، مؤكدا سقوط مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الإفريقي الروسي. ولم تكن بلدة أنفيف سوى جزء من المشهد، ففي غاو أكبر مدن شمال مالي فتحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جبهة جديدة، ومع اتساع رقعة الاشتباكات بدأ المشهد أقرب إلى هجوم متعدد المحاور. ضربات متزامنة في الشمال والوسط أجبرت القوات الحكومية على خوض معارك متوازية عبر مساحة شاسعة من البلاد. تعكس هذه التطورات تعقيد المشهد المالي، فالحركات الأزوادية تقاتل من أجل مشروع انفصالي في الشمال، بينما تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى توسيع نفوذها عبر مالي ومنطقة الساحل. أهداف مختلفة، لكن النتيجة واحدة: مزيد من الضغط على السلطات في باماكو. وبين كثبان الشمال وشوارع العاصمة لم تعد المعركة تدور حول السيطرة على مدينة أو موقع عسكري فحسب، بل حول قدرة الدولة على البقاء وفرض سلطتها في بلد تتبدل فيه خرائط النفوذ كما تتبدل الكثبان تحت رياح الصحراء.
3: في فنزويلا لم يشكل الزلزال المزدوج سوى بداية لمأساة ممتدة، حيث تتحول وعود الإعمار السريع إلى رهينة في شباك التعقيدات السياسية والمالية، ليجد المنكوبون أنفسهم في مواجهة المجهول بانتظار توافقات سياسية تبدو بعيدة.
5: قبل 10 أيام كانت ماريا تملك سقفاً وجدران بيت دافئ يحمي عائلتها. تغيرت حياتها تماماً بعد أن حول الزلزال ذكرياتها إلى ركام. تتأقلم ماريا الآن مجبرة. كيف تعيش داخل مساحة قماشية ضيقة، خيام لا تقي رياح ولا تمنع مطرا ولا تحفظ خصوصية؟
6: سنبقى هنا حتى العثور على مكان نذهب إليه لمركز إيواء أو شيء من هذا القبيل، لا أعلم، لم يبلغونا لغاية الآن أين سننقل.
5: ماريا ليست وحدها في هذه العتمة، فقصتها واحدة من مأساة أوسع بكثير. الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الكارثة، أكثر من 15,000 متضرر بعد أن دمر الزلزالان ما يقارب 200 مبنى وألحق أضرارا ب900 أخرى، والنتيجة تشريد العائلات وتوزيعها على أكثر من 70 مركزا للإيواء المؤقت.
7: نعمل مع رئيس البلدية والمتطوعين والشركات الخاصة، وقدمنا الدعم ل100 عائلة، وفي هذه الأثناء انخفض عدد العائلات لأننا خصصنا مساعدات لكل عائلة وقيمنا بعض البنايات، حيث في بلديتنا ستخضع البيوت كلها للفحص من المهندسين، وفي حال كانت صالحة للسكن يعود أصحابها إليها، وإلا سنضطر لرفع الحالات للولاية أو الحكومة.
5: على الجانب الآخر من المشهد، تصريحات سياسية كثيرة بشأن التعافي السريع، وعود بالبناء تسمعها ماريا وجيرانها كل يوم. إعادة إعمار ستواجه على الأرجح تعقيدات سياسية ومالية. 200 مليون دولار خصصتها الحكومة في حساب مقيد بانتظار موافقات وتدقيق أمريكي، علّه يسمح لعجلة التعافي بالدوران.
8: تتحدث الحكومة عن خطة إعمار، لكنها تظل حتى الآن بلا سقف زمني ينقذ هؤلاء من ليلهم الطويل. وحتى تتحول الوعود إلى أسقف وجدران، ستبقى ماريا وآلاف العائلات الأخرى يواجهون الخوف بانتظار فجر قد يتأخر بزوغه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
3: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مواصلة الحكومة حملتها في مكافحة الفساد وعدم التهاون في هذا الملف. وقال الزيدي خلال زيارته مقر وزارة الداخلية العراقية إن وزارة الداخلية تمثل يد الحكومة في مكافحة الفساد، مشددا على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه. وجدد الزيدي توجيهاته إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية لمتابعة ملف مكافحة الفساد، كما عبر عن شكره لموقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها على الفساد. نشد بابا الفاتيكان الأمريكيين الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم، وحث القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة الوافدين الذين تجاوز عددهم 7,000 هذا العام. يتزامن هذا مع تظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في إيرفورت.
9: بعد يوم على إشادته بتاريخ الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين خلال أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، يحث البابلي الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال. باب الفاتيكان الذي انتقد سياسات الرئيس ترامب المتشددة ضد المهاجرين ووصفها بأنها لا إنسانية، قال إن كلمة أمريكا أصبحت معنى للحرية في أنحاء العالم بسبب الطريقة التي استقبلت بها البلاد المهاجرين. ومن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تعد من أكثر نقاط الوصول الرمزية للمهاجرين في وسط البحر المتوسط، يحث البابا ليو القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر. كما اختار البابا توقيت حديثه عمداً بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال الأمريكي بحسب مسؤولين في الفاتيكان.
10: بفضل موقعها الجغرافي وإطارها المؤسسي، تمتلك أوروبا القدرة على التعامل مع الأزمة في هذه المنطقة بأسلوب شامل يدمج جهود الإغاثة العاجلة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تتيح استقبال المهاجرين وحمايتهم ودعمهم ودمجهم مع تقديم المساعدة في الوقت ذاته إلى البلدان النامية للحيلولة دون اضطرار أي شخص إلى الهجرة.
9: ألمانيا أيضاً تشهد استقطاباً حاداً بشأن المهاجرين، ترجم اليوم بتظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا وإغلاقهم الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في مدينة إيرفورت. محتجون من نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب يسارية يعترضون على حزب البديل المعتمد على مزيج من الخطاب القومي والدعوات إلى تجديد سياسات الهجرة واستمالة الناخبين غير الراضين عن الحكومات المتعاقبة وسنوات الركود الاقتصادي. في المقابل سخرت الكلمات الافتتاحية لمؤتمر الحزب اليميني الألماني من المحتجين وهاجمتهم ووصفتهم بأنهم مناهضون للديمقراطية.
11: هذه لا تزال فرصتنا الأخيرة لإنقاذ بلادنا، وعدد متزايد من الناس في هذا البلد يريدون دعمنا في مواجهة تراجع ألمانيا وفي النضال من أجل وطننا وهويتنا.
9: وعلى صعيد الأوضاع القانونية أوروبياً، بدأت تغييرات جذرية تواجه المهاجرين مع تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي يضع قواعد صارمة للحد من الهجرة غير النظامية وتقاسم الأعباء مع الدول الأكثر مواجهة لموجات المهاجرين وطالبي اللجوء. ميثاق هجرة لا يزال الموقف منه منقسماً، إذ تعتبر منظمات حقوق الإنسان المعنية بشؤون اللاجئين أنه سيقيد حقوق اللاجئين بشكل ملحوظ، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن السلطات ستراعي الحقوق الأساسية للاجئين فور وصولهم وأنه سيتم التحقق مما إذا كانوا قد عوملوا وفق القانون بعد اجتياز الحدود.
3: الآن إلى أخبار كأس العالم.

0: فاز منتخب المغرب على منافسه الكندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة برسم دور 16 لكأس العالم 2026. بهذا الفوز تأهل المغرب إلى ربع نهائي المونديال، فيما ودعت كندا صاحبة الأرض وضيافة البطولة. وما إن انتهت المباراة التي فاز فيها منتخب المغرب لكرة القدم على المنتخب الكندي حتى غصت شوارع العاصمة الرباط والمدن المغربية الأخرى بالجماهير الفرحة، وجماهير التي عبرت عن فرحتها بالتأهل لدور الربع النهائي.
1: المنتخب المغربي يدخل التاريخ مرة أخرى من أوسع أبوابه بعد تأهله للمرة الثانية على التوالي إلى دور الربع النهائي. ينتظر الآن الفائز من مباراة فرنسا والأوروغواي، مباراة حارقة للأعصاب، مباراة قوية ندية كبيرة جمعت بين المنتخبين. الجماهير هنا في الرباط شاهدوا المباراة هنا في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة، فضلوا مشاهدة المباراة في أجواء الصاد. آلاف الجماهير حضروا إلى هنا لمشاهدة المباراة، الفرحة كبيرة طبعا. كيف شاهدتوا المباراة؟ كيف جاتكم المباراة؟
2: صراحة المباراة فهمتي كانت واحد الندية في الشوط الأول، كان واحد التنافسية اللي هي كبيرة، والشوط الثاني راه غلبناهم. ورحيمي راه لاعب ممتاز، الله يسهل عليه والله يعاونه، جا معنا من الشعب. ديما رحيمي.
1: بعد هذا الفوز شنو تطلعاتكم؟
3: تطلعاتنا خويا كاس العالم نيشان، انا ما بقينا كنخاف حتى شي حاجه، خدينا الهويه، اكتسبنا ديك الهويه اللي قال محمد وهبي، وقت دخلنا على فرنسا لا شي حاجه، كاينه غرينطا، كاينين الدراري كيتقاتلوا في التيران، واهم حاجه هو اننا هذا الكاس ديالنا ان شاء الله. وانا كنقول من هذا المنبر هذا راه الكاس ديالنا ان شاء الله.
1: من تتوقعون، فرنسا ام الاوروغواي في المباراه؟
4: ان شاء الله باراغواي، كنتمنوا باراغواي ان شاء الله، ولكن بين فرنسا زعما فريق زوين،
1: لكن كثير من المغاربه يفضلوا مواجهه فرنسا مباراه ثاريه.
4: لا صراحة ما بغيناش فرنسا.
1: فرنسا لك تفضل مواجهة الأوروغواي؟
5: نعم كان بسم الله ما كان لا فرنسا لا والو، جيبوا لي حتى الأرجنتين اللي جا بسم الله.
1: وتتابعون المعنويات، الطموحات صارت كبيرة في انتظار طبعا الحسم في المنافس المقبل.
6: احنا من إيطاليا.
1: الأجواء، الصورة تتحدث. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: استمر في رصد أجواء فرحة الجماهير بهذا التأهل والفوز المغربي مع مراسل التلفزيون العربي في الرباط يوسف البقالي. تفضل يوسف.
1: سيام الاحتفالات عارمة، آلاف المغاربة يخرجون في هذه الأثناء في شوارع مختلف المدن للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، التأهل إلى دور الربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال قطر، طبعا بعد مباراة صعبة وقوية كما كان متوقعا. كندا منافس قوي، دخل بقوة في الشوط الأول، سيطر على معظم مراحل الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني دخل محمد وهبي بخطة مغايرة بالتغييرات وقلب الطاولة. محمد وهبي الذي يشبهه المغاربة بشخصية البروفيسور في المسلسل الشهير لكازا دي بابل، بنظارته، بهدوئه، بثباته الانفعالي، وأيضا كتيبة أسود الأطلس الأناحي الذي سجل هدفين، ورحيمي الذي سجل هدفه الثاني في هذا المونديال. الآن الجماهير تتطلع للمباراة المقبلة، تنتظر تحديد المنافس المقبل بين فرنسا والأوروغواي، مباراتهما تجري الآن في هذه اللحظات، طبعا مع سقف طموحات عال جدا بأن يتجاوز المنتخب المغربي المباراة المقبلة ويعادل الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر، ولما لا الوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية. الفرحة في مختلف شوارع المدن، سواء في المغرب وأيضا مغاربة العالم، أيضا الجمهور العربي، شاهدنا مواطنين في قطاع غزة، في فلسطين، في الأردن، في سوريا، في مختلف بلدان العالم العربي يحتفلون بهذا الإنجاز التاريخي ويتطلعون طبعا للمباراة المقبلة، وكلنا آمال بأن يحقق المنتخب المغربي الفوز في المباراة المقبلة سواء كان المنافس فرنسا أو الأوروغواي، والوصول وبلوغ المباراة النهائية لأول مرة في التاريخ، ولما لا المنافسة على الكأس.
0: باراغواي تلعب مع فرنسا الآن، شكرا لك من الرباط يوسف البقالي. أشيدت بروكسل احتفالات بتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي بعد هزيمة المنتخب الكندي. قبل القمة المرتقبة غدا بين البرازيل والنرويج، تجمع المئات من مشجعي المنتخبين في ميدان تايمز سكوير الشهير في قلب مدينة نيويورك، وخطفت جماهير المنتخب النرويجي الأضواء مجددا لما بات يعرف باحتفالية تجديفة الفايكينغ. وفي مشهد جميل احتفلت جماهير المنتخبين مع بعضهما للمرة الأخيرة قبل أن يودع أحدهما منافسات كأس العالم للفات.

0: اضطر مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو إلى الفرار إلى الولايات المتحدة بعد تلقيه تهديدات جدية بالقتل إثر توديع منتخب بلاده منافسات كأس العالم من دور المجموعات. بعثة المنتخب وعلى رأسهم المدرب حظيت باستقبال عدائي عند عودتها للعاصمة سيول، وانتشرت في شوارع العاصمة ملصقات هاجمت المدرب، وقامت بعض المتاجر بمنعه من دخولها. لكن المفاجأة كانت تلقيه تهديدات جدية بالقتل اضطر على إثرها إلى الفرار من البلاد. بدأت في الولايات المتحدة فعاليات الاحتفال بالذكرى 250 للاستقلال التي تنظمها مجموعة مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب. وسهل الرئيس الأمريكي الاحتفالات السنوية بزيارة إلى جبل راشمور، حيث ألقى كلمة عند قاعدة النصب التذكاري الشهير الذي يضم منحوتات ضخمة لأربعة من أسلافه على ما اصطلح على تسميته الحلم الأمريكي. تستحوذ مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي على اهتمامات الصحف العالمية التي تناقش أيضا التطورات في روسيا والموقف الأوروبي من تشديد الخناق على موسكو. بعد متابعة هذا التقرير تتابعون برنامج حوارات العربي. إلى اللقاء.
1: في صحيفة تايمز البريطانية كتبت كاترين فيليب عن التساؤل المستمر والترقب لموقف المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي من الظهور في جنازة والده، وأن استعدادات إيران لدفن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي أخيراً يرافقها سؤال يتردد على ألسنة الجميع في إيران بشأن إمكانية حضور مجتبى خامنئي مراسم العزاء التي تستمر لعدة أيام. ولفتت الكاتبة إلى أن بعض الأصوات تعتبر أن إصابة مجتبى خامنئي بالغة الخطورة بحيث لا تسمح له بالظهور، بينما يرى آخرون أن ظهوره سيشكل خطراً غير مقبول بعد أن جددت إسرائيل تهديداتها بالاغتيال. وتعتقد الكاتبة أن غياب المرشد الأعلى الجديد يعتبر دليلاً على أن الحرس الثوري الإيراني انتصر في الصراع بين المؤسسة الدينية والأمنية على السلطة المطلقة في إيران. وتشير الكاتبة إلى أنه على عكس المؤسسة الدينية في إيران، فإن الحرس الثوري يرفض ظهور مجتبى للعامة حتى الآن، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة إصابته وحالته الصحية بعد الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقال فرناز فسيحي بشأن الانقسامات الكبيرة بين السياسيين الإيرانيين، وأن ظهور معظم السياسيين والقادة العسكريين الإيرانيين معا في جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي شكلت متنفسا بعد أسابيع من الصراع بين كبار المسؤولين والشخصيات السياسية البارزة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتشير الكاتبة إلى أن غياب آية الله مجتبى خامنئي أثار تساؤلات بشأن من يدير البلاد فعلا، وسمح بتفاقم الانقسامات العلنية غير المسبوقة التي تجلت بالحرب الكلامية بين مؤيدي ومعارضي المفاوضات مع الولايات المتحدة. ولفتت الكاتبة إلى أن خامنئي الأب كان يتمتع بصلاحيات مطلقة تمنع أي انقسامات أو اتهامات من طرف لآخر، إلا أن اغتياله دفع بالانقسامات بين المحافظين إلى الواجهة وأصبحت علنية. وترى الكاتبة أن الانقسامات العلنية لا تمثل سوى غيض من فيض الانقسامات العميقة التي تظهر في الخفاء وسط صراع شرس بين الأطراف لكسب تأييد المرشد الأعلى الجديد كحليف والسيطرة على مستقبل إيران السياسي. في موقع ذهيل الأمريكي نقرأ فيه مقال لورا كيلي بشأن تدهور الوضع السياسي لبوتين داخلياً، وإن الرئيس الروسي يتعرض إلى انتقادات علنية نادرة في الداخل، وهي دليل على مدى تأثير الضغوط الناجمة عن الحرب التي استمرت لأكثر من 4 سنوات في أوكرانيا على البلاد. وتشير الكاتبة إلى أن نقص الوقود وارتفاع التضخم والهجمات على البنية التحتية للطاقة والمدن الروسية وتزايد الخسائر العسكرية كلها عوامل تدفع شخصيات بارزة إلى البدء في إلقاء اللوم على بوتين. وتلفت الكاتبة إلى أن الكثير من السياسيين الروس يعتقدون أن روسيا ربما تكون الآن قد وصلت إلى نقطة الانهيار، وهو وضع يتفاقم منذ أن شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022. وترى الكاتبة أن ألم بوتين هو ألم من صنع يده، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتطلع إلى زيادة الضغط لإجبار الزعيم الروسي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ختاما، في صحيفة نيويورك تايمز أيضا، حيث كتب عضو الكونغرس الجمهوري فرينيش هيل عن ضرورة الضغط بشكل أكبر على روسيا، وأن اجتماع قادة الناتو في أنقرة يوم الثلاثاء سيشهد كلمات مألوفة من العزم بشأن أوكرانيا، وأن روسيا تشكل تهديدا لأمنهم الجماعي، لكن خطاباتهم الرنانة لن تنهي الحرب ولن تغير الواقع. ويعتقد العضو الجمهوري أن قيمة الناتو عليها أن تلتزم بتفكيك اقتصاد الحرب الروسي وإنهاء قدرة موسكو على القتال في الخارج، رغم أن العقوبات الغربية قيدت روسيا، إلا أنها لم توقف آلة الحرب التي يديرها بوتين. ويشير إلى أن قادة الناتو ترددوا في اتخاذ نهج أكثر صرامة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، خشية أن يكون اضطراب أسواق النفط مكلفا للغاية. لكن تكلفة التردد كانت أسوأ، حيث قتل أكثر من 15,000 مدنية. ويرى هيل أن على الحلفاء الذين ما زالوا يعتمدون على الطاقة الروسية استغلال اجتماع أنقرة للالتزام بانسحاب سريع ومنظم، مدعوما بإمدادات بديلة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين، على أن يكون الانتقال سريعا وألا يتحول إلى مجرد وسيلة أخرى للمماطلة.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم اليوم من بغداد. ماذا بعد صولة الفجر؟ تدور أسئلة بشأن مواطن الفساد بالعراق باعتباره بنية متشابكة تداخلت فيها السلطة مع المال والنفوذ، كما يقول العارفون. اليوم تطرح هذه التحركات القضائية والأمنية سؤالين جوهريين: هل يقف العراق أمام بداية مرحلة جديدة عنوانها سيادة القانون، أم إنه أمام جولة أخرى في صراع مراكز القوى داخل النظام السياسي؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي من بغداد.

0: أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ سعيد ياسين خبير متخصص بقضايا الفساد، وكذلك الدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، والدكتور غالب الدعمي أستاذ الصحافة الاستقصائية بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. أهلا بكم، ونبدأ الحلقة بسؤال افتتاحي عن ماذا يدور بالعراق الآن. هل جواب لكم جميعا؟ نبدأ معك أستاذ سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك المتابعين الكرام وأساتذتي الأفاضل أستاذ إياد، دكتور إياد ودكتور غالب. الذي يدور كما يعني أحب وكما أتمنى أن يكون بدايات القضاء على الفساد وتحقيق سيادة القانون كما تفضلتم، وإنفاذ القانون على الجميع بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز بين المواطنين، ونأمل في دولة رشيدة، في حكم رشيد كفى. يعني مضت سنين كثيرة، الآن نحن أمام بداية جديدة، إن شاء الله نتأمل خير، شخصيا نتأمل خير.
0: دكتورات،
2: يعني أول جولة حقيقية لمحاربة الفساد تمس عناوين سياسية وشخصيات تتمتع بالحصانة، وهي الجولة الأولى. تبقى قضية ما بين الفراط بالأمل، نتمنى أو التفكير بالتمني، نتمنى أن تستمر أكثر فأكثر وتكون أهدافها بعناوين تعمل على ثنائية السلاح والسياسة والمال السياسي. جانب آخر يتعلق ب، نتمنى أيضا أن تكون فعلا هي هذه بدايات حقيقية ولا تتوقف. أما البقية الأخرى فهي تسجل أول خطوة في أول بدايات حكومة يعني البحث جدي عن خطوة فعلية لمحاربة الفساد أمام عناوين وأسماء كانت تملأ الفضاء العام صياحا وصراخا بالحديث عن ملفات فساد.
0: دكتور غالب،
3: أول ضربة من دولة النزاهة إلى دولة الفساد، وكانت ضربة موجعة جدا إلى درجة أن جعلت من يدعم دولة الفساد يعترض على كثير من الإجراءات التي رافقت هذه العملية. بتقديري الشخصي أرجح أنها بداية طيبة لمستقبل أوفر وفي مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في ظل ظروف محلية يعني كثير تريد أن تحقق هذا النجاح وهذه المسيرة في مكافحة الفساد، وفي ظل دعم أيضا جماهيري كبير ودعم دولي لهذه الخطوات، لذا أعتقد أنها لن تتوقف.
0: أستاذ سعيد، ما الذي يجعل هذه الحملة مختلفة عن سابقاتها؟ لربما نشهد بتسع حكومات متعاقبة مرت على العراق بعد عام 2003، هنالك لربما مع بداية كل حكومة تصبح هنالك حملات واعتقالات، هل هنالك اختلاف اليوم؟
1: نعم هنالك، يعني احنا نعتمد في رصدنا للأداء العام مجموعة من المؤشرات.
0: نعم.
1: لأول مرة نرى هنالك تكامل توزيع الأدوار وتكامل هذه الأدوار من خلال السلطة التنفيذية التشريعية القضائية مع الهيئات الرقابية.
0: نعم.
1: لأن عملية مكافحة الفساد تعتمد أساساً كنظام نزاهة وطني على توزيع الأدوار وتكاملها، ولأول مرة نشوف هناك استجابة في رفع الحصانة، هناك قوة كبيرة لإنفاذ القانون.
0: نعم.
1: وتكاد تكون مرعبة. هنالك قضاء احتفاظ من شهر العاشر ولحد الآن استكمل تحقيقاته وأوليات هيئة النزاهة.
0: نعم.
1: ولمسنا ما لمسناه في سمية شعبيا صولة الفجر، هذه من أهم الملامح. الجانب الآخر حقيقة حقق لنا ارتياح نفسي بالرغم من كميات الأموال، اللي نحن نشتغل في مجال مكافحة الفساد، تعزيز النزاهة مكافحة الفساد، أرقام عندنا مخيفة يعني،
0: لكن الأرقام اللي ظهرت أستاذ سعيد قليلة ربما قياسا باللي هدر من 2003 للآن.
1: هؤلاء لو تأخذين من عندهم 10,000 دينار يبشون،
0: لماذا؟
1: هذا الموجود، ولذلك أن هكذا مليارات مدفونة ومخفية،
0: حتى طرق يعني كنز الأموال غريب،
1: عندنا غير مؤشر عليه سيدتي، هذا مؤشر عليه.
0: أنتم كمختصين ما هو المؤشر؟
1: المؤشر على هذا نالك قيد على التحويلات،
0: نعم،
1: المالية المصرفية،
0: نعم،
1: هنالك تقييد غسل الأموال. أنا كنت مشترك قبل سنتين بالـ 22 23 اشتركت في ورشة مع أطراف دولية، حضرت البنك المركزي موجود والتسجيل العقاري أيضا موجود.
0: نعم.
1: يعني العقار.
0: يعني أفهم من كلامك إنه ضوابط.
1: معناه تم تقييد العقارات، تم تقييد المصارف،
0: الأرصدة،
1: التحويلات المالية. هذه كلها بمعنى هنالك رصد دولي، ولذلك اضطروا لو بهم فائدة كان ودوها لغير مكان. اضطروا أن
0: كما حصل في سنوات سابقة،
1: نعم،
0: كانت أموال،
1: نعم،
0: تخرج خارج العراق.
1: نعم. ولذلك بقت هذه الأموال وماكو غير يكدسوها، يعني في ما شفناه مع الأسف.
0: دكتور أياد، اليوم لربما النظام السياسي في العراق هو دائما يعني في محط الانتقادات الشعبية، الإخفاقات اللي حصلت، لربما حتى الحكومات التي تتعاقب على حكم العراق هي لن تأتي من صندوق الانتخابات. هل هذه الصولة ستغير من شكل النظام السياسي في العراق وطريقة الحكم وطريقة حتى مثلا إدارة الأموال، تقنن من الفساد؟
2: لا بالتأكيد، لكن ربما الخطوة الأساسية هذه كلها تتحدث عن أنه هنالك بعثة أعراف سياسية اللي تفضلت بها تؤسس أنه طبيعة نظام الحكم، حتى أنه لا يمكن وصفه نظام سياسي، التداخل ما بين السلطات وسلطات هي خارج العناوين الرسمية. مثلا الآن نتحدث عن أنه بعض القرارات تطبخ بين الصفقات، تعقدها عناوين مثل الإطار التنسيقي والمجلس السياسي والتحالف الكردستاني، وأغلب اللي موجودين بالعناوين هم ما مشاركين بالانتخابات. فلذلك بنية نظام الحكم أسست على أنه طبيعة إدارة هذا النظام وحتى تشكيل هذه الحكومات لا علاقة لها لا بمدخلات الانتخابات ولا علاقة لها ببنية النظام البرلماني الذي يفترض أن تكون التفاصيل متعلقة بالكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر يكون مرشحها واضح لمن يكون رئيس الوزراء، تعقيدات أخرى ساهمت بأن يكون الفاعلين والمسيطرين على هذا النظام هم من خارج عمل المؤسسات أو حتى من خارج الانتخابات، 90% من عندهم خارج الانتخابات. على هذا الأساس أنه نشوف هذا الموضوع أصبح يتأسس كعرف سياسي ولا يتم الطعن به، لكن هذه خطوات تتعلق بالحكومة، الحكومات جميعها بداياتها يبدأ نوع من حالة الشك لدى الشارع،
0: هواجس،
2: لا هي شك أنه هل تغير شيء أم لا تغير شيء، تمنح الثقة أم لا تمنح الثقة. ليس الثقة داخل البرلمان هي معيار أن هذه الحكومة منحت الثقة فعلا من الجمهور، لأن المدخلات الانتخابات ليس لها علاقة. السيد علي زيدي لم يأتي بالانتخابات، السيد عادل عبد المهدي، السيد السوداني قبل أحد ما أخير حكومة كان السيد المالكي في الولاية الثانية. المهم بهذا الموضوع أنه لدينا مشكلة أو معقدة جدا، أي أزمة ثقة في كل الحكومات في بداياتها.
0: اليوم صولة كبيرة، شفنا دبابات، شفنا مدرعات، لربما جهاز مكافحة الإرهاب،
2: بغض النظر عن هذه أن تكون هذه الملامح وهذه الغاية من أن يكون هنالك حضور بالقوة واستعراض القوة بشأن محاربة الفساد، لكنه هو مصدر ثقة للمواطن باستعادة الدولة، لأن الفساد الآن هو من ينخر جسد الدولة. إذا كان الإرهاب في الفترة الماضية فهو الآن الفساد، والفساد أصبح لديه غطاء سياسي يحميه، وهذه أكبر كارثة تحل على أي دولة في قضية أنه التضخم بالفساد. الفساد السياسي حتى على مستوى أنه توصيفه في البنك الدولي هو تعيين شخصيات ليس على حساب الكفاءة، وإنما على حساب أنه مصفية. المقبولية الحزبية وغيرها. هذه الشخصيات كيف تعمل؟ تعمل على أن تكون بوابة لفساد المكاتب الاقتصادية، للفساد السياسي، والدورة أنتجت أنها بات المال السياسي
0: هو المتحكم.
2: لا، يعيد إنتاج نفسه بالحضور بالنفوذ السياسي من خلال بحث عن حصانة داخل البرلمان، وهذه خطرة جدا.
0: خطرة جدا طبعا. دكتور غالب، اليوم هل القضاء العراقي قادر على تفكيك منظومات الفساد؟ يعني نحن نشهد لربما جهود مضاعفة لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة بتفكيك العديد من شبكات الفساد المتجذرة، يعني استردادات للأموال من دوائر مختلفة وكذلك من مختلسين، عمليات استرداد من الخارج.
3: مساء الخير وتحية لضيفيك الكريمين وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك.
3: يعني كل التجارب السابقة اللي حدثت في العالم ومنها إيطاليا، كان القضاء هو الفيصل في إنهاء المافيات. هي مافيات ودولة، أنا أسميها دولة الفساد، ودولة موازية لدولة النزاهة. لذلك القضاء هو الوحيد الذي يستطيع أن يفكك هذه الدويلات اللي منتمية لدولة الفساد. هذه المرة يمكن لربما تتميز هذه الحملة صولة الفجر، أن هناك توافق بين أضلاع مكافحة الفساد اللي هو يتمثل بالقضاء، الإرادة السياسية، وهيئة النزاهة. ثلاثة أضلاع لأول مرة، وأنا مسؤول عن كلامي، تتكامل في هذا العهد في هذا الوقت، أن كل منهما يريد أن يحقق إنجاز عبر التعاون المفرط. يعني لذلك كان القضاء في بعض الأحيان يصدر قراره في أزمة عدنان الجميلي تحديدا.
0: نعم.
3: يعني مثلا فريق يعني يذهب باتجاه إخبار موجود كذا مبلغ في جبل حمرين 67 مليار، قراره أخذه بالتليفون.
0: يعني أكو سرعة بتنفيذ القرارات
3: تماما، تعاون غير اعتيادي من القضاء،
0: عكس اللي كنا متعلمين عليه بالعراق الروتينية والبيروقراطية.
3: عدم الثقة، شوف الثقة المفقودة اللي كانت بين الأطراف الثلاثة،
0: والإحباط، أكو إحباط.
3: لا، الإحباط يأتي من عدم وجود الإرادة السياسية. الآن الإرادة السياسية موجودة تدعم كل من القضاء، لأن اليوم لو أن القضاء أصدر أمرا بإلقاء القبض والنزاهة أو ضبط أموال، والنزاهة جهزت فريقها لتنفيذ العملية، الإرادة السياسية ترفض أن تدعم هذا الفريق بقوات أمنية تساعدهم في إلقاء القبض، تنتهي القصة تماما. أو تسألهم إلى أين ذاهبون، نعتقل كذا فاسد، يتصلون به، ألو السلام عليكم، إحنا جايين لك بالطريق، على سبيل المثال. وحدثت سابقا على دراية بهالأمور هذا. إذن هذه المرة حتى الفريق الذي يخرج لتنفيذ الواجب لا يعلم بالقصة إلا القيادات العليا. فإذا
0: يعني أكو إرادة لدى من يعملون على تحقيق ما يعني المطالبات الجماهيرية والشعبية. وعندي سؤال للدكتور أياد العنبر، بما أنه أنت أستاذ مختص بالعلوم السياسية، هل العراق بهذه الحملات سوف يستعيد واجهته أمام الدول الأخرى، دول المنطقة؟ يعني هنالك مثلا مخاوف من المستثمرين، أو لربما مخاوف من جهات أخرى بأن تدخل إلى العراق بسبب ما يحصل من فساد وكذلك إحاطة وحماية للفاسدين سابقا وليس الآن.
2: لا، هو هذه قضية الموثوقية في إجراءات الدولة، سد الذرائع الكثير أمام أي محاولة لأن تكون هنالك سلطات موازية. هذه السلطات الموازية سماها الدكتور غالب هو دولة الفساد. فعلا الكثير من الشركات تتخوف في قضية الاستثمار باعتبار أن هنالك صفقات تحت الطاولة، وهنالك وسطاء معينين ووسطاء سياسيين، وتحتاج زبائن وغيرها من الموضوع، ولا يكون محمي، وإنما يحتاج أن يرتب مع هذه الجهات أكثر مما يرتب مع الدولة. هذه بحد ذاتها مشكلة أساسية. أيضا مشكلة ثانية هي تتعلق بالسلاح. هذه مشكلة معقدة جدا، يجب أن تكون لها أولوية في كثير من المناطق. ربما كل المشاريع التي ممكن أن تكون في صالح الدولة مشاريع استثمارية. يعني نحن الآن في الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوم، بسبب أنه تحول العراق إلى ساحة اشتباك أو جبهة إسناد، خطوط الناقلة للكهرباء من الكويت تم ضربها واستهدافها.
0: وهذا شيء مؤسف
2: طبعا. هو هذا الشيء أنه يؤكد على نحن المتضررين فقط، يعني ليس فقط أن تفتح جبهة إسناد ويكون عدم متضرر،
0: يعني يؤثر على الاقتصاد وعلى العلاقات التحديد. وعلى الاقتصاد وعلى كل البيئة العراقية.
2: بس هو ست خلي أقول لك فد شيء، أنه أكو فد مشكلة حقيقية فعلا تحتاج توصيف، وهي ما نعتبره نحن فساد ترى الأطراف السياسية ما تعتبر فساد،
0: تعتبر
2: حصتها من تقاسم الاقتصاد الريعي نتيجة للمحاصصاتية السياسية التي فرضها بنية النظام السياسي الذي تشكل بعد 2003. بمعنى إذا سيطرت على وزارة فأصبحت كل اقتصاديات الوزارة لها، وهذا لا تعتبره فساد حتى وإن كانت عقود مشبوهة، عقود استثمارية مشبوهة. يعني الآن في الكثير من المجالات عطلت وزارات تماماً وتحولت إلى عقود استثمارية، وإذا لم توجد يتم فتح بوابات جديدة تستحصل من المواطن، من المواطن.
0: نعم، وما حصل يعني بكثير من القضايا،
2: بكثير من القضايا على سبيل المثال
0: كاميرات المرور،
2: هذه قضايا تقنية، القضايا التقنية
1: صقار وصعودا،
2: جوانب تتعلق بالنظام الصحي، حتى بالنظام التعليمي أصبح أنه الطالب لازم يدفع 66,000 لبرنامج أنه حتى يسجل يرتبط بالوزارة، هذا ما كان موجود، وهي الداتا موجودة، لماذا تسلم إلى شركة استثمارية؟ كم كلية هندسة عندنا؟ يعني معقولة ما نقدر نخلق هذا البرنامج؟
0: لا طبعا.
2: فهذه البوابات أصبحت القطاعات المتعلقة بالوزارات. جانب آخر، عفوا ولو أطيل، جانب آخر متعلق في أنه التقاسم الاقتصاد الريعي، مثل ما تأخذ هذه جهة استثمار يجب الجهة الأخرى أيضا يتم إرضائها بالاستثمارات،
0: يعني موازنة.
2: يعني هذا أكو كائن اسمه عدنان الجميلي، هذا طلع أنه مبتلع الدولة، هذا واحد.
0: كيف هم الآخرين؟
2: كيف الآخرين طلعوا أنه أول مرة يتفقون السنة والشيعة والأكراد في موضوع محدد، وهو أنه هذا شريكهم بالفساد،
0: وهذا اللي أعود
2: وهم إليه. متناحرين سياسيا طبعا على
0: طبعاً
2: فكرة كل الأطراف
0: تجمعهم مصلحة. أستاذ سعيد، وأنت متخصص بقضايا الفساد، اليوم هذه الحملة لاقت زخما شعبيا ودعما، لا سيما من زعيم التيار الوطني الشيعي سيد مقتدى الصدر الذي دعم أمس الجمعة حكومة علي الزيدي وكذلك وصفه بجندي الإصلاح. أنتم كمختصين كيف تقيمون هذه الخطوات؟ هل سينجح بمكافحة الفساد فعلا أم ستتوقف على هذه المرحلة؟
1: حقيقة موقف سماحة السيد مقتدى الصدر الله يحفظه مع الحكومة، وهو ليس طرف سياسي وليس له نائب في البرلمان وليس له وزير في وزارة، والزيدي هو من منتجات الإطار، ولكن وقف مع الإصلاح لأن لمس بأن هنالك رؤية وهنالك إرادة من أجل مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وعندنا المطلوبين أيضا يعني ضمن الجدول، ولذلك هذا يعتبر يعني تحسب لسماحة السيد مقتدى، تحسب له يعني كموقف وطني يعبر يعني هذا الموقف يعبر المصلحة السياسية أو المصلحة الفئوية،
0: المصلحة العامة بالتالي،
1: المصلحة طبعا مصلحة وطنية، والمصلحة الفئوية أو المصلحة الشخصية.
0: ماذا عن الكتل السياسية، عن السياسيين؟
1: ولذلك راح ألمح سياسي، راح اسمح لي أحكي سياسة عادي. احنا بالعراق عندنا الفساد سياسي محمي سياسيا،
0: وهذا ما ذكره دكتور إياد.
1: نعم، محمي سياسيا، يختلفون في العلن يتفقون في الخفاء،
0: هذه معروفة.
1: ولذلك دعم سماحة السيد مقتدى الصدر هذه رسالة للجميع بدون استثناء،
0: أن يحذو حذوه،
1: أن يساندوه وأن يعينوه، لأن هنالك مجلس نواب يحتاج إلى بيئة تشريعات وتدابير وقائية، هنالك قادة سياسيين ذكرهم جناب الدكتور إياد بأنهم ما منتخبين ولا هم ضمن العملية السياسية كوظائف، أو ولكن هم قادة، عليهم أن ينتبهون لنفسهم ونقولهم كفى.
0: دكتور غالب، أنتقل بالسؤال، اسمح لي أستاذ سعيد، إلى دكتور غالب. يعني في الفترة المقبلة أكيد هنالك مؤشرات الآن ظهرت لدى الأجهزة المختصة وأيضا حتى رئيس الحكومة العراقية السيد علي الزيدي، ينبغي متابعتها لتشخيص نجاح هذه الحملة أو فشلها لا سامح الله. طبعا
3: المرحلة المقبلة راح بيها تكون أخبار أنا حسب ما يتوارد إلي طيبة، من ضمنها على وشك أن نبدأ باسترجاع 954 متهما واكتملت كل إجراءات بإعادتهم للخارج. نعم. هؤلاء متهمون هاربون، هم مع أموالهم، بعض أموالهم تم الحجز عليها في بغداد.
0: إذا 954 بالخارج بالداخل كيف؟ بالداخل كيف الأرقام؟ يعني
3: عندنا 262 طلب مساعدة قانونية، هذا المصطلح في النزاهة.
0: نعم.
3: يتعلق بمتهمين هم أما مودعين لدى هيئة النزاهة والقضاء العراقي أو مكفلون في يعني ولكن ممنوعون من السفر، هاي أموالهم. وبدأت أيضا هيئة النزاهة ودخلت الانتربول الدولي وأصبحت تحت إجراءات، ووزارة العدل مستمرة بمتابعة هذه القصة، لأن وزارة العدل وفق نظامنا هي المحامي اللي يقوم بمتابعة هذه الأشياء
0: الأمور.
3: وعندنا وزارة الخارجية يكون دورها تنسيقي في هذا الشأن. هذا على مستوى الخارج. على مستوى الداخل أعتقد أن القصة ستبدأ، لكن ليس بفكرة الفجر
0: صولة الفجر،
3: لا، ستبدأ باختيار أهداف نوعية. بعض هذه الأهداف ربما وصلت يعني تم تشخيصها عبر الاعترافات اللي تمت من وكيل وزير النفط، هذا نسميه احنا الوطني، لأن الوحيد اللي استطاع يجمع ثلاث مكونات على عنوان واحد، والشخص الآخر الراشد اللي هو مدير عام في وزارة الكهرباء، وأيضا هذا عنده مشاكل كثيرة وعقارات لا تعد ولا تحصى. أعتقد الاعترافات ستصل إلى هكذا يتوارد لنا، بمعنى هذه التحقيقات. النقطة الثالثة اللي الآن هيئة النزاهة والقضاء العراقي مستمرون فيها، هناك لجنة شكلت، لجان وليس لجنة، لإعادة تقييم التخمينات في المشاريع، وهذه القصة الكبرى التي نؤكد عليها منذ سنوات في فساد العراقي. هل تعلمين في دوائر الدولة هذه النظارات ممكن أن تكون 10,000 دينار أو دولار، تقدر ب10 ملايين دولار، فكم الفائدة فوق التخمين الحقيقي؟ هذه تذهب لأصحاب المصلحة، لأصحاب المصانع الذين ينتجون الفساد، هؤلاء الذين احنا بالإعلام نسميهم حراس البوابة، الذين يجلسون على مرتفع عالي يراقبون المحتوى وهذا النص الذي نقوله الآن.
0: نعم.
3: هؤلاء حراس البوابة هم المنتجون للفساد في العراق. أعتقد تقديراتي لن تصل لهم الآن، بعضهم يسميهم الرهط، لن تصل إليهم، لكن ستصل إلى أعوانهم ولا ركائزهم.
0: نعم.
3: قريبا إن شاء الله.
0: دكتور اياد، يعني اليوم لربما مستقبل هذه الحمله قد يفقد عنصر المباغته بالنسبه لباقي المطلوبين او المتهمين كما يسميهم القضاء العراقي، يعني قراءاتكم السياسيه، هل هنالك عناصر جديده لربما ستفاجئ بها الحكومه من خلال حملتها المتهمين الاخرين بالقاء القبض عليهم؟
2: اعتقد هو هذه النقطه المهمه، انه فقدت عنصر المفاجاه، يعني الوهج المتعلق بالمفاجأة انتهى،
0: يعني بدهم هم يعرفون نفسهم هم مطلوبين
2: بالضبط، حتى طريقة الخزن القديمة ما راح يغيرونها راح يلقونهم غير طريقة.
0: قراءتك شو تقول يعني شلون يخزنون؟
3: يعني
2: والله 100,000 طريقة وما لا تخاف بس. لكن النقطة المهمة، خلينا نتفق، أنا أتصور أنه الدافع الجماهيري والشارع وحتى نخبوي بغض النظر عن أنه المتضررين وحاشيتهم والسلطويين وحاشيتهم، بالتأكيد أي عملية مثل هكذا باستعادة الدولة الكثير من المتضررين، خصوصا من هم يعني الرئة مالتهم تتنفس الفساد، هذه نقطة مهمة. لذلك يشككون بأنه بعضهم قال هذه إجراءات بوليسية وهذا استعراض القوة وغيرها، فالفكرة الأساسية من هذا الموضوع تتعلق بشيء مهم جدا، وهي ربما ستكون عنصر مباغتة آخر ولكن بعنوان. يعني هسه ممكن خلنا نتخيل هذا السيناريو، ربما الليلة الأولى، بس خاف نقول لهم يشردون،
0: لا لا
2: يعني ربما
3: الليلة الأولى تروح بغير مجال،
2: إيه الليلة الأولى لقضية أنه أو ما بعد زيارة السيد الزيدي وما بعد.
0: عندي سؤال عن زيارة السيد الزيدي أعود إليك بي بعد ما أسأل.
2: إلى أمريكا يعني.
0: طبعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أكو جولة خليجية وإلى تركيا. سؤالي إليك أستاذ سعيد، أين تتمركز شبكات الفساد في العراق بما أنه أنت خضت الكثير من التجارب في مكافحة هذه الآفة المستشرية؟
1: في هيكلية الدولة يكمن الفساد بشكل رئيسي،
0: نعم،
1: في ملف العقود والمناقصات والمشاريع،
0: يعني
1: الحكومية،
0: فصائل، اقتصاد موازي.
1: ولذلك كل اللي سبقني دكتور أياد،
0: نعم،
1: كل المتحازبين والمشاركين في تشكيل الحكومة حتى في قبل سنوات أنا حاشيها في توزيع الموازنة المالية يوزعوها حسب أصواتهم وكل وزارة بوزارته
0: يعني تفصل على مقاساتهم.
1: نعم ومسؤول عن كلامي هذا ماشي. فهذا اللي دي يصير برز لنا شنو؟ طبعا ما يجوز اتهام الجميع ولكن برز لنا الفساد المسلح ووحدة من تحديات الاستثمار والشركات الاستثمارية اللي تقدم العراق لأن ما تتوفر لنا بيئة آمنة بها وهنالك يصير ابتزاز مسلح. وأنا خالي ضمن ملاحظاتي الابتزاز المالي ضمن الهيكلية الإدارية وإذا مشروع يصير يجون يبتزوه.
0: نعم.
1: ابتزاز مسلح فهذا الموجود. ولكن احنا طالما حتى تتوضح الأمور أكثر الدولة تعتمد سياسة حصر السلاح بيد الدولة.
0: بيد الدولة.
1: فهذا يعني حقيقة نقطة افتراق كبيرة ما بين الدولة ولا دولة.
0: وهذا السؤال الدكتور غالب الدعمي، هل تستطيع الدولة أن تفصل بين الفساد المستشري والسلاح ومن يتحكم بهذين الملفين؟
3: شوفي هناك نهايات، أعتقد هناك نهايات لكثير من الرموز الموجودة في العراق اللي كانت تدير الفساد، أنا بتقديري هكذا. ونحن مقبلون على يعني إعادة الدولة، نحن مقبلون على إعادة جزء من الدولة، ليس الدولة، جزء منها في المرحلة المقبلة، ربما نحتاج 3 سنوات، لأن الذين يحتلون الدولة أو يسلبون الدولة أقوياء جدا، لهم غطاء سياسي وهم جزء من العملية السياسية وهم يتحدثون بالشرف والنزاهة والآخره وهم يعلنون أنهم يؤيدون حملة مكافحة الفساد اللي تديرها هذه الحكومة، لكنهم أيضا لديهم خطوط حمراء عليكم أن لا تتخطوا هذا الحد. وهذه الاعتراضات اللي صارت على السيد رئيس الوزراء كانت واضحة أنك ولكن لم يقولوا له

0: هذا الحال للتغطية عن المتهمين؟
1: إيه شوف، يعني استذكر يعني كلمة يمكن غالي له يقول: وتبقى الأرض تدور رغم أنف الكنيسة. أعتقد
2: صحيح
1: قطار مكافحة الفساد سيبقى يسير وسيدوس كل من يقف ضده ويحاول يعرقله، لأنه الإرادة، ما أقول إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن إرادة السياسية أو إرادة المجتمع عفوا هي أدق تعبير، هي مع جهود مكافحة الفساد.
0: الدكتور أياد، من قطار الدكتور غالب اللي يدعس الفاسدين؟
1: أنا قطار ياباني مو صيني حتى أصير
0: من قطار دكتور غالب إلى طائرة رئيس الحكومة العراقية التي بعد أيام ستتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة رسمية دعا بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف نقرأ هذه الزيارة مع توقيت هذه الحملة؟ هل هي تأتي بضغوط خارجية أم بسبب مثلا مسألة الإنفاق المالي، الأزمات المالية؟ أيضا هنالك زيارة خليجية وإلى زيارة إلى تركيا أيضا.
3: يعني هو هذه أول زيارة لرئيس وزراء يبدأ بها بعد تكليفه مباشرة بحجم الدعم الذي حصله من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مشاكل برفض السيد المالكي وتأكيده على دعم السيد الزعيم. هذه أول زيارة كان أنه يكون واجهتها مباشرة إلى واشنطن.
0: نعم.
3: قبلها كانت زيارة أولى للسيد الجعفري بتسلمه رئاسة الوزراء ب 2005.
0: التوقيت يعني صار 20 سنة.
3: 2005 بالضبط، 2005 فاتجه إلى، كان زياراته الأولى واشنطن، بعد هي لا تحولت، أن أول زيارات تروح طهران. هذه صار
0: الآن بوصل،
3: وأول زيارات كانت تجينا أيضا من طهران، الآن البوصلة اختلف. هذا اختلاف هذه البوصلة قضية كلش مهمة، وعلى أنه الآن الحكومة تدركها جيدا، وهي أن اختلاف البوصلة، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتجه بإعادة هندسة حضورها السياسي في العراق أكثر من حضورها العسكري، وهذا الحضور السياسي أيضا سيكون مقترن بحضور اقتصادي. وعلى هذا الأساس جميع الخطوات السابقة التي تتعلق مثل ما تحدث أستاذ سعيد نقطة مهمة بتقييد منافذ تهريب الدولار، هذه النقطة مهمة، أصبحت الأموال تتكدس داخل العراق وتمنع من التهريب، كانت هذه خطوات استغلتها هذه الحكومة جيدا في، وستستغلها مستقبلا في استحصال الأموال، فاستغل الدعم. ولكن هو ليس هنالك حقيقة قطاعات حقيقية، التركيز الأمريكي على السلاح والتركيز الأمريكي على على الاقتصاد، والتركيز الأمريكي سيكون في قادم الأيام على أن كيف سيكون العراق جزء من شراكة سياسية وليس فقط حضور عسكري. هذا اللي يتحدث به مقالة اليوم أعتقد ديفيد بيترايوس، أنه كان مقالة واضحة، قال كنا نبحث عن الدولة والآن نريد أن نحافظ على ما هو موجود، ويجب أن تحدد الولايات المتحدة شكل الشراكة وغيره. وبيترايوس طبعا بالتأكيد أنه أحد المهتمين برسم الأدوار القادمة للولايات المتحدة في،
0: وهو عمل على أرض العراق ويعرف
3: بالضبط. لا، وهو أنجح من عمله وليس فقط عمل، هذه نقطة مهمة. توم باراك ربما دبلوماسي لم يعمل بالعراق، ولكن بيترايوس على المستوى الأمني وعلى مستوى المخابرات كان من أقوى الشخصيات التي تحيط إحاطة كاملة بكل الملفات وتعقيداته.
0: دكتور أياد، محاربة الفساد بالعراق عبرة الحدود، يعني احنا شفنا قبل أيام أنه هنالك صار استرداد لعقارات كانت بتركيا وأموال من أحد مدراء دائرة الضريبة، هو وزوجته كانوا محكومين. فهذا اليوم هنالك عمل خارجي، هنالك تنسيق، يمكن يأيدني أستاذ سعيد وكذلك دكتور غالب، كان هنالك ضعف في التواصل بسبب البيروقراطية وكذلك ضعف الإجراءات.
3: لا زالت حقيقة، لأن لدينا مشكلة عندما يسرق مليار، ربما إذا استحصلنا من المليار بسبب تضارب الأسعار، بسبب أن عرضها للبيع، بسبب البيروقراطية، إذا حصلنا 500 فمثل العراقي يقول منهوب النص منهوب. لكن هذه حقيقة إجراءات يعني شلون ما بعد محاربة الفساد. المهم أنه نقيد كل منفذ من منافذ الفساد، وهذه الحكومة الذي يجب أن تشتغل عليه في هذا. يعني إذ ما حدث يتم التعامل معه بقضية الاسترداد، وقضية الاسترداد معقدة وفيها كثير من الخسائر.
0: نعم.
3: حتى قانون العفو العام الذي صدر في عام الماضي كان هنالك الكثير من المستفيدين الذين ثبت تورطهم في ملف معين ولكن لم يثبت تورطهم في ملفات أخرى.

0: استحصلوا فيها الأموال، وبالنتيجة في ملف واحد حدثت نوع من التسوية. هذا بحد ذاته يعطي انطباع خطير جدا على أنه ربما الالتفاف السياسية والصفقات السياسية تعطي هامش كبير للفاسدين بعقد صفقة معهم، وهذا خطر حقيقة، هذا أخطر ما شيء في محاربة الفساد. وعلى هذا الأساس الخطوات الحكومية يجب أن تبدأ بخطوات جدية تعيد تقييم كل قضية تتعلق في مشاريع الاستثمار، الاستثناءات التي منحت في زمن الحكومة القادمة، العقود الاستثمارية بالضبط، ولتبدأ بسد المنافذ في موازنة 2027.
1: أستاذ سعيد، بالنسبة لسرقة القرن والتي حصلت في عهد الحكومة السابقة، لربما بقيت عاكفة عن فتح قضايا وتفكيك شبكات، ماذا تحتاج الحكومة الحالية لفك شفرات هذه القضية التي بقيت عالقة والتي صداها يتردد إلى اليوم؟
2: ابتداء القضية سرقة الأمانات لم تغلق لحد الآن،
1: نعم،
2: هنالك إجراءات قضائية بالرغم من شمول البعض في قانون العفو، تبقى الأمور يعني وراح تتم يعني حسب ما تسرب لي، لا أريد أن أستبق أحد، بأنه القضية ما منتهية وتحقيقات مستمرة في هذا المجال. في قضية استرداد الأموال وهو الأهم، الحقيقة لم نسترد لأنه مبلغ السرقة كبير، يعني الذي وصل 12 مليار دولار واللي تم استحصاله لا يلبي هذا العدد. الجميع مشتركون، أكون صارحة ما عندي أدعش ويا الشعباني، الجميع مشتركون مع عدد جهتين، هذا اللي عندي، هذا الجانب. جانب الآخر أثني على ما تفضل به دكتور أياد حول كيفية يعني الحد من الفساد. احنا سدا نسترد قضايا، يمكن اكو قضايا 10 سنوات، اكو قضايا نخسر بيها اموال، ولكن من عد ما نسترد الاموال يعادل الخساره. انا سالت مسؤوله جزائريه وزيره خارجيه يمكن او بهذا، في قبل 10 سنوات كانوا نجحوا باسترداد اموال، قلت لها مع الوزيره يعني ما عليكم انتوا رجعتوا استرديتوا بس التكاليف اللي استمعت لها تعادل ما رجعته. قالت رجعنا كرامة البلد، رجعنا كرامة البلد ورجعنا ثقة الشعب بالبلد حتى لو نصرف عليها.
1: وهذا سيحصل في العراق بعد هذه الصولة اللي راح؟
2: لا بعد، احنا بسم الله
1: يعني.
2: بسم الله احنا، ولذلك احنا لا نستهين بأي مبلغ يجي خلي يجي نصرف عليه، نكلف شركات لاسترداد الأموال من الخارج من الكذا، وبالإضافة ذلك احنا نحتاج إلى تدابير وقائية سيدتي حتى الجريمة لا تتكرر. جميعا نحكي نتحدث عن الجريمة ونتحدث عن الملاحقة وإلقاء القبض، ولكن لا نتحدث قلما نتحدث عن التدابير الوقائية. والتدابير الوقائية من حضرتك سألتيني منافذ تسريب الأموال وين؟ بالعقود والمشتريات الحكومية. وين تروح؟ تروح إلى جهات محددة وهكذا. الوظيفة الإدارية همين أكو ازدواج، الشركات الاستثمارية في سوء،
1: أبواب كثيرة أفهم كلامك.
2: المهم لا جدوى لا تلكو لا منافسة لا
1: تعظيم، يحتاج عدد ترتيب أوراق داخلية،
2: تضخم الأموال تضخم الأسعار وما شاب، هاي كلها نحتاج إلى ضبطها
1: وتنظيم. إحنا طبعًا التنظيم عندنا غائب،
2: طبعاً لا، ما إحنا
1: عندنا تنظيم وفصل صلاحيات، حتى تداخل الصلاحيات تسبب كثير بالأضرار.
2: تدابير وقائية. ناهيكم عن المساءلة،
0: المساءلة غائبة تماماً.
2: نعم. المساءلة، اسمح لي دكتور، المساءلة
1: هذا
2: أيضاً
1: السؤال تأخرنا بالسؤال دكتور غالب،
2: بس المساءلة عندنا قانون عقوبات جديد.
1: أعود إليك أستاذ سعيد. دكتور غالب، هل هنالك خطوط حمراء في هذه الحملة التي ستستمر والتي وصفتها بقطار يعني سائر إلى الأمام؟ هل هذه الخطوط الحمراء تستثني أحداً أم لم تستثني؟ ومن سيقع فيها؟
3: عندنا مثل عراقي يقول دار السيد مامونة، سامع بي؟
1: نعم،
3: يستثني كثير من هناك اعتبارات فرضها النظام السياسي في العراق.
0: والعفو دكتور قاطع، أنت تقول قطار، ترى الفاسدين عندهم طيارة،
4: طيارة ومطارات.
3: لا هسه الطيارة ما راح تعطر، جد ماكو وقود.
4: المهم أسرع من القطار.
3: بالنتيجة أكو استثناءات الآن أكو استثناءات، لكن
1: بالمستقبل قراءتك
3: لا توجد استثناءات. أنا لا توجد استثناءات. طبعا الآن هناك مساران لعملية مكافحة الفساد. المسار الأول والأهم هو تقويض الفساد الموجود الحالي وإعادة تنظيمه، تنظيم مكافحة الفساد والسيطرة عليه. هذا المسار الأول، يعني الضبط الموجود الحالي حتى لا يروح، لا يروح للحيطان يندفن مثل ما لقيناه بيت وكيل اللي قول هيئة النزاهة الأبطال. والمسار الآخر العمل على إعادة الأموال السابقة التي نهبت. طبعا حتى طش معلومة ربما هاي صارت من حصتكم، عندنا أكثر من 100,000 عقار يعود للدولة في الخارج وفي الداخل وبأسعار خيالية، ربما إذا قدرت قد تكون موازنة سنة أعيد للدولة من عبر تحقيقات هيئة النزاهة والقضاء العراقي بحدود 11,000 عقار. وبعض التحقيقات ثبتت أن هذه العقارات لا تعود للدولة، لكن القسم الأكبر ما زال أيضا قيد التحقيق، ويوما بعد يوم نكتشف. صوري عقار واحد في كربلاء قيمته 250 مليار دينار، عقار واحد 22 دونم قريب الإمام الحسين عليه السلام. إحدى الدوائر كانت تقول لا نريده، يعني مو مالتنا هذا، هيئة نزاهة أثبتت أنه لوزارة كذا
1: ملكية العقار.
3: بعدين أبلغوهم إذا مو لكم راح نقيم دعوة، إجوا وقال لا ثبت وجدنا بعض الأوراق التي تقول أن هذا العقار لنا.
1: بحسب معلومة عندي أنه بعض من هذه العقارات أو أحدها هي المدرسة العراقية اللي بموسكو كانت عليها
3: وفي
1: مشكلة،
3: فرنسا،
1: وفي فرنسا أيضا.
0: وحتى ملف كامل قدم إلى الحكومة السابقة، عفوا دكتور غالب يتحدث، وإلى الحكومات السابقة، ولكن تم تجاهله لأنه ليس من أولوياته. من يريد استعادة أموال العراق الكثير من الملفات، لعل هذا أبسطها.
1: وسؤالي إليك دكتور أياد، ما هي الإجراءات التي تحتاجها الدولة؟ نحن نعرف عقدين من الزمن وحكومات تسعة تعاقبت على العراق، الحكومة التاسعة هي بدت من أشهر، ما الذي تحتاجه لتحويل هذه الحملة الأمنية اللي قادتها اللي سميت شعبيا بصولة الفجر لكي تصبح جزءا من سياسة الدولة؟
0: إرادة سياسية لا أكثر ولا أقل، فقط توفر إرادة سياسية لمحاربة الفساد.
1: قراءاتك تقول هل تتوفر؟
0: هسه متوفرة لحد هذه اللحظة بتعاون واضح وصريح من قبل سلطة القضاء الأعلى والمؤسسات الرقابية هيئة النزاهة والسلطة التنفيذية، وبالنتيجة ممكن أن تكون بادرة واضحة باتجاه صحيح. وربما هذه الصولة إذا استمرت مثل ما متوقع منها ستبدأ بإعادة تشكيل حتى المشهد السياسي. كثير من العناوين التي كانت تعتقد أنها محمية بسبب نفوذها السياسي أو حضورها السياسي أو رمزيتها السياسية كما تعتقد، يجب أن يكون هنالك فتح ملفات. بمجرد فتح هذه الملفات سيعاد تشكيل الخارطة السياسية، لأن الأقطاب المتنافسة سوف تكون هنالك مصادمة فيما بينهم، لا أحد يستثنى. أيضا هنالك أوراق أخرى بحكم التحقيقات وبحكم الملفات سوف تكون تحت اليد، ربما ستضعف الكثير من الفاسدين وتغولهم على المال العام.
1: يعني أوراق ضغط عليهم؟
0: نعم، ممكن أن تكون ضاغطة باتجاهات معينة بالحضور السياسي في مقابل أنه التنازل في مجالات معينة.
1: دكتور أياد، بالمقابل يعني مع بدء هذه الحملة اللي صار لها أسبوع، هنالك مخاوف من افتعال حرائق ببعض الدوائر مثلا، أو مثلا بعض الاختيالات والتهديدات حتى تغطي على هذا الشيء. أيضا مجلس القضاء الأعلى أمس في بيان يعني وضح الكثير من النقاط، أن هنالك مبتزين، أن هنالك معلومات مضللة وغيرها.
0: شوف، هو احنا خلنا نتفق على أنه هنالك حرفية عالية جدا بحرف الأنظار في مثل هكذا قضايا، أو ربما استغلال ثغرات معينة وتفتح في توقيتات معينة، هذا كله متوقع، ولكن ربما هذه تعطي حافز للحكومة أن تبدأ بالخطوات فعلية أخرى، لأن هنالك محاولة تشويش على أي ملف بشأن محاربة الفساد.
1: نعم.
0: أيضا لا تكون قضية محاربة الفساد محصورة في جزئيات محددة لا تستهدف أنه من هو الغطاء السياسي، لا أقول أن يتم اعتقاله، ولكن على أقل التقادير تقليص المساحات التي بدأت تؤثر على المجال السياسي.
1: نعم.
0: يعني أنت لديك استثمارات ولديك مجالات تسيطر بها على أموال الدولة ولكن تستثمرها سياسيا.
1: وهذا السؤال لأستاذ سعيد، هل هنالك أدوات يجب أن تمتلكها الحكومة أو الدولة العراقية في محاربة الفساد؟
2: نعم، هي أدوات سيادة القانون وإنفاذ القانون، وعندنا جهات رقابية نحتاج إلى استكمالها بإعادة تشكيل الرقابة الاستباقية وتعديل بعض القوانين، يعني قانون ديوان الرقابة المالية، وإضافة إلى الأخوان في هيئة النزاهة كانوا يحتاجون إلى تعديلات. الجانب الآخر، من يقود الدولة، من يقود المؤسسات الحكومية يجب أن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والنزاهة. بلاها فساد مستمر، وعدم التسامح مع الفساد هو الحقيقة المفردة الملائمة. عدم التسامح مع الفساد مفتاح لحل كل مشاكلنا. استرداد الأموال مهمة جدا، وتبقى إرادة الدولة هي الأقوى مهما كانت.
1: ومن إرادة الدولة أنتقل لدكتور غالب بسؤال عن مسألة الذمم المالية والكشف عن الذمم المالية، وحتى قبل الانتخابات للأحزاب والكيانات والجميع، وحتى مع بداية كل سنة يعني نشوف رئيس الوزراء، رئيس أي سلطة تنفيذية وتشريعية قضائية يكشف عن ذمته. هل هذه الكشف عن الذمم وكذلك مصادر تمويل الأحزاب، هل هذه تخضع إلى تقييمات وتقديرات من البرلمانات السابقة؟
3: شوف، تمويل الأحزاب تركيا على صفحة، لأن أقوى من البرلمان وأقوى من كل واحد، لا أحد يستطيع الخوض به، وغير مشمول بكشف الذمم المالية. لكن كشف ذمم المكلفين اللي نقصد المشمولين ضمن قانون هيئة النزاهة المعدل لعام 2019 30 لعام 2019 أضاف فقرة مهمة جدا، فقرة مهمة جدا في قصة كشف الذمم. قبل كان فقط يكشف الذمم خلاص ويدزون عليه، هسه لا، يحال المحاكم ويغرم ضعف المبلغ اللي يعتبر تضخم مالي ويزدن من سنة إلى 7 سنوات، وصارت يعني اللي باقي 15 يتغرم 30 مليار ويزدن من سنة إلى 7 سنوات. طبقت بحدود 17 حالة، وكو حالات قيد التحقيق، لكن هذا أيضا ما يكفي، لأن بعض المكلفين عندهم ألاعيب شديدة كبيرة، مثل هاي اللي قوها بالفلوس، اللي قوها بمزرعة عدنان 19.67 مليار، لقوها بالبيكة، لقوها ما أعرف وين، هاي
1: حتى بقوارير الماي،
3: يعني هاي الأخيرة نعم ما زالت قد تكون الصورة غير صحيحة، لكن وجدوا هذا المبلغ حدود 4.5 بالأخير، قسم سيطرة شومان شباب من الشرطة، وطبعا دول أبطال، 4.5 مليار عرضوا عليهم مبالغ مقابل تركها ما قبله، ويردن عبرا كان المكان آخر. فإذا هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل. تعديل ماذا؟ إنه إحنا عدنا بالصحافة الاستقصائية سؤال دائما نقول أي شخص يصير عنده أموال خلفه قصة، فهذه القصة الآن القانون لا يتيح للقضاء التدخل بها،
1: لأنه حتى مسائل بكشف الذمم المالية
3: ما من حق القضاء ولا هيئة النزاهة ولا دائرة الوقاية المعنية بهذا الأمر أن تسأل القطاع الخاص من أين لك هذا؟
1: وهذا سؤالي، أنه أكو كثيرين لربما يغير بالذمم المالية، يقول أنا قطاع خاص قبل أن يترشح أو قبل أن يتولى منصب.
3: بس شوفي، هذول اللي حاولوا يعني شلون يلعبون هيئة النزاهة، حولوا أموالهم لإحدى الدول، سبحان الله ضعفت قيمة العملة مالتهم، الدولة فرضت عليهم أموالهم تتحول
1: إلى عملتها المحلية،
3: وبرت سنتين ثلاثة لا تطيهم إياه من حقهم وتطيهم أرباح بالعملة مالتها. اللي مطى 10 استلم 100 ألف، 10 مليون. وفي لبنان أيضا
1: نعم
3: لحد اليوم يستلمون يمكن بالشهر 200
0: وجههم دلوقتي. خير
3: يعني أكو عقوبة إلهية بهالموضوع هذا.
1: دكتور أياد، مسألة المحاكم العلنية التي لربما تطال أو تطاول المتهمين الحاليين، هل هي بها فائدة لتجفيف منابع الفساد في العراق؟
0: لا، هو يبقى المواطن يقول لك احنا نريد نستهدف الرؤوس الكبار، والرؤوس الكبار هنالك صورة تحدثنا فيها وصفها دكتور سعيد بالصورة مو النمطية،
3: الانطباعية، يقول
0: الانطباعية،
3: احنا نقول النمطية،
0: احنا نقول كل واحد يشتغل صار صورة طباعية على أنه أي مجال، سواء كان وظيفة سواء كان عنوان سياسي، يعني أي مجال بالدولة هنالك شبهات تتعلق بأنه ممكن أن يكون هذا فيه شبهة فساد، وهذه كارثة حقيقية أصبحت، لأن الفساد أصبح أصل والنزاهة استثناء، على عكس في السابق أنها كان الفساد استثناء والنزاهة الأصل. هذه الصورة الانطباعية والسعيرة من أستاذ سعيد ودكتور غالب هم أكدها بهذا الموضوع جعلت كل الفضاء السياسي ملوث. صحيح. يعني الآن أعطيك في الصورة من التلوث البصري المتعلق بالفساد، قيمة سيارات في مناطق معينة، جوز بهذه المنطقة اللي إحنا بيها من أرقى مناطق بغداد تجدينها صافة على الرصيف قيمتها توصل إلى أكثر من مليونين دولار. بالضبط. على الرصيف
1: هي عقارات في مناطق متهالكة تجاوزت المليونين.
0: ليش
1: دولار؟
0: ليش تضخمت العقارات؟
1: سبب الفساد.
0: سبب الفساد، فائض الفساد أكثر كارثية من الفساد نفسه. في الآن في أي شارع من بغداد، يعني البنية التحتية تشوفين شوارع مهدمة، ولكن السيارات اللي موجودة تجاوز قيمتها 10 مليون دولار، ومن أرقى الماركات العالمية، نافس دول الخليج بهذا الموضوع. على هذا الأساس، ولكن بنية تحتية موجودة، هذا فائض الفساد بات ينعكس على حتى القيم. يعني إحنا الآن كثير من المناسبات، مناسبات السياسي يعرفونه مثلا متورط بالفساد. هذا متورط بكثير من القضايا، يستقبل باعتبار شخصية عامة.
1: أكيد. والسؤال لأستاذ سعيد بخصوص موضوعات أنه إحنا نمتلك الكثير من العقود في وزارات مختلفة ومؤسسات، هل هذه سوف تخضع للمراجعة؟ هنالك الكثير من الهدر حصل في المال العام.
0: نعم.
1: هنالك مشاريع توقفت، هنالك لربما مستثمرين ما استلموا أموالهم.
2: الحقيقة هو قرار حكومي يعني سابق بأن تم مراجعة جميع العقود الحكومية، وشكلت هيئة النزاهة 5 فرق، وبدأت بوزارة النفط ووزارة الكهرباء، والتحقيقات مستمرة يعني ما منتهي هذا الجانب. وهنا التحق بنا بهذا الموضوع ديوان الرقابة المالية في تدقيق التصرفات المالية بحجمها ما شابه تطبيق القانون في العقود الجدوى، شوف شنو تقييمات التدقيق تستكمل، لأن هنالك هدر بالأموال، ولكن كانت الأولوية إلى وزارة النفط ووزارة الكهرباء.
3: التجارة دكتور، التجارة أيضا بلشوا بها،
2: التجارة والصحة أيضا. نعم. أسدى أذكرها والصحة أيضا، وهنالك في الصناعة احنا عندنا قطاع التعدين،
1: طرق الجسور،
2: لا قطاع التعدين يعني مشكلة عندنا بعد دي نصيح بها من سنة 2011 عندنا كل المؤسسات، وحتى عندنا في الحكومات المحلية.
1: نعم.
2: يعني المحافظات، فكلها تسير بالأولوية، تم أعطائها الأولوية للنفط والكهرباء، هذا حتى الأوقاف الدينية منها مشمولة بعد.
1: دكتور غالب، بالنسبة لهاي النتائج المتحققة اليوم، مدى تأثيرها بثقة المواطن بالدولة؟ يعني تعرف احنا سنوات من غياب المحاسبة والاعتقالات وكذا وكذا، هل هذه لديها تأثير؟
3: فقدان الثقة تراكم وإعادة تشكيل الثقة تراكم. يعني الآن احنا في عملية واحدة تطلبين الناس الثقة بالحكومة، لا شكوك، نحن المتحدثين الآن نخشى انه الحملة تتوقف الآن. أيوة تحدثنا
1: والله. ليش تتوقف؟
2: أيوة والله،
3: لا التحديات كبيرة جدا، تحديات احنا، لكن ماذا نقول؟ نقول اكو يعني هذه التحديات ممكن تصير فرص. دائما القائد الناجح هو اللي يحول التحديات إلى فرص. هسه الآن الموجود أمام رئيس الوزراء الحالي عنده تأييد شعبي واضح، عنده تأييد من قطاع التيار الصدري سيد مقتدى، وإن هذا التأييد جعل الآخرون يتوجسون خيفة منه، يعني كأنه صار عليهم شون فاول كذا، يعني هاي ربما بدأت أسمع هكذا حديث. النقطة الأخرى الدعم الدولي الكبير. بالمناسبة بالدعم الدولي، إحنا عندنا 3 دول بالعالم، هذه الدول اللي يطلب لها المتهم بعد ما يرجع هي أمريكا وبريطانيا وإيران، لأن 3 دول.
1: نعم.
3: المتهم اللي يدخل صعب استرجاعه، لأن هم البريطانيين مثلا عندهم أبو حمزة المصري الإرهابي.
1: نعم.
3: اللي أحد قادة القاعدة الأمريكا ما سلمته، هو رجل يعني بمعنى
1: بدأت تتعاون مع العراق.
3: الآن هناك وعود من هذه الدول 3 يقولون سنتعاون معكم إذا التزمتم بإعادة المتهمين، وهذه خطوة أعتبرها يعني جيده جدا بتعاوننا هذا، وين تخلق قد ما يثقون بينا. تصور احدى معاناه هيئه النزاهه قد ما ترسل عندها لينك، طبعا هذا تطور كبير، هي من يومها ترسل الملف مال المطلوب
1: واضح،
3: ثلاث اشهر يدرسونه، هل بجنبه سياسيه؟
1: نعم.
3: هل بجنبه طائفيه؟ هل حقيقي هذا المتهم؟ يلا يقبلونه، يلا يسوون الشارة الحمراء، بعض الشارة بعضهم لا تصدر عليهم شارة حمراء ويتلف.
1: دكتور اياد، ماذا يحتاج اليوم العراق لتفكيك الدولة العميقة؟ هل حملة كبيرة ضخمة لربما هذه الدولة التي تشكلت بعد عام 2003؟
0: أولى الخطوات هي محاربة الفساد وهذا حدث. الخطوة الثانية تقليص مساحات التي يتغلغل منها الفاسدين وبدأ يعتاش عليها بطريقة طفيلية. ثالثا أن يكون هنالك حزم حقيقة في مواجهة ثالوث الفساد والمال السياسي والسلاح. تفكيك هذه الشبكة هو الأولوية، إعادة ثقة الناس بالدولة، وهذه تراكمية مثل ما وصفها أستاذ غالب، ولكنها أحذاري من أن تفقد في سلسلة منها لأن استعادتها ليست بهذه السهولة. جانب آخر أنه أن يكون هنالك فعلا جدية باستعادة الدولة، كل الأجواء مهيئة مثل ما كانت الأجواء مهيئة بعد 2014.
1: اليوم أكو اختلاف، عندنا رئيس وزراء يمكن هو الثاني أصغر رئيس وزراء بتاريخ العراق بعد جعفر العسكري، ربما العقلية السياسية تختلف، ربما هو ما انتمى لأحزاب، هذه كلها متغيرات.
0: يعني هسه هو العمر فد قضية
1: لا مشكلة، يعني العقلية السياسية مختلفة.
0: أن يأتي هذه التجربة أن يأتي من خارج المنظومة السلطوية هذه نقطة مهمة. طبعا يكون متحرر ويكون قادر على القيام بالانقلاب البنيوي الذي نتحدث فيه. علي الزيدي هو في التكليف ليس نفسه ما بعد التكليف، والدليل ملف قضية استكمال الوزارات، هو الآن من له اليد الطولة وليس الكتل السياسية، هاي نقطة مهمة. علي الزيدي ما بعد محاربة صولة الفجر، حارة الفساد، لن يكون هو نفسه قبلها.
1: نعم.
0: ولا تكون بيده الكثير من مفاتيح القوة، أبواب القوة. أيضا علي الزيدي عندما يذهب إلى واشنطن ويحظى بالدعم لن يعود كما هو. هذه مراحل تطور
1: متغير.
0: مهمة. المهم أنا أعتقد أن هذه بدأت تستشعر الأطراف السياسية أنها أتت بشخص خارج المنظومة ولكن لم يلتزم بأعرافها.
1: وهذا السؤال لأستاذ سعيد، كيف سنحافظ على ما حصل دون استخدامه بأوراق ضغط لربما على الخصوم الآخرين؟
5: لا، احنا الإرادة يعني الآن الإرادة الشعبية مع ما موجود، يعني مع عملية تعزيز النزاهة ومكافحة، هسه احنا نحكي مكافحة الفساد، تعزيز النزاهة مشكلة كبيرة وراها، إلين قوانين وأنظمة وتعليمات وما شابه. الأطراف السياسية مجبرة للاستجابة للجمهور للشعب.
1: هل سيخضع الجميع مستقبلا؟
5: يخضعون، اللي ما يخضع للشعب أعتقد هو من يمين خلي على روحه أكس، حتى لو تلعب باللهجات وما شابه. ليش؟ والسبب بأن العراق وصل إلى حد لا يمكن التراجع عنه، وعد ما حدثت اتخذت هذه الإجراءات وبدأت صولة الفجر،
1: يعني مستقبلاً العراقيين
5: تعرفين شنو كنا نفكر، الشعب شلون يفكر، يعني في ترحيبه.
1: أستاذ سعيد، احنا في
5: مريض يخدمون
1: في حصلت عندنا انه لربما بعض التحقيقات كشفت انه عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط الان الذي يخضع الى التحقيقات قد تورط باستخدام المال العام للدعاية الانتخابية.
5: نعم.
1: بعد هذه الحملة بعد هذه الحملة بعد هذه الحملة هل سنشهد انه اجراء انتخابات نزيهة؟
5: بالتأكيد، احنا عندنا نظام انتخابي، انا كانت عندي محاضرة في بخصوص نزاهة الانتخابات ممارسات فضلة، يعني فواحدة من الملاحظات خليناها هي التمويل الانتخابي، وقانون الأحزاب عليه ان يدقق مالية الأحزاب.
1: نعم،
5: يعني الموارد المالية للأحزاب، وعلى أن يتم تقييد استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.
1: ذات السؤال لدكتور غالب باختصار، هل سنشهد انتخابات نزيهة بعد التلاعب الذي حصل بالمال العام؟
3: والله ما ادري، دوستويفسكي يقول اللقطاء ابناء لحظة الثقة وليس ابناء لحظة الشك. لذلك نحن وثقنا بهم بالثقة التي كسبوها منا، ووثقنا بهم فسرقونا. الانتخابات المقبلة سيشوبها الفساد، ولكن بتقديري أقل.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأكارم على طروحاتكم وعلى ما قدمتموه في هذه الحلقة، وشكر الموصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقة حوارات العربي من بغداد، شكرا لكم.

ساعتنا الإخبارية من التلفزيون العربي في نوسيل نستهلها بالعناوين. إيران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز تزامنا مع اتفاق فرنسي بريطاني مع عمان لضمان حرية الملاحة في المضيق. قصف ونسف جنوبي لبنان في استمرار من انتهاكات الإسرائيلية للاتفاق الإطاري، والتلفزيون العربي يرصد المشهد من النبطية. أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة وبيت لاهيا ومخيم جبالي. وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف للمباني السكنية شرقية خان يونس. هجمات متبادلة بين كييف وموسكو على البنى التحتية ومنشآت النفط، وزيلينسكي يهاتف ترامب في يوم الاستقلال طالبا المساعدة الأمريكية.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت سلطنة عمان اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا على العمل لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة السفن بالتزامن مع مؤشرات على عودة الاستقرار إلى أسواق النفط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني.
1: بعد أسابيع من التوتر يبقى مضيق هرمز في واجهة المشهد الدولي. سلطنة عمان أعلنت تعاونها مع بريطانيا وفرنسا، والهدف بقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية. الخطوة تأتي بعد تفاهمات أوقفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وأعادت حركة السفن إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. التحرك العماني جاء بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى باريس ولندن في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى منع أي تهديد جديد للمضيق. وفي بيان مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلديهما بحماية حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع سلطنة عمان. بالتوازي مع ذلك أعلنت فرنسا عودة حاملة الطائرات شارل ديغول إلى مينائها في تولون، معتبرة أن التفاهم الأمريكي الإيراني يمثل تطورا إيجابيا مع الإبقاء على قوات إزالة الألغام في حالة جاهزية. انعكاسات التهدئة ظهرت سريعا في أسواق النفط. إنتاج دول أوبك ارتفع خلال يونيو مع استئناف الإمدادات من دول الخليج بعدما تأثرت خلال فترة التوتر وإغلاق المضيق. كما استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يحافظ على انسيابية الملاحة وتدفق الإمدادات. ورغم استمرار الحذر يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لمرحلة جديدة عنوانها الدبلوماسية بدل المواجهة وأمن الملاحة بدل شبح الإغلاق.
0: يتواصل توافد الحشود الشعبية إلى مصلى الإمام الخميني للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وذلك تمهيدا لانطلاق موكب التشييع الشعبي في شوارع طهران في 6 يوليو، وبعد ذلك سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء وإلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق 4. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرف من هو الزعيم، في إشارة إلى نفسه، موضحا أن علاقته به جيدة جدا. وأضاف ترامب أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع بالبيت الأبيض، مشيرا إلى أنه من المحتمل عقد اللقاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية إلى إيران. وأضاف ترامب أن الجانب الإيراني يسعى للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده منحت طهران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي.
1: لقد هزمنا فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية جدا لإيران. إنهم يتطلعون بشدة إلى التسوية ويريدونها بشكل كبير. لقد منحناهم أسبوعا للراحة من أجل جنازة علي خامنئي لأننا نتحلى باللطف.
0: معي من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، شكرا لانضمامك إلينا. محمد، هل تشعر واشنطن بالارتياح إزاي هذا الاتفاق الفرنسي البريطاني الموقع مع عمان بشأن ضمان الملاحة في مضيق هرمز بالرغم مما يثيره من قلق بالنسبة للإيرانيين؟
2: لا ترتاح واشنطن لأي اتفاق ليس تحت مظلتها. ترامب بالغ في انتقاد حلفائه في حلف شمال الأطلسي وكبار الحلفاء الولايات المتحدة حتى من خارج الحلف، ممن كان دعاهم في ذروة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية التي شنت في 28 من فبراير الماضي، كي ينضموا إلى حلف دولي من أجل تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. ثم كان التردد والرفض السمتان الغالبتان على الردود التي استقبلها من الحلفاء. كبار الحلفاء في اتفاقاتهم هذه هم يعطون مسارا يتعلق بترسيم شكل السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. هذه النقطة وإن كانت الولايات المتحدة لا تقبلها في تصريحاتها الرسمية، وترامب يقول لن يكون هنالك أي رسوم يتم تقاضيها مقابل استغلال مضيق هرمز مستقبلا حتى بعد انقضاء فترة 60 يوما، إلا أن مذكرة التفاهم وفق منتقدي ترامب كرست تلك السيطرة من خلال إعطاء إيران اليد الطولة فيما يتعلق بتنظيم الملاحة وتسهيل إزالة العراقيل في وجه أي سفن تعبر مضيق هرمز خلال الأيام 30 الأولى من مذكرة التفاهم. ثم ذلك أو تلك التصريحات التي سمعت من المجموعة الأوروبية ومن بريطانيا يوما واحدا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وحتى بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة السبع وقت ذاك، عندما وقع في فرساي بفرنسا مذكرة التفاهم عن الجانب الأمريكي ووقعها مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني عن الجانب الإيراني عن بعد، كان الحديث من الأوروبيين عن محاولة تنظيم آلية لضمان أمن وسلاسة الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن كل ذلك ما زال يصطدم بمسار آخر أقر في التفاهمات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهو يتعلق بالتنسيق الإيراني العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز. ثم تلك التطورات التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بما فيها ثلاث ضربات شنتها الولايات المتحدة تباعا في يومين متواليين على مواقع إيرانية، ردا على ما تقول واشنطن إنها استهدافات قامت بها إيران بطائرات أحادية الاتجاه مسيرة نحو سفن كانت تنوي المرور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز والذي تؤمنه الولايات المتحدة وهو يقترب من السواحل العمانية. وكل ذلك حدث مباشرة في أقل من 24 ساعة بعد البيان الخليجي الأمريكي على هامش زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دول الخليج، والذي رفضت فيه الولايات المتحدة ودول الخليج السيطرة الأحادية أو السيطرة بشكل عام وتقاضي الرسوم مستقبلا إزاء مضيق هرمز.
0: طيب محمد، هناك اجتماع أيضا مرتقب بين رئيس ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا شك كل هذه المواضيع مضيق هرمز الوضع في لبنان سيكون على طاولة النقاش. ما المحتمل أن يخرج به هذا الاجتماع المرتقب؟
2: مضيق هرمز نقطة أمريكية وإيرانية، نقطة أمريكية وخليجية، نقطة أمريكية أو نقطة إيرانية عمانية، وهي تهم أيضا الولايات المتحدة مع قوى عظمى ودول كبرى حول العالم نعم، ونحو شركاء الولايات المتحدة وحلفائها نعم، لكنه ليس الدرجة الأساس أو النقطة الأهم بالنسبة لأولويات الحكومة الإسرائيلية. يقول المسؤولون الأمريكيون بأن امتعاضا يسود جزءا كبيرا أو عددا كبيرا من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاصة خلال الفترة الأخيرة. الحرب التي بدأت في آخر يوم من فبراير هي حرب اتفق عليها الرجلان في أيام عيد الميلاد في ديسمبر الماضي بمارالاغو في ولاية فلوريدا، عندما زار نتنياهو للمرة السابعة الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ثم بعد ذلك جرت مياه تحت النهر وتعقدت الأمور وحتى ساءت العلاقة واضطربت مرتين على الأقل، لم ينكرهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم ينفيهما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عندما تداولت وسائل الإعلام عن مصادر أن ترامب وجه عبارة نابية لنتنياهو، ذلك لأنه يسعى وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ثني واشنطن عن الوصول إلى أي تفاهمات مع الجانب الإيراني بحجة أن الإيرانيين لن يلتزموا بهذه الاتفاقات وبأنهم غير جديرين بالثقة. فوق ذلك هنالك سعي أمريكي إلى إنفاذ مذكرة تفاهم ترامب لديه حاجات داخلية سياسية واقتصادية، خفض الأسعار ومحاولة تخفيف آثار الحرب وحتى طي صفحتها ولو إلى حين، هذا يهمه في وجه انتخابات تجديد نصفي دقيقة وضاغطة وفيها تحديات كبرى خاصة مع نمو تيار وأصوات من داخل البيت السياسي الأمريكي تنتقد حتى في داخل الحزب الجمهوري تنتقد هذه الحرب ومخرجاتها، وتعتبر بأنه حتى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها هي في الواقع لصالح إيران بالدرجة الكبرى وليست لصالح الولايات المتحدة.
0: حمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تكرس جهودها لتحويل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية من مجرد مبادئ عامة إلى اتفاق نهائي يعالج كل الملفات العالقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دعا عبد العاطي إلى ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان.
3: نحن نتشاور يوميا للعمل على إبقاء قوة الدفع القائمة وحالة الزخم الموجودة حتى يتم كما ذكرت ترجمة مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي يقدم حلولا وافية وشافية لكل المسائل العالقة، بما في ذلك كما ذكرت الملف النووي وأيضا الشواغل الأمنية وأيضا العقوبات وأيضا مسألة الملاحة وحريتها وضمان عدم تأثرها بطبيعة الحال بإرادة أي طرف أيا كان هذا الطرف.
0: في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت منزلا في بلدة المنصور جنوبية لبنان، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة كونين بمحافظة النبطية بالجنوب. كما أكدت الوكالة العثور على جثامين 3 شهداء فقد الاتصال بهم سابقا في وادي السلوقي جنوبي لبنان، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته باتجاه حداثة وأطراف بلدتي كونين والطيري جنوبي لبنان. لا تنتهي معاناة سكان جنوب لبنان بمجرد العودة إلى قراهم الواقعة خارج نطاق المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل، فمن نجا منزله من الغارات يواجه واقعا أمنيا هشا وبنية تحتية مدمرة، فيما يصطدم العائدون بتحديات يومية تعرقل استعادة حياتهم الطبيعية.
4: هي ذكرى حبيب ومنزلي. يقف موسى على هذه الأطلال ليبكي أخاه الأصغر الذي فقده تحت الركام. عودته إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان تبقى مثقلة بالقلق من الآن والخوف من المستقبل.
5: رجعة في عالم عم ترجع، عم تحاول قد ما فيها تلملم حالة، يعني في دمار كتير وكتير راح شهداء ورحنا إخوان ورفقة كتير، بس من هي هذه أرضنا وما نرجع، مصرين إنه نرجع لو شو ما صار، وحتى لو في طيران ولو عم يضربوا، يعني مش حنضلنا بعد عن بيوتنا. وهيك
4: في قلب المدينة وسوقها يبدو المشهد أكثر قسوة. سنوات الشقاء والبناء غدت ركاما، وأصحاب أرض يحثون الخطى نحو حياة يريدون لها أن تكون طبيعية، لكنها تتعثر أمام تحديات فرضتها الحرب.
6: اجت الماي وكهرباء امبارح، اجت كهرباء الدولة، الاشتراك هيك مثل ما انك شايف بعدن عم يشتغلوا، وان شاء الله شوي شوي ومنقعد، لك مش عالردم منقعد.
4: الحكومة اللبنانية تقول انها وضعت خططا للتعافي ودعم صمود السكان في الجنوب مع عودة نحو 400,000 نازح في عموم البلاد.
7: عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مناطقهم، إلى أقرب منطقة لبيوتهم، هيدي حتكون عبر قد ما الإمكانية مراكز إيواء بديلة بما فيها بيوت البريفابريكيتد، بما فيها بدل نقدي للأجار، يعني حنجرب كل الطرق اللي موجودة بالإمكانيات اللي موجودة عنا.
4: أكثر من 60 بلدة جنوبية لا يستطيع سكانها العودة إليها، وبينما يرسم الدمار لوحاته في كل ركن هنا يصعب رسميا إتمام حصر الأضرار وتقدير الخسائر بشكل نهائي في ظل احتلال إسرائيل لنحو 600 كيلومتر من الأراضي اللبنانية. واقع الهدنة المنتهكة بالخروقات الإسرائيلية المستمرة وتداعيات التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة يزيد من صعوبة عودة سكان الجنوب إلى قراهم، وإذا كانت حال البلدات التي عاد إليها أهلها على هذا النحو فكيف هي إذن في تلك التي ما زالت تحت الاحتلال؟ من مدينة النبطية، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد تحدثت أن أكثر من 640,000 نازح عادوا إلى منازلهم فيما لا تزال عودة السكان إلى عشرات البلدات والقرى ولا سيما الحدودية منها مؤجلة بفعل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.
8: شو بيبقى من الذكريات بس إذا بيطلع شيء؟
9: بين ركام البيوت تتشكل بداية عودة لا تزال غير مكتملة، لكنها كافية لتشير إلى أن عجلة الاستقرار بدأت بالدوران من جديد. فبعد أشهر ثقيلة من النزوح بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى بعض القرى والبلدات اللبنانية. آلاف العائلات شرعت في العودة إلى منازلها وسط حذر ومخاوف من عود على بدء. بيانات المنظمة الدولية للهجرة تشير لأن أكثر من 646 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. من أصل أكثر من 1,000,000 شخص اضطروا إلى مغادرة بيوتهم خلال الحرب وفق الإحصاءات الرسمية اللبنانية. غير أن الصورة لا تزال غير مكتملة، إذ يقدر أن نحو 500,000 شخص ما زالوا بعيدين عن قراهم وبلداتهم بحسب بيانات السلطات اللبنانية.
10: الحمد لله رجعنا لأين بيتنا.
9: ورغم هذا الحراك الملحوظ في مسار العودة، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن الطريق للاستقرار ما زال محفوفاً بتحديات ثقيلة.
11: هناك حالة قلق، الناس تقول لا أريد أن أعود، لا أعرف متى تعود الحرب، خوفاً من وجود قنابل غير منفجرة، والجيش اللبناني يحذر دائماً من هذا الاحتمال.
9: ومع تراجع عدد مراكز الإيواء، باشرت السلطات اللبنانية في إزالة المخيمات العشوائية في العاصمة ومحيطها. وتكشف البيانات الميدانية أن نسب العودة في بعض مناطق الجنوب تجاوزت 70% من إجمالي المسجلين كنازحين سابقاً، بينما تبقى النسب أدنى بكثير في القرى الحدودية الأكثر تضرراً. السلطات اللبنانية تشير إلى أن أكثر من 35% من الوحدات السكنية في بعض البلدات الحدودية تعرضت لأضرار متفاوتة، في حين ما زال جزء من البنية التحتية الأساسية خارج الخدمة، ما يجعل طريق العودة أقرب إلى بداية طويلة لمرحلة تعافي تدريجية لا إلى نهاية أزمة.
0: في تطورات في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون في مدينة غزة، كما أكدت المصادر انتشال جثماني شهيدين من بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد على الأقل وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مفرق أبو شرخ في مخيم جباليا الشمالية قطاع غزة. وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل التلفزيون العربي بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقية خان يونس. وفي وسط القطاع استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية مخيم البريج. أفادت مصادر محلية بإلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة في أجواء القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأظهرت مقاطع مصورة سماء القرارة تضيء جراء إلقاء قنبلة إنارة، وتشهد المدينة والمنطقة المحيطة بها توترات وأحداث ميدانية مستمرة وعمليات عسكرية إسرائيلية. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من أن حياة مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية تواجه خطراً فورياً، استناداً إلى إفادة محاميه بعد زيارته في سجن الرملة. وقال محامي أبو صفية ناصر عودة أنه عاين موكله في حالة صحية متدهورة مع إصابات وكدمات وصعوبة في التنفس والتحدث، مضيفا أن موكله أبلغه بتعرضه لاعتداءات متكررة داخل السجن وحرمانه من العلاج. وطالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بنقله فورا من قسم ريكفت تحت الأرض في سجن الرملة، والسماح بإجراء فحص طبي مستقل وزيارة عاجلة من جهة قضائية داعية إلى تحقيق مستقل في ظروف احتجازه، والإفراج عنه وعن الأطباء المحتجزين دون تهم. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الترمسعية شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية، وأظهرت مقاطع مصورة دخول مركبات عسكرية إسرائيلية إلى شوارع البلدة، وتزامن ذلك مع إضرام مستوطنين النيران بأراضي الفلسطينيين في المنطقة. شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة اعتداءات نفذها مستوطنون أسفرت عن إصابات بحق الفلسطينيين، كما أعاقت وصول مزارعين إلى أراضيهم. وفي السياق، أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023.

0: るんです。
1: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الزعيمين بحثا الوضع في أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف قوله إن الرئيسان تناولا مسألة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصاً مشاركة دونالد ترامب المرتقبة في قمة الناتو في تركيا بعد أيام. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامناً مع عطلة الرابع من يوليو، مؤكداً أهمية ما وصفه بالعزم الأمريكي للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وأوضح زيلينسكي أن الاتصال كان جيدا للغاية وشهد بحث تطورات الأوضاع على خطوط المواجهة، مضيفا أن هناك احتمالا حقيقيا لإنهاء هذه الحرب وأن الدور الأمريكي سيكون حاسما في تحقيق ذلك. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المشاورات خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها هذا الأسبوع في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تمشيط مدينة ليمان من القوات الأوكرانية، مؤكدة السيطرة على 5 بلدات شرق أوكرانيا. وتعد ليمان عقدة مواصلات استراتيجية في شمال دونيتسك وبوابة نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، ما يمنحها أهمية عسكرية خاصة في معارك شرق البلاد. إلى ذلك، توعدت روسيا بالرد على هجمات أوكرانية استهدفت منشآت داخل أراضيها وسط تصعيد حاد شهدته الأيام الماضية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني حاول تنفيذ ضربة مركبة ضد الأراضي الروسية باستخدام صواريخ فلامينغو المجنحة بعيدة المدى ومنظومات هايمارس الصاروخية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات لن تبقى دون رد مناسب من جانب القوة المسلحة الروسية. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مدينة كوستيانتكينيفكا الاستراتيجية في شرق البلاد، نافيا تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة الروس.
2: تصعيد ميداني على الجبهة الأوكرانية الروسية وصف بالأعنف منذ مطلع العام يضع العالم أمام صيف ساخن في شرق أوروبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة الكاملة على مدينة كوستيانتينيفيكا التي تعد أحد أهم مراكز الإمداد الأوكرانية في دونيتسك، ما يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو آخر المعاقل الكبرى في شرق أوكرانيا. الوزارة أوضحت أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية، مؤكدة تكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. هذا الإعلان جاء بالتزامن مع اجتماع لكبار القادة الروس مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد أيضا استمرار تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك.
3: تم تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية بالكامل، ويستمر تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ويجري إنشاء منطقة عازلة أمنية وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية لخاركيف وسومي الأوكرانية.
2: بالتوازي مع الزحف البري، شنت موسكو هجوما واسعا على منطقة سومي شرق أوكرانيا، ما تسبب بقتلى وجرحى، كما استهدفت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا. من جهته، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الضربات الأوكرانية طويلة المدى استهدفت البنية التحتية النفطية لميناء سان بطرسبورغ والتي تدر عائدات للقوات الروسية، كما طاولت هدفا عسكريا على بعد أكثر من 850 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. حرب مستمرة وتخطيط استراتيجي أوكراني. يقول زيلينسكي إن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. تصريحات تتزامن مع ما أفادت به مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين، في وقت تجاوز فيه حجم الدعم الغربي لكييف حتى يونيو الماضي أكثر من 340 مليار دولار.
1: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يعدل النظام الضريبي بهدف دعم إمدادات الوقود في السوق المحلية في ظل نقص حاد بسبب الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة. ويتضمن القانون آلية ضريبية جديدة لتشجيع إنتاج البنزين عالي الأوكتان وزيادة المعروض من الوقود داخل روسيا. في السودان وقعت مكونات مجتمعية من ولاية سنار في الخرطوم ميثاقا للصلح والتعايش السلمي، وجاء توقيع الميثاق بمبادرة من لجنة المصالحات التابعة للمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لدعم جهود المصالحة المجتمعية وترميم النسيج الاجتماعي الذي تأثر بالمعارك والانتهاكات التي شهدتها الولايات خلال فترة سيطرة

0: ولايات السودان.
1: هذا ويواجه أكثر من 50% من النازحين والعائدين داخل معسكرات إقليم النيل الأزرق تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية في مراكز الإيواء، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن محدودية المرافق الصحية ونقص الكوادر والأدوية يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج، ما ينعكس مباشرة على أوضاع المرضى داخل المعسكرات.
2: لم يعد هذا الرجل الذي تجاوز عقده السادسة من عمره قادرا على الحركة بمفرده، فالنزوح وضيق الحال جعل الحصول على العلاج أمرا يفوق قدرته، لتتحول معاناته اليومية مع المرض إلى واقع يعيشه كثير من النازحين هنا. مع تصاعد الضغط على المرافق الصحية داخل معسكرات النزوح والعائدين، برزت الحاجة إلى سد الفجوة بين تزايد الطلب على العلاج ومحدودية الاستجابة المتاحة.
3: ادخلنا منذ العام السابق بأكثر من 30 مخيم علاج كبير جدا، يعني لبت كل احتياجات النازحين والعائدين، فتلقينا الصدمة الأولى. كل الأمراض اللي جات من جراء السفر وجراء التعب وجراء النزوح.
2: تتواصل الجهود الرسمية وجهود المنظمات الإغاثية للاستجابة للاحتياجات الصحية داخل مراكز الإيواء بما يتناسب مع حجم المعاناة.
4: وزارة الصحة قدمت ولا زالت تقدم عبر الصندوق القومي للإمداد الطبي وعبر المنظمات، حتى المنظمات اللي عندهم كواستر قاعدين نودي الدواء، حتى الكوادر الشغالة. يمكن لقيتوا انتوا لو مررتوا في المعسكر 5 والمعسكر 6 في طريق الشهيد أفندي، لو مررتوا أبو هناك المعسكر ده اللي حصلوا فيه عيادات ثابتة، فيه عيادات متحركة.
2: وكان الصندوق القومي للتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق قد تمكن من تقديم خدمات علاجية لأكثر من 4000 نازح في ظل تداعيات الحرب والتطورات الأخيرة في مناطق الكرمك وجيسان، وإنشاء أكثر من 80 منفذا علاجيا موزعة في أنحاء الإقليم. ورغم هذه الجهود، تشير تقديرات ميدانية داخل المعسكرات إلى أن أكثر من 50% من النازحين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية من إجمالي نحو 50,000 أسرة. في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الخدمات الطبية داخل معسكرات النزوح، تتقلص خيارات المرضى إلى حدود ضيقة في انتظار علاج قد يتأخر، ربما قد لا يأتي أبدا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: في مالي، أعلنت جماعتان مسلحتان شن هجمات متزامنة استهدفت مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الأفريقي الروسي في 3 مناطق شمال البلاد، إضافة إلى مهاجمة سجن قرب العاصمة باماكو. في المقابل، أكد الجيش المالي صد جميع الهجمات واستعادة السيطرة على المواقع المستهدفة، معلنا تحييد 26 مسلحا ومواصلة عمليات التمشيط الجوية والبرية.
5: على هذه الربال المتحركة لا تثبت خطوط النار في مكان واحد، من كثبان الشمال قرب الحدود الجزائرية إلى تخوم العاصمة باماكو، تتمدد خريطة صراع يعاد رسمها مع كل هجوم جديد. في أحدث فصول هذا الصراع المنسي في الساحل الإفريقي، اتسعت رقعة القتال على نحو لافت. جبهة تحرير أزواد هاجمت أنفيف وأجلهوك والنفيس في الشمال، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضربت غاو ومواقع أخرى. أما سجن كانيوروبا الواقع على بعد نحو 70 كيلومتر من العاصمة باماكو، فكان أحدث مؤشر على اقتراب شبح الحرب من قلب العاصمة مرة أخرى. الجيش المالي أقر بتعرض عدد من مواقعه لهجمات متزامنة، لكنه أكد أن قواته بدعم من الفيلق الإفريقي الروسي تمكنت من صد الهجمات واستعادة السيطرة، معلنا تحييد عدد من المهاجمين ومواصلة عمليات التمشيط في المناطق المستهدفة. في المقابل، سارعت جبهة تحرير أزواد إلى إعلان ما وصفته بمكاسب ميدانية، وأعلن المتحدث باسمها بدء السيطرة على بلدة أنفيف الاستراتيجية، مؤكدا سقوط مواقع للجيش المالي وعناصر الفيلق الإفريقي الروسي. ولم تكن بلدة أنفيف سوى جزء من المشهد، ففي غاو أكبر مدن شمال مالي فتحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جبهة جديدة، ومع اتساع رقعة الاشتباكات

0: بدأ المشهد أقرب إلى هجوم متعدد المحاور. ضربات متزامنة في الشمال والوسط أجبرت القوات الحكومية على خوض معارك متوازية عبر مساحة شاسعة من البلاد. تعكس هذه التطورات تعقيد المشهد المالي، فالحركات الأزوادية تقاتل من أجل مشروع انفصالي في الشمال، بينما تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى توسيع نفوذها عبر مالي ومنطقة الساحل. أهداف مختلفة، لكن النتيجة واحدة: مزيد من الضغط على السلطات في باماكو. وبين كثبان الشمال وشوارع العاصمة لم تعد المعركة تدور حول السيطرة على مدينة أو موقع عسكري فحسب، بل حول قدرة الدولة على البقاء وفرض سلطتها في بلد تتبدل فيه خرائط النفوذ كما تتبدل الكثبان تحت رياح الصحراء.
1: في فنزويلا لم يشكل الزلزال المزدوج سوى بداية لمأساة ممتدة، حيث تتحول وعود الإعمار السريع إلى رهينة في شباك التعقيدات السياسية والمالية، ليجد المنكوبون أنفسهم في مواجهة المجهول بانتظار توافقات سياسية تبدو بعيدة.
2: قبل 10 أيام كانت ماريا تملك سقفا وجدران بيت دافئ يحمي عائلتها. تغيرت حياتها تماماً بعد أن حول الزلزال ذكرياتها إلى ركام. تتأقلم ماريا الآن مجبرة كيف تعيش داخل مساحة قماشية ضيقة، خيام لا تقي رياحاً ولا تمنع مطراً ولا تحفظ خصوصية.
3: سنبقى هنا حتى العثور على مكان نذهب إليه لمركز إيواء أو شيء من هذا القبيل، لا أعلم، لم يبلغونا لغاية الآن أين سننقل.
2: ماريا ليست وحدها في هذه العتمة، فقصتها واحدة من مأساة أوسع بكثير. الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الكارثة، أكثر من 15,000 متضرر بعد أن دمر الزلزالان ما يقارب 200 مبنى وألحق أضراراً 900 أخرى، والنتيجة تشريد العائلات وتوزيعها على أكثر من 70 مركزا للإيواء المؤقت.
4: نعمل مع رئيس البلدية والمتطوعين والشركات الخاصة، وقدمنا الدعم ل100 عائلة، وفي هذه الأثناء انخفض عدد العائلات لأننا خصصنا مساعدات لكل عائلة وقيمنا بعض البنايات، حيث في بلديتنا ستخضع البيوت كلها للفحص من المهندسين، وفي حال كانت صالحة للسكن يعود أصحابها إليها، وإلا سنضطر لرفع الحالات للولاية أو الحكومة.
2: على الجانب الآخر من المشهد تصريحات سياسية كثيرة بشأن التعافي السريع، وعود بالبناء تسمعها ماريا وجيرانها كل يوم. إعادة إعمار ستواجه على الأرجح تعقيدات سياسية ومالية. 200 مليون دولار خصصتها الحكومة في حساب مقيد بانتظار موافقات وتدقيق أمريكي، علّه يسمح لعجلة التعافي بالدوران. تتحدث الحكومة عن خطة إعمار، لكنها تظل حتى الآن بلا سقف زمني ينقذ هؤلاء من ليلهم الطويل. وحتى تتحول الوعود إلى أسقف وجدران، ستبقى ماريا وآلاف العائلات الأخرى يواجهون الخوف بانتظار فجر قد يتأخر بزوغه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي زيدي مواصلة الحكومة حملتها في مكافحة الفساد وعدم التهاون في هذا الملف. وقال زيدي خلال زيارته مقر وزارة الداخلية العراقية إن وزارة الداخلية تمثل يد الحكومة في مكافحة الفساد، مشددا على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه. وجدد زيدي توجيهاته إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد، كما عبر عن شكره لموقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد. ناشد بابا الفاتيكان الأمريكيين الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم، حاثا القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة الوافدين الذين تجاوز عددهم 7,000 هذا العام. يتزامن هذا مع التظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في مدينة إيرفورت.
5: بعد يوم على إشادته بتاريخ الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين خلال أول خطاب رئيسي له إلى وطنه، يحث البابلي الأمريكيين على الارتقاء إلى مستوى المثل العليا التي وردت في إعلان الاستقلال. باب الفاتيكان الذي انتقد سياسات الرئيس ترامب المتشددة ضد المهاجرين ووصفها بأنها لا إنسانية، قال إن كلمة أمريكا أصبحت معنى للحرية في أنحاء العالم بسبب الطريقة التي استقبلت بها البلاد المهاجرين. ومن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تعد من أكثر نقاط الوصول الرمزية للمهاجرين في وسط البحر المتوسط، يحث البابا ليو القادة الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لمساعدة المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر. كما اختار البابا توقيت حديثه عمداً بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال الأمريكي بحسب مسؤولين في الفاتيكان.
6: بفضل موقعها الجغرافي وإطارها المؤسسي، تمتلك أوروبا القدرة على التعامل مع الأزمة في هذه المنطقة بأسلوب شامل يدمج جهود الإغاثة العاجلة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تتيح استقبال المهاجرين وحمايتهم ودعمهم ودمجهم مع تقديم المساعدة في الوقت ذاته إلى البلدان النامية للحيلولة دون اضطرار أي شخص إلى الهجرة.
5: ألمانيا أيضاً تشهد استقطاباً حاداً بشأن المهاجرين، ترجم اليوم بتظاهر آلاف الأشخاص ضد حزب البديل من أجل ألمانيا وإغلاقهم الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد مؤتمره السنوي في مدينة إيرفورت. محتجون من نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب يسارية يعترضون على حزب البديل المعتمد على مزيج من الخطاب القومي والدعوات إلى تجديد سياسات الهجرة واستمالة الناخبين غير الراضين عن الحكومات المتعاقبة وسنوات الركود الاقتصادي. في المقابل سخرت الكلمات الافتتاحية لمؤتمر الحزب اليميني الألماني من المحتجين وهاجمتهم ووصفتهم بأنهم مناهضون للديمقراطية.
7: هذه لا تزال فرصتنا الأخيرة لإنقاذ بلادنا، وعدد متزايد من الناس في هذا البلد يريدون دعمنا في مواجهة تراجع ألمانيا وفي النضال من أجل وطننا وهويتنا.
5: وعلى صعيد الأوضاع القانونية أوروبياً، بدأت تغييرات جذرية تواجه المهاجرين مع تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي يضع قواعد صارمة للحد من الهجرة غير النظامية وتقاسم الأعباء مع الدول الأكثر مواجهة لموجات المهاجرين وطالبي اللجوء. ميثاق هجرة لا يزال الموقف منه منقسماً، إذ تعتبر منظمات حقوق الإنسان المعنية بشؤون اللاجئين أنه سيقيد حقوق اللاجئين بشكل ملحوظ، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن السلطات ستراعي الحقوق الأساسية للاجئين فور وصولهم، وأنه سيتم التحقق مما إذا كانوا قد عوملوا وفق القانون بعد اجتياز الحدود.
1: الآن إلى أخبار مونديال 2026.

0: فاز منتخب المغرب على منافسه الكندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة برسم الدوري 16 بكأس العالم 2026. وبهذا الفوز تأهل المغرب إلى ربع النهائي المونديال، فيما ودعت كندا صاحبة الأرض والضيافة البطولة. وما أن انتهت المباراة التي فاز فيها منتخب المغرب لكرة القدم على المنتخب الكندي حتى غصت شوارع العاصمة الرباط والمدن المغربية الأخرى بالجماهير الفرحة بالتأهل للدوري ربع النهائي.
1: المنتخب المغربي يدخل التاريخ مرة أخرى من أوسع أبوابه بعد تأهله للمرة الثانية على التوالي إلى دور الربع النهائي. ينتظر الآن الفائز من مباراة فرنسا والأوروغواي، مباراة حارقة للأعصاب، مباراة قوية ندية كبيرة جمعت بين المنتخبين. الجماهير هنا في الرباط شاهدوا المباراة هنا في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة، فضلوا مشاهدة المباراة في أجواء الصاد. آلاف الجماهير حضروا إلى هنا لمشاهدة المباراة، الفرحة كبيرة طبعا. كيف شاهدتوا المباراة؟ كيف جاتكم المباراة؟
2: صراحة المباراة فهمتي كانت واحد الندية في الشوط الأول، كان واحد التنافسية اللي هي كبيرة، والشوط الثاني راه غلبناهم. ورحيمي راه لاعب ممتاز، الله يسهل عليه والله يعاونه، جا من تحت جمعنا من الشعب. ديما رحيمي.
1: بعد هذا الفوز شنو تطلعاتكم؟
3: طلعتنا اخويا كاس العالم نيشان، انا ما بقينا كنخاف حتى شي حاجه، خدينا الهويه، اكتسبنا ديك الهويه اللي قال محمد وهبي، وقت دخلنا على فرنسا لا شي حاجه كاينه غرينطا، كاينين الدراري كيتقاتلوا في التيران، واهم حاجه هو اننا هذا الكاس ديالنا ان شاء الله. وانا كنقول من هذا المنبر هذا راه الكاس ديالنا ان شاء الله.
1: من تتوقعون، فرنسا ام الاوروغواي في المباراه؟
3: ان شاء الله باراغواي، كنتمنوا باراغواي ان شاء الله، ولكن بين فرنسا زعما فريق زوين،
1: لكن كثير من المغاربه يفضلوا مواجهه فرنسا مباراه ثاريه.
3: لا صراحة ما بغيناش فرنسا.
1: فرنسا بالك تفضل مواجهة الأوروغواي؟
4: نعم كان بسم الله ما كان لا فرنسا لا والو. جيبوا لي لحشة الأرجنتين اللي جا بسم الله.
1: وتتابعون المعنويات، الطموحات صارت كبيرة في انتظار طبعا الحسم في المنافس المقبل.
5: احنا من إيطاليا.
1: الأجواء، الصورة تتحدث. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط. ديما مغرب.
0: وشهدت بروكسل احتفالات بتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي بعد هزيمة المنتخب الكندي. بدوره تأهل منتخب فرنسا على حساب نظيره من الباراغواي عقب الفوز عليه بهدف دون رد في دور 16، وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع النجم كيليان مبابي من ركلة جزاء ليرفع مهاجم ريال مدريد رصيده في البطولة إلى 7 أهداف، ويلتحق بذلك بالأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي المونديال. وسيلتقي منتخب الديكة بأسود الأطلس في دور ربع النهائي. تتواصل في الولايات المتحدة فعاليات الاحتفال بالذكرى 250 للاستقلال، والتي تنظمها مجموعة مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أجبرت الظروف الجوية والطقس السيء المنظمين على إخلاء المنصة الرئيسية التي تحتضن الفعاليات في العاصمة واشنطن. ونتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة واشنطن، والتي تظهر جانبا من الاحتفالات، ولكن أيضا إخلاء المنصة بسبب كما ذكرنا ما عكره وعكرته سوء الأحوال الجوية. هذا وتعمل وزارة الخزانة الأمريكية على إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس ترامب احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة العام المقبل. التصميم الذي كشف عنه تزامن مع الجدل حول مدى قانونية وضع صور رؤساء أحياء على العملة الأمريكية.
5: عملة معدنية ستحمل صورة الرئيس الأمريكي، هذا ما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية التي قالت إنها تعمل على إصدار عملة معدنية بقيمة دولار واحد العام المقبل تحمل صورة دونالد ترامب. التصميم ليس نهائياً، لكن المسودة التي نشرت تظهر وجه ترامب على جهة وصورته رافعاً قبضته وعلم الولايات المتحدة يرفرف خلفه على الجهة الثانية. ولكن ما مدى قانونية ذلك؟ تضمنت عدة تشريعات أمريكية نصوصاً تحظر وضع صور أحياء على العملات، لكن الحظر لا يشمل السلسلة التي ستصدر بمناسبة مرور 250 عاماً على الاستقلال، وهي السلسلة التي ستتضمن عملة ترامب المقترحة. يأخذنا هذا إلى تاريخ العملة الأمريكية. وفقاً لسجلات وزارة الخزانة، أول عملة أمريكية صدرت كانت عام 1775، حينها أصدر الكونغرس أوراقاً نقدية بقيمة 2,000,000 دولار، ثم عين بعد 3 أيام 28 مواطناً من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها. منذ ذلك الوقت أصدر الكونغرس عدة عملات وأقر أول دار سكن وطنية في فيلادلفيا، وتم إصدار أولى العملات الورقية عام 1861. أما وضع صور الرؤساء على العملة الأمريكية فبدأ عام 69 من القرن 19، حين وضعت صورة الرئيس جورج واشنطن على عملة الدولار الواحد، ثم توالى بعد ذلك وضع صور لرؤساء راحلين، بينما على العملة المعدنية حل أبراهام لينكولن محل سيدة الحرية على عملة البنس في بدايات القرن 20. التغير الأكبر في العملة الأمريكية حصل عام 29 من القرن الماضي، حين أصبحت أصغر حجماً وفرضت تصاميم موحدة، لكن الشعار الأشهر على العملة الأمريكية بالله نثق لم يبدأ سوى عام 57 من القرن الماضي على فئة الدولار. مرت العملة الأمريكية منذ ذلك الوقت بتحولات عديدة، والآن تتميز بتكنولوجيا متقدمة لمكافحة التزوير وتصميم جديد مع الحفاظ على الشكل التقليدي للأوراق النقدية الأمريكية، بينما مزيد من التغييرات في الأوراق النقدية الأمريكية مقررة العام المقبل على عدة فئات، تستثني هذه التغييرات فئة الدولار الواحد الذي لا يعتقد كثيرون أن أحداً يكلف نفسه عناء محاولة تزويره.
0: أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية رسمياً أن شهر يونيو الماضي كان الأشد حرارة في تاريخ السجلات المناخية للبلاد منذ بدء القياسات، حيث وصل المؤشر الحراري الوطني إلى عتبة 30 درجة مئوية كمعدل شامل للبلاد، وتجاوزت درجات الحرارة الفعلية حاجز 40 درجة مئوية في فرنسا وألمانيا والتشيك وبريطانيا، بينما اقتربت من 45 درجة مئوية في إسبانيا.
6: لم تعد موجات الحر في أوروبا مجرد ظاهرة صيفية عابرة، بل باتت عنواناً لواقع مناخي جديد تتجاوز تداعياته ارتفاع درجات الحرارة إلى الصحة العامة والاقتصاد والبنية التحتية. في فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يونيو 2026 كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل القياسات، بعدما تجاوز متوسط درجات الحرارة المعدل الموسمي بنحو 3.8 درجة في وقت سجلت فيه البلاد أعلى مؤشر حراري وطني في تاريخها لعدة أيام متتالية. هذا الارتفاع غير المسبوق انعكس مباشرة على الصحة العامة، إذ أعلنت وكالة الصحة الفرنسية تسجيل أكثر من 2025 وفاة زائدة خلال أسبوع واحد، كان معظمها بين كبار السن، بينما شهدت منطقة باريس وحدها ارتفاعاً حاداً في أعداد الوفيات. أثر موجة الحر امتدت إلى الحياة اليومية، حيث أغلقت السلطات أو عدلت ساعات الدراسة في نحو 2700 مدرسة، كما وضعت خططا لتعديل أو إلغاء مراحل من سباق فرنسا للدراجات إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع. وفي جنوب فرنسا تحولت الحرارة المرتفعة والجفاف إلى حرائق واسعة دفعت السلطات إلى نشر آلاف من رجال الإطفاء وإجلاء مئات السكان مع إغلاق مطار بربنيان مؤقتا. التداعيات المناخية لم تقتصر على فرنسا، إذ اجتاحت موجة الحر أجزاء واسعة من غرب أوروبا ووسطها وجنوبها، وسط تحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من آثارها على الصحة والزراعة والبنية التحتية، مع تسجيل اضطرابات في شبكات الكهرباء والنقل وأضرار في الطرق وخطوط السكك الحديدية في عدد من الدول. وبين أرقام قياسية في درجات الحرارة وارتفاع الوفيات واتساع الحرائق، تجد أوروبا نفسها أمام اختبار متجدد لقدرتها على التكيف مع مناخ يتغير بوتيرة أسرع ويجعل موجات الحر أكثر مباغة وأطول زمنا وأعلى كلفة.
0: تستحوذ مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي على اهتمامات الصحف العالمية التي تناقش أيضا التطورات في روسيا والموقف الأوروبي من تشديد الخناق على موسكو. الأخبار تتواصل على رأس الساعة.
7: في صحيفة تايمز البريطانية كتبت كاترين فيليب عن التساؤل المستمر والترقب لموقف المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي من الظهور في جنازة والده، وأن استعدادات إيران لدفن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي أخيرا يرافقها سؤال يتردد على ألسنة الجميع في إيران بشأن إمكانية حضور مجتبى خامنئي مراسم العزاء التي تستمر لعدة أيام. ولفتت الكاتبة إلى أن بعض الأصوات تعتبر أن إصابة مجتبى خامنئي بالغة الخطورة بحيث لا تسمح له بالظهور، بينما يرى آخرون أن ظهوره سيشكل خطرا غير مقبول بعد أن جددت إسرائيل تهديداتها بالاغتيال. وتعتقد الكاتبة أن غياب المرشد الأعلى الجديد يعتبر دليلاً على أن الحرس الثوري الإيراني انتصر في الصراع بين المؤسسة الدينية والأمنية على السلطة المطلقة في إيران. وتشير الكاتبة إلى أنه على عكس المؤسسة الدينية في إيران، فإن الحرس الثوري يرفض ظهور مجتبى للعامة حتى الآن، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة إصابته وحالته الصحية بعد الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقال فرناز فسيحي بشأن الانقسامات الكبيرة بين السياسيين الإيرانيين، وأن ظهور معظم السياسيين والقادة العسكريين الإيرانيين معا في جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي شكلت متنفسا بعد أسابيع من الصراع بين كبار المسؤولين والشخصيات السياسية البارزة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتشير الكاتبة إلى أن غياب آية الله مجتبى خامنئي أثار تساؤلات بشأن من يدير البلاد فعلا، وسمح بتفاقم الانقسامات العلنية غير المسبوقة التي تجلت بالحرب الكلامية بين مؤيدي ومعارضي المفاوضات مع الولايات المتحدة. ولفتت الكاتبة إلى أن خامنئي الأب كان يتمتع بصلاحيات مطلقة تمنع أي انقسامات أو اتهامات من طرف لآخر، إلا أن اغتياله دفع بالانقسامات بين المحافظين إلى الواجهة وأصبحت علنية. وترى الكاتبة أن الانقسامات العلنية لا تمثل سوى غيض من فيض الانقسامات العميقة التي تظهر في الخفاء وسط صراع شرس بين الأطراف لكسب تأييد المرشد الأعلى الجديد كحليف والسيطرة على مستقبل إيران السياسي. في موقع ذا هيل الأمريكي نقرأ فيه مقال لورا كيلي بشأن تدهور الوضع السياسي لبوتين داخلياً، وإن الرئيس الروسي يتعرض إلى انتقادات علنية نادرة في الداخل، وهي دليل على مدى تأثير الضغوط الناجمة عن الحرب التي استمرت لأكثر من 4 سنوات في أوكرانيا على البلاد. وتشير الكاتبة إلى أن نقص الوقود وارتفاع التضخم والهجمات على البنية التحتية للطاقة والمدن الروسية وتزايد الخسائر العسكرية كلها عوامل تدفع شخصيات بارزة إلى البدء في إلقاء اللوم على بوتين. وتلفت الكاتبة إلى أن الكثير من السياسيين الروس يعتقدون أن روسيا ربما تكون الآن قد وصلت إلى نقطة الانهيار، وهو وضع يتفاقم منذ أن شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022. وترى الكاتبة أن ألم بوتين هو ألم من صنع يده، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يتطلع إلى زيادة الضغط لإجبار الزعيم الروسي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ختاما، في صحيفة نيويورك تايمز أيضا، حيث كتب عضو الكونغرس الجمهوري فرينيش هيل عن ضرورة الضغط بشكل أكبر على روسيا، وأن اجتماع قادة الناتو في أنقرة يوم الثلاثاء سيشهد كلمات مألوفة من العزم بشأن أوكرانيا، وأن روسيا تشكل تهديدا لأمنهم الجماعي، لكن خطاباتهم الرنانة لن تنهي الحرب ولن تغير الواقع. ويعتقد العضو الجمهوري أن قيمة الناتو عليه أن تلتزم بتفكيك اقتصاد الحرب الروسي وإنهاء قدرة موسكو على القتال في الخارج، رغم أن العقوبات الغربية قيدت روسيا، إلا أنها لم توقف آلة الحرب التي يديرها بوتين. ويشير إلى أن قادة الناتو ترددوا في اتخاذ نهج أكثر صرامة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، خشية أن يكون اضطراب أسواق النفط مكلفا للغاية. لكن تكلفة التردد كانت أسوأ، حيث قتل أكثر من 15 ألف مدني. ويرى هيل أن على الحلفاء الذين ما زالوا يعتمدون على الطاقة الروسية استغلال اجتماع أنقرة للالتزام بانسحاب سريع ومنظم، مدعوما بإمدادات بديلة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين، على أن يكون الانتقال سريعا.